0: تطورات نرصدها مع مراسلينا من واشنطن مراد هاشم وكذلك عامر لافي من طهران. أهلا بكما، والبداية من واشنطن، ماذا في أحدث المستجدات مراد لديك؟
1: مرحبا محمد. نعم، هناك ترقب لهذا الاجتماع في البيت الأبيض في غرفة العمليات للرئيس ترامب بأعضاء فريقه للأمن القومي. لا يعلم إذا كان قد عقد هذا الاجتماع أم أنه سيعقد لاحقا، لكن الرئيس ترامب في هذه اللحظات يتحدث في مناسبة لأسبوع الشرطة في حفل العشاء في حديقة البيت الأبيض. لم يذكر حتى الآن إيران، لكنه كان أدلى بتصريحات كثيرة على مدى ساعات اليوم، وكان الأبرز فيها إشارته إلى هذا الاجتماع. اجتماعات غرفة العمليات هي رسالة، الإعلان عنها هي رسالة واضحة وفيها وعيد أيضا، بالنظر إلى أنه قال سأجتمع بالجنرالات اليوم. الموقع أكسيوس كان كشف مزيد من التفاصيل حول هذا الاجتماع ومن سيحضره: نائب الرئيس، وزير الخارجية، وزير الحرب، رئيس هيئة الأركان، مدير CIA ومسؤولين آخرين. كان ترامب قال إن وقف إطلاق النار مع إيران الآن في غرفة الإنعاش، وأن فرص استمراره وبقائه تقريبا 1%. هذا ردا على سؤال حينما سئل عما سيفعل، عما إذا كان وقف إطلاق النار مع إيران سوف يصمد بعد رفضه للرد الإيراني. الرئيس ترامب اليوم أيضا كرر هجومه على هذا الرد وانتقاده الشديد لإيران، وهو قال إنهم يغيرون ويتقلبون في مواقفهم، أي القيادة الإيرانية، وأنهم سبق أن وافقوا على تسليم الولايات المتحدة اليورانيوم عالية التخصيب أو الغبار النووي كما يسميه، ثم تراجعوا، مشيرا كما قال إنهم أغبياء إذا تصوروا أنه سوف يتخلى عن هدفه بمنعهم من تطوير سلاح نووي. محمد،
0: نعم مراد، يعني هذا الوضع على صعيد التصريحات، إن كان يرافقه أي مستجدات أيضا على صعيد ما كان يتحدث به الرئيس ترامب من نيته لعودة مشروع الحرية، وكان له تسمية أخرى، إن كان هناك أي مستجدات حياله.
1: هناك ترقب أيضا لخطوة مماثلة، لأنه الرئيس ترامب قال في تصريحات أو سئل من قبل فوكس نيوز في مقابلة عما إذا كان سوف يستأنف هذا المشروع، لكنه قال إنه يفكر في ذلك، أي أنه لم يتخذ قرارا بهذا الشأن. لكن كما يكشف أكسيوس فإن الخيارات المطروحة أمام الرئيس هو يميل إلى القيام بعملية عسكرية محدودة جراحية وليس حرب واسعة من أجل دفع المفاوض الإيراني لتقديم تنازلات. الخيار الآخر هو استئناف هذه العملية، مشروع الحرية، وهي العملية التي تسهل فيها الولايات المتحدة مرور السفن وناقلات النفط العالقة في الخليج، لكن أو في مضيق هرمز. لكنه كان سبق أن قال أنه في حال أعيدت هذه العملية فإنها ستكون مشروع الحرية بلس، أي مضافا إليها جملة من الإجراءات الأخرى ولا يعلم ما هي. لكن بطبيعة الحال حديث الرئيس ترامب الآن عن أن وقف إطلاق النار يكاد ينهار، وكذلك أيضا هذه الإشارات فيما يتعلق بالقادة العسكريين، أيضا الإعلان النادر إعلان الولايات المتحدة عن موقع غواصة نووية أمريكية ووصولها إلى جبل طارق، قرئ على أنه رسالة لافتة ونادرة جدا. نادرا جدا ما تعلن الولايات المتحدة عن مواقع الغواصات النووية، وهذه الغواصة من طراز أوهايو في جبل طارق تحمل صواريخ باليستية وموجهة وكذلك توماهوك، وهي من الأسلحة الأمريكية القوية القادرة على التخفي. الإعلان عنها بالتزامن مع هذه المواقف من الرئيس ترامب قرئ أيضا كرسالة موجهة إلى إيران وكذلك من يدعمونها. في المجمل أيضا ضمن الإجراءات، القيادة الأمريكية الوسطى أعلنت أن الحصار متواصل، وهي تواصل نشر هذه الصور والفيديوهات للقطع العسكرية الأمريكية والطائرات التي تنفذ هذا الحصار. وقالت إن الآن تمكنت خلال هذه العملية حتى الآن من إعادة 62 سفينة تجارية إلى وجهاتها، أي بمعنى ذلك أن إعادتها إلى الموانئ الإيرانية أو إلى موانئ الدول الأخرى. وكانت أعلنت سابقا أن أيضا أن 73 ناقلة نفط في الواقع ما تزال محاصرة في الخليج إيرانية تحمل كمية كبيرة من النفط 69 مليون برميل بقيمة 13 مليار دولار كما قالت القيادة الوسطى. أيضا أشارت إلى أنها إلى تعطيل أربع ناقلات نفط كانت خاوية أو فارغة من النفط في إطار هذه العملية. محمد،
0: شكرا جزيلا لك. نتحول إلى عامر لافي مراسلنا من طهران. عامر، بالفعل يعني الجانب الأمريكي يدرس ويناقش احتمالية العودة إلى العمليات العسكرية، كيف تترقب وتتفاعل إيران مع مثل هذه التصريحات والتحضيرات كذلك؟
2: نعم محمد، يعني هذه ليست المرة الأولى التي أحذر فيها الجانب الأمريكي من احتمال عودة العمل العسكري، وبالتالي الإيرانيون يعني ظلوا طوال فترة وقف إطلاق النار في إطلاق تصريحات خصوصا من المستوى العسكري تحذر من مغبة عودة التصعيد وتؤكد على أن الجيش الإيراني قادر على الرد وبأنه مستعد ولديه مفاجآت وأنه يعني يدعو القوات المسلحة الإيرانية على الزناد. لكن ربما هذه المرة تبدو يعني أكثر جدية، ربما خصوصا بعد الرفض السريع للرئيس ترامب للورقة الإيرانية. أبرز التصريحات بهذا الخصوص حتى الآن ربما وآخرها هو تصريح رئيس البرلمان محمد باقر قليباف، وهو كان رئيس الوفد المفاوض كما تعلم، قال بأن الاستراتيجيات الخاطئة والقرارات الخاطئة دائما ما ينتج عنها نتائج خاطئة، والعالم شاهد ذلك بأعينه، كل العالم شاهد ذلك بأعينه. وهو يقصد هنا محمد الحرب السابقة، حرب الأربعين يوما هذه التي مرت، على اعتبار أنه يصفها أو يصف قرار بدأها بقرار خاطئ، وأن الولايات المتحدة كادت أن تغرق في هذه الحرب التي يعني لم تتمكن من تحقيق أهدافها. وبالتالي ويقول إذا عادت الولايات المتحدة لنفس الخطأ فإن النتيجة أيضا ستكون خطأ. وقال بأن يعني الولايات المتحدة الجيش الإيراني وقوات المسلحة الإيرانية مستعدة لكل الاحتمالات وجاهزة للرد، ليكون ردا يعني ساعقا وسريعا على أي تصعيد عسكري. قال أيضا قليباف بأنه لا خيار أمام الولايات المتحدة سوى إعادة حقوق الشعب الإيراني إليه والقبول بالورقة الإيرانية المكونة من 14 بندا. ويقول بأن المماطلة الأمريكية لن تجدي شيئا وليس لها أي معنى، والذي سيدفع ثمنها هو دافع الضرائب الأمريكي. هذه تصريحات قليباف. الرئيس بازشكيان أيضا له تصريحات ربما بهذا الإطار عندما قال نحن جاهزون لكل الاحتمالات، إما أن ندخل في مفاوضات بكرامتنا أو أن نستمر في هذا الوضع، أي لا سلم ولا حرب، أو أن نعود للمواجهة العسكرية ونحن جاهزون لكل الاحتمالات. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أيضا تناول الموضوع وقال نعم نؤكد نحن الإيرانيون عزمنا على المضي قدما في المسار الدبلوماسي، لكن إذا فرضت علينا الحرب فسنحارب. وبالتالي مجمل التصريحات الإيرانية كما قلنا في هذا الإطار.
0: البقاء في وضع المراوحة هذا الذي طرحه بعض المسؤولين الإيرانيين نرصده معك في جانب اقتصادي داخلي إيراني وكذلك الوضع الإنساني المرتبط به.
2: نعم يعني محمد، الساسة الإيرانيون لا ينكرون أن هناك صعوبات اقتصادية، والرئيس بازشكيان تحدث في أكثر من مناسبة خصوصا أثناء زياراته للإدارات المحلية وللوزارات ولقاءات برجال أعمال وممثلي عن نقابات مهنية وصناعية. يقول بأن هناك نعم صعوبات تواجه المواطنين جراء الحرب وجراء العقوبات، لكن كل هذا هو هدف هو أن الولايات المتحدة تريد أن تحقق بالضغوط وبالحرب الاقتصادية ما لم تتمكن من تحقيقه عن طريق الحرب، وبالتالي كانوا يطالب المواطنين بالصبر وإفشال المخططات الأمريكية. لكن في نفس الوقت كان يؤكد المواطنين الإيرانيين بأنه الحكومة تبذل كل ما بيدها، كل قصارى جهدها لكي لا تجعل المواطن الإيراني يفقد أي شيء من سلعه الأساسية، تحاول وتسعى لتخفيض الأسعار، وهي هي المشكلة الحقيقية حاليا الآن، هو ارتفاع الأسعار محمد، على اعتبار أننا يعني من خلال وجودنا هنا ووجودنا في الأسواق وفي المحال لم نلحظ أي نقص في السلع الأساسية الإيرانية، خصوصا أن إيران تسعى للحصول على بدائل وطرق بديلة. وزير الداخلية كان قال أكثر في أكثر من مناسبة بأن يعني دولة لديها حدود أكثر من 8000 كيلومتر لا يمكن أن تحاصر بسهولة، وبالتالي إيران تستعيض عن الطرق البحرية بالطرق البرية مع دول الجوار، وخصوصا السكك الحديدية عبر باكستان نحو الصين، وبالتالي تحاول خلق البدائل. بل ووزير النفط يتحدث أيضا عن قدرة إيران على التصدير رغم الحصار المفروض عليها، ويتحدث عن أن سفنا إيرانية تعبر وتجتاز وتخترق هذا الحصار المفروض عليها وتقوم بتصدير النفط. لكن الجميع يؤكد أن هناك صعوبات، ويطالبون المواطنين بالصبر لإفشال المشروع الأمريكي الذي يريد ضرب البنية المجتمعية في إيران.
0: شكرا لك عامر لافي مراسلنا من طهران. يستمر تبادل الردود والمقترحات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ويستمر معها الخلاف على نقاط أساسية تعرقل التوصل لاتفاق. المزيد من التفاصيل حول هذه المقترحات في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: مقترحات إيرانية أو أمريكية، تليها ردود وردود فعل، فشروط فمقترحات جديدة، وتفاصيل هذه الدائرة تتوقعها وتنشرها وسائل إعلام محسوبة على هذا الطرف أو ذاك. حصل المنعطف السياسي الحقيقي الأول بعد نحو 3 أسابيع من الحرب، حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مباحثات مثمرة تجري مع إيران، وضع بعدها 15 نقطة للتفاوض تركز على عدم حصول طهران على سلاح نووي، فطلب وقف التخصيب وتسليم اليورانيوم عالي التخصيب والحد من القدرة الصاروخية مقابل رفع العقوبات. ردت إيران ب5 شروط، منها وقف الاغتيالات والحرب وضمان عدم تكرارها وإنهاء الحرب على كل الجبهات والاعتراف بحقها السيادي في مضيق هرمز. بعدها بأيام قدمت باكستان مسودة لوقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية، رفضت طهران تفاصيلها وقدمت مسودة من 10 بنود كررت فيها الكثير مما سبق، لكنها عرضت بروتوكولا للعبور الآمن من مضيق هرمز والتزامات بعدم امتلاك أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة. هي شروط أسست عمليا لوقف إطلاق النار. جلس الطرفان بعدها في باكستان وتمسكا بالشروط على طاولة متعثرة، ثم عادا إلى تبادل المقترحات. أصرت واشنطن على حل الأمور جملة واحدة، واقترحت طهران تأجيل بحث النووي إلى ما بعد إنهاء الحرب والحصار البحري وفتح المضيق. بدأ مايو، وأشارت تقارير إلى أن واشنطن اقترحت وقفاً لإطلاق النار مدته 2 شهر، مع تقديمها خطة ب9 بنود تضع أسساً لمفاوضات نووية أكثر تفصيلاً. ردت إيران على النقاط 9 ب14 نقطة، فيها خريطة طريق، طالبت بوقف شامل ونهائي للحرب والتركيز على القضايا العالقة في فترة 30 يوماً والإفراج عن الأصول المجمدة ورفع العقوبات وإنشاء آلية لإدارة مضيق هرمز، ورامت الكرة مجدداً لأمريكا. تقدمت واشنطن خطوة بتحديد فترة تصل إلى 20 عاماً لوقف التخصيب بحسب بعض المصادر، واقترحت تخفيف الحصار البحري مع إمكانية إعادته واستئناف العمليات في حال انهيار المفاوضات، كما اقترحت إعلان نهاية الحرب وبدء فترة 30 يوماً من التفاوض بشأن اتفاق تفصيلي، فاتفقا بخصوص هذه النقطة. وفي أحدث رد إيراني على ما سبق، طالبت إيران بوقف فوري للحرب في لبنان وتقديم ضمانات أمريكية بعدم مهاجمة إيران مجدداً، مع رفع كامل للعقوبات حتى النفطية منها خلال 1 شهر، مع إنهاء الحصار البحري فور التوصل إلى اتفاق مبدئي. لم يعجب ترامب بالرد، فظلت التفاصيل النووية عالقة، وعلى رأسها فترة تعليق التخصيب وتفاصيل تسليم اليورانيوم للخارج وإمكانية استعادته إن انهار الاتفاق، فضلاً عن توقيت مناقشة التفاصيل النووية.
0: الآن نرحب بضيوفنا من واشنطن باتريك مارا، رئيس سابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن رام الله نهاد أبو غوش، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك السيد باتريك مارا، لأي درجة يجب إعطاء الأهمية لما يسرب في موقع أكسيوس، تحديداً ذلك التسريب الذي تحدث عن ميل نحو عمل عسكري لزيادة الضغط على إيران سيناقش في اجتماع ترامب مع فريق الأمن القومي؟
4: أولا شكرا لكم على استضافة الليلة، وتحياتي لضيوفك الموقرين. حين رد الرئيس دونالد ترامب على المقترح الإيراني الأخير لم يترك أي شيء لمخيلة المتابعين. كما نذكر الرئيس ترامب وصف الخطة الإيرانية بالقمامة، وقال أن وقف إطلاق النار في غرفة الإنعاش، و كأنه يقول إن حتى اتفاق وقف إطلاق النار على شفير الانهيار. وبالتالي بالحديث عن المستقبل أو الأيام أو الأسابيع المقبلة، هل ستستخدم الولايات المتحدة أو ستعود الولايات المتحدة إلى العمل العسكري مجددا؟ أعتقد أن هذا الاحتمال شبه مؤكد، لا سيما بالنظر إلى الحشد العسكري الأمريكي الموجود في الخليج اليوم. هذا الخيار موجود لدى الرئيس ترامب منذ فترة في الواقع، ولكن القضية الرئيسية هنا تتمثل في احتمال استعداد إيران للموافقة على صفقة جدية تنهي التهديد النووي وتعيد فتح مضيق هرمز، وتتوقف بموجبها عن استخدام الاستقرار الإقليمي كورقة ضغط. وإلى حين عودة إيران إلى الرئيس ترامب بصفقة تتضمن مقترحا جديا حول القضية النووية والبرنامج النووي، بالإضافة طبعا إلى إعادة فتح مضيق هرمز والبنود الأخرى، فإن الرئيس ترامب قد يعود ويصف هذه المقترح أو هذه الخطة بالقمامة للأسف. واليوم في الوضع القائم حاليا، فإن أصغر شرارة للأسف قد تؤدي إلى عودة النزاع العسكري، وهذا ما قد نشهده في الأيام المقبلة أو الأسابيع المقبلة. وفي حال واصلت إيران تقديم هذه المقترحات التي لا تتطرق فيها إلى البرنامج النووي، فأنا للأسف لا أرى أي احتمال لا نشهد فيه العودة إلى العمل العسكري في المستقبل.
0: سيد مختار حداد، إيران كيف تقرأ هذا التصعيد في التصريحات من جانب الرئيس ترامب، ويعني استعجاله في رفض الرد الإيراني كذلك؟
5: لكم وللضيوف والمشاهدين الكرام، في الحقيقة هناك يعني الرئيس الأمريكي هو يعاني من النرجسية والشخصانية في اتخاذ القرارات، وخاصة في مثل هذه الأمور المهمة. يعني هو ما زال يصر على موضوع الاستسلام وفرض الشروط، وهو أصلا لا يؤمن بمبدأ اسمه المفاوضات الأخذ والعطاء. يعني يقول أنا أفرض عليكم شيئا وأنتم عليكم أن تقبلوه، ولا أقبل شيء غير ما أنا أقوله. فلذلك هذا لا يمكن تسميته يعني مفاوضات. وباعتقادي يعني أن ما يستطيع أو ما كان لم يستطيع أخذه في الحرب، كذلك في المستقبل لا يستطيع يأخذه من إيران. يعني للأسف الرئيس الأمريكي هو أصبح يعني نقول يعني رهينة أو ألعوبة كذلك بيد رئيس الوزراء الصهيوني. هذا واضح من خلال سلوكه يوم أمس. يعني يوم أمس عندما يأتي ويصل الرد الإيراني مباشرة يتصل مع رئيس الوزراء الصهيوني، هذا الشخص الذي رئيس الولايات المتحدة بدأ الحرب من أجله ومن أجل كيانه، ومن ثم سيأتي ويخرج بتلك التصريحات. ولكن هناك أثبتت الأمور بأنه الرئيس الأمريكي يعني بالرغم من مثل هذه التصريحات والتهديدات العالية، وهو يظن يعني بذلك يستطيع أن يقوم بحرب نفسية وإجراءات، يعني عندما يرى القوة والشدة هو يتراجع، وهذا في عديد من المحطات
0: هل
5: رأينا
0: تقول سيد
5: هذا
0: حداد
5: الأمر يتحقق ولكن
0: بأن هذا يعني هذا النوع من التصريحات يقرأ بالدرجة الرئيسية على أنه حرب نفسية؟
5: هو ليس فقط حرب نفسية، لا هو يظن بأنه هذه حرب نفسية. يعني إذا نقرأ ذكريات بومبيو وزير الخارجية الأمريكي السابق، هو يقول أسبق يقول أنا قلت للرئيس لماذا أنت تصرح كل يوم بمثل هذه التصريحات من الصباح إلى الليل، يقول أن هذا حرب نفسية وأنه أثر على الطرف المقابل، لأن هذا هو الذي يظنه الرئيس الأمريكي. ولكن في المقابل إيران لن ترى بأنه الحرب انتهت، إيران ترى بأنها نفسها في حالة الحرب، إيران ترى اليوم هو اليوم 73 من الحرب، وهناك إيران جاهزة يعني للمواجهات القادمة. وأنا أقول لكم أصلا هو من المتوقع أن يبدأ مرة أخرى عمليات عسكرية مرة أخرى من أجل طموحات الكيان الصهيوني، ولكن باعتقادي إذا يظن هو مثلا يقوم بعمليات محدودة ومن ثم يصل إلى نتائج، باعتقادي هو سيكون مخطئ، لأنه الإيرانيين أساسا عندما بدأوا هذه الحرب هم بدأوا الدفاع عن أنفسهم، بدأوها يعني على أساس حرب طويلة، وهذه الحرب تكون حرب استنزاف، وهو إذا بدأها يعني كعملية محدودة، ولكن لا أعتقد هذه المرة إيران ستقبل يعني بوقف إطلاق نار بهذه السرعة، لأنه إيران ترى بأنه حرب الاستنزاف ستأتي بنتائجها سواء في مواجهة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. فلذلك يعني هو الآن
0: وصلت الفكرة.
5: باعتقادي نعم
0: نعم شكرا سيد حداد. إلى ضيفنا من رام الله سيد نهاد أبو غوش، السؤال تحديدا مثل هذه التسريبات التي نقلتها وكالة أكسيوس، إلى أي درجة توافق شيئا ما يرغبه الإسرائيليون؟
6: يعني معروف، صباح الخير وتحياتي لكم جميعا. هذه وكالة مقربة جدا من البيت الأبيض وأيضا من الدوائر الداعمة لإسرائيل، وفيها يعني كثير من أخبارها تنسب لصحفيين إسرائيليين يعملون في هذه الوكالة، على كل خاصة شخص اسمه باراك رافيد. على كل حال، إسرائيل خياراتها مرتبة كالتالي: هي تفضل اتفاق يقود إلى استسلام إيران وتجريدها من كل أدوات القوة، هذا ما يعلنه الإسرائيليون ليل نهار. وآخر شيء قالها نتنياهو حين سئل كيف سيحصل على اليورانيوم المخصب، قال عادي بسيطة، ندخل ونأخذه، ويفضل باتفاق، وإذا لم يكن باتفاق فبالقوة العسكرية. إذن الخيار الأول هو خيار الاستسلام، وهذا بات يبدو يعني من سابع المستحيلات الآن بالنسبة لإيران. الخيار الثاني هو الخيار العسكري، وهنا قد يحصل توافق مصالح مؤقت بين الإدارة، بين ترامب ونتنياهو، حيث كل منهما يحتاج إلى صورة انتصار. ترامب ليس لديه صورة انتصار، وأكثر ما يخشى أن يضطر في النهاية إلى توقيع اتفاق يشبه الاتفاق الذي كان في عهد أوباما وألغاه ترامب نفسه. لكن يعني واضح تماما أنه يعني الأمور كانت تتجه إلى مثل شيء قريب من ذلك، حيث أن إيران ترفض التخلي عن حقها في التخصيب وعن وترفض تفكيك المنشآت النووية، عدا عن أنه موضوع الصواريخ البالستية غير مطروح على الإطلاق. وأسفرت هذه المفاوضات عن إعطاء إيران مزيد من القوة بالنسبة لمضيق هرمز وبالنسبة أيضا للملف اللبناني. لكن إسرائيل دائما تفضل الخيار العسكري لأنه ينسجم مع رؤيتها الجوهرية لكل هذه الأزمة، وهي الدفع باتجاه إسقاط النظام الإيراني. هي تدرك أن كل هذه العمليات لم تجد نفعا، فشلت في تحقيق هذا الهدف، وأي عملية جديدة ربما يعني تلحق مزيدا من الأضرار والخسائر في إيران، لكنها لن تقود إلى إسقاط النظام. ولذلك هي تعتقد أن هذا الأمر ربما يتحقق بالتراكم، بمعنى أي عملية اغتيال أو تدمير جسر أو اغتيال عالم أو تدمير مصنع يسهم في زيادة النقمة على النظام وفي زيادة الضائقة المعيشية للشعب الإيراني، وبالتالي كما يقول الإسرائيليون هذا يهيئ الأوضاع أمام الشعب الإيراني للانتفاض على الحكم. ولذلك يعني هناك توافق مصالح، مع أن ترامب كان يتحاشى الظهور بمظهر بأي مظهر من التوافق مع نتنياهو بالآونة الأخيرة، لكن في اعتقادي أن يعني إصرار ترامب أو يعني حين عمد إلى الإشارة إلى نتنياهو، فهذا يزكي الخيار العسكري من جهة، وربما أنه يستخدم نتنياهو باعتباره الهراوة أو العصا الغليظة التي يهدد بها، وبالتالي هذا قد يكون من أدوات الضغط النفسي والمعنوي على إيران.
0: بتقديرك أيهما الذي يوظف الآخر؟
6: هذا سؤال يعني حقيقة يعني يختلف عليه. طبعا نرجسية ترامب ترفض الاعتراف بأنه ضلل أو أنه تأثر بنتنياهو، ويقول أنا الذي قررت هذه الحرب وأنا الذي أقرر

0: وأنه تشاور مع نتنياهو، لكن القرار النهائي في النهاية هو بيده. طبعا هو يملك القوة والقدرة لكي يوظف نتنياهو. في النهاية هناك دور وظيفي لإسرائيل في خدمة مصالح الولايات المتحدة، هذه مسألة تاريخية. والولايات المتحدة حين تضع خطوطا حمر للإسرائيليين فهم يلتزمون بها كتعليمات ملزمة التنفيذ، يعني لا يحتمل الأمر يعني خصوصية وهامش من الاستقلال. لكن بالتأكيد أن أيضا نتنياهو كشخص يعني محنك وله خبرة طويلة يستطيع مخاطبة هذه النرجسية التي عند الرئيس ترامب ودغدغت مشاعره بأنه زعيم العالم عبر التاريخ، وبالتالي يغريه بهذه الخيارات العسكرية ليس بشكل مباشر بل أيضا من خلال أدوات تأثير كثيرة، بعضها يأتي على ألسنة مسؤولين أمريكيين، وبعضها من خلال وسائل الإعلام في الولايات المتحدة، وبعضها من خلال الضخ الاستخباري المكثف الذي تضخه أدوات الاستخبارات الإسرائيلية لنظيرتها الأمريكية، وأيضا تأثيرات العسكريين الإسرائيليين على الأمريكيين. إذن هناك شبكة مصالح متداخلة تجعل نتنياهو قادرا فعلا على التأثير، لكنه لا يستطيع أن يتباهى بذلك كما يفعل ترامب.
1: سيد باتريك مارا، ربما كثرت التصريحات من الجانب الأمريكي وخصوصا خلال ذلك الشهر الأخير الذي عشناه والذي شهد كثيرا من الأخذ والرد في المحادثات بين الجانبين الإيراني والأمريكي، ربما كثرت التصريحات هذه ضللت المتابع بشأن المقاربة الأمريكية الأمثل للتعامل مع الإيرانيين. بالتالي سؤالي لك، نتنياهو يريد عمليات عسكرية مباشرة، يفضل هذه المقاربة، لا يخفي ذلك. أمريكا ما الذي تريده؟
2: أعتقد أن الولايات المتحدة تود وفق السيناريو المثالي أن تعود إيران بصفقة أو بمقترح يتضمن طبعا إنهاء الطموحات الإيرانية للحصول على سلاح نووي، ولكن يبدو لي شيئا فشيئا أن هذا الأمر لن يتحقق. طبعا الرئيس ترامب يستعد لزيارة الصين في الأيام القليلة المقبلة، وهو سوف يلتقي طبعا بالرئيس شي، والرئيس شي لن يقول في العلن أي شيء يؤيد فيه الولايات المتحدة، ولكن هناك احتمال برأيي أن يتواصل الرئيس شي مع الحكومة الإيرانية والمسؤولين الإيرانيين الحاليين، وذلك في محاولة لإنهاء هذه الحرب، لأن هذه الحرب لا تفيد الصين أيضا. بالإضافة إلى ذلك فإن الولايات المتحدة سوف تواصل طبعا فرض العقوبات على النفط الإيراني الذي تستورده الصين، وهذا يفاقم الوضع. وفق السيناريو المثالي الولايات المتحدة تود التوصل إلى حل دبلوماسي، ولكن كما شاهدنا في الأسبوع الماضي المناوشات التي دارت بين سفن البحرية الأمريكية والزوارق المتبقية لدى البحرية الإيرانية، هناك مناوشات دارت في مضيق هرمز حيث أطلقت الزوارق الإيرانية النار على المدمرات الأمريكية، وبالتالي فإن الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها، واحتمال التصعيد بسرعة قائم بقوة برأيي إذا لم تقدم إيران تنازلات في الموضوع النووي.
1: يبدو بالفعل سيد باتريك مارا أن الإيرانيين يريدون إنهاء الحرب، ولكنهم يريدون تغييرا في الأولويات توافق عليه الولايات المتحدة. هم مثلا يطرحون مسألة الملف النووي على الطاولة، لكنهم يقولون أولا ننهي الحرب، ثم في الشهر الثاني نتفاوض أو في المرحلة الثانية نتفاوض على الملف النووي ونصل إلى نتيجة.
2: برأيي كل ما سيحققه ذلك هو أنه سيسمح لإيران بأن تتعافى وتستعيد عافيتها وتعيد بناء قدراتها العسكرية، وبالتالي فما لا نريده هو وقفة طويلة تسمح لإيران باستعادة عافيتها والعودة إلى السلوك ذاته بعد عامين أو 3 أعوام أو 5 أعوام. إيران لم تواجه أي مشكلة ولم تتردد في إطلاق الصواريخ والمسيرات على جيرانها في الخليج. النظام النظام الإيراني لم يتردد في قتل مواطنيه المدنيين كما شاهدنا في شهر يناير من العام الحالي، وبالتالي فإن ما تعمل الولايات المتحدة على تحقيقه هنا يتمثل في التوصل إلى حل نهائي للقضية النووية، لأنه إذا أعدنا فتح المضيق ورفعنا العقوبات ووافقنا على جميع البنود الأخرى فسوف نخسر ورقة الضغط، وستجد إيران نفسها من دون أي ضغوطات، وبالتالي لن يعود لديهم أي سبب يدفعهم لتقديم أي تنازلات في البرنامج النووي. حاليا إذا نظرنا إلى الوضع في مضيق هرمز فطبعا لدينا صعوبات تواجهها إيران نتيجة العقوبات ونتيجة الحصار المفروض على موانئها، وبالتالي فإن هذه ورقة التفاوض الأهم لدى الولايات المتحدة إلى جانب العمل العسكري والتهديد العسكري طبعا، وهذا ما يأمل الرئيس ترامب أن يتمكن من استخدامه للدفع باتجاه حل دبلوماسي، ولكن للأسف لا يبدو أن هذه المقاربة تحقق النجاح حتى هذه اللحظة.
1: سيد مختار حداد، ما الذي تتوقعه طهران من بيجين؟
3: حقيقة هناك الصين هي حليف استراتيجي لإيران، هناك يوجد اتفاق تعاون شامل استراتيجي بين إيران والصين، والنقطة الأساسية أن السلوك الأمريكي كذلك هو يستهدف الصين، يعني الصين تستورد 15 أو 20% من طاقتها من إيران، فلذلك هناك توجد يعني مشتركات كثيرة وتحديات كثيرة تواجهها إيران والصين معا من الولايات المتحدة الأمريكية، والأساس يعني معروف أن الولايات المتحدة الأمريكية كذلك في هذه الحرب هي بشكل ما تعرقل يعني العمليات الاقتصادية بين إيران والصين، هذه العمليات التي تكون مهمة جدا بالنسبة للصين، وليس معناه بأن الرئيس الأمريكي عندما يذهب إلى الصين هو يعني يذهب على أساس علاقات طيبة مع الصين، الصين هي أصلا أساسا تعاني من مشاكل كبيرة مع الولايات المتحدة بسبب سلوك هذا الرئيس الأمريكي، هذا الرئيس الأمريكي الذي يكون العداء للجميع يعني وسبب مشاكل للجميع وحتى لحلفائه، يعني هناك الدول الأوروبية كذلك تعاني منه بسبب سلوكه، وهناك يعني من فرضهم الرسوم وما شابه ذلك، فلذلك يعني أنا باعتقادي إيران والصين هم حتما يعني وروسيا في جبهة واحدة في مواجهة هذه الإجراءات الأمريكية، وواضح هذا تبلور وتبين عند في مثلا الاجتماع آخر يوم يعني قبل وقف إعلان وقف إطلاق النار، عندما الصين وروسيا يعني كذلك استخدموا حق النقد الفيتو في اجتماع مجلس الأمن، وهذا كذلك سيحدث في الاجتماع القادم لمجلس الأمن لبحث المقترح الأمريكي.
1: هل تتوقع أن يتغير الموقف الصيني بعد زيارة الرئيس ترامب؟
3: أعتقد أن الموقف الصيني يعني سيتغير مثلا باتجاه الرؤية الأمريكية، هذا أمر مؤكد وواضح، وحتما يعني أنا باعتقادي الجانب الصيني سينقل يعني وجهة نظره واستيائه من هذا السلوك الأمريكي، وهذا باعتقاد أمر جلي وواضح، يعني الصين حتما حتما هناك هي تكون وجهة نظرها أقرب لإيران أكثر من أن تكون قريبة للولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة هذا الرئيس الأمريكي الذي يسبب المشاكل للصين ولكل دول العالم من خلال سلوكه وتصريحاته الذي نراها يعني كل يوم يستهدف ويواجه الدول بكلامه يعني وإجراءاته سواء الاقتصادية أو إجراءاته الأخرى.
1: في إسرائيل سيد نهاد أبو غوش، كيف يجري الاستعداد أو كيف تترقب إسرائيل تلك الزيارة الأمريكية للصين، خصوصا أن نتنياهو في مقابلته التي نشرت يوم أمس انتقد يعني في معرض كلامه دعم الصين لإيران سواء عبر التكنولوجيا أو غيرها؟
0: نعم، هذه كانت لفتة غريبة من نتنياهو الذي يحرص على عدم إغضاب الصين ويرتبط مع الصين بعلاقات جيدة على كل حال، مع أنه موقف الصين التاريخي مؤيد للحقوق الفلسطينية وأيضا مدافع عن إيران، لكن فيما يخص العصر الذي نعيش فيه باتت العلاقات السياسية تبنى على المصالح وليس فقط على المبادئ، وبالتالي هناك علاقات وثيقة بين الصين وإسرائيل تشمل تعاونا في مجالات التكنولوجيا والزراعة والفضاء وكثير من المسائل، لكن هذه العلاقات تبقى جيدة حتى تصل إلى الخطوط الحمر التي تضعها الولايات المتحدة.

0: صرف النظر عن الإدارة، عندما تقترب الأمور من الخطوط الحمر تصدر الإدارة الأمريكية أيا كانت تعليمات بأن هذا مسموح وهذا ممنوع، كما جرى عند محاولة شركة صينية، حين فازت شركة صينية بعقد إدارة ميناء حيفا فألغي بناء على رغبة أمريكية. لذلك العلاقات أو النظرة الإسرائيلية للصين حذرة، كما هي أيضا النظرة إلى روسيا. أيضا هناك علاقات جيدة، لكن عند الخطوط الحمر تتراجع إسرائيل وتضطر أحيانا إلى يعني مجاملة واسترضاء الولايات المتحدة مثلا بتزويد أوكرانيا بالسلاح، مع أنها يعني حاولت أن تظهر بدور الوسيط. ولذلك إسرائيل لا تتوقع الكثير من زيارة الرئيس ترامب، ربما هذه الزيارة تخدم الرئيس ترامب وأجنداته الدولية. هو طبعا يطمح إلى إضعاف قدرة الصين على دعم إيران، أو على الأقل يعني دفع الصين إلى اتخاذ مواقف أقل حدة في دعمها لإيران، أو محايدة إلى حد ما. لكن الصين تدرك أنها هي المستهدفة في كل سياسات الرئيس ترامب، في ولايته الأولى بالحرب التجارية التي شنها ضد الصين، وفي ولايته الثانية حتى استهدافه لفنزويلا ولاحقا إيران هو بشكل أو بآخر يمس الصين. ولا هنا يعني لا ننسى، يجب أن نذكر بالاستراتيجية الأمنية الأمريكية الجديدة التي ترى أن التركيز ينبغي أن يكون على المحيط الهادئ وعلى الصين. وبالتالي باعتقادي أن الصين كانت وما زالت خصما لدودا للولايات المتحدة، والحرب بينهما دائرة ومستمرة بمختلف الوسائل. وبالتالي هذه الزيارة ربما تسعى إلى يعني نوع من التهدئة المؤقتة مع الصين، وليس إلى يعني انفتاح على طريقة نيكسون في 76، يعني في سياسة البينج بونج كما نذكر. يعني لا، هذا ليس واردا. في حينها كان هناك اتحاد سوفيتي، وكانت الولايات المتحدة تهدف إلى تأليب الصين على الاتحاد السوفيتي، أو يعني
1: طيب
0: إحداث اختراق ضد الاتحاد السوفيتي. الآن الولايات المتحدة تنظر إلى الصين كخصم وتريد محاصرتها أكثر وأكثر.
1: سيد باتريك، ما رأي في هذا التوقيت وقبيل زيارة ترامب إلى الصين؟ ما الرسالة التي تريد أمريكا إرسالها بفرض عقوبات على كيانات وأفراد لدورهم في بيع النفط الإيراني إلى الصين؟
2: أعتقد أن الإدارة الأمريكية توجه رسالة للرئيس شي، أو الرئيس ترامب يوجه رسالة للرئيس شي، يتحدث فيها عن جديته فيما يتعلق بإنهاء الحرب في إيران وإصراره على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. بالنسبة للعلاقة بين الصين والولايات المتحدة فهي علاقة غير عادية إذا جاز القول. الولايات المتحدة طبعا من أكبر المستوردين للبضائع الصينية، وبالتالي فإن الصين طبعا لا يمكنها أن تخاطر بإهمال علاقتها مع الولايات المتحدة، والعكس بالعكس. ولكن بالرغم من ذلك فإن شراء الصين لقرابة 90% من النفط الإيراني يمثل مصدر قلق كبيرا للرئيس الأمريكي، وبالتالي فإن هذه القناة التجارية هي أمر لا بد من قطعه بالنسبة للإدارة الأمريكية، حتى توافق إيران في مرحلة ما على التخلي عن الطموحات النووية والبرنامج النووي، وتوافق على إعادة فتح المضيق، وتوافق على التصرف بعقلانية في الشأن أو الإطار الدبلوماسي. أعتقد أن الجانب الصيني يفهم هذا الأمر بشكل تام. طبعا الرئيس ترامب يفاوض أحيانا بطريقة جافة بعض الشيء إذا جاز القول، ولكنه شخص بنى مسيرته بكاملها على إبرام الصفقات. بدأ ذلك بالصفقات العقارية في مدينة نيويورك وفي نيوجيرسي، ولكن هذا ما يفعله الرئيس ترامب. وفي نهاية المطاف فإن الشعب الأمريكي صوت لصانع الصفقات هذا. هذا الأمر يدركه الرئيس جيدا، وإذا كان بإمكان أي شخص أن يبرم اتفاقا مع إيران فهذا الشخص هو على الأرجح الرئيس ترامب.
1: إذ مختار حداد، إن كان من ضغوطات تريد واشنطن ممارستها على الصين، أو رسائل أو اتفاقات تريد إبرامها في الزيارة المرتقبة، ما الأوراق بيد طهران؟ حتى يعني دائما ما تقول طهران بأننا ما زلنا نبيع النفط، وبأن علاقاتنا مع دول الجوار تفيدنا على صعيد التخفيف من حدة ذلك الضغط الاقتصادي، ولكن ما بعده إن مورست مزيد من الإجراءات الضاغطة على إيران، ماذا بيدها أن تفعل؟
3: أوضح نقطة للضيف الأمريكي، وكله يكرر صنع إيران لحقوق نووية، عليه أن يعلم حتى المؤسسات الاستخباراتية الأمريكية تعترف بأنه إيران لن تقترب من صنع قنبلة نووية. يعني هذه فزاعة يختلقها رئيسه في واشنطن، وكذلك يعني رئيس وزراء الكيان الصهيوني، ويقول بأنه من يستطيع أن يأخذ من إيران مثلا صفقة الرئيس الأمريكي الحالي لا، باعتقادي في نهاية المطاف من سيتراجع أمام إيران هو سيكون الرئيس الأمريكي، الذي وتراجع كثيرا. وإذا يعيد قراءة كل تصريحاته منذ اليوم الأول بالنبرة العالية، نرى بأنه بالنهاية من تراجع ومن يعني رجع خطوة إلى الخلف. وبالنسبة لموضوع الصين، يقول أن الصين لن تخاطر بعلاقاتها الاقتصادية مع واشنطن. يعني في نهاية المطاف أمريكا هي التي تستورد السلع من الصين، وهي اللي يجب أن تكون مقلقة إذا يوم الصين مثلا تمنع تصدير سلعها إلى الولايات المتحدة، حتما يعني هناك أمريكا ستعاني من مشاكل كبيرة وستعاني من مشاكل اقتصادية. ولكن بالنسبة لأوراق إيران، نعم يعني هناك يعني إيران في نهاية المطاف دولة كبيرة. أولا في موضوع السلع مثلا الأساسية، يعني قال مراسلكم قبل لحظات إيران تنتج يعني معظم ما تريده، هذه نقطة مهمة. في نهاية المطاف إيران لديها علاقات تجارية، إيران الآن وعلاقات تجارية عبر هذه الحدود البرية، وإيران الآن تفكر أساسا بتغيير مساراتها التجارية نظرا لهذه التجربة. وهذه التجربة على فكرة ليست لأول مرة، هذه المرة الثانية إيران تواجه مثل هذه التجربة. حتى نتذكر يعني قبل التوقيع على اتفاق عام 2015 كان يتم توقيف السفن الإيرانية وتفتيش السفن حتى يعني يتم مصادرة تلك السفن. الآن يعني وإيران الآن تواجه أكبر عمليات يعني من العقوبات، وكذلك يعني الرقابة في العقوبات ومتابعتها في موضوع العقوبات. يعني إيران لديها تجربة كبيرة في هذا المجال، ولكن باعتقادي يعني في نهاية المطاف وفي هذه المواجهة الاقتصادية المتضرر الرئيسي خلال يعني الأشهر القادمة إذا استمرت هذه المشكلة الاقتصادية بسبب إغلاق مضيق هرمز وسلوك أمريكا الذي تسبب بهذا الإغلاق، باعتقادي هذا سيترتب على الولايات المتحدة وعلى حلفاء أمريكا، خاصة يعني تلك الدول الأوروبية والغربية التي تعتمد يعني على الطاقة من هذه المنطقة.
1: شكرا لضيفنا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، لضيفنا من رام الله كذلك نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، و لباتريك مارا من واشنطن الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. بالعودة إلى ملف مضيق هرمز، يعاني قطاع صناعة السيارات اليابانية من تداعيات نقص إمدادات المواد الخام ومصادر الطاقة جراء إغلاق مضيق هرمز، كما تسبب اضطراب الشحن البحري في ارتفاع التكاليف وتراجع معدلات الإنتاج، الأمر الذي أثر سلبا على أرباح الشركات وقدرتها التنافسية عالميا. كرد فعل اتجهت الشركات المصنعة نحو مصادر بديلة لاستيراد المواد الخام واللجوء لتقنيات إعادة التدوير للحد من انعكاسات الأزمة.
4: قطاع السيارات اليابانية يعيش واحدة من أكبر أزماته، والسبب تداعيات إغلاق مضيق هرمز. فالحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية أدت إلى اختناقات غير مسبوقة في سلاسل التوريد، لا سيما أن شركات السيارات اليابانية تعتمد على منطقة الخليج في أكثر من ثلثي احتياجاتها من الألومنيوم، فضلا عن زيادة أسعار المواد الخام مثل البلاستيك والإطارات بسبب ارتفاع أسعار النفط ب40%. شركة دينسو إحدى أكبر مزودي شركات تصنيع السيارات خفضت توقعات أرباحها التشغيلية إلى 3 مليارات و200 مليون دولار، وهو رقم أقل بكثير من تقديرات السوق التي زادت عن 4 مليارات دولار. بينما توقعت تويوتا غوسي المصنعة للمطاط والبلاستيك وقطع الغيار ومصابيح السيارات تراجع الإنتاج بنحو 200,000 مركبة بسبب صعوبة تأمين المواد الخام، كما انخفضت واردات اليابان النفطية ب30% في مارس الماضي. أما شركة مازدا فكانت تنتج نحو 30,000 سيارة سنوياً موجهة إلى أسواق الشرق الأوسط، لكنها أوقفت الشحنات إلى المنطقة منذ مارس بسبب إغلاق المضيق. هذا الشلل دفع الشركات إلى سباق مع الزمن لإيجاد طرق بديلة، ومنها المسار الجنوبي حول جنوب إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، وهو ما يضيف مدة تصل ل14 يوماً لزمن الرحلة. كما أضاف زيادة في التكاليف بلغت نحو $1,000,000 يومياً لكل سفينة. كما لجأت بعض الشركات لزيادة صادراتها إلى الأسواق الأوروبية كبديل مؤقت للحفاظ على مستويات الإنتاج المحلي. وشملت الإجراءات تفعيل الجسر البري من موانئ خارجية عبر السعودية والأردن وصولاً إلى البحر المتوسط. أما لشحن قطع الغيار العاجلة فلم يكن هناك خيار سوى الشحن الجوي الباهظ السعر، لكن هذه الحلول الطارئة كان لها ثمنها الذي وصل مباشرة إلى المستهلك. فأسعار سيارات تويوتا ونيسان من المتوقع أن تشهد ارتفاعاً ملحوظاً، بينما ألغت مازدا وسوبارو طلبيات بالكامل، ما سبب نقصاً في بعض الطرز وتأخيراً في التسليم. إذن يبدو جلياً أن أزمة مضيق هرمز كانت كفيلة بإعادة تشكيل قرارات شركات صناعة السيارات اليابانية صغيرها وكبيرها، والمحصلة عين على أزمة المضيق وتطوراتها، وأخرى على الأرباح وتقديراتها.
1: الآن إلى هذه النافذة العسكرية مع سهام أشطو، وتسلط الضوء فيها على تطورات جنوبي لبنان.
5: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على تطورات في جنوب لبنان، حيث يزدحم المشهد بغارات وقصف مدفعي من جيش الاحتلال الإسرائيلي، أتبعها بإنذار لإخلاء قرى. مقابل ذلك تستمر ضربات حزب الله لمواقع جيش الاحتلال جنوب لبنان وفي شمال إسرائيل، وهي ضربات تحقق إصابات وفق ما يبثه حزب الله من مشاهد تؤكدها تقارير عسكرية إسرائيلية. نقرأ أكثر في هذه الأبعاد العسكرية لهذه المعطيات مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، لكن البداية كالعادة ستكون مع الزميل عبد القادر عراضة الذي يقربنا من المشهد أكثر على الخريطة التفاعلية. عبد القادر.
6: نعم سهام، يبدو بأننا أمام تصعيد على تصعيد. نحن تابعنا خلال هذه الأيام تصعيد إسرائيلي واضح. ننقل ما قاله رئيس الأركان الإسرائيلي حينما قال لا وجود لوقف إطلاق النار في الجبهة الشمالية، في إشارة في حينما نتحدث عن الجبهة الشمالية نحن نتحدث عن جنوب لبنان تحديدا وهذه الاستهدافات. خريطة الاستهدافات ودوما نحدثها، الملاحظ أن خلال الساعات الماضية كان هناك تركيز في قضاء النبطية. حينما نتحدث عن قضاء النبطية نحن نتحدث عن استهدافات وغارات إسرائيلية وقصف مدفعي طول عددا كبيرا من المناطق على غرار الريحان، كفر رمان، النبطية وميفدون. كان هناك قصف مدفعي على هاتين المنطقتين. أيضا على مستوى هذا المحور، محور شوكين يحمر شقيف، أيضا تعرض إلى سلسلة من الغارات الإسرائيلية. 13 إذن بلدة وقرية تعرضت إلى الغارات خلال الساعات الماضية. على مستوى هذا المحور فقط كان هناك نحو 9 غارات أحصاها مراسلون على مستوى هذه المنطقة. اللافت أيضا أن هذه الغارات أيضا وكما كانت مركزة إلى الشمال من الليطاني كانت أيضا مركزة على مستوى بعض المناطق الجنوبية. نحن نتحدث كمثال عن الجميجمة، عن حريس وعن سربين. بالمقابل اللافت هو أيضا إنذارات جديدة لعدد جديد من القرى كان قد أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي. نحن نتحدث عن هذا التحذير الجديد الذي دأبنا على متابعة مختلف التحذيرات، تحذير جديد لتسع قرى. واللافت أن هناك إحدى هذه القرى قرية قلاية في البقاع الغربي تم إنذار سكانها ومطالبتهم بالإخلاء والابتعاد إلى مسافة 1,000 متر عن هذه عن منطقتهم. نحن نتحدث عن قلاية تحديدا، هذه المنطقة في البقاع الغربي، وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أنذر أيضا سكان منطقة زلاية في البقاع الغربي. إذن استهدافات في قضاء النبطية ولكن أيضا في الجنوب، واستهدافات في البقاع الغربي وتهجير قسري في منطقة البقاع الغربي. بالمقابل حزب الله، حزب الله وفق الخريطة التي أعلنها كان قد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل أحد جنوده، وذلك بعد استهداف حزب الله لأحد مواقع جيش الاحتلال هنا في المنارة. أيضا كان قد تحدث حزب الله عن استهدافات على مستوى الطيبة، وبالأبيض هي مختلف المواقع التي كان حزب الله

0: نتحدث عن عملية تدمير. نشير أيضا إلى هذه الخريطة التي تشير إلى انتشار الفرق ونربطها بهذه التطورات والتحركات العسكرية وعملية الاستهداف فيما يمكن اعتباره تدمير منهجي تقريبا لشريط حدودي واسع، ولعل أرقام التدمير الحالية تعطينا فكرة عن عدد القرى التي مسحت بالكامل وتقريبا الدمار في الخط الأول وأيضا في بعض المناطق كسور ومرج عيون وبنت جبيل. هذا هو المشهد، ولكن اللافت هو هذا التحرك والتصعيد الإسرائيلي الجديد. سهام،
1: شكرا لك عبد القادر. عميد جوني، صباح آخر من القصف المكثف والمزيد من الإنذارات بالإخلاء حتى لمناطق شمال الليطاني. واضح أن هناك معادلة ما تحاول إسرائيل فرضها من خلال هذا التصعيد اليومي، ما طبيعة هذه المعادلة؟
2: هي معادلة، وأكثر من ذلك هي مسار من العمليات يتجدد كل يوم، وطبعا يخدم خطة استراتيجية أعدها جيش الاحتلال الإسرائيلي وطورها على وقع الأحداث والظروف، وخدمة طبعا لمسار سياسي يريد الوصول إليه يتعلق بالتفاوض باللحظة التفاوضية التي نعيشها الآن. ولكن على مستوى الميدان الواضح أن هناك اتساع تدريجي بعملية توجيه الإنذارات والإخلاء، الإنذارات بالإخلاء والتدمير. هذه اتجاهات الإنذار تتقدم كل يوم، أو يعني تدريجيا تتوسع في محيط منطقة النبطية وصولا حتى الزهراني. ولكن اليوم هناك أمر لافت، لقد تم توسع هذه الإنذارات باتجاه بلدة مشغرة في البقاع الغربي، وهذه البلدة بلدة مشغرة هي بلدة كبيرة جدا وقريب يعني عميقة في الداخل اللبناني إلى حد ما. للمرة الأولى أعتقد أنه يتم الوصول إلى هذا المستوى من الإنذارات. فإذا هناك اتجاهين، باتجاه البقاع الغربي بالإخلاءات، يعني زلاية والتي تحدث عنه والدليفي وكل هذه المنطقة، بالإضافة إلى اتجاه جنوب الليطاني أو شمال الليطاني كما ذكرت. فإذا هذا كله يدخل في سياق استراتيجية إسرائيلية تقوم على الضغط والقدم المتواصل بالنار بالتدمير بسلاح الجو وليس بالتقدم البري. الغاية هنا والهدف هو الضغط ومواكبة لحظة التفاوض بورقة نيران أو بضغط ناري على كل المنطقة.
1: هل التفاوض فقط هو الهدف؟ لأننا عندما نرى تمسح قرى بأكملها.
2: صحيح، هو التفاوض هو مرحلة من مراحل تحقيق، يعني يرى الإسرائيلي أنه هو استحقاق. التفاوض هو استحقاق، في هذا الاستحقاق يريد الإسرائيلي أن يوظف هذا الاستحقاق قدر ما يستطيع طبعا في سبيل تحقيق هدفه الأساسي وهو القضاء على حزب الله. وهم قالوا أن القضاء على حزب الله لا يتم بالمسار العسكري فقط، واعترفوا بذلك وقالوا أن هناك مساران، مسار عسكري ومسار سياسي. ورئيس الأركان بالأمس قال أن ليس هدف جيش الاحتلال القضاء على حزب الله ميدانيا. المسار السياسي بالنسبة للرؤية الإسرائيلية يتم استغلال التفاوض من أجل تكليف الدولة أو الطلب من الدولة أو إحراج الدولة اللبنانية. طيب، بمسألة نزع سلاح حزب الله، وهم يعتبرون أن بهذا العمل العسكري يمهدون ويهيئون الأرضية لعملية نزع سلاح حزب الله من خلال الضغط.
1: في المقابل تتواصل ضربات حزب الله وتحقق إصابات، يعترف الجانب الإسرائيلي بجزء منها كما حدث مع المسيرة التي استهدفت القبة الحديدية، وذلك ما اعترف به اليوم الجيش الإسرائيلي، كذلك مقتل جندي في استهداف أيضا بمسيرات. قراءة أيضا في أداء حزب الله في هذه المرحلة.
2: نعم تماما، حزب الله نجح حتى الآن.
1: هذه فقط صورة لحزب الله، هذه صور لحزب الله،
2: منصة القبة الحديدية
1: استهداف
2: التي تم استهدافها،
1: القوة العاملة على استبدال المنصة.
2: نعم، منصة القبة الحديدية التي تم استهدافها بالمسيرة، المسيرات التي يستعملها حزب الله ذات الألياف الضوئية. فإذا كنت أقول أن حزب الله نجح في فرض حالة استنزاف وإدخال قوات جيش الاحتلال في كل الداخل اللبناني في حالة استنزاف دون مواجهة واسعة. يعني حزب الله حتى الآن يتجنب المواجهة الواسعة

0: القبة الحديدية، وهذا أمر لافت الآن. هناك تطور في الأهداف التي يعمل عليها حزب الله، وتطور في نجاح هذه المسيرات في الوصول إلى المنظومات التي يفترض بها أن تحمي.
1: هل كلها
0: يعني نتحدث عن ثغرة في الدفاع؟
1: هل كل هذه الهجمات تتم بنفس النوع من المسيرات والتي تشتغل بألياف ضوئية، أم أن الحزب يعتمد حاليا على أكثر من نوع أيضا في هذه الاستهدافات؟
0: أعتقد أن جميع المسيرات تشبه بعضها من حيث آلية التشغيل.
1: فقط إلى أن المسيرة التي ذكرتها الآن مسيرات الألياف الضوئية، هذه صورة لهذا النوع من المسيرات والتي
0: نعم. بات جميعها تشبه
1: عليها.
0: بعضها في من حيث آلية التشغيل تعمل على الألياف الضوئية، وهنا سر نجاح هذه المسيرات بالوصول إلى أهدافها وباختراق قدرة التشويش الإلكترونية. ولكن قد يكون هناك اختلاف في الذخيرة التي تحملها المسيرة، ومن هنا يمكن القول أو تم تسمية هذه المسيرات بالذخائر الجوالة، ذخائر جوالة، وبالتالي قد تختلف الذخيرة التي تحملها هذه المسيرة بما يتناسب مع طبيعة الهدف الذي تستهدفه. إنما يعني فلسفة عمل هذه المسيرة هي نفسها، هي فعلا مسيرة محلقة خفيفة تعمل على بطارية وتوجه بالألياف الضوئية. الأمدية هنا تتبدل أيضا حسب الألياف الضوئية، لكن الواضح أن حزب الله حتى الآن يستعملها تحت عنوان دفاعي، يواجه فيها أو يهاجم فيها قوات جيش الاحتلال العاملة في جنوب لبنان.
1: بقيت فقط دقيقة، أريد تعليقا منك عن تقديرات نشرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصادر عسكرية تقول هناك 100 مقاتل من حزب الله جنوب الليطاني، وهذا استنتاج بناء على أن المسيرات التي تطلق مداها 15 كيلومتر، وهو ما يجعل العسكريين الإسرائيليين يعتقدون بذلك. ما تعليقك؟
0: ليس دقيقا هذا الكلام، هم يحللون انطلاقا من مصادر إطلاق هذه المسيرات تقديريا، يعني هم لا يعرفون كيف تطلق ومن أين تطلق، إنما تقديريا ويحصرون الأمر في جنوب الليطاني. بكل الأحوال إذا كان استنادهم إلى المسافات والأبعاد، فهنا المسافات تختلف، يعني جنوب الليطاني هنا من في القطاع الغربي
1: واضح
0: بعيد جدا عن جنوب الليطاني هنا.
1: للأسف
0: في
1: انتهى الوقت المخصص لهذه المقابلة. شكرا لك عميد حسن نجوني الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: مستمرون معكم في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز، إلى جانب متابعة مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية وما يحيط بها من مواقف وتصريحات وتطورات كذلك في لبنان. إذن رأس الساعة، وفي أحدث المستجدات، نقلت شبكة CNN عن مصادر بأن الرئيس دونالد ترامب اجتمع بفريقه للأمن القومي لمناقشة حرب إيران، بما في ذلك احتمال عودة الحمل العسكري. وفي وقت سابق نقلت وكالة أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن هناك ميلا نحو عمل عسكري ما ضد إيران لزيادة الضغط عليها وانتزاع تنازلات بشأن البرنامج النووي. كان ترامب كذلك قد وصف الرد الإيراني على المقترح الأخير بشأن إنهاء الحرب بأنه غبي ولا يمكن قبوله. إلى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 12 فردا وكيانا لدورهم في تمكين الحرس الثوري من بيع النفط الإيراني وشحنه للصين. إيرانيا قال رئيس البرلمان محمد باقر قالباف إن القوة المسلحة لبلاده مستعدة للرد بقوة وحزم على أي اعتداء، وأضاف أنه لا بديل سوى قبول حقوق الشعب الإيراني كما وردت في المقترح المكون من 14 نقطة. هذا وقال مصدر إيراني للجزيرة إن واشنطن طالبت في مقترحها بالحصول على اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%، رافضة نقله لروسيا، واقترحت دولة ثالثة لنقله إليها. وأضاف المصدر أن طهران رفضت مطلب نقل اليورانيوم خارج أراضيها وبأنها مستعدة لتخفيض نسبة التخصيب. كما أشار إلى أن واشنطن طالبت بوقف تخصيب اليورانيوم لعشرين عاما، وهو ما رفضته إيران. في لبنان، أعلن حزب الله تنفيذ عمليات ضد تجمعات الجيش الإسرائيلي في الجنوب، يأتي ذلك في وقت واصل فيه الجيش الإسرائيلي في غارات أو ضرب مناطق عدة جنوبية لبنان بغارات واسعة. هذه التطورات والمستجدات نتابعها مع مراسلنا من واشنطن مراد هاشم. أهلا بك مراد. وكذلك من طهران عامر لافي، نبدأ معك مراد بذلك الاجتماع بالفعل الذي عقده الرئيس الأمريكي، ماذا جاء في تفاصيله؟
3: نعم محمد، وهذا الاجتماع

0: ذكرت أكثر من وسيلة إعلام أمريكية انعقاده بالفعل، لكن شبكة CNN أوردت مزيد من التفاصيل بشأن هذا الاجتماع نقلا عن مصادر اطلعت على المحادثات التي جرت في هذا الاجتماع، وأهمها إنه انتهى دون أن يكون هناك قرار محدد واضح، وأن هذه المصادر تشير أو تستبعد أن يكون هناك قرار كبير أو إجراء كبير قبل مغادرة الرئيس ترامب في رحلته إلى الصين، وهي بطبيعة الحال مقررة مساء الثلاثاء. في المجمل من ضمن الأجواء التي تنقلها شبكة CNN عن هذا الاجتماع حالة الإحباط ضد الرئيس ترامب من مسار المفاوضات مع إيران بسبب رفضها تقديم تنازلات، وكذلك نفاد صبره على مسألتي الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز، وكذلك ما يتعلق بالانقسام في القيادة الإيرانية والذي يمنع تقدم هذه المفاوضات. فيما يتعلق بالفريق، فريق ترامب الذي حضر هذا الاجتماع، ما يزال هناك أيضا انقسام على الأبرز في إلى تيارين. التيار يدفع بالقيام بعمل أكثر عدائية إزاء إيران من أجل دفعها لتقديم تنازلات في المفاوضات، بما في ذلك القيام بعملية عسكرية، وفريق آخر ما يزال يدفع لإعطاء فرصة للمفاوضات، فرصة عادلة كما تشير الشبكة لهذا المسار التفاوضي. ما تزال تثار تساؤلات أثيرت تساؤلات بعد الرد الإيراني في هذا الاجتماع بشأن جدية إيران فيما يتعلق بمسار المفاوضات.
1: وهل هناك مراد قناعة لدى واشنطن بأن مزيدا من الضغط العسكري يمكن أن يولد تنازلات من جانب إيران؟
0: بطبيعة الحال لدى واشنطن الكثير من أدوات الضغط، أولها الحصار القائم حاليا، ثانيا ما ألمح إليه الرئيس ترامب أكثر من مرة استئناف عملية أو مشروع الحرية المتعلق ب الإرشاد وتوجيه السفن وحمايتها لكي تغادر، وهي السفن العالقة بطبيعة الحال، كي تغادر المضيق، إضافة إلى إجراءات أخرى لم يفصح عنها الرئيس ترامب. ولكن الآن كما نرى هذه التقارير، الرئيس ترامب بات يفكر بشكل أكثر جدية فيما يتعلق باستئناف العمليات العسكرية أكثر من أي وقت مضى في إطار الأسابيع القليلة الماضية، أي أنه الآن في أقرب نقطة لاتخاذ قرار بهذا الشأن. وكان موقع أكسيوس أشار أو نقل عن أيضا عن مصادر من أنه بات يميل لاستئناف العملية العسكرية، ولكن على خلاف CNN التي تشير إلى أنه يفكر بعملية عسكرية كبرى، يشير أكسيوس إلى أن الرئيس ترامب يميل إلى عملية عسكرية جراحية محدودة وليس حرب واسعة. في المجمل من ضمن الخيارات أيضا مسألة القيام أو تنفيذ عملية خاصة للسيطرة على مخزونات اليورانيوم عالية التخصيب، ولكن يشير أكسيوس إلى أن الرئيس ترامب متردد، ما يزال متردد رغم الدفع الإسرائيلي والضغط في هذا الاتجاه بالنظر إلى تعقيدات عملية كهذه وكذلك المخاطر التي تحيط بها. محمد،
1: شكرا لك مراد. الآن إلى طهران مع عامر لافي. نرصد معك عامر، ابتداء إيران وتحديدا مثل هذه التصريحات كيف تستقبلها وتستعد لها في ظل أيضا حديث المسؤولين الإيرانيين عن أن حقوق الشعب الإيراني لا تنازل عنها وأن ما هم مصرون عليه هو النقاط 14؟
2: بالفعل محمد، يعني آخر تصريح للمتحدث اسم الخارجية الإيرانية عندما ناقش فكرة الورقة الإيرانية والرد الأمريكي، قال بوضوح، قال أن مشكلتنا الأساسية مع الولايات المتحدة هو أن الطرف الآخر مصمم دائما على انتهاك حقوق الشعب الإيراني، وقال إيران تبذل كل ما بوسعها وتقوم وكل إجراءاتها في اتجاه الحفاظ على حقوق الشعب الإيراني وعلى المصالح الوطنية، واتهم الولايات المتحدة بأنها غير

0: جادة بالمضي قدما في المسار الدبلوماسي على عكس إيران كما يقول الجادة والتي تهدف للمضي قدما وتحقيق اتفاق بالطرق الدبلوماسية. وطالب الولايات المتحدة بإثبات جديتها، خصوصا أن لها سوابق فيما يصفه الإيرانيون هنا ويسموه بالخيانة الدبلوماسية على حد وصفهم، على اعتبار أن الولايات المتحدة في مرتين أثناء التفاوض بدأت حرب على إيران في حزيران وفي هذه الحرب. وبالتالي هو يريد ويطالب الولايات المتحدة بإثبات حسن النية ولتزيد الثقة المفقودة بين الطرفين. وكما ذكرت يعني تصريح أيضا مباشر لقليباف الذي علق على التصريح الأمريكي أو تصريح الرئيس ترامب عندما قال بأنه لا خيار أمام الولايات المتحدة سوى الانصياع إلى مطالب وحقوق ومصالح الشعب الإيراني الموجودة في الورقة التي قدمتها إيران المكونة من 14 بندا. وقال بأنه يعني في الرد على فكرة أن تقوم الولايات المتحدة بتوجيه ضربة جديدة إلى إيران، قال إن يعني الاستراتيجيات الخاطئة والقرارات الخاطئة دائما ينتج عنها نتائج خاطئة، وهو يصف طبعا ويتحدث يقصد الحرب السابقة التي هي كانت عبارة عن خطأ. وهنا تتم الإشارة بالمناسبة كثيرا في وسائل الإعلام الإيرانية وحتى على لسان المسؤولين الإيرانيين بأن إسرائيل هي من أوقعت أمريكا في فخ استهداف إيران، وهو يعني مستنقع الولايات المتحدة الآن تحاول خروج منه. ويتحدث الإيرانيون عن أنهم هم الذين انتصروا وفشلت كل خطط الولايات المتحدة. وبالتالي هنا يشير قليباف محمد باقر قليباف رئيس البرلمان ورئيس الوفد المفاوض إلى أن تكرار هذا السيناريو سينتج عنه نفس النتيجة، أي هزيمة كما يصفها الإيرانيون للولايات المتحدة.
1: هل يضعون أو الإيرانيون عامر نعم هل يضعون احتمالا لأن يكون هناك في القريب العاجل عمليات برية للسيطرة على مخزون اليورانيوم المخصب أو حتى للسيطرة على بعض النقاط البرية الإيرانية؟
0: محمد، يعني الإيرانيون من خلال ما نفهمه من تصريحاتهم منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار أنهم يعني جاهزون ومستعدون، والاحتمال هذا وفقا لتصريحاتهم قائم وبشكل كبير. وبالتالي نحن نستمع بشكل شبه يومي إلى تصريحات من المستوى العسكري تحديدا وحتى طبعا من المستوى السياسي أن إيران جاهزة ومستعدة لأي سيناريو ولأي تصعيد عسكري، بل أنه بخصوص التدخل البري تحديدا مقر خاتم الأنبياء كان قد صرح قبل عدة أيام بأنه بلغ استعداد إيران لهذا السيناريو والاحتمال تدخل بري في إيران إلى أنه تم إعداد معتقلات لأسرى الحرب من الجنود الذين قد يفكرون وقد يستخدموا لمهاجمة إيران بريا، وبأن إيران لديها الكثير من المفاجآت. حتى في تصريح قليباف استكمالا لتصريحه قال قواتنا المسلحة جاهزة لكل السيناريوهات وسنرد بسرعة وبشكل حاسم على أي استهداف لإيران مستقبلا. أيضا الرئيس بزشكيان قال بأننا إما أن نفاوض بكرامة أو أن تستمر هذه المرحلة من لا سلم ولا حرب أو أن تعود المواجهة ونحن جاهزون لكل الاحتمالات. أيضا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، وأنا أتحدث عن هذه التصريحات كلها اليوم، يعني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال بأننا نمضي قدما في المسار الدبلوماسي، لكن إذا فرضت علينا الحرب فنحن جاهزون وسنخوض الحرب من أجل الدفاع عن حقوقنا.
1: شكرا لك مراسلنا من طهران عامر لافي. يستمر تبادل الردود والمقترحات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ويستمر معها الخلاف على نقاط أساسية تعرقل التوصل لاتفاق. المزيد من التفاصيل حول هذه المقترحات في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: مقترحات إيرانية أو أمريكية تليها ردود وردود فعل، فشروط فمقترحات جديدة، وتفاصيل هذه الدائرة تتوقعها وتنشرها وسائل إعلام محسوبة على هذا الطرف أو ذاك. حصل المنعطف السياسي الحقيقي الأول بعد نحو 3 أسابيع من الحرب حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مباحثات مثمرة تجري مع إيران، وضع بعدها 15 نقطة للتفاوض تركز على عدم حصول طهران على سلاح نووي، فطلب وقف التخصيب وتسليم اليورانيوم عالي التخصيب والحد من القدرة الصاروخية مقابل رفع العقوبات. ردت إيران بـ5 شروط منها

0: وقف الاغتيالات والحرب وضمان عدم تكرارها وإنهاء الحرب على كل الجبهات والاعتراف بحقها السيادي في منطقة هرمز. بعدها بأيام قدمت باكستان مسودة لوقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية. رفضت طهران تفاصيلها وقدمت مسودة من 10 بنود كررت فيها الكثير مما سبق، لكنها عرضت بروتوكولا للعبور الآمن من مضيق هرمز والتزامات بعدم امتلاك أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة. هي شروط أسست عمليا لوقف إطلاق النار. جلس الطرفان بعدها في باكستان وتمسكا بالشروط على طاولة متعثرة، ثم عادا إلى تبادل المقترحات. أصرت واشنطن على حل الأمور جملة واحدة، واقترحت طهران تأجيل بحث النووي إلى ما بعد إنهاء الحرب والحصار البحري وفتح المضيق. بدأ مايو، وأشارت تقارير إلى أن واشنطن اقترحت وقفاً لإطلاق النار مدته شهران، مع تقديمها خطة بتسعة بنود تضع أسساً لمفاوضات نووية أكثر تفصيلاً. ردت إيران على النقاط التسع ب14 نقطة فيها خريطة طريق، طالبت بوقف شامل ونهائي للحرب والتركيز على القضايا العالقة في فترة 30 يوماً والإفراج عن الأصول المجمدة ورفع العقوبات وإنشاء آلية لإدارة مضيق هرمز، ورمت الكرة مجدداً لأمريكا. تقدمت واشنطن خطوة بتحديد فترة تصل إلى 20 عاماً لوقف التخصيب بحسب بعض المصادر، واقترحت تخفيف الحصار البحري مع إمكانية إعادته واستئناف العمليات في حال انهيار المفاوضات، كما اقترحت إعلان نهاية الحرب وبدء فترة 30 يوماً من التفاوض بشأن اتفاق تفصيلي، فاتفقا بخصوص هذه النقطة. وفي أحدث رد إيراني على ما سبق، طالبت إيران بوقف فوري للحرب في لبنان وتقديم ضمانات أمريكية بعدم مهاجمة إيران مجدداً، مع رفع كامل للعقوبات حتى النفطية منها خلال شهر، مع إنهاء الحصار البحري فور التوصل إلى اتفاق مبدئي. لم يعجب ترامب بالرد، فظلت التفاصيل النووية عالقة وعلى رأسها فترة تعليق التخصيب وتفاصيل تسليم اليورانيوم للخارج وإمكانية استعادته إن انهار الاتفاق، فضلاً عن توقيت مناقشة التفاصيل النووية.
1: والآن المشاهدين نرحب بضيوفنا من واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، ومن طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلاً بكم سيد بول. إلى أي درجة ترى بأن واشنطن مهتمة بحل الأزمة حاليا مع إيران عبر الحل الدبلوماسي؟
2: أعتقد أن واشنطن لطالما كانت مهتمة بالتوصل إلى حل دبلوماسي لمشاكلها مع إيران، والمشكلة التي نراها اليوم هي أن الرئيس ترامب والولايات المتحدة أعطيا إيران عددا من المخارج المحتملة إذا جاز القول من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الرئيس ترامب حدد عددا من القضايا التي تثير اهتمامه ورسم خطا أحمر أيضا، بالتالي فإن الرد الذي حصل الرئيس ترامب عليه من طهران تجاهل في الواقع القضايا التي تمثل أولوية بالنسبة للولايات المتحدة. وبالتالي إذا أردنا أن يتقدم المسار الدبلوماسي فإن الكرة قد عادت إلى ملعب طهران، لأنه يتعين على الجانب الإيراني أن يتفهم مخاوف الجانب الأمريكي. إذا حصل ذلك فإن الحل الدبلوماسي سيكون ممكنا، وإذا لم يحصل ذلك سنرى ما سيحدث وقتها.
1: ماذا عن مخاوف الجانب الإيراني؟ إلى أي درجة تراعيها أمريكا في تفاوضها هذا؟
2: إن الولايات المتحدة مدركة تماما لمخاوف إيران، وهي مستعدة لمناقشة هذه المخاوف والهواجس، ولكن لابد أيضا من مناقشة مخاوف الولايات المتحدة ومخاوف العالم، لسيما تلك المتعلقة بالبرنامج النووي. إذا تمكننا من بلوغ تلك المرحلة ومناقشة هذا البرنامج، ففي ذلك الحين يمكن مناقشة القضايا الأخرى، ولكن من دون هذه الخطوة فما من سبب آخر للمضي قدما. يقول الإيرانيون إنهم يريدون ضمانات، يتحدثون أيضا عن مطالبتهم بتعويضات ويصرون على إبقاء سيطرتهم على مضيق هرمز. هذه المواضيع هي مواضيع ثانوية، وذلك لأن الموضوع الرئيسي كان وسيبقى البرنامج النووي. الإيرانيون طبعا يريدون تأجيل البحث في البرنامج النووي والتطرق حاليا إلى القضايا الأخرى، ولكن الجانب الأمريكي يقول كلا، سنناقش البرنامج النووي أولا ثم القضايا الأخرى. بمعنى آخر، الولايات المتحدة لا تتجاهل هواجس إيران، ولكن لا بد أولا من الوصول إلى الاستنتاجات فيما يتعلق بالقضية الأساسية.
1: هذه نقطة بحاجة إلى تعليق سيد مختار حداد. إلى أي درجة ترى طهران بأن نقاطها التي تطالبها أو تطالب بها وتضعها أو تسميها حقوق الشعب الإيراني مراعاة فيما يطرحه الأمريكيون؟
3: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. حيث نحن نواجه إدارة أمريكية لا تحترم تفاوض ولا تحترم حتى دور وسطاء. يعني الولايات المتحدة مرتين استغلت المفاوضات كخديعة من أجل الاستعدادات للحرب ضد إيران، كما أنها يعني طعنت كذلك المفاوضين، يعني هناك الوسطاء، وهذا كان واضح. يعني هناك بالرغم من المساعي والجهود التي كان يبذلها الوسطاء، في نهاية المطاف هم استغلوا كل هذه العملية من أجل القيام بالحرب. فلذلك مع مثل هذه الإدارة كيف يمكن أن تتحدث مثل هذه الإدارة عن مثلا الثقة، وكذلك تتحدث عن مفاوضات حقيقية وهي ما زالت تتحدث بلغة مثلا الاستسلام وليس مفاوضات أخذ وعطاء ونأتي ويتم التفاوض على نقاط والتوصل إلى وجهة نظر مشتركة. يعني الرئيس الأمريكي ما زال يقول يجب أن تستسلموا وفقط تقبلوا بشروطي وتأتوا مثلا إلى إسلام آباد وتوقع على ما أقوله وعلى ما أنا أطرحه من ورقة. يعني هذا لا يمكن تسميته يعني بالتفاوض أو يعني اتفاق، يعني هذا هو يأتي في إطار الاستسلام، وهذا ما لم تقبل به إيران. هذه من ناحية. من ناحية أخرى يعني حتى هي لا تحترم كذلك جهود الوسيط الباكستاني. يعني الوسيط الباكستاني خلال هذه الفترة يعني قام ببعض إرسال بعض الرسائل وبعض الجهود حتى الجانب، وخاصة بما كنا يعني في الأيام الأولى من جهود الوساطة حول مثلا رفع موضوع مثلا الحصار على الموانئ بعد أن تقوم إيران بفتح مضيق هرمز، ورأينا إيران فتحت مضيق هرمز، ولكن فجأة نرى أن الجانب الأمريكي يعلن أنا متمسك بالحصار على الموانئ، وكان السبب في إبقاء هذه المشكلة واستمرار هذه المشكلة. أنا ذكرت هذا على سبيل المثال. فلذلك يعني إيران تواجه مثل هذه الإدارة الأمريكية، تواجه مثل هذه الشخصية، هذه الشخصية التي لا تقبل بالتفاوض الحقيقي. طيب. فلذلك الكرة هي باقية في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية لم تأتي بشيء حقيقي في على طاولة المفاوضات لكي هذه المفاوضات تصل إلى مرحلة حقيقية من التفاوض، وما زلنا يعني نرى أن الجانب الأمريكي يريد فقط الاستسلام، ولا أعتقد هذا سيستطيع أن يحققه لا اليوم ولا خلال الفترة القادمة.
1: سيد عادل شديد، على صعيد التفاوض، هل تعتقد بأن إسرائيل لها تأثير من نوع معين على الإدارة الأمريكية التي تتفاوض مع إيران؟
4: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بالتأكيد أنه إسرائيل حاضرة، وإن لم تكن حاضرة كأشخاص بالمفاوضات، ولكن هنالك يعني حلفاء لإسرائيل بالبيت الأبيض وبالإدارة الأمريكية. هنالك ويتكوف وكوشنير حاضرون، يمثلون أحيانا نتنياهو، لا بل يتجاوزون أحيانا مواقفه المتطرفين. بالتالي واضح أنه إسرائيل بالوضع الطبيعي لم يكن لها أي مصلحة باتجاه التفاوض الأمريكي الإيراني. والذي يعقد الأمور أكثر الوضع الذي وجدت فيه إسرائيل نفسها الآن، لم يتم تحقيق أي من أهداف هذه الحرب. ثقة الإسرائيليين بقيادتهم وتحديدا بنيامين نتنياهو تراجعت كثيرا. ازدادت مطالب الإسرائيليين بتشكيل لجنة تحقيق مع بنيامين نتنياهو حول تداعيات 7 أكتوبر ومسؤولية نتنياهو. صورة إسرائيل الردعية أمام المنطقة والعالم تراجعت كثيرا بعد أن تبنى نتنياهو خطابا فيه لغة انتصارات عالية وتبهير للمنطقة لتكون النتيجة عكسية تماما، وقرب إسرائيل باتجاه انتخابات، حيث يعني بالأمس بدأت الدورة النهائية الصيفية للكنيست في إسرائيل، واللي راح تنتهي بعد حوالي 3 شهور أو أقل ثم الانتخابات. كل هذه المتغيرات معا تجعل من الدور الإسرائيلي معيق ومعطل ومحرض لما يحدث، بالتالي سيبقى الدور الإسرائيلي هكذا إلا إذا الأمريكي يعني تحرر من هذه القيود. ولكن لا أظن ذلك لاعتبارين، أن هنالك أيضا جماعة بالولايات المتحدة لا تختلف رؤاها ووجهة نظرها تجاه إيران والحل عن إسرائيل. ثم الاعتبار الثاني أنه حتى اللحظة ما هو مطروح إيرانيا وأمريكيا يجعل من احتمالية التوصل إلى أي صيغة تصبح صعبة جدا، وهذا ما تريد إسرائيل. لذلك إسرائيل مرتاحة الآن، أن الواقع الحالي الذي تجد نفسه الإدارة الأمريكية فيه يجعل من إمكانية التوصل مسألة صعبة. وقف إطلاق النار الآن يفهم هزيمة، وهكذا نتنياهو أقنع ترامب أنه أي وقف إطلاق النار بالعناصر الحالية يفهم بالمنطقة هزيمة لأمريكا، وسيمس مصالحها وحضورها ونفوذها وهيمنتها على المدى المتوسط والبعيد. والذهاب باتجاه أيضا حرب مفتوحة أيضا مسألة يعني مغامرة، لذلك نتنياهو يفضل الواقع الحالي أنه لا حرب ولا استمرار، مع الاستخدام العسكري لكل فترة لساعات لأيام. وأظن نحن يعني مقبلين على سيناريو كهذا.
1: سيد باتريك مارا من جديد، أو سيد بول ديفيس عفوا، هل تعتقد أو ألا ترى بأن أمريكا بشكل أو بآخر هي من أوصلت الإيرانيين إلى هذا التعنت إن صحت تسميته على تجاه مطالبهم عفوا، بسبب أنها ضربت طاولة التفاوض مرتين؟
2: بالنسبة لموضوع التعنت الإيراني والعناد الإيراني، فهذه مسألة مستمرة. الولايات المتحدة برأيي لم تنهي أو تضرب المفاوضات. إذا عدنا إلى جولة التفاوض الأولى، فلابد من التذكير أن المفاوضين الإيرانيين دخلوا الغرفة وقالوا للمفاوضين الأمريكيين: نحن يمكننا اليوم أن نصنع 10 إلى 12 قنبلة نووية، وهذا مهد الطريق لفشل المفاوضات. حين استنتج الوفد الأمريكي أن الإيرانيين لم يكونوا يفاوضون بحسن نية، قرر الوفد الأمريكي في تلك اللحظة مغادرة المفاوضات والخروج من المفاوضات، وفي تلك اللحظة طبعا بدأت العمليات العسكرية. وبالنسبة للعمليات العسكرية، فقد استهدفت طبعا أهدافا عسكرية بخلاف العمليات العسكرية الإيرانية التي استهدفت أهدافا مدنية. وبالتالي فإن المشكلة اليوم باتت ما الذي تفعل الولايات المتحدة. إذا نظرنا إلى الوضع اليوم، فنحن لدينا دولة ترفض التفاوض على عدد من القضايا الجوهرية، وهذه الدولة تقول: نحن لن نتفاوض على هذه القضايا لأن مطالبنا أهم من مطالب العالم، لا سيما المطلب الرئيسي المتمثل في تجريد إيران من قدراتها النووية. هذه القضية برأيي هي القضية الأهم. وبالنسبة لهواجس إسرائيل، فإسرائيل لديها هواجسها الخاصة، والولايات المتحدة تعتبر إسرائيل دولة حليفة وسوف تقدم الدعم لها وفق قدراتها. وبالنسبة للمواضيع الأخرى، فأعتقد أن الوقت يصب في مصلحة الولايات المتحدة، لأننا نعرف أن الاقتصاد الإيراني ينهار، وهذا أمر لابد من الإيرانيين أن يتعاملوا معه أيضا. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاليا مشكلة بيئية، هناك بقعة من النفط قريبة من جزيرة خارك لا نعرف ما هو مصدرها ولا بد من معالجتها. إذن لا بد من الكلام، لا بد من التوصل إلى حل لهذه المشكلة. وأنا لا أعتقد في الواقع أن الولايات المتحدة تتصرف بعناد. الجانب الأمريكي منذ اللحظة الأولى تحدث عن القضية الفعلية، ولكن تم تجاهله.
1: سيد بول، ذكرت مسألة قالها الإيرانيون، هكذا أنت قلت، بأنهم أول ما جلسوا على طاولة التفاوض قالوا للمفاوضين الأمريكيين: نحن على استعداد اليوم لتصنيع 10 إلى 12 قنبلة نووية. هذا الأمر لم يذكره الإيرانيون بتاتا، ولم تذكره أو لم يذكره أي مسؤول أمريكي، من أخبرك بهذه المعلومات؟ وخصوصا أن الإيرانيين يصرحون ليلا نهارا بأن هدفهم من مشروعهم النووي ليس تصنيع قنبلة نووية، وإنما مشروعا نوويا سلميا. في الوقت نفسه من انسحب من الاتفاق الذي كان مبرما هو الولايات المتحدة بإدارة ترامب وليس الإيرانيين.
2: بالنسبة لمصدر المعلومات، فمصدر المعلومات هو المفاوضين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، عدا من المفاوضات، وأعتقد أن هذه التصريحات هي معلومات متاحة في المصادر العلنية. هذا هو مصدر المعلومات التي حصلت عليها. وبالنسبة للموضوع الآخر، فطبعا هذا نقاش مفتوح، هذا حوار مفتوح يتعين علينا أن نتعامل معه اليوم. بالعودة للانسحاب من الاتفاق النووي، صحيح أن الولايات المتحدة انسحبت من هذا الاتفاق، ولكن بقيت إيران وخمس دول أخرى داخل هذا الاتفاق، ولكن تم تجاهله. وفي حال كان الجانب الإيراني يقول بصدق أنه لا يريد أن يطور سلاحا نوويا، فلماذا قام بتخصيب اليورانيوم إلى نسبة قريبة من النسبة المخصصة للسلاح النووي؟ بحسب الاتفاق النووي فإن نسبة التخصيب القصوى كانت 3.5%، ولكن هم خصبوا اليورانيوم إلى نسبة 60%، والسبب الوحيد لذلك هو تصنيع أسلحة نووية. وبالتالي لا يمكن للإيرانيين أن يقولوا أنهم غير مهتمين بالأسلحة بعد أن خصبوا اليورانيوم إلى هذه الدرجة.
1: سيد مختار حداد، تعود دائما مسألة الثقة إلى الواجهة في هذا النقاش. ما النقاط التي تعتبرها طهران مزعزعة للثقة من الجانب الأمريكي في هذا التفاوض؟
3: نعم، فأنا أشير إذا أعلق على نقطتين أشار إليها الضيف من أمريكا. يعني أولا ما أشار إليه عن تصريحات من المفاوضين الإيرانيين، هناك يوجد يعني الوسيط العماني، وكل هذه المفاوضات كانت مكتوبة، يعني تتم تبادل الرسائل عبر الوسيط العماني في أروقة المفاوضات بشكل مكتوب، وهذا يعني ادعاء أمريكي وكذب يروج لها بعض الأمريكيين وبعض الإعلام الأمريكي. كذلك هو تحدث عن موضوع أن إيران تستهدف المدنيين. أنا معايا هنا شيء أريد أعطيه للأستاذ، هو أستاذ جامعي، هذه أجزاء من مدرسة مينار. هذه في الساعة الأولى من الحرب عندما هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية تلك المدرسة بأربعة صواريخ، وعندما تحولت الصفوف بهذا الشكل وإلى هذه الأجزاء استشهد 168 طفل على يد هذه الإدارة الأمريكية. من يستهدف المدنيين، من يقتل المدنيين هي الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، ومن يدعم قاتل المدنيين هي هذه الإدارة الأمريكية التي دعمت هذا الكيان الصهيوني الذي قتل 70,000 فلسطيني في قطاع غزة، وما زال مستمر الكيان الصهيوني بهذه العمليات ويقتل يوميا أبناء الشعب الفلسطيني وأبناء الشعب اللبناني وأبناء الشعب الإيراني. فهو أستاذ جامعي، عليه أن لا يحرف هذه المعلومات، وهذا كان نموذج. يعني فهناك يعني بالنسبة لما طرحتموه من هذا السؤال، الولايات المتحدة بسبب سلوكها في المفاوضات هي التي سببت إلى عدم وجود ثقة، جدار عدم الثقة عالي جدا بين إيران والولايات المتحدة، والسبب سلوك هذه الإدارة الأمريكية. لماذا إيران استطاعت أن تصل إلى اتفاق مع إدارة أوباما؟ لأن هناك حصلت حالة من الثقة من خلال المفاوضات، من خلال الأخذ والعطاء، التوصل إلى اتفاق ربح ربح، الجانبين حصلوا على امتيازات وتوصلوا إلى ذلك الاتفاق. ولكن هذه الإدارة الأمريكية نسفت مرتين طاولة المفاوضات. عندما يتم نسف طاولة المفاوضات بهذا الشكل مرتين يكون حرب، نتيجة تلك المفاوضات حرب. فأي ثقة الآن موجودة بين إيران والولايات المتحدة؟ وسببها الإدارة الأمريكية. علينا أن نتذكر تصريحات وزير الخارجية العماني آخر ليلة قبل الحرب، يعني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تحدث عن المرونة الإيرانية العالية في تلك المفاوضات. ولكن ما هو الذي حدث؟ مرة أخرى يأتي الأمريكي يقوم بطعن الوسيط، وكذلك يعني يقوم بقلب طاولة المفاوضات ويدخل العالم في هذه الحرب العبثية من أجل أكاذيب نتنياهو والكيان الصهيوني.
1: طيب، مسألة الثقة من جديد سيد عادل شديد، ما الدور الإسرائيلي بتقديرك في زعزعتها بين المتفاوضين؟
4: أكيد هذا هو يعني ليست فقط بالمواجهة الحالية، طيلة الفترة السابقة منذ أن أقيمت إسرائيل وهي تلعب على هذه التناقضات، ولا مصلحة لها لا بل مصلحة تغذية وتدعيم وتطوير وتقوية كل التناقضات الموجودة حتى ما بين الأطراف التي تقيم علاقات مع إسرائيل. إسرائيل ترى أنه من أركان قوتها بالمنطقة تمزيق المنطقة وعدم جعل أي مكون مرتبط بالآخر، ثم وتحديدا علاقة الولايات المتحدة مع مركبات وقوى المنطقة. إسرائيل ترى أنه يجب أن تكون علاقة الولايات المتحدة مع المنطقة تمر من خلال العيون والمصالح والرؤى الإسرائيلية بحت، وبالتالي ضرب أي إمكانية لبناء أي تفاهم أو أي تحالف ما بين الولايات المتحدة ودول المنطقة العربية، فما بالك مع إيران. لذلك مصلحة إسرائيل تكمن بضرب أي إمكانية أو أي احتمالية لأي تقارب لأي تفاهم لأي ثقة ما بين الطرفين، ولن تتردد في استعمال أي وسيلة من شأنها أن تؤدي إلى يعني هدم ما يمكن بناؤه من خلال الوسطاء ومن خلال يعني حاجة الطرفين الإيراني والأمريكي لطي صفحة المواجهة العسكرية والانتقال إلى اللغة الدبلوماسية. هذا معروف يعني وليس جديدا، حتى الإدارة الأمريكية تفهم ذلك. ولكن ما يعزز فرص من يمين نتنياهو بالنجاح بهاي المرحلة إنه هنالك إدارة أمريكية ترى بالعلاقة مع نتنياهو ومع إسرائيل ومع اليمين الحالي الذي يحكم إسرائيل أنها علاقة عضوية، وبالتالي أصبحت العلاقة ليست ما بين الولايات المتحدة من جهة وإسرائيل بقدر ما هي مع هاي المجموعتين اللتين تحكمان الولايات المتحدة والمجموعة التي تحكم إسرائيل. لذلك نرى هذا يعني الاستياء الإسرائيلي مما وصلت إليه العلاقة ما بين الإسرائيلي والأمريكي بأن تصبح علاقة ذات طابع حزبي أكبر ما هي علاقة أطر يعني دولية كما كانت سابقا. لذلك نسمع مطالبات يعني بالبدء بعدم الاعتماد على الولايات المتحدة ودعمها المالي والعسكري لإسرائيل، وأن تحاول إسرائيل أن تستقل في علاقاتها عن الولايات المتحدة، وإن كان هنالك إجماعا في إسرائيل أنه من أهم مقومات ومركبات بقاء إسرائيل قوية ومهيمنة ومتفوقة في المنطقة هو التحالف مع الولايات المتحدة، كونها يعني القوة العظمى الوحيدة الغربية في المنطقة، وخاصة أنه إسرائيل لا زالت تتبنى فلسفة وفكر بن غوريون أنها تقدم وتعرف ذاتها أنها جزءا من الحضارة الغربية، وإن كانت بالمنطقة الشرقية بالشرق الأوسط لكنها امتداد لتلك الحضارة. لذلك من أجل الحفاظ على هذا الترابط الحضاري مصلحة إسرائيل ليس من اليوم إنما من الخمسينات بضرب أي إمكانية تفاهم أو تقارب مع الغرب ودول المنطقة.
1: طيب سيد بول ديفيس، سؤالي لك عما إذا أقدمت أمريكا على أي من العمليات العسكرية في القريب العاجل، ما الخطوات التي تتخذها لدرء التداعيات عن دول الخليج التي لم تكن بأي حال من الأحوال شريكة في لا في التخطيط ولا في المشورة ولا في هذه الحرب التي شنت على إيران؟
2: بالنسبة لدول الخليج فهي طبعا باتت منخرطة بشكل كبير في هذا النزاع. نحن لم نرد لهذه الدول أن تنخرط، ولكن إيران قررت أن مهاجمة هذه الدول تصب في مصلحتها. هاجمت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وهاجمت شمال العراق ودولا أخرى أيضا. وبالتالي فمن أجل حماية هذه الدول من التداعيات في حال استئناف العمليات القتالية أو العمليات العسكرية، لابد أن تركز الهجمات الأولية على ما تبقى من القدرات الهجومية الإيرانية. هذه الضربات ستكون برأيي أكثر عنفاً وأكثر وحشية مما كانت عليه في الماضي. هكذا يمكننا حماية دول الخليج. الإمارات العربية المتحدة قامت بحماية نفسها بدرجة كبيرة وشنت هجوماً محدوداً على عدد من الجزر الإيرانية في الخليج وأثبتت قدرتها على الدفاع عن نفسها. وطبعاً من المذهل

0: أن ندرك أن الإمارات العربية المتحدة تلقت عدداً أكبر من الصواريخ الإيرانية مقارنة بإسرائيل خلال الحرب، وبالتالي يجب التوصل إلى حل هذا الوضع. إسرائيل ستدافع عن نفسها، الإمارات ستدافع عن نفسها، دولة قطر ستدافع عن نفسها، والسعودية ستدافع عن نفسها بمساعدتنا. هناك عدد طبعاً من المدمرات المزودة بصواريخ موجهة وصواريخ اعتراضية، وهي موجودة في الخليج وستساهم في اعتراض الصواريخ الإيرانية في حال استئناف العمليات العسكرية. إذا كان هناك ضرورة لذلك فسنقوم به، سوف ندافع عن حلفائنا، ودول مجلس التعاون الخليجي هي دول حليفة لنا.
1: أنت تعتقد بأن بالفعل أمريكا تدافع عن حلفائها في المنطقة أم أنها فقط تورطهم؟
0: الولايات المتحدة تدافع عن هذه الدول، نتحدث عن حلفاء لنا. نحن طبعا نتواصل مع هؤلاء الحلفاء، وطبعا هناك معلومات أفادت أن الإمارات والسعودية طلبا من الولايات المتحدة مواصلة العملية العسكرية. هذه دول حليفة، نحن لم نرد لهذه الدول أن تنجر إلى هذه الحرب، ولكن إيران جرتها إلى هذه الحرب من خلال استهدافها، وهي تواصل استهدافها حتى خلال وقف إطلاق النار.
1: أدرس أو نقرأ معك ردود الفعل المرتقبة سيد مختار حداد على ما تسرب في أكسيوس من أن هناك عملا عسكريا تميل إليه الإدارة الأمريكية قريبا.
2: في الحقيقة يعني أنا قلت كذلك سابقا أن إيران لم ترى بأنه الحرب انتهت، يعني يقال أن الحرب انتهت في اليوم 39 أو يوم 40، ولكن إيران ترى أن نحن اليوم في اليوم 73 من هذه الحرب، ورأينا ذلك يعني من خلال استعدادات إيران العسكرية. يعني رأينا عندما هناك حدثت بعض الإجراءات الأمريكية تجاه السفن الإيرانية، يعني إيران سرعان ما ردت على الولايات المتحدة الأمريكية والبوارج الأمريكية. هذا يدل بأن إيران يدها على الزناد، إيران جاهزة لكل هذه السيناريوهات العسكرية لأنه ترى نفسها في حالة الحرب. حتى يعني هذه الحرب الاقتصادية إيران تضعها ضمن هذه الحرب يعني. فلذلك إيران كما قلت هي جاهزة لكل هذه السيناريوهات، لكل هذه الاحتمالات. وأنا أقول لكم نعم، هناك بعد زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين هناك يوجد احتمال كبير بأن نرى إجراء أو عمليات عسكرية أمريكية وصهيونية مشتركة. ولكن هناك يجب أن ننظر إلى شيء مهم، يعني اليوم السيد قاليباف والقادة العسكريين وضحوا أمورا مهمة، إيران جاهزة، لديها مفاجآت وتستطيع أن تفاجئ العدو، وهذا ما أثبتته إيران. يعني كل مرة عندما إيران تحدثت أثبتت ذلك للجانب الأمريكي والصهيوني. ولكن باعتقادي هذه المرة إذا دخلوا في مواجهة، وحتى إذا وصفوها بأنه تكون هذه المواجهة مواجهة محدودة قصيرة الأمد، ولكن لا أعتقد من ناحية إيران هذه المواجهة ستكون قصيرة الأمد، لأنه إيران باعتقادي ستعتمد مع هؤلاء يعني الحرب الاستنزافية والمواجهة الواسعة لكي يعني تؤلم هؤلاء وتجعلهم لكي لا يكرروا مثل هذا السلوك. فباعتقادي يعني أي إجراء أمريكي وصهيوني عسكري في المرحلة القادمة ممكن أن هم يبدأوه ويظنوا بأنه يستطيع أن يقوم بإنهائه بسرعة، ولكن حسب الرؤية العسكرية الإيرانية باعتقادي هذه العملية ستتوسع ولن تنتهي بهذه السرعة. ولا أعتقد في هذه الحالة بعد إيران ستعود إلى طاولة المفاوضات بهذه السهولة.
1: سيد عادل شديد، في دقيقة، المقاربة الإسرائيلية في الفترة الراهنة والمقبلة.
3: استمرار الحل الحالي ووضع مجموعة من الخطوط الحمراء أمام الرئيس ترامب لكي تقطع إسرائيل أي إمكانية للتوصل إلى أي اتفاق، وتحديدا موضوع اليورانيوم، إسرائيل معنية بإبقاء خطين حمر على موضوع اليورانيوم، فقط أن تسلم المادة المخصبة 60% للولايات المتحدة دون غيرها، ثم صفر تخصيب بالأراضي الإيرانية، لأنه إسرائيل تفهم أنه إيران لا يمكن لها أن تقبل ذلك، بالتالي تصر على
1: لك ضيفنا. وصلت الفكرة، شكرا لك ضيفنا من الخير عادل شديد، ولضيفينا من طهران ومن واشنطن. تتفاقم الضغوط الاقتصادية في إيران بعد استهداف أكبر مجمعات صناعة الصلب في أصفهان وخوزستان في مارس الماضي. قد أدى تعطل الإنتاج إلى ارتفاع حاد في أسعار السيارات والعقارات وتضرر الصناعات التحويلية، ما دفع الحكومة للسماح باستيراد الصلب وزيادة الإنتاج في معامل أخرى.
4: حين تقصف مصانع الصلب لا تتوقف الأفران وحدها، بل تمتد ألسنة اللهب إلى قطاعات بكاملها. هكذا كان مجمع الصلب في أصفهان وخوزستان قبل قصف إسرائيلي في مارس الماضي. 25,000 عامل كانوا ينتجون سنويا أكثر من 15 مليون طن من الصلب، تغذي شرايين الاقتصاد الإيراني بالمواد الأولية. توقف إنتاج الصلب في قلعتي الصناعات الثقيلة الإيرانية ولد أزمة. من هنا من ورش البناء تبدأ أولى دوائر التأثر، مشاريع سكنية تصطدم بتضاعف أسعار الحديد، فتكاليف الإنشاء ارتفعت بعد الحرب. عباس مستثمر في العقار بطهران، أنهى معظم مشروعه قبل الحرب لكنه بعدها يراجع حساباته.
5: قبل الحرب كنا نعاني ركودا في قطاع العقارات، لكن بعد الحرب واستهداف معامل الصلب بتنا نعاني ركودا وتضخما نتيجة ارتفاع أسعار الحديد بنحو 80%.
4: أما في سوق السيارات فتظهر تداعيات استهداف صناعة الصلب بوضوح أكبر. علي رضا يعمل في تصليح السيارات الإيرانية والصينية المنتجة في إيران، يراقب ارتفاع أسعار قطع الغيار. هنا في ورشته غربية طهران، حيث تعتمد صناعة السيارات المحلية على منتجات الصلب. تحول الهجوم الإسرائيلي على المعامل إلى فاتورة إضافية.
6: قطع الغيار متوفرة في السوق حتى الآن، لكن أسعارها زادت بنحو 2 أو 3، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات وتكاليف التصليح.
4: تداعيات استهداف الصلب امتدت إلى المعدات الميكانيكية والمنتجات المعدنية وقطاعات النقل والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأدوات المنزلية وأنابيب النفط والغاز والمخازن. فمصنع مبارك أصفهان وخوزستان كانا يؤمنان المواد الأولية لأكثر من 3,000 مصنع وورشة في البلاد. ولاحتواء الصدمة سمحت الحكومة باستيراد صفائح الصلب ووجهت مصانع أخرى بزيادة الإنتاج.
7: كانت إيران تصدر ألواح الصلب لكنها ستعاني نقصا مستقبلا، وبالإضافة إلى الصناعات التحويلية التي تضررت ستعاني الحكومة شحا في العملة الصعبة، لأن معامل الصلب كانت تؤمن جزءا منها، وهذا سينعكس سلبا على الموازنة بالعجز وقد تضطر إلى طباعة العملة.
8: هنا في سوق الحديد في طهران تلمس ارتفاع الأسعار وتهديدا يواجه المعروض. وإن كان الحديد رمزا للبأس، فقد خسرت إيران أحد أعمدة بأسها في اقتصادها المقاوم، فالأفران التي أطفأتها الحرب قد لا يعاد إشعالها من جديد قبل سنوات. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
1: الآن إلى الزميل زين العابدين توفيق وفقرة سياق الحدث وقراءة في مسار المفاوضات واحتمال التصعيد العسكري بعد رفض ترامب المقترح الإيراني.
9: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني على مقترح بلاده لإنهاء الحرب، يعود مسار التفاوض إلى نقطة اختبار جديدة. فهل يبقي الرد الإيراني مجالا لتفاهم معدل أم يدفع واشنطن إلى توسيع مشروع الحرية والعودة إلى التصعيد العسكري الذي بات يلوح أكثر فأكثر في الأفق؟ هنالك 3 لاعبين رئيسيين يحددون مسار هذا الملف: الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وإسرائيل. مواقفهم تتجلى في تصريحات وتحركات لكل هذه الأطراف. نبدأ بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد رفضه الرد الإيراني قال إنه مقترح غبي ولا يمكن قبوله، مضيفا أن وقف إطلاق النار مع إيران هش جدا في غرفة الإنعاش. قال ترامب أيضا إنه يدرس استئناف مشروع الحرية لكن بنطاق أوسع لا يقتصر على مرافقة السفن عبر مضيق هرمز، لكنه أبدى شكا في القدرة على الاستحواذ عسكريا على اليورانيوم المخصب في إيران، قائلا إنه سيترك هذا الأمر لمزيد من المفاوضات. في المقابل هنالك تصريحات أيضا من الجانب الإيراني. الخارجية الإيرانية تقول إن رد طهران يتضمن مطالب معقولة ومنطقية وتأخذ مصالح المنطقة كلها في الاعتبار. تؤكد الخارجية الإيرانية أن إيران ستحارب متى كان ذلك ضروريا وستستخدم سلاح الدبلوماسية عند الحاجة أيضا، وإنها لا يعنيها رضا الآخرين. لاعب ثالث، إسرائيل. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدفع باتجاه إبقاء الضغط على إيران قائلا إن الحرب لم تنتهي بعد رغم تحقيق إنجازات كبيرة، لأن اليورانيوم المخصب ما زال موجودا ويجب إخراجه من إيران وفق نتنياهو، وهنالك مواقع تخصيب لا تزال بحاجة لتفكيك بحسب تعبيره، بالإضافة إلى دعم طهران للوكلاء الإقليميين وعملها على إنتاج صواريخ باليستية، ما يشير إلى استمرار إسرائيل في الضغط باتجاه المطالب القصوى التي تتجاوز حتى الملف النووي. إذن تركيز أمريكي إسرائيلي على الملف النووي يقابله تركيز إيراني على إنهاء الحرب وعلى مضيق هرمز، وما يمثله للجانب الإيراني من ورقة مهمة نتجه إلى الخارطة التفاعلية وصهيب العصا لنفهم المشهد أكثر.
10: يمكن القول زين بحسب تصريحات أكثر من مسؤول بأن مضيق هرمز الآن أصبح أهم من البرنامج النووي الإيراني بالنسبة للإيرانيين، لأن هذه النقطة التي باتت تشغل بال العالم على مدى الشهور الماضية نقطة قوة بيد الإيرانيين يتمسكون بها ويحكمون القبض عليها.
9: وترامب قال إنها سلاحهم الوحيد.
10: عمليا هم هذه سلاحهم الأقوى الآن، لأن هناك برنامج صاروخي لا يمكن التغاضي عنه، ونحن نتحدث عن الحصار في الوقت نفسه. الحصار الأمريكي أيضا المطبق على الإيرانيين يمنع الإيرانيين من تصدير نفطهم وحركة السفن من الموانئ الإيرانية بدرجة أساسية. ولكن الأهم أيضا خلال الأيام القليلة الماضية أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتفعيل عملية الحصار العكسي، بمعنى أنه منعت السفن الفارغة من العودة للموانئ الإيرانية. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قالت أنها منعت أكثر من 70 سفينة ناقلة نفط إيرانية فارغة من العودة إلى الموانئ الإيرانية. هذه السفن قادرة على حمل أكثر من نفط قيمته أكثر من 13 مليار دولار، بمعنى أنه تمنع السفن من المغادرة المحملة بالنفط وتمنع السفن الفارغة من العودة، وبالتالي يشتد الحصار. هذا يؤثر بطبيعة الحال على الاقتصاد، لأن الأمريكيين يريدون أن يضغطوا على الاقتصاد الإيراني بشكل كبير. ولكن في الوقت نفسه نحن نتحدث عن القبضة، كما ذكرت لك، القبضة الحديدية للإيرانيين على المضيق. نتحدث عن أكثر من 750 سفينة موجودة على جانبي المضيق، نتحدث عن أكثر من 1500 إلى 2000 سفينة موجودة في المياه الخليجية لا تزال محاصرة. هذا يخنق الاقتصاد العالمي بشكل عام، لأننا نتحدث عن خمس النفط في العالم يتحرك عبر المضيق. الآن ما الذي ممكن أن تفعله الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المسألة؟ يمكن الولايات المتحدة الأمريكية أن تعود لمسألة مشروع الحرية بلس الذي قال عنه دونالد ترامب، وهي توسيع لعمليات عسكرية، توسيع للضربات، وتوسيع لشكل من أشكال التحالف بشكل أو بآخر. هذا الأمر كله في الحسبان. الإيرانيون في المقابل يقولون أنهم جاهزون، ينصبون صواريخهم، مضيق هرمز لا يزال بالنسبة لهم الورقة الأقوى، ولكن أيضا هناك أوراق قوة عسكرية بيد الإيرانيين بلا شك.
9: شكرا جزيلا لك صهيب. إذن هذا هو الميدان، هو ميدان المتوتر في المضيق، أصبح اليوم عرضة لمزيد من التوتر، مزيد من الترقب. نحلل ذلك أيضا مع ضيفنا في الاستوديو دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور محجوب. لكن قبل ذلك، وكنا قد فككنا مع الدكتور محجوب الرد الإيراني الذي رفضه ترامب، كما تسرب مضمونه إعلاميا ووجدنا أن طهران تحاول نقل مركز التفاوض من النووي أولا إلى إنهاء الحرب أولا. إيران تطالب في الواقع بإنهاء الحرب على كل الجبهات ورفع الحصار البحري عن موانئها وتخفيف العقوبات وتحرير

0: الأموال المجمدة مع الاحتفاظ بدرجة من السيطرة على الملاحة في مضيق هرمز وتأجيل تفاصيل الملف النووي إلى ما بعد تثبيت وقف إطلاق النار. لكن هذا الرد لا يبدو أنه يعالج خطوط واشنطن الحمراء كما وردت في المقترح الأمريكي وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني. الولايات المتحدة تريد تجميد التخصيب لفترة طويلة ثم حصر التخصيب لاحقا عند نسبة منخفضة مع بند عقابي يمدد التجميد إذا ثبتت أي مخالفة إيرانية بالتوازي مع استمرار التصريحات الأمريكية والإسرائيلية التصعيدية بشأن مصير اليورانيوم المخصب. دكتور محجوب، إذن نحن نتحول عن مركز التفاوض ما بين أولوية واشنطن في الملف النووي وأولوية إيران في وقف الحرب. كيف يمكن أن ينتهي هذا التجاذب في هذا النقطة بالتحديد؟
1: زين العابدين، من المهم أن نفهم ما الذي يريده الإيرانيون من وراء هذه المطالب. الإيرانيون يقولون 47 سنة من التهديد الأمريكي يجب أن توقف بعد حربين، ولذلك وضعوا الأولوية الأولى وقف حالة الحرب. بعبارة أخرى، وكان الإيراني يقول لا معنى لأن نناقش أي شيء آخر مع استمرار حالة العداء أو حالة الحرب، ولذلك نقلوا مركز الاهتمام نحو موضوع وقف حالة الحرب. هم يعرفون أن البرنامج النووي أيضا أو استراتيجيتهم فيه أن لا يناقش ضمن ترتيبات ما بعد هذه الحرب. يريدون أن ينقلوا إلى ما بعد الحرب. بعبارة أخرى، تقف الحرب، تنتهي حالة العداء، ثم تعود أمريكا وإيران لمناقشة البرنامج النووي كما كان في 27 من فبراير. هذا لا يريده الأمريكي. الأمريكي يحقق نصره الاستراتيجي إذا ناقش الملف النووي ضمن ترتيبات هذه الحرب.
0: ولماذا يصعب التجاوب إيرانيا مع ذلك؟ يعني ما المشكلة إيرانيا أن تقول إيران نعم وقف الحرب هو أولوياتنا، لكن أيضا نقدم ضمانات وتعهدات فيما يتعلق بالملف النووي في هذه المرحلة؟
1: يمكن تفسير هذا في ثلاث مستويات. الإيرانيون لا يريدون أن يعطوا الأمريكي ما يريد بالتفاصيل يريد أن يقولوا أن هناك مساحة لهم للتحرك في مناطق السيادة واستقلال القرار، وهذا طبيعة الإيرانيين منذ عام 1953 عمليا في نزاعهم مع أمريكا. المسألة الثانية باعتقادي تعود إلى فكرة أساسية، وهي أنه الإيرانيين يعتقدون أنه البرنامج النووي برمته ليس معضلة. أصلا هذه الحرب لم تقم في سياق البرنامج النووي، هم يعتبرونها قامت في سياق الحرب الإسرائيلية على المنطقة بعد 7 أكتوبر، وبالتالي يجب أن لا يناقش الموضوع. ثم المسألة الثالثة باعتقادي، وهي تتعلق بفكرة أساسية، أن إيران لا ترى أن البرنامج النووي بإعطاء تنازلات سيحل مشاكله، لأن الأمريكي لن يكتفي بصفر التخصيب أو نقل. الأمريكي يريد نموذج الليبي عام 2003، تفكيك البرنامج النووي، وهذا بالنسبة للإيرانيين حتى الآن خط أحمر.
0: طبعا بناء على هذه المعطيات رصدنا أيضا مع الدكتور محجوب 4 سيناريوهات محتملة. السيناريو الأول يتمثل في إيجاد صيغة تفاهم تسمح للمفاوضات بالتقدم عبر تعديل الرد الإيراني، بما يمنح ترامب مخرجا سياسيا ويمنح طهران ضمانات بإنهاء الحرب ورفع جزء من الحصار مع ترحيل التفاصيل النووية إلى جدول زمني واضح. هذا السيناريو الأول. لكن هنالك سيناريو ثاني، هو استمرار الأخذ والرد حول نقاط الخلاف دون تصعيد مباشر، بحيث تتمسك واشنطن بخطوطها الحمراء النووية وتتمسك طهران بأولوية إنهاء الحرب ورفع الحصار مع بقاء الوساطة مفتوحة ومحكومة بضغط مضيق هرمز. هنالك سيناريو ثالث يتمثل في تصعيد عسكري محدود لمحاولة كسب أفضلية في التفاوض، سواء عبر توسيع مشروع الحرية في مضيق هرمز كما قال ترامب، أو عبر رسائل عسكرية محسوبة لا تسقط المسار الدبلوماسي بالكامل. لكن لدينا سيناريو رابع، هو انهيار كل شيء تقريبا وعودة الحرب إذا قرأت واشنطن الرد الإيراني باعتباره رفضا جوهريا لشروطها، واعتبرت طهران أن الإصرار الأمريكي على النووي والحصار هو محاولة لفرض شروط الحرب عبر التفاوض. دكتور محجوب، يعني سأبدأ معك بالسيناريو الذي لا نحبه.
1: نعم،
0: سيناريو عودة الحرب. ما فرص هذا السيناريو؟
1: أنا أعتقد أنه منخفضة. أولا، كلا الطرفين لا يريد العودة للحرب، ربما لتكلفتها العالية. يعني هم اختبروا فائض قوة عالي خلال 39 يوم ولم ينجحوا في تحقيق حتى جزء بسيط من أهدافهم الاستراتيجية، دعك من حالة الدمار التي حلت بإيران، لكن أهداف استراتيجية لم تتحقق، إسقاط النظام لم يتحقق.

0: لأنه ما طرحه الإيرانيين.
1: كيف يعني تبدو صعبة؟ طبعا من الواضح أنها صعبة.
0: صحيح.
1: لكن ترامب يقول إنها ممكنة جدا. يعني ترامب رغم كل هذا يقوله في نفس واحد كما يقال.
0: صحيح.
1: أنه الأمور ممكن أن تتطور وأنه وقف إطلاق النار في الإنعاش. لكن أيضا الاتفاق ممكن جدا.
0: ممكن جدا إذا أعطوه الإيرانيين كل ما يريد. هذا هو ترامب. بالمناسبة زين العابدين، كل ما يجري من نقاش من 7 أبريل لم يتغير. نفس النقاط، نفس المحاور. الذي جرى أمس إعادة هيكلة التفاوض لم يعجب واشنطن. وباعتقادي ثمة شيء حصل في الأيام القليلة الماضية غير طريقة تفكير ترامب. وإلا لا جديد في كل ما طرحه الإيرانيون من حيث هيكلة التفاوض. طيب. وبالتالي الرفض والحديث عن إيجابية جزء من تناقض الذي يمارس الرئيس الأمريكي في تصريحاته.
1: هنالك طبعا عامل واضح تأثيره في هذه الحرب من بدايتها حتى الآن، هو العامل الإسرائيلي.
0: لا شك.
1: العامل الإسرائيلي سيدفع ترامب أو يدفع الخيارات، يدفع الأطراف جميعا إلى أي اتجاه برأيك؟
0: إلى سميته السيناريو الثالث والرابع، وهو الاختلاف. هذا أنا وضعت أعطيتهم نفس النسب تقريبا، باعتبار أنه إسرائيل لا تريد حلا سياسيا لهذه الحرب. تريد أن تتأكد من أنه البرنامج النووي انتهى كما حصل بالنموذج الليبي، وتريد أن تتأكد أنه البرنامج الصاروخي انتهى، وإذا أسقط النظام فبها ونعمت تتم المهمة. لكن أقل من ذلك بالنسبة للإسرائيليين يعتبر خسارة استراتيجية. فما بالك الآن والحديث عن أنه أيضا إيران لها علاقة بإقناع حزب الله أن يتوقف العمل العسكري. معنى ذلك أنه الدور الإقليمي لإيران بالعكس لن يقف، بالعكس يتمدد، أو على الأقل يبقى على ما هو عليه كما كان سابقا.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، نقلت شبكة CNN عن مصادر أن الرئيس دونالد ترامب اجتمع بفريقه للأمن القومي لمناقشة حرب إيران، بما في ذلك احتمال عودة العمل العسكري. وقالت المصادر أن صبر الرئيس قد نفذ إزاء استمرار إغلاق مضيق هرمز، وأنه يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية ضد إيران مقارنة بالأسابيع الماضية. وكان ترامب قد وصف الرد الإيراني على المقترح الأخير بشأن إنهاء الحرب بأنه غبي ولا يمكن قبوله. ونقلت وول ستريت جورنال عن مصادر أن هناك فجوات كبيرة بين موقفي واشنطن وطهران بشأن إدارة مضيق هرمز مستقبلا. إلى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 12 فردا وكيانا لدورهم في تمكين الحرس الثوري من بيع النفط الإيراني وشحنه للصين. إيرانيا، قال رئيس البرلمان محمد باقر قليباف إن القوات المسلحة لبلاده مستعدة للرد بقوة وحزم على أي اعتداء، وأضاف أنه لا بديل سوى قبول حقوق الشعب الإيراني كما وردت في المقترح المكون من 14 نقطة. هذا وقال مصدر إيراني للجزيرة إن واشنطن طالبت في مقترحها بالحصول على اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%، رافضة نقله إلى روسيا، واقترحت دولة ثالثة لنقله إليها. وأضاف المصدر أن طهران رفضت مطلب نقل اليورانيوم خارج أراضيها وبأنها مستعدة لتخفيض نسبة التخصيب. كما أشار إلى أن واشنطن طالبت بوقف تخصيب اليورانيوم لعشرين عاما، وهو ما رفضته إيران. في لبنان، أعلن حزب الله تنفيذ عمليات ضد تجمعات للجيش الإسرائيلي في الجنوب. يأتي ذلك في وقت وصل فيه الجيش الإسرائيلي غارات واسعة على مناطق عدة جنوبية لبنان، كما وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان قرية سحمر اللبنانية بالإخلاء مسافة كيلومتر. والآن إلى مراسلينا، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. أهلا بك مراد. ومن طهران ينضم إلينا مراسل الجزيرة عامر لافي. أهلا ومرحبا بك عامر. نبدأ من واشنطن ونسأل مراد طبعا عن هذا الاجتماع ما بين ترامب وفريقه لنقاشات الخيارات المحتملة طبعا، وأبرزها الخيار العسكري، موعد مع الجنرالات كما أسماه ترامب. من حضر هذا الاجتماع وما الذي يرشح

0: عنه في إطار تباحث الرد الأمريكي.
1: مرحبا منى. حضر هذا الاجتماع في غرفة العمليات في البيت الأبيض نائب الرئيس وكذلك وزير الخارجية مستشار ترامب للأمن القومي، أيضا رئيس أو وزير الحرب وكذلك رئيس هيئة الأركان ومدير وكالة المخابرات المركزية CIA، إضافة بطبيعة الحال إلى ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس. هذا الاجتماع بحث الخطوة القادمة فيما يتعلق بإيران بعد الرد الإيراني الذي يشعر الرئيس دونالد ترامب بشأنه بالغضب والإحباط، كما تشير شبكة CNN. الرئيس محبط من المسار التفاوضي مع إيران بالنظر إلى رفضها تقديم أي تنازلات، وكذلك ضاق ذرعا بتمسكها بشروط التحكم بالملاحة في مضيق هرمز، وأيضا بالانقسامات وسط القيادة الإيرانية والتي تحول دون تقديم تنازلات تمكن وتمهد لإبرام اتفاق. ولذلك كما تنقل الصحيفة عن مطلعين على المحادثات في هذا الاجتماع من أن الرئيس بات يفكر ويدرس بشكل أكثر جدية من المقارنة بالأسابيع الماضية باستئناف العملية العسكرية أو كما قالت عملية عسكرية كبرى. ولكن في ضمن مستشاريه وضمن الحاضرين هناك حالة من الانقسام كما كانت في الواقع بشكل رئيسي بين فريقين، فريق يدفع باتجاه ضغط عسكري أكبر على إيران لإجبارها لتقديم تنازلات باستئناف العملية العسكرية، وفريق آخر يدفع باتجاه الاستمرار في المفاوضات وإعطائها فرصة أكبر. منى،
0: مراد، زيارة الصين تقترب والخيار العسكري أيضا مطروح على الطاولة، وموعد التصويت على قرار بشأن هرمز في مجلس الأمن أيضا يقترب فعليا، فنسأل كيف ينظر أمريكيا لهذه الزيارة وما المرجو منها؟
1: هناك اهتمام كبير بطبيعة الحال بهذه الزيارة لأسباب كثيرة، وبينها أنه في قلب الموضوعات أيضا إيران، والرئيس ترامب وهو يفكر بالخطوة القادمة فيما يتعلق بإيران يضع زيارته للصين في الاعتبار. ولذلك هناك ترجيحات من أنه لن يتخذ قرارا كبيرا قبل المغادرة في هذه الزيارة كما تشير CNN. لكن أيضا أكسيوس يشير إلى أن الرئيس دونالد ترامب لن يتخذ قرارا فيما يتعلق باستئناف العملية العسكرية حتى يعود من زيارته للصين، وبالتالي هناك اهتمام كبير فيما يتعلق بهذا الجانب، ولا سيما أن الرئيس ترامب كما يذكر يسعى إلى الضغط على الصين من أجل أن تمارس بدورها ضغوطا على إيران بحكم العلاقات الوثيقة وبحكم اعتماد الصين على النفط الإيراني كذلك من أجل إبداء مرونة في المفاوضات وتقديم تنازلات. ولكن هناك بطبيعة الحال قضايا أخرى على الطاولة، بينها العلاقات بين البلدين وعدم تحولها من المنافسة إلى الصدام، الملف التجاري، ملف العقوبات، ملف تايوان، أيضا هناك العديد من الصفقات ستوقع، وهي بطبيعة الحال زيارة ينظر إليها على أنها تاريخية، وهي الثانية للرئيس ترامب بعد زيارته خلال فترة رئاسته الأولى في عام 2017. وهناك تساؤلات حول طبيعة التنازلات التي قد يقدمها ترامب للصين من أجل تشجيعها على الضغط على إيران في المقابل. منى،
0: جزيل الشكر لك مراد هاشم مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. والآن إلى طهران ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة عامر لافي. عامر، أهلا ومرحبا بك. إذن CNN تنقل عن الرئيس ترامب أنه يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية ضد إيران مقارنة بالأسابيع الماضية، تصريحات إيرانية في ذات الإطار نرصدها معك.
2: نعم بالفعل، ونذكر طبعا بأن الإيرانيون ومنذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار هم يعني دائما ما يعني كانوا جاهزين كما يقولون وفقا للتصريحات المستويين السياسي والعسكري بأنهم جاهزون لأي عودة للتصعيد من قبل الجانب الأمريكي. ومعظم التصريحات، ونحن نستمع إلى تصريحات ربما بشكل شبه يومي تتحدث عن استعداد إيران لما جرى، وكان قبل عدة أيام المتحدث باسم الجيش الإيراني قال بالحرف الواحد أننا يعني خلال فترة وقف إطلاق النار نحن لم نكن نعتبر أنفسنا في وقف إطلاق النار، بل كنا نعتبر أن الحرب ما زالت مستمرة، وبالتالي كنا نجمع أهداف أمريكية وبالتالي بنك الأهداف الأمريكي وفي البحر وفي المنطقة مليء وجاهز، وجاهزون لاستهداف هذه الأهداف ولضرب هذه الأهداف بمجرد وصول الأوامر. لكن ربما كما ذكرتي الوضع الآن ربما يبدو وكأنه أخطر، خصوصا بعد الرفض المباشر والسريع للرئيس ترامب لهذه الورقة الإيرانية، وبالتالي بدأت الردود وردود الفعل الإيرانية بهذا الاتجاه، باتجاه تصعيدي وتحذيري مرتفعة السقف إن صح وصفها. آخر هذه التصريحات كانت تصريحات قليباف، محمد باقر قليباف رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض، الذي قال بأن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة وعلى أتم الاستعداد ومستعدة لكل الاحتمالات للرد بشكل حاسم على أي اعتداء أمريكي على حد وصفه. وطبعا هو أضاف بأن الاستراتيجيات الخاطئة والقرارات الخاطئة دائما ما تنتج عنها نتائج خاطئة. وهنا يشير قليباف إلى أن الحرب التي بدأت حرب 40 يوما هي كانت قرار خاطئ، وأدرك العالم وأدركت أمريكا كما يقول بأنها خاطئة، وبالتالي تصعيد آخر هو قرار خاطئ آخر وخطأ ونتيجة خاطئة للولايات المتحدة.
0: عامر، تعود التصريحات لتتمحور حول الملف النووي الإيراني، واشنطن تشدد وطهران تتمسك، نرصد معك آخر التصريحات الإيرانية، وهل الموقف الإيراني آخذ باللين أو التشدد في هذا الصدد؟
2: يعني بالفعل منى يعني أعقد الملفات التي ربما تعيق التقدم في إطار التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، لا شك أنه الملف النووي، لأن إيران مصممة على أنه لا تراجع عن طموحها لأن تكون قوة نووية سلمية على حد وصفها، بينما الولايات المتحدة تريد أن تسحب منها هذه الورقة وتريد أن لا تكون إيران لديها القوة والقدرة على إنتاج اليورانيوم المخصب على الأراضي الإيرانية. وربما يعني مصادرنا التي نقلنا عنها اليوم عن بعض التفاصيل خلال هذه المفاوضات توضح ذلك، وكنا قد نقلنا بأن ما جرى خلال المفاوضات وأن الولايات المتحدة طلبت من إيران تسليمها لليورانيوم المخصب الموجود على الأراضي الإيرانية، تعلمين 450 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. إيران رفضت ذلك وقالت يمكن تسليمه إلى روسيا، لكن الولايات المتحدة رفضت واقترحت تسليمه إلى دولة ثالثة لم تسمها أو لم تسمها مصادرنا، لكن هذا قوبل بالرفض الإيراني. وإيران في الورقة الأخيرة لذلك عرضت أن لا يتم التسليم، ولكن يتم خفض نسبة التخصيب إلى 20% في بعض الكميات و 3.7 في بعض الكميات حسب احتياج إيران لإنتاج الطاقة السلمية النووية. أيضا في موضوع تعليق إنتاج اليورانيوم، إيران على ما يبدو وفقا لمصادرنا رفضت تعليقه لمدة 20 يوما كما طلبت منها الولايات المتحدة.
0: جزيل الشكر لك عامر لافي مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. يستمر تبادل الردود والمقترحات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ويستمر معها الخلاف على نقاط أساسية تعرقل التوصل لاتفاق. المزيد من التفاصيل حول هذه المقترحات في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: مقترحات إيرانية أو أمريكية، تليها ردود وردود فعل، فشروط فمقترحات جديدة، وتفاصيل هذه الدائرة تتوقعها وتنشرها وسائل إعلام محسوبة على هذا الطرف أو ذاك. حصل المنعطف السياسي الحقيقي الأول بعد نحو 3 أسابيع من الحرب، حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مباحثات مثمرة تجري مع إيران. وضع بعدها 15 نقطة للتفاوض تركز على عدم حصول طهران على سلاح نووي، فطلب وقف التخصيب وتسليم اليورانيوم عالي التخصيب والحد من القدرة الصاروخية مقابل رفع العقوبات. ردت إيران بخمسة شروط، منها وقف الاغتيالات والحرب وضمان عدم تكرارها وإنهاء الحرب على كل الجبهات والاعتراف بحقها السيادي في مضيق هرمز. بعدها بأيام قدمت باكستان مسودة لوقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية، رفضت طهران تفاصيلها وقدمت مسودة من 10 بنود كررت فيها الكثير مما سبق، لكنها عرضت بروتوكولا للعبور الآمن من مضيق هرمز والتزامات بعدم امتلاك أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة. هي شروط أسست عمليا لوقف إطلاق النار. جلس الطرفان بعدها في باكستان وتمسكا بالشروط على طاولة متعثرة، ثم عادا إلى تبادل المقترحات. أصرت واشنطن على حل الأمور جملة واحدة، واقترحت طهران تأجيل بحث النووي إلى ما بعد إنهاء الحرب والحصار البحري وفتح المضيق. بدأ مايو، وأشارت تقارير إلى أن واشنطن اقترحت وقفاً لإطلاق النار مدته شهران، مع تقديمها خطة بتسعة بنود تضع أسساً لمفاوضات نووية أكثر تفصيلاً. ردت إيران على النقاط التسع بأربع عشرة نقطة فيها خريطة طريق، طالبت بوقف شامل ونهائي للحرب والتركيز على القضايا العالقة في فترة 30 يوماً والإفراج عن الأصول المجمدة ورفع العقوبات وإنشاء آلية لإدارة مضيق هرمز، ورمت الكرة مجدداً لأمريكا. تقدمت واشنطن خطوة بتحديد فترة تصل إلى 20 عاماً لوقف التخصيب بحسب بعض المصادر، واقترحت تخفيف الحصار البحري مع إمكانية إعادته واستئناف العمليات في حال انهيار المفاوضات، كما اقترحت إعلان نهاية الحرب وبدء فترة 30 يوماً من التفاوض بشأن اتفاق تفصيلي، فاتفقا بخصوص هذه النقطة. وفي أحدث رد إيراني على ما سبق، طالبت إيران بوقف فوري للحرب في لبنان وتقديم ضمانات أمريكية بعدم مهاجمة إيران مجدداً، مع رفع كامل للعقوبات حتى النفطية منها خلال شهر، مع إنهاء الحصار البحري فور التوصل إلى اتفاق مبدئي. لم يعجب ترامب بالرد، فظلت التفاصيل النووية عالقة وعلى رأسها فترة تعليق التخصيب وتفاصيل تسليم اليورانيوم للخارج وإمكانية استعادته إن انهار الاتفاق، فضلاً عن توقيت مناقشة التفاصيل النووية.
0: والآن إلى طاولة النقاش ينضم إلينا من واشنطن ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، ومن طهران دكتور حسين ريفيوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن الخليل السيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بكم جميعا. سيد ماركو مسعد، أبدأ معك بالسؤال حول الخيارات على طاولة الرئيس الأمريكي الآن بعد أن التقى بفريقه للأمن القومي لمناقشة حرب إيران، بما في ذلك احتمال العودة إلى العمل العسكري.
4: اولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوه الكريمه. فاعتقادي يعني تسريب خبر انه اجتمع بمجلس الامن القومي الامريكي كان لديه رسائل كبيره يريد ان يوصلها دونالد ترامب الى الايرانيين، بانه يريد ان يفكر بشكل جدي في هذه العمليات العسكريه او العوده للعمل العسكري. وايضا طبقا لمصادر لواشنطن للول ستريت جورنال قالت بان يعني الرئيس دونالد ترامب يفكر بشكل جدي بالفعل في العوده الى العمليات العسكريه. فاذا الرئيس دونالد ترامب يعني في اعتقادي وصل الى اقتناع، هذا هو المهم، وصل إلى الرئيس دونالد ترامب اقتناع بأن العملية التفاوضية بهذا الشكل، وأن ما تبقى من النظام في هذا التوقيت بالتحديد وما يقوم به دونالد ترامب من أدوات غير عسكرية غير فعالة على الأقل بالشكل الكافي لتحول يعني لغة النظام أو على الأقل تصرفات النظام، ولم تقدم شيء جديد. ففي اعتقادي الرئيس دونالد ترامب يريد أن يفكر في أدوات جديدة غير الأدوات الغير العسكرية التي يستخدمها، وأيضا سواء العودة للعمل العسكري أو أي طريقة ما يمكن من خلالها دونالد ترامب الضغط على النظام الإيراني أو على الأقل الانتهاء من هذه الحرب بالعملية العسكرية. لأنه بعد كل يعني في غضون شهر وكل هذه الرسائل من الإدارة الأمريكية إلى النظام الإيراني، سواء كانت بطريقة مباشرة أو طريقة غير مباشرة، لم تفلح في إعطاء على الأقل او التفاوض على ملفات حساسه، واولها بكل تاكيد الملف النووي الاوراني. فاذا هذا الاقتناع الذي وصل لدونالد ترامب في اعتقادي من الممكن ان يكون دافع لان يفكر في العمل العسكري، العمل العسكري المحدود او العمل العسكري الذي من الممكن ان يكون هناك خطط. دعنا لا ننسى بان اصلا في واثناء المفاوضات وهي جاريه، في اعتقادي هناك كانت هناك يعني قدرات امريكيه تعمل لجمع المعلومات في الداخل الايراني، وكل تاكيد هناك خطط عسكريه من الممكن ان تكون جاهزه ومنتظره فقط الرد او الضوء الاخضر من الاداره السياسيه. فاذا يعني ما يحدث الان هو يعني دعنا نقول تجميد المفاوضات بهذا الشكل الحالي. دونالد ترامب يريد ان يعطي لافرج او ضغط اكبر على النظام الايراني، سواء كان ذلك عن طريق الطرف الصيني او عن طريق العمليه العسكريه.
0: دكتور حسين ريفيوران، ما بين الرد الامريكي ورد الفعل الايراني، كيف تنظر ايران للمشهد الحالي فعليا؟ ما التالي بالنسبه لها؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني واضح أن الرد الإيراني هو رد فعل على السقف المرتفع جدا من قبل أمريكا، خاصة في الموضوع النووي. يعني أمريكا تريد ألا يكون هناك برنامج نووي، وأن تسلم إيران اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهذا يعني لا تفاوض، لأن فيه إملاء، وأمريكا تريد القضاء على البرنامج النووي الإيراني، في حين أن إيران تؤكد ولا زالت تؤكد أن التخصيب هو حق مكتسب، لا تستطيع أمريكا أن تسلب إيران هذا الموضوع. وموضوع اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، أنه هناك حالة من الجشع التفاوضي تمارسه أمريكا في هذا الإطار، باعتبار أن التخلص من هذه الكمية يمكن أن يكون من خلال ترقيقه إلى مستويات يتم الاتفاق عليها، أو الذهاب بها إلى أحد الدول التي تقبلها إيران، إنه كروسيا أو الصين، على سبيل الافتراض. إنه أن تتحكم أمريكا وتحاول أن تفرض وجهة نظر معينة في هذا الإطار، هذا هو بشكل أو بآخر شروط تعجيزية تحاول أمريكا أن تفرضها، وإيران لا يمكن لها أن تقبل هكذا إملاءات أمريكية. من هنا أتصور أن الاستعصاء الذي حدث في المجال التفاوضي ويأتي على خلفية أن أمريكا تريد 100%، يعني كما قال السيد ترامب هو لا يرضى ب90% ولا ب95، يريد 100%، وإيران يعني 0%، وهذا يعني لا يمكن أن يوفر أرضية للتوافق. إيران تقول الكرة في الملعب الأمريكي، وأمريكا يجب أن تتراجع عن هذا الجشع التفاوضي في نقطة وسطية يمكن أن يقبل بها الطرفان. وفي هذا الإطار إيران مستعدة للتفاوض فيما إذا أبدت أمريكا حسن نيتها.
0: سيد عادل شديد، المشهد يحمل فراغات، يعني تملأها التصريحات أحيانا والوسطاء أحيان أخرى، وبنيامين نتنياهو في أحيان كثيرة. برأيك ما مساهمة بنيامين نتنياهو في المشهد الأخير؟
6: تحياتي لك أستاذة منى ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني واضح أنه الموقف الإسرائيلي بالوضع الطبيعي ومصلحة إسرائيل تكمن بإبقاء مسافة بعيدة ما بين المواقف الأمريكية من جهة ومواقف دول المنطقة من جهة، بغض النظر إن كانت إيران أو دولة عربية أخرى. أن إسرائيل ترى أنه سر قوتها بالمنطقة إبقاء رؤية الولايات المتحدة للمنطقة أن تكون فقط من خلال العيون والمصالح الإسرائيلية فقط، فما بالكم حين يكون الحديث مع العدو اللدود الأكثر لإسرائيل بالمنطقة وهي إيران. بالتالي واضح أنه لإسرائيل مصلحة كبرى بعدم التوصل إلى أي إمكانية للتفاهم الإيراني الأمريكي، لذلك تحاول أن تحرض له، تحاول أن تبقي الأجواء متوترة تضغط باتجاه إبقاء الخيار العسكري، تقنع الرئيس ترامب أن مصلحة الرئيس ترامب ومصلحة الولايات المتحدة ولمواجهة الصين ولمواجهة روسيا يتطلب إضعاف إيران وإبقاء الخيار العسكري حاضرا على الطاولة. بالتالي تحاول إسرائيل، وأظن أنها نجحت في هذا كما نجحت بتوريط الرئيس ترامب بهذه الحرب، أقنعت الرئيس ترامب بالموضوع النووي. موضوع النووي أنه المادة المخصبة أكثر من 60% أن لا تقبل الولايات المتحدة أي حل إلا بتسليم هذه المادة للولايات المتحدة، ثم صفر تخصيب على قاعدة أنه الإسرائيلي يفهم جيدا أنه إيران لا يمكن لها أن تقبل بذلك. بالتالي يبقي مبررات المواجهة وعدم التوصل إلى أي اتفاق مستقبلي واردي، وهذا الذي تريده إسرائيل. أولويتها باتجاهين: استمرار حالة الصدام والتوتر والاشتباك الأمريكي مع إيران، وهي فرصتها للكثير من الأسباب. وفي حال تعذر ذلك لاعتبارات تخص الأمريكان، الأمريكي لا يمكن له أن يستمر بحرب مفتوحة إلى ما لا نهاية. بالتالي تبقي الأمور ما بين لا حرب ولا سلم، مع عدم التوصل إلى أي إمكانية للاتفاق ونسف أي احتمالية لذلك عبر إبقاء يعني أسباب الصدام أكبر من أسباب التفاهم والانسجام.
0: طيب سيد ماركو روبيو، في إجاباتك السابقة قلت أن لدى ترامب دافع للعودة إلى العمل العسكري، وفي ظل هذا الخيار برأيك هل يكون عمل عسكري أمام صيغة تصعيد محدود أم عودة إلى حرب؟
4: في اعتقاد الرئيس دونالد ترامب لا يريد العودة إلى الحرب بالمفهوم الشامل. هو أصلا كان يطلق على هذه العملية العسكرية ليس الحرب، ويقول أنها عملية عسكرية. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنها تكون عملية محدودة خاطفة جراحية فقط، تقوم بأهدافها سواء بالقصف الجوي، ولا تكلف الولايات المتحدة الكثير، ولا تضع القوات الأمريكية في خطر، والأهم لا تؤدي إلى حرب إقليمية مفتوحة. هذا ما يريده دونالد ترامب. وفي اعتقادي إنعادة للعمليات العسكرية أو إنعادة لاستخدام القوة سوف يعود بنفس المبدأ، هو ضربات خاطفة، يعني تكون يعني بنك أهداف موضوع، وتقوم القوات الأمريكية بتنفيذه على الأرض حتى يتمكن الرئيس دونالد ترامب بوضع طبقة أخرى من الضغط على النظام الإيراني. هذا ما يريده دونالد ترامب، لأنه يعلم علم اليقين بأن يعني العودة للعمل العسكري معنى ذلك أن إيران سوف تقوم بالرد العسكري على دول الجوار،
0: لكن إيران ستقوم بالرد العسكري حتى لو كان الأمر منوط بعملية محدودة. هذا ما يقوله
4: بالفعل
0: فعليا الجانب الإيراني
4: بكل تأكيد، ولكن الرد الإيراني دائما ما يكون رد مماثل، أو على الأقل يعني لا يكون فيه أي استفزاز للقوات الأمريكية. فإذا كانت رد عملية عسكرية محدودة من قبل القوات الأمريكية، فاعتقادي سوف يكون رد إيراني محدود، أو على الأقل ضربات هنا وهناك ويتم يعني إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية للدول الخليجية أو للقوات الأمريكية. هذا أمر مفهوم. ولكن إذا كانت حرب كبيرة شاملة، حرب برية، يعني من الممكن أن تؤثر بشكل كبير جدا على سلامة النظام أو حياة النظام الإيراني، فهذا من الممكن أن يعني نشهد نظام إيراني يقوم بسياسة انتحارية. هذا ما لا يريده دونالد ترامب. ولكن هذا الرد العسكري المحدود الذي من الممكن أن يصيب بأهدافي من خلال القصف الجوي الذي لا يكلف الولايات المتحدة الكثير، من الممكن أن بكل تأكيد أن يواجه الولايات المتحدة الأمريكية أو تواجه.
0: لكن بماذا سيختلف سيد ماركو روبيو هذا الرد الأمريكي المحدود في حال كان، طبعا نحن نتحدث عن تصعيد محدود، ضربة خاطفة كما أسميتها، إلى ماذا سيفضي؟ ألا يفضي يعني كما تقول بأنه ممكن أن ترد إيران بضربة لا تستفز القوات الأمريكية، وبالتالي سنعود إلى المراوحة في المكان؟
4: يعني الرئيس دونالد ترامب يريد كل شيء، ولكن لا يريد أن يدفع كثيراً سواء ثمن سياسي أو اقتصادي أو عسكري. دعنا لا ننسى بأن هناك نتائج حدثت بالفعل يعني تكتيكية، ونتائج عسكرية حدثت بسبب هذه الحرب. ودعنا لا ننسى بأن هناك أصلاً حرب الاثنى عشر يوماً، ليس من زمن قريب، من زمن بعيد. وإذا ما أريد أن أقوله، بالفعل كان هناك يعني دعنا نقول انتصارات عسكرية، ولكن ليست بالكافية. فإذا هذه الانتصارات العسكرية مع الحصار البحري، مع العقوبات الاقتصادية، مع هذه الضربات التي من الممكن أن تحدث لتهدد الاهداف بنى تحتيه خاصه بتصنيع الصواريخ او بنى تحتيه خاصه بالنظام مرتكزات النظام، فاذا من الممكن ان يؤثر بشكل كبير. نعم النظام الايراني لديه القدره على امتصاص الضربات الاقتصاديه والعسكريه على مدار سنين، ولكن دعنا لا ننسى بان هناك حربين في اقل من سنه، وهناك ايضا عقوبات اقتصاديه اثرت بشكل سلبي، وهذه الاختيالات الحادثه من سواء من الصف الاول والثاني والثالث على المستوى السياسي والعسكري. فاذا النظام الايراني تصدع ولكن لم يسقط، هذه هي المهمه. ولكن دونالد ترامب في اعتقادي لا يهتم باسقاط النظام ام لا، على قدر ما يهتم بتغيير تصرفات النظام وتغيير لهجه النظام. حتى الان لم يحدث، فاذا الرئيس دونالد ترامب ما زال يبحث في خيارات، سواء خيارات عسكريه او حتى خيارات غير عسكريه.
0: دكتور حسين ريفيوران، تغيير تصرفات النظام ولهجة النظام هل ممكن أن يحدث من خلال تصعيد محدود أو ضربة مركزة سريعة وخاطفة كما يقول ضيفنا؟
5: يعني في تصوري هناك استعصاء عسكري، يعني بالنهاية الجولة التي مضت يعني 40 يوم وإيران صامدة أمام كل الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت إيران، من هنا العودة إلى العمل العسكري من دون أفق واضح المعالم في حسم الأمور لصالح أمريكا يعني مستبعد. هل هناك أفق معين؟ لا أتصور ذلك. أمريكا لا تمتلك أفق معين في تغيير الواقع من خلال العمل العسكري. الاحتمال الثاني هو موضوع الحصار. هل الحصار يمكن أن يؤدي إلى إضعاف إيران أو استسلام إيران أو تغيير السلوك كحد أدنى؟ هذا أيضا غير مطروح إيرانيا. إيران لا زالت تصدر النفط بالمناسبة رغم الحصار، ووزارة النفط الإيرانية.
0: نعم سأتحدث معك عن الحصار، اسمح لي دكتور عادل شديد، عفوا دكتور حسين ريفيوران، لكن فيما يتعلق بكل موضوع الضربة الأمريكية، في حال ذهب دونالد ترامب إلى الخيار العسكري وكانت ضربة مركزة، إلى أي مدى برأيك من شأنها أن تحرك هذه المياه الراكدة وتدفع في المشهد لأن يتقدم أكثر في التفاوض؟
5: يعني في تصوري أي ضربة هي ستعقد الأمر ولن تدفع به إلى حلول جديدة. يعني بعبارة أدق أنه إيران الآن بدأت بنشر غواصاتها الانتحارية في منطقة مضيق هرمز وبحر عمان، وإيران تقول أنها ستقوم بضرب القطع البحرية. لحد الآن إيران لم تكن ترد يعني إغراق المدمرات الأمريكية، هناك ضربات سطحية حدثت، ولكن الآن إيران تقول أنها أدخلت مجموعة جديدة من الأسلحة ستكون مؤلمة جدا. يعني إيران تقول أن صواريخ ياخونت دخلت الخدمة الآن، وهي تستطيع ضرب القطع البحرية وإغراقها، وكذلك توربيدات الحوت وغواصات الانتحارية وإلى آخره. من هنا هناك استعصاء في المجال العسكري في تصوري، والحصار هو لا يأتي أكله، لأن إيران خبرت موضوع الالتفاف على الحصار والعقوبات الأمريكية. ليس هناك من حل إلا التراجع إلى نقطة وسطية يمكن الاتفاق عليها بين الطرفين.
0: مثلا ما هي هذه الخطوة أو النقطة؟
5: يعني مثلا موضوع اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، هذا الإصرار الأمريكي العجيب أن يكون يسلم إلى أمريكا فقط، في حين أن إيران تقول يمكن التخلص منه من خلال ترقيقه إلى نسبة يورانيوم متفق عليه، يعني سواء كان 20% أو 3.67%. ولكن
0: رغم أن
5: هذا
0: المصادر
5: الإصرار
0: كانت
5: الأمريكي
0: تتحدث بداية دكتور حسين أن إيران لا مشكلة لديها في أن تخرج نصف هذا المخزون باتجاه روسيا، هل تراجعت عن ذلك؟
5: لا هي لم تتراجع. يعني هذا الاقتراح أيضا مطروح، لا زال باسم روسيا والصين، أو يعني عندما تقول أمريكا أنها لا تقبل روسيا لا تقبل الصين، يعني هذا يعكس أن الطرف الأمريكي لا زال يتعامل ضمن إطار شروط تعجيزية، يعني إذا كان التخلص من هذه المادة هو الأساس، لماذا هذا الإصرار الأمريكي؟ من هنا أتصور أن أمريكا لا زالت في موقع تعجيزي في طرح الشروط، وهذا ما لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة أو اتفاق تفاوضي بين الطرفين.
0: سيد عادل شديد، مطلب رئيس هيئة الطيران المدني في إسرائيل لوزيرة المواصلات الإسرائيلية والتي هي من حزب الليكود بأن تلزم الولايات المتحدة بنقل طائراتها، الطائرات العسكرية لتزود بالوقود من مطار بن غوريون خلال 14 يوما، ماذا يعكس عن طبيعة النظرة الإسرائيلية إلى استمرار الحرب مع إيران؟
6: يعني أستاذ منى، هذا موضوع مهم ولا يمكن فصله أو عزله عن سياق المتصل، حيث من أسابيع يدور نقاش واسع في إسرائيل حول طبيعة العلاقة الحالية ما بين الولايات المتحدة من جهة وإسرائيل من جهة. نتنياهو طيلة السنوات الماضية وتحديدا بفترتي الديمقراطيين أوباما وبايدن عمل على تحويل العلاقة من أن الولايات المتحدة موجودة لخدمة المشروع الإسرائيلي بالمنطقة، وليس أن إسرائيل وجدت بقرار خارجي بقرار غربي لخدمة المشروع الغربي الاستعماري بالمنطقة. ولكن بالآونة الأخيرة بالحرب الحالية ظهر نقاش مس ما يسمى استقلالية إسرائيل، والكثيرين يعتبروا أنه أصبحت يعني إسرائيل بما يسمى بالعبراني مدينات خشوت لأرسوتا بريت، يعني دولة في رعاية الولايات المتحدة، وأنه الذي يقرر حتى بالشأن الداخلي الرئيس ترامب، يعني حين يتحدث ترامب ويخاطب رئيس الدولة هيرتسوك في موضوع منح العفو لبنيامين نتنياهو ويتحدث معاه بلغة فوقية، حتى جزء من مؤيدين نتنياهو لا يروق لهم أن يسمعوا هذه اللغة الاستعلائية الفوقية من رئيس الولايات المتحدة وهو يخاطب رئيس الدولة عندهم من أجل منح العفو. صحيح أنهم متفقون ويضغطون باتجاه منح العفو، لكن أن يتحدث الرئيس الأمريكي بهاي اللغة وكأنه إسرائيل أصبحت شأنا داخليا أمريكيا، هذا الواقع صعب. بالتالي قبل يومين تحدث بنيامين نتنياهو بشكل واضح أنه هو ذاهب باتجاه تقليل اعتماد إسرائيل على الولايات المتحدة، وتحدث حول المساعد السنوي 3.8 مليار دولار، وقال إنه بعد سنوات سنستغني عنها. وقبلها بساعات تحدث نفتالي بنت إنه أصبحت إسرائيل قاعدة متقدمة للولايات المتحدة، ولولا إسرائيل لكانت الولايات المتحدة بحاجة نشر مئات الألوف الجنود الأمريكان بالمنطقة لحماية مصالحها. موضوع مطار بن غوريون جزء من هذا النقاش، وخاصة في ظل هذا النقاش الحالي ثم قرب الانتخابات، وموضوع المطار وحساسيته أنه وجود 100 طائرة عسكرية أمريكية وطائرات تزويد بالوقود وبنى تحتية عسكرية أمريكية، بمعنى تم عسكرة المطار وتم عسكرة إسرائيل، وأصبحت إسرائيل كقاعدة عسكرية فعليا للولايات المتحدة. لذلك هذا الموضوع بتقديري صحيح أنه الإسرائيليين مجمعون من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار على ضرورة الحفاظ على ما يسمى علاقة وطيدة ومتينة ما بين إسرائيل والولايات المتحدة، ولولا هذه العلاقة لما استمرت إسرائيل أصلا.
0: لكن في نقطة مهمة ذكرتها سيد عادل شديد فيما يتعلق بالاعتماد الإسرائيلي على الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتمويل والدعم العسكري وما إلى ذلك، 3.8 مليار دولار تحصل إسرائيل من الولايات المتحدة كدعم عسكري سنويا، إلى أي مدى برأيك هذا التصريح من قبل بنيامين نتنياهو جدي وحقيقي بأن إسرائيل من الممكن أن تتنازل عن ذلك لكي تكون حرة في قرارها، أم أنه للاستهلاك الداخلي نظرا لأن الصوت داخل إسرائيل يتحدث بأنها ولاية أمريكية، أو يعني يتصاعد بالحديث عن ذلك؟
6: بالضبط أستاذ منى، نتنياهو يتحدث لأنه وجد نفسه متهم أنه أنت لم تعد رئيس الحكومة في إسرائيل، أنت لم تعد تقرر الذي يقرر رئيس ترامب، وحتى لا يقوم بإخبارك بالطرق الدبلوماسية اللائقة، إنما عبر نشر تغريدات له على صفحة تروث الخاصة به بمواقع التواصل الاجتماعي. هذا الواقع دفع بنيامين نتنياهو أن يحاول أن يدافع عن نفسه، أنه يعمل هو الذي يقرر، وأنه إسرائيل مستقلة بقرارها، وأنه ذاهب باتجاه يعني وقف هذا الدعم الأمريكي. وهذا ليس دقيقا وليس صح، حتى المجتمع اليهودي برمته يرفض ذلك ويطالب بإبقاء. هذا من فلسفة هرتسل قبل 120 عام، قال لا يمكن لدولة اليهود أن تستمر بالمنطقة دون اعتمادها على دولة عظمى. وها هو إسرائيل اعتمدت على بريطانيا ثم على فرنسا والآن على الولايات المتحدة وغير ذلك، لا يمكن لها أن تستمر في هذه البيئة التي تسمى في إسرائيل بالبحر الكبير من الأعداء.
0: سيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية كنت معنا من الخليل، ودكتور حسين ريفيوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية كنت معنا من طهران، وأيضا من واشنطن ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، شكرا جزيلا لكم جميعا. إلى الزميل عبد القادر عياض وفقرة تحليلية للقراءة في وزن عامل الزمن على الخيارات الإيرانية وتأثير طول أمد الحصار والمخاطر المترتبة عليه في السياقات الداخلية، ويلتقيكم الزميل محمد علونة على رأس الساعة.
7: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. في الحروب والحصارات لا يكون الزمن محايدا، لكل يوم كلفته، وفي كل تأخير اختبار لقدرة الدولة على ضبط الاقتصاد والمجتمع والقرار السياسي معا. وفي الحالة الإيرانية تدور الأسئلة الآن بشأن ما هو أبعد من احتمالات الاتفاق والتصعيد عن كلفة الانتظار على الداخل بالأسعار والاستهلاك والطاقة والثقة وبقدرة النظام على تحويل الصمود إلى سياسة قابلة للاستمرار. فكيف يضغط عامل الزمن على خيارات طهران؟ وما دلالات تكرار الدعوات من قبل المسؤولين الإيرانيين إلى ترشيد الاستهلاك ومواجهة الاحتكار ورفع الأسعار؟ ثم كيف سينعكس طول أمد الحصار على سلاسل إنتاج وإمداد النفط والغاز؟ وأخيرا، هل يدفع الزمن إيران إلى مرونة تفاوضية أكبر أم إلى تشدد أعمق، خشية أن يبدو الاتفاق ثمرة ضغط اقتصادي لا خيارا سياديا؟ في معادلة الانتظار، انتظار الاتفاق أو العودة إلى التصعيد، يؤثر عامل الزمن على الخيارات الإيرانية في عدة أبعاد اقتصادية وسياسية، وينعكس تحديدا في السياقات الداخلية، حيث يوجه الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان رسائل إلى الداخل ويقول إن الحديث عن المفاوضات لا يعني الاستسلام، لكن على الشعب تفهم أوضاع البلاد، حيث يرى الرئيس الإيراني أن من الطبيعي وجود صعوبات في ظل الظروف الراهنة، معتبرا أن حل المشكلات يكون بالوحدة الوطنية، ويتحدث عن الحاجة إلى ضبط الاستهلاك. هي إذن إشارات إلى مشكلات تتطلب التماسك. هذا وقبلها بأيام دعا بيزشكيان وزير العدل للتعامل مع أي مخالفات من قبيل الاحتكار ورفع الأسعار التي من شأنها قضى مضجع الأمن المجتمعي على حد تعبيره. وهنا دعوات لمواجهة ما بدا يلوح في أعباء أو من أعباء على المجتمع. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف كان قد دعا أيضا لترشيد الاستهلاك، معتبرا أن على المسؤولين التعاون للتخفيف من تبعات الضغوط الاقتصادية، وذكر أن العدو يسعى لإضعاف البلاد من الداخل عبر الحصار بحسب قوله. تزايد الدعوات لترشيد الاستهلاك خلال الحصار يترافق مع ثقل ملحوظ للعقوبات الاقتصادية على البلاد، تزايد بعد ضربات عسكرية طالت منشآت حيوية واستراتيجية. ووفقا للمصادر المفتوحة تم تسجيل نحو 2500 استهداف لمنشآت البنية التحتية بما فيها الطرق والجسور والمطارات والقواعد اللوجستية الإيرانية. ذات المصادر تتحدث عن أكثر من 4350 أو أكثر استهدافا لمنشآت استراتيجية على الموانئ في إيران، سواء البرية منها أو البحرية، وكل ذلك إلى جانب استهداف منشآت الطاقة أيضا. محليا اتبعت إيران نهج ما سمته الاقتصاد المقاوم، وذلك لسنوات، والذي يعتمد على تحقيق الاكتفاء وتقليص الواردات، لكنها تواجه اليوم تحديات استيراد بعض المواد الأولية واختلاف سعر الصرف. منظمة تحسين وإدارة الطاقة الاستراتيجية تؤكد أن الحرب دمرت جزءا من شبكة الغاز والمحروقات، وأن إصلاح معظمها يتطلب عامين على الأقل. أما اتحاد مصدري النفط والغاز في إيران فيؤكد خسارة 200 مليون متر مكعب من إنتاج الغاز الطبيعي، كما يعرقل الحصار أيضا مرور الناقلات. الوقائع التي تلاحقت على امتداد السنوات الأخيرة أظهرت أن الأسباب الرئيسية للاحتجاجات في إيران كانت معيشية واقتصادية وكذلك اجتماعية، وهو ما يلوح اليوم وفي السياقات الحالية التي تعيش

0: تعيشها إيران بمثابة الخطر الذي يعمل الجميع على ألا يتكرر. حصار يخنق اقتصادا لم يتسنى له الخروج من حرب استهدفت بنيته التحتية بطريقة ممنهجة. الزميل صهيب العصا يطلعنا على أبرز الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت الاقتصاد الإيراني. صهيب.
1: عبد القادر، نتحدث عن حالة من خنق الاقتصاد، وكان المسؤولون الإيرانيون أكثر من مرة تحدثوا عن فكرة أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تريدان ضرب الاقتصاد من خلال العمل العسكري، حيث تركزت العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية خلال هذه الحرب على عدة مواقع، ولكن أبرزها كانت 5 محافظات أساسية: هرمزغان المطلة على مضيق هرمز، بوشهر المطلة على المياه الخليجية، أصفهان وسط البلاد، وخوزستان في الجنوب الغربي من البلاد، بالإضافة إلى العاصمة طهران. لكل محافظة من هذه المحافظات خاصيتها، ولكل محافظة من هذه المحافظات أهميتها وثقلها الاقتصادي، حيث نتحدث عن محافظات أساسية فيما يتعلق بالتوازن الاقتصادي والثقل الاقتصادي في الاقتصاد الإيراني. إذا ما ذهبنا للعاصمة طهران، نتحدث عن العاصمة طهران، هذه المدينة التي تشكل ثقلا ديموغرافيا للبلاد. نتحدث عن أكثر من 11% من سكان البلاد موجودين في طهران، وفي الناتج المحلي نتحدث عن أكثر من ربع الناتج المحلي يصدر من العاصمة طهران، بالإضافة إلى أكثر من ربع الصناعة، والأهم عملية الدوران المالي، نتحدث عن أكثر من 70% من عملية الدوران المالي تتم في طهران. وبالتالي ضرب منشآت وضرب مراكز في العاصمة طهران له أهميته وله تأثيره الكبير على الاقتصاد. نذهب إلى الوسط، جنوب طهران، إلى أصفهان، هذه المدينة الكبيرة، عاصمة الإنتاج الصناعي الثقيل، عاصمة الإنشاءات والصناعات التحويلية. هذه المدينة التي يتم فيها حوالي الطاقة الإنتاجية لهذه المدينة لأصفهان 11 مليون طن فيما يتعلق بالفولاذ، الفولاذ المهم للغاية فيما يتعلق بالصناعات الإيرانية. ثلث الفولاذ ينتج في مدينة أصفهان أو في محافظة أصفهان وفي المنشآت في أصفهان، وبالتالي تكرار الضربات على أصفهان سيكون له وقعه الكبير. إذا ما ذهبنا إلى جنوب غرب البلاد، إلى الحدود العراقية الإيرانية في المنطقة الجنوبية، تقريبا خوزستان، منطقة النفط والبتروكيماويات بدرجة أساسية، قطب إنتاج النفط والطاقة، 22 مجمعا للبتروكيماويات موجودة في خوزستان. نتحدث عن أكثر من 16% من إنتاج الغاز يتم في خوزستان، والأهم أن 80% من النفط الخام يتم إنتاجه من خوزستان. وبالتالي تركيز الضربات على خوزستان وعلى المنشآت وعلى المصانع وعلى المصافي في خوزستان له أثره الكبير على الاقتصاد، وفيما بعد على جيوب المواطنين الإيرانيين. إذا ما ذهبنا على بوشهر، عنوان أمن الطاقة إن صح التعبير في إيران، نتحدث عن حقل فارس الذي يغذي أكثر من 8% من احتياجات الغاز عالميا، هذا الحقل المهم، حقل فارس، بالإضافة إلى 50% من احتياجات الغاز الإيرانية، نصف احتياجات الغاز الإيرانية يتم إنتاجها من هذا الحقل ومن مدينة ومحافظة بوشهر بشكل عام. وأيضا بالإضافة إلى ذلك 70% من الغاز المنتج داخليا يتم إنتاجه في هذه المحافظة. أخيرا نذهب إلى هرمزغان، هذه المحافظة المطلة على مضيق هرمز، محافظة بالغة الأهمية، رئة التجارة بالنسبة للإيرانيين، موقعها الاستراتيجي، منفذها على مضيق هرمز ومن ثم خليج عمان وبحر العرب. نتحدث عن الطاقة وعن عمليات الترانزيت المائي الذي يتم عبر هذه المحافظة، نتحدث عن حركة الحاويات، 85% من حركة الحاويات في هذه المنطقة، 70% من ترانزيت الموانئ في هذه المنطقة في هذه المحافظة، 55 أكثر من نصف الواردات والصادرات تتم عبر هذه المحافظة كما ذكرنا لموقعها الجغرافي، و100 مليون طن من فيما يتعلق بالطاقة يتم إنتاجها سنويا. وبالتالي إذا ما ذهبنا إلى الخريطة وشاهدنا الضربات وراقبنا سير الضربات الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، بالفعل كانت تتركز على هذه المحافظات لما يعتبر الإيرانيون بأنها محاولة أمريكية إسرائيلية، عبد القادر، لصحيح الضغط على النظام عسكريا وسياسيا، ولكن هناك حرب اقتصادية شنت بأدوات عسكرية.
0: وهذا ما سنفصله مع ضيفينا. صهيب، شكرا لك، مع ضيفينا هنا في هذه الفقرة.

0: هنا في الاستوديو الدكتور غازي إبراهيم العساف، أستاذ اقتصاديات الدفاع، وكذلك من طهران حميد حسيني المتحدث باسم اتحاد مصدري النفط والغاز الإيرانيين. أهلا بكم. ربما أبدأ بضيفي من طهران سيد حميد حسيني لنسأله عن السؤال الكبير الآن، ما مدى تأثير هذا الحصار المتواصل وأيضا في ظل الضرب المتواصل لقطاع النفط والطاقة في إيران، أثرهما على النفط، واقع النفط والغاز في إيران؟
1: خب، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أتقدم بالتحية ومساء الخير للعاملين في قناة الجزيرة والشعب القطري والمشاهدين الأعزاء لهذه القناة.
0: سيد حميد نسمعك، كنت قد سألتك عن أثر الحصار.
2: نعم، بالأمس كانت أكسفورد قد المؤسسة المتعلقة بدراسات الطاقة أصدرت تقريرا أنه في العام 2025 كان يمر 15 مليون برميل للنفط، أي 30% من تصدير النفط، وثلاثة ملايين وعدة آلاف من البراميل من مشتقات النفط وعدد كبير من هذه الطاقات. هناك عدد منها متعلقة بقطر والإمارات وغاز الهيليوم وكل هذه الأمور، وهذه الأرقام من 18 مليون وصلت إلى 13 مليون، والاقتصاد العالمي وكل الذخائر الاقتصادية والمخزون الاقتصادي لديه لا يكفي أكثر من 100 يوم، وإذا كانت هناك استمرارية لهذه المواجهة فالواقع فأن من إيران مثل الدول الأخرى تعرضت لأضرار 11% من إنتاجنا النفطي انخفض، وذلك بسبب أن الإمارات في اليوم الأخير من الحرب استهدفت منشأة لافان، هذه المنصة المصفاة خرجت عن حيز العمل، ولذلك جزء
0: سيد حميد
2: من
0: عذرا على المقاطعة، ولكن أيضا ماذا لو أضفنا أيضا إلى هذه العوامل مسألة الحصار البحري، أيضا ما مدى تأثيره على قطاع الطاقة في إيران؟
2: تأثيره مختلف نسبيا، فبالنهاية لدينا تصدير للنفط فنحن نصدر بشكل سنوي 10 ملايين من الغاز السائل، وهناك مشتقات يجب أن يتم تصديرها، ونحن من كبار المصدرين للمواد الأولية لزيوت المحركات، وهذا الأمر سوف يؤدي إلى انخفاض مستوى العملات الأجنبية في البلاد، ونحن بحاجة لهذا التصدير، وهناك حاجة لتأمين هذه الاحتياجات من أجل الداخل وأيضا من أجل التصدير.
0: دكتور غازي، نريد أن نركز على عامل الزمن بالنسبة لي ربما الطرفين، ولكن بالنسبة للجانب الإيراني في ظل هذه الإجراءات، هذا الحصار، هذا الواقع، إلى أي مدى فعلا يستطيع الاقتصاد الإيراني أن يتكيف، على اعتبار أن هو اقتصاد مقاوم، اقتصاد حرب، تعود على الحصار لسنوات طويلة، هل هناك ما يختلف هذه المرة؟
3: شكرا أستاذ عبد القادر. حقيقة دعنا أولا نشير أنه في الاقتصاد الدولي لأول مرة تجتمع ثلاث أدوات ضغط اقتصادية في آن واحد وبهذه الحدة. اجتمعت العقوبات الاقتصادية على مدار العقود الماضية، ثم نتحدث عن الحصار البحري على مضيق هرمز وعلى إيران، ونتحدث أيضا عن الضربات التي عرضت حتى في التقرير، ضربات البنية التحتية التي أدت إلى تقييد جزء من الطاقة الإنتاجية في الاقتصاد الإيراني. بالتالي نتحدث عن ثلاث أدوات ضغط، هذه الثلاث أدوات ضغط رفعت الكلفة مع الزمن، وبالتالي كلفة الصمود أو تحمل الاقتصاد الإيراني أصبحت مكلفة جدا، لأن العوامل المجتمعة هذه عادة هي عوامل تؤدي إلى مضاعفة الكلفة وبالتالي تخفيف قدرة التحمل لأي اقتصاد في العالم لأن يصمد في مواجهة ثلاث أدوات ضغط اقتصادية مجتمعة في نفس الوقت. لذلك أنا أعتقد أن ما طورته حتى الاقتصاد الإيراني من اقتصاد موازي ونظام ظل موازي نظام مالي موازي هي عبارة عن قنوات كانت في مجملها تحاول أن تحل مشكلة العقوبات الاقتصادية وليس الحصار. الحصار هو عبارة عادة عن أداة فورية وأداة أكثر حدة وشاملة، وبالتالي لا يمكن بشكل من الأشكال التحايل عليها بشكل كبير كما تم التحايل على العقوبات.
0: إذن ما المدى المنظور بالنسبة للنتائج أو الآثار؟
3: أنا أعتقد أن كل أسبوع يمر حصار مجتمع مع الأدوات الضغط الأخرى هو تكلفة إضافية، وأعتقد أن هناك استنزاف في القدرة المالية التي يمكن أن تحملها الدولة حتى في ماليتها العامة.
0: هناك سؤال مهم أطرحه لضيفي سيد حميد حسيني فيما يتعلق بما أثير على الأقل بشكل كبير إعلاميا، وهو مسألة تخزين النفط، وأن هذا الواقع وهذه الإجراءات سوف تجعل من مسألة تخزين النفط مشكلة كبرى في إيران. في اليومين الماضيين تم ربط ما قيل بأنها بقعة نفط كبيرة كانت في مياه الخليج، تم الربط بينها وبين مسألة مشكلة التخزين في إيران. إلى أي مدى هذا الربط قائم سيد حميد؟
1: هذا البقعة النفطية في المياه اليوم تم نفي هذا الموضوع بشكل كامل، وأن هذا الأمر لم يحدث وليس للموضوع أي علاقة بقضية النفط أو الذخائر النفطية أو أنابيب النفط الإيرانية. في هذه من أعمال الإعلام، وإيران عبر مسؤول في وزارة النفط نفى هذا الموضوع. بالنسبة هناك 120 مليون برميل من النفط يمكننا أن نخزنها، وإذا أردنا أن نصدر كل النفط هذا فإنها يمكننا حتى 80 يوم أن نستمر في تخزين النفط. وحتى الصور المتعلقة بجزيرة خارك أن المخازن النفطية الأكثر موجودة في خارك كان يمكن مشاهدة أن مستودعات النفط فإذا امتلأ أحد هذه المستودعات إذا امتلأت فإنه سوف يطفو سقفها إلى السطح لكي يظهر مدى أنه لا يزال لدينا سعة كافية يمكن التخزين فيها حتى في جزيرة خارك. ومع الإضافة إلى أننا حافظنا على التصدير ونحن بالإضافة إلى إنتاجنا نستهلك مليوني برميل نفط في الاستهلاك الداخلي، ومن مضيق هرمز إضافة إلى ذلك نحن نصدر من هذا المضيق ولدينا أنبوب آخر للتصدير نحو جاسك في بحر عمان بقدرته إرسال مليون برميل في هذا المسار، وهناك يمكننا تخزين النفط أيضا. وفي النهاية إذا أجبرنا فمثل المرات الماضية سوف نقوم بخفض إنتاجنا، ولكن هذا ليس من المؤكد. بسبب هذا الأمر سوف نقوم بالاستسلام لمطالب ترامب.
0: ماذا عن الضرر الذي مس خاصة قطاع الغاز في إيران؟ هل بالإمكان التعامل معه وإصلاحه في مدة قصيرة؟
1: الضرر الذي حدث في بعض أماكن حقل فارس الجنوبي هناك تفاوت، هناك ضرر كبير في بعض النقاط وهناك نسبة مختلفة أقل في أماكن أخرى. لذلك فإن 50% من الأماكن التي تضررت يمكننا في هذا العام 100 مليون متر مكعب من الغاز يمكن أن تعاد، والباقي يمكن أن يستمر حوالي سنتين حتى يتم تحقيق الإصلاح فيها.
0: وهنا أعود ضيفي يا دكتور غازي لأسأله عن أيضا فيما يتعلق بعامل الزمن أمام هذا الواقع والوقائع في إيران. هل بالضرورة عامل الزمن ليس في مصلحة إيران؟
3: شكرا جزيلا. هذا سؤال مركب ومعقد، لأن دعنا أولا نبدأ من نقطة مهمة، أن الاقتصاد الإيراني أو أن

إيران بشكل عام دخلت هذه الحرب في البداية ليست من نقطة قوة، لأن هناك كان هناك اختلالات هيكلية في عدد من القطاعات الاقتصادية، أبرزها قطاع سوق العمل، القطاعات الإنتاجية الأخرى، وبالتالي معدلات تضخم عالية، إشكالية في العملة الوطنية، وبالتالي كان هناك معدلات وبعض الاختلالات الهيكلية التي تجعل موقفها ليست موقف قوة. هذا كله مع الحصار والعقوبات والضربات التي يعني دمرت جزء من البنى التحتية الإنتاجية يرفع الكلفة ويجعل عامل الزمن كما

0: تأثير الحصار والمخاطر المترتبة عليه في السياقات الداخلية الإيرانية. رأس الساعة وتغطيتنا مستمرة معكم لتطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان. في أحداثها، نقلت شبكة CNN عن مصادر بأن الرئيس دونالد ترامب اجتمع بفريقه للأمن القومي لمناقشة إيرانية على المقترح الأخير بشأن إنهاء الحرب بأنه غبي ولا يمكن قبوله. ونقلت وول ستريت جورنال عن مصادر بأن هناك فجوات كبيرة بين موقفي واشنطن وطهران بشأن إدارة المضيق مستقبلا، وأن نوع القيود التي ستقبل بها إيران على برنامجها النووي كذلك. إيرانيا، قال رئيس البرلمان محمد باقر قالباف أن القوات المسلحة لبلاده مستعدة للرد بقوة وحزم على أي اعتداء، وأضاف أنه لا بديل سوى قبول حقوق الشعب الإيراني كما وردت في المقترح المكون من 14 نقطة. هذا وقال مصدر إيراني للجزيرة أن واشنطن طالبت في مقترحها بالحصول على اليورانيوم على التخصيب بنسبة 60%، رافضة نقله إلى روسيا، واقترحت دولة ثالثة لنقله إليها. وأضاف المصدر بأن طهران رفضت مطلب نقل اليورانيوم خارج أراضيها وأنها مستعدة لتخفيض نسبة التخصيب. كما أشار إلى أن واشنطن طالبت بوقف تخصيب اليورانيوم لعشرين عاما، الأمر الذي رفضته إيران. في لبنان، أعلن حزب الله تنفيذ عمليات ضد تجمعات الجيش الإسرائيلي في الجنوب. يأتي ذلك في وقت واصل فيه الجيش الإسرائيلي غارات واسعة على مناطق عدة جنوب وشرقي لبنان، من بينها بلدة سحمر في البقاع الغربي شرقي البلاد. كان الجيش الإسرائيلي قد وجه إنذارا لسكان بلدة سحمر بالإخلاء مسافة كيلومتر. ننوه الآن إلى هذا الخبر العاجل الذي ننقله عن مراسلنا بوجود غارة إسرائيلية ثانية على بلدة سحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان. إذن هذا خبر عاجل ننقله عن مراسلنا يفيد بوقوع غارة إسرائيلية ثانية على بلدة سحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان. التطورات والمستجدات التي تابعناها نرصدها أكثر مع مراسلنا أو مراسلينا من واشنطن. يكون معنا مراد هاشم، أهلا بك مراد، وكذلك سينضم إلينا من طهران عامر لافي. إذن البداية معك مراد، بآخر ما استجد على صعيد التصريحات من الجانب الأمريكي.
1: نعم محمد، كان الأبرز ما كشفت عنه شبكة CNN بشأن ما دار في اجتماع الرئيس ترامب بفريقه للأمن في مجلس الأمن القومي خلال الساعات الماضية، والذي كرس لمناقشة إيران والخطوة المقبلة إزاء إيران بعد تسلم ردها على المقترح أو الورقة الأمريكية، وهو الرد الذي يرفضه الرئيس ترامب، ويبدو غاضبا ومحبطا منه جدا كما تشير هذه الشبكة. هذا الاجتماع انتهى، وتقول الشبكة نقلا عن مصدر مطلع على هذه المحادثات من أنه من غير المرجح أن يتخذ الرئيس ترامب قرارا كبيرا بشأن إيران قبل مغادرته إلى الصين، وهذه المغادرة متوقعة بعد ظهر الثلاثاء بتوقيت العاصمة واشنطن.
0: ما الرابط بين الأمرين مراد، إن كان لديك تفاصيل؟
1: ليس القصد الربط بشكل مباشر، ولكن هي الفترة الزمنية التي قد يتخذ فيها الرئيس ترامب أو لا يتخذ قرارا إزاء إيران. هذا الاجتماع كان مكرسا لبحث الخطوة القادمة، ما الذي ستقوم به إدارة ترامب إزاء إيران بعد أن وصلها هذا الرد الذي تراه حتى تراجعا عن مواقفها السابقة أي إيران، كما قال الرئيس ترامب، بما في ذلك ما يتعلق بكميات اليورانيوم المخصب الذي قال إن إيران وافقت على تسليمها ثم تراجعت. وبالتالي كان من ضمن الخيارات، وتقول الشبكة وكذلك موقع أكسيوس، من أن الرئيس ترامب بات يميل بشكل أكبر لاستئناف العملية العسكرية، وأن هناك تباين في إدارة ترامب كما تشير CNN بين فريقين. فريق يرى بالفعل الضغط على إيران بشكل عسكري باستئناف العملية العسكرية لإجبارها ودفعها لتقديم تنازل، وآخر فريق آخر ما يزال يرى من أنه من المهم إعطاء التفاوض فرصة، وبالتالي كان السؤال متى سيتم

0: اتخذ الرئيس ترامب خطوته القادمة، وهي تقول من أنه لا يتوقع خطوة أو قرار كبير قبل مغادرته للصين. ولكن
1: يتحدث مراد، نعم اعذرني على المقاطعة، ولكن يربط هذا الأمر اليوم بزيارة ترامب للصين. هذه الزيارة لم تكن مجدولة قريبا وإنما منذ فترة، وبالتالي أسألك عما إذا كان هناك أجندة أمريكية معلنة حتى اللحظة تجاه هذه الزيارة، وخصوصا مع التغير في الأوضاع في المنطقة.
0: نعم محمد، هي مرتبطة بشكل كبير أيضا بالملف الإيراني، وكنت على وشك القول من أن موقع أكسيوس يشير إلى أن الرئيس ترامب لن يتخذ قرارا بشأن استئناف العملية العسكرية ضد إيران قبل الانتهاء من زيارته للصين. هذه الزيارة في قلبها ضمن الأجندة موضوع إيران، وهناك مسعى متوقع من الرئيس ترامب للضغط على بكين كي تضغط على إيران بحكم علاقاتها الوثيقة وبحكم اعتمادها على النفط الإيراني من أجل دفع طهران لتقديم تنازلات. بطبيعة الحال هناك ملفات أخرى أيضا على طاولة البحث، ولا يعلم، هناك تساؤلات حول طبيعة التنازلات التي قد تطلبها الصين من ترامب من أجل ممارسة دور كهذا. ولكن هناك ملفات، العديد من الملفات ستناقش، على رأسها العلاقات المتأزمة بين البلدين ومحاولة عدم تصعيد هذا التنافس الجاري إلى مواجهة، وكذلك فيما يتعلق بالعلاقات التجارية والعقوبات الأمريكية على الصين، والأهم ملف تايوان، وكذلك صفقة السلاح لتايوان وما إذا كانت ستكون موضع مساومة. وهناك العديد أيضا من الصفقات التي ستبرم. ينظر إلى هذه الزيارة على أنها بالفعل في غاية الأهمية في كل هذه القضايا، ولكن على رأسها ما يتعلق بالملف الإيراني. وسيظل السؤال، هل الرئيس دونالد ترامب في حال كان قد بالفعل قد اتخذ قرارا فيما يتعلق باستئناف العملية العسكرية، هل سيتخذ هذا القرار قبل أو أثناء أو بعد زيارته للصين؟ الأمور بطبيعة الحال ما تزال مثار تساؤل بانتظار أن تتم هذه الزيارة.
1: شكرا لك مراد هاشم مراسلنا من واشنطن. نتحول إلى طهران مع عامر لافي، نرصد كيف استقبلت طهران تلك التعليقات من الإدارة الأمريكية على مقترحها أو على ما أوردته في ردها.
2: نعم محمد، يعني أبرز التعليقات وآخرها كان تعليق محمد باقر قليباف رئيس البرلمان الإيراني، الذي قال بأن الاستراتيجيات الخاطئة والقرارات الخاطئة تنتج عنها دائما نتائج خاطئة. وقال هنا، طبعا هو يشير إلى أن الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة حرب 40 يوما، هي كانت عبارة عن قرار خاطئ. وكما دائما ما يتحدث الإيرانيون هنا على جميع المستويات، يعني كثير من الساسة طبعا يتهمون إسرائيل بأن هي التي أوقعت الولايات المتحدة في هذا الفخ، وبالتالي كانت النتيجة ليست لصالح الولايات المتحدة التي فشلت في تحقيق أهدافها. وبالتالي قليباف يقول بأنه إذا ما عادت الولايات المتحدة لاستهداف إيران فإن نفس الخطأ سيتكرر، وبالتالي نفس النتيجة ستتحقق. وقال قليباف بأنه لا خيار أمام الولايات المتحدة سوى إعادة حقوق الشعب الإيراني، وتلك الحقوق التي أدرجت في الورقة الإيرانية المكونة من 14 نقطة، وهذه الورقة التي لابد من أن تستجيب لها الولايات المتحدة دون مماطلة، كما يقول، لأن كل مماطلة سيدفع ثمنها دافع الضرائب الأمريكية. وأشار طبعا بوضوح محذرا من أنه إذا ما قامت الولايات المتحدة باستهداف إيران فإن كما قال القوات المسلحة الإيرانية جاهزة للرد وجاهزة لكل الاحتمالات، وأنه سيكون ردها سريعا وحاسما كما قال قليباف. تصريح أيضا للرئيس بزشكيان الذي قال بأن إيران جاهزة لكل الاحتمالات، سواء إما أن يكون هناك مفاوضات بكرامة للإيرانيين أو أن تبقى أو يبقى الوضع كما هو عليه، أي حالة اللا حرب واللا سلم، أو أن تعود المواجهة العسكرية. وفي كل هذه الحالات إيران جاهزة للتعامل مع هذه التطورات. أيضا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال بأن إيران متمسكة ومستمرة في المسار الدبلوماسي، لكن إذا فرضت الحرب عليها فإنها ستواجه وستكون جاهزة لخوض هذه الحرب. وطبعا يعني الإيرانيون يعني منذ بداية وقف إطلاق النار محمد وهم يعني دائما ما يتحدثون عن حذرهم وخشيتهم من عودة الحرب مرة ثانية، وبالتالي جاهزيتهم الدائمة لمثل هذا الاحتمال.
1: عامر، أسألك عما سألته لمراد قبل قليل، ولكن من الزاوية الإيرانية، كيف تنظر إيران لتلك الزيارة المرتقبة ترامب إلى الصين؟
2: يعني لا حديث إيراني عن هذه الزيارة لا على المستوى السياسي ولا على المستوى العسكري، لكن طبعا قبل عدة أيام كانت هناك زيارة للصين من وزير الخارجية عباس عراقجي، وتصريحات كثيرة تصدر حقيقة عن السفير الإيراني في الصين، والذي دائما ما يتحدث عن العلاقات القوية التي تربط إيران بالصين ومنها حليف استراتيجي للصين. أول أمس كان هناك له تصريح يتحدث عن النقطة التي دائما ما يتحدث عنها الساسة الإيرانيين ويذكرونها، وهي الحصول على ضمانات لعدم عودة الحرب مرة ثانية إذا ما كان هناك توافق مع الولايات المتحدة أو اتفاق. تعلم أن الشرط الأول دائما في كل البنود الإيرانية إيقاف الحرب على جميع الجبهات وبضمانات دولية. قال السفير الإيراني في الصين بأن إيران تنظر إلى روسيا والصين على أنهما دولتان كبيرتان ومهمتان، ولذلك لابد أن يكون للصين دور في هذه الضمانات وأن تكون ضامنا لأي اتفاق محتمل قد يبرم بين الولايات المتحدة وإيران، لأن الإيرانيون دائما يتحدثون عن عدم ثقتهم بالولايات المتحدة، وتعلم يذكرون دائما بأن ما جرى خلال هذه الحرب أو حرب 12 يوما هو أن هناك خيانة دبلوماسية كما يصفونها، حيث بدأت الولايات المتحدة هذه الحرب أثناء مفاوضات مع الولايات المتحدة.
1: شكرا لك عامر لافي مراسلنا من طهران. يستمر تبادل الردود والمقترحات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ويستمر معها الخلاف على نقاط أساسية تعرقل التوصل للاتفاق. المزيد من التفاصيل حول هذه المقترحات في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: مقترحات إيرانية أو أمريكية، تليها ردود وردود فعل، فشروط فمقترحات جديدة، وتفاصيل هذه الدائرة تتوقعها وتنشرها وسائل إعلام محسوبة على هذا الطرف أو ذاك. حصل المنعطف السياسي الحقيقي الأول بعد نحو 3 أسابيع من الحرب، حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مباحثات مثمرة تجري مع إيران، وضع بعدها 15 نقطة للتفاوض تركز على عدم حصول طهران على سلاح نووي، فطلب وقف التخصيب وتسليم اليورانيوم عالي التخصيب والحد من القدرة الصاروخية مقابل رفع العقوبات. ردت إيران ب5 شروط، منها وقف الاغتيالات والحرب وضمان عدم تكرارها وإنهاء الحرب على كل الجبهات والاعتراف بحقها السيادي في مضيق هرمز. بعدها بأيام قدمت باكستان مسودة لوقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية، رفضت طهران تفاصيلها وقدمت مسودة من 10 بنود كررت فيها الكثير مما سبق، لكنها عرضت بروتوكولا للعبور الآمن من مضيق هرمز والتزامات بعدم امتلاك أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة. هي شروط أسست عمليا لوقف إطلاق النار. جلس الطرفان بعدها في باكستان وتمسكا بالشروط على طاولة متعثرة، ثم عادا إلى تبادل المقترحات. أصرت واشنطن على حل الأمور جملة واحدة، واقترحت طهران تأجيل بحث النووي إلى ما بعد إنهاء الحرب والحصار البحري وفتح المضيق. بدأ مايو، وأشارت تقارير إلى أن واشنطن اقترحت وقفاً لإطلاق النار مدته 2 شهر، مع تقديمها خطة ب9 بنود تضع أسساً لمفاوضات نووية أكثر تفصيلاً. ردت إيران على النقاط 9 ب14 نقطة، فيها خريطة طريق، طالبت بوقف شامل ونهائي للحرب والتركيز على القضايا العالقة في فترة 30 يوماً، والإفراج عن الأصول المجمدة ورفع العقوبات وإنشاء آلية لإدارة مضيق هرمز، ورمت الكرة مجدداً لأمريكا. تقدمت واشنطن خطوة بتحديد فترة تصل إلى 20 عاماً لوقف التخصيب بحسب بعض المصادر، واقترحت تخفيف الحصار البحري مع إمكانية إعادته واستئناف العمليات في حال انهيار المفاوضات، كما اقترحت إعلان نهاية الحرب وبدء فترة 30 يوماً من التفاوض بشأن اتفاق تفصيلي، فاتفقا بخصوص هذه النقطة. وفي أحدث رد إيراني على ما سبق، طالبت إيران بوقف فوري للحرب في لبنان وتقديم ضمانات أمريكية بعدم مهاجمة إيران مجدداً مع رفع كامل للعقوبات حتى النفطية منها خلال شهر، مع إنهاء الحصار البحري فور التوصل إلى اتفاق مبدئي. لم يعجب ترامب بالرد، فظلت التفاصيل النووية عالقة وعلى رأسها فترة تعليق التخصيب وتفاصيل تسليم اليورانيوم للخارج وإمكانية استعادته إن انهار الاتفاق، فضلاً عن توقيت مناقشة التفاصيل النووية.
1: الآن نفتح نافذة للحوار ونرحب بضيوفنا من واشنطن، محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد المنشاوي، في ظل هذه المعطيات التي تعيشها الحرب، المحادثات، من المستفيد الأكبر من استمرار تعسر التفاوض والتوصل إلى اتفاق؟
4: تحية طيبة لك ولضيفينا والمشاهدين. طبعا الجانب الإسرائيلي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو المستفيد الأكبر من حالة اللاسلم ولا حرب الجارية حاليا، ومع وجود اتجاه للإدارة الأمريكية خلال الأيام والساعات الأخيرة نحو العودة مرة أخرى للحل العسكري، فإسرائيل هي المستفيدة. الرئيس ترامب وإن كان لا يريد الخوض القتال مرة أخرى، إلا أنه أصبح في موقف يراه حرجا وعليه التحرك لتحريك الجمود في مسار التفاوض. هو لا يريد للعملية التفاوضية أن تستمر إلى ما لا نهاية، وأعتقد أن إسرائيل تضغط على الرئيس ترامب بطرق مباشرة وطرق غير مباشرة عن تأكيد أن الضربات الجديدة قد تؤدي إلى نهاية النظام وإلى تراجع الموقف المتشدد لطهران في المسار التفاوضي، وهو ما قد ينصاع إليه الرئيس ترامب. الرئيس ترامب أظهر اليوم أو أمس خلال لقاءات صحفية ما يبدو عليه النية وعدم التردد فيما هو قادم، وقال أن الكرة تميل ناحية الخيار العسكري، وهذا معاكس لما كان الرئيس ترامب يريده على مدار الأسابيع الأخيرة. الحرب توقفت أو الهدنة حدثت منذ 7 أبريل، أي أكثر من شهر، وحتى الآن لم يحدث تقارب في المواقف التفاوضية. على العكس، الفجوة زادت بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي في هذه المفاوضات، ولم تضيق الخلافات بينهما، وهذا ربما نذير شؤم، ربما يمهد لعودة الهجمات التي لا يريدها الرئيس ترامب في قرارة نفسه.
1: دكتور حسين، ما زلنا في نقاش ذلك الرد الإيراني وما لحقه من تصريحات أمريكية حتى اللحظة. أعود للسؤال، ما الذي دفع أو يدفع إيران أن تتمترس خلف النقاط التي ذكرها قاليباف 14 نقطة ووصفها بحقوق الشعب الإيراني، رغم أن هناك تهديدات تعلم بها إيران وتصعيد يمكن أن يمارس ضدها عسكريا؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا، موضوع البنود 14 التي طرحتها إيران، يعني إيران تقول أن الحوار يجب أن يكون في ظروف بناءة وليس تحت الضغط والتهديد، ومن هنا هناك مقدمة يجب أن تتحقق وهو إنهاء العدوان ضد إيران والعمل العسكري والحصار والبدء بالتفاوض حول البرنامج النووي. من هنا إيران متمسكة بموضوع الظروف الموضوعية التي تساعد الحوار وليس التهديدات والعربدات الأمريكية التي لا يمكن أن تشكل أرضية مناسبة لحل الحوار. الموضوع الآخر، يعني في تصوري إيران تقول أن ليس هناك من حل إلا الحل السياسي، الحل العسكري والتهديد به في تصوري أنه غير ممكن. هناك استعصاء بالنهاية 40 يوم كاملة أمريكا ذهبت إلى الحرب ولم تحقق أهدافها،
1: لكنها تبدو مستعدة لتمديد مدة الحرب إن عادت لها، وتقول بأن هذه الحرب 40 يوما بالنسبة لها مدة قصيرة.
5: يعني في تصوري، شوف، موضوع مشروع الحرية الذي أراد الرئيس الأمريكي فتح مضيق هرمز وتراجع عنه فجأة يحمل في طياته الكثير من الأمور. يعني هناك استهداف حقيقي للقطع البحرية والمدمرات الأمريكية، أشار إليها أنه قائد القوات الأمريكية دان كين من دون أن يفصح بشكل كبير. لا يمكن أن يتراجع الرئيس الأمريكي مع عنجهيته وتكبره وغروره من فتح مضيق هرمز إلى إلغاء المشروع بأكمله من دون سبب. لا، هناك أسباب حقيقية أظهرتها إيران، أنها تمتلك الأدوات التي يمكن أن تغير الكثير من المعادلات، وهذا ما جعل أمريكا تتراجع في البحر. من هنا التهديد بالسلاح، يعني في تصوري رغم يعني كثرة استعماله من قبل أمريكا هو لن يؤدي الغرض، لأن إيران تمتلك الكثير من الأدوات في صد هذا التهديد وإلحاق الهزيمة به مرة أخرى في تحقيق أهدافه.
1: طيب،
5: يعني هل تستطيع أمريكا؟ نعم هي تهدد، ولكن هل تستطيع أن تغير السلوك الإيراني؟ لا، لا تستطيع. هل تستطيع أن تلحق الهزيمة بإيران؟ لا تستطيع. من هنا الموضوع العسكري يصبح أمرا عليه أكثر من علامة سؤال. لماذا لا يمكن
1: وصلت الفكرة
5: مرة
1: نعم.
5: أخرى؟
1: طيب، نعم. إذا أردت أن تطرح السؤال دكتور حسين،
5: يعني لماذا تذهب أمريكا إلى عمل عسكري من دون أفق في تحقيق الأهداف؟
1: طيب،
5: هذا هو السؤال الأساسي.
1: أنقل الكلمة إلى دكتور محمد هلسة، وأعود إلى ذلك السؤال الأول الذي طرحته على سيد المنشاوي حول المستفيد الأكبر من تعسر المفاوضات، وعما إذا كنت تتفق مع أن هذه هي المصلحة الإسرائيلية بالدرجة الرئيسية.
6: التحية لك أستاذ محمد ولضيفين الكريمين وللسادة المشاهدين. هو إن شئت من باب المفاضلة، نتنياهو يتمنى الحرب على حالة المراوحة، لكن أما وأن موضوع الحرب ليس هنالك فيه يقين مطلق، إذن فلتستمر حالة المراوحة، لأنه وفق المقاربة الإسرائيلية ربما تأتي نقطة ما كاسرة لهذا النمط، يقتنع فيها رئيس الولايات المتحدة بأن الحرب لم تعد إلا الخيار الوحيد المتاح أمامه. وربما اليوم يزداد الأمل في إسرائيل بأن هذه أن الدوران في هذه الحلقة المفرغة إنجاز التعبير قد يصل إلى نهايته. ولكن هنالك أيضا قناعة في إسرائيل بأن رئيس الولايات المتحدة عالق في مفترق طرق لا يستطيع أن يختار منها المخرج الأنسب لهذه المراوحة، بحيث يفضي إلى يعني ما يريده، إلى ممر آمن، إلى مخرج آمن ينجي وينجي صورته وينجي صورة الولايات المتحدة وكذلك إسرائيل. والقناعة أيضا في إسرائيل بأنه على كفتي الميزان الأمر لم يعد كما كانت الأمور في بداية الحرب، بمعنى أن الضغط الإسرائيلي والتأثير الإسرائيلي والإلحاح الإسرائيلي هنالك ما يوازيه على كفة الميزان الأخرى. في بداية الحرب كان هنالك فقط الموقف الإسرائيلي الذي رجح كفة الحرب. اليوم هنالك أيضا ضغوط دولية وضغوط أمريكية واعتبارات الأثمان التي قد تترتب على هذه الخطوة أو تلك. ولذلك مرة أخرى أعود إلى فكرة أنه في إسرائيل وإن لاح في الأفق أن خيار الحرب هو الأقرب الآن، لكن لا يقين بالنسبة لهذا الأمر. ولذلك التفاؤل الإسرائيلي تفاؤل حذر، لأن الرئيس ترامب يبدو حتى في تصريحاته لا يجزم بأنه ذاهب إلى خيار الحرب فقط. مثلا مشروع الحرية بلس اليوم يلوح في الأفق، ولذلك إسرائيل تقول بأن الرئيس لم يقطع في الخيارات الأخرى بعيدا عن ساحة الحرب. لديه ما زال المقاربات الاقتصادية، الحصار البحري وغيرها من القضايا التي ربما تشوش على مسار الذهاب إلى الحرب. لكن إسرائيل اليوم تقترح حربا سريعة خاطفة لا تتجاوز ربما وفق المقاربة الإسرائيلية يوم أو يومين، تضرب فيها أهداف للبناء التحتية للطاقة وغيره. هل تستطيع أن تقنع رئيس الولايات المتحدة بهذه المقاربة؟ طيب، في محمد، إسرائيل يسود قناعة بأنه هذا ممكن.
1: نعم، هذه المقاربة حرب سريعة خاطفة كانت تعليق دوما خلال الأيام الماضية على أن إسرائيل وأمريكا لم تفلح في فعل ذلك في 40 يوما، فما الذي يمكن أن يفعله في ضربة خاطفة؟
6: إسرائيل تحاجج بأن الضربات التي أتت في 40 يوما الماضية لم تطل البنية المدنية التي تمكن النظام من السيطرة والتحكم والمقدرة على إدارة حياة الناس. هي طالت أهداف عسكرية بشكل أساسي، ولذلك إن كنت تذكر أيضا إسرائيل كانت تحاول الدفع باتجاه خطوة أكثر تشددا وتوسعا فيما يتعلق بالبنى التحتية للنفط والطاقة. اليوم هي تركز على هذا الجانب وتقول حتى في إعلامها، وربما هذا يجري في القنوات الخلفية مع رئيس الولايات المتحدة ورموز الإدارة الأمريكية، أن مثل هذه الضربات سيكون وقعها مباشرا سريعا حادا على النظام وعلى المجتمع ككل، لأن هذا سيمس صلب حياة الناس ويعني مقدرتها على أن تعتاش، وهذا بالتأكيد سيخرج الجماهير الإيرانية إلى الشوارع وسيخلق حالة من الفجوة بين النظام وبين الشعب الإيراني. في المرات الماضية، في المقاربات الماضية، ضربت أهداف أمنية لكنها لم تمس هذا العقد الاجتماعي القائمة بين الدولة والشعب، مقدرة الدولة على إدارة حياة الناس وتوفير لوازمهم وتوفير احتياجاتهم. إسرائيل تريد أن تضرب هذا العقد من خلال ضرب البنى التحتية المرتبطة بشكل أساسي بالطاقة، من خلال هذا المقترح الذي تحاول أن تمرره وتقنع به رئيس الولايات المتحدة.
1: سيد منشاوي، بتقديرك ما الذي جعل أمريكا بادئ الأمر تتورع عن ضرب هذا النوع من البنى التحتية في إيران، فيما هذا ميدانيا، فيما على صعيد التصريحات كان ترامب يهدد مرارا وتكرارا بسحق البلد وبتدمير الحضارة وما إلى ذلك؟
4: طبعا الرئيس ترامب قال كل شيء في عدة مناسبات وخرج عن النسق المعروف والمتوقع من رئيس أمريكي، لكنه رئيس مختلف لا يكترث بالقوانين والأعراف السياسية الأمريكية ولا القوانين الدولية. الكثير هنا من الأمريكيين الحكماء يحذرون الجيش الأمريكي وجنرالاته من مغبة القدوم على مهاجمة الأهداف المدنية الإيرانية، ويرون أن ذلك جرائم حرب في كل القوانين الدولية والمعاهدات التي وقعت عليها بلادهم بالأساس في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى الآن. وهناك تحذيرات من عدد من قادة الحزب الديمقراطي وحتى بعض الجمهوريين من مغبة تدمير البنية التحتية المدنية مثل الجسور وشبكات الطاقة والكهرباء ومصافي النفط والغاز، واعتقد أن هذا وصل للبنتاغون، وهناك نقاش جاد خلال الأسابيع الأخيرة حول مشروعية شن هذه الهجمات إن تخذ قرار بها. فالرئيس ترامب لا يكترث بالقواعد والأعراف الدستورية الأمريكية ولا بالقوانين الدولية، لكن هناك تردد بين القادة العسكريين في في في في في ضرورة تلبية هذا الرأي، وهذا واصل للبيت الأبيض، ومن هنا أعتقد أن هناك تردد. إضافة إلى ذلك، هناك تيار مؤثر على الرئيس ترامب يؤكد أن الأهداف الأدوات العسكرية تم استغلالها بنجاح كبير في فترة الحرب التي تنتهي 40 يوما، ولا يوجد الكثير من الأهداف التي قد يضيفها أو يؤثر فيها أي هجوم جديد إذا تم ذلك بالتعاون مع إسرائيل. فأعتقد أن البعض يرى أن الخيار العسكري تم استنفاذه واستغلاله على أحسن وجه، وعليه يجب الضغط بالسبل الدبلوماسية أو بالوسائل الأخرى مثل الحصار البحري المفروض بصرامة على إيران في موانئها الخليجية وعلى بحر العرب. فالرئيس ترامب متردد بشدة في اتخاذ خطوة تجديد الهجمات العسكرية، حيث أنه كما ذكرت يؤكد له البعض أنه لن يضيف أي شيء آخر للأهداف الأمريكية التي تم تحقيقها على الأرض، ولن يدفع الإيرانيين، وهذا هو هذه النقطة الأكثر أهمية، للتراجع والاستسلام في المسار الدبلوماسي. القيادة الإيرانية تدرك أن هذه الحرب حرب وجود بالنسبة لها للدولة وللنظام وللمجتمع الإيراني، وكما ظهر ذلك في تصريحات ترامب الغاضبة عندما قال أنه سيمحي الحضارة الفارسية وسيمحي إيران من على وجه الأرض وما إلى ذلك. ذلك. فأعتقد أن الرهان الذي تبشر به إسرائيل أن هناك إذا ضربت المرافق المدنية سيغضب الشعب على النظام، هذا غير واقعي، لأن هناك الآن صوت واحد في إيران هو صوت مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، ولن يكون هناك شقاق كما توقع الكثيرون حتى بعد بدء الحرب واغتيال قادة السياسيين ورسوم مرشد الثورة الإيرانية. فهذا كله يضعف الرئيس ترامب ويضعف قرار معاوضة الحرب العسكرية، لكنه أيضا بين ضغط من التيار المحافظ المحافظين الجدد الذين يرون ضرورة حسم هذا الملف، ويرون وهو يوافق معهم على ذلك أن إيران هزمت عسكريا وعليه يجب أن تتراجع في المسار الدبلوماسي، وهو ما لم يحدث حتى الآن وسط العناد والموقف الصلب من القادة السياسيين في إيران الذين يرون نفسهم انتصروا في هذه المعركة وصمدوا أمام أكبر قوة على وجه الأرض حتى اليوم.
1: دكتور حسين، أريد أن أفهم معك ويفهم المشاهدون تلك المنهجية الإيرانية إن صحت تسميتها التي تتعامل بها أمام ذلك الإصرار الأمريكي على التنازل عن المشروع النووي مثلا. ما الذي يجعل الإيرانيين حتى اللحظة يقفون خلف مشروعهم النووي، وخصوصا أن هناك تهديدات حقيقية جراء هذا الإصرار الإيراني؟
5: يعني واضح أن إيران، إصرار إيران على المشروع النووي هو يأتي ضمن إطار أن المشروع النووي هو أحد أهم الحلقات التي يعتمد عليها يعني حلقة التنمية والاقتصاد الإيراني. يعني الآن إيران على سبيل الافتراض أقول تنتج ما يقارب 400 نوع من الأدوية المشعة لمعالجة السرطان من خلال الأدوية التي تعتمد على المواد المخصبة بنسبة 3-6-7%. وبالمناسبة هذه الأدوية هي يعني الأدوية الإيرانية قد تكون أسعارها أقل من نصف الأدوية الغربية، ولها أسواق وهناك من يشتري من إيران هذه الأدوية على سبيل المثال. استعمالات يعني إذا عدنا إلى موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية نرى أن التخصيب بالنسب السلمية هو يستعمل في 54 حقلا، يعني نحن قد لا نفهم منه إلا اثنان أو لم نسمع إلا اثنين وثلاثة في إنتاج الكهرباء، في إصلاح البذور النباتية، في الاستشفاء، في هذه تقريبا، في حين أن هناك استعمال كبير للمواد المخصبة في الجانب الصناعي، في الليزر، في الكثير من الأمور الأخرى. من هنا الإصرار الإيراني يأتي على خلفية الحاجة إلى هذا الحقل باعتبار أنه مكمل للنهضة والتنمية الاقتصادية في الداخل الإيراني. الموضوع الآخر، يعني شوف الأمريكا يعني عندما تأتي وتقول أنه يجب تصفير التخصيب وتسليم اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، يعني هو يتحدى كرامة شعب، يتحدى يعني غرور شعب بأكمله، وهذا ما لا يمكن أن تقبل به إيران. يعني هذا الأسلوب الفج الذي يمارسه الرئيس الأمريكي يجعل إيران متشددة أكبر في هذا الإطار.
1: طب نعم، دكتور حسين، هل ترى بأن ما يتحدث به الأمريكيون من أن إيران تجاوزت نسبة التخصيب التي تستخدم للأعمال السلمية تجاوزتها كثيرا، وبالتالي هذا مبرر لتلك الضغوطات التي نضعها عليها، إلى أي درجة ترى هذه المقاربة حقيقية وقد يعني فعلا أوقعت إيران نفسها فيها؟
5: لا، يعني في تصوري هذا مردود عليه. لماذا؟ إيران وقعت الاتفاق عام 2015، وحتى عندما خرج ترامب عام 2018 إيران التزمت سنة إضافية إلى 2019 بالالتزام بالاتفاق، على أمل أن الأوروبيون الذين استنكروا العمل الأمريكي وانقلاب ترامب يوفرون فرصة لاستمرار هذا الاتفاق، ولكن لم يستطيعوا. هناك 17 تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يشير إلى الالتزام الصارم لإيران بالبرنامج النووي السلمي. وفي تلك الفترة إيران لم تذهب لا إلى التخصيب بنسبة بأي نسبة تزيد عن 3-6-7%. المشكلة هي يعني أمريكا التي الآن اليوم تقول هي تريد أن تطمئن لسلمية البرنامج. لا، هذا كذب فاضح، لأن هذا كان مضمون أساسا في تلك الفترة التي انقلب ترامب على الاتفاق النووي. إيران تقول أن هناك شروط تعجيزية أمريكية وليست شروط للوصول إلى حل لهذه الأزمة.
1: طيب، واحدة من الدول الكبرى المعترضة والتي نفذت العدوان هي إسرائيل دكتور محمد. وعفوا، سؤالي لك عن الفرق بالنسبة لإسرائيل ما بين دولة مسلمة تمتلك سلاحا نوويا بالفعل وأخرى تسعى لامتلاكه.
6: إن كنت تقصد يعني إسرائيل التي تمتلك السلاح النووي وإيران التي تسعى لامتلاكه،
1: عما إذا كنا نتحدث، ما الفرق بالنسبة لإسرائيل ما بين مثلا باكستان وإيران، واحدة تمتلك النووي بالفعل والأخرى تسعى إليه؟
6: نعم، أولا بالتأكيد يعني المقاربة الإسرائيلية مختلفة في هذا الشأن بحكم طبيعة النظام السياسي القائم والأهداف التي يضعها فيما يتعلق بعلاقته بمحيطه، وتحديدا فيما يتعلق بعلاقته بإسرائيل. إسرائيل منذ نشأ هذا النظام وهو يرفع شعار الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، واتخذت من هذا الشعار وتصدير الثورة الإسلامية وما سمته وكلاء إسرائيل في المنطقة ذريعة لتعتبر بأن امتلاك إيران للسلاح النووي سيشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل. باكستان لم ترفع مثل هذه الشعارات، لم تطرح استعداء إسرائيل رسميا في خطاباتها وفي برنامجها السياسي وفي حكوماتها، وظلت يعني علاقتها في بإسرائيل، وإن كان لا يوجد اتفاق سلام لكنها لا تطرح إبادة إسرائيل أو إنهاء وجود إسرائيل. فيما أنا أتحدث الآن عن المقاربة الإسرائيلية، لكن فيما يتعلق بإيران الموضوع مختلف تماما، ولذلك استطاع نتنياهو أن يشيطن إيران وأن يعني يعتبرها أمام المجتمع الإسرائيلي بعبع، وأن يعتبر كل ما يصدر عنها تهديدا وجوديا لإسرائيل، وأن يضعها في الوعي الجمعي الإسرائيلي باعتبار أي سلوك يصدر عنها سواء داخل إيران أو في محيطها عبر علاقاتها بمحورها نوع من التهديد الوجودي لإسرائيل. ولذلك هذا ما استطاع أن يقنع به رئيس الولايات المتحدة حينما ذهب إلى مقاربة الحرب، أن ما تملك إيران من برنامج نووي لا يهدد فقط إسرائيل. اليوم إسرائيل خرجت عن سياق تهديد يعني إسرائيل جغرافية فلسطين المحتلة، إنما حتى رئيس الولايات المتحدة بدأ يقول أنه لو بقيت إيران وبقي سلاح النووي لضربت الشرق الأوسط وضربت إسرائيل، يعني أضاف الشرق الأوسط كهدف آخر للنظام الإيراني. حتى أبعد من ذلك، يعني نتنياهو حاول إقناع الولايات المتحدة بأن البرنامج الصاروخي والنووي الإيراني سيتجاوز حدود التهديد لإسرائيل، سيذهب إلى أوروبا وربما للولايات المتحدة. ولذلك فكرة نزع الشرعية عن هذا البرنامج بما يخرجه من طور السلمية والدفاع عن النفس إلى طور يعني الاعتداء بين هلالين على إسرائيل وعلى حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، هو ما سمح بأنه هذه الشيطنة تسمح بشرعية لهذه الحرب، حتى يعني حتى لو كان في نطاق ضيق أمريكي أو إسرائيلي. نعم. وربما يتفق مع إسرائيل أيضا بعض الأطراف الأوروبية والغربية. ولذلك هذا الفرق بين المقاربة، أن سلاح باكستان لا يهدد إسرائيل النووي، فيما سلاح إيران المنوي مثلا الوصول إليه في حال وصلت إليه إيران بنسب مرتفعة سيشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل.
1: طيب سيد المنشاوي، أعود إلى ما تحدثت به وسائل الإعلام الأمريكية في الساعات الأخيرة، وتحديدا مسألة نفاد صبر الرئيس الأمريكي إزاء إغلاق المضيق وتفكيره الجدي باستئناف العمليات العسكرية أو الحرب ضد إيران. السؤال، هل هناك ما يكفي من الزخم في الداخل الأمريكي على صعيد النخب والناخبين ودوائر صنع القرار لاستئناف العمليات العسكرية أو حتى مشروع الحرية على أقل تقدير؟
4: الإجابة باختصار لا، لكن هناك فقط التيار القديم، التيار المحافظين الجدد الذي لا يمنع أن تكون أمريكا، بل يريد أن تكون أمريكا متورطة في حروب لا تنتهي في الشرق الأوسط. هم كانوا أرباب الحرب على العراق وأفغانستان ولم يكونوا من السعداء بانتهاء هذه الحروب وانسحاب أمريكا من أفغانستان والعراق. هذا التيار ما زال موجودا في الحزب الجمهوري، يمثله السيناتور لينزي جرام وعدد آخر من قادة الحزب الجمهوري، وهم يريدون تدمير النظام الإيراني بأي تكلفة وبأي ثمن، ويريدون من الرئيس ترامب ويضغطون عليه من أجل معاودة الحرب مع إسرائيل ضد إيران ومعاودة عمليات مشروع الحرية التي أثبتت فشلها في يومي تطبيقها. وأعتقد أن الرئيس ترامب أدرك ذلك جيدا، أن الحرس الثوري الإيراني بأقل الأسلحة وبأقل التجهيزات يستطيع عرقلة الملاحة، وأن شركات التأمين الدولية لن تغامر بقبول مرور سفنها في هذه المنطقة المتوترة رغم الضمانات الأمريكية، وإن كانت هشة حتى أو من وجهة نظر هذه الشركات. فأعتقد أن هذا التيار موجود، لكن الرأي العام الأمريكي في مجمله، رأي النخبة السياسية الديمقراطية والمستقلة وحتى عدد من الجمهوريين، يرون أن لا مخرج عسكري من الأزمة التي ورط الرئيس ترامب فيها بلاده منذ أكثر من شهرين، ويرون أن الخيارات العسكرية تم نفاذها واستغلالها بصورة كاملة، وأنه لا يجب إلقاء المزيد من المسؤولية على الجيش الأمريكي والقوات المسلحة التي أبلت بلاء حسنا حتى الآن تبقى للمعايير الأمريكية، ويرون أن المسار الدبلوماسي هو المسار الوحيد لإنهاء هذه المعركة أو هذه الأزمة، وأن كل الأزمات التاريخية انتهت في غرفة التفاوض وليس في ساحات القتال. وأعتقد أن الرئيس ترامب يميل إلى هذا الرأي رغم الضغوط عليه حتى الآن. هو أوقف القتال منذ أكثر من شهر، من 7 أبريل، وأعتقد أنه تصور أن مسار التفاوض سيكون سهلا وأن الإيرانيون سيتراجعون ويقبلون بأي شيء بعد تدمير الجيش الإيراني في معظمه، لكن الرئيس اصطدم بهذا الموقف الصلب من إيران. ترامب ليس لديه صبر استراتيجي، وفي عجلة من أمره يريد أن ينهي هذه الأزمة مرة واحدة وللأبد قبل أن تكون تداعياتها مدمرة للحزب الجمهوري في الانتخابات القادمة. الحرب حتى الآن كلفت المواطن الأمريكي الكثير، كلفت حلفاء أمريكا في المنطقة الكثير، وكلفت الاقتصاد العالمي الكثير، وهذا ما لا يريد له الرئيس ترامب الاستمرار.
1: دكتور حسين، اليقظة أو حالة اليقظة الإيرانية الحالية، هل تنحي احتمال وجود عملية خداع وتضليل كما كان يصفها الإيرانيون عندما ضربت طاولة المفاوضات مرتين سابقا؟
5: نعم، يعني إيران حذرة بشكل كبير جدا، إذ إن أي حرب هي تنتهي بالتفاوض إلا مع أمريكا، التفاوض ينتهي إلى حرب يعني، وهناك تجربة مرتان والتفاوض جاري، وإذا بأمريكا تبدأ حرب ضد إيران. من هنا التفاوض الآن أيضا هو مطروح، وإن هو يعاني من استعصاء، ولكن إيران تقول أنه هل يمكن لأمريكا أن تقوم بمغامرة عسكرية؟ نعم ممكنة، حتى تحت عنوان وقف إطلاق النار، يعني مشروع الحرية، يعني المواجهة العسكرية مع المدمرات الأمريكية. شكرا. الأخيرة، كل هذه يعني حدثت تحت مسمى وقف إطلاق النار.
1: شكرا لك ضيفنا من طهران ولضيفينا من واشنطن ومن القدس. تتفاقم الضغوط الاقتصادية في إيران بعد استهداف أكبر مجمعات صناعة الصلب في أصفهان وخوزستان في مارس الماضي، فقد أدى تعطل الإنتاج إلى ارتفاع حاد في أسعار السيارات والعقارات وتضرر في الصناعة التحويلية، الأمر الذي دفع الحكومة للسماح باستيراد الصلب وزيادة الإنتاج في معامل أخرى.
7: حين تقصف مصانع الصلب لا تتوقف الأفران وحدها، بل تمتد ألسنة اللهب إلى قطاعات بكاملها. هكذا كان مجمع الصلب في أصفهان وخوزستان قبل قصف إسرائيلي في مارس الماضي. 25,000 عامل كانوا ينتجون سنويا أكثر من 15 مليون طن من الصلب، تغذي شرايين الاقتصاد الإيراني بالمواد الأولية. توقف إنتاج الصلب في قلعتي الصناعات الثقيلة الإيرانية ولد أزمة. من هنا من ورش البناء تبدأ أولى دوائر التأثر، مشاريع سكنية تصطدم بتضاعف أسعار الحديد، فتكاليف الإنشاء ارتفعت بعد الحرب. عباس مستثمر في العقار بطهران، أنهى معظم مشروعه قبل الحرب لكنه بعدها يراجع حساباته.
8: قبل الحرب كنا نعاني ركودا في قطاع العقارات، لكن بعد الحرب واستهداف معامل الصلب بتنا نعاني ركودا وتضخما نتيجة ارتفاع أسعار الحديد بنحو 80%.
7: أما في سوق السيارات فتظهر تداعيات استهداف صناعة الصلب بوضوح أكبر. علي رضا يعمل في تصليح السيارات الإيرانية والصينية المنتجة في إيران، يراقب ارتفاع أسعار قطع الغيار. هنا في ورشته غربية طهران، حيث تعتمد صناعة السيارات المحلية على منتجات الصلب. تحول الهجوم الإسرائيلي على المعامل إلى فاتورة إضافية.
9: قطع الغيار متوفرة في السوق حتى الآن، لكن أسعارها زادت بنحو ضعفين أو ثلاثة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات وتكاليف التصليح.
7: تداعيات استهداف الصلب امتدت إلى المعدات الميكانيكية والمنتجات المعدنية وقطاعات النقل والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأدوات المنزلية وأنابيب النفط والغاز والمخازن. فمصنعا مبارك أصفهان وخوزستان كانا يؤمنان المواد الأولية لأكثر من 3000 مصنع وورشة في البلاد. ولاحتواء الصدمة سمحت الحكومة باستيراد صفائح الصلب ووجهت مصانع أخرى بزيادة الإنتاج.
10: كانت إيران تصدر ألواح الصلب لكنها ستعاني نقصا مستقبلا، وبالإضافة إلى الصناعات التحويلية التي تضررت ستعاني الحكومة شحا في العملة الصعبة، لأن معامل الصلب كانت تؤمن جزءا منها، وهذا سينعكس سلبا على الموازنة بالعجز وقد تضطر إلى طباعة العملة.
11: هنا في سوق الحديد في طهران تلمس ارتفاع الأسعار وتهديدا يواجه المعروض. وإن كان الحديد رمزا للبأس، فقد خسرت إيران أحد أعمدة بأسها في اقتصادها المقاوم، فالأفران التي أطفأتها الحرب قد لا يعاد إشعالها من جديد قبل سنوات. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
1: الآن إلى هذه النافذة مع محمد حمدان التي يسلط الضوء فيها على تطورات في مضيق هرمز.
12: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على آخر التطورات في مضيق هرمز، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أعادت توجيه 62 سفينة تجارية وتعطيل أربع سفن منذ بدء حصار الموانئ الإيرانية، بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دراسته استئناف مشروع الحرية بنطاق أوسع لا يقتصر فقط على مرافقة السفن عبر مضيق هرمز. إذن هذه التطورات نناقشها مع ضيفي في الاستوديو جون ميلر، القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي. مرحبا بك معنا، وكذلك زميلي صهيب العصا، حيث نبدأ من الخريطة التفاعلية. صهيب، لنستطلع معك أوضاع المضيق في هذه الأثناء.
13: الآن نحن نتحدث محمد عن الحصار البحري لا يزال مستمرا، والآن أصبحنا نتحدث عن مشروع الحرية بلس أو المشروع المطور من مشروع الحرية، أو الفكرة المطورة، النسخة المطورة بصيغة أو بأخرى لما أطلق عليه دونالد ترامب مشروع الحرية بلس. لا تزال هذه النقطة من العالم تشغل بال الجميع. مضيق هرمز، الضغط العسكري لا يزال هو سيد الموقف على الجانبين، سواء عن الجانب الإيراني أو على الجانب الأمريكي. الأمريكيون الآن يقومون بالحصار ويشددون من قبضته الحصار بمنع السفن من مغادرة خليج عمان، منع السفن الإيرانية من مغادرة خليج عمان، وفي الوقت نفسه منع السفن الإيرانية الفارغة من العودة إلى الموانئ الإيرانية لتحميل نفط آخر وبيعه إلى العالم، حيث تمنع هذه السفن الإيرانية من العودة. آخر تقرير أو آخر تصريحات لسنتكوم القيادة المركزية الأمريكية قالت بأنه تم منع 70 سفينة إيرانية من العودة، هذه السفن فارغة تقول القيادة المركزية الأمريكية أن هذه السفن قادرة على حمل نفط يقدر قيمته بأكثر من 13 مليار دولار، وبالتالي هو حصار في اتجاهين، حصار لمنع السفن من المغادرة وحصار بمنع السفن الفارغة من العودة، في رد أمريكي مباشر على منع إيران للسفن من التحرك عبر مضيق هرمز. هذا الأمر يمكن ملاحظته في هذه الصورة، يمكننا مشاهدة كيف كانت حركة السفن في اليوم الأول للحرب يوم 28 من فبراير كما نشاهد في هذا المنحنى البياني، وكيف انخفضت حركة السفن في مضيق هرمز تباعا بهذا الشكل. عند هذه النقطة تم بدأ الحصار البحري الأمريكي للموانئ في 13 من فبراير، وتذبذبت حركة السفن صعودا ونزولا، لكنها لم تختلف كثيرا، بمعنى أن الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية لم يؤتي أكله بحيث يفتح المضيق وتتغير حركة السفن بشكل ملحوظ قبل بدء الحصار وبدأ بعد بدء الحصار. وهنا نلاحظ تعليق عملية مشروع الحرية في 5 مايو، ونلاحظ انخفاضا ملحوظا في عدد السفن. الآن هذا المشروع كان النية منه أو كانت الفكرة منه أن تتم مرافقة السفن التي تريد العبور وفتح مسار في مضيق هرمز، مسار استثنائي غير المسار الذي يرسمه الإيرانيون بشكل عام، أو المسار المعروف، هذا المسار الذي نتحدث عنه ذهابا وإيابا، أو حتى المسار الذي رسمه الإيرانيون بين لارك وقشم. كان هناك حديث عن مسار أمريكي، ولكن دخل الأمر في ناحية الاشتباكات المضادة وقصف الولايات المتحدة الأمريكية لنقاط في إيران وفي المضيق بشكل عام، ليذهب دونالد ترامب للحديث عن مشروع الحرية بلس ليوسع العملية، بحيث يقول بأنه يمكن العودة لمسألة قصف في إيران، يمكن الحديث عن مسألة توسيع شكل من أشكال التحالف الأمني بحيث يتم توسيع دائرة هذا المشروع ويتم الضغط أكثر على إيران. وبالتالي محمد نحن نتحدث عن إن صح التعبير محاولات أمريكية عبر مشروع الحرية بلس، والآن الحديث عن احتمالية عودة الحرب، ولكن لازلنا ندور في ذات الدائرة، حصار أمريكي على الموانئ الإيرانية، قبضة إيرانية على مضيق هرمز، ولا شيء يتغير حتى
14: شكرا
13: الآن.
14: شكرا جزيلا لك صهيب. بالفعل إذا نبدأ من هذه النقطة وتصريحات الرئيس الأمريكي اليوم، سواء المتعلقة بوقف إطلاق النار حيث وصفه بأنه في غرفة الإنعاش فعليا، أو إطلاق من جديد مشروع الحرية وفيما يعرف به مشروع الحرية بلس. لنبدأ بمشروع الحرية، إذا ما قرر الرئيس الأمريكي العودة لهذا المشروع، ما الجديد، ما المختلف عن الذي علقه سابقا؟
15: إذا ما كنا نتذكر أن مشروع الحرية لم يستمر لفترة طويلة وسمح بسفينتين أمريكيتين بأن تخرجا، الفكرة من وراء مشروع الحرية تقضي بإخراج كل السفن العالقة في الخليج، ولكن بالنسبة إلى هذا المشروع المطور يعني التنسيق بمستويات أعلى، هناك 800 سفينة تقريبا عالقة في الخليج، عدد كبير منها ليس لديه علاقة بالنزاع، لإخراج هذه السفن هناك حاجة إلى التنسيق. أعتقد أننا سوف نشاهد تنسيقا بمستويات عالية مع الشركاء في منطقة الخليج لكي يعرفوا ما الذي يجري. الفكرة من وراء هذا المشروع بشكل عام هي أن تشكل مظلة أمنية تسمح للسفن بأن تعبر عبر مضيق هرمز من دون أن تتعرض للأهجمات من الحرس الثوري، سواء كان ذلك من خلال القوارض الصغيرة أو المساورات أو الصواريخ.
14: في هذه المرة الرئيس ترامب لا يتحدث فقط عن مرافقة السفن، هل هذا يوحي أن هنالك آليات عسكرية جديدة قد تستخدم؟
15: ما من خطة بحسب فهمي لمرافقة السفن بشكل فردي بالطريقة التقليدية أيام الحرب العالمية الثانية. الفكرة هي مظلة أمنية في منطقة مضيق هرمز تسمح للسفن بأن تعبر في خلال هذه الفترة التي تكون فيها المظلة قائمة، وهذا يتضمن السفن ولكن أيضا عدد كبير من الطائرات التي باستطاعتها أن تتعامل مع القوارب الصغيرة وأن تسقط الصواريخ والمسيرات، وبالتالي نتحدث عن مزيج من السفن العسكرية والقوى النارية الجوية التي تؤدي إلى هذه المظلة الأمنية التي يعمل من خلال هذا المشروع.
14: هل هذه المظلة الأمنية أو القبة كما وصفتها تستطيع أن توفر الأمان للمضيق وللسفن، مع الأخذ بعين الاعتبار قدرات إيران لإطلاق صواريخ من العمق الإيراني أو حتى إطلاق مسيرات وليس فقط زوارق يجري تحييدها؟
15: هناك مجالات أخرى يجب التعامل معها. هناك فرصة الآن، عدد من الجزر في الجزء الجنوبي على مقربة من المضيق أبو موسى على سبيل المثال والكبرى والصغرى، وبالتالي يمكن أن يكون هناك هجمات من خلال الطائرات العسكرية لإنزال قوات مشاة البحرية في هذه الجزر لتأمين الحماية في منطقة قريبة من المضيق. وبالإضافة إلى ذلك هناك إمكانية استخدام القدرات السيبرانية والمجال الإلكتروني بحيث يصعب على الحرس الثوري الإيراني كي يعرف من يتواجد في المضيق ومن يمكن أن يستهدف. هناك معلومات محدودة بخصوص هذه العملية، والفكرة تقضي بأخذ المعلومات أو إزالة هذه المعلومات التي بحوزة الحرس الثوري كي يستهدف السفن.
14: نعم، لو تحدثنا عما يمكن أن تستخدمه الولايات المتحدة من قطع بحرية أو حتى من طائرات ملوحية ومن مسيرات إذا ما قررت هذا العمل العسكري الذي يطال البر الإيراني كما أشرت.
15: So there are two aircraft carrier strike groups. نتحدث عن حاملتي طائرات والمجموعات المرتبطة بها بالإضافة إلى مجموعتين للجاهزية البرمائية، وكل منهما لديها القدرات لحمل F-35 ويمكن أن تحمل أيضا طائرات قوات مشاة البحرية الأمريكية والطوافات الهجومية، ويمكنها أن تتعامل بمضيق هرمز بالإضافة إلى حاملة الطائرات والقدرات الجوية المتاحة في المنطقة. إذا نتحدث عن مجموعة واسعة من القدرات الجوية والقدرات البحرية التي يمكن أن تستخدم من ضمن هذا المشروع لفتح مضيق هرمز على وجه التحديد في خلال الفترات التي تؤمن النقل الآمن للسفن التجارية.
14: ماذا أيضا عن هذه الطوافة التي نشاهدها، ولكن ماذا عن الجهة المقابلة إيران؟ ما الذي تملكه في مواجهة، يعني هل يضع الجانب الأمريكي في الحسبان إمكانية أن تتعرض هذه المقدرات القتالية للخطر من الجانب الإيراني؟
15: إن جمال هذه MV-22 هي أنه باستطاعتها أن تحمل أكثر من 20 من قوات مشاة البحرية الأمريكية لمئات من الأميال، وبالتالي السفن التي تطلق منها من خلالها هي لديها القدرات التي تؤدي إلى إطلاقها ولديها قدرات برمائية وباستطاعتها أن تتعامل مع قدرات الحرس الثوري. قدرات الحرس الثوري محدودة باعتراض السفن المدنية التي تعبر عبر المضيق من خلال الصواريخ ومن خلال المسيرات والقوارب الصغيرة. باستطاعتهم أن يطلقوا هذه المسيرات والصواريخ من مسافة بعيدة، ولكن يمكن أن تسقط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عندما تصل إلى منطقة المضيق وتشكل خطرا.
14: سؤال أخير فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، استخدام مثل هذه القطع وهذه الآلية أو حتى المشروع المطور مشروع الحرية بلس، هل من الممكن أن يصل إلى إنهاء لوقف

0: الأساسي الإيرانيون قالوا أنهم سوف يفتحون مضيق هرمز، وبعد ذلك قالوا أن المضيق سوف يفتح وفقا للسيطرة الإيرانية. إذا نتحدث عن سيطرة إيرانية، إذا ما اختارت إيران أن تهاجم، وقد تختار أن تهاجم السفن التجارية المدنية التي تعبر المضيق، هذا يمكن أن يؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار. من بين الأمور التي نعرفها مع كل هذه التوترات في المنطقة هو أن أي إجراء تكتيكي بسيط يستهدف سفينة تجارية في الخليج يؤدي إلى بدء الأعمال العدائية.
1: شكرا جزيلا لك جون ميلر، القائد السابق للأسطول الأمريكي الخامس، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، عودة لغرفة الأخبار لمتابعة التغطية.
2: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، نقلت شبكة CNN عن مصادر أن الرئيس دونالد ترامب اجتمع بفريقه للأمن القومي لمناقشة حرب إيران، بما في ذلك احتمال عودة العمل العسكري. وقالت المصادر أن صبر ترامب قد نفد إذا استمرار إغلاق مضيق هرمز، وأنه يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية ضد إيران مقارنة بالأسابيع الماضية. وكان ترامب قد وصف الرد الإيراني على المقترح الأخير بشأن إنهاء الحرب بأنه غبي ولا يمكن قبوله. ونقلت وول ستريت جورنال عن مصادر أن هناك فجوات كبيرة بين موقفي واشنطن وطهران بشأن إدارة مضيق هرمز مستقبلاً، وأيضا نوع القيود التي ستقبل بها إيران على برنامجها النووي. إيرانيا، قال رئيس البرلمان محمد باقر قالباف إن القوات المسلحة لبلاده مستعدة للرد بقوة وحزم على أي اعتداء، وأضاف أنه لا بديل سوى قبول حقوق الشعب الإيراني كما وردت في المقترح المكون من 14 نقطة. هذا وقال مصدر إيراني للجزيرة إن واشنطن طالبت في مقترحها بالحصول على اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%، رافضة نقله إلى روسيا، واقترحت دولة ثالثة لنقله إليها. وأضاف المصدر أن طهران رفضت مطلب نقل اليورانيوم خارج أراضيها، وبأنها مستعدة لتخفيض نسبة التخصيب. كما أشار إلى أن واشنطن طالبت بوقف تخصيب اليورانيوم لعشرين عاما، وهو ما رفضته إيران. أما في لبنان، فقد أعلن حزب الله تنفيذ عمليات ضد تجمعات الجيش الإسرائيلي في الجنوب. يأتي ذلك في وقت واصل فيه الجيش الإسرائيلي غارات واسعة على مناطق عدة جنوب وشرقي لبنان، من بينها بلدة سحمر في البقاع الغربي شرقي البلاد. وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه إنذارا لسكان بلدة سحمر بالإخلاء مسافة كيلومتر. والآن ينضم إلينا مراسل الجزيرة من واشنطن أنس الصبار، ومن طهران مراسل الجزيرة عامر لافي. أهلا ومرحبا بكما، وأبدأ معك أنس الصبار فيما يتعلق بداية باجتماع ترامب مع فريقه لنقاش الخيارات المحتملة وأبرزها العمل العسكري. ماذا يرشح عن هذا اللقاء إزاء إيران؟
3: حقيقة منى، بعد مثل هذه الاجتماعات تكون التسريبات محدودة، لكن في هذه الحالة هناك حديث عن أن الرئيس دونالد ترامب يدرس جديا، ربما بجدية أكبر مما كان عليه الحال خلال الأسابيع الماضية، العودة إلى العمليات العسكرية المباشرة مع إيران. مرد ذلك كله إلى أن الرئيس غاضب، وهذا الغضب قد أوضحه جليا في رده، سواء الأولي عندما قال إن هذا الرد غير مقبول إطلاقا، وحديثه عن أن هذا الرد كان غبيا. هذا الغضب ربما ينعكس بطريقة أو بأخرى على شكل قرارات، هذه القرارات تؤدي إلى عودة العمليات العسكرية بشكل مباشر. لكن حقيقة مما يقرأ من بعض المسؤولين الأمريكيين الذين يتحدثون لوسائل الإعلام، يبدو أن هناك معسكران داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب، وهذا كان الحال حتى قبل بدء هذه العملية العسكرية. لكن الآن هناك معسكران، وهذان المعسكران يتحدثان عن وجهات نظر مختلفة. الأولى تقول إن هناك حاجة لإعطاء الدبلوماسية فرصة أكبر، حتى وإن كان الرئيس غاضب، يعتقد هؤلاء بأن العودة للدبلوماسية الدبلوماسية ستوفر على إدارة الرئيس دونالد ترامب المزيد من التبريرات سواء للأمريكيين أو حتى للعالم، لأن الفرصة سانحة وهناك إمكانية للتوصل لاتفاق. ويتساءلون أيضا عن جدوى أي عمليات عسكرية، كيف ستغير الموقف الإيراني.

0: في حال عودتها. المعسكر الثاني يقول إن هذه المهمة في منتصفها ويجب أن تكتمل أو أن تستكمل من خلال عمليات عسكرية أخرى، وحينها ينظر في الأمر سواء إذا نجحت الولايات المتحدة في تغيير النظام بالطريقة التي تصورها الرئيس دونالد ترامب قبل هذه الحرب، أو حتى بإضعاف النظام إلى درجة تجعله راضيا بما يعرض عليه من شروط ومتطلبات أمريكية. وبالتالي هذه الصورة على الأقل الآن وفقا لما يرشح من مجلس الأمن القومي من البيت الأبيض بشأن توجهات الرئيس وإلى أي حد هو جاد في العودة مرة أخرى إلى العمليات العسكرية.
1: وقبل أن يتوجه للعمليات العسكرية، الحزب الديمقراطي أنس يستبق على ما يبدو المشهد، وهنالك مساعي لطرح تصويت على صلاحية هذه الحرب من قبل الحزب الديمقراطي. ما الذي يتغير حتى يطرح الحزب هذا طرح مرة أخرى وهي المرة السابعة منذ بداية الحرب؟
0: يعتبر لدى أبجديات الحزب الديمقراطي هذا النوع من الضغط السياسي على الرئيس بحكم أنه هو في السلطة التنفيذية وهم في السلطة التشريعية، ولديهم القدرة ليعبروا لناخبيهم عن عدم رضاهم على هذه الحرب التي يقولون إنها غير ضرورية. أيضا يستغلون ربما بعضا من التغطية الإعلامية المصاحبة لزيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الصين، والذي من المتوقع أن ينطلق تقريبا عند ظهر يوم الثلاثاء بتوقيت واشنطن المحلي في هذه الزيارة التي من المفترض أيضا أن يبحث فيها ملف الصين. يعتقدون بأن هذه التغطية الإعلامية سواء للحرب أو لتحركات الرئيس تفيد أيضا الديمقراطيين على المستوى البعيد في توضيح موقفهم من هذه الحرب، هذا أولا. وثانيا عند طرح التصويت سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ فإن المشرعين الجمهوريين سيضطروا إلى التصويت بنعم أو بلا. إذا صوتوا بنعم فهذا تغيير في موقفهم، وربما يدفع الرئيس دونالد ترامب لتغيير موقفه وربما انقسامات داخل الحزب الجمهوري. أما إذا صوتوا بلا على مشروع القانون هذا فهو يعني تأكيدا لهم لدعم الرئيس دونالد ترامب ولدعم الحرب التي بدأها ضد إيران، وبالتالي هذا يعني ربما أصوات أقل في الانتخابات ومادة دسمة للديمقراطيين لاستخدامها في الحملات الانتخابية قبل موعد الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل.
1: جزيل الشكر لك أنس الصبار مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن إلى طهران. من هناك انضم إلينا مراسل الجزيرة عامر لافي. عامر، ما بعد الرد الأمريكي على الرد الإيراني، نرصد معك أبرز التصريحات الإيرانية وأيضا مدى جاهزية لاستمرار التفاوض والجاهزية للذهاب إلى جولة تصعيد.
2: نعم منى، بالفعل يعني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي كان قد صرح بالأمس بأن إيران متمسكة بالحل الدبلوماسي وبالمسار الدبلوماسي وهي جادة، لكن عدم الجدية هو لدى الولايات المتحدة التي يجب عليها أن تثبت جديتها، خصوصا أنها يعني كما يقول وكما يستخدم الإيرانيون مصطلح خيانة الدبلوماسية. إيران يقول هي خانت الدبلوماسية في أكثر من مرة، وبالتالي هي التي عليها أن تثبت حسن نيتها، وقال بأنه إذا فرضت علينا الحرب فنحن جاهزون وأنه سنمضي في هذا المجال إذا ما فرضت علينا. أيضا تصريحات ربما مشابهة لرئيس البرلمان محمد باقر قليباف الذي قال بأنه إذا ما استهدفت إيران فإن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة لكل الاحتمالات وسيكون ردها سريع وحاسم كما قال، ووصف أن هذه الخطة ستكون قرار خاطئ استراتيجيا، عندما قال بأن القرارات الاستراتيجية الخاطئة دائما ما ينتج عنها قرارات أو نتائج خاطئة، وهو هنا يشير إلى الحرب منذ بدايتها، حرب 40 يوما السابقة، والتي كما يقول الإيرانيون ويصفونها بأنها كانت بسبب تغرير إسرائيل بالولايات المتحدة التي أدخلتها هذا المستنقع الإيراني، ويصفون طبعا هذه الحرب بأنها فاشلة ولم تتمكن من تحقيق أهدافها. وبالتالي يقول قليباف بأنه إذا ما استهدفت إيران مرة ثانية فهو إعادة وتكرار لنفس الخطأ، وبالتالي سيكون نتيجة أيضا خاطئة. وأيضا هناك تصريح مشابه ربما للرئيس بزشكيان الذي قال بأنه إما أن ندخل مفاوضات بكرامتنا أو أن تستمر هذه أو يستمر هذا الوضع، أي لا حرب ولا سلم، أو أن تعود الحرب مرة ثانية، ونحن يقول جاهزون لكل هذه الاحتمالات.
1: عامر، فيما يتعلق في دور الصين، يعني كيف تنظر طهران للدور الصيني في وسط مشهد الوساطة وأيضا مع التصويت المرتقب لمجلس الأمن على قرار قد يفضي إلى فتح مضيق هرمز؟
2: منى، إيران تعتبر الصين شريك استراتيجي وحليف مهم، وهذا ما قاله عباس عرقتش عندما زار الصين قبل عدة أيام. لكن بمنظور الأزمة الحالية، إيران تنظر إلى الصين أو تريد من الصين أن تلعب دورا مهما في نقطة محددة وأساسية، إلى جانب طبعا دعم المفاوضات، تريد منها أن تكون ضامنا لأي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة. وهذا ما أشار إليه الوزير عرقتش عندما زار الصين، عندما قال تحدثت مع نظيري الصيني وطلبت منهم أن يكون لهم دور في حماية حقوق إيران في أي اتفاق محتمل. وهذه النقطة تحديدا أيضا أشار إليها بصراحة وبشكل مباشر السفير الإيراني لدى الصين، الذي قال بأن روسيا والصين دولتان كبيرتان مهمتان في العالم، ونحن ننظر إلى الصين لكي تكون ضامنا لأي اتفاق مع الولايات المتحدة. وتعلمين هذه النقطة مهمة جدا بالنسبة للإيرانيين، خصوصا أنهم يركزون عليها دائما عندما يتحدثون عن عدم ثقتهم بالولايات المتحدة التي ضربتهم مرتين خلال مفاوضات كانت مستمرة وجارية معهم، وبدأت حرب حزيران أثناء المفاوضات، وهذه الحرب أيضا أثناء مفاوضات. وبالتالي هناك خشية كبيرة من إيران أنه إذا ما تم التوافق مع الولايات المتحدة تعود أمريكا وتضرب إيران مرة ثانية، وبالتالي تركز على هذه النقطة تحديدا، نقطة أن يكون هناك ضمانات دولية وليس هناك أفضل من الصين ربما بالنسبة لإيران لكي تكون أحد الضامنين لأي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة. بالنسبة طبعا للتصويت في مجلس الأمن، هي أيضا تعول على روسيا وعلى الصين للتصويت لصالحها أو رفض القرار الأمريكي في مجلس الأمن. وتعلمين هذا القرار الذي انتقده المسؤولون الإيرانيون بشكل كبير عندما اعتبروا أنه يعني عبارة عن قرار يلتف على أصل الحقيقة وأصل المشكلة، وهو وفق لوجهة نظر الإيرانيون وكما قال المتحدث باسم الخارجية هو التفاف، وهو أن السبب الأساسي هو اعتداء الولايات المتحدة كما يقول على إيران، وأنه لولا تدخلها لما كان هناك أصلا يوجد أزمة في مضيق هرمز.
1: جزيل الشكر لك عامر لافي مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. يستمر تبادل الردود والمقترحات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ويستمر معها الخلاف على نقاط أساسية تعرقل التوصل لاتفاق. المزيد من التفاصيل حول هذه المقترحات في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: مقترحات إيرانية أو أمريكية، تليها ردود وردود فعل، فشروط فمقترحات جديدة، وتفاصيل هذه الدائرة تتوقعها وتنشرها وسائل إعلام محسوبة على هذا الطرف أو ذاك. حصل المنعطف السياسي الحقيقي الأول بعد نحو 3 أسابيع من الحرب، حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مباحثات مثمرة تجري مع إيران، وضع بعدها 15 نقطة للتفاوض تركز على عدم حصول طهران على سلاح نووي، فطلب وقف التخصيب وتسليم اليورانيوم عالي التخصيب والحد من القدرة الصاروخية مقابل رفع العقوبات. ردت إيران ب5 شروط، منها وقف الاغتيالات والحرب وضمان عدم تكرارها وإنهاء الحرب على كل الجبهات والاعتراف بحقها السيادي في مضيق هرمز. بعدها بأيام قدمت باكستان مسودة لوقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية، رفضت طهران تفاصيلها وقدمت مسودة من 10 بنود كررت فيها الكثير مما سبق، لكنها عرضت بروتوكولا للعبور الآمن من مضيق هرمز والتزامات بعدم امتلاك أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة. هي شروط أسست عمليا لوقف إطلاق النار. جلس الطرفان بعدها في باكستان وتمسكا بالشروط على طاولة متعثرة، ثم عادا إلى تبادل المقترحات. أصرت واشنطن على حل الأمور جملة واحدة، واقترحت طهران تأجيل بحث النووي إلى ما بعد إنهاء الحرب والحصار البحري وفتح المضيق. بدأ مايو، وأشارت تقارير إلى أن واشنطن اقترحت وقفاً لإطلاق النار مدته شهران، مع تقديمها خطة بتسعة بنود تضع أسساً لمفاوضات نووية أكثر تفصيلاً. ردت إيران على النقاط التسع بأربع عشرة نقطة فيها خريطة طريق، طالبت بوقف شامل ونهائي للحرب والتركيز على القضايا العالقة في فترة 30 يوماً والإفراج عن الأصول المجمدة ورفع العقوبات وإنشاء آلية لإدارة مضيق هرمز، ورمت الكرة مجدداً لأمريكا. تقدمت واشنطن خطوة بتحديد فترة تصل إلى 20 عاماً لوقف التخصيب بحسب بعض المصادر، واقترحت تخفيف الحصار البحري مع إمكانية إعادته واستئناف العمليات في حال انهيار المفاوضات، كما اقترحت إعلان نهاية الحرب وبدء فترة 30 يوماً من التفاوض بشأن اتفاق تفصيلي، فاتفقا بخصوص هذه النقطة. وفي أحدث رد إيراني على ما سبق، طالبت إيران بوقف فوري للحرب في لبنان وتقديم ضمانات أمريكية بعدم مهاجمة إيران مجدداً، مع رفع كامل للعقوبات حتى النفطية منها خلال شهر، مع إنهاء الحصار البحري فور التوصل إلى اتفاق مبدئي. لم يعجب ترامب بالرد، فظلت التفاصيل النووية عالقة، وعلى رأسها فترة تعليق التخصيب وتفاصيل تسليم اليورانيوم للخارج وإمكانية استعادته إن انهار الاتفاق، فضلاً عن توقيت مناقشة التفاصيل النووية.
1: والآن إلى مساحة الحوار ينضم إلينا من واشنطن دكتور حسن منيمنة، المحلل السياسي والباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن. من القدس دكتور محمد هلسة، الأكاديمي والخبير بشؤون الإسرائيلية. ومن طهران دكتور حسين ريفيوران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أهلا ومرحبا بكم جميعا. دكتور منيمنة، أبدأ معك. ترامب يقول لفوكس نيوز أنه يدرس تجديد عملية فتح مضيق هرمز ضمن عملية عسكرية أوسع، كما يقول، ضد النظام الإيراني. برأيك هل الخيار العسكري بات يلوح بالأفق، وبأي صيغة؟
4: سيأتي بالفعل هدف أمريكي رئيسي في هذه المرحلة هو الفصل بين موضوع مضيق هرمز وموضوع الحرب المستمرة على إيران، والهدف هو إسقاط النظام في نهاية المطاف، وإن كان الكلام هو عن البرنامج النووي، القدرات الصاروخية إلى ما هنالك، ولكن ذلك يدرك الأمريكيون بطبيعة الحال لأنه لم يتحقق إلا بإسقاط النظام، ولكن يريدون تأجيل ذلك لأنه ثمة منهجية أمريكية اليوم أصبحت واضحة، ويمكن أن يقال بأنها من وجهة نظر أمريكية الاعتبار بأنها ناجعة من أجل التوصل إلى التخلص من النظام. أقصد بأن الاتفاق، هناك اتفاق من جانب الصقور والواقعيين في الإدارة الأمريكية على أن هذه المنهجية هي ناجعة، وهي منهجية تضييق اقتصادي، خنق اقتصادي لإيران من أجل دفع النظام إلى الاهتراء وتحضير النظام لأن يسقط، إما تلقائيا من خلال حركات انفصالية، من خلال مظاهرات شعبية، من خلال شبكات عملاء وقصف للمواقع عندما يتطلب الأمر، أي أن دفع النظام إلى السقوط إما من تلقاء ذاته أو عبر قصف يأتي لاحقا، عبر العودة إلى الحرب الجوية، الحرب الميدانية التي تأتي لاحقا. ولكن حاجة الولايات المتحدة هي إلى حل مسألة مضيق هرمز، أو على الأقل إظهار أنه ثمة السبيل لحل مضيق هرمز بشكل آني، وليس الانتظار إلى أن يتحقق ذلك، لأن هذا الأمر من بناء على التقييمات الاستخباراتية والعسكرية الأمريكية، أي إسقاط النظام وإنزال الهزيمة بإيران، سوف يتطلب أشهر طويلة، أي أن المسألة لا يمكن للرئيس الأمريكي الذي يحتاج إلى نصر سريع وكان يتمنى نصرا سريعا قبل التوجه إلى الصين، لا يمكن له التعويل على نصر سريع من خلال تلك المنهجية، وبالتالي هو طرح أفكار وتسرع واستعجل، ولكنه بطبيعة الحال هذا التسرع والاستعجال لم يؤدي الغرض. هو يبدو خائبا من أن إيران لم توافق، ولكن إيران لم يكن هناك من إمكانية لأن توافق إيران على الطروحات، لأن هذه المفاوضات ليست مفاوضات جدية، لأنه ثمة اختلاف على المنطلقات. إيران تتقدم للمفاوضات على أساس أنها منتصرة، وما تريده هو تثبيت الانتصار الإيراني، فيما الولايات المتحدة تدخل المفاوضات على أنه لا سبيل إلا إلى انتصار أمريكي لم يتحقق خلال الجولة الميدانية، ولكنه قادم لا محالة، وبالتالي من الأصح أن تستسلم إيران لتوفر على نفسها دمار البنية التحتية وما إلى هنالك. إذا الهدف اليوم أمريكيا هو التوصل إلى الصيغة لحلحلة موضوع مضيق هرمز. إن لم تحصل هذه الصيغة فعليا، فإنه على الأقل من خلال الإيحاء بأنه ثم تسعي إليها، يتمكن الرئيس الأمريكي من بعض الطمأنة للأسواق، أسواق المالية وأسواق النفط، وكذلك على ما يبدو وفق تحقيقات تجري يتمكن بعض المطلعين على هذه التذبذبات صعودا وهبوطا من الحصول على مكاسب بالمليارات على ما يبدو في
1: نعم
4: الأسواق المالية.
1: مثل ما يحدث مؤخرا. لكن سيد منمنة، أريد أن أتوقف معك عند نقاط هامة ذكرتها. تقول بأن الهدف النهائي هو إسقاط النظام، ولكن في حال تم التوافق على صيغة ما لإعادة فتح مضيق هرمز ما بين إيران والولايات المتحدة، هل تسعى الولايات المتحدة للمضي قدما لتحقيق هذا الهدف وهو إسقاط النظام كما ذكرت، أم أنها يعني تكتفي وتقول يعني حققنا إنجاز ما، خاصة إذا ما كان هنالك أي توافق باتجاه النووي؟
4: سيدتي، إذا كان الإنجاز هو فتح مضيق هرمز أو السير باتجاه فتح مضيق هرمز، فلماذا كانت الحرب؟ أي أن المضيق كان مفتوحا قبل هذه
1: وأغلق
4: الحرب.
1: نتيجة للحرب،
4: يقول
1: لكن هل الولايات
4: الرئيس
1: المتحدة ماضية في موضوع إسقاط النظام بحسب تحليلك؟
4: سيدتي، نعم بالتأكيد، وذلك انطلاقا من أمرين أساسيين هنا. الأمر الأول هو بأنه لإيران دورة علمية صناعية عسكرية مستقلة غير خاضعة للرقابة الأمريكية، وهذا ما لا تتحمله الولايات المتحدة موضوعيا. أقول موضوعيا أن خشية الولايات المتحدة من حصول إيران على السلاح النووي هي خشية حقيقية قائمة تريد لها حلا. المسألة ليست مرتبطة بإسرائيل، هي مرتبطة بالتجربة الكورية الشمالية، أي أنه كما تمكنت كوريا الشمالية من التفلت من الرقابة الدولية ومن الحصول على سلاح نووي يعتبره الأمريكيون عن جدارة وعن حق بأنه تهديد وجودي للولايات المتحدة، لا يريدون تكرار ذلك في إيران. إذا لا اطمئنان إلى أن إيران يمكن أن تكون خاضعة لهذه الرقابة الأمريكية إلا من خلال التخلص من هذا النظام. هذا أولا. ولكن المسألة الثانية هي مسألة العداء لإسرائيل. الجانب الإسرائيلي لم يدخل هذه الحرب لمجرد المساندة، هو بالفعل دفع إلى هذه الحرب عند هذه النقطة، لأنه بالتحديد يريد الانتهاء من الخطر الذي تشكله إيران على مشروع التسيد الإسرائيلي في المنطقة. المسألة ليست فقط خطر السلاح النووي، هي خطر التأثير الإيراني من خلال الفصائل، من خلال الأذرع، من خلال التحالفات، لا بل كذلك من خلال أي ترتيب أمني على مستوى المنطقة تكون إيران جزء منه، لأن الكلام الإسرائيلي الصريح هو الانتهاء من المحور الشيعي بين مزدوجين المتهالك والانتقال إلى المحور السني. من المتشكل؟ من هو المحور السني المتشكل؟ هو تحديدا هذه الدول التي تدفع باتجاه أن لا تستمر الحرب: باكستان، تركيا، السعودية، مصر. إذا الهدف أمريكيا لدى صف الصقور في الولايات المتحدة هو إسقاط النظام بالضربة العسكرية الفورية إن أمكن. ولكن بالنسبة للواقعيين الذين يريدون الانتهاء من هذه الحالة غير المقبولة أمريكيا بأن يكون لإيران هذه الدورة العلمية التي تؤدي إلى السلاح النووي، هو بأن يسقط النظام نتيجة التآكل الداخلي، حل الوسط بين الاثنين، نفرض هذا الحصار غير المسبوق من حيث الشدة والتضييق على إيران، وننتظر إلى أن يهترئ هذا النظام. إن حصل الأمر قبل الانتخابات النصفية فليكن، إن لم يحصل حينها تكون الضربة العسكرية لدفعه بهذا الاتجاه.
1: نعم، دكتور حسين ريفيوران، استمعت إلى ما قاله دكتور منمنة، وهذه قضية جدا هامة. الأمر غير متعلق على ما يبدو فقط بتأثير إيران في المنطقة وفي برنامجها النووي الحالي، وإنما يعني في إعادة إنتاج نفسها أصلا من جديد. برأيك في ظل كل هذا، إلى أي مدى من الممكن بالفعل ولا نزال نحن أمام صيغة تفاهم قد تفضي إلى حل دبلوماسي، أم أن الأمور تتجه باتجاه تصعيد عسكري؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني هناك الآن نعم حالة استعصاء في المجال العسكري وفي المجال الدبلوماسي. يعني عسكريا أمريكا 40 يوم لم تستطع أن تحقق، فيطرح من قبل نتنياهو من ضرب البنى التحتية بضربة خاطفة وسريعة أنه سيجعل النظام يتهاوى، هذا غير صحيح. يعني خلال 40 يوم كان هو ضرب لبنى محطات الكهرباء في طهران، ولمرتين ضرب للجسور، ضرب للبنى التحتية في إصفهان، في إيلام، في الكثير من المدن الإيرانية. والموضوع ليس، وصحيح لم يكن التركيز بالشكل الواسع، ولكن كان هناك ضرب لهذه البنى التحتية. من هنا هذا التصور أن ضرب البنى التحتية سيؤدي إلى اهتراء النظام غير صحيح ولا يتطابق مع الواقع، سيزيد الطين بلة وسيجعل الرد الإيراني أكبر، وسترتد الأمور على الكيان الصهيوني بشكل أكبر بكثير مما يتوقعه. موضوع المفاوضات، يعني عندما تطالب أمريكا أو يقول ترامب 90% لا، 95 لا، 100%، يعني الطرف الآخر 0%، طرح أمور تعجيزية في التفاوض هو الذي يعيق أمر التفاوض. التفاوض هل يمكن أن يؤدي إلى نتيجة؟ قطعا ممكن، ولكن بشرط ألا يكون أحد الأطراف يريد 100%.
1: طيب،
5: أنه يجب أن يلتقي الطرفان في وسط الطريق. وإيران تقول أن أمريكا لحد الآن ليس لا تمتلك الإرادة للوصول إلى نتيجة في وسط الطريق، وهذا هو الذي يعيق أمر المفاوضات.
1: العودة دكتور حسين إلى الداخل الإيراني، وكل موضوع أن يكون هنالك تآكل في الداخل الإيراني كما تطمح الولايات المتحدة، كما قال ضيفنا قبل قليل، كان هنالك تصريح لرئيس البرلمان الإيراني قاليباف، قال أن العدو يسعى لإضعاف إيران من الداخل، والمخاوف من هجمات إرهابية داخلية موجودة. فالسؤال، يعني إذا ما كانت هذه الأمور بالفعل موجودة وهنالك لربما تصدع بدأ يظهر في المشهد، ما الذي يحيل رئيس البرلمان للتصريح بتصريحات كهذه؟
5: يعني أولا، الاحتجاجات التي جرت قبل عدة أشهر قبل الحرب، يعني ترامب قال بصريح العبارة أنه أرسل أسلحة عبر الأكراد في إقليم كردستان لنقلها إلى الداخل الإيراني ليكون هناك صدام مسلح. الحكومة عندما قالت أن هناك هجوم على القوات الأمنية بالأسلحة النارية، يعني الكثير كان يقول أن هذا هو لتبرير ضرب القوة المحتجة إلى آخره، ولكن كان هذا جزء من الواقع السياسي. يعني قتل 3411 شخص، 2400 شخص كان من القوات الأمنية الحكومية، وهذا رغم أنه جرى قبل فترة الحرب إلى آخره، ولكن لم يؤدي إلى نتيجة. الناس نزلوا للشارع دفاعا عن أمنهم، والمحتجين المسلحين انكفأوا. من هنا ما أريد أن أقول، يعني إعادة إنتاج هكذا تجارب لإسقاط النظام من الداخل هو غير صحيح. هذا النظام يمتلك قاعدة كبيرة شعبية تؤيده بسبب الطبيعة الأيديولوجية له وطبيعة المجتمع الإيراني المحافظ والأيديولوجي.
1: على الرغم من الحصار المستمر وعامل أن هناك تغييرات، تخفيف إنتاج النفط في إيران، والوضع الاقتصادي الذي يعني يزداد تعثراً في الشارع الإيراني،
5: يعني هذا هو أحد التقييمات الخاطئة الأمريكية. يعني وزير النفط الإيراني قال أنه في فترة 40 يوم يعني الحرب، إيران صدرت ما كانت تصدره بزيادة 20%، والآن إيران تصدر يعني أكثر من 60% مما كانت تصدره. نعم انخفاض هناك في التصدير بسبب الحصار البحري، ولكن لا زالت إيران تصدر، لا زالت إيران تلتف على العقوبات، ومع وجود فارق للأسعار المداخيل للحكومة الإيرانية

0: هي لا زالت ذاتها. من هنا هذا التعويل الأمريكي على هكذا تجارب أتصور ليس في محله.
1: دكتور هلس، بنيامين نتنياهو ظهر بالأمس في برنامج 60 دقيقة وقال يمكن الدخول وأخذ اليورانيوم، يقصد عملية عسكرية برية، ويقول أن الأمر قابل للتنفيذ وبالغ الأهمية، لكنه لا يحدد جدولا زمنيا. برأيك يعني في أي سياق تضع هذه التصريحات؟ وإذا كانت المهمة بالغة الأهمية ويمكن تنفيذها، لماذا الانتظار؟
2: التحية لك وللضيفين الكريمين وللسادة المشاهدين. ربما من المهم قبل أن نجيب على السؤال بشكل مباشر أن نرتب الأولويات الإسرائيلية فيما يتعلق بهذه المشهدية. الحرب والعودة إليها هي الأولوية الأولى على سلم الأولويات الإسرائيلية. المراوحة في هذا المربع من الاستعصاء هي دون الأولوية الأولى، وهي العودة إلى الحرب. الاتفاق أيا تكن طبيعته، أيا يكن يعني إصرار الأمريكي على الأخذ بالشروط الإسرائيلية، هو في أدنى سلم الأولويات الإسرائيلية، وتعتبر إسرائيل أن منطق المراوحة أفضل من اتفاق جزئي أو اتفاق بشروط يعني جيدة بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة. الآن بما أن الحرب هي الأولوية العليا بالنسبة لإسرائيل، إذا كيف السبيل إلى جر قدم رئيس الولايات المتحدة مرة أخرى إليها، خاصة أنه على كفتي الميزان؟ لم تعد الأمور كما كانت في بداية الحرب، أن إسرائيل تضغط دون وجود ضغوط موازية على الكفة الأخرى تمنع الانجرار إلى الحرب. اليوم هنالك تعادل في الكفتين، بل أن كفة الأصوات التي تمنع أو تدعو إلى منع العودة إلى الحرب في الجانب الأمريكي والدولي ربما ترجع على كفة الأصوات الداعية إليها، سواء في داخل الإدارة الأمريكية أو في الجانب الإسرائيلي. ولذلك ترين أن رئيس الولايات المتحدة عالق في المنتصف ولم يحسم خياراته. الآن كيف السبيل إلى هذا الأمر؟ من خلال زرع فكرة أن العودة إلى الحرب وتحقيق أهدافها هو أمر سهل، تيسير الوصول إلى الأهداف، استسهال العودة إلى الحرب وتحقيق الأهداف. الحديث الإسرائيلي عن الضربة الخاطفة التي أشار إليها الدكتور حسين قبل قليل، وإن كان تحقيق الأهداف بضرب البنى التحتية وإسقاط النظام وخلق فجوة ما بين المجتمع الإيراني والنظام وعدم مقدرة النظام على الإيفاء بالتزاماته تجاه شعبه، هذه تروج لها إسرائيل، بالإضافة إلى الترويج إلى فكرة أنه بالإمكان الدخول للحصول على اليورانيوم المخصب عبر عملية عسكرية. إسرائيل يهمها جر القدم بالعودة إلى الحرب، ولا يهمها ولا تكترث بالنتائج، لتستمر الحرب، ليتعقد المشهد، لتختلق الأوراق، لتختلط الأوراق لاحقا. المهم أن فكرة العودة إلى الحرب هي الأساس، هي الهدف الأساس في هذه المشهدية. إن استطاعت إسرائيل أن تدفع باتجاه هذا الأمر عبر الإيحاء
1: والسؤال
2: بين
1: عن
2: المسألة
1: القدرة
2: متيسرة.
1: دكتور هلسة، إلى أي مدى لا يزال بنيامين نتنياهو يستطيع أن يملأ الفراغ ويقنع الرئيس ترامب بالعودة إلى ضربة خاطفة كهذه بعد كل ما لقاه الرئيس ترامب من انتقادات في الداخل الأمريكي حول استجابته لبنيامين نتنياهو في الذهاب أصلا باتجاه هذه الحرب؟
2: هو لا شك بأن قدرة رئيس الوزراء الإسرائيلي على التأثير لم تكن أو لم تعد كما كانت في البداية، خاصة كما تفضلتي مع الانتقادات التي تطال رئيس الولايات المتحدة، مع سعي رئيس الولايات المتحدة إلى أن ينأى بنفسه عن التأثير الإسرائيلي. وربما تذكرين اليوم هو غالبا ما يردد فكرة أن قضية المفاوضات والحرب هي بيدي حصرا، هذا في محاولة لجب الشبهة عن نفسه فيما يتعلق بأنه يتأثر بمواقف رئيس الوزراء الإسررائيلي وبحاجات وأطماع إسرائيل. لكن إسرائيل تراهن على عامل مهم جدا، هو هذا يعني الوضع الذي يشعر فيه رئيس الولايات المتحدة بأنه عالق على مفترق طرق، أمامه مجموعة من المخارج، لكنه يعجز عن اختيار المخرج الذي يقود إلى تحقيق الأهداف الأمريكية وإيصال رئيس الولايات المتحدة والولايات المتحدة إلى بر الأمان مع صورة الانتصار، مع الإنجازات الأكبر. هل هو خيار الضغط العسكري، العودة إلى الحرب؟ هل هو خيار فقط الحصار البحري والخنق الاقتصادي؟ هل هو خيار التفاوض والإصرار عليه؟ هذه الخيارات ربما ما تفتح شهية نتنياهو إلى أن ترجيح كفة الحرب هو الذي سيقود إلى نقطة الصفر، تفجير هذا الساعق والعودة مرة أخرى إلى العودة إلى الحرب كخيار مفضل بالنسبة للإسرائيليين. استعصاء المشهد، استعصاء إيران،
1: نعم
2: عدم انكسارها، عدم تقديم تنازلات هو ما راهنت عليه إسرائيل منذ بداية هذه الحرب، حينما قالت بأن الحرب لم تصل إلى نقطة الحسم عسكريا، ولذلك لم تصل إلى نقطة الحسم سياسيا، وما لم تحصل عليه إسرائيل والولايات المتحدة بالنار لن تحصل عليه بالتفاوض.
1: ما لا يؤخذ بالنار لا يؤخذ بالتفاوض. دكتور منيمنة، يعني وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث بشكل متزايد عن الانقسام داخل فريق الرئيس ترامب، هنالك من يؤيد العودة إلى العملية العسكرية، وهنالك من يقول أن يجب إعطاء يعني فرصة جديدة للدبلوماسية. لو وسعنا المشهد وخرجنا من خارج هذا الفريق، ما أو إلى أي اتجاه تهب الرياح في الولايات المتحدة سياسيا، شعبيا، اقتصاديا أيضا؟
3: سيدتي، من الأصح توصيف المشهد على أن الاختلاف في وجهات النظر داخل الإدارة الأمريكية هي بين من يريد العودة إلى الحرب فورا، وبين من يقول نعود إلى الحرب في حال كان ثمة حاجة للعودة إلى الحرب، لأن التضييق الاقتصادي، الحصار الاقتصادي لم يؤدي الغرض بدفع النظام إلى الاهتراء والسقوط. أي أنه لا خلاف داخل صف الرئيس ترامب، لا بل أقول في مجمل الجسم السياسي الأمريكي، حول ضرورة التخلص من نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. الخلاف هو حول سبيل التخلص من النظام في طهران. هناك من يرى بأن سبيل التخلص لا يكون إلا بالضربة الحالية، لأن النظام ضعيف ومن الأصح المزيد من الإضعاف، وإن تطلب ذلك تدمير البنية التحتية، وإن تطلب ذلك إنزال الخراب بإيران فلا بأس، هؤلاء هم المتمهون مع إسرائيل. في مقابل الصف الواقعي الذي يقول ولكن هذا التفريط، هذا الدفع باتجاه هذا الخراب من شأنه أن يستكمل خراب المنظومة الدقيقة التي أقامتها الولايات المتحدة في المنطقة على مستوى الخليج
1: نعم،
3: وفيما يتعدى الخليج.
1: هذا من جهة، ولكن أسألك أيضا دكتور منيمنة عن موضوع القدرة. لربما القدرة التدميرية موجودة، لكن القدرة على الحسم وترتيب المشهد غير موجودة. ولو كانت، يعني لماذا لم يحدث الأمر منذ بداية هذه الحرب؟ وأيضا كل موضوع انعكاسات الخيار العسكري، سواء بضربة سريعة ودقيقة أو بحملة عسكرية جديدة أو حرب طبعا على الداخل الأمريكي.
3: سيدتي، لم يحصل أن يطبق ما تقدم به المؤسسة العسكرية، لأن الرئيس تسرع وأراد تكرار تجربة فنزويلا، لأن نتنياهو والجانب الإسرائيلي ككل والصقور في واشنطن أقنعوه بأن الأمر ممكن، ورئيس ترامب يفضل الانتصار السريع، لا يريد طول الأمد الذي قال له العسكريون بأنه مطلوب من أجل التوصل إلى إسقاط النظام. قالوا له المسألة قد تستغرق أشهر، قد تستغرق سنة، ولكنه أرادها في 48 ساعة، لم تحصل. ولكن أن لم تكون قد حصلت في هذا المدى القريب لا يعني التخلي عن المشروع، بل أصبح التورط تورطا أعمق، أي أنه لا يستطيع اليوم بعد أن فشل ميدانيا بأن يقول نتراجع، لأن هذا التراجع سوف يتلقفه ليس فقط من يعارض الرئيس من يساره، أي الديمقراطيون الذين يقولون إذا ما كان جدوى هذه الحرب التي أهدرت الأموال وأهدرت الهيبة وأهدرت المكانة الأمريكية، ولكنه كذلك سوف يتعرض للكثير من الضغوط المؤلمة من يمينه، من الذين سوف يقولون له أنت تتسم بما اتسم به الرؤساء السابقين من الجبن ومن التردد، ولم تحقق ولم تنجز، وحينها يكون الضرر الذي تعرض له الرئيس ضرر فادح بالنسبة للحزب الجمهوري كذلك. لذلك الاعتماد اليوم من جانب المؤسسة الأمريكية هو على دفع النظام إلى الاهتراء من أجل إسقاطه، ولكن هذا يكون بزعم التفاوض كما شاهدنا. ربما الرئيس بحد ذاته دونالد ترامب قد لا يكون مدركا بأن هذا التفاوض كان عبثيا، ولكن بالتأكيد معظم من دفع باتجاه هذا التفاوض هنا في الولايات المتحدة يدركون ذلك، لأن خط الانطلاق الإيراني وخط الانطلاق الأمريكي بعيدان كل البعد عن الواحد عن الآخر، لا سبيل للتوفيق بين رغبة إيرانية بتثبيت الانتصار ورغبة أمريكية باستسلام إيراني غير مشروط. لا سبيل للتفاوض هنا. إذا من يدعو إلى التفاوض يدعو إلى إتاحة المجال أمام الحصار الاقتصادي والتضييق على كل من يعاون إيران وقطع الطرق البرية وما شابه إلى تحقيق هذا الاهتراء الذي يسمح بمعاودة الحرب الميدانية دون الانتقال إلى مستوى من التصعيد الميداني. الرئيس كانت لديه الأفكار دعونا نفعل، دعونا ننتقل إلى السلاح النووي، ولكن ثمة من قال له لا حاجة لذلك، لا حاجة لتوريط العالم بما هو أكبر، يمكن إسقاط هذا النظام من خلال الحصار الاقتصادي ومن ثم ضربه إذا تطلب الأمر. وهذا ما تسير عليه الولايات المتحدة اليوم، ولكننا كذلك الحال أمام رئيس مستعجل بشكل دائم للظهور
1: نعم
3: بمظهر المنتصر. لذلك نراه يؤكد بأن الإيرانيين يلهثون وراءه من أجل الاستسلام، ومن ثم يفاجأ عندما يكون هو قد خدع نفسه وليس إيران من خدعته.
1: وتعاد الكرة في كل مرة. دكتور حسين ريفيوران يقول دكتور منمنة في ظل هذا التحليل الذي يقدمه أنه لا سبيل للتفاوض في هذا المشهد، كيف تنظر أنت من ناحيتك لهذه المعادلة؟
0: يعني هذا الكلام صحيح، يعني ما دام السقف الأمريكي مرتفع إلى هذه الدرجة لا يمكن التفاوض، لأن إيران أيضا لن تقبل بأي استسلام أمام هذه الضغوط والمطالبات الأمريكية المبالغ فيها. ولكن الموضوع العسكري هو أيضا الآن يعاني من استعصاء، يعني ما قامت به أمريكا من موضوع مشروع الحرية وحشد الأساطيل للدخول إلى مضيق هرمز، وبعد المواجهة أنه انسحاب ترامب، انسحاب القوات وانكفائها في المحيط الهندي، وإعلان الرئيس ترامب إنهاء هذا المشروع أو تجميده على أقل تقدير، لا يأتي من فراغ. صحيح الكلام كان قليلا حول طبيعة المواجهة ولماذا انكفأ الرئيس عن هذا المشروع، لأن هناك مقاومة كبيرة أشار إليها دانكين رئيس أركان الجيش الأمريكي من أن كان هناك استهداف لأحد عشر مدمرة في هذه المواجهة، وإيران أبدت قوة نارية غير مسبوقة أدت إلى عودة الأسطول من مضيق هرمز باتجاه المحيط الهندي. يعني هذه الحقيقة هي تكشف أن هناك محاولات في الجانب العسكري لفك طلاسم هذا الموضوع، ولكن هناك استعصاء في المجال العسكري كما في المجال السياسي، وهذا ما يجعل الموضوع يعني غير قابل أو مستعصي على حل ما سياسي أو عسكري في الوقت الحاضر.
1: دكتور هلسة، وسط هذا بنيامين نتنياهو لطالما كان قد ربط في مقابلاته إسقاط النظام الإيراني بنهاية حماس وحزب الله، برأيك هل هذا تحليل واقعي أم أنه محاولة لتبرير توسيع الحرب إقليميا؟
2: هو يعني واقعا إسرائيل روجت لفكرة أن الصراع مع الحزب واستعصاء الحزب ومقدرته، كذلك الحال مع حماس، ناشئ عن دعم إيران لهما والدعم السياسي والعسكري. لكن واقعا اليوم حماس تعيش حصار، حماس منذ 7 من أكتوبر والقطاع يفرض عليه حصار، حتى حاجات الناس الأساسية تمنع إسرائيل من إدخالها، فكيف يستوي أن القطاع يعيش حصارا ويربط أو تربط مقاومة غزة بإيران؟ الحزب أيضا يعيش ذات المقاربة، الحزب اليوم يستخدم تقنيات بدائية تقليدية في صراعه مع إسرائيل، ولبنان كله أيضا يعيش صراع، حتى الحكومة اللبنانية أيضا تتخذ خطوات في محاولة للتضييق على سلاح الحزب وعلى الحزب باعتباره يعني سلاحا غير شرعية وهي غير شرعي وتدعو إلى تسليمه للدولة. ولذلك يعني هذه المقاربات التي تحاول إسرائيل أن تروج لها، الهدف منها خلق الشرعية باتجاه العودة إلى الحرب وعدم وجود من يعارض مثل هذا المنح، كذلك خلق الشرعية للانقضاض، حتى ليس على إيران فقط، إنما على الأطراف التي تقاتلها إسرائيل بدعوى ارتباطها بإيران، لأن إسرائيل من خلال هذا الربط تريد أن تخلق الشرعية الداخلية الإسرائيلية والخارجية عبر استمرار مد إسرائيل بأسباب هذه الحرب وإدامة هذه الحرب في كل الجبهات. ولذلك في ظني أنه وإن كان هذا جزء من السردية الإسرائيلية لأنه واقع لا ينطبق مع الواقع.
1: جزيل الشكر لك دكتور محمد هلسة ولضيوفنا الكرام. تتفاقم الضغوط الاقتصادية في إيران بعد استهداف أكبر مجمعات صناعة الصلب في أصفهان وخوزستان في مارس الماضي، فقد أدى تعطل الإنتاج إلى ارتفاع حاد في أسعار السيارات والعقارات وتضرر الصناعات التحويلية. ما دفع الحكومة للسماح باستيراد الصلب وزيادة الإنتاج في معامل أخرى؟
4: حين تقصف مصانع الصلب لا تتوقف الأفران وحدها، بل تمتد ألسنة اللهب إلى قطاعات بكاملها. هكذا كان مجمع الصلب في أصفهان وخوزستان قبل قصف إسرائيلي في مارس الماضي. 25,000 عامل كانوا ينتجون سنويا أكثر من 15 مليون طن من الصلب تغذي شرايين الاقتصاد الإيراني بالمواد الأولية. توقف إنتاج الصلب في قلعتي الصناعات الثقيلة الإيرانية ولد أزمة. من هنا من ورش البناء تبدأ أولى دوائر التأثر، مشاريع سكنية تصطدم بتضاعف أسعار الحديد، فتكاليف الإنشاء ارتفعت بعد الحرب. عباس مستثمر في العقار بطهران، أنهى معظم مشروعه قبل الحرب لكنه بعدها يراجع حساباته.
5: قبل الحرب كنا نعاني ركودا في قطاع العقارات، لكن بعد الحرب واستهداف معامل الصلب بتنا نعاني ركودا وتضخما نتيجة ارتفاع أسعار الحديد بنحو 80%.
4: أما في سوق السيارات فتظهر تداعيات استهداف صناعة الصلب بوضوح أكبر. علي رضا يعمل في تصليح السيارات الإيرانية والصينية المنتجة في إيران، يراقب ارتفاع أسعار قطع الغيار هنا في ورشته غربية طهران، حيث تعتمد صناعة السيارات المحلية على منتجات الصلب. تحول الهجوم الإسرائيلي على المعامل إلى فاتورة إضافية.
6: قطع الغيار متوفرة في السوق حتى الآن، لكن أسعارها زادت بنحو ضعفين أو ثلاثة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات وتكاليف التصليح.
4: تداعيات استهداف الصلب امتدت إلى المعدات الميكانيكية والمنتجات المعدنية وقطاعات النقل والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأدوات المنزلية وأنابيب النفط والغاز والمخازن. فمصنعا مبارك أصفهان وخوزستان كانا يؤمنان المواد الأولية لأكثر من 3,000 مصنع وورشة في البلاد. ولاحتواء الصدمة سمحت الحكومة باستيراد صفائح الصلب ووجهت مصانع أخرى بزيادة الإنتاج.
7: كانت إيران تصدر ألواح الصلب لكنها ستعاني نقصا مستقبلا، وبالإضافة إلى الصناعات التحويلية التي تضررت ستعاني الحكومة شحا في العملة الصعبة، لأن معامل الصلب كانت تؤمن جزءا منها، وهذا سينعكس سلبا على الموازنة بالعجز وقد تضطر إلى طباعة العملة.
8: هنا في سوق الحديد في طهران تلمس ارتفاع الأسعار وتهديدا يواجه المعروض. وإن كان الحديد رمزا للبأس، فقد خسرت إيران أحد أعمدة بأسها في اقتصادها المقاوم، فالأفران التي أطفأتها الحرب قد لا يعاد إشعالها من جديد قبل سنوات. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
1: والآن إلى هذه النافذة العسكرية مع سلمى الجمل وتسلط الضوء فيها على التطورات في جنوبي لبنان. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على التطورات في جنوب لبنان، حيث كثف الجيش الإسرائيلي ضرباته على قرى وبلدات في الجنوب مقابل استمرار حزب الله بتوجيه ضربات لمواقع جيش الاحتلال. وسط هذا المشهد الميداني يبرز سلاح كثف من استخدامه حزب الله أخيرا، وهو المسيرات الانقضاضية،
9: وما تحققه من إصابات أكد حدوث بعضها الجيش الإسرائيلي، وأبرزها استهداف منظومة القبة الحديدية شمال إسرائيل. وفقاً للقناة 12 الإسرائيلية، فإن الجيش يصفها بالسلاح المركزي ويقر بعدم وجود حل ميداني لها. نقرأ أكثر في هذا المشهد وهذه الأبعاد العسكرية لهذه المعطيات مع ضيفي في الاستوديو العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك عميد حسن، ولكن البداية ستكون مع زميل عبد القادر عراضة الذي يقربنا أكثر من تطورات المشهد الميداني عبر القراءة على الخارطة التفاعلية. تفضل.
10: نعم سلمى، حديث إذن إسرائيلي عن توسيع العملية البرية خلال هذه العمليات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستوى أكثر من صعيد، لكن ربما الأبرز هو هذا الحديث عن المسيرات الانقضاضية أو المحلقات الانقضاضية لحزب الله. وكنا قد تابعنا ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية على أنها أضحت السلاح المركزي لحزب الله في المعركة، ولكن اللافت ما أشارت إليه بأن قيادة المنطقة الشمالية تراهن على الجهد الاستخباراتي لتعقب مطلقي ومشغلي هذه المسيرات. ربما الأبرز أيضا هو ما نقل أيضا عن استهداف ما أكدته الإذاعة الإسرائيلية مع المسؤولين العسكريين بأن حزب الله فعلا استهدف منظومة للقبة الحديدية تحديدا في جل العلام، وكان الحزب أيضا قد الجيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أيضا عن استهداف أو مقتل جندي وإصابة عدد من الجنود على مستوى موقع المنارة. الحزب أيضا أعلن عن استهدافات لقوات على مستوى الطيبة. هذه التطورات على مستوى الحديث عن المسيرات يقودنا للحديث عن ما نقلته أيضا وسائل إعلام إسرائيلية سابقا من أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تقدم بطلب للولايات المتحدة الأمريكية لتزويده بمئات الآلاف من مجموعة من ما يسمى بشظايا إن صح القول أو رصاص متشظ يمكنه أن يستهدف المسيرات إلى مسافات تبلغ 30 كيلومترا. هذا نموذج ومحاكاة، بحيث هذه الكرات يمكنها أن تصيب الأهداف. هناك 5 كرات في كل بندقية، وهناك محاكاة لاستخدام هذا الرصاص خصوصا في بنادق أم 16. إذن هذا بالنسبة للمسيرات. بالنسبة للمنظومات، منظومات القبة الحديدية، نتحدث عن هذا النموذج كمثال، والذي أصابته محلقات الانقضاضية لحزب الله وفق جيش الاحتلال الإسرائيلي. لكن ماذا عن التطورات الأخرى في ما يتعلق بالاستهدافات؟ نتحدث عن استهدافات لفتناها خلال اليوم خصوصا على مستوى قضاء النبطية، وأيضا على مستوى مناطق أخرى في الجنوب. واللافت أن هذه الاستهدافات على مستوى مناطق عديدة تأتي بينما كان هناك تحذير جديد من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى قرى جديدة لمغادرتها وتهجير قصري لهؤلاء السكان. واللافت سلمى على أننا نتحدث عن قرى أيضا في البقاع الغربي إضافة إلى تحذيرات سابقة.
9: شكرا لك عبد القادر. عميد حسن، على ضوء هذا القرار الذي كان قبل ساعة من الآن الذي نقلته القناة 12 نقل عن مصادر عسكرية في الجيش الإسرائيلي بأنه هناك خطة لتوسعة العمليات العسكرية في لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق في جنوب لبنان لمقتضيات ميدانية كما قالت، وعلى ضوء العجز في موضوع التحكم بسلاح المسيرات وإقرار إسرائيل بذلك، كيف نقرأ المشهد؟
11: يعني إذا كان فعلا إعلانهم أنهم يريدون توسعة العمليات البرية كجزء من حل أو كفكرة حل لمسألة المسيرات، هذا يعني أنهم يريدون التوسع برا والتقدم والتوغل برا أكثر من تلك المنطقة التي عمليا هم موجودون فيها، هذه المنطقة العازلة التي توجد فيها قوات جيش الاحتلال، يعني والتي إلى حد ما تصل إلى حدود 8 إلى 10 كيلومتر إبعادا للصواريخ المضادة للدروع كما يقولون. ولكن إذا كانوا فعلا يريدون التوغل الأوسع، فهذا يعني أنه بحثا عن المسيرات ومطلقي المسيرات ومخابئ هذه المسيرات، فهذا سيجعل المشكلة أكبر وأصعب بالنسبة لجيش الاحتلال، لأن أي توسع للعمليات البرية طبعا هذا سيعد بشكل فاضح خرق لوقف إطلاق نار أصلا غير معترف به من جميع، يعني بات الآن وبإعلان رئيس الأركان أنه لا يوجد وقف إطلاق نار، ولكن سيجعلهم أمام معضلة المواجهة مع مع عناصر حزب الله الموجودين في المنطقة الذين ينتظرون المواجهة البرية، لأنها فعلا تشكل نقطة قوة لحزب الله في هذه الجغرافيا التي ينتشرون فيها والموزعون بها. ولطالما جيش الاحتلال تراجع وانكفأ عن العمل البري واستبدله بالعمل الجوي والجهد الجوي، لأنه يتفوق في هذه الوسيلة، وهذا كان عنوان عملياته منذ يعني في الأسبوع الأخير. عندما
9: اسمح لي
11: نعم
9: اسمح لي، حزب الله أيضا كان قد بث هذا الفيديو لإحدى مسيراته وهي تستهدف إذن مقر قبة حديدية وطاقمها التابع لجيش العدو، كما يظهر في هذا الفيديو الذي أصدره حزب الله، واستهداف منصة القبة الحديدية على ما أعتقد هي في جل العلام.
11: صحيح.
9: عميد
11: هي
9: حسن
11: هنا. نعم.
9: وهذا يعيدنا مرة أخرى إلى الحديث عن يعني التحكم الإسرائيلي في موضوع القبة الحديدية والحماية المؤمنة لمنطقة الشمال، كما تحدثت عنها المعلومات من داخل إسرائيل بأنها لا زالت تؤمن 99% الحماية من الصواريخ. مع هذا الاستهداف كيف ترصد هذا الأمر؟
11: هذا يدل على تحول وتطور بمسألة الاستهداف الذي تقوم به المسيرات، التي هذا السلاح الذي دخل بالفعل بفعالية واعترف به الإسرائيليون اليوم إلى أن أقالوا عنه أنه السلاح الحاسم أو السلاح المركزي لدى حزب الله، يعني هذا كان تصريح الإسرائيليين. هذه المسيرات سيدة سلمى لها باتت تستهدف عدة أنواع من الأهداف. هناك استهدافات للدبابات، لعربات القتال، للجنود المتحركين أو الثابتين، واليوم أو بالأمس هذا الاستهداف الجديد لهذه المنصة، منصة القبة الحديدية. هو هذا يشكل تحول في مسألة الاستهداف. لماذا؟ لأن هذه المنصة التي استهدفت في هذه المنطقة في محيط جل العلام هنا في منطقة في الداخل الإسرائيلي، إنما مقابل منطقة مرتفع الناقورة أو تلة الناقورة، هذه المنصة منصة دفاعية مهمتها الأساسية هي حماية المحيط والمكان من المقذوفات القادمة باتجاه هذه بالداخل الإسرائيلي، وبالتالي أصيب من هو مكلف بالحماية تحديدا. من هنا أهمية هذه الإصابة.
9: ونشاهد أيضا هذه الصورة على الشاشة هنا أيضا، وتظهر هذه المسيرات التي هي مسيرات يجري التحكم بها عن بعد عن طريق الألياف الضوئية، هذه التقنية، وهي تستهدف إذن هذه الدبابة. خطورة ومكمن خطورة هذا النوع من المسيرات، والذي تحدث عنه جيش الاحتلال اليوم أيضا وقال بأنه لا يمكن تقنيا رصدها، وإنما نحاول اتباع من يشغلها، رصد من يشغلها، إلى أي درجة يعقد المشهد ميدانيا.
11: نعم.
9: مع النوايا في التوسعة.
11: بداية سيدة سلمى، الصورة تدل على كما ورد الخبر أصلا وأعلن الإسرائيليون أنه تم استهداف دبابة آمر السرية المتمركزة في المكان، وهذا له دلالاته أن هذه المسيرة ومن يوجهها استطاع أن يتحكم بنقطة الاستهداف وأن يرصد دبابة آمر السرية، وهي دبابة من ضمن مجموعة دبابات، يعني تكون دبابة فريدة والمفترض أن يكون موجود فيها آمر السرية، وبالتالي هذا يدل على القدرة على الاستهداف. التي
9: شاهد هذا الفيديو الذي تتحدث عنه، تفضل عميد.
11: نعم. القدرة على الاستهداف التي يتمتع بها مطلق المسيرة. وهنا يأخذني هذا إلى الحديث عما رشح عن معلومات عن هذه المسيرات التي يمكن لمن يتحكم بها أن يغير مساراتها، بل أكثر من ذلك أن يوقفها بمكان ما في الجو أو بغير الجو، يعني على الأرض ربما أثناء مسيرها بحثا عن الهدف المناسب، وربما يغير الهدف لأنها مزودة بكاميرا مراقبة تنقل الصورة التي أمامه المتحركة، المشهد المتحرك، وبالتالي هي تقوم بدور استطلاع واستهداف في آن معا. فإذا لذلك الإسرائيليون كما تفضلت سيدة سلمى يعجزون عن مواجهة هذه المسيرات بعد إطلاقها،
9: يبحثون عن العنصر البشري،
11: على العنصر البشري،
9: وبالتالي هذا إلى أين ينقل المعركة على الأرض، خاصة مع نوايا التوسيع كما قلنا.
11: من هنا تماما كما تفضلت نربط هذا الأمر بقرارهم بتوسيع العملية البرية، إذا ما فعلا كان قرارا جديا، لأنهم لطالما يعني ترددوا في التوسع برا، لأن ذلك يجعلهم بمواجهة مباشرة مع عناصر حزب الله. ولكن هم في معضلة حقيقة وتحدي. يعجزون عن مواجهته تقنيا وإلكترونيا، وقد جربوا عدة يعني محاولات، والآن ربما يفكرون بالمواجهة المباشرة بالذهاب إلى أماكن وجود هذه المسيرات والتعامل مع العناصر التي تطلق هذه المسيرات. هذا الأمر أيضا يشكل تحدي، فلننتظر لنرى كيف سيواجهون هذا التحدي في البر.
9: وكيف يمكن مثلا تصور هذا الهدف، التعامل مع مطلق المسيرات؟ ما السبيل إلى ذلك مثلا حسب الآليات والبروتوكولات المتبعة؟
11: هذا يقتضي التوغل برا والتفتيش والبحث في النقاط التي يمكن

0: عبر ترامب قد نفذ إزاء استمرار إغلاق مضيق هرمز، وأنه يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية ضد إيران مقارنة بالأسابيع الماضية. وكان ترامب قد وصف الرد الإيراني على المقترح الأخير بشأن إنهاء الحرب بأنه غبي ولا يمكن قبوله. ونقلت وول ستريت جورنال عن مصادر أن هناك فجوات كبيرة بين موقفي واشنطن وطهران بشأن إدارة مضيق هرمز مستقبلا، وأيضا نوع القيود التي ستقبل بها إيران على برنامجها النووي. إيرانيا، قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن القوات المسلحة في بلاده مستعدة للرد بقوة وحزم على أي اعتداء، وأضاف أنه لا بديل سوى قبول حقوق الشعب الإيراني كما وردت في المقترح المكون من 14 نقطة. هذا وقال مصدر إيراني للجزيرة إن واشنطن طالبت في مقترحها بالحصول على اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%، رافضة نقله إلى روسيا، واقترحت دولة ثالثة لنقله إليها. وأضاف المصدر أن طهران رفضت مطلب نقل اليورانيوم خارج أراضيها وبأنها مستعدة لتخفيض نسبة التخصيب. كما أشار إلى أن واشنطن طالبت بوقف تخصيب اليورانيوم لعشرين عاما، وهو ما رفضته إيران. أما في لبنان، فقد أعلن حزب الله تنفيذ عمليات ضد تجمعات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. يأتي ذلك في وقت واصل فيه الجيش الإسرائيلي غارات واسعة على مناطق عدة جنوبية وشرقية لبنان، كان آخرها على بلدة سحمر في البقاع الغربي شرقي البلاد صباح اليوم، حيث استهدفها بغارتين. وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه إنذارا لسكان البلدة بالإخلاء الفوري مسافة كيلومتر. نرصد كل هذه المواقف وتطورات مع شبكة مراسلينا من واشنطن. ينضم إلينا مراسل الجزيرة أنس الصبار، من طهران مراسل الجزيرة عامر لافي، ومن بيروت مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام. وستنضم إلينا أيضا في الاستوديو مراسلة الجزيرة في فلسطين نجوان سمري. أهلا ومرحبا بكم جميعا. البداية من عندك أنس، وحول ما يرشح في الإعلام الأمريكي حول اجتماع الرئيس ترامب بفريقه للأمن القومي إزاء خيارات التعامل مع إيران.
1: هنا دعيني أبدأ بتصريحات الرئيس دونالد ترامب التي كانت في البيت الأبيض، وتحدث فيها عن أن اتفاق وقف إطلاق النار أو على الأقل الهدنة السارية والتي تدخل شهرها الثاني هي في الإنعاش، وبالتالي يتحدث الرئيس دونالد ترامب عن خيارات أخرى، وهذه المرة بطريقة مختلفة. الاجتماع الذي عقد في البيت الأبيض، بالعودة إلى سؤالك، ضم مستشاري الرئيس وأعضاء مجلس الأمن القومي، وبطبيعة الحال هذا الاجتماع يبحث الرد الإيراني الأخير، ويبحث كيف سترد الولايات المتحدة. لكن الترجيحات، ومن بينها ما يأتي على شبكة CNN، يتحدث عن أن الرئيس يدرس بجدية هذه المرة، ربما أكثر من أي وقت مضى منذ بداية هذه الهدنة، العودة إلى العمليات العسكرية. وهذه التصريحات تقرأ بطريقتين. الطريقة الأولى أن الرئيس يريد لهذه الأخبار بهذه الطريقة أن تسرب، وبالتالي تفرض ضغوطا إضافية على الإيرانيين، وربما تدفعهم لتقديم تنازلات لم ترد في الرد الإيراني الأخير. والطريقة الثانية التي تقرأ بها هو أنه بالفعل يسعى لي ربما إعادة بناء العملية العسكرية مرة أخرى، الاستعداد لها والتحرك. لكن هناك بعض الضوابط في الطريق للعودة إلى هذه العملية العسكرية، من بينها سفره إلى الصين، والذي من المقرر أن يتم في ظهر يوم الثلاثاء. دخلنا في واشنطن في فجر الثلاثاء، وخلال الساعات المقبلة سيتوجه إلى الصين، وهناك سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ. هناك تقديرات في وسائل الإعلام الأمريكية وتكهنات بأن للصين دورا ما سيلعب في هذه الأزمة، وبأن الرئيس دونالد ترامب وفقا لنيويورك بوست سيضغط باتجاه أن تضغط الصين على إيران للدخول في وقف لإطلاق النار يتوافق مع الشروط الأمريكية. الرئيس دونالد ترامب يفكر في هذا الخيار، وفي باله أن الصين تعتمد بشكل كبير على الواردات النفطية التي تمر عبر مضيق هرمز، وبالتالي قد يتحدث عن هدف موحد، وهذا أمر قد فعله سابقا حقيقة مع الصينيين عندما كان يتحدث في ملفات أخرى، يقول إن للولايات المتحدة والصين هدفا مشتركا بالحفاظ على الاستقرار العالمي، وقد يستخدم الأسلوب ذاته وهو هناك ليتحدث إلى الصينيين على أمل أن تؤدي هذه الجهود إلى انفراجه.

0: هذه الأزمة.
1: جزيل الشكر لك أنس الصبار مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. نرحب في الأستوديو بزميلة نجوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين، ونكمل مع مراسلينا. أذهب إلى طهران، إليك عامر لافي، ونرصد أبرز التصريحات الإيرانية فيما يتعلق بالرد الأمريكي على الرد الإيراني ودراسة الرئيس ترامب مع فريقه للأمن القومي خيارات عسكرية.
2: نعم منى، يعني هناك طبعا العديد من الردود على الموقف الأمريكي والرفض لهذه الورقة الإيرانية. بدايتها كانت مع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الذي قال بأن المشكلة الأساسية بيننا وبين الولايات المتحدة هو أن الطرف الآخر فقط يريد أن ينتهك حقوق شعبنا ومصالحنا الوطنية، وقال بأننا لن ندخر جهدا في الحفاظ على حقوق شعبنا ومصالحنا، ولذلك يعني نحن مصممين على المضي قدما في الحل الدبلوماسي ونحن جادون في ذلك، لكن الولايات المتحدة يقول هي غير جادة وعليها أن تثبت جديتها إذا ما أرادت إنجاح هذه المفاوضات، وخصوصا أن الولايات المتحدة كما يقول خانت الدبلوماسية في أكثر من مناسبة. لكن بخصوص التعليقات على أن الولايات المتحدة قد تعود إلى التصعيد العسكري، هناك أيضا تصريحات من أبرزها تصريح رئيس البرلمان محمد باقر قليباف ورئيس الوفد المفاوض في نفس الوقت، والذي قال بأن القرارات الخاطئة والاستراتيجيات الخاطئة غالبا ما تنتهي بنتائج خاطئة، وهنا يشير قليباف إلى أن الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة على إيران كانت قرارا خاطئا وبالتالي كانت فاشلة كما يقول، وبالتالي إذا ما عادت الولايات المتحدة للحرب مرة ثانية فالنتيجة ستكون نفسها، أي ستكون عبارة عن فشل يتلوه فشل كما قال. وقال لا مجال أمام الولايات المتحدة سوى الاستماع إلى مطالب الشعب الإيراني وعدم المماطلة في ذلك والالتزام بهذه المبادئ والحقوق الإيرانية التي جاءت في الورقة التي قدمها الجانب الإيراني والمكونة من 14 بندا، وقال أن المماطلة لن تضر سوى دافع الضرائب الأمريكي على حد وصفه. وأيضا هناك تصريح للرئيس بزشكيان الذي قال بأن إيران جاهزة لكل احتمالات، وهو أيضا نفس التصريح أكمل غليباف الذي قال بأن الجيش والقوات المسلحة الإيرانية جاهزة لكل الاحتمالات، وبأنه إذا ما كان هناك استهداف لإيران فإن القوات المسلحة الإيرانية سترد وسيكون هناك مفاجآت وسيكون ردا حاسما أيضا. أما الرئيس بزشكيان الذي قال جاهزون لكل الاحتمالات سواء أما أن يكون هناك مفاوضات بكرامة أو أن نحافظ على هذه الحالة حالة السلم، لا السلم ولا حرب، أو أن يكون هناك تصعيد عسكري، ونحن جاهزون لكل هذه الاحتمالات كما قال بزشكيان.
1: جزيل الشكر لك عامر لافي مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. والآن إلى بيروت ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام. أدهم، إنذارات إسرائيلية تسبق الضربات أيضا في جنوب لبنان، نترصد معك خارطة الاستهدافات وأيضا بيانات حزب الله.
3: نعم منى، يعني في الوقت الذي من المفترض أن تميل فيه الأوضاع هنا في لبنان وجنوبي لبنان إلى الهدوء تمهيدا للجولة الثانية في مسار مفاوضات واشنطن، نتحدث عن جولة مرتقبة يومي الخميس والجمعة المقبلتين. التصعيد ما زال مستمرا في الميدان، نتحدث خلال 24 ساعة الماضية عن أكثر من 45 غارة استهدفت عديد من مدن جنوبي لبنان في أغضية صور والنبطية وصيدا، وصولا إلى البقاع الغربي سحمر، كانت يعني آخر الغارات فجر هذا اليوم. تلقت أيضا انذارا من جيش الاحتلال في تمام الساعة الرابعة صباحا، هذا يشير ويدلل أيضا إلى اتساع رقعة الاستهداف، أيضا يعني يشير إلى نزوح جديد لعائلات، هذا النزوح أيضا يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية. الغارات أيضا طالت عدة مدن وبلدات وصولا إلى القطاع الغربي من جنوبي لبنان. وزارة الصحة خلال الساعات الماضية ارتفعت عن حصيلة الشهداء، ولكن إذا أردنا الحديث عن حصيلة الشهداء والمصابين منذ بدء سريان أو بدء اتفاق وقف إطلاق النار في 16 من أبريل نيسان الماضي، فوزارة الصحة اللبنانية تحدثت عن استشهاد أكثر من 515 شهيدا وإصابة أكثر من 1080 مصابا، من بينهم مسعفين وأيضا عاملين في المنظمات الطبية خلال الفترة الماضية، إضافة إلى استمرار عمليات الهدم والتفجير ومسح مربعات سكنية بأكملها في البلدات التي احتلها الجانب الإسرائيلي في جنوبي لبنان. مع استمرار هذا التصعيد والخروقات الإسرائيلية، حزب الله أيضا خلال 24 ساعة الماضية تحدث في 21 بيان بأنه استهدف تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي وأيضا آليات في 13 موقعا تحتلها إسرائيل، استخدم فيها الصواريخ الموجهة، القصف المدفعي، إضافة إلى المسيرات الانقضاضية، وتحدث عن استخدامه لإسراب من المسيرات الانقضاضية باستهداف جرافات D9، إضافة إلى دبابات ميركافا وأيضا تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتحدث عن أيضا التصدي لمسيرة إسرائيلية في أجواء صور بصاروخ أرض جو. كل هذه العمليات والتصعيد في الميدان منى، سواء لناحية الخروقات الاحتلال الإسرائيلي أو حتى مواصلة عمليات حزب الله في سياق ردي على هذه الخروقات، تتزامن مع تحضر لبنان الرسمي لجلسة ثانية كما تحدثنا في مسار واشنطن، من المفترض أن تكون على مستوى الوفود. لبنان الرسمي وضع رئيس الوفد اللبناني سيمون كرم يعني مسار هذه المفاوضات، وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار. نعم. كما أن الرئيس عون التقى يوم أمس بالسفير الأمريكي ويعني درسا الأوضاع الميدانية في جنوب لبنان، وشدد بأن يكون هناك وقف لإطلاق النار وأيضا وقف لعمليات الهدم والتفجير التي تطال عشرات المدن والبلدات جنوب لبنان.
1: شكرا جزيلا لك أدهم أبو الحسام مراسل الجزيرة، كنت معنا من بيروت. وهنا في الاستوديو نجوان سمري. نجوان، انذار لسكان بلدة سحمر في منطقة البقاع الغربي، أعقب هذا الانذار ضربة إسرائيلية أيضا، ماذا في التفاصيل؟
0: بالفعل منذ فجر هذا اليوم مجددا يصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا الأمر بالإخلاء لسكان قرية سحمر، وهي عمليا تبعد عن الحدود مسافة لا تقل عن 25 كيلومتر منى. وكل يوم نرى بأن هناك مزيد من القرى التي تقع إلى الشمال من منطقة الليطاني التي يصدر ضدها أوامر إخلاء عمليا من قبل الجيش الإسرائيلي. الجيش دائما يدعي في بياناته بأن هذه الإخلاءات وهذه العمليات والغارات في هذه القرى نتيجة لعمل أو رصد عمل لحزب الله من داخل هذه القرى، لكن هناك أيضا من يشير إلى أن الجيش يعمق من عملياته في هذه القرى التي تقع إلى الشمال من نهر الليطاني كي يقلص من عمليات حزب الله التي تستهدف قوات جيش الاحتلال في داخل المناطق المحتلة في الجنوب اللبناني. يوم أمس كان هناك أوامر إخلاء لتسع قرى وبلدات لبنانية، غالبيتها بالمناسبة شمال نهر الليطاني، وبالتالي يوم أمس شهد تصعيدا كبيرا على مستوى الغارات والقصف الذي شنه الاحتلال على القطاعات المختلفة، سواء كان في الجنوب اللبناني وحتى في منطقة البقاع، وصولا أيضا إلى مناطق تقع في عمق أبعد عن الحدود. من جهة أخرى يبقى ربما تهديد المسيرات التي يستخدمها حزب الله هو الشاغل للجانب الإسرائيلي على مستوى القيادة السياسية والعسكرية. يوم
1: خاصة أنه نجوان بشكل يومي هنالك قتلى وجرحى نتيجة هذه المسيرات،
0: قتلى وجرحى واستهداف لمواقع استراتيجية، وهذا ربما يوم أمس أثار جنون الأجهزة الأمنية المؤسسة العسكرية في إسرائيل، لا سيما بعد التوثيق الذي نشره حزب الله بشأن استهداف منظومة القبة الحديدية في منطقة الجليل الغربي. وكان الجيش الإسرائيلي قد حاول إخفاء ربما أو عدم نشر هذه المعلومة إلى أن نشر هذا التوثيق من حزب الله، وكانت هناك أوساط إعلامية قد انتقدت الجيش الإسرائيلي بأنه فقط اعترف بالحادثة في أعقاب هذا النشر. عمليا هذا مساس بموقع استراتيجي، ولكن أيضا مساس بمنظومة يفترض أن تتصدى وتعترض هذه المسيرات، إلا أن هذه المسيرات انفجرت في هذه المنظومة في منطقة الجليل الغربي، بالإضافة أيضا إلى الإقرار بمحاولة حزب الله استهداف طائرة مقاتلة حربية في أجواء لبنان، فعلت على إثر ذلك صفارات الإنذار في منطقة عتليت إلى الجنوب من مدينة حيفا. الجيش في بيان رسمي قال إنه تم إطلاق صاروخ مضاد نحو صاروخ أرض جو حاول استهداف قطعة جوية، لكن صحيفة معاريف الإسرائيلية نشرت بأنه كانت هناك محاولة لإسقاط طائرة مقاتلة حربية،
1: طائرة وليس مسيرة،
0: طائرة تماما. هذا ما نشرته صحيفة معاريف، وهذا يقول أولا إن حزب الله يواصل محاولة تسديد ضربات لأهداف استراتيجية إسرائيلية، وثانيا أن إسرائيل والجيش الإسرائيلي رغم كل عملياته في جنوب لبنان وفي العمق اللبناني أيضا، وعلى مدار ليس فقط الفترة الأخيرة في هذه المواجهة الأخيرة منذ مطلع مارس، وإنما على مدار أيضا الحرب وبعد الهدنة الأولى في نهاية عام 2024 واصل عملياته في الجنوب اللبناني ضد حزب الله، ما زال الحزب قادرا على إطلاق هذه النيران، وبالذات قضية المسيرات التي عمليا تسدد ضربات وتسفر عن خسائر، سواء كان على مستوى قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال، ولكن أيضا على مستوى خسائر بالآليات العسكرية ومواقع استراتيجية مثل منظومة القبة الحديدية.
1: نجوان، في ظل هذا التصعيد المتواصل في جنوب لبنان ورد حزب الله المتصاعد أيضا في إسرائيل أو على شقي الحدود دعينا نسميها، كيف تنظر إسرائيل للمفاوضات المرتقبة يوم الخميس الجمعة؟ ما المتوقع منها إسرائيليا؟
0: إسرائيل حكمت على هذه المفاوضات قبل أن تبدأ بالإعلان عن أن المفاوضات ستتواصل مع مواصلة النيران، مع مواصلة احتلال الجنوب اللبناني. فقط قبل يومين قالت المصادر الإسرائيلية لهيئة البث في إسرائيل إن الرسالة الأولى التي سيتم التأكيد عليها خلال جولة المفاوضات في واشنطن يوم الخميس المقبل ستكون أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان طالما لم يتحقق هدف نزع سلاح حزب الله بطريقة أو بأخرى، وأن يتأكد الجانب الإسرائيلي من أن الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني قادران على فعل ذلك. وهذا يعني بأن إسرائيل ستواصل في المعادلة التي تحاول ترسيخها منذ البداية مع بدء هذه المحادثات في واشنطن، بأن إسرائيل ستواصل الحرب وكأنه لا يوجد مفاوضات، وستفاوض وكأنه لا يوجد حرب، في محاولة لتعزيز شرخ في المجتمع اللبناني أيضا بأن الحرب هي ضد حزب الله، بل أن الحرب مشتركة مع الحكومة اللبنانية ضد حزب الله. نعم. هذه هي التصريحات التي تخرج من الجانب الإسرائيلي، مع الإشارة فقط إلى أن هذه المحادثات وفقا لما تقوله المصادر الإسرائيلية ستكون مختلفة عن الجولتين السابقتين، سيشارك فيها ممثلون عسكريون، رئيس الشعبة الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي سيمثل الجانب الإسرائيلي في هذه المحادثات، سيتم التطرق إلى قضية ترسيم الحدود وقضايا خلافية أخرى. منى،
1: جزيل الشكر لك نجوان تمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، كنت معنا في الاستوديو. يستمر تبادل الردود والمقترحات بين إيران والولايات المتحدة، ويستمر معها الخلاف على نقاط أساسية تعرقل التوصل للاتفاق. المزيد من التفاصيل حول هذه المقترحات في تقرير فرح الزمان شوقي.
4: مقترحات إيرانية أو أمريكية، تليها ردود وردود فعل، فشروط فمقترحات جديدة، وتفاصيل هذه الدائرة تتوقعها وتنشرها وسائل إعلام محسوبة على هذا الطرف أو ذاك. حصل المنعطف السياسي الحقيقي الأول بعد نحو 3 أسابيع من الحرب، حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مباحثات مثمرة تجري مع إيران، وضع بعدها 15 نقطة للتفاوض، تركز على عدم حصول طهران على سلاح نووي، فطلب وقف التخصيب وتسليم اليورانيوم عالي التخصيب والحد من القدرة الصاروخية مقابل رفع العقوبات. ردت إيران بخمسة شروط، منها وقف الاغتيالات والحرب وضمان عدم تكرارها وإنهاء الحرب على كل الجبهات والاعتراف بحقها السيادي في منطقة هرمز. بعدها بأيام قدمت باكستان مسودة لوقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية، رفضت طهران تفاصيلها وقدمت مسودة من 10 بنود كررت فيها الكثير مما سبق، لكنها عرضت بروتوكولا للعبور الآمن من مضيق هرمز والتزامات بعدم امتلاك أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة. هي شروط أسست عمليا لوقف إطلاق النار. جلس الطرفان بعدها في باكستان وتمسكا بالشروط على طاولة متعثرة، ثم عادا إلى تبادل المقترحات. أصرت واشنطن على حل الأمور جملة واحدة، واقترحت طهران تأجيل بحث النووي إلى ما بعد إنهاء الحرب والحصار البحري وفتح المضيق. بدأ مايو، وأشارت تقارير إلى أن واشنطن اقترحت وقفاً لإطلاق النار مدته شهران، مع تقديمها خطة بتسعة بنود تضع أسساً لمفاوضات نووية أكثر تفصيلاً. ردت إيران على النقاط التسع بأربع عشرة نقطة فيها خريطة طريق، طالبت بوقف شامل ونهائي للحرب والتركيز على القضايا العالقة في فترة 30 يوماً والإفراج عن الأصول المجمدة ورفع العقوبات وإنشاء آلية لإدارة مضيق هرمز، ورمت الكرة مجدداً لأمريكا. تقدمت واشنطن خطوة بتحديد فترة تصل إلى 20 عاماً لوقف التخصيب بحسب بعض المصادر، واقترحت تخفيف الحصار البحري مع إمكانية إعادته واستئناف العمليات في حال انهيار المفاوضات، كما اقترحت إعلان نهاية الحرب وبدء فترة 30 يوماً من التفاوض بشأن اتفاق تفصيلي، فاتفقا بخصوص هذه النقطة. وفي أحدث رد إيراني على ما سبق، طالبت إيران بوقف فوري للحرب في لبنان وتقديم ضمانات أمريكية بعدم مهاجمة إيران مجدداً، مع رفع كامل للعقوبات حتى النفطية منها خلال شهر، مع إنهاء الحصار البحري فور التوصل إلى اتفاق مبدئي. لم يعجب ترامب بالرد، فظلت التفاصيل النووية عالقة وعلى رأسها فترة تعليق التخصيب وتفاصيل تسليم اليورانيوم للخارج وإمكانية استعادته إن انهار الاتفاق، فضلاً عن توقيت مناقشة التفاصيل النووية.
1: نشير إلى ما أوردناه قبل قليل من أخبار عاجلة، حيث قالت الخارجية الباكستانية في بيان إن إسلام أباد ترفض رفضاً قاطعاً تقرير سي بي إس نيوز بشأن وجود طائرات إيرانية في قاعدة نور خان الجوية. وأضافت الخارجية الباكستانية أن الطائرات الإيرانية المتوقفة حالياً في باكستان وصلت خلال فترة وقف إطلاق النار. ينضم إلينا من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. عبد الرحمن، أهلا ومرحبا بك، تفاصيل أوفى عما أوردته الخارجية الباكستانية.
5: بيان وزارة الخارجية الباكستانية تحدث بإسهاب حقيقة عن جانب أمني وجانب إجرائي وترتيبات كانت مصاحبة للعملية التفاوضية الأمريكية الإيرانية. البيان أورد بأن الطائرات الإيرانية، وربما ونستطيع أن نفهم أيضا أن كانت هناك طائرات أمريكية في ذلك الوقت، كانت رافقت الفرق الأمنية والفرق الموظفين المعنيين بالتفاوض، وأن هذه الطائرات مكثت لفترة في قاعدة نور خان العسكرية القريبة من العاصمة إسلام أباد، والتي كانت المحطة الرئيسية لوصول الوفدي التفاوض الأمريكي والإيراني خلال الشهر الماضي. أيضا بيان وزارة الخارجية الباكستانية يؤكد بأن كانت هناك إجراءات أمنية وإجراءات لوجستية خاصة بوصول ومغادرة هذه الفرق، ما استدعى أن يكون هناك طائرات مدنية وطائرات عسكرية وطائرات للحماية لتوفير أقصى درجات الأمن والحماية لأعضاء الوفدين المشاركين في هذه المفاوضات. أيضا البيان بيان وزارة الخارجية الباكستانية يعتبر بأن ما جاء في تقرير شبكة سي بي اس هو مجرد إثارة للزوبعة إعلامية لا أكثر، وأنه لا يهدف أبدا للحديث عن الحقيقة. الحقيقة هي أن باكستان قدمت كل التسهيلات اللوجستية والأمنية والإجرائية الممكنة. البيان أيضا يتحدث عن أنه حتى بعد انتهاء فترة أو أيام أو ساعات التفاوض الأمريكي الإيراني المباشر هنا، بقيت فرق، وكنا قد تحدثنا عن ذلك في حينه، بقيت فرق معنية بمواصلة التفاوض الأمريكي الإيراني بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة، بقيت هنا في إسلام آباد، وأن هذه الفرق كان لابد لها من امتلاك هذه القدرات اللوجستية والحمائية. وكان أيضا هناك أفراد من قوى الأمن سواء من الجانب الإيراني أو من الجانب الأمريكي، إضافة بالتأكيد للأمن الباكستاني، يوفرون أقصى درجات الحماية والتنسيق بين الجانبين. بقاء الطائرة الإيرانية في قاعدة نور خان العسكرية كما يشير البيان هو ضمن

0: هذه الإجراءات لا أكثر، ولا يعد أبدا خرق لموضوع وقف إطلاق النار أو للحرب الأمريكية الإيرانية، وليس له على الإطلاق أي علاقة كما ذكر البيان، وأكد في أكثر من موضع بأن له ليس له أي علاقة بموضوع الحرب الأمريكية الإيرانية، بل على العكس هذه الطائرات وصلت وغادرت وعادت وجاءت أيضا لحماية الشخصيات. ونحن نذكر أن وزير الخارجية الإيراني حتى بعد انتهاء المفاوضات الأمريكية الإيرانية المباشرة زار باكستان أكثر من مرة، وأنه بالتأكيد احتاج لهذه الترتيبات الأمنية والإجرائية، وأيضا احتاج لأن يكون هناك عدد من موظفي وزارة الخارجية الإيرانية سواء قبل أن يأتي أو بعد أن يغادر لاستكمال كافة الترتيبات البروتوكولية المتعلقة بهذه الزيارة. أهمية ما جاء في البيان حقيقة تكمن في أن قنوات التواصل الدبلوماسي بقيت فعالة لفترة، وأنها ما تزال حتى الآن فعالة بالمناسبة، إضافة إلى أن هناك تواصل تقريبا شبه يومي عن طريق السفارتين الأمريكية والإيرانية هنا في إسلام آباد، إضافة للسفارة الباكستانية في طهران. باكستان لم تتوقف بالمناسبة عن الجهد الدبلوماسي الذي تبذله، لم تتوقف عن التواصل مع الجانبين، لم تتوقف عن نقل الرسائل وتقييم هذه الرسائل وتعديلها وإعادة إرسالها، وأيضا طرح أفكار ومقترحات ومحاولة إقناع الجانبين بهذه الأفكار والمقترحات. الكثير من الجهد حقيقة المبذول هنا في باكستان في الخفاء، لا يتم الحديث عنه، لا يتم الكشف عنه. الحديث عن هذه الطائرة هو أيضا ضمن هذه الترتيبات اللوجستية التي كان لابد من توفيرها للوفدين ليضمنا ويثقا بالقدرة الباكستانية على استضافتهما، وأيضا توفير الحماية لهم ليتمكنا بالفعل من المشاركة في هذه المفاوضات.
1: عبد الرحمن، كان هنالك أيضا CNN قد تحدثت عن مصادر تقول مسؤولون أمريكيون يرون أن باكستان غالبا تقدم للجانب الإيراني رواية أكثر إيجابية، أو عفوا للجانب الأمريكي رواية أكثر إيجابية عن موقف إيران. هل هنالك رد فعل لربما باكستاني عن هذه التصريحات؟
0: حتى الآن لا يوجد تعليق مباشر على هذه التصريحات، لكن كان بالأمس هناك لقاء بين وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار الذي كان مشاركا شخصيا في جولة التفاوض الأمريكية الإيرانية مع القائمة بأعمال السفارة الأمريكية هنا في باكستان. لا يوجد للولايات المتحدة بالمناسبة سفير في باكستان، وإنما يوجد سيدة هي قائمة بالأعمال. هذا اللقاء انحصر كما جاء في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية في إطلاع الجانب الأمريكي على مستجدات الوضع الإقليمي وعلى تطورات العملية التفاوضية، وأيضا لتقديم شكر باكستان للولايات المتحدة لإفراجها عن 21 من البحارة الباكستانيين و11 من البحارة الباكستانيين و20 من البحارة الإيرانيين، كانوا جميعا 31 بحارا محتجزين على متن إحدى السفن الإيرانية التي تحتجزها الولايات المتحدة الأمريكية قبالة سواحل سنغافورة. باكستان توسطت لدى الولايات المتحدة الأمريكية للإفراج عن هؤلاء البحارة 31، وهو ما تم بالفعل، وكان هذا اللقاء لتقديم أيضا الشكر على هذه المساعدة من جانب الولايات المتحدة.
1: جزيل الشكر لك عبد الرحمن مطهر مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من إسلام أباد. والآن إلى طاولة الحوار من واشنطن ينضم إلينا دكتور ريتشارد وايت، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. من طهران عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومن نابلس سيد سليمان بشارات الخبير بالشأن الإسرائيلي. أهلا ومرحبا بكم جميعا. سيد ريتشارد وايت، أبدأ معك بالسؤال عن خيارات العمل العسكري، هل بالفعل يلوح بالأفق؟
2: ليس خلال الأيام القليلة القادمة، الرئيس ترامب على وشك أن يبدأ برحلة مهمة إلى الصين، ونعتقد أن من غير المحتمل أنه يقوم باستخدام القوة العسكرية الكبرى في حالة وجوده هناك. هذا الأمر سيضعه في موقف غريب، وسيضع أيضا مضيفه في موقف أغرب. بالتالي أعتقد أن هنالك ربما قد يكون هنالك إجراءات عسكرية كبيرة قد تحصل بعد عودته من الصين.
1: يعني أنت ترجح الأمر بعد العودة من الصين، بأي إطار؟ هل يكون حملة عسكرية جديدة أم ضربة محددة؟
2: في حقيقة الأمر لا أعتقد أن رئيس ترامب يريد أن يلجأ إلى القوة، بالتالي أعتقد أن هذا الأمر

0: الأمر من غير محتمل أن يلجأ إلى القوة العسكرية في عند وجوده في الصين، وحتى عند عودتي أنا لست مقتنعة في حقيقة الأمر أنه يفضل العودة إلى العمل العسكري، هو يفضل أن ينتظر ليرى كيف بإمكان الحصار المقابل أن يؤثر على إيران ومسألة اتخاذها للقرار، وخاصة بسبب وجود مؤشرات أن المنشآت النفطية الإيرانية تقع تحت ضغط وقد يجبرهم هذا الأمر على تقديم تنازلات، بالتالي هو لا يحتاج إلى اللجوء إلى العمل العسكري.
1: إذن ما الخيارات أمام السيد ريتشارد وايت؟ هل هنالك تعويل أمريكي على الصين بأن تتدخل ليكون هنالك تحريك للمشهد مع إيران في هذا الحصار أو في هذا الصراع؟
0: نعم، أعتقد أن هذا محتمل، هو ربما سيتناقش مع الصينيين حول القضية مع إيران ويرى إذا ما إمكان الصينيين أن يقوموا بتحريك هذا الجمود.
1: سيد عباس أصلاني، يعني الطرف الآخر يدرس خيارات استئناف الحصار ويدرس أيضا استئناف العمل العسكري كما يرشح في الإعلام الأمريكي فعليا قبل وبعد اجتماع الرئيس ترامب مع مسؤولين من فريقه للأمن القومي، إلى أي مدى طهران مستعدة لهذه الخيارات وسط حصار يستمر تظهر أثره في الشارع الإيراني وتظهر أثره أيضا على النفط الإيراني من حيث الإنتاج والتخزين؟
0: قد نتوقع استمرارا للحصار لبعض الوقت، بالإضافة إلى ذلك هنالك جهود من قبل الجانبين من جانب الولايات المتحدة وحلفائها تحاول أن تضغط على إيران وتقام بوضع مسودة قرار ضد الدول في مجلس الأمن في الأمم المتحدة، وهنالك أيضا قد يكون هنالك نوع من الاشتباكات البسيطة في مضيق هرمز، وكان هنالك تبادل للنار وربما اشتباكات بشكل محدود. أيضا هذا الأمر مستقبلا قد وبعد عودة الرئيس الأمريكي من الصين قد يكون هنالك تصعيد إضافي بمستويات أعلى، لكن هنالك الكثير من الأسئلة المحيطة بهذا الأمر لأن أي سوء تقدير قد يؤدي إلى تصعيد أكبر. نحن في وضع الآن ربما لا تحصل فيه أي انفراجات سياسية ودبلوماسية، وهنالك الكثير من التشكك بين الطرفين، وهنالك أيضا هذه أي تصعيد عسكري واسع المدى لديه تأثير كبير، بالتالي ليس هنالك رغبة بالسعي نحو هذا الخيار. نحن الآن في وضع يبدو وكأنه موقف متأزم أو متجمد. خلال هذه الأزمة وهذا التوقف أعتقد أن قد يكون هنالك توتر بين الطرفين ومن المحتمل أن يتخطى مستويات معينة، لكن على الأقل أن نتوقع أن بعد ما حصل مؤخرا قد يكون هنالك تكرار للسلوكيات التي رأيناها. بالنسبة لإيران كنا نرى أن هنالك في نفس الوقت استعداد للتعامل مع هذا الوضع لمدة طويلة، مع ذلك أعتقد أن أي عمل استفزازي قد تحصل وهي حوادث قد تحصل في ظل هذا الوضع.
1: نعم، تقول تشكيك بين الطرفين ومساحة واسعة في النظر إلى الملفات والقضايا العالقة، وتصفها أيضا سيد أصلاني بالموقف المتجمد والمتأزم، وعليه أسألك ما هو دور الصين بالنسبة لإيران في هذا المشهد، سواء مشهد الوساطة أو فيما يتعلق بأيضا التصويت على القرار المرتقب في مجلس الأمن؟
0: رأينا قبل زيارة الرئيس للصين كان هنالك وزير الخارجية سافر إلى بيجين للتناقش مع نظرائه الصينيين. إيران ورأينا أن وزير الخارجية الإيراني ذهب إلى الصين للتشاور.

0: مع نظرائه الصينيين بسبب العلاقة القوية بين إيران والصين. بالتالي الصين كان لها دور مع روسيا في مجلس الأمن من أجل ضمان إذا ما كان هنالك أي قرار يتم طرحه في مجلس الأمن سيقومون باستخدام حق النقد. روسيا والصين ولن يمرران هذا القرار. أيضا بالنسبة للوضع في مضيق هرمز مهم جدا، إيران كانت تحاول أن تضمن أن الصين لا تهدف لا يتم إعاقة حركة الناقلات الصينية لأن هذا الأمر قد يزيد من سوء الوضع، لكن الرئيس الأمريكي قد يحاول أن يضغط الصين من أجل أن تضغط على إيران، لكن يبدو أن ما توقعته الولايات المتحدة من الجانب الصيني فيما يتعلق بما يحصل في مضيق هرمز أنه لم يخطر على بال أحد أن الصين ربما ستضغط على إيران، وهذا لم يحدث لأن الصين ترى أن التطورات ضمن سياقات أكبر، ورأوا ما الذي تقوم به إيران والولايات المتحدة، وأعتقد أن إيران ستستمر بتنسيقها مع الصين ومع روسيا من أجل أن تقنعهما باستخدام حق النقض لأي قرار محتمل، وأيضا وخلال انخراطهم مع الولايات المتحدة أيضا يضمن أن هذا الأمر يتم التعامل معه بشكل جيد.
1: سيد سليمان بشارات، المشهد يحمل فراغات تملأها التصريحات أحيانا والوسطاء أحيانا أخرى وبنيامين نتنياهو أحيانا، برأيك ما هي مساهمته في المشهد الأخير؟
2: تحياتي أستاذة منى ولضيفيك وللمشاهدين. أنا باعتقادي هناك تسلسل زماني مهم جدا أن نعيد التذكير به ما بعد الرد الإيراني، اتصال ما بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب يعقبه حديث دونالد ترامب عن رفض هذا العرض الإيراني، ثم حديث دونالد ترامب عن أنه يمكن العودة لمدة أسبوعين في حملة عسكرية، ثم يأتي بنيامين نتنياهو عبر شبكة CBS الأمريكية ليتحدث عن إيران وباقي المحور والجبهات وإمكانية التصعيد مرة أخرى، ثم تأتي شبكة CBS نيوز وCNN يتحدثان أو يشككان بنزاهة يعني الوسيط الباكستاني من خلال التصريحات التي أدليا بها، وبالتالي واضح جدا أن إسرائيل وبنيامين نتنياهو يعيد ترتيب سردية إسرائيلية جديدة بحيث يمكن ملء الفراغ الذي نتج على مدار أيام الهدنة الماضية من أن إيران يمكن أن تذهب إلى اتفاق سياسي، بمعنى أن بنيامين نتنياهو يعيد سردية أهمية العودة للعمل العسكري وللمواجهة العسكرية وللحرب على إيران، وأن هذه الأداة هي الأداة المهمة والأداة التي يمكن أن تحقق الأهداف، وبالتالي أنا باعتقادي بات واضحا وجليا على أن إسرائيل تعيد تهيئة الأرضية والبيئة بما يمكن أن يدعم الخيارات العسكرية، أكان ذلك من خلال توجيه رسائل إعلامية وتعبئة للشارع الأمريكي بحيث لا يكون هناك قناعة من أن دونالد ترامب هو مطواع بيد بنيامين نتنياهو، وإنما يحاول بنيامين نتنياهو أن يقدم الحجج التي تبرر الذهاب إلى العودة إلى العمل العسكري بشكل أو بآخر. هذا من جانب. الجانب الآخر واضح جدا أن إسرائيل بكل مكوناتها السياسية ورؤيتها الاستراتيجية لا ترى في الحرب على إيران قد انتهت عند هذه اللحظة، وأن إسرائيل لن تقبل بوقف الحرب على إيران عند هذه النقطة حتى وإن كان هناك اتفاقا سياسيا، لأنه في نهاية المطاف إسرائيل ما زالت تنظر إلى أن إيران بمفهومها الهيكلي النظامي البنيوي الإداري هي ما زالت دولة قادر على تشكيل خطر استراتيجي ومستقبلي على المشروع الإسرائيلي في المنطقة، وبالتالي واضح جدا أن إسرائيل تدفع باتجاه العودة مرة أخرى إلى العمل العسكري، ولهذا السبب هناك عملية ضغط وعملية تهيئة للظروف من خلال كل هذا الضخ المعلوماتي ومن خلال تهيئة الأجواء بهذا الاتجاه.
1: دكتور ريتشارد وايد، يحاول بنيامين نتنياهو تقديم الحجج التي تدعم العودة إلى الحرب كما قال سيد سليمان بشارات، برأيك هل لا يزال نتنياهو قادرا على إقناع الرئيس ترامب للعودة إلى التصعيد العسكري بعد ما لقاه الرئيس ترامب من انتقادات في الداخل الأمريكي نظرا للاستماع لبنيامين نتنياهو في الذهاب أصلا إلى هذه الحرب؟
0: ربما لا، بسبب الأسباب التي ذكرتها تحديدا. أعتقد أنه قد يكون هنالك بعض الندم

0: في البيت الأبيض، لكن بشكل عام ترامب كان هو الشريك الذي يقود، هو الذي ربما كان يجبر نتنياهو على اتخاذ خطوات لم يكن يرغب بأخذها، مثلا إيقاف الهجمات في سوريا، وأيضا إيقاف الهجمات ضد قطر، وأيضا تحديد النشاطات العسكرية في غزة وفي لبنان. بالتالي أعتقد أن رئيس ترامب سيستمع إلى نتنياهو، لكن نتنياهو لن يقود رئيس ترامب.
1: بالأمس في مقابلة في برنامج 60 دقيقة قال بنيامين نتنياهو: لا أحد امتلك رؤية مستقبلية كاملة خلال التصعيد. برأيك، نظرا لما كان طبعا في بداية هذه الحرب، هل هذا التصريح اعتراف بأن الولايات المتحدة وإسرائيل دخلتا الحرب دون تخطيط لليوم التالي ولسيناريوهات التصعيد؟
0: أعتقد أن كان هنالك أخطاء في مسألة التخطيط، ربما كان هنالك تفاؤل مبالغ به من أن الضربات ستؤدي إلى انهيار النظام الإيراني، وكان هنالك عدم تقدير كافي لإمكانيات الصواريخ والمسيرات التي تمتلكها إيران وأطلقتها على دول الجوار، وعدم الفهم الكامل لمسألة سيطرة إيران على مضيق هرمز. أعتقد أن هذه ربما هي الأخطاء المحتملة في التخطيط، لكنني لا أعتقد أن نتنياهو أو ترامب سيقومان ربما بالاعتراف بكل هذه الأمور. قال ترامب أنه كان يعتقد أو أنه وجد أن استهداف دول الخليج من قبل إيران أمر مفاجئ.
1: سيد عباس أصلاني، الطرفان يتهمان بعضهما بعدم الجدية وسط وجود فوارق كبيرة فيما يتعلق بالقضايا الكبرى كهرمز وكالنووي أيضا، وحتى مواقيت المراحل، وعليه ما نسبة الدبلوماسية المتبقية في المشهد برأيك في ظل وجود وساطات واتصالات لإنقاذ المشهد؟
0: أعتقد أن المفاوضات خلال إدارة ترامب بين إيران والولايات المتحدة، ومقارنة بما حصل بالمفاوضات السابقة قبل فترة ترامب، هذه المفاوضات تحصل تحت ضغط الخيار العسكري أو تحت إطلاق النار بين الطرفين. بالتالي كلما رأينا نوعا من التطور في العمل الدبلوماسي، تلجأ الولايات المتحدة من لاحتمالية أو القيام بعمل عسكري من أجل الضغط على إيران، وإيران في نفس الوقت ترد في محاولة منها أن تقف أمام هذا الضغط. بالتالي فإن الوضع العسكري غير واضح، وهو يغلف أجواء المفاوضات. وهدف الولايات المتحدة أولا كان نوعا تسهيل العملية عن طريق الضغط، لكن في حقيقة الأمر هذا الضغط زاد من تعقيد الوضع وخلق تأزما في العملية. بالتالي نحن نرى أن أي تنازلات خلال هذه المفاوضات سيتم تفسيره على أنه إشارة أو مؤشر للضعف، وقد تأتي الحرب من بعده، وهذا الأمر له تبعات قد تتجاوز فقط التوصل إلى اتفاق سياسي. بالتالي من الصعب جدا في هذه المرحلة المهمة إظهار أي رؤية احتمالية مرونة قد تحصل. وبالنسبة لإيران، فإن سواء ما كانت الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى اتفاق لا لا، هي لا تعرف ذلك تماما، لأنه كما تحدثتم خلال مقابلة تم قبل في مقابلة له في وسائل الإعلام كان تم تسجيلها قبل الرد الإيراني، وقالوا أن الحرب لم تنتهي، كلام من ترامب ونتنياهو نتنياهو وقالوا أن هذه الحرب قد تستمر. ومرة أخرى هذا الأمر كان يثير الأسئلة في طهران، سواء كانت الولايات المتحدة

0: تستخدم هذه المقترحات المتبادلة.
1: نعم وصلت الفكرة. أنتقل للسيد سليمان بشارات بالسؤال عن الداخل الإسرائيلي وكل موضوع تأييد في استمرار هذه الحرب سواء على جبهة لبنان أو جبهة إيران. كان هنالك تصريح لرئيس هيئة الطيران المدني الإسرائيلي وقال أنه طلب من وزيرة المواصلات الإسرائيلية وهي من حزب الليكود بأن تقوم بنقل أو إلزام واشنطن لتقوم بنقل الطائرات الأمريكية من مطار بن غوريون إلى مطار رمون خلال 14 يوما. برأيك ماذا يقول هذا عن الداخل الإسرائيلي وتعاطيه مع كل موضوع يعني بأن تجنح إسرائيل إلى الحرب والتصعيد؟
2: الداخل الإسرائيلي باعتقادي هو في حالة تباين ما بين أمرين. الأمر الأول وهو التأييد الكامل للحرب والذهاب إلى تحقيق نتائج فعلية على هذه الحرب. ولكن في المقابل التباين في الموقف الإسرائيلي وفي الداخل الإسرائيلي هو لا يريد أن يدفع ثمنا مباشرا لهذه الحرب. بمعنى التكاليف هذه الحرب والضربات والخسائر لا تريد أن تكون منعكسة على الداخل الإسرائيلي. ولهذا السبب الموقف الذي يتحدث به رئيس هيئة يعني الطيران الإسرائيلي واضح جدا أن هناك مخاوف وخشية من أن تتحول المطارات الإسرائيلية من مطارات مدنية إلى مطارات عسكرية، وهذا سيؤثر بشكل كبير جدا ليس فقط على قطاع النقل والطيران في في في في إسرائيل وانعكاساته الاقتصادية، وإنما سيؤثر بشكل كبير جدا أيضا على مكانة إسرائيل في الداخل الإسرائيلي، وربما حتى الدفع باتجاه أن يكون هناك انعكاسا على حالة الاستقرار لدى المجتمع الإسرائيلي. هذا من جانب. الجانب الآخر واضح جدا أنه حتى هذه اللحظة في إسرائيل هناك مطلبا واضحا وجليا أن هذه الحرب خرجت إليها إسرائيل يجب أن لا تعود إلا بتحقيق الهدف الأساسي منها وهي عملية إنهاء كاملة للنظام الإيراني. يتسحاك بريك الجنرال المتقاعد وهو أحد المقربين من بنيامين نتنياهو كان يتحدث بشكل واضح وجلي قبل عدة أيام ويقول أننا خرجنا في هذه الحرب لإنهاء البرنامج النووي الإيراني. حتى هذه اللحظة لم نحقق هذا الهدف، وبالتالي خسارة تحقيق هذا الهدف لا يعني خسارة فقط مع إيران وإنما خسارة إسرائيلية استراتيجية في المنطقة ككل، وبالتالي وكأن هناك دفعا باتجاه استمرارية التصعيد وليس باتجاه عملية يعني احتواء التصعيد. إضافة إلى ذلك مسألة الانتخابات الإسرائيلية، واضح جدا أن الواقع السياسي الإسرائيلي الداخلي يدفع باتجاه أن يكون هناك عملية تصعيد للإبقاء على حالة ربما يحاول من خلالها بنيامين نتنياهو أن يرتب البيت الإسرائيلي الداخلي سياسيا يضمن مستقبله السياسي بعيدا عن كل هذه الشكوك.
1: عند هذه النقطة سيد سليمان دعني أسألك، طالما لا يوجد هنالك حسم في المشهد في أي من الجبهات، هل تقول بأن بنيامين نتنياهو سيستمر في حالة الحرب وصولا إلى الانتخابات؟
2: هذه البيئة الفضلة لبنيامين نتنياهو، حالة عدم الاستقرار وحالة التصعيد على الجبهات كلها هي جزء من الحالة المفضلة لعدم استقرار الحالة السياسية الإسرائيلية الداخلية، بل بالعكس الدفع باتجاه أن يكون هناك تأييد لرؤية بنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو استثمر في الحرب بشكل كبير جدا، استثمر في التصعيد على قطاع غزة، يستثمر في التصعيد في الجبهة الشمالية مع لبنان، وكذلك الأمر مع الحدود السورية، وكذلك الأمر في الحرب مع إيران، كل ذلك مهم جدا. لاحظي طبيعة الأصوات التي تتصاعد في الداخل الإسرائيلي والتي كلها تذهب باتجاه اليمين المتطرف، كلها تدفع بالحديث عن إسرائيل الكبرى وعن دور ومحورية إسرائيل المستقبلي في الشرق الأوسط والشرق الأوسط الجديد. هذا ينسجم بشكل كبير جدا مع البرنامج ومع الرؤية التي يطرحها بنيامين نتنياهو، وبالتالي هو الأكثر استفادة من كل حالة التصعيد والإبقاء على حالة التصعيد في المنطقة ككل، لأن ذلك يخدم رؤيته السياسية ويجعل أيضا من الشارع الإسرائيلي يبقى متماسكا وعدم الذهاب إلى الملفات الأخرى. بنيامين نتنياهو لديه ملفات في المحكمة، لديه الكثير من المطالب فيما يتعلق بإجراء التحقيقات بإخفاقات 7 أكتوبر وغير ذلك، لا يريد أن يكون هو كبش الفداء في هذه المرحلة في المحطة السياسية، وبالتالي يبقى ويرغب في حالة التصعيد لكي يتجنب كل هذه المراهقات السياسية والقضائية.
1: دكتور ريتشارد وايت، ما بين خيار التصعيد وخيار التوجه إلى مفاوضات هنالك استمرار لحصار الموانئ الإيرانية من قبل الولايات المتحدة، لكن هذا الحصار يؤثر أيضا على جيب المواطن الأمريكي وليس فقط على دول المنطقة والدول الأوروبية، وعليه وهذه نقطة يعرفها فعليا صانع القرار في البيت الأبيض، وعليه نسأل كيف سيقارب ذلك فيما يتعلق بالقرار قرار استمرار حصار

0: الموانئ الإيرانية.
1: أعتقد أن ترامب ذكر يوم أمس، وهو كان محق، أن لديه صبر كبير تجاه هذه القضية، أن الحصار هو ربما الأداة الأكثر فعالية التي استخدمتها الولايات المتحدة من أجل أن تضغط على إيران. وأعتقد أن الإيرانيين هم يريدون الولايات المتحدة أن تستسلم وتتخلى عن هذا الأمر. هنالك كلفة وهنالك ثمن، والولايات المتحدة في الولايات المتحدة وفي أماكن أخرى، لكنها بإمكانها أن تدار. الناس بالتأكيد يدفعون أثمانا أكبر للوقود. المشكلة قد تصبح أكثر صعوبة في الوقت الذي تقترب فيه الولايات المتحدة من الانتخابات الكونغرس في نوفمبر، لكن أعتقد أن الرئيس ترامب نوعا ما مرتاح تجاه ثمن الحصار المقابل، وهو يحاول أن يحصل على تنازلات فيما يتعلق بالقضية النووية.
0: يقول أنه مرتاح تجاه الحصار المفروض الآن، وأنه الأداة الأكثر فعالية من أجل الضغط على إيران، سيد ريتشارد وايتز. لكن يعني سأنقل لك ما تورده الرابطة الأمريكية للسيارات، التي تقول بأن سعر البنزين يظل أعلى بنحو 51% من سعره عند بدء الحرب. إن كان الرئيس ترامب مرتاحا، فعلى ما يبدو الشارع الأمريكي يعاني نظرا لهذا الارتفاع في أسعار البنزين وبالتالي أسعار السلع الأخرى.
2: Yes.
1: نعم، وهذا سيكون ربما مشكلة قصيرة الأمد، لكن أعتقد أن الأعراض السياسية لهذا الأمر لن، أو التأثير السياسي لن يكون واضحا إلا أن يتجه الشعب الأمريكي لصناديق الاقتراع في نوفمبر. بالتالي لا يستطيع الناس القيام بشيء تجاه هذا الأمر سوى أن يقوموا بالشكوى.
0: سيد عباس أصلاني، في ظل هذا الحديث المتصاعد عن خيار عسكري مرتقب، ما هي خيارات إيران فعليا؟ هل سيكون هنالك رد، دعنا نسميه موضعي أو سريع، للضربة في حال كانت، أم أنه من الممكن أن يكون هنالك ضربة تقود إلى توسيع حرب في المنطقة؟ وإلى أي مدى تأخذ إيران يعني جيرانها في عين الاعتبار، وأيضا أسعار النفط في العالم، في حال يعني ردا يقود إلى تصعيد أكبر؟
1: لقد سمعنا من المصادر الإيرانية أنه إذا ما قامت الولايات المتحدة باتخاذ أي إجراء أو أي عمل، فإن إيران ستقوم بعمليات انتقامية ثأرية، وأيضا أن في حال مواجهة الحصار لن تبقى إيران ساكتة في مواجهة هذا الحصار. لكن في حالة تجدد أي هجمات من الولايات المتحدة ضد إيران، هذا الأمر سيهدف إلى بدء حملة عدائية جديدة، لكن لربما في أسلوب محدود. إيران ستضمن أن الرد سيكون مشابها لما يحصل في الحرب الأخيرة، وحتى في بعض الجوانب قد يكون الرد أقوى. هذا يشير أنه بالإضافة إلى التبادل في إطلاق النار الذي، فإن إيران قد تفتح جبهات جديدة في هذه المعركة، وهذا الأمر قد يزيد من سوء الأوضاع. بالتالي لحد الآن هنالك مؤشرات أنه ربما ترامب لا يرغب باتباع هذا المسار، لكن إيران حذرت أن الرد قد يتخطى الهجمات التي تقع عليها.
0: سيد سليمان بشارات، فيما يتعلق بجبهة لبنان، كيف تقرأ المشهد طبعا في ظل هذا التصعيد الحاصل ورد حزب الله المتصاعد وغير المتوقع إسرائيليا، كما تقول إسرائيل نفسها، في ظل الذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة في واشنطن؟
3: إسرائيل هي تريد أن تعقد المشهد على الجبهة الشمالية ومع لبنان، تعقده ما بين الميدان وما بين السياسة، لأنها تريد أن تحول الميدان إلى ورقة ضاغطة ليس عليها. الميدان هو ضاغط على إسرائيل الآن، لكنها هي تريد أن تعكس حالة الضغط الميداني إلى ضغط سياسي على طاولة المفاوضات باتجاه لبنان الرسمي. ولهذا السبب وضعت محددان أساسيان لجولة المفاوضات المستقبلية، سواء كان ذلك مرتبطا بترسيم الحدود أو فيما يتعلق بسلاح حزب الله. وبالتالي هي تريد أن تجعل هناك عقدة أساسية على طاولة المفاوضات تجبر إيران الرسمي إما للخضوع الكامل للمطلب الإسرائيلي وبالتالي يتحول إلى أداة ومنهجية في إمكانية أن يكون هناك تدخلا مباشرا لبنانيا في المواجهة مع حزب الله وبالتالي فيما يتعلق بسلاحه، أو حتى لإيجاد المبرر الأساسي للإبقاء الإسرائيلي على الاحتلال، على الاحتلال العسكري على الأرض اللبنانية، ثم الدفع باتجاه مظلة وشرعنة ما ستكون به إسرائيل خلال المرحلة المقبلة. ولهذا السبب واضح جدا أن إسرائيل هي الأخرى تحاول بشكل أو بآخر أن تجعل من الجبهة اللبنانية كواحدة من الجبهات التي لا تريد أن يكون هناك حالة استقرار في هذا التوقيت، لأنها هي ترى في هذه الجبهة يمكن أن تحصل على ثمنين
0: نعم.
3: متوازيين، الثمن الأول وهو المرتبط
0: شكرا.
3: بحالة الأمن والاستقرار على الحدود الشمالية، ويمكن أن يتحول هذا الثمن إلى ثمن أوسع من الناحية
0: شكرا
3: الإقليمية
0: يا سيد
3: فيما
0: سليمان
3: يتعلق بالملف
0: بشارات. أدركنا
3: الإيراني
0: الوقت، شكرا لك
3: الأمن.
0: ولضيوفنا الكرام. كشفت وكالة رويترز عن رهانات ضخمة وغير معتادة في سوق النفط جرت قبيل صدور إعلانات رئيسية تتعلق بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وبلغت قيمة هذه الرهانات 7 مليارات دولار، ونفذت قبل دقائق فقط من إدلاء مسؤولين أمريكيين أو إيرانيين بتصريحات تسببت في هبوط حاد لأسعار النفط.
4: مجهولون يجنون مليارات الدولارات في مراهنات على انخفاض أسعار النفط نفذت خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، وتتجاوز قيمتها بكثير تقديرات أولية نشرت سابقا. بلغ حجم هذه المراهنات 7 مليارات دولار، وجرت في بورصات أمريكية وعالمية، وذلك قبل دقائق معدودة من إعلانات صدرت من واشنطن أو طهران تتعلق بالصراع الجاري، مثل إعلان وقف إطلاق النار، وأدت إلى انخفاض أسعار النفط، وحقق المراهنون فيها أرباحا بمليارات الدولارات وفقا لتقرير لوكالة رويترز.
5: عندما يتلقى المراهنون معلومات بأن السعر سينخفض بناء على إعلان ما، فإنهم يبيعون عقودهم المستقبلية استنادا إلى السعر العالي، ولنقل إنه 100 دولار، وحين ينخفض السعر لنقل إلى 70 دولارا يلجؤون إلى شراء النفط بسعر أرخص، وهكذا فإنهم يحققون ربحا. وبعبارة أخرى هم يجنون المال من خلال البيع بسعر مرتفع والشراء بسعر منخفض.
4: الرهانات كانت على عقود النفط الخام الرئيسية مثل برنت وتكساس، إضافة إلى الديزل والبنزين. وكانت الإدارة الأمريكية قد حذرت الموظفين الفيدراليين من استخدام المعلومات غير المعلنة لتحقيق مكاسب مالية، وأكدت أنهم يخضعون للضوابط الأخلاقية، كما شرعت وزارة العدل في التحقيق في بعض الصفقات، فيما شددت لجنة تداول السلع الآجلة إجراءات التدقيق.
6: أشعر بالغضب لأنه من الواضح وجود تداول بناء على معلومات داخلية، حيث استغل أشخاص معرفتهم المسبقة بتصريحات الحكومة الأمريكية لتحقيق أرباح طائلة، وأمل أن تولي وزارة العدل أولوية قصوى للعثور على هؤلاء الأشخاص ومعاقبتهم في حال ثبوت إدانتهم.
4: وكانت وزارة العدل قد أحالت على المحاكمة جنديا في القوات الخاصة شارك في العملية التي أسفرت عن القبض على الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، وذلك بعد أن زعم أنه جنى آلاف الدولارات من خلال المراهنة على عزل مادورو عبر منصة بولي ماركت. ومع أن التقرير لا يقر بوجود انتهاكات للقانون، إلا أنه يلمح بقوة إلى احتمال تسريب معلومات قبل إعلانها للجمهور، ما يمكن أطرافا قادرة ماليا ما تزال مجهولة من التربح منها، الأمر الذي يضع الجهات المعنية تحت مجهر المحققين والمشرعين ووسائل الإعلام. مراد هاشم، الجزيرة، واشنطن.
7: السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيمز وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة، إذ نحن مستمرون في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. إليكم

0: احتمال عودة العمل العسكري. وقالت المصادر إن صبر ترامب قد نفد إزاء استمرار إغلاق مضيق هرمز، وإنه يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية ضد إيران مقارنة بالأسابيع الماضية. وكان ترامب قد وصف الرد الإيراني على المقترح الأخير بشأن إنهاء الحرب بأنه غبي ولا يمكن قبوله. وقد نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر أن هناك فجوات كبيرة بين موقفي واشنطن وطهران بشأن إدارة مضيق هرمز مستقبلا، وأيضا بشأن نوع القيود التي ستقبل بها إيران على برنامجها النووي. إيرانيا، قال رئيس البرلمان محمد باقر قليباف إن القوات المسلحة في بلاده مستعدة للرد بقوة وحزم على أي اعتداء، وأضاف أنه لا بديل سوى قبول حقوق الشعب الإيراني كما وردت في المقترح المكون من 14 نقطة. في باكستان، رفضت وزارة الخارجية تقارير وسائل إعلام بشأن وجود طائرات إيرانية في قاعدة نور خان الجوية، وقالت إنها وصلت خلال فترة وقف إطلاق النار ولا صلة لها إطلاقا بأي طارئ عسكري. في لبنان، أعلن حزب الله تنفيذ عمليات ضد تجمعات الجيش الإسرائيلي في الجنوب، يأتي ذلك في وقت وصل فيه الجيش الإسرائيلي وغاراته الواسعة على مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان، كان آخرها على بلدة سحمر في البقاع الغربي شرقي البلاد صباح اليوم، حيث استهدفها بغارتين. الجيش الإسرائيلي كان قد وجه إنذارا لسكان تلك البلدة بالإخلاء الفوري مسافة كيلومتر واحد. مشاهدينا الكرام، نرصد كل هذه التطورات بمزيد من التفاصيل والتحديثات مع مراسلي الجزيرة من طهران، مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار، كما ينضم إلينا من إسلام أباد مدير مكتبي الجزيرة عبد الرحمن مطر. مرحبا بشبكة مراسلينا. عمر هواش، في إيران لا يزال الرد الإيراني ثابتا، وطريقة التصرف حيال كل ما يحدث ثابتة، على الأقل هذا ما يفهم من تصريحات قليباف.
1: نعم، إيران تقول إن ردها كان منطقيا وكان سخيا، هذا ما عبر عنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، وأكد أنه يصب في صالح إيران وفي صالح المنطقة بأسرها، وأن تمسك الولايات المتحدة الأمريكية بما وصفها بالمطالب المتشددة يعود إلى أنها تتعرض لضغوط من قبل إسرائيل حسب تعبيره. الآن وقد تم رفض هذا المقترح الإيراني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، يبدو أن الإيرانيين باتوا يرجحون أن يتم تنفيذ عمل عسكري ما ضدهم خلال الفترة المقبلة ربما، لذلك تبدو التصريحات العسكرية مؤخرا طاغية أكثر على التصريحات السياسية. كان آخرها كما ذكرت هو ما قاله محمد باقر قليباف رئيس البرلمان الإيراني، الذي قال إنه ليس هناك أي بديل سوى قبول مقترحات طهران المكونة من 14 بندا. وإذا ما رجعنا فحوى هذه البنود وفق بعض التسريبات، طهران تمسكت بخطوط حمراء على رأسها إنهاء الحرب مقابل ضمانات دولية ورفع الحصار البحري مقابل فتح مضيق هرمز. هذه المطالب قال عنها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إنها مطالب غير متشددة، مطالب منطقية، لكن يبدو أن الرفض الأمريكي هو فيما يخص الملف النووي الذي تصر طهران على تأجيله إلى ما بعد التوافق أولا على إنهاء الحرب. وفق ما تم تسريبه وما حصلنا عليه نحن هنا في طهران من مصادر إيرانية موثوقة، فإنه كان هناك مطلب أمريكي بتسليم طهران لمخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. هذا المطلب رفض من قبل طهران، وتم مناقشة احتمال أن ينقل المخزون كله أو جزء منه إلى روسيا، هذا الأمر أيضا رفض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد ذلك عرضت طهران خفض تركيز هذا اليورانيوم إلى نسب أقل تصل إلى 20% وحتى أقل من ذلك 3.7%، حيث يلزمها ذلك لأجل مفاعل طهران للأبحاث أو مفاعل بوشهر لتوليد الطاقة الكهروذرية، وبالتالي هذا الأمر أيضا يبدو أنه رفض من قبل الولايات

0: المتحدة الأمريكية، حتى أن واشنطن ووفق ما ذكره مصدر رفيع لنا هنا في طهران رفضت تقديم طهران أو تقديم غرامات لطهران لأجل خسائرها التي نجمت عن الحرب. وكذلك كان هناك مطلب أمريكي رفضه الإيرانيون أيضا بتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 15 أو 20 عاما. هذه المدة تصف طهران بأنها المدة الطويلة، لذلك رفضت. لذا اليوم الإيرانيون يتحدثون أكثر عن استهدادهم لأي خيارات أخرى على رأسها الخيار العسكري. رئيس البرلمان الإيراني أيضا أضاف إن اتخاذ أي قرارات خاطئة احتمال أن يكون قرار الحرب حسب ما يشير إليه، فإن ذلك سوف يؤدي إلى نتائج خاطئة أيضا. وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية جربت أمور وقد فشلت، وإن إعادة تجربتها مرة أخرى أيضا سوف يتلوها فشل آخر، في إشارة إلى أنه في حال احتمال أن إذا اختارت الولايات المتحدة الأمريكية الخيار العسكري مجددا فإن النتيجة ستكون نفسها، أي صمود الإيرانيين ومقاومتهم مثل ما يقولون، واستمرار إغلاقهم لمضيق هرمز لما سيعود على ذلك بالضرر مثل ما يقول الإيرانيون على الاقتصاد العالم وبالتالي على الاقتصاد الولايات المتحدة. ونعرف أن لدى ترامب في الرئيس الأمريكي في الداخل الأمريكي هناك انتخابات نصفية، المرحلة النصفية تأتي، وارتفاع أسعار الطاقة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، هذه أمور تراهن عليها طهران وضمن مراهنتها على الوقت. الرئيس الإيراني مسعود بيزكيان قال إن إيران أرادت أن تفاوض بكرامة ونيل حقوق الشعب الإيراني، لكنها الآن أمام خيارين، إما استمرار الوضع الراهن وهو حالة ألا حرب وألا سن، وهذه وضعية في الواقع تضغط كثيرا على الاقتصاد الإيراني، على السياسة الإيرانية وحتى على القضايا الاجتماعية الإيرانية. هناك من يؤجلون في طهران حتى قراراتهم بالزواج، بشراء العقارات، نظرا لأن الوضع غير مستتب والصورة غير واضحة. وأضاف الرئيس الإيراني أن الخيار الآخر هو المواجهة والحرب من جديد هنا العسكر، يؤكد استعداده أيضا لهذا الخيار. وكنا قد رصدنا كيف أن قيادة البحرية في الحارس الثوري وقيادة القوات الجو فضائية تزامنا مع تقدير طهران لردها أعلنت عن استعداداتها لأي مغامرات أمريكية وإسرائيلية حسب تعبيرها.
1: أشكرك عمر هواش. أنس الصبار، كما هي الحال بالنسبة إلى طهران التي تقول بأن اليد على الزناد وأنها مستعدة لاستئناف هذه العملية، الأمر ذاته بالنسبة لواشنطن خاصة بأن المصادر المقربة من ترامب تقول بأنه خلال اجتماعاته بفريقه للأمن القومي ناقش بشكل جدي إمكانية استئناف العملية العسكرية ضد طهران؟
2: صحيح، وهو يتحدث عن أن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى العمليات العسكرية. كان يقول هذه التصريحات في مناسبات سابقة منذ بداية هذه الهدنة التي تدخل شهرها الثاني، لكن هذه المرة وفقا للمصادر كان أكثر جدية في بحث هذه المسألة، وهو الذي قال إن الهدنة واتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ بأسبوع وبعد ذلك مدد إلى أجل غير مسمى وهو يدخل الشهر الثاني، قال إن هذا الاتفاق في غرفة الإنعاش، وهو يعني بذلك أنه قد ينهار في أي لحظة وقد تعود العمليات العسكرية. لكن كثيرين من المقربين من الرئيس دونالد ترامب يستبعدون أن يحدث ذلك على الأقل قبل زيارته المقررة إلى الصين، وهو الذي سيغادر اليوم الثلاثاء بتوقيت واشنطن بعد الظهر في زيارة تستمر ليومين في الصين. هذه الزيارة من المتوقع أن تركز في جزء منها على الجانب المتعلق بإيران بالنظر إلى العلاقات التي تربط بين بيجين وطهران، هذا أولا. وثانيا في جزئية إمكانية أن تكون الصين قد تضررت بشكل كبير يدفعها للتدخل بشكل أكبر لإعادة فتح مضيق هرمز. لماذا هذه التقارير؟ لأن أخرى تقول إن الفجوات كبيرة بين الجانبين، بين طهران وواشنطن، خاصة فيما يتعلق يتعلق بإدارة مضيق هرمز في المستقبل، هذا يضاف إلى حقيقة عقبات أخرى تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني فيما يتعلق باستمرار التخصيب في إيران وأيضا كيفية تخلصها من اليورانيوم المخصب، وبالتالي هذه الزيارة ربما تكون محدد رئيسي للجهود الدبلوماسية، بمعنى أنه إذا عاد الرئيس دونالد ترامب من الصين ولم يحرز أي تقدم فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، التوصل إلى اتفاق أبعد من هدنة وفقا لمذكرة التفاهم التي يجري تداولها بين الجانبين، فإن العملية العسكرية ستصبح أكثر ترجيحا. بطبيعة الحال لا أحد يضمن ما الذي سيحدث خلال الساعات القليلة المقبلة، وهذه الزيارة كانت قد أجلت عن موعد سابق كان محددا لها وبعد ذلك أجلت إلى هذا الموعد وسيقت أسباب مختلفة، لكن كان من الواضح أن الحرب مع إيران كانت هي السبب الرئيسي وراء تأجيل هذه الزيارة. الرئيس دونالد ترامب يؤمن أيضا بإمكانية التواصل مع دول أخرى لحل الأزمات في مناطق ثالثة، يؤمن بالوساطة، يؤمن بالنفوذ الموجود لدى دولة على دولة، وهو يعتقد بأن هذا جزء من طريقة عقد الصفقات والاتفاقيات، وإن كان قد وضع بعض الحواجز أمام التوصل لاتفاق بحديثه عن أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ولن يفرج عن الأصول ولن يرفع العقوبات، وحقيقة تفصيلات كثيرة تجعل من التوصل إلى هذا الاتفاق أمرا صعبا. هذا ما يقوله مسؤولون هنا في واشنطن ومن بينهم من هم من خصومه الديمقراطيين الذين يعتقدون بأن هذه الحرب كانت غير ضرورية وبأنه حتى الآن يبحث عن الدبلوماسية لكنه في حالة حرب، بمعنى أن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية هو يشكل في حد ذاته حالة حرب، وهو يستنزف الموارد الأمريكية ويرفع أسعار الوقود هنا، وهو يضر بالاقتصاد الأمريكي على المدى البعيد. ولذلك تقول صحيفة وول ستريت جورنال إن إدارة دونالد ترامب نجحت في بعض الجوانب التكتيكية من هذه الحرب، في ربما إضعاف إيران في بعض قدراتها سواء الجوية أو البحرية، لكنها على المدى البعيد لم تنجح إدارة ترامب هنا في تحقيق أي هدف استراتيجي، والهدف الاستراتيجي الذي كان على الطاولة منذ بداية هذه العملية العسكرية وحتى من قبلها هو ضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا وألا يتوفر لديها يورانيوم مخصب يمكنها من صناعة قنبلة نووية. هذا الأمر لم يحدث حتى الآن، وبالتالي هذا يجلب مزيد من الانتقادات والضغط على الرئيس وإدارته.
1: شكرا أنس الصبار. عبد الرحمن مطر، باكستان التي لا تزال تلعب دور الوساطة والتي تقول بأنها تقف على المسافة نفسها من كل الأطراف، كان لافتا ما أوردته الخارجية الباكستانية من رفض لما تنقلته وسائل الإعلام بما يتعلق بطائرات عسكرية إيرانية، تقول تلك الوسائل بأنها رصدت في مطارات باكستانية. عد بنا إلى سياق هذه التطورات وما أدى إلى رد الفعل المباشر هذا من الخارجية الباكستانية.
3: طبعا ما أوردته إحدى وسائل الإعلام الأمريكية هو عن وجود طائرة إيرانية عسكرية في قاعدة نور خان القريبة من إسلام آباد، والتي كانت المحطة الرئيسية لوصول وفدي التفاوض الأمريكي والإيراني الشهر الماضي إلى هنا إسلام آباد لعقد جولة مفاوضات ثانية. التقرير الأمريكي يتحدث عن هذه الطائرة وعن وجودها في قاعدة نور خان، وكأنه نوع من أنواع الانشقاق الإيراني عن القوات الإيرانية ووصول هذه الطائرة. بيان وزارة الخارجية الباكستانية حقيقة كان واضح وصريح، وقال بأن هذه المعلومات التي أوردتها شركة سي بي اس مرفوضة بالكامل، وأنها مضللة ومثيرة للجدل وتهدف لتقويض العملية السلمية. بيان الخارجية الباكستانية تحدث بشكل من الإسهاب عن الترتيبات الأمنية واللوجستية التي كانت ضرورية توفيرها للجانبين الأمريكي والإيراني قبل وأثناء وبعد جولة التفاوضات المباشرة التي عقدت هنا في إسلامباد يومي 11 و12 من أبريل نيسان الماضي. بيان الخارجية الباكستانية يقول بأن الوضع الأمني وحاجة وفدي التفاوض استدعت أن يكون هناك عدة طائرات من إيران ومن أمريكا تصل إلى باكستان لتنقل الوفود الأمنية المرافقة للوفود الرسمية، وتنقل أيضا الوفود الرسمية المشاركة في هذه المفاوضات، وأيضا تنقل وفدي التفاوض الرئيسيين الأمريكي والإيراني. طبعا نحن نتحدث عن مجموعة من الطائرات الإيرانية ومجموعة من الطائرات الأمريكية. باكستان تقول في بيان وزارة خارجيتها بأن هذا الوضع استدعى أن يكون هناك حركة لوصول ومغادرة هذه الطائرات الأمريكية والإيرانية لتسهيل العملية التفاوضية، لتسهيل وصول الوفود ولتسهيل وصول أعضاء الوفود. وأيضا بيان الخارجية يقول بأنه حتى بعد مغادرة وفد

0: التفاوض الرئيسيين الأمريكي والإيراني، بقي وفدا تفاوض تمهيديين ومشاركين في هذه المفاوضات لفترة. وأيضا البيان يتحدث عن الجولة الثانية من المفاوضات التي لم تعقد، والتي استنفر الأمن الباكستاني لأكثر من 10 أيام متواصلة على أمل أن تعقد. وكانت أيضا هناك حاجة لوصول ومغادرة هذه الطائرات والوفود والأعضاء المشاركة في هذه المفاوضات. وأيضا البيان يتحدث عن زيارة وزير الخارجية الإيراني حتى بعد انتهاء هذه المفاوضات في جولتيها الأولى التي عقدت بشكل مباشر والثانية التي لم تعقد. وأيضا كان هناك حاجة لتوفير أمن للوزير، وبالتالي وجود هذه الطائرة العسكرية في قاعدة نور خان العسكرية أيضا القريبة من العاصمة إسلامباد لا يعني بأي حال من الأحوال بأن هناك أي نوع من أنواع الانشقاق. هذه الطائرة كما يقول الباكستانيون رسميا وصلت أثناء وقف إطلاق النار، وأنها ليس لها أي علاقة بموضوع العمل العسكري بشكل عام، وإنما هي كانت فقط معنية بتوفير أمن لأعضاء الوفود الأمريكية والإيرانية، وتحديدا نحن نتحدث عن الوفد الإيراني. وأيضا فيما يتعلق بالزيارات اللاحقة لوزير الخارجية الإيراني الذي زار باكستان مرتين بالمناسبة خلال 24 ساعة ضمن جهود تفاوض، تؤكد باكستان بأنها ما تزال مستمرة وما تزال قائمة، وأن قنوات التواصل الدبلوماسي ما تزال فعالة. السفارتين الأمريكية والإيرانية هنا في إسلامباد كما نعلم، والسفارة الباكستانية في طهران معنية بشكل مباشر بهذه قنوات التواصل الدبلوماسية، إضافة بالتأكيد لوزارة الخارجية الباكستانية. باكستان تعتبر بأنها محايدة، رئيس وزرائها قال ذلك، وزير خارجيتها والأهم قائد الجيش الذي كان منخرطا بشكل مباشر في هذه العملية التفاوضية أكد أيضا بأن باكستان تنطلق وتتحرك من نقطة دولة مسؤولة ودولة محايدة فيما يتعلق بهذه المفاوضات. نعم. وكما ذكرت محمد، بالفعل هي تبقي نفسها على مسافة متساوية من طرفي نزاع الأمريكي الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن مطر، مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من إسلام أباد. ينضم إلينا الآن من بيروت مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام، وفي الاستوديو مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين نجوان سمري. نجوان، في الوقت الذي تتواصل فيه الغارات الإسرائيلية على بلدات وقرى متعددة في جنوب لبنان، بيانات الجيش الإسرائيلي تحدث فيها عن أكثر من 1100 غارة استهدفت تلك القرى خلال مرحلة وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.
2: وهذا البيان الذي أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل يحمل كل التناقضات التي تتعلق بمفهوم هدنة أو وقف لإطلاق النار. الجيش يبدأ في بيانه: منذ وقف إطلاق النار نفذ الجيش عمليات، ويبدأ بوضع أرقام تتعلق بعدد الأهداف التي قام بقصفها منذ منتصف أبريل نيسان الماضي، منذ أن تم الإعلان عن التوصل إلى تفاهمات من أجل وقف إطلاق النار. يقول إنه هاجم أكثر من 1100 هدف تابع لحزب الله، ويفصل ويضيف بأن هذه الأهداف عبارة عن مبان عسكرية استخدمت من قبل حزب الله، وكذلك مستودعات للأسلحة وبنى تحتية أيضا تتعلق بشبكة أنفاق وما إلى ذلك. ويضيف أيضا أنه منذ هذه التفاهمات قام بقتل ما لا يقل عن 350 عنصرا من حزب الله، مع الإشارة هنا محمد أنه في كل مرة يقتل فيها أي لبناني يعتبر بالنسبة للجانب الإسرائيلي بأنه عنصر من حزب الله، أو هكذا يتم تصنيفه في بيانات الجيش الإسرائيلي. لكن أريد إن سمحت لي فقط الإشارة إلى هذه الأخبار العاجلة التي سمحت الرقابة العسكرية قبل قليل بنشرها ونشرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، وتتحدث عن أن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي تحديدا من وحدتي إيجوز وجولاني نفذت خلال الأيام الأخيرة الماضية عملية برية شمال نهر الليطاني. تجاوزت هذه القوات نهر الليطاني للمرة الأولى، يكشف عن ذلك على الأقل خلال هذه المواجهة، وتمركزت عند مشارف قرية زوتر الشرقية. إذن للمرة الأولى خلال هذه المواجهة تكشف أو يكشف الجيش الإسرائيلي عن أنه نفذ عملية برية تجاوز فيها نهر الليطاني، ونفذت هذه العملية على مدار أسبوع وفقا لما تنشره وسائل إعلام إسرائيلية، وتقول إنه حتى الآن تم منع نشر هذه المعلومات، لكن الآن تسمح السلطات الأمنية بنشرها. واللافت أيضا في هذا البيان أنه أو على الأقل في هذه المعلومات التي تنشرها إذاعة الجيش الإسرائيلي، وعادة عندما يتعلق الأمر بإذاعة الجيش الإسرائيلي فهذا يقول إن الجيش هو من يسرب هذه المعلومات، يقول إنه خلال هذه العملية وقعت عدة اشتباكات مباشرة مع عناصر من حزب الله أسفرت عن إصابة عدد من الجنود. إذن هذا هو الخبر العاجل الآن، يتحدث عن عملية برية تجاوزت منطقة نهر الليطاني عند مشارف قرية زوتر الشرقية.
1: وكان ملاحظا ربما ما يعضد أيضا هذا الخبر الذي سربه الجيش الإسرائيلي مثل ما هو واضح أن هناك غارات أيضا استهدفت زوتر واستهدفت بلدات وقرى واقعة شمال نهر الليطاني في مستجد وصف كذلك على الأقل إذا ما قرينا بالأيام الماضية التي كان فيها خرق اتفاق وقف اطلاق النار منصبا أكثر على المناطق الواقعة جنوب النهر.
2: تماما، لكن السيطرة النارية على هذه المناطق كانت عمليا منذ بداية الوقف اطلاق النار، يعني الجيش من جهة أعلن أنه يتمركز في منطقة معينة في جنوب لبنان، هي المنطقة التي بات يسميها منطقة الخط الأصفر أو الخط الدفاعي الأمامي في جنوب لبنان، وتبعد قرابة 10 كيلومترات عن الحدود سواء كان من القطاع الغربي إلى القطاع الشرقي. هذا كان خط موضع قوات الاحتلال، لكن من هذه المناطق واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات قصف مدفعي وسيطرة نارية حتى على كل المناطق التي تقع ما بين هذا الخط الأصفر وبين خط نهر الليطاني. وأنت صحيح تعلم محمد، خط يعني نهر الليطاني في القطاع الشرقي أقرب منه إلى الحدود من القطاع الغربي، يعني في بعض المواقع في القطاع الشرقي لا يتجاوز بعد نهر الليطاني عن منطقة المطلي، منطقة الحدود في الجليل الأعلى، سوى بضعة كيلومترات، لكن في الجليل الغربي المسافة أبعد تقريبا صحيح تصل إلى 40 كيلومتر. وبالتالي هذه المنطقة بأكملها كانت خاضعة أو تحت السيطرة النارية، بمعنى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان طيلة الوقت ينفذ أيضا غارات جوية ولكن أيضا قصف مدفعي، وسيطر على نقاط استراتيجية في منطقة الخط الأصفر لكشف هذه المناطق. لكن الآن الحديث يدور عما هو أكثر من ذلك، وهو عملية برية تجاوزت فيها قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي نهر الليطاني ونفذت عمليات برية في عند مشارف قرية زوتر الشرقية. وكانت شكرا يوم أمس وسائل إعلام إسرائيلية قد سربت بالفعل بأن الجيش يستعد لتوسيع العمليات البرية خارج المنطقة التي يعمل بها حاليا، ويحاول أن يمهد الطريق كي تتخذ القيادة السياسية في إسرائيل قرارا لإعطائه الضوء الأخضر بتوسيع هذه العمليات. محمد،
1: في إطار عمليات هي الجيش الإسرائيلي، ننوه مشاهدينا بهذا الخبر العاجل، الجيش الإسرائيلي ينذر بشكل عاجل بإخلاء بلدات أرزون وطير دبة والبازورية والحوش في جنوب لبنان، وذلك تمهيدا لقصف مواقع بها. أدهم الحسام في بيروت، هذا الأمر بالإخلاء يضاف إلى أوامر إخلاء ماضية خلال الساعات الماضية، إضافة إلى غارات كثيرة استهدفت مدنا وبلدات في جنوب لبنان، ماذا في تفاصيل ذلك؟
3: يعني هذه الإنذارات تتجدد كل يوم محمد، نتحدث عن إنذار منذ قليل لأربعة قرى وبلدات، وكان قد سبقها أيضا إنذار بإخلاء بلدة سحمر في البقاع الغربي. هذا يعني سعة انتشار الغارات جغرافيا، وأيضا خلال 24 ساعة نحن نتحدث عن 15 بلدة وقرية تلقت أمر بالإخلاء، هذا يعني نزوح جديد لمئات العائلات باتجاه بيروت وباتجاه جبل لبنان، ويعني أيضا تفاقم للأزمة الإنسانية التي تعاني منها بيروت بنزوح أكثر من 1,200,000 نازح من جنوبي لبنان منذ بدء الحرب. فيما تستمر الاعتداءات الإسرائيلية محمد، منذ قليل كانت هناك غارات وأيضا قصف مدفعي استهدف جبشيت إضافة إلى زوطر الشرقية في قضاء النبطية، وخلال 24 ساعة الماضية نتحدث عن أكثر من 45 بلدة وقرية في جنوبي لبنان في أقضية صور والنبطية وأيضا صيدا، وصولا كما تحدثنا إلى البقاع الغربي، كلها يعني استهدفت بغارات من سلاح الجو الإسرائيلي وأيضا قصف مدفعي. نتحدث عن على سبيل يعني بيان الجيش، جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تنفيذه 1,100 غارة في مرحلة وقف إطلاق النار. لابد أن نشير محمد إلى حصيلة الضحايا خلال هذه الفترة، بحسب بيانات وزارة الصحة اللبنانية نتحدث منذ 16 من نيسان أبريل الماضي عن 520 شهيدا وأكثر من 1,100 مصاب خلال فترة وقف إطلاق النار. طبعا هذه الحصيلة هي من إجمالي الحصيلة التي تحدثت عنها وزارة الصحة اللبنانية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في 2 مارس الماضي. 2869 شهيد وأكثر من 8,700 مصاب، هذا الرقم كبير يدلل يعني على حجم الانتهاكات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه الحرب، وخصوصا في مرحلة وقف إطلاق النار. هذا فيما عدا عن استمرار هدم ونسف مربعات سكنية ما زال مستمرا ضمن سياسة ممنهجة تتحدث عنها لبنان لعشرات المدن والبلدات التي احتلتها إسرائيل مؤخرا. من جانبه حزب الله محمد، وفي سياق رده على خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة، تحدث خلال 24 ساعة الماضية في 21 بيان بأنه استهدف تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته، إضافة إلى مرابط مدفعية مستحدثة في مواقع جديدة، استخدم صواريخ موجهة، قصف مدفعي، رشقات صاروخية، وأيضا تحدث عن استخدامه لأسراب من المسيرات الانقضاضية، وتحدث بأنه يعني حقق إصابات مؤكدة. تركزت عمليات الحزب في البياضة إضافة إلى الطيبة، دير سريان، رشاف، بلاط، كل هذه المناطق التي ينشط فيها الاحتلال الإسرائيلي. هذه التطورات الميدانية المعقدة تأتي أيضا في ظل تحضر لبنان الرسمي لجولة ثانية من المفاوضات مسار واشنطن. من المرتقب أن يكون هناك جولة ثانية يومي الخميس والجمعة المقبلين. لبنان الرسمي يعني وضع رئيس الوفد سيمو كرم بالتطورات وبطلبات لبنان، كما أن الرئيس عون يوم أمس التقى بالسفير الأمريكي، ناقش تطورات في الميدان، وأيضا طالب الرئيس عون من السفير الأمريكي بأن يكون هناك ضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، وأيضا وقف عمليات الهدم والتجريف التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي ربما لبنان وضعها كشرط أساسي ومسبق للمضي في مسار واشنطن وباقي المسارات، الذي هو وضع جدول زمني لانسحاب قوات الاحتلال، الذي يمهد بدوره إلى عودة النازحين، عودة الأسرى، وأيضا الحديث عن إعادة الإعمار. محمد،
1: أشكرك أدهم أبو الحسام مراسل الجزيرة من بيروت، كنت معنا. يستمر تبادل الردود والمقترحات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ويستمر معها أيضا الخلاف على نقاط أساسية تعرقل التوصل إلى اتفاق. المزيد من التفاصيل حول هذه المقترحات في هذا التقرير لفرح الزمن شوقي.
4: مقترحات إيرانية أو أمريكية، تليها ردود وردود فعل، فشروط فمقترحات جديدة، وتفاصيل هذه الدائرة تتوقعها وتنشرها وسائل إعلام محسوبة على هذا الطرف أو ذاك. حصل المنعطف السياسي الحقيقي الأول بعد نحو 3 أسابيع من الحرب، حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مباحثات مثمرة تجري مع إيران، وضع بعدها 15 نقطة للتفاوض تركز على عدم حصول طهران على سلاح نووي، فطلب وقف التخصيب وتسليم اليورانيوم عالي التخصيب والحد من القدرة الصاروخية مقابل رفع العقوبات. ردت إيران ب5 شروط، منها وقف الاغتيالات والحرب وضمان عدم تكرارها وإنهاء الحرب على كل الجبهات والاعتراف بحقها السيادي في مضيق هرمز. بعدها بأيام قدمت باكستان مسودة لوقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية، رفضت طهران تفاصيلها وقدمت مسودة من 10 بنود كررت فيها الكثير مما سبق، لكنها عرضت بروتوكولا للعبور الآمن من مضيق هرمز والتزامات بعدم امتلاك أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة. هي شروط أسست عملياً لوقف إطلاق النار. جلس الطرفان بعدها في باكستان وتمسكا بالشروط على طاولة متعثرة، ثم عادا إلى تبادل المقترحات. أصرت واشنطن على حل الأمور جملة واحدة، واقترحت طهران تأجيل بحث النووي إلى ما بعد إنهاء الحرب.

0: والحصار البحري وفتح المضيق. بدأ مايو، وأشارت تقارير إلى أن واشنطن اقترحت وقفاً لإطلاق النار مدته شهران، مع تقديمها خطة بتسعة بنود تضع أسساً لمفاوضات نووية أكثر تفصيلاً. ردت إيران على النقاط التسع بأربع عشرة نقطة فيها خريطة طريق، طالبت بوقف شامل ونهائي للحرب والتركيز على القضايا العالقة في فترة 30 يوماً والإفراج عن الأصول المجمدة ورفع العقوبات وإنشاء آلية لإدارة مضيق هرمز، ورمت الكرة مجدداً لأمريكا. تقدمت واشنطن خطوة بتحديد فترة تصل إلى 20 عاماً لوقف التخصيب بحسب بعض المصادر، واقترحت تخفيف الحصار البحري مع إمكانية إعادته واستئناف العمليات في حال انهيار المفاوضات، كما اقترحت إعلان نهاية الحرب وبدء فترة 30 يوماً من التفاوض بشأن اتفاق تفصيلي، فاتفقا بخصوص هذه النقطة. وفي أحدث رد إيراني على ما سبق، طالبت إيران بوقف فوري للحرب في لبنان وتقديم ضمانات أمريكية بعدم مهاجمة إيران مجدداً، مع رفع كامل للعقوبات حتى النفطية منها خلال شهر، مع إنهاء الحصار البحري فور التوصل إلى اتفاق مبدئي. لم يعجب ترامب بالرد، فظلت التفاصيل النووية عالقة وعلى رأسها فترة تعليق التخصيب وتفاصيل تسليم اليورانيوم للخارج وإمكانية استعادته إن انهار الاتفاق، فضلاً عن توقيت مناقشة التفاصيل النووية.
1: من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن الاستراتيجي في مؤسسة ويكي ستراد. من طهران عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني. السابق من الناصر الدكتور محمود يزبك، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بضيوفنا الكرام. سيد ريتشارد، إلى أي مدى تعتقد بأن ترامب بالفعل صار أقرب من أي وقت مضى من خيار استئناف العمليات العسكرية ضد إيران؟
2: ليس قريبا كثيرا، كان لديه هذا الخيار دائما متوفرا، وقد قام باستخدام القوة العسكرية بشكل محدود، مثلا إرسال المدمرات وحملات الطرق، حملات الطائرات من أجل مشروع الحرية، لكن استخدام القوة الكبرى سيكون خطوة كبرى بدون نتائج محسوبة. قامت الولايات المتحدة بإطلاق ضربات استباقية ضد إيران، وعقبها ذلك 30 يوما من تقريبا من القصف. ليس واضحا ما الذي سيحققه، ربما ستحققه حملة أخرى، قد ربما يكون هنالك احتمال استخدام القوة البرية، لكنها قد تأتي بكلفة ونتائج غير محمودة.
1: طيب، وبالتالي دكتور ريتشارد، عندما يتم تقديم هذا الخبر بعد اجتماع للفريق الأمني لدونالد ترامب بالبيت الأبيض لوسائل الإعلام، وتنقله بهذه الطريقة بأن ترامب أصبح بالفعل هذه المرة أكثر جدية من أي وقت مضى فيما يتعلق بإعادة استئناف الأعمال العسكرية، وبأنه ربما بات أقرب لهذا الخيار، هل في إطار ما ألمحت إليه أيضا بأن الأمر لن يكون بهذه البساطة، هل في تقديرك بأن هذا الخبر يحمل هدفا آخر، مخزن آخر، ربما التأثير أكثر على النسق التفاوضي؟
2: بالضبط، أعتقد أن السبب الذي يقوم بتسريب الأخبار التي قد تقترح أنه قد يهاجم إيران مرة أخرى مصممة من أجل إجبار الإيرانيين على تقديم تنازلات أكبر على طاولة المفاوضات. الرئيس ترامب هو على وشك أن يبدأ رحلة إلى الصين، بالتالي هو لن ينخرط بأي هجمات كبيرة حتى الأسبوع القادم، لكن بإمكانه خلال هذا الوقت أن يقوم بإطلاق وتسريبه هذه التصريحات إلى وسائل الإعلام، لأنه حسب رأيه هو سيحقق له الهدف الذي يرغبه، تخويف إيران.
1: سيد عباس خميار، في هذا الوقت الذي يبدو فيه ترامب بالفعل غاضبا

0: ورافضا وعبر عن ذلك صراحة فيما يتعلق بالرد الإيراني الأحدث على مقترحه، يخرج قاليباف رئيس البرلمان الإيراني ليتحدث من جديد عن البنود 14 التي كانت في مقترح إيراني أقدم من هذا الرد الأخير. في تقديرك لماذا هذه العودة والإصرار على هذه الشروط في هذه الحالة من التذبذب أو حالة النكران المتبادلة بين الطرفين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم جميعا وللمشاهدين. الحقيقة كما تفضلت، نحن لن يكون هناك شيء جديد لا من الطرف الإيراني ولا من الطرف الأمريكي. هناك إعادة للمواجهة الإعلامية السابقة. الأمريكيون وترامب شخصيا هو بدأ الهجوم بهذه الصيغة وبهذا الشكل، وربما في بعض الوقت استطاع أن يكون هناك هادئا أو يكون هادئا، ولكنه كان يستخدم نفس هذه الألفاظ، نفس هذا الهجوم، ونفس هذه الطريقة التي تخصه شخصيا. وكانت دائما الردود الإيرانية، الموقف الإيراني كان ردود على ما يقال وعلى ما كان يقوله ترامب. في الجانب الإيراني لم يكن هناك شيء جديد، لكن المشكلة هنا بأن كما قلنا دائما الإيرانيون لا يثقون بالولايات المتحدة الأمريكية ولا بالرئيس ترامب، ويتوجسون جيدا من هذه المواقف، ويعتقدون بأن أساسا المفاوضات هي خديعة أمريكية لشن هجوم آخر وللاستعداد لشن هجوم آخر.
0: وبالتالي إذا كان الأمر كذلك، لماذا يقبلون بالتفاوض ويذهب الوفد الإيراني رفيع المستوى من بينهم قاليباف إلى باكستان ولقاء جي دي فانس في الجولة الأولى مثل ما نذكر، واستمرت بالفعل عمليات التفاوض إن كانت بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بين الطرفين؟
1: نعم بالفعل، إذا لم تكن إيران تذهب إلى المفاوضات وإلى لن تستجيب لهذه الوساطة، سيكون السؤال بشكل آخر، وستكون هناك وستعطى مبررات ربما تكون أسرع للطرف الآخر وللعدوان عليها. ولذلك هذه اللغة هي اللغة في النهاية التي ربما تستطيع أن تواجه أي عدوان مستقبلي. الإيرانيون عندما تريثوا بعد الجولة الأولى من مفاوضات إسلام أباد، ويأتي في هذا السياق لأنهم لم يوافقون ولن يطمئنوا، واكتفوا برسائل متعددة كانت رد ورد فعل. عندما قال الرئيس ترامب بأن الوفد الإيراني هو على في الطريق وسيصل إلى إسلام أباد، وضغط وطلب من حلفاء الوساطة، الإيرانيون لن يستجيبوا وظلوا هادئين ولن يبعثوا أي وفد آخر بعد ذلك، لأنه لم تكن هناك ثقة، لم تكن هناك طمأنة، ولم تكن هناك خارطة طريق للمفاوضات.
0: طيب، ولكن سيد
1: للوصول إلى حل.
0: نعم سيد عباس، آسف على المقاطعة، ولكن فقط لنفهم أكثر هذا النهج التفاوضي الإيراني. قبل أن أشير إلى السؤال، فقط تسمح لي أن أنوه بهذا الخبر العاجل: القناة 14 الإسرائيلية تتحدث عن إصابة 8 جنود إسرائيليين، وذلك في 3 اشتباكات على أطراف قرية زوطرة الشرقية الواقعة شمال الليطاني. في هذا الإطار كانت قد أعلنت نجوان سمري مراسلة الجزيرة قبل قليل عن رفع القيد للحديث عن هذه العملية البرية التي بالفعل قام بها الجيش الإسرائيلي شمال نهر الليطاني، وما عد تطورا سنناقشه بالتأكيد ربما في ساعاتنا الإخبارية المقبلة. نعود إلى هذا الموضوع معك سيد عباس وموضوع النهج الإيراني في التفاوض الذي يجب أن نفهمه أكثر. هناك جولات تفاوضية، هناك مرات ذهبت فيها إيران وعادت، هناك مقترحات قدمت، ولكن أن يعود الآن بعد كل هذا قليباف ليقول بأن أي نهج غير القبول بالمقترح المكون من 14 نقطة سيكون غير حاسم ولن ينتج إلا فشلا آخر، كأنه يعود بالعجلة إلى الوراء.
1: هذا أمر طبيعي عندما يرفض الرئيس ترامب أي مقترح إيراني، أي مرونة إيرانية، وأي حتى تنازل إيراني فيما يتعلق بالمشروع النووي، فيما يتعلق برفع الحصار، رفع العقوبات الاقتصادية على إيران، تحرير الأرصدة الإيرانية. عندما يرفض ترامب كل هذه المقترحات الإيرانية ويصفها بألفاظ بذيئة، فمن الطبيعي أن يأتي الرد الإيراني وليصل إلى مربعه الأول، وهذا أمر بديهي. هذه مطالبة شعبية، هذه مطالبة دستورية، ومن هذا المنطلق نحن عندما لن تقبل هذه المرونة نستطيع أن نرجع إلى مربعنا الأول ونوقف المفاوضات، وفي نفس الوقت هناك نشاهد أو هناك رسائل واضحة بأن الاستعدادات في الميدان لمواجهة أي اعتداء هي في قمتها، ويتحدثون الآن ونقرأ بشكل كامل أخي ما يتعلق بالمواجهة، ستكون مفاجأة كبيرة لا يحسبها العدو، وهذه ما قيلت قبل بداية الحرب ونفذت في الحرب الأخيرة، وأتصور هذه المفاجآت ستغير كثير من المعادلات بين عدوان جديد وبين مواجهة جديدة وصمود جديد، وهذا ما سنراه بالفعل.
0: دكتور محمود، ارتفاع منسوب الحديث عن العودة إلى العمليات العسكرية خاصة من قبل ترامب بعد اجتماعه بفريقه للأمن القومي، كثيرون ربطوه بتلك المكالمة التي أعلن عنها والتي أجراها مع نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في عقاب رفضه للرد الإيراني الأحدث. إلى أي مدى تشير المعطيات في إسرائيل إلى ذلك؟
2: نعم، صباح الخير لك أستاذ محمد ورضيوبك. يعني حقيقة كان ملفت جدا للنظر أن الرئيس الأمريكي قبل أن يعني يعقد هذا الجلسة التشاورية مع رؤساء الأركان في الجيش الأمريكي والمستشارين العسكريين وغيرهم من الإدارة الأمريكية، حبذا أو فضل أن يتصل أولا بنتنياهو. هذا كان مستغرب جدا، وكأن يعني نتنياهو هو المستشار الأول للرئيس الأمريكي وليس الإدارة الأمريكية نفسها ومن ينتج عنها. ولذلك الموقف الإسرائيلي وموقف نتنياهو يعني وأصبح أكثر وضوحا الآن، يعني كلما اقتربنا إلى موعد الانتخابات القادم في إسرائيل، نتنياهو لن يقبل بأي اتفاق كان يكون إذا ما يعني خير أو له التأثير أن يكون اتفاق مع إيران. هو يريد استمرار القتال، استمرار الحرب، بمعنى الغارات الإسرائيلية الأمريكية المشتركة. وكما قال يعني وصرح نتنياهو في عدة مرات أن تكون هنالك ضربة قاصمة، هذا ما يقوله نتنياهو، للمنشآت المدنية الإيرانية بالجسور وموارد الطاقة وموارد البترول، ولذلك هو يريدها كما يعني تحدث الكثير من العسكريين الإسرائيليين ضربة قصيرة ولكنها يعني شاملة وكبيرة جدا، يعني قاضية، هذا الكلمة التي تم استعمالها. ولذلك أي استشارة تقدم للرئيس الأمريكي من قبل إسرائيل ستكون هذا هو المحور الأساسي الذي يتحدث عنه. ولذلك يعني حينما ما رشح عن هذه المحادثة التي تم دعوة نتنياهو للخروج من الاجتماع والحديث مع ترامب، كان مباشرة حتى دون يعني دون أن يتحدث نتنياهو إلى مستشارين أنه رفض هذا المقترح الإجابة الإيرانية، واقترح على الرئيس الأمريكي أن تستمر الحرب. ولذلك التوقع إذا ما كان لنتنياهو هذا التأثير الكبير كما نرى أمام أعيننا على الرئيس الأمريكي، نعم أنه بعد انتهاء المفاوضات بالصين على ما يبدو أنه المنطقة على فوهة حرب، يعني عدوان جديد كبير شامل قصير. هذه الكلمة المهمة جدا، يعني كأنها هنا يعني مئات الطائرات دفعة واحدة إلى أهداف محددة حسب ما تقول القيادة الإسرائيلية، أن لديها قائمة محددة يعني خلال نهار يوم أو يومين تنتهي المهمة. نعم.
0: هذا عن وجهة النظر الإسرائيلية. نشكرك دكتور محمود يزبك، كنت معنا من الناصرة، وبالتأكيد نواصل هذه التباينات مع ضيفينا. دكتور ريتشارد، أشرت إلى اللقاء المرتقب بين ترامب وشين جين بينغ في بيجين. إلى أي مدى تعتقد بأن هذه الزيارة وتلك اللقاءات سيكون لها ما بعدها فيما يتعلق بموضوع إيران؟
3: يجب أن يكون هنالك بعض التأثير، وإلا فإن وزير الخارجية الإيراني لما كان ليذهب لبيجين قبل أيام قليلة، إذا ما أراد الصينيون باستطاعتهم أن يضغطوا بشكل كبير على الإيرانيين، بإمكانهم أن يقولوا أنهم لن يقوموا بشراء النفط الإيراني، وقد لا يساعد إيران في التعافي وفي مسألة إعادة البناء وإعادة واستخدام والاستعانة بالتكنولوجيا الصينية. مبدئيا الصين بإمكانها أن تضغط بشكل كبير على إيران، سواء ما كانوا سيقومون بذلك أم لا، لا أعتقد ذلك. أعتقد أن على الرئيس ترامب أن يقدم قضية جيدة لنظيره الصيني، ويسعى ويحث الدعم لتحقيق هذا الأمر.
0: طيب أستاذ عباس خميار، إلى أي مدى تعتقد بأن الصين يمكن أن تؤثر بطريقة أو بأخرى في القرار الإيراني بعد هذا اللقاء المرتقب؟
1: لو سمحت قبل أن أجيب على هذا السؤال تعليق بسيط على ما تفضل به الدكتور محمود. بالفعل الأمريكيون حتى من بداية الحرب يعني كانوا يؤكدون بأن الرئيس ترامب يريد يعني ضربة سريعة، وقت محدود وجغرافيا محدودة ونتائج كبيرة حتى يحقق الأهداف التي أعلنها في البداية. الإيرانيون قلتها مرة في تلك الفترة مع قناتكم الموقرة، قلت بأن الإيراني استراتيجية إيران ستكون بالعكس، ستكون لن تعطي الوقت الكافي أو ستمدد الوقت ولن تعطي الفرصة لكي تحصل أمريكا على نتائج ثمينة ومثمرة، وفي نفس الوقت ستوسع الجغرافيا وتقع الحرب ستكون إقليمية. هذه الاستراتيجية بالفعل نفذتها إيران ووقفت، وكان هذا الفشل الذريع للجانب
0: طيب الأمريكي. الرد على سؤالي من فضلك.
1: نعم، إذا ما كرر ترامب هذه السياسة ستكون الرد بنفس الشكل. أما بما يتعلق بالسؤال، أنا أتصور الصينيون يعرفون جيدا الأهداف الاستراتيجية الأمريكية المستقبلية بالنسبة للصين، وهم يعتبرون الصين عدوة ومنافسة اقتصادية وعسكرية قوية، وهذا ما جاء في الاستراتيجية الأمنية الأمريكية على مدى السنوات الأخيرة. لذلك لا أتصور الصينيون وإن كانوا في النهاية يعني يلاحظوا مصالحهم الوطنية وهم دقيقين في هذا الأمر، ولكن لا أتصور سيخضعوا للإملاءات الأمريكية والطلبات الأمريكية، وستكون الشراكة مع إيران شراكة مهمة استراتيجية، ولا أتصور سيكون هناك نوع من الانفصال في عند الإيرانيين وعند
0: واضح.
1: الصينيين
0: طيب.
1: على المدى القريب والمتوسط.
0: دكتور ريتشارد، عندما تقول سي إن إن نقلا عن مصادر بأن صبر. ترامب نفد فيما يتعلق بمضيق هرمز، في تقديرك كيف سيتصرف إزاء صبره هذا الذي نفد؟
3: على المدى القصير لا أعتقد، مرة أخرى لا أعتقد تغييرات كبيرة نظرا لهذه الزيارة التي ستحصل في للصين. فيما عدا ذلك لا أعرف ذلك. إن الحصار المقابل هو أداة جيدة، لكنه في حقيقة ليس هنالك أدوات أخرى. القصف أو العقوبات الإضافية ليس من الواضح إذا ما كانت ستجني بثمار جيدة. بالتالي قد يكون هنالك ربما زيارة إلى الصين، وربما دعوة إلى الروس، ويتحدث مع الرئيس بوتين من أجل أن يساعده مع إيران. لكن الولايات المتحدة عندما كانت عالقة في فيتنام قد تكون تعطينا فكرة إذا ما كانت هذه الجهود الآن قد تثمر عن شيء.
0: أستاذ عباس خميار، في إطار مضيق هرمز، إلى أي مدى لا تزال إيران تصر بالفعل على هذه الورقة؟ أشار إليها قليباف، أشارت إليها المصادر الإيرانية حتى في الرد الأخير، تريد السيطرة على هذا المضيق. ومن المعلوم بأن التأثير لا يطال الولايات المتحدة فقط، يطال كل دول العالم. هذا علاوة على عدم قانونية القيام بذلك.
1: لما رفعت أمريكا العقوبات وفك الحصار وتحرير الأرصدة الإيرانية، سيكون هناك تعامل ومرونة نسبية من الجانب الإيراني بما يتعلق بالسيادة على هذا المضيق.
0: نسبية تقول بأن يعني تقول نسبية، يعني لن يعود بحسب الرواية الإيرانية مضيق هرمز إلى ما كانت عليه الأمور قبل الحرب.
1: نعم، أنا استخدمت هذه الكلمة، هي أهم معلومة وأهم بقراءة دقيقة. نعم، لن يعود هذه الورقة، لن يستطيع أحد أن يتركها وأن يجازف بها، وخاصة بأنها كانت ورقة أساسية لمقاومة الاعتداءات الأخيرة. البروتوكولات التي وضعتها إيران والاتصالات التي أجرتها مع العمانيين الحقيقة ستكون خارطة طريق لمستقبل هذا المضيق، طبعا لمراعاة الموضوع الأمور القانونية والحقوقية الدولية ومراعاة الوضع في المنطقة. لذلك أن تترك الورقة المضيق كما كان سابقا، هذا لا أتصور يقبله أحد، وخاصة عندما عرفت إيران بأن هذه الورقة ذهبية إلى هذه الدرجة، وتستطيع أن تكون نقطة ردع، وكما أشار البعض بأنها هي بذاتها قنبلة نووية. شكرا. ربما تكون أكثر تأثيرا من القنبلة النووية التقليدية.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ عباس خميار وللدكتور ريتشارد وايتس. كشفت وكالة رويترز عن رهانات ضخمة وغير معتادة في سوق النفط جرت قبيل صدور إعلانات رئاسية تتعلق بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وقد بلغت قيمة هذه الرهانات 7 مليارات دولار، ونفذت قبل دقائق فقط من إدلاء مسؤولين أمريكيين أو إيرانيين بتصريحات تسببت في هبوط حاد لأسعار النفط.
4: مجهولون يجنون مليارات الدولارات في مراهنات على انخفاض أسعار النفط نفذت خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، وتتجاوز قيمتها بكثير تقديرات أولية نشرت سابقا. بلغ حجم هذه المراهنات 7 مليارات دولار، وجرت في بورصات أمريكية وعالمية، وذلك قبل دقائق معدودة من إعلانات صدرت من واشنطن أو طهران تتعلق بالصراع الجاري، مثل إعلان وقف إطلاق النار، وأدت إلى انخفاض أسعار النفط، وحقق المراهنون فيها أرباحا بمليارات الدولارات وفقا لتقرير لوكالة رويترز.
5: عندما يتلقى المراهنون معلومات بأن السعر سينخفض بناء على إعلان ما، فإنهم يبيعون عقودهم المستقبلية استنادا إلى السعر العالي، ولنقل إنه 100 دولار، وحين ينخفض السعر لنقل إلى 70 دولارا، يلجؤون إلى شراء النفط بسعر أرخص، وهكذا فإنهم يحققون ربحا. وبعبارة أخرى هم يجنون المال من خلال البيع بسعر مرتفع والشراء بسعر منخفض.
4: الرهانات كانت على عقود النفط الخام الرئيسية مثل برنت وتكساس، إضافة إلى الديزل والبنزين. وكانت الإدارة الأمريكية قد حذرت الموظفين الفيدراليين من استخدام المعلومات غير المعلنة لتحقيق مكاسب مالية، وأكدت أنهم يخضعون للضوابط الأمنية.

0: خلاقية، كما شرعت وزارة العدل في التحقيق في بعض الصفقات، فيما شددت لجنة تداول السلع الآجلة إجراءات التدقيق.
1: أشعر بالغضب لأنه من الواضح وجود تداول بناء على معلومات داخلية، حيث استغل أشخاص معرفتهم المسبقة بتصريحات الحكومة الأمريكية لتحقيق أرباح طائلة، وأمل أن تولي وزارة العدل أولوية قصوى للعثور على هؤلاء الأشخاص ومعاقبتهم في حال ثبوت إدانتهم.
0: وكانت وزارة العدل قد أحالت على المحاكمة جنديا في القوات الخاصة شارك في العملية التي أسفرت عن القبض على الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، وذلك بعد أن زعم أنه جنى آلاف الدولارات من خلال المراهنة على عزل مادورو عبر منصة بولي ماركت. ومع أن التقرير لا يقر بوجود انتهاكات للقانون، إلا أنه يلمح بقوة إلى احتمال تسريب معلومات قبل إعلانها للجمهور، ما يمكن أطرافاً قادرة مالياً ما تزال مجهولة من التربح منها، الأمر الذي يضع الجهات المعنية تحت مجهر المحققين والمشرعين ووسائل الإعلام. مراد هاشم، الجزيرة، واشنطن.
2: بالعودة إلى ملف مضيق هرمز، يعاني قطاع صناعة السيارات اليابانية من تداعيات نقص إمدادات المواد الخام ومصادر الطاقة، وذلك بسبب إغلاق المضيق، كما تسبب اضطراب الشحن البحري في ارتفاع التكاليف وتراجع معدلات الإنتاج، وهو ما أثر سلبا على أرباح الشركات وقدرتها التنافسية عالميا. وكرد فعل اتجهت الشركات المصنعة نحو مصادر بديلة لاستيراد المواد الخام واللجوء لتقنيات إعادة التدوير للحد من انعكاسات الأزمة.
3: قطاع السيارات اليابانية يعيش واحدة من أكبر أزماته، والسبب تداعيات إغلاق مضيق هرمز. فالحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية أدت إلى اختناقات غير مسبوقة في سلاسل التوريد، لا سيما أن شركات السيارات اليابانية تعتمد على منطقة الخليج في أكثر من ثلثي احتياجاتها من الألومنيوم، فضلا عن زيادة أسعار المواد الخام مثل البلاستيك والإطارات بسبب ارتفاع أسعار النفط ب40%. شركة دينسو إحدى أكبر مزودي شركات تصنيع السيارات خفضت توقعات أرباحها التشغيلية إلى 3 مليارات و200 مليون دولار، وهو رقم أقل بكثير من تقديرات السوق التي زادت عن 4 مليارات دولار. بينما توقعت تويوتا غوسي المصنعة للمطاط والبلاستيك وقطع الغيار ومصابيح السيارات تراجع الإنتاج بنحو 200,000 مركبة بسبب صعوبة تأمين المواد الخام، كما انخفضت واردات اليابان النفطية ب30% في مارس الماضي. أما شركة مازدا فكانت تنتج نحو 30,000 سيارة سنويا موجهة إلى أسواق الشرق الأوسط، لكنها أوقفت الشحنات إلى المنطقة منذ مارس بسبب إغلاق المضيق. هذا الشلل دفع الشركات إلى سباق مع الزمن لإيجاد طرق بديلة، ومنها المسار الجنوبي حول جنوب إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، وهو ما يضيف مدة تصل ل14 يوما لزمن الرحلة، كما أضاف زيادة في التكاليف بلغت نحو $1 مليون يوميا لكل سفينة. كما لجأت بعض الشركات لزيادة صادراتها إلى الأسواق الأوروبية كبديل مؤقت للحفاظ على مستويات الإنتاج المحلي. وشملت الإجراءات تفعيل الجسر البري من موانئ خارجية عبر السعودية والأردن وصولا إلى البحر المتوسط. أما لشحن قطع الغيار العاجلة فلم يكن هناك خيار سوى الشحن الجوي الباهظ السعر، لكن هذه الحلول الطارئة كان لها ثمنها الذي وصل مباشرة إلى المستهلك. فأسعار سيارات تويوتا ونيسان من المتوقع أن تشهد ارتفاعا ملحوظا، بينما ألغت مازدا وسوبارو طلبيات بالكامل، ما سبب نقصا في بعض الطرز وتأخيرا في التسليم. إذن يبدو جليا أن أزمة مضيق هرمز كانت كفيلة بإعادة تشكيل قرارات شركات صناعة السيارات اليابانية صغيرها وكبيرها، والمحصلة عين على أزمة المضيق وتطوراتها، وأخرى على الأرباح وتقديراتها.
2: 10 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، نحييكم من جديد ونصحبكم في هذه الساعة الجديدة من الجزيرة في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، نقلت شبكة CNN عن مصادر أن الرئيس دونالد

0: القوات المسلحة في بلاده مستعدة للرد بقوة وحزم على أي اعتداء. في باكستان رفضت وزارة الخارجية تقارير وسائل إعلام بشأن وجود طائرات إيرانية في قاعدة نور خان الجوية، وقالت إنها وصلت خلال فترة وقف إطلاق النار ولا صلة لها إطلاقا بأي طارئ عسكري. على الجبهة اللبنانية قالت القناة 14 الإسرائيلية إن 8 جنود إسرائيليين أصيبوا في 3 اشتباكات على أطراف قرية زوطرة الشرقية شمال نهر الليطاني. وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد قالت إن قوات إسرائيلية نفذت عملية شمال نهر الليطاني وعملت بأطراف قرية زوطرة الشرقية لمدة أسبوع، واشتبكت خلالها بشكل مباشر مع عناصر لحزب الله. هذا وقد نفذ الجيش الإسرائيلي غارات على بلدتي زوطرة الشرقية وكفرة في جنوب لبنان، كما استهدف بلدة سحمر الواقعة في البقاع الغربي، وذلك في 2 مرات. كما وجه إنذارا عاجلا بإخلاء بلدات أرزون وطير دب والبازوري والحوش تمهيدا لقصف مواقع فيها. نتابع معكم مشاهدينا كل هذه التفاصيل بمزيد التحديثات من واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكم أنس الصبار. يبدو أن صبر ترامب قد نفد وبدأ مع فريقه للأمن القومي يباشرون الحديث في إمكانية العودة، ربما إلى عودة واستئناف العمليات العسكرية. قبل أن تجيبني أنس، ننوه بهذه الصور التي تأتينا من صور في لبنان والتي تظهر أثار غارة إسرائيلية استهدفت منطقة فيها. إذن هذه صور مباشرة تأتينا من صور وتظهر بالتأكيد أن هناك غارة إسرائيلية استهدفت منطقة هناك، صور الواقعة في جنوبي لبنان. يضاف هذا إلى عدد كبير من الغارات التي استهدفت قرى وبلدات لبنانية خلال هذه الساعات الأولى من هذا الصباح، إضافة إلى قصف مستمر وإخلاء لعدد من البلدات وأوامر إخلاء لسكان تلك البلدات بالابتعاد عنها مسافة تقدر بكيلومتر بحسب إعلانات جيش الاحتلال الإسرائيلي. نتابع معكم تفاصيل أكثر عن هذا الاستهداف وهذه الغارة خلال هذه الساعة الإخبارية والتغطية الجزيرة المستمرة. نعود إليك أنس الصبار ومتابعة لهذه التطورات الأمريكية والتصريحات المتعاقبة.
1: بالفعل الرئيس دونالد ترامب أبدى غضبه وانزعاجه من الرد الإيراني، وبات ذلك واضحا حقيقة سواء فيما كتبه على منصته تروث سوشيال أو حتى في تصريحه للصحفيين من البيت الأبيض، عندما قال إن الرد غير مقبول إطلاقا، وأيضا عندما وصفه بالغبي. وهذه التصريحات التي تأتي من الرئيس دونالد ترامب تدلل على إحباط وغضب كبيرين، قد يكون انعكس هذا بطريقة أو بأخرى على اجتماع مجلس الأمن القومي وعلى مستشاريه الذين يتحدثون إليه بهذا الشأن. وقد انقسموا وفقا للصحافة الأمريكية إلى قسمين، منهم من يريد أن يمنح الدبلوماسية فرصة أطول، بمعنى الحفاظ على الوضع الراهن من حصار للموانئ البحرية الإيرانية واستمرار إغلاق مضيق هرمز من طرف إيران، إضافة إلى استمرار التلويح بالعمل العسكري لكن دون تنفيذ ذلك. آخرون يقولون إن هذه المهمة لم تكتمل، وعلى الرئيس دونالد ترامب أن يواصل العملية العسكرية إلى حين تغيير النظام أو إجباره على تغيير سلوكه، خاصة فيما يتعلق بالردود المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، منع إيران من تخصيب اليورانيوم لعشرين عاما على الأقل، والحصول على اليورانيوم المخصب، عدم تخفيف تركيزه في إيران أو نقله إلى دولة ثالثة. الأمريكيون يريدون أن يحصلوا على هذا اليورانيوم المخصب. وعلى ما يبدو فإن الرد الذي جاء من إيران استفز الرئيس دونالد ترامب، لأنه وصفه بأنه غبي، وأيضا تحدث عن أن هذا الرد كان بالإمكان أن يأتي خلال ساعات من إرسال المقترح الأمريكي وليس الانتظار لأيام كما حدث في هذه المناسبة. لكن بكل الأحوال الترجيحات والتقديرات تقول إن الرئيس سينتظر لبعض الوقت حتى تنتهي زيارته إلى الصين، الزيارة التي سيبدأها بعد ظهر يوم الثلاثاء هنا في واشنطن.

0: واشنطن سيغادر متوجها إلى بيجين، وبعد ذلك قد يتحدث إلى نظيره الصيني بشأن سبل الخروج من هذه الأزمة، وإذا ما كانت هناك طريقة ستعمل من خلالها الصين لطمأنة الإيرانيين، خاصة فيما يتعلق بمتطلباتهم في المرحلة الأولى من رفع للعقوبات أو تشكيك في إمكانية أن ترفع الولايات المتحدة الحصار البحري خلال الأيام 30 الأولى. وإضافة إلى ذلك الحديث عن الصورة الأكبر المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وإذا ما كانت هناك مساعدة من الصين في حال عودته من هناك دون إحراز تقدم يذكر، فإن حقيقة أسهم العمل العسكري قد ترتفع، وقد تصبح هذه النقطة هي محور الحديث بالنسبة للرئيس دونالد ترامب، وقد تكون هذه المحاولة الأخيرة من خلال الصين أو من خلال محاولات تجري خلف الأبواب المغلقة إذا ما كانت واشنطن قد ردت مرة أخرى على ما جاء في رد إيران. لكن كل هذه الترجيحات تأتي وفي الخلفية صورة أكبر حقيقة تتعلق بأن شعبية الرئيس تتدنى يوما بعد يوم بفضل هذه الحرب، والانتقادات تأتي من الديمقراطيين كما كان الحال منذ بداية العملية العسكرية، لكن هذا لا يمنع أن تكون هناك أصوات وإن لم تكن على رأس هرم الحزب الجمهوري تنتقد إدارة دونالد ترامب وتعتقد بأن هذه الحرب استمرت لفترة أطول لم يحسم فيها الأمر، لم تنجح إدارة دونالد ترامب في تحقيق الهدف الاستراتيجي. وهنا تتحدث صحيفة وول ستريت جورنال عن أن إدارة دونالد ترامب نجحت في تحقيق أهداف تكتيكية لكن ليس استراتيجية. محمد،
1: في هذا الإطار أنس تشاك شومر وهو زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ قال بأنه يسعى هذا الأسبوع أيضا لفرض تصويت سابع على صلاحيات الحرب في الكونغرس. إلى أي مدى يعتقد بأن هذا التصويت للمرة السابعة قد يؤتي أكله؟
0: يمنح الديمقراطيين فرصة إن صح التعبير لتعرية الجمهوريين أمام الناخبين، بمعنى إذا كانت هذه الحرب لم تنجح وفقا لاستطلاعات الرأي بتراجع مستوى الرضا عن الرئيس دونالد ترامب وبارتفاع أسعار الوقود وفي كثير من الأحيان انخفاض أسعار الأسهم، فإن هذه هي الفرصة أمام المشرعين الجمهوريين في هذه الحالة في مجلس الشيوخ لأن يكشفوا عن نواياهم، لأن يتحدثوا سواء كانوا مع أو ضد. والديمقراطيين ومن قبلهم الجمهوريين في مناسبات سابقة ربما في دورات سابقة أيضا يحاولون أن يأخذوا الموقف من هؤلاء الأعضاء علنا بحيث يجرى هذا التصويت بشكل علني، وبالتالي يعرف الناخبون إذا ما كانوا نوابهم أو ممثلوهم في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ مع أو ضد هذا التحرك، وبالتالي يتم تحميل المسؤولية لهؤلاء عندما يحين الموعد في الانتخابات النصفية. لكن الديمقراطيين أيضا يريدون الحديث للرأي العام الأمريكي، لأن الرئيس دونالد ترامب عندما جاء إلى البيت الأبيض جاء وهو يعدهم باقتصاد أفضل وبأن بلادهم لن تخوض حروبا عبثية أخرى ما وراء البحار دون أن تحقق أي شيء.
1: أشكرك.
0: هم يريدون أن يظهروا هذا التناقض على الأقل من خلال هذه المحاولات المتكررة.
1: شكرا جزيلا لك أنس الصبار من واشنطن. عمر هواش، في إيران لا يزال الرد ثابتا بل ربما أعاده إلى العجلة الأولى مثلما يقال. رئيس البرلمان باقر محمد باقر قليباف الذي قال بأن أي نقاش أبعد من ورقة البنود الإيرانية 14 سيكون فاشلا.
2: نعم بالفعل، الإيرانيون الآن يتحدثون عن تمسك واضح بما يسمونه حقوقهم سواء في مجال إنهاء الحرب وعدم تكرارها أو حتى في المجال النووي. هذا ما يمكن فهمه من المقترحات الإيرانية التي لا تزال ترفض أمريكيا، ووفق المصادر التي هنا في طهران تتحدث عن أن طهران طالبت بالدرجة الأولى عن إنهاء طالبت بإنهاء الحرب وأن يكون ذلك بضمانات دولية، إضافة إلى رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية مقابل فتح مضيق هرمز في المرحلة الأولى. هذه المطالب تقول طهران على لسان المتحدث باسم الخارجية بأنها مطالب منطقية، مطالب واقعية، مطالب غير مفرطة، بل وتتهم الطرف المقابل أمريكا بأنها هي من يقدم مطالب مفرطة.
1: طيب عمر اسمح لي فقط على المقاطعة للضرورة الخبرية، أتوجه إلى صور في جنوب لبنان، ومن هناك انضم إلينا مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. مرحبا إيهاب، ضعنا في صورة تلك الغارة التي بثتناها قبل قليل على الهواء مباشرة عبر الجزيرة التي استهدفت منطقة في سور.
3: نعم، هذه المنطقة هي تتبع عمليا لبلدة دير قانون رأس العين، وهي منطقة خارج النطاق السكني حتى الآن. هناك المنطقة المستهدفة هي منطقة زراعية، وهي هو الاستهداف الأول لهذه المنطقة بعد إصدار القوات الإسرائيلية هذا اليوم إنذارا لعدد من البلدات في منطقة صور. طبعا هذه الغارة هي استكمال للغارات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية والتي لم تتوقف خلال الساعات 24 الماضية، وهي تأتي في ظل استمرار هذه الغارات منذ عدة أيام وتصاعدها بشكل كبير باتجاه لبنان. هذا اليوم كذلك شهدت بلدة جبشيت 4 غارات بمسيرات إسرائيلية، وبلدة جبشيت تقع في منطقة النبطية وتتبع لهذا القضاء، وهي أيضا جزء من الاستهدافات الإسرائيلية التي ترافقت كذلك مع قصف مدفعي إسرائيلي على بلدات مختلفة في القطاع الشرقي في محيط النبطية، وكذلك باتجاه المنصوري ومجد الزون صباح هذا اليوم في المنطقة التي تظهر في خلفية الصورة. وكذلك هو استمرار لعمليات قصف مركزة تقوم بها الطائرات الحربية الإسرائيلية على المناطق الواسعة من جنوب لبنان. وهذا اليوم كذلك كانت أنذرت القوات الإسرائيلية عدد من البلدات التي تقع في محيط مدينة صور، وهي تماما ملاصقة للمدينة، وجرى إنذارها. وهذه المرة الثانية في غضون 48 ساعة التي تقوم فيها القوات الإسرائيلية بتهديد بلدات جديدة في هذا القضاء، وهي عمليا بلدات مأهولة. هناك حالة من الخوف لدى السكان وحالة نزوح نشهدها على الطرقات الآن باتجاه أماكن أكثر أمنا مثل المدينة نفسها التي تحاول العائلات الوصول إليها. الغارات الإسرائيلية كذلك كانت شملت البقاع الغربي في ساعات الفجر الأولى، عندما هددت القوات الإسرائيلية بلدة صحمر، وأدى ذلك إلى نزوح السكان منها ومن ثم الإغارة عليها، ما أدى إلى تدمير وإلحاق الأضرار في عدد من المنازل. وصحمر تقابل بلدة مشغرة التي تعرضت كذلك لتهديد مماثل، وكذلك بلدة قلية. وكل هذه المناطق هي في البقاع الغربي وهي خارج نطاق منطقة جنوب لبنان، لكنها جغرافيا متقاربة مع المناطق الكثيرة التي قامت القوات الإسرائيلية يوم أمس بتهديدها وبالإغارة عليها. وأيضا كانت وزارة الصحة تحدثت عن إصابة خلال يوم أمس والذي قبله نحو 23 لبنانيا أصيبوا نتيجة للغارات الإسرائيلية. وطبعا هذه الأرقام تتفاوت بين يوم وآخر. قبل أيام كان رقم الضحايا أكثر من 50، بعضهم كان من المدنيين الذين جرى استهدافهم في منازلهم، وهذا جزء طبعا من ما يجري على مستوى الميداني وعلى المستوى الميداني، وكذلك هو يترافق مع الحديث عن إمكانية أو الحديث عن مفاوضات خلال يوم الخميس بين لبنان وإسرائيل بواسطة الولايات المتحدة في واشنطن، وهي الجولة الثالثة بين الطرفين، والتي من الممكن أن تمهد لاتفاق لتمديد وقف إطلاق النار، ولبنان يتمسك بوقف إطلاق النار بينما إسرائيل تقوم برفع وتيرة اعتداءاتها على الجنوب اللبناني. وهناك مخاوف من استمرار عمليات تجريف وتفجير المنازل، وهو الأمر ما أثاره رئيس الجمهورية جوزيف عون مع السفير الأمريكي في لبنان ليشمل هذا الأمر وقف إطلاق النار خلال هذه الفترة التي تسبق المفاوضات، والتي يريد لبنان أن تكون جزءا من هذه المفاوضات في حال عدم موافقة إسرائيل. والواضح أن الرد الميداني هو لا من جانب إسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العقدي مراسل الجزيرة، كنت معنا من صور. الآن إلى مدير مكتبي الجزيرة في إسلام أباد عبد الرحمن مطر. مرحبا عبد الرحمن، التصريحات الباكستانية التي نقلتها الخارجية كانت لافتة، تحدثت بالتأكيد عن دور الوساطة، ولكن في الوقت ذاته أشارت في رد على ما تناقلته وسائل إعلام أمريكية فيما يتعلق بوجود

0: طائرات عسكرية إيرانية في مطار باكستاني. ماذا جاء في تفاصيل ذلك الرد؟ ونوضح معك الصورة أكثر بحسب الرواية الباكستانية.
1: نعم، بالفعل الخبر الذي أوردته أو التقرير الذي نشرته سي بي اس الأمريكية تحدث عن وجود طائرات عسكرية إيرانية في قاعدة نور خان العسكرية أيضا القريبة من العاصمة إسلام آباد. وحقيقة هذا التقرير شكك في أسباب وجود هذه الطائرة. بيان وزارة الخارجية الباكستانية اعتبر أن المعلومات الواردة في تقرير المحطة الأمريكية معلومات مضللة، وأنها مثيرة للجدل، وأنها تهدف لتقويض العملية السلمية. البيان الباكستاني تحدث صراحة عن أن عملية التفاوض الأمريكية الإيرانية سواء في جولتها الأولى المباشرة التي عقدت في إسلام آباد يومي 11 و12 من أبريل نيسان الماضي، أو في الجولة الثانية التي لم تعقد والتي استمرت لنحو 10 أيام متواصلة، في كلا الحالتين كان هناك حاجة أمنية إيرانية وأمريكية أيضا لوجود وفود أمنية لتأمين الوفود الرسمية، وأيضا بالتأكيد لوجود وفود رسمية. كان هناك مجموعة من الطائرات الأمريكية والإيرانية في قاعدة نور خان التي كانت هي المحطة الرئيسية حقيقة لوصول أعضاء الوفدين الأمريكي والإيراني، وعلى أكثر من مستوى وبشكل متلاحق. البيان الباكستاني يتحدث عن أنه أولا كان هناك وجود لوفود أمنية من الجانبين، ثم وفود رسمية من الجانبين قبل أن يصل وفداء التفاوض الرئيسيين أو الرسميين من الجانب الأمريكي ومن الجانب الإيراني. وفي كل هذه المراحل، سواء في المرحلة الأولى أو في المرحلة الثانية من المفاوضات التي لم تعقد، كان هناك حاجة لحركة نقل للطائرات، وصول للطائرات ومغادرة. وبالتالي هذه الطائرة الإيرانية التي تحدثت عنها الوكالة الأمريكية ما هي إلا جزء من هذا النشاط المستمر الذي تؤكد باكستان بأنه ما يزال متواصل، وأن الجهود الدبلوماسية ما تزال مبذولة، وأن هناك حاجة حقيقة لوجود مثل هكذا طائرات لأنها تؤمن تنقلات المسؤولين المعنيين بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية. باكستان تقول بأن هذه المفاوضات أصلا هي لم تتوقف، سواء عقدت بشكل مباشر أول الأمر أو بشكل غير مباشر في مرحلة لاحقة، والآن تعقد عن طريق القنوات التواصل الدبلوماسية الفعالة، ما يعني أن هناك حاجة ملحة لوجود مثل هكذا طائرات. وأنه بالفعل يعني نحن كنا حتى رصدنا في ذلك الوقت على الأقل وجود 3 طائرات شحن عسكرية أمريكية في قاعدة نور خان العسكرية، أيضا بسبب الحاجة لنقل بعض المعدات اللوجستية والأفراد طواقم الأمن. باكستان تؤكد بأن جهودها الدبلوماسية ما تزال متواصلة، وأنه لا حاجة لإثارة الجدل حول الدور الباكستاني فيما يتعلق بوجود هذه الطائرة الإيرانية. باكستان تؤكد بأن قنوات التواصل ما تزال فعالة، وأن هذه الطائرة ما هي إلا جزء من أطقم الحماية وأطقم الترتيبات اللوجستية التي كانت متوفرة بغرض تسهيل عملية التفاوض الأمريكية الإيرانية.
0: أشكرك عبد الرحمن مطر، مدير مكتب الجزيرة من إسلام أباد، كنت معنا. في الاستوديو ينضم إلينا السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، والدكتور محمد صالح صديقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. مرحبا بكما. سيد جوي، ترامب يقول بأن الرد الإيراني هو غبي وغير مقبول، المصادر تقول بأن صبره نفد إزاء إغلاق مضيق هرمز. هل بالفعل بات أقرب من أي وقت مضى من استئناف العملية العسكرية كما أشارت بعض المصادر لـ CNN؟
2: I think that's quite possible.
3: أعتقد أن هذا ممكن جدا، وبالمناسبة شكرا لاستضافة هذا الصباح. رغم أنه سوف يذهب إلى بيجين أولا ليتحدث إلى الرئيس شي جين بينغ عن الوضع، ليرى ما هو موقف الحكومة الصينية وما هم مستعدون لفعله للمساعدة، وإذا وجد أنه لا جديد من خلال حديثه مع الصينيين يمكن أن ينتقل إلى المرحلة التالية من التحرك العسكري، والذي سوف يكون مختلفا عما رأيناه في السابق.
0: ربطت ربما العودة بلقاء شي جين بينغ، هل هذا ذلك بسبب ارتباط الرئيس ترامب بهذه الزيارة واهتمامه بها إلى غير ذلك، وصعوبة أن يقود استئنافا للحرب وهو بعيد عن واشنطن، أم تعتقد بأن لهذه الزيارة دور ما في إنهاء هذا الخلاف؟
2: Well, I think both are true. I think
3: أعتقد أن الأمرين

0: صحيح أن الرئيس ترامب يفهم أن الصين تقوم بدور مهم أو يمكن لها أن تقوم بذلك في المنطقة، فهي تحصل على 54% من نفطها الخام من إيران، وهي أكبر زبون للنفط من إيران، ولذلك فالولايات المتحدة تدرك هذا الأمر، والحكومة الأمريكية ترددت بأن تقوم بفرض رسوم جمركية على الصين في هذا السياق. واضح أنهم يريدون حل الصراع، ولكنهم أيضا يريدون أن يبقوا على قدرتهم لاستخدام الدولار الأمريكي والنظام البنكي الأمريكي والنظام المالي العالمي كامتداد لنشاطاتهم الاقتصادية. إذن فالحكومة الصينية مهتمة الآن بالتوصل إلى تسوية، سواء إن كانت قادرة على فعل ذلك من خلال وضع ضغوط على إيران لكي يحصل هناك تغيير أم لا. هذا الأمر ما زلنا ننتظره.
1: طيب دكتور محمد، في الوقت الذي يرتفع فيه منسوب الحديث عن إمكانية استئناف العمليات العسكرية، هل تعتقد بأن الصين يمكن أن تفرض شيئا ما على طهران بعد الزيارة المرتقبة لترامب؟
2: صباح الخير لك محمد، وصباح الخير إلى سفير جون والمشاهدين. أنا أعتقد بأن القضية، يعني هذا الملف بات شائكا جدا، لأن الآن طهران 5 اقتراحات أو 5 ردود تقدمت بها للجانب الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني لكنها ترفض، ويبدو بأن أصلا الرئيس ترامب هو لا يريد أن يقبل الآن طهران. يعني نتذكر
1: قبل الحديث عن هذه البنود والدخول في هذا الموقف، فقط لكي لا نبتعد عن المحور الذي أشار إليه ضيفنا سيد جوي، بالنسبة للصين هل يمكن أن تفرض شيئا ما على طهران، أن تغير من الموقف الإيراني الذي يبدو ثابتا ممكن وصفه بالمتعنت أيضا؟
2: أنا لا يعني لا أؤمن بأن الصين تستطيع التأثير كثيرا على موقف الرئيس ترامب، لسبب بأن هناك كثير من المشاكل الموجودة والعالقة بين بكين وواشنطن، والرئيسان يريدان أن يضبط الكثير من الملفات بينهما، سواء كانت تايوان، أسعار الجمارك، البضائع، التعاون التجاري، التعاون العسكري أيضا بيناتهم، هذه يعني القضية العسكرية والأمنية أيضا. وبالتالي ربما يكون الموقف يعني الوضع في مضيق هرمز على الطاولة، لأن الصين متضررة كثيرا من ذلك. ولحد الآن الصين هي كانت تنتقد الموقف الأمريكي، لم تكن مع الموقف الأمريكي، والصين تعتقد لحد الآن بأن الحشود العسكرية الأمريكية في هذه المنطقة غير مبرر، وهو الذي أولد هذا التوتر والتأزيم الموجود حاليا في مضيق هرمز، وهي تضررت كثيرا من هذا الأمر.
1: طيب، تضررت الصين من مضيق هرمز كما تضرر كل العالم إن جاز القول من إغلاق إيران لمضيق هرمز، نفد صبر ترامب إزاء ذلك بحسب ما تشير المصادر الأمريكية. سيد جوي، نفاد الصبر هذا فيما يتعلق بمضيق هرمز فقط تحديدا، كيف سيتصرف معه ترامب؟
0: أعتقد أن أمامه عددا من الأدوات متاحة له، الخيار العسكري الآن هو أحد هذه الخيارات، كما أن بإمكانه أن يطبق مشروع الحرية وينفذه كما سماه، وهذا يتطلب إقناع شركات الشحن والتأمين أن تبدأ بتحريك السفن، وهو حاول أن يغريهم. يمكنه الآن أن يستخدم ضغوطا اقتصادية وضغوطا سياسية أيضا على مدرائهم التنفيذيين وعلى شركائهم وأصحاب الأسهم لكي يجبرهم بالتحرك من أجل لفتح المضيق. هو أيضا قام باحتلال بعض الجزر هناك، يمكن له أن يفعل هذا وبوجود عدد محدد من الجنود، يمكن أن يفعل ذلك، كما أن بإمكانه أيضا أن يقوم بغارات جوية. لا أدري مدى كفاءة هذه الخيارات، ولكن هذا بالتأكيد يعطيه المزيد من الخيارات.
1: طيب، ولكن كل ما أشرت إليه قام به ترامب بكل تفاصيله، هل هناك أي شيء آخر يمكن أن يقدم عليه، لأنه لم ينجح

0: في فتح المضيق رغم كل المحاولات والقيام بما أشرت إليه؟
1: أنا أتحدث عن مستويات مختلفة في محاولات لفعل الشيء نفسه. هو يقول إننا قمنا بحماية الممر لكي تمر السفن عبره، ولكن معظم السفن قالت لا شكرا لك، لأنهم هنا لا يريدون أن يضربوا بصاروخ من الجانب الإيراني. ولكن يمكن أن يجبر الشركات التي تسيطر على هذه السفن أن تتخذ قرارا ربما ليس مفضلا لهم، ويمكن أن يوجد سبيلا لإجبارهم على ذلك. هذا سيكون مستوى مختلفا من عملية مشروع الحرية. يمكن له أيضا أن يسيطر على جزر استراتيجية هو لم يفعل ذلك، على سبيل المثال أبو موسى وطوم الصغرى وطنب الكبرى، ويمكنه أن يسيطر عليها وأن يسلمها للإمارات العربية المتحدة لكي تقوم الإمارات بدور مختلف في هذه الحرب.
0: طيب، في الحديث باختصار من فضلك عن إمكانية الذهاب إلى مراحل متقدمة فيما يتعلق بمضيق هرمز، لا يزال مضيق هرمز واحدة من العقدة التفاوضية الكبرى، ولكن كان لافتا بأن محمد باقر قليباف رئيس البرلمان الإيراني أعاد الأمور المربع الأول عندما أشار إلى البنود 14 الإيرانية ومن بينها مضيق هرمز. لماذا في تقديرك هذه العودة بينما الأمور كانت تتقدم إلى حد ما؟
2: دعني يعني أبدأ مما انتهى إليه السفير جون. الولايات المتحدة تلعب بالنار في هذه المنطقة، هذه منطقة ساخنة، هذا برميل بارود. عملية الانزال الجوي على أي جزيرة من الجزر الإيرانية أو على اليابسة هذا لعب بالنار، وبالتالي هناك الكثير من الشركات الأمريكية والمصالح الأمريكية في هذه المنطقة. صحيح تستطيع طائرة حربية أن تقصف ما تريد أن تقصف بها، أو انزال جوي يأتون 100-150-200 عنصر يحتلون هذه الجزيرة، لكن ماذا في اليوم الثاني؟ أنا أعتقد بأن هذا العمل خطير جدا، وبالتالي كل هذه المنطقة كما قلت فعلا هي برميل بارود. الإيرانيون الآن عندما قدموا هذا العرض هم يقولون وقالوا بشكل واضح أن وأخبروا الجميع هنا بأن إذا مستهدفت إيران، أولا قالوا بأن إذا شنت حرب الحرب سوف لن تكون منطقية، أي واحد. اثنين قالوا بشكل واضح جدا وأخبروا الجميع بأن أي استهداف لإيران للمشاة الطاقة لاحتلال جزر انزال جوي في هذا المكان أو في ذاك، معنى ذلك بأن كل الشركات الأمريكية والمصالح الأمريكية في هذه المنطقة مهددة، وبالتالي يعني الحرس الثوري، أقولها بصراحة، الحرس الثوري اغتيل مرشده الأعلى قائده الأعلى وهو الإمام الشهيد علي خامنئي، وبالتالي هم ينظرون إلى هذا الحادث ليس مرور الكرام. الحرس الثوري هؤلاء هم يعتبرون أنهم أبناء سيد علي خامنئي، الآن يتم اغتياله، نحن نتحدث عن اغتيال القائد الأعلى الشخص الأولى.
0: لا تغيير إيراني في الموقف المتعلق بمضيق هرمز،
2: ليس لا تغيير، وإنما هناك استعداد كبير جدا، وهذا ما نقله قائد مقر خاتم الأنبياء للمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي عندما التقاه قبل 3 أيام.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وللسفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. يستمر تبادل الردود والمقترحات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ويستمر معها الخلاف على نقاط أساسية تعرقل التوصل لاتفاق. المزيد من التفاصيل حول تلك المقترحات في هذا التقرير لفرح الزمان شوقي.
3: مقترحات إيرانية أو أمريكية، تليها ردود وردود فعل، فشروط فمقترحات جديدة، وتفاصيل هذه الدائرة تتوقعها وتنشرها وسائل إعلام محسوبة على هذا الطرف أو ذاك. حصل المنعطف السياسي الحقيقي الأول بعد نحو 3 أسابيع من الحرب، حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مباحثات مثمرة تجري مع إيران، وضع بعدها 15 نقطة للتفاوض. تركز على عدم حصول طهران على سلاح نووي، فطلب وقف التخصيب وتسليم اليورانيوم عالي التخصيب والحد من القدرة الصاروخية مقابل رفع العقوبات. ردت إيران بخمسة شروط، منها وقف الاغتيالات والحرب وضمان عدم تكرارها وإنهاء الحرب على كل الجبهات والاعتراف بحقها السيادي في مضيق هرمز. بعدها بأيام قدمت باكستان مسودة لوقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية، رفضت طهران تفاصيلها وقدمت مسودة من 10 بنود كررت فيها الكثير مما سبق، لكنها عرضت بروتوكولا للعبور الآمن من مضيق هرمز والتزامات بعدم امتلاك أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة. هي شروط أسست عمليا لوقف إطلاق النار. جلس الطرفان بعدها في باكستان وتمسكا بالشروط على طاولة متعثرة، ثم عادا إلى تبادل المقترحات. أصرت واشنطن على حل الأمور جملة واحدة، واقترحت طهران تأجيل بحث النووي إلى ما بعد إنهاء الحرب والحصار البحري وفتح المضيق. بدأ مايو، وأشارت تقارير إلى أن واشنطن اقترحت وقفاً لإطلاق النار مدته 2 شهر مع تقديمها خطة ب9 بنود تضع أسساً لمفاوضات نووية أكثر تفصيلاً. ردت إيران على النقاط 9 ب14 نقطة، فيها خريطة طريق، طالبت بوقف شامل ونهائي للحرب والتركيز على القضايا العالقة في فترة 30 يوماً والإفراج عن الأصول المجمدة ورفع العقوبات وإنشاء آلية لإدارة مضيق هرمز، ورمت الكرة مجدداً لأمريكا. تقدمت واشنطن خطوة بتحديد فترة تصل إلى 20 عاماً لوقف التخصيب بحسب بعض المصادر، واقترحت تخفيف الحصار البحري مع إمكانية إعادته واستئناف العمليات في حال انهيار المفاوضات، كما اقترحت إعلان نهاية الحرب وبدء فترة 30 يوماً من التفاوض بشأن اتفاق تفصيلي، فاتفقا بخصوص هذه النقطة. وفي أحدث رد إيراني على ما سبق، طالبت إيران بوقف فوري للحرب في لبنان وتقديم ضمانات أمريكية بعدم مهاجمة إيران مجدداً مع رفع كامل للعقوبات حتى النفطية منها خلال 1 شهر مع إنهاء الحصار البحري فور التوصل إلى اتفاق مبدئي. لم يعجب ترامب بالرد، فظلت التفاصيل النووية عالقة وعلى رأسها فترة تعليق التخصيب وتفاصيل تسليم اليورانيوم للخارج وإمكانية استعادته إن انهار الاتفاق، فضلاً عن توقيت مناقشة التفاصيل النووية.
0: الآن إلى الجبهة اللبنانية التي تشهد تطورات متسارعة، فبالموازاة مع غارات إسرائيلية على بلدات عدة في جنوب لبنان، كان آخر تلك الاستهدافات بلدة رأس العين في قضاء سور. أعلن حزب الله قصف تجمع للعدو الإسرائيلي قرب مجرى نهر دير سريان في جنوبي لبنان. في الأثناء كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن عملية قالت إن القوات الإسرائيلية نفذتها شمال نهر الليطاني وعملت بأطراف قرية زوتر الشرقية لمدة أسبوع. للمزيد ينضم إلينا من إبل السقي في جنوب لبنان مراسل والجزيرة جوني تانيوس. جوني، مرحبا بك، نتابع معك كل هذه التطورات بمزيد من التفاصيل.
4: لعلنا ننطلق من محمد مما أعلنه حزب الله قبل دقائق قليلة أو قبل نحو 10 دقائق تقريبا كما ذكرتم، عن استهدافه تجمعا للجنود الإسرائيليين عند مجرى نهر دير سريان في القطاع الشرقي بدفعة صاروخية. وجاء هذا الإعلان من جانب حزب الله بالتزامن مع ما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن تقدم باتجاه بلدة زوتر الشرقية وهي مقابلة لبلدة دير سريان، علما أن حزب الله خلال الأسبوع الماضي كان قال أنه خاض مواجهات من مسافة 0 في محيط بلدة دير سريان إلى جنوب نهر الليطاني، بينما كانت القوات الإسرائيلية تسعى للتقدم باتجاه بلدة زوتر الشرقية الواقعة إلى شمال نهر الليطاني، أي أنها كانت تحاول أن تعبر مجرى النهر. وخلال الأيام الماضية كثف حزب الله على نحو كبير من استهدافاته في محيط هذه البلدة، بلدة دير سريان، باستخدامه المحلقات والمسيرات الانقضاضية وتحديدا تحدث حزب الله بشكل مسهب عن عمليات حصلت في المنطقة المعروفة بخلة الراج الواقعة بين دير سريان وزوطر الشرقية من جهة ثانية، وبالتالي هذا حراك ميداني مهم. هذه معطيات ميدانية لافتة تؤشر من جهة إلى العمل الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي وسعيه للتقدم باتجاه منطقة شمال نهر الليطاني، وتحديدا من هذا المحور هنا في القطاع الشرقي. حاليا نحن نسمع تحليقا منخفضا جدا للمقاتلات الحربية الإسرائيلية في أجواء هذه المنطقة الحدودية. طبعا علينا أن نرقب المشهد خلال الدقائق القليلة المقبلة. إذن بالعودة إلى الواقع الميداني، إذن يبدو أن هناك محاولات تقدم حثيثة إسرائيلية وأيضا سعي وجهد عسكري مستمر من جانب حزب الله لصد هذه المحاولات. طبعا كانت هناك سلسلة من الغارات التي حصلت خلال الساعات الماضية وترافقت مع انذارات للجيش الإسرائيلي. استهدفت زوتر الشرقية، استهدفت بلدة جبشيت. الجيش الإسرائيلي انذر 4 بلدات واقعة في قضاء صور، ولكن الأهم هو الانذار الذي وجهه عند 4 فجرا بالتوقيت المحلي عندما كان الناس نيام لبلدة سحمر الواقعة في القطاع في البقاع الغربي شرقا، وقام باستهدافها بغارتين متتاليتين قرابة 6 صباحا بالتوقيت المحلي، وهذا مؤشر إضافي على النهج العنفي المعتمد من جانب الجيش الإسرائيلي. هناك معطيات أخرى أيضا مهمة من بينها المعطيات السياسية. بعد نحو ساعة من الآن يفترض أن تكون هناك رسالة للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، رسالة جديدة طبعا سيتطرق فيها إلى المعطيات الميدانية، إلى الواقع الميداني، وأيضا ما يتعلق بالمفاوضات بين لبنان وإسرائيل والتي تنطلق بعد 2 في الولايات المتحدة، وحزب الله يرفض هذا التفاوض المباشر. طبعا ملف المفاوضات هو الشغل الشاغل على المستوى السياسي. كان لبنان يطمح ويريد ويطالب بوقف حقيقي لإطلاق النار قبل يوم الخميس لتمهيد الأجواء لهذه المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية، ولكن واضح أن هذا الأمر لم يتحقق وقد لا يتحقق خلال المرحلة المقبلة، علما أن رئيس الحكومة والرئيس اللبناني يوم أمس خلال لقائهما السفير الأمريكي طالبا بمزيد من الضغوط الأمريكية لتحقيق هدنة حقيقية، لأن ما نشهده هنا هو هدنة هشة واهية ولا وقفة لإطلاق النار.
0: شكرا جزيلا لك من إبل السقي جوني تانيوس مراسل الجزيرة. وتنضم إلينا نجوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين. نجوان، كان لافتا ما رفعت عنه الرقابة العسكرية ومعلنته إذاعة الجيش الإسرائيلي من شن الجيش الإسرائيلي عملية برية شمال نهر الليطاني.
5: بالفعل بحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن الرقابة العسكرية رفعت حظر النشر عن هذه العملية التي نفذت في الآونة الأخيرة، وبحسب التفاصيل التي نشرت فإن قوات من وحدة إيجوز وهي وحدة كوماندوز برية تعمل في ميدان معقد وفقا لما يقول الجيش الإسرائيلي عادة عن هذه الوحدة، إضافة إلى وحدة جولاني، تمكنت من عبور نهر الليطاني ونفذت عملية برية وصولا إلى مشارف قرية زوتر الشرقية في القطاع الشرقي من الحدود. خلال هذه العملية وصلت هذه القوات إلى مواقع يدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي وفقا لإذاعة الجيش عمليا، نفذت منها هذه المواقع عملية إطلاق للصواريخ على قوات جيش الاحتلال في جنوب لبنان. لكن اللافت فيما نشر أيضا هو اشتباكات مباشرة وقعت خلال هذه العملية مع عناصر من حزب الله، وأسفرت عن إصابة 8 من الجنود، وأيضا كان هناك ظهور أو خروج لعناصر من حزب الله من أحد الأنفاق في هذه المنطقة خلال العملية الذين فاجأوا قوات جيش الاحتلال. وسائل الإعلام الإسرائيلية تتعامل مع هذا الحدث وكأنه تمهيد لعمليات مستقبلية مماثلة، إذ تقول قناة التلفزة الإسرائيلية 14 إن قوات الهندسة عملت خلال هذه العملية على تمهيد الطريق ووضع معدات معينة تسهل عبور مدرعات ناقلات جند مدرعة عبر نهر الليطاني باتجاه هذه المناطق في حال لزم الأمر لتنفيذ عمليات مشابهة أخرى. العملية وفقا لبعض وسائل الإعلام الإسرائيلية استغرقت نحو 9 أيام منذ بدئها وحتى انسحاب الجنود من هذه المنطقة وعودتهم إلى المناطق التي يحتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب نهر الليطاني. ولكن أيضا هناك نقطة ربما لافتة فيما نشر عن هذه العملية، هو هناك نوع من الاحتفاء بأن الجيش الإسرائيلي وكأنه يستعد لتوسيع العملية البرية، وكان هذا ما نشر أيضا في وسائل إعلام إسرائيلية يوم أمس بأن هناك استعدادات على الأرض من أجل توسيع العمليات البرية، وأن الجيش ينتظر قرارا وضوءا أخضر من القيادة السياسية من أجل تنفيذ هذه العملية.
0: كل هذا يتقاطع نجوان مع أخبار أخرى في مفارقة يقول فيها الجيش الإسرائيلي بأنه خلال مرحلة وقف إطلاق النار نفذ أكثر من 1100 غارة استهدفت مناطق في جنوب لبنان.
5: بالفعل، وفقط لاستكمال الفكرة إن سمحت لي، فقط للإشارة، واحدة من وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت إنه في بداية العملية البرية في لبنان مع بدء هذه المواجهة كانت هناك محاولة أخرى لعبور نهر الليطاني في هذه المنطقة وفشلت، نفذتها قوات أخرى. إذن كانت هناك عمليات ومحاولات أخرى لكنها فشلت. وتماما كما ذكرت محمد، يعني يبدأ بيان للجيش الإسرائيلي بالحديث عن منذ بدء التفاهمات لوقف إطلاق النار نفذ الجيش عدة هجمات، أكثر من 1100 هدفا تم الإغارة عليها أو قصفها ومهاجمتها خلال هذه الفترة، وكذلك قتل ما لا يقل عن 350 عنصرا، مما يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنهم عناصر تابعين لحزب الله. وطيلة الوقت هناك حديث عن عمليات ناجحة ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن بيانات متكررة، يعني في الوقت الذي نشر فيه عن تلخيص للعمليات منذ بدء وقف إطلاق النار أو ما يسمى بوقف إطلاق النار عمليا في 16 من إبريل نيسان الماضي، نشر بعدها أيضا تلخيصا لعملياته خلال 24 ساعة، وقال إنه أيضا استهدف ما لا يقل عن 45 بنية تحتية تابعة لحزب الله، وأن سلاح الجو قام بقصف مسلحين تابعين للحزب شكلوا تهديدا على قوات الاحتلال في جنوب لبنان. وبالتالي هناك طيلة الوقت بيانات متكررة من الجيش الإسرائيلي يتحدث فيها عن إنجازات عسكرية كما يصفها، ويبدأ بشرح وتفصيل ما الذي يقوم به على مستوى هذه العمليات العسكرية. محمد،
0: شكرا جزيلا لك نجوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين. للمزيد بشأن التطورات العسكرية على الجبهة اللبنانية، ولكن فيما يتعلق خاصة بهذه التطورات الميدانية، نتابع مع الخارطة التفاعلية وعبد القادر عراضة الذي سيشرح لنا أكثر المعطيات المتعلقة بما أعلنته الإذاعة الإسرائيلية من أن الجيش الإسرائيلي قام بعملية برية شمال النهر الليطاني. تفضل عبد القادر.
6: نعم محمد، تطور لافت بالنظر إلى ما شهدناه خلال الأيام الماضية، خصوصا ما تعلق بالغارات الإسرائيلية المكثفة على عدد كبير من المناطق. لم يسلم قضاء من الأقضية سواء شمال نهر الليطاني أو جنوبه من عملية استهداف. واللافت خلال هذه المرحلة وخلال 48 ساعة عملية استهداف خصوصا في قضاء النبطية. لكن الإعلان الجديد الذي نقلته القناة 14 الإسرائيلية والقناة 15 والإذاعة الإسرائيلية يتعلق بهذا التوغل الإسرائيلي والتحرك الإسرائيلي البري، وذلك على مشارف زوتر الشرقية. تقول الإذاعة الإسرائيلية إن وحدة إيغوس ووحدة من لواء جولاني تقدمت، وذلك باتجاه مشارف زوتر الشرقية وعبرت نهر الليطاني. نحن نتحدث عن هذا النهر الذي نهر الليطاني الذي يعد إن صح القول حدود تفصل نظريا تفصل المناطق شمال نهر الليطاني، والتي حددها جيش الاحتلال الإسرائيلي كأحد الحدود من خلال عمليات التهجير القسري التي قام بها العديد من القرى. الظاهر على أن محاولة عبور هذا النهر هو محاولة كما قالت الإذاعة الإسرائيلية لترسيم مرور مستقبلي في إطار الخطط الإسرائيلية. نذكر بأنه أمس كان رئيس الأركان الإسرائيلي تحدث عن إمكانية توسيع العملية البرية على مستوى لبنان. تابعنا قصف موسع خصوصا خلال الأيام الماضية لعدد من الأقطية، عملية نسف لمباني، ولكن أيضا عملية تمهيد. والتركيز على هذه المنطقة يأتي بالنظر إلى أننا حينما نتحدث عن زوتر الشرقية نتحدث على أنها ليست لا تبعد كثيرا عن نهر الليطاني. بلغة المسافة نحن نتحدث عن نحو كيلومتر عن نهر الليطاني، لا تبعد كثيرا أيضا عن دير سريان القريبة إلى الجنوب من نهر الليطاني بنحو 3.5 كيلومترات. الطيبة التي أيضا حينما نتحدث عن هذه النقاط 5 كيلومترات، نحن نتحدث عن منطقة الشباك أيضا تعرضت فيها

0: قوى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى عملية قصف واستهداف خلال الأيام الماضية. الحديث عن هذه العملية كان مهد له جيش الاحتلال الإسرائيلي بالحديث عن تقدم لوحدات هندسية، وكنا تابعنا أيضا إعلانات لحزب الله عن استهداف جرافات D9 التي عادة ما تستخدم خلال عمليات التقدم. حينما ننظر إلى هذه الخريطة سنشير إلى أن هذه الجسور جسر الخردلي وأيضا جسر القعقعية من الجسور التي دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي بين الشمال وجنوب نهر الليطاني. تطورات لافتة تأتي بينما أيضا كان هناك حديث لجيش الاحتلال الإسرائيلي عن لجوئه أيضا إلى أو تحذيره لأربع قرى جديدة تقع بالأساس في قضاء صور. إذن هذه هي أبرز تطورات محمد، وهذا هذه قراءة إن صح القول بلغة الجغرافيا عن مكان التوغل الجديد نحو زوتر الشرقية.
1: شكرا عبد القادر. إذا قرأتها بلغة الجغرافيا، الآن نقرأ ذلك بلغة الاستراتيجية العسكرية مع الخبير العسكري والاستراتيجي إلياس فرحات الذي ينضم إلينا من بيروت. إلى أي حد يمكن هذه المعطيات التي أشار إليها عبد القادر والتي تأتي بعد إعلان الجيش الإسرائيلي ذلك عبر الإذاعة الإسرائيلية أن تعطينا ما هو واضح في قراءة عسكرية لما ينوي الجيش والإسرائيلي القيام به؟
2: بداية هذا ليس الهجوم الأول، هو الهجوم الرابع منذ نحو 15 يوما، حيث تتقدم قوات مشاة، إما قوات خاصة أو إيجوز أو غيرها، من مناطق مسكف عام مرورا بالطيبة ومنطقة قنطرة ودير السريان إلى خلة الراج وهي قريبة من مجرى نهر الليطاني، حيث كمن لها حزب الله عدة مرات، يعني وبما فيها هذه المرة التي تحدث عنها عبد القادر، وتم التصدي لها من قبل قوات حزب الله. لماذا هذا المحور؟ نهر الليطاني يبعد في أكبر مسافة هي من الغرب من رأس الناقورة إلى القاسمية نحو 30 كيلومتر، بينما من الحدود قرب مسكف عام إلى منطقة دير السريان نحو 8 أو 10 كيلومتر. لذلك تسعى إسرائيل إلى إحداث خرق في هذه المنطقة الضيقة والتي تتواجد فيها، وهذا الخرق يعني لم يحدث بتقدم بري آلي، يعني لم تكن هناك آليات بين في القوى الإسرائيلية، فقط قوات خاصة تسللت وتصدت لها قوات حزب الله. وكما قالت زميلتكم أن اعترفت إسرائيل بثمان إصابات بين جنودها. هذا هو الهجوم الرابع على خلة، والكمين يقع في خلة الراج. تنوي إسرائيل من هذا الهجوم التقاط صورة على نهر الليطاني، وهي مهمة جدا، ولا أحد يسأل في الغرب أو الشرق إذا كان هذا مسافة قريبة أو مسافة بعيدة مثل القاسمية، سيقولون فقط نهر الليطاني، كما أنها تهدف إلى الصعود نحو زوتر الشرقي والالتفاف على مدينة النبطية. ومن هنا نرى كيف الطائرات الإسرائيلية تقصف بشدة القرى المحيطة بمناطق النبطية مثل يحمر وأرمون وأرنون وكفر تبنيد.
1: وبالتالي هل يمكن الفهم بأن إسرائيل تريد توسيع بغض النظر عن هذه الصورة الرمزية التي أشرت إليها وهذا الإنجاز الذي قد يصور بتلك الطريقة، ولكن هل يفهم بأن إسرائيل تود توسيع تلك المنطقة التي تسميها خطا أصفر؟
2: سيدي الكريم، إذا أرادت إسرائيل توسيع المنطقة عليها أن تهاجم بقوام آليات ولواء مشاة مؤلل أو كتيبة مؤللة. أما ما حصل بعد استخدام المسيرات التي تعمل بالألياف الضوئية، فأن إسرائيل خفضت حجم القوى المنتشرة على طول الحدود كي لا تعرض عدد كبير من الجنود للإصابة، كما أنها خفضت كثيرا من استعمال الآليات لأن هذه المسيرات تقصف الآليات. هذا الهجوم الذي تحدثتم عنه والذي هو رقم 4 أو 5 منذ 15 يوما لم يتم بواسطة آليات ولا يعتد به كتوسيع للمنطقة، هو محاولة خرق بقوات الخاصة الإسرائيلية لمنطقة الليطاني. حتى الآن الترتيب القتالي للإسرائيليين والحشود الإسرائيلية التي يمكن أن تتقدم إلى لبنان والتي تكون عادة لواء مدرع أو لواء مشاة غير مرئية حتى الآن، يعني نعم. لذلك هذه العملية هي فقط لأخذ صورة على الليطاني إذا استطاعوا السيطرة على خلة الراج.

0: لأنها مهمة جدا، وهناك دفاعات قوية من حزب الله، وهذه أعتقد أكثر من مرة تمت إصابتها وتمت إصابة كل القوى التي الطبية التي أرادت إخلاء العناصر أطلقت عليها النار.
1: نعم. حصل ذلك أكثر من مرة، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يعلن عنها بهذه الطريقة الواضحة بكل هذه التفاصيل عبر إذاعة الجيش الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك من بيروت إلياس فرحات، الخبير العسكري والاستراتيجي. من القدس ينضم إلينا الدكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. وفي الأستوديو نقول نصيف، الكاتب الصحفي، والدكتور وسام نصيف ياسين، الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بضيوفنا الكرام. دكتور وليد، لماذا في تقديرك إسرائيل وقبل الدخول في هذه المحادثات المرتقبة يومي الخميس والجمعة تصعد بهذه الطريقة، وأن يتم الإعلان عن هذا التوغل أو ربما محاولة الانتقال إلى ما بعد نهر الليطاني؟
2: نعم، شكرا لك. يعني حقيقة هناك فرق واضح ما بين ما ينشره الجيش الإسرائيلي عبر منظومة الرقابة ووزعه على وكالات الإعلام الإسرائيلية، وما بين النقاشات الأمنية والاستراتيجية التي يمكن رؤيتها في مراكز الثينك تانكس الإسرائيلية المقربة جدا من صناعة القرار ومن المؤسسة العسكرية. أريد هنا أن يعني أشير إلى كاتبين، إلى مئير بن شبط له كان في السابق وزير مسؤول دائرة الأمن القومي، وأيضا جابي سابيوني وهو عقيد احتياط أيضا يكتب عن لبنان. الاثنين يجمعون أن هناك معضلة حقيقية لدى إسرائيل، ودع جانبا كل ما ينشره الجيش الإسرائيلي. المعضلة يعني تتكون من ثلاث مستويات. المستوى الأول أنه إسرائيل فقدت الأمل بمفهوم الاتفاقيات أو التوصل إلى مسار تسوية أو مسار سياسي، وهم يعني يذكرون بمسار أوسلو وبواحد 1701 في لبنان الأخير، وكأنه هذا يفهم أنه عجز بنيوي لدى دولة إسرائيل عندما تذهب لهذا المسار، فبالتالي القوة على الأرض هي التي تحسم. التناقض الثاني أنه كلما توغلت إسرائيل مدنيا هذا يعني يكشفها أمام المجتمع الدولي ويزيد الخلافات بينها وبين الإدارة الأمريكية على ما يبدو، وكلما انصاعت لإملاءات الولايات المتحدة وارتدعت أو يعني حشرت نفسها ضمن اتفاقيات وقف إطلاق النار اللي صورها ترامب، كلما زاد التهديد الأمني عليها. طيب. وبالتالي الآن هناك التوجهات تقول دعونا نصل حتى نهر الليطاني ونوسع المنطقة الآمنة أو ما يسمى بالشريط الأصفر وصولا إلى نهر الليطاني، ومن هناك نبدأ بالتفكير كيف سوف نستكمل عملية محاربة أو نزع سلاح حزب الله. هذا هو التصور العام الذي لا يعكسه تعكسه منشورات الجيش الإسرائيلي التي تبدي لنا صور نصر جزئية على ضفاف نهر الليطاني أو في قرية أو خربة لبنانية.
1: واضح. طيب سيدنا أولى، في إطار ما أشار إليه الدكتور وليد، هذه العمليات ربما قد تحرج بشكل ما إسرائيل مع الولايات المتحدة التي طلبتها بوقف إطلاق النار، ولكن في الوقت نفسه الحكومة اللبنانية قالوا بأن قبل المحادثات المرتقبة الخميس والجمعة أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، ولكن بالعكس الجانب العسكري في إسرائيل يزيد من تلك الغارات. ألا يضع ذلك الحكومة اللبنانية من يريد التفاوض مع إسرائيل في موقف محرج؟
3: لا أعرف إذا كان التصعيد العسكري يحرج الولايات المتحدة، لأن أمريكا لو كانت تريد فعلا فرض وقف إطلاق النار لكانت فرضته، خصوصا وأن الرئيس الأمريكي بنفسه هو الذي تعهد والتزم وأعلنه في 23 نيسان عند التمديد الأول لوقف إطلاق النار. إذا وقف إطلاق النار إذا استمرار التصعيد إما هو بالتواطؤ وإما بغض النظر من الأمريكيين، لأن هم الوحيدون الذين يستطيعون فرض وقف إطلاق النار. اليوم بالنسبة إلى المفاوضات اللبنانية، طبعا هو يحرج الدولة اللبنانية، وهو مغزى ربما يجب أن نتوقف على عبارة رئيس الجمهورية البارحة للسفير الأمريكي عندما طالب بوقف إطلاق النار من أجل تهيئة مناخ المفاوضات كي تجري على نحو طبيعي، لكن الرئيس أضاف بعبارة أخرى أن استمرار التصعيد العسكري من شأنه أن يؤثر على المفاوضات. وربما هنا يمكن الاجتهاد أو التفسير أو التأويل لمغزى أنه استمرار التصعيد يؤثر على المفاوضات. لا أعرف إذا كان المقصود بذلك

0: أن لا يذهب لبنان إلى المفاوضات أولا، أو أن يذهب ولا يناقش هذه أن لا يناقش أي بند سياسي يتعلق بالمفاوضات، بل يحصر أي بحث، أو يكون هناك بند واحد هو وقف إطلاق، هو وقف إطلاق
1: يعني هناك
0: النار.
1: إمكانية أن تقول الدولة اللبنانية لا محادثات الخميس والجمعة بسبب هذا التصعيد؟
0: يعني أتحدث من باب الاجتهاد والتأويل. صحيح. استنادا إلى عبارة رئيس الجمهورية أن التصعيد يؤثر على المفاوضات وربما يصار إلى التأجيل. يعني هناك ثلاثة احتمالات. أيوة. إما الإلغاء أو الإلغاء المؤقت يعني، أو التأجيل إلى حد ما، أو عدم الخوض في أي بند سياسي، وهو المقصود من مفاوضات الخميس.
1: طيب دكتور وسام، معروف موقف حزب الله من هذه المحادثات، وكان واضحا من خلال كلمات نعيم قاسم الأمين العام، في تقديرك هذا التصعيد سيعزز هذا الموقف لا محالة؟
2: يعني أكثر من يعزز الحاجة إلى سلاح المقاومة وموقع حزب الله في الدفاع عن لبنان هو الإسرائيلي نفسه من ناحية، يعني التكاسل الوطني اللبناني يعني العسكري فعليا والدبلوماسي أدى إلى تكريس هذه الصورة، باعتبار أنه خلال 15 شهرا لم يطلق حزب الله طلقة واحدة بشهادة رئيس الجمهورية، وسقط في لبنان 500 شهيد، ودمر ما دمر، وهجر ما هجر، وهناك خرق بمعدل تقريبا 1000 خرق يوميا، يعني أصبح مجموع الخروقات 15400 خرق بحسب آخر إحصاء من 27 تشرين تاني حتى 2 آذار، ولم يحصل شيء لا بالمعنى الدبلوماسي ولا بالمعنى العسكري. فكان الخيار الوحيد أمام اللبنانيين جميعا، وليس فقط أمام حزب الله بالمناسبة، يعني هو الدفاع عن لبنان بالسبل العسكرية المقاومة. نأتي لمسألة المفاوضات. ليس هناك خيار أمام الدولة اللبنانية سوى التصلب والثبات والتمسك بورقة المقاومة، حتى وإن كانت تخالف رؤى حزب الله. حزب الله الذي وضع فعليا إمكاناته الميدانية بتصرف المفاوض، وحاول تليين الخطاب الداخلي اللبناني بالتماهي مع ما صدر عن رئيس الجمهورية وعن رئيس الحكومة، ولقاه في نصف منتصف الطريق النائب علي فياض.
1: واضح. طيب دكتور وليد، إلى أي مدى تعتقد بأن إسرائيل تأخذ كل هذه المعطيات بعين الاعتبار، خاصة أن هناك إمكانية لأن تقول الدولة اللبنانية لا محادثات الخميس والجمعة؟
3: نعم، يعني أريد أن يعني أذكر أنه إسرائيل لا تنظر إلى هذه المفاوضات بجدية حقيقية، بمعنى هي لا تأمل بتاتا أنه يكون هناك مخرجات عملية واقعية من هذه المفاوضات. كل ما ترجوه إسرائيل من فتح هذه القناة هي أن تحول الحوار أو النقاش أو التفاوض الرسمي ما بين دولة إسرائيل ودولة لبنان، أو ما بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني، إلى أمر روتين وطبيعي من الآن فصاعدا. هذا دون أن يعني أنه في هذه الجولة تحديدا وقبل انتهاء العمليات الحربية إسرائيل ترجو أن تخرج بمخرجات عملية من هذه المفاوضات. هو فقط تطبيع في الذهنية اللبنانية أنه الحوار والنقاش والجلوس على طاولة مع الإسرائيلي هو أمر بات جزء من يعني الروتين اليومي في الإقليم.
1: شكرا جزيلا لك دكتور وليد حباس، ولضيفي الكريمين السيدة أولى نصيف وأيضا الدكتور وسام. تغطية الجزيرة لا تزال مستمرة، وتصحبكم في هذه الساعة الجديدة سهام أشطو.
4: شكرا لك محمد، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة لمتابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، نقلت شبكة CNN عن مصادر أن الرئيس دونالد ترامب اجتمع بفريقه للأمن القومي لمناقشة حرب إيران، بما في ذلك احتمال عودة العمل العسكري. وقالت المصادر إن صبر ترامب قد نفد إزاء استمرار إغلاق مضيق هرمز، وإنه يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية ضد إيران. وكان ترامب قد وصف الرد الإيراني على المقترح الأخير بشأن إنهاء الحرب بأنه غبي ولا يمكن قبوله. إيرانيا، قال رئيس البرلمان محمد باقر قليباف إنه لا بديل سوى قبول حقوق الشعب الإيراني كما وردت في المقترح المكون من 14 نقطة. في الأثناء، نقلت وكالة أنباء فارس عن القوة البحرية للحرس الثوري أن زورقا أمريكيا سريعا

0: الإسرائيلي إن قوات إسرائيلية نفذت عملية شمال نهر الليطاني وعملت بأطراف قرية زوطر الشرقية لمدة أسبوع، واشتبكت خلالها بشكل مباشر مع عناصر لحزب الله. وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن 8 جنود إسرائيليين أصيبوا في 3 اشتباكات خلال هذه العملية. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي غارات على دير قانون رأس العين في قضاء صور وبلدتي زوطر الشرقية وكفرة جنوبية لبنان، كما استهدف بلدة سحمر في البقاع الغربي. كما وجه إنذارا عاجلا بإخلاء بلدات أرزون وطير دبة والبازورية والحوش تمهيدا لقصف مواقع بها. في المقابل قال حزب الله إنه قصف بالصواريخ تجمعا لقوات إسرائيلية قرب مجرى نهر دير سريان جنوبية لبنان. البداية بالمشهد في مضيق هرمز، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار. أنس، آخر التطورات والمواقف، وهل من تعليق حول هذا الخبر لعبور أو محاولة عبور زورق أمريكي سريع مضيق هرمز قبل أن يتراجع بعد طلقات تحذيرية من الجانب الإيراني؟
1: الولايات المتحدة وتحديدا القيادة المركزية الأمريكية تقول إن سفنا كثيرة، تحديدا عند 20 كان آخر رقم، تفرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وأيضا هناك قطع بحرية أخرى في محيط مضيق هرمز، بمعنى أنها تتواجد في خليج عمان وأيضا في بحر العرب. في بعض الأحيان القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن تحركات لهذه البوارج السفن، بعضها مدمرات وأخرى سفن برمائية، إضافة كما نعلم إلى وجود حاملات طائرات في تلك المنطقة. لكن السفن الحربية الأمريكية تتنقل أو تحاول في بعض الأحيان التنقل في تلك المساحة طالما سمح الوضع السياسي والأمني والعسكري لها القيام بذلك، لا تعلق بشكل مباشر على ما يصدر عن إيران، لكن هو أمر يأتي في سياق هذه التحركات والحصار البحري والتواجد الأمريكي البحري في تلك المنطقة. لكن هذا المضيق حقيقة مر بعدة مراحل بالنسبة لإدارة دونالد ترامب، بداية من بداية الحرب عندما قالت الولايات المتحدة إن لديها ما يكفي من القطع البحرية، وبعد ذلك بدأت هذه الحرب وبدأ الإغلاق يأخذ حيز التنفيذ أو يدخل حيز التنفيذ، وبدت الصورة واضحة بالنسبة للأمريكيين، ردوا من خلال فرض الحصار البحري وإرسال مزيد من القطع البحرية سواء كانت مدمرات الصواريخ أو تلك التي تطلق منها الصواريخ، إضافة إلى سفن برمائية. وخلال مشروع ما سماه الرئيس دونالد ترامب بمشروع الحرية، حاولت عدة سفن أمريكية أن تدخل إلى داخل الخليج في محاولة منها لمرافقة بعض السفن، سفن الشحن وناقلات النفط، ويبدو أن هذه المهمة لم تتكلل بالنجاح بالنظر إلى معارضة الإيرانيين. وبعد ذلك جاءت تصريحات الرئيس دونالد ترامب وآخرين من خارج البيت الأبيض يتحدثون عن أن فكرة مشروع الحرية بلس قد يكون مشروعا إيجابيا أو فرصة مناسبة له بالنظر إلى تعقد الموقف سياسيا، خاصة فيما يتعلق بالمحادثات. هذه المحادثات التي يقول الرئيس دونالد ترامب إنها حتى الآن لم تنجح في التوصل إلى اتفاق، بل إنه وصف الرد الذي جاء من إيران بغير المقبول إطلاقا، وبالتالي هذا يفتح الباب أمام خيارات أخرى تتعلق بمضيق هرمز وتتعلق أيضا بالبرنامج النووي الإيراني. لكن كل التقديرات تقول إن اجتماعه مع مستشاريه ضمن مجلس الأمن القومي يوم الاثنين لم يسفر عن نتائج حاسمة، لكنه يدرس بجدية أكبر العودة إلى العمليات العسكرية. التقديرات أيضا تقول إن أي خطوة سيتخذها الرئيس لن تكون قبل سفره ظهر يوم الثلاثاء إلى الصين واجتماعه بنظيره الصيني هناك، على أمل أن تؤدي هذه المحادثات إلى انفراجه فيما يتعلق بالوضع الإيراني، بالنظر إلى تقارير تتحدث عن استعداد إيران للقبول بالصين كضامن لأي اتفاق تقدمه الولايات المتحدة. لكن صورة أخرى هنا في الولايات المتحدة مرتبطة أولا بأسعار الوقود وارتفاعات أسعار النفط، التي تقول وكالة رويترز اليوم مع ساعات الفجر الأولى إنها ارتفعت بنحو 2% أسعار النفط، وبالتالي هذا سينعكس على أسعار وقود المركبات ومن ثم السلع الأساسية حتى الآن الرقم عند أكثر من 50%، ارتفعت أسعار وقود المركبات، وهذا يلقي بظلاله على سياسة الرئيس دونالد ترامب وأيضا على خطوات أخرى على المستوى السياسي والعسكري مع إيران، من بين ما يدرسه

0: البيت الأبيض في هذه الأيام هو رفع الضريبة الفيدرالية المفروض على وقود المركبات على أمل أن يؤدي ذلك إلى خفض للأسعار. لماذا يقوم بذلك؟ لأنه يعتقد بأن شعبيته في صفوف الأمريكيين تأثرت كثيرا بسبب ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية، وقد تتأثر أيضا فرص الجمهوريين في الحفاظ على الكونغرس بمجلسيها الشيوخ والنواب في الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل. كلما طال أمد هذه الأزمة، كلما تعمقت وتعقدت جهود الرئيس دونالد ترامب وإدارته في البحث عن حلول ومخرج، سواء السحب من الاحتياطي الاستراتيجي أو حتى البحث عن خيارات أخرى مع إيران تتعلق أولا بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري أو تخفيفه على الأقل ضمن مدة لـ30 يوما تحت إطار مذكرة تفاهم مؤقتة ومشتركة بين الجانبين على أن تبحث الملفات النووية لاحقا. هذا الخيار يبدو مرجحا حقيقة، وإن كانت هناك بعض الأصوات تتحدث عن اقتراب عملية عسكرية، لكن هذا الخيار مرجح لأن كثيرين في المستوى السياسي سواء من الجمهوريين أو الديمقراطيين باتوا يعتقدون بأن هذه الحرب قد استمرت لفترة أطول من المتوقع ولم تعد عملية عسكرية خاصة. وإن قال البنتاغون إنها قد انتهت مع دخول الهدنة حيز التنفيذ، لكن عند النظر إلى الحصار البحري واستمرار تواجد القطع البحرية الأمريكية هناك، هذا يعطي مؤشر بأن الكلفة والفاتورة ما زالت مفتوحة.
1: أنس الصبار مراسل الجزيرة من واشنطن. وننتقل إلى طهران ومراسلنا عمر هواش. عمر، أيضا ما جديد المشهد في إيران؟ هل من تعليق على هذا الرد من الرئيس الأمريكي على الورقة الإيرانية؟
2: نعم، الرد الأمريكي على الورقة الإيرانية هنا في طهران ينظر إليه على أنه يحتمل أن يجر إلى تصعيد عسكري جديد. لذلك كنا قد رصدنا بعض التصريحات العسكرية التي جاءت على لسان بعض المسؤولين الإيرانيين بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر المقترحات الإيرانية. أبرز تلك التصريحات جاءت على لسان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف، الذي قال إنه لا يمكن التوصل إلى حل إلا من خلال قبول مقترحات إيران، لا سيما تلك التي تضم 14 بندا، مضيفا أن اتخاذ قرارات خاطئة مجددا سوف يؤدي إلى نتائج خاطئة أيضا، وأن هذا الأمر قد جربه العالم بأسره، مؤكدا أيضا أن إيران لديها مفاجآت عسكرية في المقبل وأنها مستعدة للرد على أي اعتداءات جديدة. وهذا مؤشر واضح في الحقيقة سهام على أن الإيرانيين ربما يتوقعون عمل عسكري ما، سواء كان واسعا أو محدودا. وحتى لو كان محدودا، كان هناك تصريح لقائد القوة الجوية في الحرس الثوري قال إن إيران لن تنظر إلى أي عمل محدود، على أنه سيبقى على هذه الصفة، بل إن إيران سوف ترد على ذلك بعمليات واسعة النطاق. الرئيس الإيراني مسعود بيزكيان قال إن إيران سعت إلى التفاوض بكرامة وعزة وتحقيق مصالح المواطن الإيراني، وأنها الآن أمام خيارات أخرى غير الدبلوماسية وهي مستعدة لها، إما أن يستمر الوضع الراهن، أي وضع لا حرب لا اتفاق، لا حرب لا سلام، أو الاتجاه مجددا نحو الحرب والمواجهة، مؤكدا أيضا الاستعداد في هذا الإطار. قبل قليل المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني قالت إن يد العسكر على الزناد، وإن إيران مستعدة لكل الاحتمالات لكنها ترجح الحل الدبلوماسي. صحيح أن الإيرانيين يقولون إنهم مستعدون للخيار الأسوأ العسكري، لكنهم لا يزالون يبدون استعدادا لانخراط في تبادل رسائل جديد ربما أو مفاوضات ربما. لكن هناك مبدأ أساسي ذكرته المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية قبل قليل، هو مبدأ العزة والمصلحة والكرامة، بمعنى أن إيران خلال أي اتفاق، خلال أي حل دبلوماسي، لا بد وأن يحقق لها هذه المبادئ: مصالح الشعب الإيراني، المصالح العليا، مصالح الأمن القومي الإيراني. لذلك هنا في طهران توصف المقترحات الإيرانية الأخيرة بأنها كانت مقترحات سخية، مقترحات منطقية، مقترحات تضمن مصالح إيران وتضمن مصالح المنطقة بأسرها، وأن عدم التوصل إلى حل يعود إلى التشدد.
1: دعني أشير لهذا الخبر العاجل على الشاشة عن الرئيس الإيراني، يقول لن نسمح لبعض الأشخاص باستغلال ظروف

0: في الحرب لإيجاد خلل اقتصادي والإضرار بمعيشة المواطنين. في أي سياق يأتي هذا التصريح عمر؟
1: هذا سياقه داخلي بالدرجة الأولى سهام. الرئيس الإيراني هنا يتحدث عن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تواجهه البلاد جراء الحرب الحصار، وهناك في داخل إيران من يصفون بأنهم محتكرين للسلع الأساسية، مما يؤدي في بعض الأحيان لارتفاع كبير في هذه السلع أو اختفائها من الأسواق الإيرانية. هذا الأمر مرده بالأساس إلى الحرب كما ذكرت، الحصار. هذا الأمر أدى إلى ارتفاع العديد من السلع الأساسية، خاصة بعد استهدافات إسرائيل لبعض المصانع، على رأسها مصانع مباركة للصلب ومصانع للإسمنت ومدن صناعية بأكملها. كما أن الحصار البحري المستمر يعيق تدفق المواد الأساسية التي تستخدم في صناعات المواد الغذائية والصناعات الأخرى.
0: نعم.
1: هذا التدفق القليل لهذه السلع المواد جعل السلع الأساسية هنا إما أن تشح في السوق أو ترتفع أسعارها، وبالتالي هناك محتكرين يستفيدون من هذا الوضع.
0: شكرا لك.
1: وخطاب الرئيس سعود أزكيا موجه بالدرجة الأولى إلى هؤلاء.
0: عمر هواش مراسل الجزيرة كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. وأرحب بمدير مكتبنا من إسلام أباد عبد الرحمن مطر. عبد الرحمن، التطور اللافت الآن في باكستان هو موقف الخارجية الباكستانية الذي يرفض تقارير إعلامية أشارت إلى وجود طائرات إيرانية على الأراضي الباكستانية، ويوضح أنها وصلت خلال فترة وقف إطلاق النار. كيف يتفاعل هذا الموضوع حتى الآن؟
2: نعم سهام، للتوضيح، بيان الخارجية الباكستانية يجيب على ما كان قد ورد في تقرير لشبكة سي بي اس الأمريكية عن هذه الطائرات الإيرانية هنا في باكستان، والذي حقيقة يقدم معلومات ترى باكستان بأنها معلومات غير صحيحة ومعلومات مرفوضة مثيرة للجدل وأنها بالتأكيد غير دقيقة. البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية الباكستانية والذي للمفارقة يؤكد وجود هذه الطائرة العسكرية الإيرانية هو يقول بأنها تأتي ضمن إطار التواصل الدبلوماسي المستمر بين واشنطن وطهران، وضمن الجهود الدبلوماسية المستمرة، وأن هذه الطائرة جاءت في فترة وقف إطلاق النار، وأن لا علاقة لها على الإطلاق بأي نوع من أنواع الأعمال العسكرية أو ما إلى ذلك، كما ورد بالتأكيد في المحطة الأمريكية. بيان الخارجية الباكستانية يتحدث بتفصيل وبإسهاب عن الحاجة الملحة لوفدي التفاوض الأمريكي والإيراني لاستجلاب هكذا طائرات عسكرية أمريكية وإيرانية كل على حدة بالتأكيد، لعدة أسباب. السبب الأول كان هو نقل أعضاء الوفود الأمنية المكلفة بحماية الشخصيات الرسمية، وثانيا نقل المسؤولين الأمريكان والإيرانيين طبعا كل على حدة للمشاركة في المفاوضات، وبعد ذلك أيضا لنقل وفدي التفاوض الرئيسيين الأمريكي والإيراني. باكستان تقول بأن كانت هناك حاجة أمنية لحركة طائرات أمريكية وإيرانية وصولها إلى قاعدة نور خان العسكرية القريبة من إسلام آباد، والتي كانت المحطة الرئيسية حقيقة لاستقبال هذه الوفود التي وصلت على أكثر من مستوى وعلى أكثر من مرحلة وعلى عدة أيام. حقيقة نحن نتذكر بأن باكستان استضافت جولة التفاوض الأولى المباشرة بين أمريكا وإيران يومي 11 و 12 من أبريل نيسان، وبعد ذلك أيضا كان هناك استنفار أمني استمر لعشرة أيام، وكان أيضا في تلك الأيام العشرة وصول لأعضاء من وفود التفاوض الأمريكي والإيراني دون أن يصل وفداء التفاوض الرئيسيين. وبالتالي هذه الطائرات الموجودة في قاعدة نور خان العسكرية ما هي إلى ضمن هذا الجهد الذي تقول باكستان بأنه كان ضروريا؟ وحتى بعد ذلك، حتى بعد جولة التفاوض الثانية التي لم تعقد والتي استمرت عشرة أيام كما ذكرت، كان هناك زيارة لوزير الخارجية الإيراني، وبالتأكيد كان هناك حاجة أيضا لتوفير أمن له.
0: شكرا لك عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من إسلام أباد. ونتناول هذا المشهد بالمزيد من المتابعة والتحليل مع ضيوفنا. هنا في الاستوديو معنا السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، وفي الاستوديو أيضا معنا الدكتور محمد صالح صدقي.

0: مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، أهلا بكما. سيد جوي هود، يعني أنت كدبلوماسي عندما تسمع غبي كوصف على رد من دولة يعني قدمت مقترحا ويرد على الرد بأنه غبي، يعني ما الذي تفهمه؟
1: أتفهم أنه محبط بأنه لم يتلقى الرد الذي سيسمح له بأن يقول علنا أنا كنت محقا والإيرانيون يريدون صفقة ونحن الآن متجهون إلى اختتام هذا الصراع وإنهائه. هذا الأمر يضايقه بأن هذا الصراع أخذ هذا الوقت الطويل، ولذلك فهو يشعر شخصيا بأنه أهين، وهذا نمطه في القيادة، فهو يأخذ الأمور كلها بطريقة شخصية ويستثمر بطريقة شخصية. لذلك هذه للمرة الأولى في حياتي كدبلوماسي أرى أن أمريكيا قياديا يتحدث عما يجري بينه وبين إيران علنا، بينما هي في العادة تكون سرية ونجد عنها ربما عن طريق التسريبات أو ربما في وقت لاحق من الأعوام.
0: طيب الآن هذا التهديد باحتمال شن ضربات عسكرية لممارسة ضغط إضافي على إيران، هل هذا بالفعل هو الخيار الآن الأكثر ترجيحاً بالنسبة للأمريكيين، أم أنه يدخل ضمن الحرب النفسية المرتبطة بالتفاوض في حد ذاته؟
1: أعتقد أن الأمر يحتوي القضيتين، فالرئيس لا يريد حقا أن يقوم بتحرك عسكري كبير قبل ذهابه إلى بيجين من أجل إجراء القمة الكبرى مع الرئيس الشي، ولكنه يريد جاهزا بأنه سيعود من هذه الزيارة وأن يكون هناك إمكانية تصعيد عسكري، ولكن الأمور لن تبدو تماما كما قام به في السابق، وأعتقد أنه سوف يتم التأثير عليه بما يسمع من الرئيس شي جين بينغ.
0: دكتور صدقيان، يعني إيران ما زالت تفضل المسار الدبلوماسي وقدمت يفترض أقصى ما لديها حسب ما نفهم من تكرار ذات الإطار تقريبا في كل ورقة باختلافات تقنية بسيطة، ولكنها لا تريد الحرب. إذن كيف تبدو حساباتها في هذه المعادلة المعقدة؟
2: بالتأكيد إيران أولا تريد إنهاء الحرب. لحد الآن 5 ردود أو مقترحات قدمت بها طهران منذ اجتماع إسلام آباد، مفاوضات إسلام آباد لحد الآن، وبالتالي هي دائما كانت تقدم ردود مقترحات تغير في الأولويات. لكن المشكلة الكبيرة الموجودة أن الرئيس ترامب لا يريد أن ينهي الحرب أولا، لا يريد أن ينهي هذه المشكلة، هذا هو التصور الموجود عند إيران. ولذلك أن إيران لا زالت ترى بأن الجانب الأمريكي لا يملك أي مصداقية في الحوار، هو يريد شيء واحد، يقدم ورقة يريد أن يقول أما أن تقبلوا هذه الورقة أو لا، take it or leave it. وبالتالي عندما يقول على هذه الورقة أو الرد الإيراني بأنه غبي، طبعا بعيدا عن يعني سوءة اللسان التي عنده الرئيس ترامب يتحدث بمثل هذه اللغات، لكن هذا ليس مهما. المهم أن ترامب لا يريد أن يسمع من الإيرانيين إلا ما يريده هو، وهو ماذا يريد؟ يريد أن يقبل الإيراني بما يعطيه، 14 نقطة هذه نضعها أمامك، إذن أنت وقع وقل نعم، إذا قلت لا الإيرانيون لا يفهمون ذلك ولا يقبلون ذلك،
0: ولكن المقابل سيكون حرب. هل إيران مستعدة الآن لضربات إضافية بعد كل ما تعرضت له ومع الحصار الذي تعيشه؟
2: الإيرانيون لا يعتقدون بأنهم يستطيعون أن يناقشوا سيادتهم على أراضيهم، لا يريدون أن تملى عليهم ما يريده الرئيس ترامب، ولا يريدون رفع الراية البيضاء. رأينا قبل يومين قائد مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني التقى مع المرشد الإيراني الجديد لأول مرة، ووضع على الطاولة الإمكانات التي يمتلكها الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية وإمكانية الدفاع عن سيادة إيران، استقلال إيران، ووضعها أمام الطاولة. أمام المرشد، ويبدو بأن الرد الإيراني الذي كتبه يعني تم إعداده لتسليمه للجانب الأمريكي استند على هذه المعطيات، إضافة للمعطيات السياسية التي عملها وتباحث من خلالها وزير الخارجية عباس عراقشي مع نظرائه وزراء الخارجية، وتحديدا يعني الزيارة التي قام بها وزير الخارجية ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن، وبعد ذلك تكونت معطى جديد وتصور جديد تم بناء على ذلك كتابة الرد الإيراني. وبالتالي الإيرانيون الآن يعتقدون بأنه ربما تكون هناك حرب، تستأنف الحرب، لكن مقابل ذلك أن يتم رفع الراية البيضاء أو يعملون ما يريده الرئيس ترامب. طيب، أنا لا أعتقد بأن لا التاريخ ولا الجغرافيا الإيرانية تسمح بذلك.
0: سيد هود، بما أن الخيار العسكري مرجح الآن، يعني كيف سيجري تبريره وتسويقه للداخل الأمريكي وللعالم، بما أن ترامب سبق وقال انتهت هذه العملية العسكرية، قلصنا قدرات إيران بشكل كبير، أعدناها إلى العصر الحجري، أصبحت لا تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي؟
1: أعتقد أنه سوف يقوم بعملية مختلفة ضد أهداف مختلفة، وسوف يجادل بأن هذا الأمر مختلف عما سبق. ولكن أريد العودة إلى ما قلته للدكتور صدقيان بأن إيران لا تريد الحرب وتفضل الدبلوماسية، هذا ما قاله الدكتور صدقيان. ما تريده إيران حقا هو أنها لا تريد الحرب داخل إيران، هي تريد الحرب في لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي المملكة العربية السعودية وفي الكويت وفي البحرين وفي اليمن. كل هذه البلدان التي قامت فيها إيران بإطلاق عمليات على مدى 47 عاما وقتلت الآلاف من الناس، هذا المكان الذي تريد إيران للحرب فيه أن تشن وتستمر.
0: تشمل وقف إطلاق النار في لبنان ضمن أي اتفاق مع الأمريكيين؟
1: نعم صحيح هذا، لأنهم ينظروا إلى سيادتهم وهم يقولون إنهم يحاولون الدفاع عن سيادتهم. بالنسبة لهم سيادتهم تبدأ بالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، ولا تبدأ على حدود إيران، بل إنها تبدأ في لبنان وفي اليمن. والولايات المتحدة لم تقبل هذا الأمر قط، ولا بقية العالم أيضا. هذا جزء مما يعيق المفاوضات حاليا، هذا المفهوم بأن إيران لا تريد الحرب في إيران، بل هي تريد الحرب في كل الأماكن الأخرى لكي لا يكون هناك حرب في إيران. وهذا هو الفرق، دونالد ترامب أتى بالحرب إلى داخل إيران وللمرة الأولى.
0: بالتأكيد لديك تعقيب سيد صدقيان.
2: يعني من الصعب لي وأنا أعيش في منطقة الشرق الأوسط أن تفكر، أولا إيران لم تقل بأن سيادتها إلى البحر الأبيض المتوسط، تعريفها للأمن القومي الإيراني يشمل كل هذه المنطقة، لأنها تعتقد بأن الأمن الإقليمي هو أمن إيران، وبالتالي هي منطقة إقليمية في هذه المنطقة. نكثر على إيران أو المملكة العربية السعودية أو قطر وهي دول المنطقة أن تحافظ على الأمن الإقليمي من أجل الحفاظ على مصالحها، ولا نقول بأن الولايات المتحدة تعتقد بأن سيادتها في منطقة الشرق الأوسط وهي تأتي من أعالي البحار ومن تلك الدنيا تأتي إلى هنا وتقول للإيرانيين بأنه هذا حظر وهذا غير حظر، ولا تناقش عندما تريد أن تدخل حرب في منطقة الشرق الأوسط الولايات المتحدة لا تناقش ذلك حتى مع أصدقائها ومع حلفائها ومع من جاءوا إلى هنا وأخذوا أموال المنطقة، هي لا تقول شيء. لكن إيران عندما تفكر بالأمن الإقليمي وتفكر أيضا بالقتل الممنهج والإرهاب الدولة الذي تقوده إسرائيل، هذه الأمور يجب علينا نحن كشعوب وأنظمة في هذه المنطقة يجب أن لا نتحدث. طيب، والأمريكي يتحدث أنه في هذه المنطقة إسرائيل تقتل هنا وتقتل جنوب لبنان الآن وقتلت في غزة، هذا ممكن لأن الأمريكي يريد الهيمنة والتسلط ويريد هذا القتل
0: للأسف.
2: أما لا يريد أن إيران تحافظ على الأمن الإقليمي.
0: للأسف انتهى الوقت المخصص لهذا النقاش. شكرا لك دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والشكر موصول أيضا لضيفنا السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. يستمر تبادل الردود والمقترحات بين إيران

0: والولايات المتحدة الأمريكية، ويستمر معها الخلاف على نقاط أساسية تعرقل التوصل للاتفاق. المزيد من التفاصيل حول هذه المقترحات في تقرير فرح الزمان شوقي.
1: مقترحات إيرانية أو أمريكية، تليها ردود وردود فعل، فشروط فمقترحات جديدة، وتفاصيل هذه الدائرة تتوقعها وتنشرها وسائل إعلام محسوبة على هذا الطرف أو ذاك. حصل المنعطف السياسي الحقيقي الأول بعد نحو 3 أسابيع من الحرب، حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مباحثات مثمرة تجري مع إيران. وضع بعدها 15 نقطة للتفاوض تركز على عدم حصول طهران على سلاح نووي، فطلب وقف التخصيب وتسليم اليورانيوم عالي التخصيب والحد من القدرة الصاروخية مقابل رفع العقوبات. ردت إيران ب5 شروط، منها وقف الاغتيالات والحرب وضمان عدم تكرارها وإنهاء الحرب على كل الجبهات والاعتراف بحقها السيادي في مضيق هرمز. بعدها بأيام قدمت باكستان مسودة لوقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية. رفضت طهران تفاصيلها وقدمت مسودة من 10 بنود كررت فيها الكثير مما سبق، لكنها عرضت بروتوكولا للعبور الآمن من مضيق هرمز والتزامات بعدم امتلاك أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة. هي شروط أسست عملياً لوقف إطلاق النار. جلس الطرفان بعدها في باكستان وتمسكا بالشروط على طاولة متعثرة، ثم عادا إلى تبادل المقترحات. أصرت واشنطن على حل الأمور جملة واحدة، واقترحت طهران تأجيل بحث النووي إلى ما بعد إنهاء الحرب والحصار البحري وفتح المضيق. بدأ مايو، وأشارت تقارير إلى أن واشنطن اقترحت وقفاً لإطلاق النار مدته 2 شهر، مع تقديمها خطة ب9 بنود تضع أسساً لمفاوضات نووية أكثر تفصيلاً. ردت إيران على النقاط 9 ب14 نقطة، فيها خريطة طريق. طالبت بوقف شامل ونهائي للحرب والتركيز على القضايا العالقة في فترة 30 يوماً، والإفراج عن الأصول المجمدة ورفع العقوبات وإنشاء آلية لإدارة مضيق هرمز، ورمت الكرة مجدداً لأمريكا. تقدمت واشنطن خطوة بتحديد فترة تصل إلى 20 عاماً لوقف التخصيب بحسب بعض المصادر، واقترحت تخفيف الحصار البحري مع إمكانية إعادته واستئناف العمليات في حال انهيار المفاوضات، كما اقترحت إعلان نهاية الحرب وبدء فترة 30 يوماً من التفاوض بشأن اتفاق تفصيلي، فاتفقا بخصوص هذه النقطة. وفي أحدث رد إيراني على ما سبق، طالبت إيران بوقف فوري للحرب في لبنان وتقديم ضمانات أمريكية بعدم مهاجمة إيران مجدداً، مع رفع كامل للعقوبات حتى النفطية منها خلال 1 شهر، مع إنهاء الحصار البحري فور التوصل إلى اتفاق مبدئي. لم يعجب ترامب بالرد، فظلت التفاصيل النووية عالقة، وعلى رأسها فترة تعليق التخصيب وتفاصيل تسليم اليورانيوم للخارج وإمكانية استعادته إن انهار الاتفاق، فضلاً عن توقيت مناقشة التفاصيل النووية.
0: الآن إلى المستجدات في الجبهة اللبنانية، معنا من إبل الساقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس، كما تنضم إلينا في الاستوديو مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين نجوان سمري. أهلا بكما. أبدأ معك جوني، وجديد المشهد ميدانيا مع تواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات في الجنوب والبقاع، وأيضا إن كانت هناك أي بيانات لحزب الله.
2: في العموم سهام، يمكن القول أن هناك 3 مسارات أساسية تلخص هذا المشهد ومن شأنها أن تجيب على هذه الأسئلة. المسار الأول هو مسار ميداني دون أدنى شك، مع استمرار الغارات الإسرائيلية، وآخرها غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة في بلدة طير دبة، ويبدو أن هناك إصابات بنتيجة هذه الغارة، بالإضافة إلى غارات أخرى من المقاتلات الحربية باتجاه بلدة زوتر الشرقية، بلدة جبشيت، بلدة دير قانون رأس العين في قضاء صور، بالإضافة إلى الغارتين اللتين شنتا عند 6 صباحا بالتوقيت المحلي، أي قبل نحو 5 ساعات، على بلدة صحمر في البقاع الغربي شرقا، وقد أنذرها الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر جدا عند 4 فجرا. وجه الجيش الإسرائيلي أنذارا إلى بلدة صحمر بضرورة إخلائها، كان الناس نيام بطبيعة الحال. كما أصدر الجيش الإسرائيلي أيضا بيانا تحذيريا آخر شمل 4 بلدات

0: في قضاء صور من بينها أرزون وبلدة الحوش. أيضا يستمر القصف المدفعي على عدد من البلدات الحدودية والبلدات الواقعة إلى شمال نهر الليطاني، وبالتالي يستمر هذا العدوان الإسرائيلي بمختلف أشكاله. المسار الثاني هو المتعلق بعمليات حزب الله، آخرها أعلان الحزب أنه استهدف في محيط بلدة دير سريان أو عند مجرى نهر دير سريان تجمعا للجنود الإسرائيليين بدفعة صاروخية. تزامنت هذه العملية مع أعلان الجيش الإسرائيلي عن تقدم ميداني خلال الأيام الماضية باتجاه زوتر الشرقية في منطقة شمال نهر الليطاني. زوتر الشرقية هي مقابلة تماما لبلدة دير سريان، وكان حزب الله خلال الأسبوع الماضي قال أنه خاض مواجهات من مسافة صفر مع جنود إسرائيليين في محيط بلدة دير سريان. كان الجنود وفق رواية حزب الله يعملون على التقدم من منطقة دير سريان إلى منطقة زوتر الشرقية، وبالتالي كانوا يحاولون عبور مجرى نهر الليطاني، وبالتالي هذا معطى مهم ميداني يؤشر إلى المحاولات الإسرائيلية المستمرة للتقدم من منطقة جنوب نهر الليطاني إلى شماله، وأيضا عمليات حزب الله المواجهة لمحاولات التقدم هناك، علما أن الحزب خلال الأيام الماضية تحدث عن مجموعة من العمليات في محيط بلدة دير سريان عند المنطقة الفاصلة بين دير سريان وزوتر الشرقية، واستخدم فيها أيضا المحلقات والمسيرات الانقضاضية. المسار الثالث المهم أيضا هو مسار سياسي يتعلق برسالة الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم. يفترض أن هذه الرسالة خلال هذه الدقائق يفترض أن تنشر، موعدها هو 11:30 بالتوقيت المحلي. دون أدنى شك سيتحدث قاسم عن الواقع الميداني كما في الرسائل السابقة، وأيضا عن الواقع السياسي وما يتعلق بالمفاوضات المباشرة التي تنطلق بعد يومين.
1: توني تانيوس مراسل الجزيرة من إبل السقي، شكرا جزيلا لك. ونتابع هذه المشاهد التي بثها الجيش الإسرائيلي لعملية قال إنه نفذها شمال نهر الليطاني بأطراف قرية زوتر الشرقية. ووفق الجيش الإسرائيلي فقد استمرت هذه العملية أسبوعاً. نجوان، عن هذا التطور أسألك، وهو الذي أعلنته إذاعة الجيش الإسرائيلي، إذا عملية استمرت لأسبوع في شمال نهر الليطاني تحديدا على أطراف بلدة زوتر الشرقية، وجرت فيها اشتباكات مباشرة مع عناصر حزب الله.
2: بالفعل سهام، وقبل قليل يصدر الجيش الإسرائيلي بيانا يتحدث فيه عن عملية يقول بمصطلحاته العسكرية إنها لتطهير منطقة الليطاني، ويتحدث عن عملية خاصة في الأيام الأخيرة الماضية نفذتها قوات من لواء جولاني التابعة للفرقة 36. ويبدو أنه يتحدث عن هذه العملية، لم يذكر زوتر الشرقية لم يقل إن هذه العملية وصلت فيها القوات إلى هذه المنطقة، لكن هي مطابقة عمليا للعملية التي تحدثت عنها وسائل إعلام إسرائيلية قبل قليل، وبدأ يسرب من خلال وسائل الإعلام الجيش الإسرائيلي تفاصيل هذه العملية. إذاعة الجيش الإسرائيلي كانت قد كشفت عن هذه العملية وقالت إن قوات خاصة من وحدة إيجوز ولواء جولاني، أيضا إيجوز هي وحدة كوماندوز برية تعمل في ميدان معقد وفقا للوصف، وصلت إلى مشارف منطقة زوتر الشرقية وتجاوزت بذلك نهر الليطاني في القطاع الشرقي من الحدود. هذه العملية انتهت عمليا، عادت قوات الاحتلال من هذه المنطقة واستمرت قرابة تسعة أيام وفقا لما نقلته أيضا وسائل الإعلام الإسرائيلية. لكن اللافت كان أولا أن الجانب الإسرائيلي يتعامل مع هذه العملية وكأنها تمهيد لعمليات مستقبلية من أجل توسيع العمليات البرية. بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت إن قوات من وحدات الهندسة في الجيش الإسرائيلي قامت بتمهيد الطريق بوضع معدات وآليات معينة لتمهيد عبور آليات مدرعة، ناقلات جند مدرعة، فيما لو تم اتخاذ قرار لتوسيع العمليات البرية إلى شمال الليطاني. والنقطة الثانية هي أن قناة التلفزة الإسرائيلية 15 كشفت أنه مع بدء العمليات البرية في داخل لبنان كانت هناك محاولة أخرى للعبور من نفس المنطقة وتجاوز نهر الليطاني، إلا أنه إلا أن القوات وجهت بكمين، يبدو كمين من قبل عناصر حزب الله دون إعطاء تفاصيل، وبالتالي فشلت هذه المحاولة.
1: هناك إصابات
2: المرة الأولى، هناك
1: ولكن
2: إصابات.
1: هل يتم الحديث عن طبيعة هذه الإصابات؟
2: وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول إن هناك 8 من الجنود أصيبوا خلال اشتباكات مباشرة، لم تحدد طبيعة هذه الإصابات، لكن يمكن القول إنه في الأيام الأخيرة الماضية عندما كان يعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابات لجنوده جراء معارك كان يصفها في جنوب لبنان، في بعض الأحيان كان يعلن عن إصابات خطيرة، إصابات أقل خطورة، وأيضا كان هناك مقتل لجندي قبل أيام قليلة، وبالتالي من الواضح بأن هناك إصابات سواء كان بالاشتباكات المباشرة وإطلاق النار مع عناصر حزب الله، وأيضا بالعبوات الناسفة التي يتم زرعها في هذه المناطق التي تحاول قوات الاحتلال التقدم إليها في العمق، في عمق جنوب لبنان، بالإضافة إلى المسيرات المفخخة أيضا التي تواصل تحقيق خسائر لدى الجنود على مستوى إصابات وقتل أيضا للجنود سواء كان في داخل لبنان أو على الحدود، كما حصل قبل يومين عندما أعلن عن مقتل جندي في منطقة المنارة في الجليل الأعلى جراء انفجار مسيرة.
1: شكرا لك نجوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين على كل هذه الإيضاحات. وللمزيد بشأن المستجدات على الجبهة اللبنانية نتابع في سياق هذه النافذة العسكرية مع محمد مزيمز آخر تطورات. إليك محمد.
3: شكرا سهام، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة العسكرية التي نسلط فيها الضوء على إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية شمال نهر الليطاني في لبنان، لا سيما قرب قرية زوتر الشرقية، حيث عمل على تنفيذ عمليات هندسية تسمح بعبور قوات مدرعة ومشاة مستقبلا بحسب ما أشارت إليه وسائل الإعلام الإسرائيلية. هذه المحاور نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا أيضا على الشاشة التفاعلية زميل عبد القادر عرادة. عبد القادر، نتابع معك على الخارطة، كيف يمكن أن نفهم بحسب المعطيات المتاحة هذه العملية في شمال نهر الليطاني؟
4: سنضع هذا التطور في سياق أيضا الاستهدافات الإسرائيلية الواسعة على عدد كبير من المناطق في هذا اليوم الجديد من الاستهدافات الإسرائيلية، وتحديدا كان الاستهداف على مستوى مناطق عديدة في قضاء النبطية. نحن نتحدث عن ميفدون، نتحدث عن جبشيت زبدين، نتحدث عن دبعال، عن ياطر، وأيضا عن زبقين في قضاء صور. واللافت هو اندراج جديدة ومطالبة لسكان قرى بمغادرتها، نتحدث عن 4 قرى تحديدا بينها أرزون، طير دبا، والبزورية. لكن اللافت هو ما حدث وما أعلن إسرائيليا في تحديدا في بالقرب من زوتر الشرقية. نحن نتحدث عن أحد المحاور القريبة من الحدود، ولكن أيضا تعد هذه المنطقة يمكن وصفها بالمنطقة الرخوة التي من خلالها كان هناك تقدم لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مستوى المحور، وبالتأكيد أن التحليل العسكري سيعطينا أكثر تفاصيل. وسائل الإعلام الإسرائيلية من بينها الإذاعة الإسرائيلية وأيضا القناة 14 والقناة 15 تحدثت عن تقدم بري لعدد من القوات المشاة تحديدا من وحدة إيغوس، وهي وحدة كوموندوز خاصة، وأيضا وحدة جولاني، تحديدا باتجاه مشارف أو في أطراف زوتر الشرقية. وحينما نتحدث عن زوتر الشرقية كما نلاحظ نحن نتحدث عن بلدة أو قرية موجودة إلى الشمال من نهر الليطاني، بلغة المسافات نتحدث عن بعدها بنحو 1.5 كيلومتر، ونتحدث أيضا عن بعدها عن محاور اشتباك تابعناها 5 كيلومترات عن القنطرة، أيضا عن طيبة تقريبا حوالي 6 كيلومترات، وليست بعيدة أيضا عن دير سريان. إذا هذه التطورات على مستوى هذا المحور كان بعد أن كان هناك رصد لتحرك لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستوى العديد من المحاور، انطلاقا من الطيبة والقنطرة، مرورا بخلة راج، ووصولا إلى زوتر الشرقية. القراءات تتعلق أيضا بهدف ربما أبعد يتعلق بالنبطية، ومحاولة الالتفاف على النبطية. إذن هذه التطورات على مستوى هذا المحور والتحركات العسكرية وأيضا حديث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تحرك لقوات هندسية يرتبط بما كان حزب الله قد أعلنه مرارا وتكرارا عن استهدافه لقوات هندسية لجرافات D9، وربما هذا ما يفسر محاولة جيش الاحتلال الإسرائيلي التقدم باتجاه هذا المحور. بالنسبة لحزب الله كانت استهدافاته متعددة على مستوى الطيبة، على مستوى دير سريان، في العديسة، طير حرفة والناقورة، هي إعلانات جديدة لهذا الحزب. سأختم بما أعلنه أيضا الإذاعة الإسرائيلية عن نية جيش الاحتلال الإسرائيلي إنشاء مصنع للمسيرات، وحينما نتحدث عن المسيرات نتحدث عن معضلة مسيرات الانقضاضية لحزب الله، وبالتالي لمواجهتها هناك خطة إسرائيلية لإنتاج آلاف المسيرات لمواجهة هذه المعضلة.
3: بالفعل سنحاول أن نناقش هذه النقطة، ولكن قبل ذلك عميد حسن جوني، الإعلان الأهم جاء على لسان الجيش الإسرائيلي، وهذه العملية لأول مرة في شمال نهر الليطاني، ما دلالات ذلك؟
5: نعم، بالفعل نحن نتحدث عن عملية تكتيكية على الأرض للمرة الأولى تعبر نهر الليطاني في هذه الحرب. طبعا حتى الآن هم لم ينفذوا هجوما عابرا لنهر الليطاني، ولكن يحضرون لهذا الهجوم. هذه العمليات التي تحصل منذ أسبوع كما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي وأعلن ذلك، وكما تدل الوقائع، لأن نحن منذ أكثر من أسبوع نتابع ونرصد العمليات التي تجري في هذه المنطقة، سواء التحضير الجوي الذي يقوم به سلاح الجو لجيش الاحتلال بالاستهداف المتواصل لزوتر الشرقي وأرنون وقلعة شقيف وكل هذه المنطقة.
3: حتى زوتر الشرقية تبعنا بأنها تعرضت لاستهدافات وغارات كثيرة خلال الأيام الماضية.
5: هذا ما كنت أذكره. هذا نعم. من يعني هذا يعتبر تحضيرا جويا لعمل عسكري في هذه المنطقة. ما هو هذا العمل؟ هو التحضير لهجوم يتم من خلال يعني ينطلق من محيط دير سريان تحديدا، هذه المنطقة التي أصبحت لدى جيش الاحتلال هو يعني مسيطر عليها، على في خلة راج ووادي راج. هذا الوادي الذي لطالما أيضا تعرض جيش الاحتلال لضربات فيه، وحصلت فيه نقاط تماس بين حزب الله وجيش الاحتلال للعبور باتجاه زوتر الشرقي. لماذا هذه المنطقة وهذه الجغرافيا؟ أولاً الجغرافيا معقدة جداً طبعاً، وهذا لن يكون لصالح العملية الهجومية الإسرائيلية، ولكن التحدي الذي يريد أن يواجهه جيش الاحتلال هو احتلال هذه المنطقة، منطقة قلعة الشقيف تحديداً، وما تمثل ومحيطها طبعاً زوتر الشرقي أرنون، وما تمثل من نقطة استراتيجية مشرفة. قلعة الشقيف معروفة، هي هدف دائما لطالما كان هدفا لجيش الاحتلال استراتيجي، كونها تشرف بشكل مباشر على مناطق إصبع الجليل وإلى أبعد من ذلك، بالإضافة إلى أنها أيضا تشرف وتسيطر على كل منطقة النبطية جنوبا حتى وصولا حتى البحر.
3: فإذا ولكن بالنظر إلى اسمح لي فقط بالنظر إلى الخط الأصفر الذي أعلنه الجيش الإسرائيلي من قبل، إلى أي مدى تتقاطع هذه المنطقة مع محدداته؟
5: تماما هذه العملية أيضا تدخل في إطار استكمال الخط الأصفر. الخط الأصفر إذا ما يعني ذهبنا إلى المنطقة العازلة المسمات عازلة التي أعدها جيش الاحتلال انطلاقا من عملياته هذه المنطقة، نرى أن الخط الأصفر في هذه المنطقة تحديدا يمر شمال الليطاني، خلافا لكل الأجزاء الباقية التي هي جنوب الليطاني وهي متاخمة للحدود، إنما في هذه المنطقة يمر الخط الأصفر شمال الليطاني. لماذا؟ لكي يضم داخله هذه المرتفعات الاستراتيجية وتحديدا قلعة الشقيف. الآن ما يجري على الأرض من استعدادات تحضيرا لهجوم بري، وقد تحدثوا عن تأمين الممر عبر النهر، تأمين جسور مؤقتة لعبور آليات مدرعة، وهناك جرافات لطالما استهدفت على كل حال في هذه المنطقة التي تحولت إلى نقطة تماس بين حزب الله وجيش الاحتلال. هذا تأمين الممر هذا هو للعبور باتجاه هذه المنطقة بريا. لماذا؟ لأن السيطرة الجوية لا تكفي لتحقيق وتأمين الوجود على هذه القلعة وفي محيطها. للتحكم بهذا المرتفع وهذه النقطة الاستراتيجية لا تكفي السيطرة الجوية، ولذلك هم ملزمون بالتحرك بريا من هذا المحور الوحيد الذي يمر في وادي الراج، وهم أمام صعوبات كبيرة في هذه المنطقة، وهذا تحدي أنا حقيقة أستغرب كيف قبلوه، لأنهم يمر في جغرافيا معقدة سيستفيد منها فعلا وحتما حزب الله في استهدافهم.
3: طيب نتابع هذه الصور التي بثها الجيش الإسرائيلي والتي

0: الأمريكي قال بأنها تظهر تلك العملية البرية التي قامت بها قواته وقام بها جنوده خلال أسبوع مثلما ذكر في منطقة زوطر الشرقية.
1: طبعا هناك عدة نقاط يمكن استنتاجها من هذا الفيديو الذي بثه جيش الاحتلال. أولا يريد الدلالة على حرية العمل، لاحظ أنه يصور الجنود يتحركون بحرية، وهذا ليس واقع الحال في هذا الوادي حقيقة، لأنهم لطالما يتعرضون لضربات من المسيرات الانقضاضية
0: وحتى الصواريخ وحتى اشتباكات، تحدثوا
1: هناك
0: عن
1: اشتباكات
0: عن ثمانية جنود.
1: هذه نقطة أولى، صحيح ثمانية جنود إصابات، نعم
0: صحيح.
1: النقطة الثانية أنه أشار إلى المياه، لاحظ المياه، مياه نهر الليطاني، وربما يريد التأكيد على أنهم يعني يعملون بقرب مياه الليطاني ويتحضرون لعبور هذا النهر. والواضح أن الجغرافيا صعبة ومعقدة، هذا مشهد يعني يبين، ولكن الجغرافيا هي أعقد من ذلك بكثير. هناك ارتفاعات حادة في محيط هذا الوادي وهذه المنطقة.
0: يعني تعتقد عميد حسن أن الموضوع أبعد من أن يكون صورة رمزية تريد أن تسوقها إسرائيل بإمكانية العمل حتى ما بعد نهر الليطاني؟
1: هذا الفيلم دعائي أكثر منه ميداني. الميدان، الواقع الميداني أصعب من هذا مما يبينه ويكشفه هذا الفيلم من حرية عمل لجنود جيش الاحتلال، لأن المنطقة صعبة جدا وحزب الله متمركز فيها بشكل دقيق ومحكم. هذا من ناحية. ثانيا، هذه العملية بكل الأحوال إذا أصر عليها جيش الاحتلال، لأن الهدف يستحق، يعني الهدف، الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة تستحق، ربما بنظر جيش الاحتلال تستحق هذه الأثمان. إذا ما حصلت فلها بعد سياسي أيضا. لماذا؟ لأنها المرة الأولى التي تعبر فيها القوات الإسرائيلية نهر الليطاني. أتحدث في الفترة الأخيرة من العمليات العسكرية منذ عام 2024 حتى الآن.
0: طيب، وبالتالي ما هو هذا البعد السياسي؟
1: هذا هو بعد سياسي طبعا
0: في فكر صانع القرار الإسرائيلي.
1: هذا يرتبط بالضغط الذي يريد أن يوفره، والورقة الميدانية التي يريد أن يسلمها للوفد الإسرائيلي الذي يفاوض الآن، سواء في الولايات المتحدة مع لبنان، أو ربما يعني يريد أن يقدم صورة للميدان تبين تفوق إسرائيلي، عسكري إسرائيلي في المنطقة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، عبوره لنهر الليطاني في هذه المنطقة، وهي المنطقة الأعلى، القسم الشرقي من النهر، قد يؤدي لاحقا استتباعا إلى تطوير العمليات العسكرية باتجاه استكمال السيطرة على نهر الليطاني من الأعلى إلى الأسفل، لتتلاقى مع هجمات أخرى من الساحل.
0: فإذا يعني تعتقد بأن
1: نكون أمام تطوير واسع للعملية العسكرية إذا ما كانوا يعني يخططون لذلك.
0: يعني تعتقد بأن هذه العملية قد تتعدى كون أنها تتقاطع مع الخط الأصفر الذي أعلن عنه، لما هو أبعد من ذلك؟
1: أبعد من ذلك. هذا ما أنا أستنتجه، لأن إصرارهم على العمل العسكري هنا المكلف جدا سيكون، ربما يكون له هدف أوسع من مسألة السيطرة على هذه المنطقة، وبالتالي توسعة العمليات. لطالما كانت حدود عملياتهم نهر الليطاني وجنوب الليطاني منطقة عملياتهم، تراجعوا قليلا عندما فكروا بالمنطقة العازلة وتحدثوا عن الأسلحة المضادة للدروع، ثم ربما يتوسعون بأي لحظة. الإسرائيليون يطورون هجماتهم عندما يرون الموقف مناسبا، الموقف الميداني.
0: طيب، عن هذا الموقف الميداني باختصار، قبل
1: أريد أن ألفت إلى مسألة دقيقة، وإن كان التركيز الآن في هذه المنطقة، يلفتني الإعلام دائما الإسرائيلي الذي يكشف عن المساعي التي يقوم بها جيش الاحتلال في هذه المنطقة، وهذا أمر لا يجب أن يكون بهذه الصورة. لماذا يقولون أننا نفعل كذا ونريد أن نفعل كذا؟ هل هناك عملية خداع يريدون التركيز على جذب الأنظار إلى هذه المنطقة ليكون هناك تطوير ربما في منطقة أخرى؟ هذا أيضا يجب أن يبقى في الحسبان.
0: على أي حال، إذاعة الجيش الإسرائيلي عندما نشرت هذا الخبر بكل هذه التفاصيل قالت بأنها فعلته بعد أن رفع الجيش الإسرائيلي الرقابة العسكرية التي كانت مفروضة عن حيثية هذه العملية. شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النافذة العسكرية. عودة من جديد إلى سهام أشطو في غرفة الأخبار.
2: شكرا لك محمد. والآن نرصد المستجدات السياسية في لبنان. فقد قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم لا علاقة لأحد خارج لبنان بالسلاح والمقاومة وتنظيم شؤون الدولة اللبنانية الداخلية. وفي خبر عاجل آخر يقول: ندعو للانسحاب من المفاوضات المباشرة التي تشكل مكسبا لإسرائيل وتنازلات مجانية من السلطة. معنا هنا للنقاش في الاستوديو السيد نقول النصيف الكاتب الصحفي، ومعنا أيضا الدكتور وسام نصيف الأكاديمي والباحث السياسي. أشير قبل ذلك أيضا لهذا الخبر العاجل في نفس السياق، في هذه في هذا البيان للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، يقول: الاتفاق الإيراني والأمريكي المتضمن وقف العدوان على لبنان هو الورقة الأقوى لإيقافه. إذن أريد أن أسمع منك سيد ياسين، ما الذي تقرأه في هذه التصريحات؟ يعني هل هناك أي جديد؟ نعرف نحن موقف حزب الله من المفاوضات المباشرة ومن طريقة التعامل مع العدوان بمنظور الحزب، ولكن ما الجديد الذي دعا إلى إخراج هذا البيان؟
3: يعني هو التوقيت، باعتبار أن السلطة في لبنان على أبواب مفاوضات مباشرة، هو يثبت رفض الحزب لهذه المفاوضات متسلحا فعليا بشريحة كبيرة من اللبنانيين ترفض هذه المسألة، إضافة إلى تثبيت فكرة أساسية، باعتبار أن نتنياهو البارحة صرح أنه سيتعاون مع لبنان بنزع سلاح حزب الله أو شيء من هذا القبيل. هو يثبت أن سلاح المقاومة فعليا هذا شأن داخلي لبناني، لا شأن لأحد خارج لبنان به، وبالتالي لا يمكن الكلام مع أي أحد خارج لبنان أو طرح هذه النقطة ولو كانت مفاوضات مع العدو الإسرائيلي. أعاد التذكير بالنقاط الخمس الثوابت لأي مرحلة جديدة، وهي وقف العدوان برا وبحرا وجوا، انسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، عودة الأسرى، عودة السكان إلى منازلهم، وانطلاق إعادة الإعمار. وأكد في نهاية البيان على أن المقاومة ثابتة في الميدان، بما يؤشر أنه لا يمكن التراجع عن الخطوة التي أقدمت عليها المقاومة في الدفاع عن لبنان، ويثبت أنه مهما حصل لا يمكن أن تقف هذه المقاومة ولا يمكن العودة إلى ما قبل 2 أذر. بناء عليه هو يعيد تخطيط المشهد بما تراه المقاومة مصلحة للبنان، وبما ينسجم مع الوحدة الوطنية اللبنانية، لأن كل ما تقدم به الأمين العام لحزب الله فعليا ينسجم مع الإطار الوحدوي الداخلي اللبناني، سواء لناحية نقاش السلاح أو سواء لناحية صورة لبنان في الخارج. فقد تحدث في بيانه عن أن هذه المسألة هي ربح للإسرائيلي وحتما هي خسارة للبنان. يعني المفاوضات المباشرة ما الذي قدمته إلى لبنان حتى هذه اللحظة سوى تنازل من دون مقابل؟
2: السيد نصيف، يعني عدا عن الواقع الذي تفرضه أو تحاول إسرائيل فرضه في لبنان بكل هذا التصعيد العسكري، هل يمكن لمفاوضات أن تنجح بينما الطرف الأقوى على الأرض القوى العسكرية في لبنان رافضة بالمطلق لإجراء هذه المفاوضات وتكرر في كل مرة هذا الموقف؟
4: طبعا المفاوضات هي شقان، شق تعهدات أو التزامات معينة، لكن هناك شق، يعني شق على الورق وشق على الأرض أو في الميدان. بطبيعة الحال لبنان المفاوض الرسمي بصفته يمثل الشرعية الدستورية يملك أن يفاوض وأن يتحدث، خصوصا أن النص الدستوري يمنح رئيس الجمهورية هذه الصلاحية، وهو متفق مع رئيس الحكومة على هذا الأمر استنادا إلى المادة 52 من الدستور. لكن عمليا يسهل ربما، ولا أعرف إلى أي مدى ستكون إسرائيل متجاوبة مع الوصول إلى ترتيبات أمنية مع لبنان، إن لم تكن تريد أكثر من ذلك، إن لم تكن تريد البقاء طويلا في المنطقة المحتلة. لكن عمليا ما أن ننتقل من الترتيبات على الورق ينبغي أن ننتقل بها إلى الأرض، أي أن ينفذ لبنان الالتزامات التي يتعهد في هذا الاتفاق. هنا الأمر يصبح المشكلة أو المعضلة عند حزب الله، لأنه هو الذي يملك الأرض وهو الذي يحارب وهو الذي
2: أعلن، وقد لا يلتزم الحرب. بأي اتفاق
4: هو سلفا قال أنه غير معني بأي نتائج يمكن أن تترتب على مفاوضات السلام. فبالتالي ستواجه الدولة اللبنانية أو المفاوض اللبناني هذه المعضلة، وهو ما سيسأل عنه في المفاوضات هناك إن كان من الأمريكيين أو من الإسرائيليين. طيب، هي مشكلة حقيقية.
2: دكتور ياسين، عندما يقول حزب الله للمرة لم نعد كان بأنه رافض للمفاوضات المباشرة؟

0: ما البديل في ظل الظروف المزرية التي يعيشها لبنان؟ وقد أثبت يعني الواقع حاليا أن قدرات حزب الله لا يمكنها أن تردع إسرائيل عن ممارسة المزيد من التصعيد، ورأينا أين وصلت باعتداءاتها في الأراضي اللبنانية.
1: بداية، لا يمكن لشيء سوى القوة أن يردع إسرائيل عن ممارسات، يعني هذه سوريا ماذا فعلت لإسرائيل وماذا فعلت إسرائيل في سوريا؟ قصفت القصف
0: كيف يردع حزب الله الآن إسرائيل؟
1: حزب الله يمكن أن بالحد الأدنى يقوم برد الفعل المؤلم للإسرائيلي، والذي تاريخيا كان بتراكمه يؤدي إلى الردع الإسرائيلي، باعتبار أن المقاومة قاتلت 18 عاما، كل عملية لوحدها لا تشكل شيئا كانت بالنسبة للإسرائيلي، ولكن تراكم العمليات ودفع الأثمان الإسرائيلية أدت إلى الانسحاب من جنوب لبنان، الانسحاب الأول بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، بعدم تماثل وبعدم تماثل قدرات ولا إمكانات. الفكرة الأساسية التي تقولها المقاومة في لبنان أنها ليست ضد المفاوضات من الأصل، هي ضد المفاوضات المباشرة. لماذا هناك مفاوضات مباشرة وأنت في 96 ثبت نتائج مفاوضات غير مباشرة وكانت من مصلحتك، وعام 2006 كذلك الأمر، وعام 2022 كذلك الأمر، وعام 2024 كذلك الأمر. ما هو المقابل الذي أخذته الدولة؟ هذا بالشق الأول. بالشق الثاني، المقاومة حتما توافق على كل ما قد يصدر عن المفاوضات وكان من مصلحة لبنان، هي غير معنية بأي تنازلات من الدولة اللبنانية تؤدي إلى الانتقاص من السيادة، إلى انتقاص من حقوق الشعب اللبناني، وإلى تكريس الاعتداء الإسرائيلي على لبنان. بمعنى أن هذا الإسرائيلي الذي السؤال للدولة وليس المقاومة، ما هي الخيارات الأخرى؟
0: فقط باختصار سيد نصيف، يعني رأينا الصمت الأمريكي على ما تفعله إسرائيل في لبنان، بينما يعول المفاوض اللبناني على الضغط الأمريكي يعني محتمل على إسرائيل. نعيم قاسم يقول لك الاتفاق الإيراني الأمريكي الذي تضمن وقف العدوان على لبنان يكاد يكون الورقة الأقوى لإيقاف العدوان، ألا توجد منطقية في هذا الطرح؟
2: يعني يمكن النظر إلى الموقف الإيراني في باب من بابه الإيجابي كمبادرة إنسانية بمعنى وقف الحرب في لبنان، لكن ماذا بعد؟ هل يريد أو هل تريد طهران فقط اقتصار الأمر على طلب وقف إطلاق النار، أم تريد التفاوض مثلا يعني على سبيل المثال بالنيابة عن حزب الله؟ يعني أي تريد أن تضع يدها على ورقة الجنوب أو على ورقة التفاوض غير المباشر طبعا مع إسرائيل من خلال مصير الجنوب، لأنه عمليا إسرائيل تريد إيران من ربط الملف اللبناني بالملف الإسلام أباد، تريد من أجل أن تجعل حزب الله هو مرجعية الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، في حين أن لبنان يريد أن يكون هو الدولة اللبنانية ومن خلال الجيش اللبناني هو مرجعية الاستقرار وضمان أمن الحدود. قد يبدو هذا هو الفارق الوحيد بين مفاوضات واشنطن التي تريد أن تعيد إلى لبنان كل ما يريده إلى لبنان، في حين أن إيران تريد أن تعزل أمره أو المرجعية إلى حزب الله.
0: مقولة نصيف، أشكرك كما أشكر ضيفنا أيضا السيد الدكتور وسام نصيف ياسين. ومشاهدينا وصلنا إلى رأس الساعة، مستمرون معكم في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، نقلت شبكة CNN عن مصادر أن الرئيس دونالد ترامب اجتمع بفريقه للأمن القومي لمناقشة حرب إيران، ما في ذلك احتمال عودة العمل العسكري. وقالت المصادر إن صبر ترامب قد نفد إزاء استمرار إغلاق مضيق هرمز، وإنه يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية ضد إيران. وكان ترامب قد وصف الرد الإيراني على المقترح الأخير بشأن إنهاء الحرب بأنه غبي ولا يمكن قبوله. إيرانياً، قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إنه لا بديل سوى قبول حقوق الشعب الإيراني كما وردت في المقترح المكون من 14 نقطة. في الأثناء، نقلت وكالة أنباء فارس عن القوة البحرية للحرس الثوري أن زورقاً أمريكياً سريعاً حاول مؤخراً عبور مضيق هرمز، لكن القوات البحرية رصدته وأطلقت نيراناً تحذيرية ما أجبره على تغيير مساره. على الجبهة اللبنانية، قال الجيش الإسرائيلي إن قوات لواء جولاني استكملت عملية خاصة لتحقيق سيطرة عملياتية في منطقة نهر الليطاني جنوبية لبنان. وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن 8 جنود إسرائيليين أصيبوا في 3 اشتباكات خلال العملية. هذا

0: مباشرة، وقال إنها تشكل مكسبا لإسرائيل وتنازلات مجانية من السلطة. وأضاف نعيم قاسم أن الاتفاق الإيراني الأمريكي المتضمن لوقف العدوان على لبنان هو الورقة الأقوى لإيقافه. وننتقل الآن إلى هذه النافذة مع الزميل عبد السلام محمد من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. إليك عبد السلام.
1: شكرا لك سهام، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة المباشرة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، نقف فيها على أبرز التطورات الميدانية والسياسية، وربما الأبرز هو التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، والتي أكد فيها على موقف حزب الله من المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية، حيث أعلن رغبة الحزب وطلب الحزب الانسحاب من هذه المفاوضات، وبأنها تعطي مكاسب إضافية غير ضرورية لإسرائيل. ووضح وجهة نظر الحزب فيما يتعلق بالميدان، وبأنهم مستمرون في المعارك ولا رجعة عن الحرب مع إسرائيل فيما يتعلق بالمواقف الميدانية. أما فيما يتعلق بالحلول التي يرون في حزب الله أنها الأنسب في هذه المرحلة عوض الذهاب إلى التفاوض المباشر، فقال بأن التفاوض الأمريكي الإيراني والاتفاق المتضمن لاحقا لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان هو الأنسب في هذه المرحلة. إذن هذا هو الموقف الأخير لحزب الله، نقلا عن بيان نعيم قاسم أمين عام الحزب اللبناني حزب الله. وسنقف أيضا على المواقف العسكرية، تطورات لافتة، الجانب الإسرائيلي أعلن عن عملية تمت خلال أسبوع في مناطق خلف نهر الليطاني، تجاوزت نهر الليطاني واستمرت 9 أيام تقريبا، وكانت في زوتر الشرقية. للمزيد من التفاصيل حول هذه التطورات الميدانية نذهب إلى مراسل الجزيرة إيهاب العقد، ينضم إلينا الآن من صور. نقف معك إذن على الإنذارات المستمرة بالإخلاء، الاستهدافات الكثيرة في عدد من القرى والبلدات في جنوب نهر الليطاني، بالإضافة إلى ما تم الإعلان عنه من عملية في زوتر الشرقية.
2: نعم، دير سريان هي البلدة التي قصفها حزب الله هذا اليوم، وهي التي كانت احتلتها إسرائيل إبان المعارك الأخيرة، يفصلها عن زوتر الشرقية أقل من 2 كيلومترين، وهو نهر الليطاني الفاصل بين ضفتي النهر الجنوبية والشمالية. وهناك تحاول القوات الإسرائيلية باستمرار محاولات العبور باتجاه زوتر الشرقية التي جرى تدميرها بشكل شبه كامل منذ انتهاء وقف القتال في جنوب لبنان. وأيضا هناك محاولات من جانب حزب الله باستمرار لإلحاق خسائر بالقوات الإسرائيلية التي تتمركز في تلك المنطقة التي وصلت إليها جنوب الليطاني، وهي البقعة الجغرافية الوحيدة التي احتلتها جنوب الليطاني. ويواصل حزب الله كذلك قصفه لهذه القوات إن كان للآليات وتجمعات الجنود، وكل الخسائر معظم الخسائر الإسرائيلية يجري حديث عنها تكون في تلك المنطقة. وأيضا في شمال الليطاني هجمات مستمرة من جانب القوات الإسرائيلية باستمرار لمنطقة النبطي، وهي المنطقة التي تقع إلى شمال الليطاني وفيها عدد كبير من القرى المشرفة على النهر، تقوم القوات الإسرائيلية بقصفها بشكل مستمر، وقصفتها هذا الصباح بقذائف المدفعية. حزب الله كذلك أعلن عن مهاجمة الموقع الذي كنا أشرنا إليه في دير سريان، وهو أسوة بالمواقع التي أشار إليها خلال الساعات 24 الماضية التي كان هاجمها بالمسيرات الانقضاضية في عدد من المناطق وصولا إلى القطاع الغربي في جنوب لبنان، حيث هاجم مواقع إسرائيلية عدة وألحق كما قالت بياناته خسائر في القوات الإسرائيلية هناك. لكن الواضح أن حزب الله مستمر في عملياته، هذا ما أشار إليه نعيم قاسم الأمين العام للحزب، فقال إن الحزب سيواصل القتال، وهو جزء ما يبدو أنها وضع استراتيجية جرى التأكيد عليها مرة أخرى في خطابه هذا، بأن حزب الله مستمر مهما كانت التضحيات وفقا لما جاء في نص الخطاب الذي وجهه قاسم لعناصر حزب الله الذين يقاتلون في جنوب لبنان، وتأكيد على أنه لا استسلام في هذه المرحلة حتى إلحاق الخسائر ودفع إسرائيل بالقوة عمليا للانسحاب من جنوب لبنان.

0: والذي يرى بأن مسار التفاوض هو المباشر هو مسار استسلامي يجب أن يتوقف. وهذا الموقف جاء قبل ربما أقل من 24 ساعة على بدء المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي في واشنطن، وتأكيد حزب الله بأن هذا المسار يجب أن يكون ملحقا بمسار إسلام أباد، أي التفاوض الإيراني الأمريكي الذي سيكون له انعكاسات إيجابية على لبنان. تأكيد حزب الله بأن الموقف من 5 نقاط الذي يمكن اختصاره بوقف أعمال القتال، انسحاب إسرائيل وكذلك إطلاق سراح الأسرى، عودة السكان وإعادة الإعمار، وهي أيضا 5 أهداف للدولة اللبنانية، لكن الواضح أن هناك تباعدا بكيفية الوصول إلى هذه الأهداف. إما مسار واشنطن التي ترى فيه السلطة اللبنانية بأنه المسار الذي يؤدي إلى انسحاب وإلى عودة وبسط سلطة الدولة اللبنانية، بينما يرى حزب الله أن مسار الإيراني الأمريكي هو له مصلحة لبنان به، ويرى بأن استمرار القتال هو ضروري في هذه المرحلة لإلحاق الخسائر وعدم وصول وتحقيق إسرائيل لأهدافها مهما كان الزمن الذي يحتاجه حزب الله لتحقيق هذا الهدف.
1: إيهاب العقدي مراسل الجزيرة من صور، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات، وسنبقى في مساحة للتحليل حول خطاب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، بالإضافة إلى الفرص الذهاب إلى التفاوض المباشر وما الذي يمكن أن ينتج عنها. ينضم إلينا في الأستوديو هنا دكتور بلال القيس الأكاديمي والباحث السياسي، وينضم إلينا السيد صلاح تقي الدين الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بكم. أبدأ مع الدكتور بلال، وربما لافت الزمن بعد حديث بالأمس عن مواقف حزب الله، هل تغيرت أم لا؟ الآن خطاب واضح صريح بالنقاط الثلاث والرسائل الثلاث التي يرسلها نعيم قاسم، ثم ماذا؟
2: هو بالحقيقة يعني لا تبنى الأوطان بسؤال يعني ثم ماذا، تبنى بسؤال الوجوب. بسؤال الوجوب، يعني تجارب كل المجتمعات التي تحررت من نير المهيمن أو المستعمر لا تسأل سؤال ماذا يفعل المجتمع بعد كذا، تسأل سؤال كيف تتحقق، لأنه مسألة معيارية، كيف تتحقق سيادتنا، كيف نتخلص من عدونا، كيف نحرر أرضنا. فلذلك أقول أنه ما قدمه اليوم سماحة الأمين العام يعني خليه نوع هو خارطة الطريق، ولكن هي نوع ما صارت مكررة، ولكن فيها بعض الإشارات المضافة. يعني المضافة أول شيء لجهة التوقيت، يعني هي يعني تأتي قبل ساعات خلينا نقول من ذهاب بين قوسين المفاوض في السلطة اللبنانية. النقطة الثانية أنه أظن أنه يعني فضلا عن الثوابت مجددا يعني أعطى السلطة بقول فرصة العودة، يعني تحدث بصيغة نريد أن نبني، نريد أن نجتمع، نريد أن نتقارب، وبالتالي هناك فرصة للعودة بدل الذهاب أكثر بالاتجاه الآخر. أيضا تحدث بواقعية بمعنى أنه هناك مسار في إسلام أباد بالمنطق يعني استفيدوا منه وابحثوا عن أي شيء يعزز لكم فرصكم، ولكن الذهاب بالمجان لعند الإسرائيلي لإعطاء فرص للإسرائيلي أو للأمريكي هذا يعني
1: وصفها مفروض. بالاستسلام وتنازلات غير ضرورية. لكن دعني نسأل سيد صلاح تقي الدين عن هذه النقاط، ما رد الفعل المتوقع من الرئاسة؟
3: أولا لكي أتناول موضوع خطاب السيد الشيخ نعيم تحديدا، هو يدعو إلى الانسحاب من المفاوضات، وعشية كما قال الدكتور بلال عشية ساعات قبل ذهاب الوفد المفاوض إلى، ماذا يعني ذلك؟ هو يريد أن يربط مصير لبنان بالمفاوضات التي تحدث في إسلام أباد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن ما يقوم به الحكم في لبنان هو فصل هذه المسارات، رغم القناعة التامة بأن ما سيتقرر في إسلام أباد سينعكس حتما على لبنان، إنما على لبنان أن يفاوض عن نفسه، في حين أن الشيخ نعيم يريد أن يكون الإيراني هو من يفاوض عن لبنان، وكما ذكر التقرير بمعنى أن يكون يربط مصير لبنان بمصير حزب الله.
1: هو لأنه قد يفهم من حديثه أنه يقول

0: تنازلات لإسرائيل يمكن أن تقدم؟ فطالما أن هناك مسار قد يأتي بوقف العدوان، لماذا تقدم تنازلات بحسب رأيه في هذه المرحلة قبل انتهاء مسار إسلامابات؟
1: السؤال الطبيعي الذي يطرح على الشيخ نعيم، ما هي التنازلات التي يقدمها لبنان بمجرد جلوسه على طاولة مفاوضات؟
0: حصر السلاح.
1: حصر السلاح هو قرار حكومة اللبنانية اتخذته، ومن المستحيل إن لم يكن مستحيل جدا تطبيقه قبل الوصول إلى نوع من الحوار. لا يمكن تجريد حزب الله من السلاح. أصلا هذا السلاح المطلوب من حزب الله تسليمه هو السلاح الإيراني الذي يضر إسرائيل، وليس السلاح الفردي المتواجد والمنتشر بكثرة على الأرض اللبنانية.
0: دكتور بلال، إذن أمام واقعية ما تقول عنه واقعية حزب الله وسيد نعيم قاسم، هناك واقعية أخرى للرئاسة اللبنانية تريد أن تستعيد قرار السلم والحرب، وهي ليست مفاوضات موجهة ضد حزب الله، إنما للسيادة اللبنانية واستعادة السيادة اللبنانية.
2: إذا كانت للسيادة اللبنانية، ما المانع أن يذهب وزير الخارجية إلى باكستان إسلام أباد بعيدا عن حزب الله بين أوسين، ويناقش في إسلام أباد ويضع طرح إسلام أباد، وهو دولة مفترض، وهو دولة يتعاطى مع إيران ولا مع إسلام أباد ولا مع الآخرين كدولة، ويقول إلى أين يمكن أن تصلوا، كيف يمكن أن نعزز أوراقنا، كيف نستفيد. بالنهاية حتى سمحت الأمين العام الشيخ نعيم قاسم قال أي أحد يساعد في وقف أطلاق النار وتحقيق هذه الشروط نحن لا نمانع بل نرحب، بالتالي فلتتحرك الحكومة والدولة باتجاه إسلام أباد أيضا وتستفيد من هذه الفرصة. إنما المشكلة في مكان آخر، ربما يعني تعتبر السلطة أن يعني اليوم أي إنجاز يأتي من إسلام أباد يكون على حسابها، هي تعتبر ذلك، فلذلك تحاول أن تسرق لحظة تاريخية، تسرق لحظة تاريخية. العالم كله يعني يحاصر ترامب ونتنياهو، هي تحاول في مكان ما
0: سيد صلاح، هذا الرأي بأنه بالفعل كان ممكن المطالبة بأن يكون هناك مقعد ل لبنان في إسلام أباد، يعني مدى واقعية ذلك هذا أمر، لكن هناك من يقول بأن إسرائيل لا تريد أن تتنازل عن أي شيء، تريد أن تفرض شروطا في هذه المرحلة من التفاوض، وبالتالي سيد نعيم قاسم محق بين قوسين لهؤلاء في النظرة بأنه ستقدم تنازلات مجانية كما يصفها.
1: أنا قد أزيد بموقفي تطرفا عن الدكتور بلاد وأقول ليس على وزير الخارجية أن يذهب إلى إسلام أباد، بل على رئيس الجمهورية أن يتوجه إلى باكستان ويجلس على الطاولة ويقول أنا أفاوض باسم لبنان، أسمع ما لدي. هذا من حيث الشكل. أما من حيث المضمون، التنازلات ليست هي العائق، العائق هو كيفية الوصول، وكما ذكر الدكتور بلاد أيضا كيفية الوصول إلى تحقيق الأهداف التي يريدها لبنان. المبادرة التي طرحها رئيس الجمهورية فخامة الرئيس للبدء بالمفاوضات، وما يجري في واشنطن ليس مفاوضات، هناك محاولة لرسم إطار مفاوضات لاحقة ستتم على مستويات أرفع من مستوى السفير سيمون كرام أو السفير ندم أحمد معوض. هذه المسألة تتعلق أولا بتثبيت وقف إطلاق النار، والمعروف أن إسرائيل لم تحترم لا اتفاق 27 تشرين الثاني 2024، بل سجلت أكثر من 1000 خرق، ولا الاتفاق الأخير الذي رعته الولايات المتحدة أيضا بعد.
0: لكن عند هذه النقطة الحديث عن الثوابت اللبنانية،
1: نعم،
0: قد يقول بعض أنه لا يوجد ما تقدمه لبنان على الأرض كمقترح كحل، بمعنى لماذا لا يكون هناك طرح عن وضع الجنوب في ظل انسحاب الجانب الإسرائيلي؟ هل سينتشر الجيش؟ هل ستنسحب المقاومة من هناك؟ هل تكون هناك قوى دولية؟ ما التصور بالنسبة للذهاب لتفاوض دون توضيح هذه النقاط؟
1: أستاذ عبد السلام، بالتأكيد هناك مشروع إطار المفاوضات الذي يرسم يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار، انسحاب إسرائيل إلى ما وراء الحدود الدولية، وانتشار الجيش اللبناني على هذه الحدود. يعني الخطة اللبنانية الموضوعة هي تتعلق أولا بحصر السلاح، ثم بنشر السلطة الشرعية لقواها على الحدود الدولية، وهذه الحدود التي تم ترسيمها وتأكيدها ما يسمى بالخط الأزرق. إسرائيل أعلنت أنها ستنسحب إلى ما وراء الخط الأزرق، أي أنها تؤكد على هذه الحدود، وبالتالي الحكومة اللبنانية عندما طرحت

0: التفاوض المباشر بدأت بوقف إطلاق النار، استعادة الأسرى، انسحاب إسرائيل إلى ما وراء الحدود اللبنانية، ونشر الجيش اللبناني على هذه الحدود لضمان الأمن. هذه هي مشاريع قيد التنفيذ وتتعلق بالقرارات التي اتخذتها الحكومة.
1: سأعود إليكما، لكن نستعرض الآن التطورات العسكرية الآن مع الزميل عبد القادر عرادة من الدوحة، في ظل الأخبار التي أعلنها الجانب الإسرائيلي عن بقائه في منطقة زوطر الشرقية لمدة تقارب 9 أيام وتنفيذه لعملية. إليك الكلمة عبد القادر.
2: نعم عبد السلام، نتحدث عن استهدافات عسكرية إسرائيلية متلاحقة خصوصا لمناطق في قضايا النبطية، لكن اللافت هو هذا الإعلان الجديد الذي نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية من بينها الإذاعة الإسرائيلية عن عملية عسكرية برية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدا في هذه المنطقة، منطقة قريبا من زوتر الشرقية، عملية ساهمت فيها وحدة جولاني، ولكن اللافت على أن العملية شاركت فيها وحدات هندسية في محاولة لعبور أو لإنجاز نوعا ما ممر عبر نهر الليطاني. نذكر بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن استراتيجيته كان فجر 5 جسور، عددا من الجسور التي تربط شمال الليطاني بجنوب نهر الليطاني، من بينها جسر طير فليسة القعقاعية، ولكن أيضا كان هناك تفجير لجسر الخردلي. هذه العملية المعلنة وتحديدا في هذه المنطقة، أي منطقة زوتر الشرقية، تأتي في ظل تحركات لجيش الاحتلال الإسرائيلي. كان هناك عملية رصد وإعلانات خصوصا من خلال ما يعلنه حزب الله عن استهدافات على مستوى هذا المحور. نلاحظ بأننا نتحدث عن محور لطالما تحدثنا عنه في الأيام السابقة، محور ساخن، الطيبة، القنطرة، دير سريان وزوتر الشرقية، التي تعرضت لعملية قصف متكررة. نتحدث عن هذا المسار من خلال تنقل جيش الاحتلال الإسرائيلي من الطيبة والقنطرة إلى خلة راج وصولا إلى زوتر الشرقية، وتبدو الأهداف أبعد من خلال محاولة ربما تطويق النبطية. هو يقول بأنه يمهد لعملية عسكرية، وكان رئيس الأركان الإسرائيلي تحدث عن توسيع العملية البرية على مستوى خصوصا على مستوى نهر الليطاني. هذه التطورات تأتي بينما تواصلت الإنذارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي لقرى جديدة. نتحدث عن تحذير جديد وإنذار إلى 4 قرى: أرزون، تردبة، البازورية والحوش، وأغلبها يقع في قضاء سور. لكن بالمقابل أيضا حزب الله كان قد أعلن عن استهدافات على مستوى مواقع عديدة. تكررت إعلاناته المتعلقة باستهداف دبابات، مركبات، ولكن أيضا تجمعات للجنود على مستوى الطيبة ودير سريان والعديسة هذه المرة. وكان خلال 24 ساعة الماضية قد أعلن عن استهدافات على مستوى رشاف وأيضا تير حرفة والناقورة. لا يمكن فصل هذه التطورات عن معطى آخر يتعلق بالمسيرات، والتي أضحت معضلة للجيش الإسرائيلي، حيث نقلت الإذاعة الإسرائيلية على أن الجيش الإسرائيلي يحاول الاستعانة بالتجربة إن صح القول أو محاكاة التجربة الأوكرانية في مواجهة المسيرات. وحديث الإذاعة الإسرائيلية عن مصنع جديد لإنتاج 1000 المسيرات سيوكل الأمر بداية لنحو 200 جندي من الحريدين، وذلك لإنتاج 10,000 من المسيرات الانتحارية كما قالت الإذاعة الإسرائيلية، وبالتالي لمحاولة لتجاوز هذه المعضلة بالنظر لما أحدثته المسيرات. لعل من بين ما أحدثته المسيرات مسيرات حزب الله قدرتها على إصابة إحدى المنصات القبة الحديدية في موقع من مواقع الجنوب اللبناني. نحن نتحدث إذن عن تطورات لافتة على مستوى جبهة زوتر الشرقية، وحديث عن هذا التوغل لقوات مشاة وتمهيد لمرور عربات وأيضا تحشيدات عسكرية باتجاه شمال نهر الليطاني في إطار توسيع عمليات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي من الخط الأصفر إلى نهر الليطاني، والآن نتحدث بما يتجاوز شمال نهر الليطاني. هذا هو المشهد. عبد السلام، عودة إليك.
1: شكرا جزيلا لك عبد القادر. وانطلاقا من هذا التطور الميداني اللافت، الدكتور بلال، التأكيد السيد نعيم قاسم في الخطاب المنشور على أن الميدان له الكلمة الأولى ولن يتم التراجع عن هذه الحرب مع إسرائيل. هل الميدان يعكس ربما قدرة حزب الله على الاستمرار؟
3: لا، بطبيعة الحال يعني نعود ونقول تجارب المقاومات، يعني اليوم المقاومة في لبنان ليست بدعا من التجارب.

0: بالمقاومة، هكذا تكون المقاومات، هكذا تراكم نقاطها، هكذا تحرر أرضها، هكذا تقدم تضحيات. هذا شيء بديهي. يعني المشكلة في لبنان أن فكرة السيادة أو الاستقلال يعني تصور أنها منحة أو منة خارجية، ليست كبقية المجتمعات والدول التي خاضت حروب وصراعات لنيل استقلالها وسيادتها، حتى تلك الغربية التي وصلت إلى فكرة الدولة. يعني نريد شيء غير موجود في المجتمعات. لذلك أقول المقاومة تبقى أصل، ولكن الميزة الآن أن هناك عاملان، المقاومة والسياق. أفترض أن المقاومة في أدائها ستكون يعني أمام معطى مهم ومتعالي مستوى الضغط. ثانيا السياق الذي تتحرك فيه المقاومة اليوم إقليميا ودوليا أفضل بكثير، بل السياق الإسرائيلي سيء. لذلك أعتقد الصبر بعض الشيء هو الذي سوف يأتي نتيجة في نهاية الطريق.
1: صلاح تقي الدين، هناك أيضا وربما منهم صحفي شير توماس فريدمان يقول بأن الاجتياحات الإسرائيلية منذ عام 79 وعددها 7 لم تأتي بنتيجة، والآن ينتظرون بحديثه حلولا تعتبر مجنونة لأنه تم تجريب المجرب، وهو تعريف الجنون كما يقول، وانتظار نتائج معاكسة. لماذا لا يتم الاعتماد على الصبر في الميدان ثم الذهاب إلى تفاوض من مركز قوة بدلا من الذهاب إلى تفاوض مباشر، في حين أن الجانب الإسرائيلي ما زال مستمرا في ذات النهج القديم؟
2: حسن، ما سأقوله هو ترداد لما تم البحث فيه مؤخرا عبر مقابلات إعلامية. الطلب من الجنوبيين اليوم تسليم السلاح هو ضرب من الجنوب بالتأكيد. لا يمكن لهذا الشعب الذي تحمل ما لم يتحمله أي لبناني آخر منذ إنشاء دولة الكيان يقاوم ويرفع السلاح في وجه هذا التطور الهائل والوحشية الكبيرة التي يمارسها الإسرائيلي. لا شك بأن طلب تسليم سلاح هذا الشعب المقاوم ضرب من الجنون. إنما عمليا الصبر على ماذا؟ الصبر على المزيد من القتل، الصبر على مزيد من المآسي التي لم تغب عن ذهننا. ما حصل في شمال قطاع غزة مؤخرا وليس منذ فترة بعيدة، هل هذا الصبر الذي سيوصلنا حتما أمام هذه الوحشية الإسرائيلية إلى هذه النتيجة هو المطلوب؟ لا أعتقد أن ذلك في رغبة لا حزب الله ولا غير حزب الله. علينا أن نصل إلى حل، وهذا الحل يكون حتما عبر المفاوضات.
1: شكرا جزيلا لكما صلاح تقي الدين الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، ونشكر الدكتور بلال القيس الأكاديمي والباحث السياسي. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، عودة مجددا إلى الدوحة.
3: شكرا لك عبد السلام، ونواصل مع موضوع المفاوضات الأمريكية الإيرانية وجديد الوضع في مضيق هرمز. أرحب بمراسلينا من واشنطن أنس الصبار، وسينضم إلينا أيضا من طهران مراسلنا عمر هواش. أبدأ معك أنس، إذا اجتمع ترامب بفريقه للأمن القومي لمناقشة الخطوة التالية الآن، ما الذي رشح عن هذا الاجتماع؟
4: الأبرز هو أن الرئيس دونالد ترامب يدرس بجدية أكثر العودة للعمليات العسكرية، بمعنى استخدام القوة على الدبلوماسية. وهذا التفضيل في حد ذاته يشي بأن الرئيس غير راضي عن كل المراسلات التي تمت، سواء خلال محادثات إسلام أباد أو ما بعد ذلك عبر الوسيط الباكستاني. وعن بعد، الرئيس دونالد ترامب اعتبر الرد الإيراني الأخير بأنه غير مقبول على الإطلاق، وهو الآن في مرحلة يوازن فيها بين الأمرين، بين هذين الخيارين. لكن التقديرات تقول إن أي قرار سيتخذ بعد زيارته للصين، الزيارة التي سيبدأها اليوم الثلاثاء تحديدا بعد ظهر اليوم بتوقيت واشنطن، سيتوجه إلى بيجين وهناك سيلتقي بنظيره الصيني. خلال هذه المحادثات كثيرون يقولون إنها ستركز في جانب منها على الملف الإيراني، بمعنى أن الولايات المتحدة قد تطلب من الصين ضغطا على إيران، وبدأ وكأن الإيرانيين أيضا منفتحون على فكرة أن تكون الصين ضامنا لأي اتفاق لوقف إطلاق النار أو لإنهاء الحرب. وهذا أمر تناقلته وسائل الإعلام الأمريكية. لكن أبعد من ذلك، الرئيس دونالد ترامب على الأقل حتى الآن، تقول صحيفة وول ستريت جورنال بأن إدارته لم تنجح في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي من أجلها بدأت هذه الحرب، وإنما نجحت في بعض الانتصارات التكتيكية هنا وهناك، لكنها لا تعني بالضرورة أن الأهداف والمتطلبات التي من أجلها بدأت هذه الحرب قد تحققت. وبالتالي يستمر الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، تستمر العقوبات وتتجدد بل يرتفع سقفها. الآن مثلا وزارة الخزانة الأمريكية وإدارة الرئيس دونالد ترامب تقول إنها ستقدم مكافآت بنحو 15 مليون دولار لأولئك الذين يدلون بمعلومات تتعلق بالشبكة المالية للحرس الثوري الإيراني. أيضا التحركات تتعلق بمحيط إيران بفرض عقوبات على شخصيات عراقية تقول إنها تسهل نقل النفط العراقي. وبالتالي المزاوجة بين الأمرين، التهديد مع الدبلوماسية إضافة إلى الضغط الاقتصادي، يتمنى الرئيس دونالد ترامب أن يحقق ذلك اختراقا يلبي المطالب الأمريكية. هذه الأمور تحدث وفي البال حقيقة بالنسبة لإدارة الرئيس دونالد ترامب. ارتفاع كبير في أسعار وقود المركبات تجاوز 50% مقارنة بما كان عليه قبل هذه الحرب، وأيضا خطوات تسعى من خلالها إدارة ترامب إلى التخفيف من حدة هذه الأزمة. على سبيل المثال يدرس البيت الأبيض رفع الضريبة الفيدرالية المفروضة على وقود المركبات على أمل أن يخفف ذلك من العبء الاقتصادي الذي يثقل كاهل الأمريكيين وينعكس مباشرة على كثير من السلع الأساسية، خاصة وأن لذلك تأثير على شعبية الرئيس وعلى الانتخابات النصفية.
3: شكرا لك أنس الصبار مراسل الجزيرة من واشنطن. عمر، ماذا عن جديد المواقف في طهران؟ هل من ردود على ما عبر عنه الرئيس الأمريكي من موقف وتعليقه على الورقة الإيرانية؟
5: سيام، طهران تعتبر أن المقترح الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية هو كان مقترحا منطقيا سخيا يضمن المصالح الإيرانية بل ويضمن المصالح في المنطقة. والحديث الأمريكي الآن عن رفض هذا المقترح يدفع الإيرانيين ربما للتفكير بأن هناك عمل عسكري ما قد يحصل ضد إيران في الوقت القريب، خاصة أن طهران راقبت بالفعل الاجتماع الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع أعضاء مجلس الأمن القومي الأمريكي وما قد يتمخض عن ذلك من نتائج. هنا في الحرس الثوري الإيراني قبل قليل كان لديه تصريحات على لسان المساعد السياسي لبحرية الحرس الثوري الذي قال إن إيران متمسكة بحقوقها في مضيق هرمز وأنها تسير وفق توجيهات المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. ونعرف أن مجتبى خامنئي كان قد أعلن عن أنه سيكون هناك نظام إداري جديد للملاحة البحرية في مضيق هرمز يختلف عما كان عليها الوضع قبل الحرب. كذلك ذكر المساعد السياسي لبحرية الحرس الثوري الإيراني بأن القوات الإيرانية تراقب مضيق هرمز وأنها لا تزال تحكم السيطرة عليه وأنها مستعدة للتصدي لأي قطع عسكرية أمريكية قد تحاول المرور عبر مضيق هرمز. وهذا إصرار إيراني واضح على أن الوضع في مضيق هرمز هو تحت سيطرة القوات الإيرانية وليس تحت السيطرة الأمريكية. ونعرف أن مضيق هرمز هو أحد أهم البنود على لائحة المقترحات المتبادلة بين الطرفين. هنا في طهران يعتبر الإيرانيون أنه كان هناك ثلاثة عوائق أساسية منعت التوصل إلى تقارب في وجهات النظر بين الطرفين الإيراني والأمريكي. الأولى هي أن هناك اعتقاد لدى طهران بأن واشنطن تريد أن تستسلم إيران وأن واشنطن لا تريد اتفاقا يكون تؤمن فيه المصالح المتبادلة، وبالتالي إيران تعتبر ذلك مرفوضا لأنها تريد أن يكون هناك اتفاق يؤمن مصالحها الوطنية ويحفظ أمنها القومي. العائق الثاني الذي يتحدث عنه الإيرانيون الآن هو أن واشنطن تريد اتفاقا خارج إطار المعاهدات الدولية وتحديدا خارج إطار معاهدة الحد من الانتشار النووي. نعرف أن المعاهدة تضمن الحق للدول الأعضاء فيه وإيران هي عضو أساسي فيها بإمكانية الحصول على الطاقة النووية السلمية، هنا يقول الإيرانيون أن مطالب ترامب بتفكيك المنشآت النووية الإيرانية، مطالبه بنقل مخزون إيران من اليورانيوم على التخصيب خارج البلاد، أو مطلبه بتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة طويلة، هذا أمر غير قانوني وخارج قوانين معاهدة الحد من الانتشار النووي. العائق الثالث الذي يتحدث عنه الإيرانيون بأن بينما طهران تريد التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب وبضمانات دولية، هنا يقال أن أمريكا لا تريد ذلك، تريد أن يبقى باب مفتوح لأجل أن تعاد العمليات العسكرية ضد إيران في وقت ما، وهذا الأمر ترفضه طهران، تريد أن يكون هناك إنهاء كامل وشامل للحرب، ليس فقط في إيران فحسب بل في المنطقة وعلى رأس ذلك لبنان، وبل بضمانات دولية، وكان هناك حديث عن احتمال وجود ضمانات من روسيا والصين، وحتى أن يطرح هذا الاتفاق في مجلس الأمن الدولي لأجل إصدار قرار. هذه العوائق التي يتحدث عنها الإيرانيون تدفعهم الآن بالتفكير ربما عن احتمال وجود عمل عسكري ضد إيران، وهذا ما عبر عنه صراحة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عندما قال إنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق إلا من خلال تلبية مطالب إيران التي نص عليها المقترح المكون من 14 بنداً، وإن اتباع استراتيجية تم اختبارها سابقاً، وهذه الاستراتيجيات وصفها بالخاطئة، سوف تؤدي إلى نفس النتائج السابقة، النتائج الخاطئة حسب تعبيره، وقال إن التكرار التجارب السابقة أيضا سوف يؤدي إلى تكرار الفشل. هذه إشارة واضحة إلى أن إيران خلال المواجهة السابقة قد صمدت، وأن الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في تحقيق أهدافها، وهنا الإيرانيون يؤكدون على أنهم في حال تمت تجديد المعركة فإن يدهم على الزناد، هذا ما عبرت عنه قبل قليل أيضا المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية التي أضافت إن إيران تريد اتفاقا وفق مبادئ المصلحة الإيرانية، العزة الإيرانية، نعم، والكرامة الإيرانية، لكن إذا اختار الطرف المقابل المواجهة العسكرية فإن اليد الإيرانية على الزناد.
3: شكرا لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران، ونتناول هذا المشهد بالمزيد من المتابعة والتحليل مع ضيوفنا في الاستوديو. معنا هنا دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا أيضا السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. أهلا بكما من جديد. أبدأ معك سيد هود، ونبدأ من هذه الزيارة التي سيجريها ترامب إلى الصين، فيما يخص التصعيد مع إيران، ما الدور الذي ينتظره الأمريكيون من الصين الحليف القوي لإيران؟
6: أعتقد أن الرئيس ترامب سيسعى للحصول على مساعدة الصين من أجل أن يضغطوا على النظام في طهران، من أجل أن يضعوا مضيق هرمز والصراع في مضيق هرمز خلفه، وأن يضع أيضا مسألة المفاوضات بالبرنامج النووي على المسار. هذان أمران باستطاعة دعمتهما حكومة الصين لعقود مسألة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، وأيضا القيود على البرنامج النووي الإيراني. هذا كان الأمر، كان هو ذا الحال منذ عقود، وأعتقد أن الرئيس ترامب سيسعى من أجل أن يرى ما كان هنالك طريقة تمكن الرئيس تشي من أن يدفع بهذه الأهداف الصينية بجانب الولايات المتحدة فيما يتعلق بالموقف من النظام الإيراني.
3: دكتور صدقيان، عراقجي أيضا كان في بيجين، وجرى الحديث هناك عن مسألة الضمانات، وإيران تعول على الصين كأحد الدول الضامنة لأي اتفاق محتمل مع الأمريكيين. كيف ينظر إيرانيا الآن لهذه الزيارة؟
7: بالتأكيد يعني هذه الزيارة مهمة، لكن يجب علينا أن نعلم بأن هناك الكثير من الملفات الشائكة بين الصين والولايات المتحدة، والصين تنتقد الكثير من السياسات الأمريكية خصوصا في منطقة الشرق الأوسط، وما أدى من تأزيم وتوتر شديد عندما جاءت الحشود الأمريكية وفرضت حصار على الموانئ الإيرانية، ومن ثم ذلك كان هناك حصار إيراني على المضيق على بحر عمان، ووضعت خارطة للحصار، والجانب الأمريكي أوجد حصارا على الحصار الإيراني. هذا العمل هو سببه التواجد الأمريكي في المنطقة، وهذه مشكلة انعكست على الصين، على المصالح الصينية.
3: فقط أشير إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة عن الديوان الأميري القطري، يقول أمير دولة قطر بحث مع وزير خارجية تركيا الأوضاع بالمنطقة ووقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة. وفي خبر آخر، الديوان الأميري القطري يقول أمير دولة قطر بحث مع وزير خارجية تركيا جهود خفض التصعيد وترسيخ مبدأ الحل الدبلوماسي. لنبقى في هذا السياق وهذا الحراك الموجود الآن لدى دول المنطقة والدول العالمية أيضا، دول أخرى خارج المنطقة، لخفض التصعيد، كيف تنظر إيران لهذه الجهود في ظل اتهاماتها المتكررة للجانب الأمريكي بأنه متعنت، بأنه يعني لا ثقة فيه ويسعى فقط لاستسلام الإيرانيين؟
7: أنا أعتقد بأن المعطيات الموجودة عند زعماء الدول في هذه المنطقة ومنها أمير دولة قطر هو كل معطيات التي توفرت لدى الوسيط العماني عندما كان في جنيف السيد بدر البوسعيدي، وتحدث مع كوشنير وتحدث مع ويتكوف آنذاك، لكن توصل إلى قناعة بأن الجانب الأمريكي يريد شن حرب على إيران. ورأينا بأنه ذهب سريعا إلى واشنطن، التقى روبيو، لكنه أيضا شاهد ولمس بأن الجانب الأمريكي فعلا يريد شن حرب، وبالتالي هو ذهب إلى قناة تلفزيونية أمريكية وتحدث بأن الإيرانيين وافقوا على تسليم كل اليورانيوم المخصب بدرجة مرتفعة. لماذا تريدون شن حرب على إيران؟ وبالتالي شنت الحرب كما هو كان متوقعا بغض النظر عن نتائج المفاوضات. الآن يبدو لي بأن المعطيات التي تولدت عند رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن، هذه المعطيات تعكسها أو يعكسها هذا التحرك من أمير دولة قطر، لأن الإيرانيون يقولون وقالوها سابقا إذا شنت الحرب على إيران الآن مرة أخرى فإن الحرب سوف تكون غير منطقية، بمعنى غير منطقية من الجانب الأمريكي، والرد الإيراني سوف أيضا يكون بهذا المستوى، بمعنى أن هناك تصعيد كبير وخطير جدا. الإيرانيون يعتقدون بأن هذا خطير، ولا يريد الإيرانيون الدخول في هذا المسار، مسار الحرب، لأن هناك سوف يكون تدمير كبير، خصوصا الإيرانيون قالوا بأن المصالح الأمريكية، الشركات الأمريكية، الأسواق الأمريكية، يعني بمعنى حتى الأسهم الأمريكية التي الموجودة عند شركات أخرى في المنطقة سوف أيضا تستهدف، وبالتالي بنك الأهداف الإيراني سوف يكون أوسع من ذي قبل.
3: سيد هود، يعني ترامب خاض هذه الحرب منفردا مع إسرائيل، توجه إليها دون استشارة دول المنطقة ولا هذه القوى العالمية منها الصين المتضررة اليوم مما يجري في مضيق هرمز. المضيق كان مفتوحا قبل الحرب، الملاحة كانت حرة، والآن عندما تعقدت الأمور يلجأ إلى أطراف أخرى، ثارة الناتو، مجلس الأمن، الآن تقول سيطلب من الصين أن تضغط على إيران. هل هذا هو المشهد والحسابات التي وضعها ترامب عندما دخل هذه الحرب؟
6: أنا لست متأكدا من أن أي من النتائج كانت في حسابات الرئيس، لكن ما هو واضح من أن الإيرانيين أو النظام الإيراني قد أعطى الرئيس ترامب هدية كبيرة، وكانت هذه هي إحدى أهم النتائج لهذا الصراع. النظام قام بتدمير علاقاته مع الحكومات العربية لمدة جيل أو أكثر عن طريق شن هجمات لم تكن ضرورية على الإطلاق ولم يكن لها إنذار سابق. هي أيضا سببت تلك الدول التي لا تحب دونالد ترامب أن تكون إلى جانبه وتحاول أن تعيد فتح مضيق هرمز. هم لم يتوجب عليهم القيام بذلك، لكن بما أنهم قاموا بذلك هم يقومون بحشد الدعم لوقف مع موقف رئيس ترامب، وهذا كان عكس ما يرغب به النظام.
3: دكتور صدقيان، بالنسبة لإيران الآن هي تقول أنها ما زالت تدعو للتفاوض ولكن اليد على الزناد، ولكن عمليا عودة الحرب بالنسبة لإيران أليست أسوأ السيناريو حاليا في ظل ما تعرضت له من ضربات، وأيضا في ظل الحصار الخانق للموانئ والذي يؤدي إلى أعباء اقتصادية كبيرة؟
7: بغض النظر عن كل شيء من الأبعاد الاقتصادية والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إيران تريد وقف إطلاق وتريد إنهاء الحرب. وهذا المقترح التي ردت فيه إيران، البند الأول فيه هو إنهاء الحرب، وإيران لا تريد استمرار الحرب. أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة فعلا دولة غير مسؤولة، خصوصا فيما يتعلق بالشرق الأوسط. لديها مهم جدا ماذا يقول ترامب، لكن ليس لديها مهما ماذا يقول أمير دولة قطر وماذا يقول المسؤولون السعوديون والعمانيون والكويتيون والإماراتيون في بقية دول المنطقة. هم يرون ماذا يقول ترامب.
3: نشير إلى هذا الخبر العاجل عن الديوان الأمريكي القطري، يقول أمير دولة قطر بحث مع وزير خارجية تركيا جهود خفض التصعيد وترسيخ مبدأ الحل الدبلوماسي. كما يشير الديوان أيضا إلى أن أمير دولة قطر بحث مع وزير خارجية تركيا الأوضاع بالمنطقة ووقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن. ونشاهد في الصورة أميرة دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في هذا اللقاء مع وزير خارجية تركيا السيد هاكان فيدان. أعود إليك دكتور صدقيان، عندما تقول طهران هذه أقصى شروطنا ولن نقبل بأقل من ذلك ونحن مستعدون للحرب، هل يعني ذلك أن هناك أوراقا أخرى تخفيها طهران وستستخدمها ستخرجها في أي مواجهة مقبلة عسكريا؟
7: أنا أعتقد بأن المعطيات التي توفرت لدى إيران من خلال كل المشاورات ومن خلال نتائج زيارة الشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس وزراء قطر إلى واشنطن، كل هذه المعطيات والمؤشرات توفرت لدى إيران قضية مهمة، وهو أن الولايات المتحدة تريد أن تشن حرب على إيران وتستأنف الحرب على إيران، سواء كان في إطار مشروع الحرية 2 أو مشروع الحرية بلاس، أو أن تشن حرب على الداخل الإيراني. وبالتالي الإيرانيون الآن مستعدون لمواجهة أي حماقة جديدة تقوم بها الولايات المتحدة وإسرائيل، لأني كما قلت بأن الرئيس ترامب عندما رفض المقترح الإيراني هو تحدث مع نتنياهو، بعد ذلك هو رفض القرار وقال عنه، أو الرد الإيراني قال عنه بأنه هو مرفوض، بعد ذلك يوم أمس قال بأنه رد غبي وما شكل ذلك. أنا أعتقد بأن هذا الموقف هو ليس الموقف الأمريكي، هذا الموقف هو الموقف الإسرائيلي، وهو ذات الموقف الذي دعا الرئيس ترامب عندما أقنع الرئيس ترامب بضرورة شن حرب على إيران واغتيال المرشد الأعلى واغتيال القادة السياسيين ودعم الفوضى، وهذه السردية التي تجول في خاطرته وهذا الحلم الذي يجول في خاطره في ذهن نتنياهو. أنا أعتقد بأن عدم المسؤولية للرئيس ترامب حيال الأمن والاستقرار في هذه المنطقة هو الذي سوف يؤدي إلى استئناف الحرب على إيران.
3: سيد هود، لو يعني تم ترجيح خيار العودة للضربات العسكرية على كل الخيارات الأخرى، كيف سيسوق دونالد ترامب ذلك للأمريكيين بشكل خاص بعد حديثه عن أن العملية العسكرية انتهت وأصلا تمديدها لفترة أخرى لن يجعلها ضمن نطاق العملية العسكرية، ستصبح حرب، وهذا يعني له ما له من إشكالات في الولايات المتحدة والكونغرس بشكل خاص، كيف إذن؟
6: أعتقد من وجهة نظر قانونية الرئيس ترامب سيشرح أن هذه عملية مختلفة، سيكون لديها أهداف مختلفة، ومن الواضح أن داعميه ومناصريه سيوافقون على هذا الأمر، ومن لا يدعمه لن يوافق على ذلك. لكن فقط أريد أن أشير إلى نقطة حول الموقف الإيراني، تتحدث عن وجود مفاجآت وعن ضرب المصالح الأمريكية في المنطقة، وأريد أن أذكر المشاهدين أن هذه المصالح الأمريكية هي في شركات بشكل عام يمتلكها أشخاص عرب هم ربما فروع من شركات أمريكية مثل مطاعم وشركاتهم يقومون بتوظيف العرب الموظفين العرب ومن جنسيات أخرى. هم ليسوا شركات توظف أمريكيين وينتظرون حصول شيء ما. هذه شركات توظف موظفين عرب ومن جنسيات أخرى. إذا ما استهدفهم النظام سيكون قمون بقتل واستهداف المصالح العربية والمواطنين العرب.
3: ولكن الرئيس أيضا كان قد هدد في فترة ما بتوسيع أهداف الضربات العسكرية بما يشمل منشآت مدنية في إيران.
6: نعم هو تحدث عن هذا الأمر لكن الآن لم يطبق ذلك، وأعتقد أنه قد ترون ربما خلال إذا ما كان هنالك عملية عسكرية مستقبلية قد نرى التحديد أكثر للأهداف المرتبطة بالإمكانيات الإيرانية لإطلاق هجمات ضد جيرانها ربما.
3: أحمل إليك دكتور صدقيان النقطة التي أشار إليها السيد هود عن استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة وما يعنيه ذلك من المزيد من التوتر مع دول المنطقة بما يجعل إيران معزولة أكثر، وقد رأينا ما تسببت به الضربات الإيرانية في الحرب يعني في فترة الحرب قبل أن تتوقف من تصعيد. كيف تحسب إيران أيضا هذا الجانب؟ يعني هي تريد أن تستهدف المصالح ولكن أيضا تسعى لنوع من العلاقات الطيبة مع الدول الجوار.
7: إيران لا تريد الحرب، لا تريد أن تنتهك سيادة دول الجوار، ولا تريد أن تهدد مصالح دول الجوار. هي تريد إنهاء الحرب حتى تنتهي الأوضاع. الجانب الأمريكي لا يريد إنهاء الحرب،
3: ولكن إيران تقول وتهدد علنا بأن سوف تستهدف المصالح الأمريكية في المنطقة
7: فيما إذا استؤنفت الحرب من قبل الولايات المتحدة. إذن المشكلة أن هناك نية عند الرئيس ترامب باستئناف الحرب. إيران تريد أن توقف الحرب.
3: السيد هود كان يقول المصالح الأمريكية تعني أيضا شركات ويعني كل من مجالات مختلفة توظف أشخاص من هذه الدول دول المنطقة قوة من خارجها.
7: هناك شركات أمريكية وهناك أسهم في شركات موجودة في المنطقة، وهذه مصالح أمريكية، والشركات الأمريكية تعمل بأكثر من مجال في المنطقة، وبالتالي هي تحت مرمى النيران الإيرانية. إيران قالت بشكل واضح للولايات المتحدة وللرأي العام المحلي والإقليمي، قالت بأن هذه الحرب سوف تكون غير منطقية لأن الجانب الأمريكي سوف يهاجم منشآت الطاقة المدنية، وهذا مخالف للقانون الدولي، والولايات المتحدة ليس لديها إلا أن تستهدف منشآت الطاقة الكهرباء والغاز والنفط ومشاكل ذلك. الإيرانيون قالوا إذا ما استهدفت منشآت الطاقة أو أي منشآت أخرى في داخل إيران فإن الشركات الأمريكية العاملة في المنطقة أو الشركات التي تدخل فيها الشركات الأمريكية كشريك تجاري مهددة بالهجوم. وأيضا عندما تقول غير منطقية يعني الجانب الآخر سوف يستخدم أساليب غير منطقية من أجل الرد على هذا الحب الكبير للحرب عند الرئيس ترامب. طيب. ونحن نعلم بأن الرئيس ترامب حول اسم شركة وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب. طيب. معنى هو صعد من مستوى الهجوم الأمريكي عندما سماها الحرب بدل الدفاع.
3: سيد هود عندما نعود للتفاصيل الخلافية التقنية بين الجانبين، مسألة رفض الأمريكيين ترحيل جزء من اليورانيوم المخصب الإيراني إلى طرف ثالث بعدما أبدت إيران مرونة في ذلك ووافقت على أن يرحل إلى خارج أراضيها فقط ليس إلى الولايات المتحدة بسبب موضوع الثقة، وهذا يفترض أنه منطقي. لماذا التمسك حتى بنقطة هذه أن يرحل فقط إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟
6: لا أعرف تماما ما الذي يحصل بتفاصيل حول هذه النقطة بالتحديد. أعتقد أن الرئيس ترامب ربما سيكون قادرا على أن يوافق على أن يكون هنالك نقل اليورانيوم على التخصيب إلى روسيا، لكن تقليديا فإن النظام في طهران قد لم يوافق على هذا الأمر. بالتالي إذا ما كان هنالك اقتراح لإرساله إلى ربما بلد آخر، قد يكون هذا الأمر يمثل مشكلة. لكن مرة أخرى أعتقد أن النظام يقوم بممارسة الألاعيب. هم يعرفون ما الذي يريده الرئيس ترامب وما الذي هو مطلوب للتوصل إلى اتفاق، لكنهم لا يريدون نهاية للحرب. هم يريدون نهاية للحرب في إيران، يريدون أن يعودوا إلى ما كانوا يمتلكونه في السابق. لمدة 40 عاما كان تمكنوا من شن حروب في سوريا ولبنان والعراق واليمن والسعودية والكويت والبحرين، وهم لم يكن لديهم عليهم أي عواقب داخل إيران. دونالد

0: ترامب يريد أن يكون مختلفا من أي رئيس آخر سبقه، بالتالي على خلاف من سبقه وقرر أن يضمن أن هنالك عواقب على القرارات الإيرانية داخل إيران للمرة الأولى.
1: فقط بما أن مسألة ما تقوم بإيران في الدول العربية يتكرر في الأجوبة، يعني إسرائيل أيضا تقصف أحيانا في أسبوع 3 دول عربية، تقصف الأراضي الفلسطينية، سوريا، اليمن، لبنان إلى آخره، وتمتلك سلاحا نوويا. يعني ما يجري الآن إبعاد إيران عنه أو التحذير منه لدى إيران يوجد لدى إسرائيل، وهي تشكل تهديد بالنسبة لكثير من الدول. وهناك مسؤولون إسرائيليون يكررون علنا، يتحدثون عن مشروع إسرائيل الكبرى الذي سيقضم أراضي من دول عربية. هذا الخطر أيضا لدى الدول العربية، ألا تنظر إليه الولايات المتحدة، أو لماذا لا تنظر إليه بنفس الخطر الإيراني كما تروج لذلك؟
0: الحكومة الولايات المتحدة منخرطة في العمل في محاولة تسهيل مفاوضات السلام بين حكومة لبنان وحكومة إسرائيل، وأن لا تسمح للبنان ومستقبل لبنان بأن يتم التفاوض عليه من قبل أشخاص في طهران. هذا تغيير كبير، وأعرف أن الولايات المتحدة ستكون مهتمة جدا في تيسير نفس النقاشات بالنسبة لسوريا، كما قامت مع مصر والأردن والمغرب والإمارات العربية المتحدة والبحرين. هذه دول لديها علاقات طبيعية مع إسرائيل.
1: دكتور صدقيان، أيضا على الجانب الإيراني، هذا التمسك بمسألة السيطرة على مضيق هرمز، رغم ما يشكله بالنسبة لكل العالم من ممر حيوي يسهل أو يؤمن الملاحة عبر العالم، ماذا وراءه؟
2: إيران تقول بأنها تريد أن تؤمن الممر الآمن في مضيق هرمز، 1. 2، لا تريد أن تمر القطع العسكرية الأمريكية والإسرائيلية في هذا المضيق كيفما أرادت ومتى ما أرادت وكيف أرادت أن تستهدف سواء كان إيران أو المنطقة. وبالتالي هي تقول هذه مياه إقليمية، وأنا تأخرت كثيرا في تأمين هذا الممر البحري المهم للمنطقة ولإيران وللمجتمع الدولي.
1: يعني لا تستخدمه للابتزاز كما يصف البعض ذلك، ألا تربطه بفرض رسوم والآن حتى بمسألة التعويضات عن الحرب؟
2: إيران تقول بأنها تريد أن تشرف على مضيق هرمز، وهذه مياه إقليمية إيرانية، وتريد تشرف على هذا الممر وتجعله آمنا للجميع مقابل رسوم أو خدمات تقدمها إيران. هكذا هذا هو الرأي الإيراني حاليا، وأنا أعتقد بأن
1: ولكن بأي حق هم يرون أنه ممر دولي ويجب أن تكون فيه الملاحة آمنة بغض النظر عن أي شروط أو مطالب من إيران.
2: الصواريخ والطائرات التي ضربت إيران وضربت المرشد الإيراني الأعلى واغتالت قادة القادة الإيرانيين جاءت من خلال قطع عسكرية استخدمت مضيق هرمز من أجل التوجه إلى القيادة الأمريكية الوسطى الموجودة في البحرين، وهذه القطع هي التي وهذه القاعدة قاعدة القيادة الأمريكية الوسطى هي التي ضربت ميناب، مدرسة الأطفال في ميناب، وأسقطت 165 طفلا، وهي التي أيضا ضربت المواقع الإيرانية.
1: شكرا لك دكتور محمد صالح صدقيان، مدير بالمركز العربي للدراسات الإيرانية، والشكر موصول لضيفنا هنا سفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. يثير وضع نحو 20,000 بحار عالقين في الخليج نتيجة إغلاق مضيق هرمز يثير قلقا دوليا جراء الصعوبات التي يواجهونها، لكن وجودهم فترة طويلة في هذا الوضع قد يمثل أيضا مخاطر بيئية جراء النفايات التي تصرفها السفن التي يوجدون على متنها. هذا التقرير يقربنا أكثر من الإشكالات البيئية المرتبطة بوجود هذا العدد الكبير من البحارة العالقين في الخليج.
3: على مرمى البصر تنتشر السفن العالقة في الخليج بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران منذ أكثر من 2 شهر. أغلقت إيران المضيق للضغط على الطرف الآخر عسكريا ولخلق واقع جيوستراتيجي جديد، لكن هذا الوضع أدى إلى أزمة إنسانية قد تترتب عليها أزمة بيئية أيضا. حسب المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، توجد قرابة 2000 سفينة عالقة في المنطقة على متنها نحو 20,000 بحار. هذا يعني أن عدد البحار العالقين في الخليج منذ أكثر من شهرين يساوي سكان مدينة صغيرة. لكن سفنهم لا تملك في الغالب الأجهزة والأدوات الضرورية لتخزين والتعامل مع النفايات بأنواعها، وهذا ما يؤدي إلى تصريفها في البحر. وتتكون هذه النفايات من مياه الصرف الصحي والمياه الرمادية الناجمة عن الاستحمام وغسل الملابس وأدوات الطبخ، وكذلك النفايات الصلبة. ويحظر ملحق ماربول من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري تصريف مياه الصرف الصحي في البحار ضمن مسافة محددة من اليابسة، وهذا ما يطرح إشكالا بالنسبة لبحر ضيق وشبه مغلق كالخليج. ويشترط الملحق أن تكون السفن إما مجهزة بمحطة معدة لمعالجة مياه الصرف الصحي أو نظام معتمد لتبديلها أو خزان لحفظها. وتظهر الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري تشددا واضحا بشأن رمي نفايات السفن بأنواعها في البحر، وتنص على أنه يجوز فقط تصريف مياه الصرف الصحي غير الممزوجة أو المطهرة على مسافة تزيد على 12 ميلا بحريا من أقرب يابسة، على أن تكون السفينة في طريقها وتسير بسرعة لا تقل عن 4 عقد مع تحديد المعدل المسموح برميه. وهذا يعني أن السفن التي لا تتحرك لا يمكنها رمي هذه النفايات. ويستبعد أن تتوفر لدى كل السفن العالقة في الخليج المعدات اللازمة، كما أن وضعها لا يسمح لها باحترام مقتضيات ملحق ماربول، وهذا ما يشكل مخاطر كثيرة على المجال البيئي البحري في المنطقة. ونظرا لطول المدة والعدد الكبير من السفن، فهذه النفايات قد تضر بالشعب المرجانية وغابات المانغروف وأعشاب أعماق البحر، وهذا ما سيزيد الضغوط على النظام البيئي في المنطقة الذي يواجه تحديات كثيرة ناجمة عن تغير المناخ، كما تشكل خطرا على حيوانات بحرية كبقر البحر والسلاحف، بالإضافة إلى الطيور المهاجرة. يثير الوضع الإنساني لنحو 20,000 بحار تحولت مياه الخليج إلى سجن كبير لهم اهتماما دوليا كبيرا، لكن الأثر قد يمتد إلى البيئة البحرية بالمنطقة.
4: مستمرون معكم في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. في آخر المستجدات، نقلت شبكة CNN عن مصادر أن الرئيس دونالد ترامب اجتمع بفريقه للأمن القومي لمناقشة حرب إيران، بما في ذلك احتمال عودة العمل العسكري. وقالت المصادر إن صبر ترامب قد نفذ إزاء استمرار إغلاق مضيق هرمز، وإنه يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية ضد إيران. وكان ترامب قد وصف الرد الإيراني على المقترح الأخير بشأن إنهاء الحرب بأنه غبي ولا يمكن قبوله. إيرانيا، قال رئيس البرلمان محمد باقر قليبات أنه لا بديل سوى قبول حقوق الشعب الإيراني كما وردت في المقترح المكون من 14 نقطة. وفي الأثناء، نقلت وكالة أنباء فارس عن القوة البحرية للحرس الثوري أن زورقا أمريكيا سريعا حاول مؤخرا عبور مضيق هرمز، لكن القوات البحرية رصدته وأطلقت نيرانا تحذيرية ما أجبره على تغيير مساره. على الجبهة اللبنانية، قال الجيش الإسرائيلي إن قوات لواء جولاني استكملت عملية خاصة لتحقيق سيطرة عملياتية في منطقة نهر الليطاني جنوب لبنان. وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن 8 جنود إسرائيليين أصيبوا في 3 اشتباكات خلال العملية، وقد نفذ الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات عدة في جنوب لبنان وبلدة سحمر في البقاع الغربي. وفي المقابل، قال حزب الله إنه قصف بالصواريخ تجمعا لقوات إسرائيلية قرب مجرى نهر دير سريان جنوبي لبنان. سياسيا، دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إلى الانسحاب من المفاوضات المباشرة، وقال إنها تشكل مكسبا لإسرائيل وتنازلات مجانية من السلطة. أضاف نعيم قاسم أن الاتفاق

0: خيارات أخرى بخلاف الخيار الدبلوماسي، وهنا نتحدث عن عودة للعمليات العسكرية. لكن هذا الاجتماع هو بطبيعة الحال اجتماع دوري، لكن الدلالات كانت أعمق ربما وتؤشر إلى تحرك ما، بالنظر إلى أن الرد الإيراني قد وصل، وقد اعتبره الرئيس دونالد ترامب بأنه غير مقبول إطلاقا. وعلى هذا الأساس جاء هذا الاجتماع. وأفرز بعض الأخبار التي تتحدث عن أن الرئيس دونالد ترامب غير راض عن على الأقل على المسار التي اتجهت إليه المفاوضات في هذه المرحلة، لكن الترجيحات تقول إنه لن يتخذ قرارا قبل سفره إلى الصين المقرر اليوم الثلاثاء بعد الظهر بتوقيت واشنطن، وتوقعات بأن تكون هذه الزيارة مهمة أيضا لمسار المفاوضات مع إيران، بالنظر إلى أن هناك علاقات جيدة تجمع بين بيجين وطهران، وأيضا لدى الرئيس دونالد ترامب قناعة بأن معظم واردات الطاقة التي تصل إلى الصين تمر عبر مضيق هرمز، وبالتالي هناك حاجة، أو كثير من واردات الطاقة هناك حاجة لأن تتحرك الصين في هذا المجال، ويعول على هذه الفرصة. لكن الخيارات بعد هذه الزيارة قد تكون محدودة في حقيقة الأمر، بالنظر إلى أن الرئيس لا يعتقد بأن أي من الردود التي وصلت من طهران كانت تلبي المتطلبات الأمريكية من وجهة نظره، سواء فيما يتعلق بمستقبل المرور عبر مضيق هرمز، أو حتى تلك المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني لجهة استمرار التخصيب في إيران، أو حتى تخلصها من اليورانيوم المخصب. واختلاف وجهات النظر وفقا لكثير من المسؤولين الأمريكيين واسع وكبير، رغم الحديث عن ردم بعض الفجوات بين الطرفين. الرئيس دونالد ترامب أيضا ينظر بعين أخرى على الوضع في الولايات المتحدة، على ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار الوقود، وهو يرى في ذلك عاملا ضاغطا قد يحفزه للتوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين.
1: طبعا كما ذكرت أنس، كل هذه التطورات تشير إذن إلى احتمال أن يذهب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الخيار العسكري مرة أخرى مع هذا الاجتماع مع فريقه للأمن القومي الذي يناقش فيه هذا الأمر، وأيضا عشية زيارته إلى بيجين والتي يعول على أنها يمكن أن تحدث تطورا مختلفا في مسار هذا التعامل الأمريكي مع إيران في هذه المرحلة. ربما سننتظر التحاق مراسلنا من طهران بنا لنستطلع الموقف أكثر من هناك. نور الدين الدغير معنا الآن من طهران. نور الدين موجود معنا. نور الدين الدغير، إذا نور الدين، هناك تصريحات لرئيس البرلمان محمد باقر قليباف، وكأنها إشارة إلى أنه لا مراجعة للموقف الإيراني الذي عبرت عنه طهران في ردها على واشنطن، وفي الوقت ذاته حديث عن إجراءات مستمرة في مضيق هرمز. ما هي رسائل إيران؟ لكن قبل أن تجيبني سنذهب لمتابعة هذا المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان هنا في الدوحة. نتابع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أود أن أرحب بأخي معالي السيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية الشقيقة في زيارته اليوم إلى الدوحة. طبعا تأتي هذه الزيارة في إطار التشاور المستمر بين الدولتين، و يعني أيضا تأتي في ظل ظروف حرجة تمر فيها المنطقة، وخصوصا الحرب في إيران وما يحدث أيضا في مضيق هرمز وحرية الملاحة التي للأسف تم يعني في الفترة الأخيرة استخدامها كسلاح في هذه الحرب. ناقشنا اليوم التطورات، أهم التطورات فيما يحدث بشأن هذه الحرب والتداعيات الأزمة الحالية على دول الخليج، وبشكل خاص التأثير الاقتصادي على من هذه الحرب على دول الخليج. إضافة إلى ملفات الإقليمية الأخرى مثل ما يحدث التصعيد الأخير في قطاع غزة.

0: وخصوصا الإجراءات الإسرائيلية المستمرة بقصف الأبرياء هناك واستمرار سياسة التهجير القسري في قطاع غزة وعدم الالتزام بتنفيذ الاتفاق وإدخال المساعدات الإنسانية الغير مشروطة واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح للابتزاز السياسي، إضافة إلى عدم احترام اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان واستمرار القصف الإسرائيلي على القرى والأحياء السكنية والتهديدات المتكررة من الجانب الإسرائيلي إلى الشعب اللبناني الشقيق لإخلاء الأبرياء من مساكنهم. طبعا المنطقة تمر في ظروف دقيقة جدا تتطلب منا استمرار التشاور بين الدول الشقيقة والصديقة، وتأتي تركيا في مقدمة شركائنا الذين ننسق معهم في هذه الأمور. فيما يخص الحرب مع إيران، قطر وتركيا تدعم بشكل مشترك الوساطة الباكستانية والجهود التي تقوم فيها باكستان الشقيقة لإيجاد حل لهذه الحرب والوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء هذه الحرب في أسرع وقت ممكن وإعادة فتح المضيق والسماح لحرية الملاحة للعودة بشكل طبيعي مرة أخرى. نستمر أيضا في التنسيق مع شركائنا وأشقائنا في دول مجلس التعاون ودول المنطقة بحيث نستطيع التوصل إلى أفضل صيغة تعيد الاستقرار مرة أخرى إلى المنطقة، ولا شك أن هناك سيكون هناك ملفات كثيرة يجب أن يتم حلها بطرق دبلوماسية مع الجانب الإيراني في المستقبل. أيضا العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا تتمتع بمتانة وقوة وشراكة قوية في على مدار السنوات الماضية تم تطويرها برؤية قيادة البلدين، ونسعى دائما للتنسيق مع الأشقاء في تركيا في كافة المجالات سواء كان في مجالات الجيوسياسية أو المجالات العسكرية والمجالات الاقتصادية ومجالات الطاقة والمجالات الأخرى المختلفة. أرحب بكم مرة أخرى أخي العزيز معالي الوزير، ونشكر لكم المناقشات الهامة التي تمت فيما بيننا، ونتطلع إلى استمرار التنسيق المستمر بين بلدينا وبين مؤسساتنا الرسمية. شكرا.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşim, çok teşekkür ediyorum aziz, bu nazik sözleriniz için.
2: Eşkurukum ala kelimatikum latif hadihi ve ala tasrihatikum hadihi fi bidayati hadithi. Awaddu an uqaddimu احترامي تحيتي إلى السادة منسوبي وسائل الإعلام والحضور الكريم، وأشكر أخي العزيز السيد رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن على هذه الحفاوة والاستضافة الكريمة. تعلمون قبل شهرين كنت زرت قطر أيضا، وهنا على محضر من وسائل الإعلام كنا أطلقنا نداءنا إلى الرأي العام العالمي، والآن إذ نعيش ظروفا استثنائية فإننا ها هنا معا، ومسائل هامة جدا تناقشنا بشأنها أتيح لنا الإمكان لذلك. وقبل اللقاء في الصباح استقبلت من قبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقد أبلغته سلامة وتحية السيد رئيس جمهوريتنا، وأيضا الرسائل المحورية بشأن منطقتنا رسائل رئيس جمهوريتنا أبلغته أيضا، وأتيح لي الإمكان إلى الاستماع إلى آراء سمو الأمير بشأن التطورات. طبعا ما نشهده من تطورات تدفعنا أكثر إلى أن نكون في حالة من التشاور والمشاورات والتضامن أكثر، وما يقتضيه هذا بحسب ما يقتضيه هذا فإننا هاتفيا ووجها لوجه في حالة من التشاور الدائم مع أخي العزيز في الأيام الماضية مع الدول الأخرى في المنطقة، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت على مستويات مختلفة. كانت لدينا اتصالات وزيارات، و الوضع الذي في المنطقة تناولناه السادة منسوبي وسائل الإعلام بالطبع هنا، ولا سيما بشأن المفاوضات الجارية، فإننا ندعم موقف باكستان، وهنا كل الدعم الذي بوسعنا فإننا مستعدون لتقديمه لئلا تجري العودة إلى الحرب. نريد أن لا يعاد إلى الحرب. الحرب ليست حلا بحال، فإنها لا تجلب حالة عدم الاستقرار على المنطقة وحسب، بل على العالم كله، وتجلب احتمال دمار كبير وضررا على العالم بأسره. لا نريد أن نرى ذلك، وإن شاء الله لتصل هذه المساعي إلى نتيجة ولتؤتي أكلها، فإننا مع أصدقائنا وشركائنا نقوم بكل ما في وسعنا، وهنا فإن الجهود المبذولة سنواصل دعمها بكل الأشكال. بالطبع مضيق هرمز كونه مغلقا هذا يؤثر على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وعلى الاستقرار الطاقي والسياسي في المنطقة، ويشكل ضغطا كبيرا حكومات دول العالم بشأن هذا الضغط الاقتصادي، تشعر بهذا الضغط الاقتصادي بكل أشكاله. ومن ثم فإن الرأي العام العالمي أن يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، وأن يفتح المضيق، وأن يتم تحقيق حرية التنقل. هذا ما نتمناه ونريده. ومن جانب آخر، فإنني ومع صديقي العزيز بالطبع تناولت مسألة علاقاتنا الثنائية، وإلى جانب ذلك المسائل الإقليمية الأخرى وعلى رأسها مسألة غزة، وهو أيضا قد عبر بكلماته ما نواجهه الآن. المشكلة التي في الخليج يجب ألا تنسينا مسألة غزة بأي شكل من الأشكال. كما تعلمون الإبادة الجماعية والموقف الإسرائيلي القائم على الإبادة الجماعية يواصل كونه مشكلة استقرار وأمن في منطقتنا وفي غزة وفي بيروت وفي الضفة الغربية وفي سوريا وفي لبنان. السياسات التوسعية التي تبذل في هذه المناطق كلها تتسبب في تكبيد خسائر بشرية كبيرة وفي تهجير كثير من الناس، إذ يخرجون من ديارهم. كثير من إخواننا باتوا يعيشون في حالة من اللجوء والنزوح، ونحن دول المنطقة والمجتمع الدولي بدقة كبيرة يجب أن نتابع ويتابع المجتمع الدولي هذا الأمر. وفي غزة ما يجري في غزة، الحالة قد بلغت ذروتها المساعي، وفي هذا الشأن ماذا يمكننا أن نقوم به؟ فإن هذا الأمر قد تبادلنا الآراء بشأنه مع أخي العزيز. بالطبع ما نشاهده من وضع استثنائي، والذي حاولت إيجازه باختصار، والتي ربما نفصلها كثيرا عندما نجيب على أسئلتكم، هذه أمور كلها تدفعنا إلى أن نتشاور أكثر بشأن هذه المسائل في المنطقة. علاقاتنا الثنائية لله الحمد هي في حالة ممتازة جدا في كل المجالات، فإن هناك علاقات ثنائية متقدمة. رئيس جمهوريتنا السيد رئيس جمهوريتنا وأمير قطر الشيخ تميم إذ وضع إرادة مشتركة وموقفا قياديا، وهذا أمر ومن طبيعة أن يشكل أنموذجا لدول المنطقة بصداقة، بعلاقة قائمة على الصداقة والأخوة، علاقة تعرضت لابتلاءات، علاقة أخوة وصمدت في مواجهة كل التحديات، وهي أمور تركز على النتائج وتركز على تحقيق نتائج ملموسة. مرة أخرى أشكر أخي العزيز على هذه الاستضافة والحفاء، وشكرا.
3: مجال الأسئلة، السؤال الأول علي تونكايا وكالة الأناضول.
2: مرحبا سيدي من وكالة الأناضول التركية. سيدي أولا أهلا بكم في قطر، وأود أن أشكركم والسيد الوزير ولا سيما على ما بذلتم كما شأن في مسألة غزة، فإنه في هذه الأزمة أيضا بذلتم جهودا مهمة جدا ولقاءات هامة للغاية بذلتموها مع مخاطبيكم، ولا سيما إننا في الإعلام الدولي باعتباري أحد العاملين في الإعلام الدولي. أود أن أشكر السيدين الوزيرين. سؤالي بشأن المباحثات، هنالك أمر يجري الحديث عنه عن التحول إلى وقف إطلاق النار، وهناك احتمال العودة إلى الحرب، هل هو احتمال قائم؟ بشأن المباحثات ولا سيما المباحثات التي بين الولايات المتحدة وإيران وبوساطة باكستانية، وأنتم أيضا لديكم دور مهم فيها، هذا سؤال أوجهه للسيدين الوزيرين. سؤالي الثاني حرية وأمن التنقل في مضيق هرمز، مسألة مهمة جدا، وبشأن هذا الأمر فإن هل يتم التخطيط لآلية دبلوماسية إقليمية بريادة تركيا وقطر، وما أراءكم بشأن هذا؟ أشكركم جزيلا.
0: Thank you very much. First of all, I would like to highlight that We do not support the resumption of war. We should always focus our support on the Pakistanis' effort in order to resolve this issue and try to end the war as soon as possible and to end this current status that we have, unfortunately, in the region.

0: أعتقد أن الدور الذي تقوم به باكستان هو مهم جدا وحاسم للمنطقة كلها وللعالم، كما أشار صاحب السمو أو صاحب المعالي السيد خاقان، فهي تؤثر على المنطقة وعلى العالم بأسره وعلى أمن الطاقة وحرية الملاحة، ويوجد سابقة جديدة لن تكون مقبولة أبدا لبلادنا. قطر وتركيا تنسقان الجهود فيما بينهما وتدعمان الدبلوماسية الباكستانية للتوصل إلى تسوية بأسرع وقت ممكن. للأسف في أي نوع من المفاوضات هناك مد وجزر في العادة، ولذلك فهناك مسؤولية مهمة على عاتقنا نحن ودول المنطقة ودول أخرى في المنطقة في العالم، أن تضمن أن استئناف الحرب لن يحدث وأن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لسير قدما. بالنسبة لحرية الملاحة والتعطيل الجاري حاليا في مضيق هرمز، وبالنسبة للعمليات العسكرية التي يقام بها هناك، فهذا لا يساعد في نزع التصعيد، وإيران ينبغي أن لا تستخدم المضيق كسلاح لكي تضغط على دول الخليج، فهذا يعتبر ممرا مائيا عالميا ويجب حمايته دائما. هذا الوضع الحالي للمضيق وما يجري هناك لا يجب أن يتكرر، ويجب أن نوضح بأن أي شيء يحدث للمضيق في المستقبل من قبل أي دولة يجب أن يتم معاقبتها بسبب ما تفعل.
1: البداية فإننا مع قطر نقدم دعما كبيرا للمباحثات. ما المساعدة التي يبذلها إخوتنا الباكستانيون هي أمر جدير بتقدير وفوق كل تقدير. المباحثات فيها جوانب صعبة، لكن لأتحدث إليكم عن الجانب الإيجابي. الآن الجانبان يريدان أن تتوقف الحرب وأن يفتح مضيق هرمز وأن يتم ربط المسائل الملف النووي إلى بحل وتتويجها بحل. والمسألة والمشكلة هنا ما هي طبيعة الأولوية وما هي العبارات التي من خلالها ستصاغ هذه الأمور لتكون لتسطر على نص اتفاق. والآن الرسائل التي تطلق وما في طبيعة هذه الرسائل إن شاء الله خلال أقصر فترة لعل هذا الأمر يؤتي أكله، لأن لا نريد التفكير حتى في الاحتمال الآخر. عودة الحرب هو أمر يسفر عن دمار ولا يفيد شيئا سوى مزيدا من الدمار كما شاهدنا من قبل. بالطبع بشأن فتح المضيق فإن كل المساعي ندعمها. مضيق هرمز يجب أن لا يستخدم سلاحا، وهذا أمر مهم لاستقرار المنطقة، وهو بالقدر نفسه مهم لأجل استقرار العالم واقتصاد العالم أيضا بالقدر نفسه. ومن ثم فتحقيق حرية الملاحة وإتاحتها والحول دون العودة إلى الظرف الراهن. هذه أمور ندعم كل المساعي بشأنها. أحيانا نتولى أدوارا في هذه المساعي، والأمر الذي نعطي له أولوية هو إحياء الحلول الدبلوماسية والسلمية، وهذه الطريق طريق الدبلوماسية من خلالها فتح مضيق هرمز، وهذا أمر نصح به في كل المحافل.
2: صابر أيوب التلفزيون العربي. سؤالي الأول لمعالي رئيس الوزراء وزير الخارجية، أي دور تلعبه دولة قطر في إطار دعم الوساطة الباكستانية والسعي لإيجاد حلول دبلوماسية؟ هل هنالك أي جهود حاليا لمحاولة تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران؟ سؤالي الثاني للسيد وزير الخارجية، ما هي طبيعة ومستوى التنسيق بين الدوحة وأنقرة فيما يتصل بملف حرب إيران وغيرها من الملفات الإقليمية، وكيف تنظر أنقرة للدور الإسرائيلي في هذا الملف وسواه؟ شكرا.
3: طبعا فيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية الحالية، كانت لي زيارة قبل يومين إلى الولايات المتحدة، وهي كانت يعني تركز بشكل رئيسي على دعم الجهود الباكستانية وأن يكون هناك تجاوب بشكل إيجابي مع هذه الجهود الدبلوماسية للوصول لحل في أسرع وقت ممكن، وأيضا الشرح للجانب الأمريكي الأثر الذي أحدثته الحرب للأسف للمنطقة، وأن إطالتها لن تكون في صالح أحد في المنطقة أو في العالم. كما ذكرت سابقا أن باكستان الشقيقة تقوم بدور عظيم ودور كبير لأمن المنطقة، وندعم جهودها وكل المساعي التي نقوم فيها أو المشاورات التي نقوم فيها هي في إطار هذه الوساطة وفي إطار التنسيق، وخصوصا أن هذه الحرب المتأثرين فيها بشكل مباشر هي قطر ودول مجلس التعاون الأخرى.
4: ما بين قطر وتركيا من تعاون وتنسيق هو حقيقة أمر مكثف وعلاقات تتواصل بشكل احترافي ومكثف بشأن كل المسائل الإقليمية المهمة، فإن مباحثات وتشاورا بشكل منتظم نجريه، ما يعني كل المؤسسات في البلدين. هنالك آليات تعاون بين المؤسسات، ليس بيني أنا وأخي عزيز السيد الوزير، بل بين المؤسسات، مؤسسات البلدين هما في حالة من التواصل، من الاستخبارات إلى الدفاع وإلى الطاقة، كل مؤسساتنا في حالة من إطار معين، ليس في خضم هذه الحرب وحسب، بل بشأن المسائل الإقليمية الأخرى، فإن هنالك حالة من التعاون والتنسيق المكثف، آلية مكثفة يجري إجراؤها. طبعا لئلا تبدأ هذه الحرب، فإنني أنا وأخي العزيز ورؤساء الدول، السيد سمو الأمير والسيد رئيس جمهوريتنا، الجميع بذل جهودا كبيرة، لكن للأسف الحرب اندلعت، والآن هذه الحرب لتتوقف في أقرب وقت وبأقل قدر ممكن من الأضرار. نسعى ونبذل كل المساعي. تعلمون هناك موقف تشترك فيه قطر وتركيا، المسائل الإقليمية حلها من خلال المصالحة ومن خلال الوساطة، والدولتان تبذلان جهودا مهمة وتدعمان جهودهما، الجهود التي يبذلانها فيما بينهما، يدعم بعضهما بعضا في هذا الأمر، والمسائل التي تعني العالم الإسلامي أيضا عندما تبدو مسائل، فإنه في مسائل الوساطة تحديدا في حال من التنسيق المهم مع قطر، وهذا أمر لدينا فيه تجربة تستند إلى سنوات ماضية كثيرة. موقف إسرائيل هنا كما تعلمون، إسرائيل يرى فيها على أنها الفيل الذي في الغرفة، الجميع يجتمع ليتحدث عن حل السلام والدبلوماسية، فإن إسرائيل في هذا الظرف تسعى لحل المشكلة بالعنف وبالتوسعية وهكذا، فإن الاتفاق ما هذه المشكلة، اتفاق المشكلات تسعى لهذا الأمر. مسألة إسرائيل وسياسات إسرائيل ليست مسألة إقليمية وحسب، بل بلغت لتصبح حالة مشكلة أمنية عالمية. هناك قرارات عقوبات اتخذتها دول في الاتحاد الأوروبي تعلمون ضد إسرائيل، وأنا أرى أنه في الفترة المقبلة فإن رأي العام العالمي سيقف في مواجهة مواقف سياسات إسرائيل التوسعية، وأنه سيبذل ردات فعل أكبر. أشكركم.
5: هذا نختتم المؤتمر الصحفي لليوم. شكرا لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة وزير الخارجية التركي والسادة منتسبي وسائل الإعلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: إذن انتهى المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مع ضيفه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. في هذا المؤتمر الصحفي سيطرت مسألة الحرب الأخيرة وارتداداتها في المنطقة وأيضا الوضع في مضيق هرمز، سيطرت على مواقف الوزيرين اللذين عبرا عن اتفاق قطر وتركيا في مسألة المواقف المرتبطة بضرورة وقف هذه الحرب وعدم عودة العمليات العسكرية، وأيضا ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأن السبيل الوحيد لوقف هذه الحرب وعدم عودتها من جديد هو المسار الدبلوماسي، وأن كل من الدوحة وأنقرة قد قدمتا أو دعمتا الوساطة الباكستانية لإيجاد نهاية للحرب وفتح مضيق هرمز. بالإضافة إلى هذا الموضوع، موضوع إيران وارتدادات الحرب الأخيرة على المنطقة، تحدث الوزيران أيضا عن غزة وعدم التزام إسرائيل بوقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية، وأيضا الوضع في لبنان أيضا عدم التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار واستهداف المنازل والأحياء السكنية هناك. عموما جملة هذه المواقف سنطلع عليها بالتفصيل مع مراسلنا الموجود في مقر انعقاد هذا المؤتمر الصحفي هيثم أبو صالح. لو تضيء لنا هيثم أكثر على هذه المواقف التي عبر عنها الوزيران في هذا المؤتمر الصحفي.
7: نعم، رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان يعني شددا في كلمتيهما أو في التصريحات التي أدلوا بها قبل قليل على أن التشاور مستمر بين تركيا وقطر حيال التطورات الجارية في المنطقة. الشيخ محمد بن عبد الرحمن قال أن في ظل هذه الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة والحرب في إيران وما يحدث في مضيق هرمز وحرية الملاحة التي استخدمت كسلاح في هذه الحرب، أشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن إلى أنه قد جرى نقاش أهم تطورات هذه الحرب وتداعياتها على دول الخليج، وطبعا أشار إلى أن المنطقة تمر بظروف دقيقة جدا، وتركيا في مقدمة شركاء قطر الذي يجري التشاور معها بشأن هذه التطورات. طبعا الجانبان القطري والتركي أشارا إلى أنهما يدعمان الوساطة الباكستانية لإيجاد حل لهذه الأزمة، ومستمرون أيضا أشار رئيس الوزراء القطري إلى أن دولة قطر مستمرة في التنسيق مع دول الخليج والمنطقة للتوصل إلى أفضل صيغة للاستقرار في المنطقة. أما وزير الخارجية التركي فقال أن هذه الزيارة إلى قطر تأتي بعد زيارة مماثلة قام بها قبل شهرين واستمع إلى التطورات الأوضاع يعني أو تقييم للتطورات في المنطقة خلال لقائه بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي التقاه صباح هذا اليوم في مكتب أمير دولة قطر في قصر لوسيل. وبحسب الديوان الأميري في دولة قطر فقد جرى خلال هذا اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران والجهود المبذولة من أجل خفض التصعيد وأيضا ترسيخ مبدأ الحل الدبلوماسي بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الدولي. هذا بشكل عام أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لهاكان فيدان ورئيس الوزراء القطري.
6: شكرا جزيلا لك هيثم أبو صالح. إذن من الدوحة من مقر انعقاد المؤتمر الصحفي بين رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ووزير الخارجية التركي، شكرا جزيلا لك. نتابع بالتحليل كل هذه المواقف والتطورات أيضا مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، وأرحب بالدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، بالدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، بالدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، وبالسفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. أهلا بكم جميعا. دكتور صالح المطيري، من خلال ما سمعناه في المؤتمر الصحفي، ما الذي تستطيع قطر وتركيا معا تحقيقه في هذه المسارات التي ذكرت تحديدا مسعى وقف الحرب وعودة الملاحة إلى مضيق هرمز عبر الوساطة الباكستانية؟
8: نعم، هو يعني ما جاء في هذا المؤتمر من أهمية دعم الوساطة الباكستانية أو دعم الوسيط الباكستاني، بالرغم من أنك تعرفي بأنه باكستان أصلا هي من ضمن الوسطاء عندما انطلقت هذه المبادرة من ثلاثة دول.

0: باكستان، تركيا ومصر، وظهر يعني الحاضنة الرئيسية هي إسلام أباد، وبالتالي كان يعني الوسيط الرئيسي أو الذي تداخل بشكل يعني كامل هو قائد الجيش الباكستاني، بالإضافة طبعا إلى جهود رئيس الوزراء ووزير الخارجية. لكن هذا اليوم تم التأكيد على أن هناك دعما قطريا تركيا لهذه الجهود واستمرارها. والمهم أيضا أنه تم التأكيد، حتى ذكر معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بأنه أثناء زيارته إلى واشنطن تم إيصال رسالة مهمة إلى الإدارة الأمريكية بأن إطالة أمد هذا الوضع ليس من صالح أحد وليس من صالح المنطقة، وشرح الأضرار التي تمس دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام وقطر، وكذلك لا يمكن الاستمرار بهذه الحالة أطول من ذلك، لما له أثر ليس على الطاقة فقط وإنما على أيضا الأمن والسلم في هذه المنطقة المهمة والحيوية. الأمر الثالث، أكد التزام تركيا بدعم طبعا جهودها وبدعمها أيضا لقطر والمنطقة، وذكر وزير الخارجية التركي أنه تمت اتصالات هذا الأسبوع مع دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتم تأكيد حرية الملاحة، وأنه لم يسبق لأحد ما أو لطرف ما أن استخدم مضيقا بهذه الطريقة، وبالتالي لا يجب أن يكون لإيران تحديدا هذا الدور في هرمز، لا اليوم ولا في الغد، يعني بعد انتهاء هذه الحرب.
1: طيب دكتور سليم زخور، ما قرأته في تصريحات رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وضيفه وزير الخارجية التركي في مسألة تحميل كل من الدوحة وأنقرة للمسؤوليات في هذه المرحلة التي تتسبب في هذه التحديدات أو التهديدات المحيطة بالمنطقة؟
2: هذا جزء من الدور التركي والقطري القائم حاليا. يعني إذا أردنا أن نلخص المشهد، هناك مسار الحرب والسلم في المنطقة. المسار السلمي تقود الوساطة باكستان، وشدد معالي رئيس الوزراء ووزير الخارجية على دعم الوساطة الباكستانية، ولكن هناك خطورة في عودة القتال والانزلاق إلى القتال، وهناك تركيز من عدد من دول المنطقة كما كان قبل الحرب، خاصة من الدول الخليجية ومن قطر ومن باكستان، بالتنسيق أو بالتشاور مع الجانب الأمريكي ومع الجانب الإيراني من أجل عدم عودة الانزلاق إلى القتال. يعني المسار السلمي يتم من خلال مسار التفاوض عبر باكستان، هو يحظى بالدعم الكامل، وهناك جهود من أجل عدم العودة إلى الانزلاق إلى القتال، وأيضا هناك جهود تتعلق بمضيق هرمز. يعني مضيق هرمز مقفل، تابعنا التشديد من الجانبين من أجل فتح المضيق، ولكن أيضا هناك جهود ثنائية وجهود مشتركة من أجل فتح مسار أو فتح المضيق حتى قبل الوصول إلى الحل النهائي، لأن الإشكالية في المضيق هي معاناة منذ إغلاقه، ومن الممكن أن لا يصل إلى صيغة في الوقت الحالي قبل الوصول إلى اتفاق كامل، فهناك مساعي من أجل على الأقل إيجاد ثغرة أو إيجاد صيغة معينة مع الجانب الإيراني.
1: دكتور محمد صالح صدقيان، عندما تدعو كل من قطر وتركيا لضرورة فتح مضيق هرمز وضمان أمن الملاحة البحرية، فالكلام هنا موجه لإيران. يعني عندما يأتي هذا الكلام من بلدين كانت علاقات إيران بهما قبل الحرب جيدة وكان هناك تعاون معهما، فأين يضع ذلك إيران؟ يعني في أي موقف الآن توجد إيران بالنسبة لكل من قطر وتركيا؟
3: بتقديري أن المباحثات التي أجراها وزير الخارجية التركي في قطر مع سمو الأمير ومع رئيس الوزراء أعقد وأكبر من قضية مضيق هرمز. هم بحثوا النوايا الأمريكية التي تريد أن تستأنف الحرب على إيران، وهذا المعطى تولد عند سمو الشيخ محمد بن عبد الرحمن عندما كان في واشنطن وأبلغ ذلك الجانب الإيراني، وبالتالي الوضع الآن في غاية الحساسية. يوم أمس كان هناك اتصال بين أمير دولة قطر مع الجانب الإيراني وتم الحديث عن هذا الموضوع. الآن الكل يتحدث عن نية الولايات المتحدة لاستئناف الحرب. حتى أن رئيس الوزراء القطري وصل إلى هذه النتيجة ونقل ذلك إلى الجانب الإيراني، والرد الإيراني على المقترحات الأمريكية التي تأخر هذا الرد بعض الشيء هو جاء بعد أن استمع الجانب الإيراني إلى المعطيات التي حصل عليها رئيس الوزراء القطري. وبالتالي أنا أعتقد بأن الآن نحن في عشية حرب، وهذه الحرب سوف تتحمل الولايات المتحدة مسؤوليتها لسبب بسيط جدا، وهي الحشود العسكرية التي وضعتها في هذه المنطقة من أجل إرباك هذه المنطقة، شن الحرب وتأزيم وتوتر الذي يساب المنطقة.
1: الموضوع كلام الموجه أيضا للولايات المتحدة الأمريكية سفير وود، ما قاله أيضا الوزيران بخصوص ضرورة عودة الحرب وخطورة ذلك وما يمكن أن يترتب عن عودة الحرب على المنطقة، أيضا موجهة للولايات المتحدة الأمريكية ربما مع هذا التلويح الأمريكي تحديدا في هذه المرحلة لعودة الحرب. هنا كيف يمكن لواشنطن أن تتعامل مع هذا المسعى من دول المنطقة لوقف هذه الحرب؟ إلى أي درجة تستمع واشنطن الآن لدول المنطقة في هذا الموضوع؟
4: هذه معضلة حقيقية لدول الخليج، لأنها بالتأكيد تريد للحرب أن تنتهي، ولكن لا يريدون أيضا أن يبقى النظام الإيراني قويا في طهران، لأنهم رأوا بأنفسهم بأن طهران عندما هوجمت من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل واجهت قرارا استراتيجيا بشأن كيفية الرد، ولقد قررت الرد عن طريق ضرب دول الخليج. 75% أو أكثر من الصواريخ والمسيرات التي قاموا إطلاقها كانت ضد دول الخليج وليس ضد إسرائيل وليس ضد الولايات المتحدة. إذن فهم بالتأكيد لا يريدون أن يتركوا نظاما كهذا قائما وبدون تغيير، ولكنهم يريدون للحرب أن تنتهي أيضا. إذن أعتقد وآمل أنهم ينظرون في خيارات يمكن استخدامها لكي يكون هناك تأثير على طهران وأن يساعدوا الولايات المتحدة في نفس المقام.
1: لكن هل اهتمت الولايات المتحدة الأمريكية بدور هذه الدول دول المنطقة في هذه المساعي لوقف الحرب؟ وما يهم هذه الدول بالدرجة الأولى هو فتح مضيق هرمز، لأنها تضررت اقتصاديا وتضررت أيضا بالضربات التي وجهتها إيران ضد هذه الدول خلال الحرب. سيد هود، هنا هل كانت واشنطن مهتمة بما يمكن أن يترتب من الحرب على دول المنطقة تحديدا دول الخليج وأيضا الأضرار الاقتصادية؟ وهنا أشار وزير الخارجية رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى ما قاله للجانب الأمريكي في زيارته الأخيرة حول هذا الموضوع.
4: أعتقد أن الولايات المتحدة بشكل عام قلقة جدا ومهتمة بسلامة وخير دول الخليج، وهذا لسبب بسيط، فأمننا وعلاقاتنا المالية والسياسية مع هذه البلاد منذ عام 1945 أتت بنتائج مذهلة. إذا ما نظرنا إلى 1990 إلى الوقت الحاضر، إجمالي الناتج المحلي في السعودية زاد بنسبة 10% وفي الإمارات زاد بواقع 10%، وإجمالي الناتج المحلي في الكويت زاد بواقع 7%، رغم أنه كان عليهم أن يعيدوا البناء بسبب الغزو. كل هذا بسبب علاقات أمنية ومالية وطيدة مع الولايات المتحدة وهذه الدول. الرئيس ترامب كشخص هو يختلف عن الولايات المتحدة بشكل عام، كلا، هو لا يأخذ بالحسبان مصالح الناس الآخرين أو الدول الأخرى إلى أن يتم لفت انتباهه لهذا. وهذا ما حدث خلال هذه المكالمات الهاتفية وهذه الزيارات التي قمنا بالتحدث عنها.
1: دكتور المطيري، أي جهد قطري تركي الآن أين يمكن أن يصب، وكيف يمكن توسيع هذا الدور إلى كل دول المنطقة لتكون النتائج ناجعة؟
0: نعم، هو هناك إشراك للمنطقة من خلال هذه الاتصالات، يعني الدور التركي واضح لم ينقطع، هو دور فاعل بلا شك. قلت لك من تبنى هذه المبادرة للمفاوضات هي أيضا جزء ولاعب رئيسي فاعل، وقطر كذلك وإن كانت تسندها بشكل غير مباشر نتيجة طبعا الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون وقطر. لكن دعيني أشير إلى أمر تم يعني طرحه في هذا المؤتمر على لسان رئيس الوزراء عندما أشار بوضوح أنه يجب معاقبة الطرف الذي يقوم بعرقلة الملاحة أو استخدام المضيق كسلاح مرة أخرى. لا يجب أن يمر هذا الإغلاق دون عقوبة، ولا يجب أن يستخدم المضيق كسلاح في المرات المقبلة. والإشارة الثانية المهمة بأن الطرفين، هكذا جاء على لسان وزير الخارجية التركي، بأن الطرفين يقصد الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يريدان حلا سلميا ولا يريدان الاتجاه. وهذا أعتقد استنتاج من الوزير نتيجة الاتصالات مع كل الأطراف.
1: ما نوع التأثير دكتور زخور الذي يمكن أن يتركه هذا الكلام لدى الطرفين الأمريكي والإيراني في هذه المرحلة التي ينفر كل طرف من الآخر في مسألة المقترحات والاتفاقات المطروحة؟
2: يعني لا شك أن الجهود كبيرة والجهود مستمرة من مجموعة من الدول في المنطقة، خاصة من قطر، خاصة من تركيا، ولكن حجم هذا التأثير هو ما يجب أن نتابعه في المرحلة المقبلة. يعني الدور القطري كان فعال في تأجيل حرب 12 يوما. يعني كلنا نذكر زيارة رئيس ترامب إلى الدوحة وكيف سعى أمير دولة قطر إلى منع هذه الحرب وما أدى عمليا إلى تأجيلها لفترة. هذه الحرب أيضا كان هناك مساعي خليجية ومساعي تركية من أجل تأجيلها، ولكن النتيجة كانت أن مصالح الولايات المتحدة في لحظة ما ذهبت باتجاه مختلف. يعني الجهود تكون كبيرة وتكون ضاغطة، ولكن التأثير الفعلي هو يرتبط بالأطراف المتصارعة بشكل أساسي. والآن عندما نتحدث يعني من أجل منع الانزلاق إلى الأعمال القتالية مرة أخرى، فهذا يرتبط بالجانب الإيراني ويرتبط بالجانب الأمريكي. من الجانب الإيراني الوصول أو إلى التسوية من خلال الوساطة الباكستانية، نعم. ومن الجانب الأمريكي عدم التصعيد العسكري من أجل دفع الجانب الإيراني لتقديم التنازلات والتسوية.
1: دكتور صدقيان، صحيح إيران لم تتوقف عن التواصل بدول المنطقة بجيرانها منذ بدء هذه الحرب، لكنها في الوقت ذاته يعني كانت تستهدف هذه الدول، وقبل يومين أيضا استمر ذلك الاستهداف بينما المنطقة في مرحلة وقف إطلاق النار. متى ستراجع طهران تحركاتها ومواقفها ضد هذه الدول بالأسلوب الذي تتوقعه هذه الدول منها في هذه المرحلة؟
3: كل الاستهدافات التي استهدفت الدول الخليجية أو القطع البحرية كذلك الهجوم الذي استهدف القارب الإماراتي في السواحل القطرية، إيران لم تتبنى هذا الهجوم، وهي قالت بأن هناك أطراف أخرى ونفت علاقتها بذلك، وتعتقد بأن هناك أطراف أخرى ربما تريد أن تستفيد من هذا الوضع المتأزم في هذه المنطقة. لكن بشكل عام إيران، أولا هناك تفاهمات ومشاورات تجرى على قدم من وساق مع كل دول المنطقة، مع رئيس الوزراء القطري هو الذي زار واشنطن مؤخرا، مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مع وزير الخارجية العماني، وبالتالي والباكستاني والترك والمصري أيضا والتركي أيضا بطبيعة الحال. كل هذه المشاورات إيران لا تريد أن تذهب للحرب، وهي تريد أن تصل إلى حرب، وهي تريد وتطالب الجانب الأمريكي أو حلفاء الولايات المتحدة، أصدقاء الولايات المتحدة، أن يضغطوا على الجانب الأمريكي بوقف الحرب وعدم الاستمرار في هذه الحرب التي لا يستفيد منها إلا الكيان الإسرائيلي ونتنياهو.
1: دكتور محمد صالح صدقيان، دكتور سليم زخور، الدكتور صالح المطيري والسفير جوي هود، شكرا جزيلا لكم جميعا. نناقش الآن التداعيات الاقتصادية للوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف إطلاق النار في هذه النافذة التي تقدمها سهام أشطو. إليك سهام.
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية التي نتابع فيها أحدث التطورات في أسواق الطاقة وأزمة مضيق هرمز وزيارة وزير الخزانة الأمريكي إلى اليابان. معنا من طوكيو مراسل الجزيرة فادي سلامة، ومن دبي بشار الحلبي محلل أسواق النفط والطاقة. لكن قبل بدء النقاش نتابع مع عبد القادر عراضة أحدث التطورات على الخريطة التفاعلية؟
6: سهام، حينما نتحدث عن هرمز سأبدأ بما نقلته بلومبرغ عن مدير وكالة الطاقة الدولية حينما قال بأن سمعة مضيق هرمز باعتباره ممرا موثوقا للطاقة عبر العالم تضررت بشكل كبير. وهذا التصريح وتصريح لافت ينطلق من واقع المضيق الذي تقريبا حركة المرور على مستواه شبه معدومة مقارنة بمستويات المرور التي كانت تسجل قبل بداية الحرب. لكن عمليات الرصد خلال الأيام الماضية تشير إلى عدد قليل من السفن التي عبرت عبر المضيق. حينما ننظر إلى هذه الأرقام نحن نشير إلى مسار عبور السفن لمضيق هرمز عبر الأيام منذ بداية الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية، والمعدلات تقريبا كانت مع مرور الوقت تكون عند مستويات دنيا كما نلاحظ. لكن اللافت هو أنه خلال الأيام الأخيرة كان هناك مرور لعدد محدود 4 إلى 5 سفن. اليوم حديث تحديدا لموقع كيبلر يتحدث على أن البارحة كان هناك مرور ل8 سفن في الاتجاهين، أي 5 سفن دخلت المضيق و3 سفن غادرت المضيق. حينما نذهب إلى هذه الخريطة وهي تظهر لنا عددا من هذه السفن، وكما نلاحظ هذه إحدى السفن التي عبرت المضيق وهذه أخرى، هناك سفينة ثالثة وهناك أيضا سفينتان وسفينة أخرى. اللافت على أن من بين هذه السفن هناك سفينتان لم تحدد وجهتها النهائية، لكن هناك سفينتان تبين من خلال موقع كيبلر بأنهما تتجهان إلى ميناء الخميني في إيران. كان هناك أيضا لافت هذه السفينة في هذه الخريطة، وتبين من خلال موقع كيبلر بأنها انطلقت من ميناء بندر عباس باتجاه ميناء تشابهار وفي أقصى الشرق الإيراني. حينما نتحدث عن هذه السفن نتحدث أيضا عن الحصار البحري، ودوما عملية تحديث للأرقام التي تقدمها القيادة المركزية الأمريكية تغيير لمسار 62 سفينة، أي عدد قليل بالنسبة للسفن التي يتم تغيير مسارها خلال أسبوع تقريبا. كان هناك عملية تغيير نحو 7 سفن واستمرار تعطيل ل4 سفن، ليس هناك استهداف جديد للسفن على مستوى مضيق هرمز. تطورات إذن على مستوى المضيق ولا تبتعد عنها تطورات على مستوى العالم وتحديدا على مستوى دول تأثرت كاليابان وكالهند. مرور الأسمدة على مستوى أيضا مضيق هرمز يعد من الإشكالات. إذن سهام، نحن أمام مشهد مرتبط بتطورات هرمز، وبالتالي ننظر إلى انعكاساته على باقي الدول.
5: شكرا لك عبد القادر عراض على كل هذه الإيضاحات. إذن عقد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الذي يزور طوكيو حاليا سلسلة اجتماعات مع المسؤولين اليابانيين بحث فيها التداعيات الاقتصادية للوضع في مضيق هرمز على اقتصاد البلدين. وكانت اليابان قبل الحرب تعتمد على استيراد النفط من الشرق الأوسط بنحو 95% من احتياجاتها، منها 70% عبر مضيق هرمز. أما بالنسبة للغاز الطبيعي المسال فقد كانت النسبة 11%. بعد الحرب وما تبعها من إغلاق لمضيق هرمز انخفضت الإمدادات من الشرق الأوسط إلى 25% من النفط الخام من خارج المضيق. أما الغاز فالحصة التي تأتيها من خارج هرمز تغطي نحو 5% من احتياجاتها. تمتلك اليابان 470 مليون برميل من الاحتياطي النفطي، ما يعادل أكثر من 250 يوما من الاستهلاك المحلي، فضلا عن احتياطي من الغاز المسال يقدر بنحو 4 ملايين طن تكفي ل21 يوما. وأمام استمرار إغلاق مضيق هرمز اتجهت طوكيو لعدد من البدائل، منها شحنات من روسيا وآسيا الوسطى، تسريع إعادة تشغيل المفاعلات النووية فضلا عن استخدام أفضل للفحم لتقليل استهلاك الغاز. نشير أولا إلى هذا الخبر العاجل عن الجيش الإسرائيلي، يقول الدفاعات الجوية اعترضت في منطقة إيلات مسيرة أطلقت من الشرق. إذن الجيش الإسرائيلي يعلن في هذه الأثناء أن الدفاعات الجوية اعترضت في منطقة إيلات مسيرة أطلقت من الشرق، ونحن نتابع هذه الصور التي وردتنا قبل قليل من إيلات. نشاهد ما يبدو أنه اعتراض صاروخي في هذه المنطقة إثر مسيرة إذن أطلقت من الشرق. سنعود لمتابعة هذا التطور، نعود إلى موضوع إلى تغطيتنا لتطورات في مضيق هرمز وانعكاساتها. معنا من طوكيو مراسل الجزيرة فادي سلامة. فادي، ما الذي رشح فيما يخص هذه المحادثات اليابانية الأمريكية عن رؤية الجانبين للتطورات في مضيق هرمز وانعكاساتها على اقتصاد البلدين؟
7: نعم، لزيارة وزير الخزانة الأمريكي لليابان جانبان مهمان. الجانب الأول يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط، وبالطبع إغلاق مضيق هرمز وما لحق باليابان من ضرر كبير نتيجة الاعتماد الهائل على النفط من الخليج العربي. كما ذكرت، حوالي 90% من النفط الذي تستورده اليابان يأتي عبر مضيق هرمز، والآن توقف بشكل شبه تام. كانت هناك ناقلة نفط وحيدة وصلت قبل حوالي أسبوع تقريبا، ناقلة نفط وحيدة، وأيضا ناقلة أخرى كانت تحمل الغاز الطبيعي. ولكن بالنظر إلى أن اليابان تحتاج يوميا إلى ناقلة نفط من سعة كبيرة بحوالي 2 مليون برميل نفط يوميا، تحتاج مثل هذه السفينة لكي تصل إلى اليابان لتغطية احتياجاتها. لذلك هناك نقص كبير في الإمدادات والواردات التي تحتاجها اليابان، وأنظارها توجهت إلى النفط الأمريكي. واليوم ناقش وزير الخزانة الأمريكي إمكانية توسيع اعتماد اليابان على النفط الأمريكي، بالإضافة إلى جانب آخر. كما ذكرت، الجانب الآخر من زيارته كان يتعلق بالصين. هناك قمة مرتقبة بين الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي يوم الخميس القادم، ويبدو أن بيسنيت أراد أن ينسق مواقف البلدين الاقتصادية فيما يتعلق بهذه القمة. اليابان و الولايات المتحدة يعتمد ميداني بشكل كبير على معادن الأرض النادرة من الصين، وكانت هناك انتقادات كبيرة لها لتقييدها وفرض قيود على بيع هذه المواد الحيوية والمعادن لك. ولذلك كانت هذه نقطة أساسية في المحادثات. بالإضافة طبعا نقطة أخيرة سيام لو سمحتي، هي ما يتعلق بسعر صرف الين. اليابان تدخلت، الحكومة اليابانية تدخلت في نهاية الشهر الماضي وأنفقت حوالي 30 مليار دولار ل رفع قيمة العملة اليابانية ومنع تدهورها أمام الدولار، ويبدو أن ذلك كان قد أغضب الجانب الأمريكي. ولكن من تصريحات بيسنيت الأخيرة يبدو بأن الحكومة الأمريكية تفهمت الآن موقف اليابان، وهذا الارتفاع الكبير في سعر الدولار مقابل الين يعزى أيضا إلى الوضع في مضيق هرمز.
5: نعم، هذه سلامة من طوكيو، شكرا جزيلا لك. الآن نتحول إلى رصد أسعار النفط التي ارتفعت مع تضاؤل الأمال في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب يعيد استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز جراء الخلافات بين طهران وواشنطن بشأن مقترح السلام. خام برنت يتجاوز حالياً 107 دولارات للبرميل. معنا من دبي بشار الحلبي، محلل أسواق النفط والطاقة. سيد حلبي، سعر خام برنت إذن يتجاوز 107 دولارات كما ذكرت، وخام غرب تكساس يكسر حاجز 100 دولار. هل نحن أمام موجة ارتفاع مستدامة أم أن الأسعار مرهونة بهذا المسار التفاوضي بين الأمريكيين والإيرانيين؟
8: شكرا سهام. لا أعتقد أننا أمام يعني مرحلة ربما طويلة الأمد من ارتفاع في أسعار النفط بالعموم. طبعا عندما نتكلم عن الارتفاع هناك يعني فكرتين علينا أن نأخذها بعين الاعتبار. الفكرة الأولى هي إذا ما تم يعني التوصل إلى اتفاق دبلوماسي سياسي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وفتح وأدى إلى فتح مضيق هرمز، ذلك سيؤدي إلى تراجع بالأسعار، ولكن المعدل أسعار برميل برنت للمدى المنظور يعني للأشهر القادمة سيبقى مرتفعا نسبة إلى ما كانت الأسعار عليه في 27 فبراير أي قبل بدء الحرب، ونسبة لما كانت التوقعات لمدى عام 2026. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا طبعا الارتفاع اليوم بالأسعار هو نتيجة عدة عوامل وليس فقط يعني التوترات الحاصلة في المسار الدبلوماسي بين طهران وواشنطن. اليوم هناك مشكل بنيوي يعني أسواق الطاقة العالمية للحصول على النفط نتيجة استمرار إقفال مضيق هرمز للأسبوع التاسع على التوالي. كان خرج يعني خلال نهاية الأسبوع CEO أرامكو شركة النفط السعودية وقال أن حجم الفجوة في الأسواق اليوم تفوق المليار برميل من النفط، وأن مع كل إقفال مع كل أسبوع يعني يبقى فيه المضيق مقفل تفقد الأسواق قرابة 100 مليون برميل. هذا نوع من يعني تأطير لكمية الفقدان للنفط من الأسواق، وتعويض ذلك سيتطلب فترة طويلة، ولذلك استمرار
5: الفترة ما المسارات البديلة لتعويض هذه الخسائر بالنسبة للمنتجين؟
8: طبعا لا يوجد يعني حلا واحدا ولا حلولا كافية ل يعني تعويض هذه الخسائر. اليوم يعني دول الخليج المنتجة للنفط والتي تستعمل مضيق هرمز لصادراتها قد تراجع انتاجها بقرابة 13 الى 14 مليون برميل من النفط يوميا، وذلك لتعثر يعني الصادرات وبسبب الاستهدافات ايضا لمنشآت الطاقة. ولكن من جهة أخرى يعني لا يوجد اليوم بدائل، يعني مثلا إذا أخذنا روسيا كبديل لا تستطيع روسيا رفع إنتاجها من النفط في هذه المرحلة، ليس لأنها لا تمتلك القرار السياسي بل لأنها نتيجة أولا العقوبات يعني الغربية، ولكن أيضا ثانيا نتيجة الاستهدافات لمنشآت الطاقة الروسية نتيجة حربها في أوكرانيا. طيب، لذلك الدول التي كان من المفترض أن تعوض هذا النقصان لا تستطيع.
5: نريد أيضا أريد أن أسألك عن مسألة أخرى، وهي أن واشنطن فرضت عقوبات على أفراد وشركات سهلت نقل النفط الإيراني إلى الصين. قبيل قمة منتظرة الآن بين الجانبين الصيني والأمريكي، ما مدى تشابك هنا ملفات العقوبات والتجارة والنفط الإيراني في أجندة هذه القمة في اعتقادك؟
8: طبعا سيام الموضوع يعني مضيق هرمز، الحرب في إيران والعقوبات هو أساسي بند أساسي في ربما المفاوضات التي ستحصل في بيجينغ. في ولاية رئيس ترامب الأولى كان للصين دورا أساسيا في تراجع الصادرات الإيرانية في ضمن خطة الضغط القصوى التي اعتمدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأن الريفاينريز أو المصافي التكرير الصينية توقفت عن استيراد كمية كبيرة من النفط الإيراني. اليوم إذا ما تريد واشنطن وبيجينغ حل يعني والتوصل إلى اتفاقيات سياسية تجارية اقتصادية، أعتقد أن الملف الإيراني أساسي والعقوبات أيضا أساسية.
5: انتهى وقت هذه المقابلة، شكرا لك بشار الحلبي محلل أسواق النفط والطاقة. نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
1: شكرا لك سيهام. مستمرون إذن في هذه التغطية ومتابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. في آخر المستجدات، نقلت شبكة CNN عن مصادر أن الرئيس دونالد ترامب اجتمع بفريقه للأمن القومي لمناقشة حرب إيران بما في ذلك احتمال عودة العمل العسكري. وقالت المصادر إن صبر ترامب قد نفذ إزاء استمرار إغلاق مضيق هرمز، وإنه يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية ضد إيران. وكان ترامب قد وصف الرد الإيراني على المقترح الأخير بشأن إنهاء الحرب بأنه غبي ولا يمكن قبوله. إيرانيا، قال رئيس البرلمان محمد باقر قليباب أنه لا بديل سوى قبول حقوق الشعب الإيراني كما وردت في المقترح المكون من 14 نقطة. وفي العاصمة القطرية الدوحة، قال رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد عبد الرحمن الثاني، قال إن ما يجري في مضيق هرمز لا يساعد في خفض التصعيد، ودعا إيران لعدم استخدامه كسلاح. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركية أن قطر وتركيا تنسقان الجهود وتدعمان دبلوماسية باكستان للتوصل إلى تسوية بأسرع وقت. وأوضح رئيس الوزراء وزير خارجية قطر أنه شرح للجانب الأمريكي الأثر الذي أحدثته الحرب، وأن إطالتها لن تكون في صالح أحد. من جهته، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه يتفق مع قطر في أن حل المسائل الإقليمية من خلال المصالحة والوساطات، مشددا على أنهما يبذلان كل ما بوسعهما للتوصل إلى حل ينهي الحرب. وفي الأثناء قال الجيش الإسرائيلي إن الدفاعات الجوية اعترضت في منطقة إيلات مسيرة أطلقت من الشرق. وعلى الجبهة اللبنانية قال الجيش الإسرائيلي إن قوات لواء جولاني استكملت عملية خاصة لتحقيق سيطرة عملياتية في منطقة نهر الليطاني جنوب لبنان. وقالت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية إن 8 جنود إسرائيليين أصيبوا في 3 اشتباكات خلال العملية. وقد نفذ الجيش الإسرائيلي غارات

0: نجوان. إذن ما زلنا نتابع التطورات المتلاحقة المرتبطة بما جرى قبل قليل وأعلنه الجيش الإسرائيلي بخصوص المسيرة التي اعترضتها الدفاعات الجوية في إيلات. وقال الجيش الإسرائيلي حينها إنه يحقق في مصدرها، لكن نقرأ الآن بأن القناة 12 الإسرائيلية تشير إلى أن التقديرات في إسرائيل بأن الحوثيين أطلقوا مسيرتين نحو إيلات. ما هي إذن المعلومات المؤكدة بخصوص ما جرى نجوان؟
1: كل المعلومات المتوفرة حاليا تقع في إطار ترجيحات وتقديرات إسرائيلية بشأن هذه المسيرة، لكن ما أكده الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي بأنه كانت هناك عملية اعتراض قبل قليل في منطقة إيلات، واعتراض عمليا لمسيرة كانت قادمة من الشرق. إذن البيان الرسمي الإسرائيلي يتحدث عن اعتراض لمسيرة قادمة من الشرق، وتم الاعتراض في أجواء مدينة إيلات جنوب إسرائيل على البحر الأحمر. بداية كانت هناك مشاهدات لسكان من هذه المدينة لعملية اعتراض، وبدأت وسائل إعلام إسرائيلية تتناقل بعضا من الصور التي خرجت من إيلات لعملية الاعتراض. بعدها جاء التأكيد من الجيش الإسرائيلي أن دفاعاته الجوية بالفعل اعترضت مسيرة، وأكد أن مصدر هذه المسيرة هو من جهة الشرق. إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول إن الجيش ما زال يتحقق يفحص مصدر هذه المسيرة، فيما إذا كانت قد أطلقت من إيران أم من اليمن أم من العراق. لكن التقديرات الراجحة هي بأن الحوثيين هم من قاموا بإطلاق هذه المسيرة.
0: هذه هي الصور إذن التي التقطت لحظة اعتراض المسيرة في إيلات والتقطت قبل قليل نجوان.
1: نعم بالفعل هذه هي الصور التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مشاهدات لسكان في مدينة إيلات على البحر الأحمر. وقال الجيش الإسرائيلي إنه بالفعل كان هناك اعتراض لمسيرة، لكن قناة التلفزة الإسرائيلية 12 تقول إنه تم رصد على ما يبدو مسيرتين عمليا، والتقديرات بأنهما أطلقتا من اليمن بعد أسابيع عمليا طويلة لم يجري الحديث فيها في الجانب الإسرائيلي عن مسيرات أو أي إطلاق من جهة اليمن. المرة الأخيرة ربما التي أعلن بها الجانب الإسرائيلي عن إطلاق لصواريخ من جهة اليمن كانت قبل عدة أيام من الإعلان عن وقف إطلاق النار في مع إيران. طبعا العنوان ربما في وسائل الإعلام الإسرائيلية يتحدث عن أن هذه هي المرة الأولى منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار مع إيران تجري عملية اعتراض في منطقة إيلات. طيلة الوقت كانت إسرائيل تحذر خلال الأيام الأخيرة ضمن التحريض على إيران بأن هناك من تصفهم إسرائيل بالوكلاء لها في المنطقة، ما زالت إيران تسعى إلى تحريضهم من أجل إطلاق الصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل. ولا يقتصر الأمر على المواجهة مع حزب الله، وإنما الحوثيين في منطقة في اليمن وحتى فصائل المقاومة الفلسطينية، بالإضافة أيضا إلى ميليشيات كانت تقول إسرائيل بأن إيران تسعى إلى إقحامهم أيضا في هذه الحرب، وشن هجمات على إسرائيل في منطقة العراق. الجانب الإسرائيلي طيلة الوقت يحذر من دخول جماعة أنصار الله الحوثيين إلى هذه المواجهة، ولكن كان هناك حالة ترقب أيضا مريم، وكأن كان هناك أي انتظار من الجانب الإسرائيلي لأي تحرك عسكري أو أي هجوم من أجل ربما العودة للحرب أو إقناع الولايات المتحدة بالعودة للحرب واستئناف القتال في إيران. في الأيام الأخيرة الماضية هناك تصريحات لنتنياهو يتحدث فيها عن أن الحرب ضد إيران لم تنتهي، وأن جزء من النقاط والشروط التي وضعتها إسرائيل وقدمتها للإدارة الأمريكية كي يشملها أي اتفاق بين واشنطن وطهران كانت هذه النقطة تحديدا، أن تكون هناك ضمانات لوقف دعم إيران لهذه

0: الفصائل ولهذه الجهات التي كما ذكرت تسميها إسرائيل بأنها وكلاء لإيران في المنطقة.
1: بالتالي هذا يعزز نجوان فكرة أن إسرائيل تريد عودة الحرب مرة أخرى، لكن كيف سترد على استهداف جاءها من الحوثيين في هذه المرحلة؟
0: إسرائيل خلال المواجهة السابقة عندما كانت هناك عمليات مكثفة أيضا للحوثيين على مستوى إطلاق الصواريخ أو المسيرات، قصفت في اليمن عدة مرات مواقع كانت تقول إنها تابعة للحوثيين، سواء كان موانئ أو مواقع معينة في داخل اليمن. لكن بعدها حاولت أن تقول الأجهزة الأمنية تحديدا بأن التركيز ينصب على لبنان وعلى إيران، وأن إسرائيل لا تريد أن تشتت العمل العسكري العملياتي لسلاح الجو الإسرائيلي خلال المعركة الأخيرة أو الحرب الأخيرة على إيران. الآن غير واضح فيما إذا كان الجيش الإسرائيلي سيقوم بالرد على إطلاق هذه المسيرة، أم أنه سينتهج ما فعله خلال الحرب الأخيرة على إيران. يعني في المواجهة في حزيران حرب 12 يوما كان هناك أيضا استهداف لمواقع في اليمن، لكن منذ بدء الحرب الأخيرة على إيران قبل أن يتم الإعلان عن وقف إطلاق النار، الجيش عندما كان يرصد إطلاقا للصواريخ أو للمسيرات من جهة الشرق من اليمن كان يقول، أو على الأقل مسؤولون عسكريون كانوا يقولون، بأن إسرائيل لا تريد في هذه المرحلة تشتيت السلاح الجو، وتفضل أن يتم التركيز على شن غارات في داخل إيران وكذلك في لبنان كجبهة أساسية عمليا خلال الحرب الأخيرة. لكن كان في السابق كانت هناك هجمات كثيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في داخل اليمن، وقصف مرات متكررة، وقصف الموقع نفسه أكثر من مرة عمليا الجيش الإسرائيلي خلال هذه الاستهدافات.
1: تضغط إذن إسرائيل في اتجاه عودة هذه الحرب. كذلك الأمر وارد مع التصريحات أيضا الأمريكية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه بعد رفضه للرد الإيراني الأخير. وحول ما يجري هناك نستضيف من واشنطن مراسلنا أنس الصبار، أيضا لمعرفة الموقف في طهران معنا مدير مكتب الجزيرة نور الدين أدغير. أهلا بكما أنس الصبار. ما الذي يتبلور في واشنطن الآن بخصوص قرار أو خطوة الرئيس ترامب التالية لرفض الرد الإيراني، خاصة عشية زيارته لبيجين؟
2: مريم، المعلوم أن الرئيس غضب وهو مستاء من الرد الإيراني، لكن القرار بشأن ما الذي سيفعله لاحقا وإذا كانت الولايات المتحدة على الأقل في هذه المرحلة مستعدة للعودة للعمليات العسكرية هذا أمر آخر. ما جرى في اجتماع يوم أمس، اجتماع مجلس الأمن القومي، أفرز جدية أكبر لدى الرئيس دونالد ترامب بشأن العودة للعمليات العسكرية، لكن لأن سفره من المقرر أن يكون اليوم بعد ظهر هذا اليوم، ونحن الآن في ساعات الصباح الأولى هنا في واشنطن، ربما يؤجل أي قرار سيتخذه إلى حين عودته من زيارته للصين. والتقارير تتحدث عن أن هذه الزيارة لن تتعلق فقط بالملفات الثنائية والاقتصاد بين الجانبين، لكنها ستشمل أيضا الملف الإيراني. وسيحاول الرئيس دونالد ترامب خلال هذه الزيارة الضغط على الصين لتضغط على إيران أكثر. يعتقد البيت الأبيض أن الصين من المستفيدين من حركة النقل، حركة الطاقة عبر مضيق هرمز، وبالتالي يجب أن يكون لها دور أكبر في إعادة الحركة إليه، وربما كضامن كما تقول التقارير بأن إيران لا تمانع أن تكون الصين ضامنا لأي اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين. لكن كلفة هذه الخيارات سواء كانت باستمرار الوضع الراهن بحصار الموانئ البحرية مع استمرار إغلاق مضيق هرمز أو العودة للعمليات العسكرية باتت مرتفعة في الولايات المتحدة. اليوم بعد أقل من ساعة وزير الحرب بيت هيكسيث سيمثل أمام لجان المالية في الكونغرس سواء في مجلس الشيوخ أو حتى في مجلس النواب، وسيجيب عن أسئلة صعبة من المشرعين، وهذه المرة قد لا يكونوا ديمقراطيين فقط بل جمهوريين أيضا. بعد جلسة استماع أولى كانت هذه الجلسة مليئة بالمشاحنات ومليئة بالأسئلة المتعلقة بحجم الإنفاق. بطبيعة الحال الجلسة ستبحث في موازنة الدفاع للعام المقبل المقبل والمقدرة بتريليون و450 مليار دولار. جزء من هذه الأموال بطبيعة الحال سيذهب لتمويل الحرب وتبعاتها في إيران، إعادة ملء المخازن بالذخيرة الأمريكية، إضافة إلى نقل 5000 جندي من ألمانيا إلى نطاق عمليات القيادة المركزية. هذه التساؤلات أيضا مريم تشكل ضغط على إدارة الرئيس دونالد ترامب، وهي تحدد بطريقة أو بأخرى القرار بشأن ما الذي سيحدث لاحقا.
1: نور الدين الدغير، ما الذي سيحدث لاحقا؟ ربما هذا السؤال يطرح أيضا في طهران عبر تصريحات المسؤولين الإيرانيين. هل تدخل أي عناصر جديدة في المواقف الإيرانية الآن بعد رفض ترامب لرد طهران الأخير؟
3: مريم، بكل تأكيد يمكن استخلاص الموقف الإيراني ورسم المشهد كالتالي. قاليبوف رئيس البرلمان الإيراني أدلى بتصريح قال بأن ما هو متوفر لدى إيران هو ما طرحته الآن على الجانب الأمريكي، وأنها لن تتنازل عن حقوقها. إذا أردنا أن نفهم هذا المشهد الذي يرسمه قاليبوف، فهو المشهد الذي يرسمه صاحب القرار السياسي هنا في إيران، هناك نقطتان أساسيتين يمكن أن نفهم منهما الرسالة الإيرانية. الرسالة الإيرانية تقول إذا كان الرئيس الأمريكي يبحث عن تنازلات كبيرة، أو بمفهوم آخر إذا كان يبحث عن مفهوم الاستسلام بأن تستسلم طهران، فهذا الأمر مرفوض على الأقل سياسيا أمنيا عسكريا وحتى شعبيا هنا في إيران. وبالتالي ما يطمح إليه الجانب الأمريكي قد لا يتماشى مع ما تريده طهران. طهران تريد التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، يرضي الطرف الأمريكي ويرضي الطرف الإيراني. ويقول الجانب الإيراني أنه قدم تنازلات كبرى في ما قدمه للجانب الأمريكي في مقترح العقير وفي الجواب الذي قدمه عبر الوسيط الباكستاني، سواء في المجال النووي، سواء في مجال المضيق، أو سواء في مجال وقف إطلاق وقف الحرب. لكن هناك نقطة أساسية ترتكز عليها طهران لتقول بأن المطالب الأمريكية تبدو مطالب غير منطقية وتتجاوز المنطق القانوني. الجانب الإيراني هنا يتحدث على أن هناك قانون دولي منظم لهذه العلاقات، وخاصة هنا يتحدث الإيرانيون عن مسألة البرنامج النووي. تقول طهران بأنه عضو في معاهدة الحد من الانتشار النووي الـNPT، وهذه المعاهدة تسمح لها بأن تمتلك دورة لتخصيب اليورانيوم، ولا يمكن أن تحرم من خلال اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية من هذا القانون ومن هذا المعطى. إذن نحن الآن أمام نقطتين أساسيتين: طهران ترفض أن تخضع لمنطق الولايات المتحدة الأمريكية وإعلان استسلامها كما يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. طهران كذلك ترفض أن تتنازل عن حق يضمنه القانون الدولي، وهذا ما يفهم من تغريدة وزير رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليبوف. لكن ما هي التقديرات العسكرية؟ هناك شق ربما يقول بأن باب الدبلوماسية وإن وصل إلى هذا المستوى لكنه لم يغلق باعتبار أن الوساطات لا تزال تتحرك ويمكن الوصول إلى نقطة تفاهم. لكن هناك الجانب العسكري والجانب الأمني ربما يتحدث عن تقديرات أساسية عسكرية ومهمة يضع في نصب عينيه أن الجانب الأمريكي وبالتحديد ربما الجانب الإسرائيلي بدرجته الأولى قد يقدم على عملية ما ضد بعض المنشآت الإيرانية. الحديث عن الهجوم الأمريكي هنا، كذلك يتحدث الجميع هنا، ربما قد تكون زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين هي آخر محطة ربما لبدء عملية هنا، تقضي عملية عسكرية. هنا من يقول بأن العملية قد تكون عملية خاطفة لمدة 24 ساعة يعلن بعدها الطرف الأمريكي انتصارا ربما بضرب مواقع معينة. لكن الجانب الإيراني بتقديره العسكري يقول بأن أي عملية عسكرية أو عملية إسرائيلية ربما قد تدخل طهران في عملية استنزاف للجانب الأمريكي، وقد يضعون في نصب عينهم على أن العملية العسكرية قد تطول لمدة شهرين آخرين، وهي مدة يرى فيها الجانب الإيراني أنها مدة مهمة للضغط على الإدارة الأمريكية. لكن مريم، هناك نقطة أساسية وهو الحديث المتداول حول زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين. ماذا ينتظر ويتوقع الجانب الإيراني؟ يبدو أنه ما وصل إلى طهران على أن الجانب الصيني غير راغب بالدخول في وساطة في الإشكال العالق بين طهران وواشنطن، لكنه يريد أن يحل مسألة المضيق والعبور الآمن بالمياه الخليجية. لذلك يتم الحديث الآن عن المقترح الرباعي الذي قدمته الصين وعرضته على إيران. هذا المقترح إذا ما أردنا أن نتأمل فيه ربما هو محاولة لحل الإشكالات العالقة ما بين طهران والدول الخليجية أكثر من حل الإشكال العالق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، حينما يتحدث عن إطار أمني مشترك ما بين دول المنطقة. المنطقة حينما يتحدث عن قضية عدم استهداف الدول واستهداف المؤسسات، والحديث بالتحديد عن المنشآت الحيوية لكلا الدول. والنقطة الثالثة كذلك عن قضية استغلال الفرص، وكذلك عدم اتخاذ خطوات أحادية الجانب. إذا نحن أمام صورة ربما قد تكون ضبابية ما بين التمايل إلى الحل السياسي، لكن الآن نوعا ما صوت الحرب ربما بدأ يغلب نوعا ما على المنطلق على المنطقة
1: لكن
3: السياسي.
1: الصورة كانت واضحة في الدوحة قبل قليل في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مع ضيفه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. وفي المؤتمر الصحفي تطابقت مواقف الوزيرين بخصوص التطورات الحالية وضرورة وقف الحرب وفتح مضيق هرمز. معنا للمزيد حول ما جرى التعبير عنه من مواقف في المؤتمر الصحفي هيثم أبو صالح الموجود في الدوحة في مقر انعقاد المؤتمر الصحفي. هيثم، نريد أن تعيدنا إلى تلك المواقف وأين تقاطعت والخطوات المرتقبة من الدوحة وأنقرة في سبيل تحقيق هذه الطموحات المرتبطة بوقف الحرب وفتح مضيق هرمز.
4: نعم مريم، بالفعل قطر وتركيا أكدتا خلال مؤتمر صحفي قبل قليل على أنهما في تشاور مستمر بحسب رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. فقال إن هذا الظرف أو الظروف التي تمر بها المنطقة حرجة، والحرب في إيران وما يحدث في مضيق هرمز، وأشار إلى أن حرية الملاحة تم استخدامها كسلاح في هذه الحرب. وأشار رئيس الوزراء القطري مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى أنه جرى بحث كل هذه التطورات وتداعياتها على دول الخليج. وأيضا قال رئيس الوزراء القطري أن المنطقة تمر بظروف دقيقة جدا، وتركيا هي في مقدمة شركاء قطر. طبعا الجانبان القطري والتركي أكدا على أنهما يدعمان الوساطة الباكستانية للوصول إلى حل لهذه الأزمة. وأشار رئيس الوزراء القطري إلى أن هناك استمرارا في التنسيق مع دول الخليج والمنطقة للتوصل إلى أفضل صيغة للاستقرار في المنطقة. وطبعا قال رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية إن هناك دائما سعيا قطريا مع تركيا وتنسيقا في كافة المجالات. أما وزير الخارجية التركي مريم هاكان فيدان فقال إن هذه الزيارة اليوم تأتي بعد زيارة مماثلة قبل شهرين، ويعني ما تشهده تركيا من تطورات في المنطقة هو محل تشاور وتنسيق مستمر، سواء كان وجها لوجه من خلال الزيارات المتبادلة التي تقوم بها تركيا مع شركائها الإقليميين، أو سواء هاتفيا، وهي في حالة تشاور دائم للوصول طبعا إلى تنسيق مستمر. وجدد وزير الخارجية التركي موقف بلاده الداعم لطبعا الوساطة الباكستانية كي لا يتم الرجوع إلى الحرب، وأكد دعم تركيا للجهود المبذولة لعدم الرجوع إلى الحرب كما أشرت قبل قليل. بالنسبة لمضيق هرمز قال إن إغلاقه يشكل ضغطا كبيرا ودعا إلى فتح المضيق. طبعا المؤتمر الصحفي تضمن الكثير من القضايا من لبنان إلى غزة وسواها. أود أن أشير يعني إلى أن الجانبين القطري والتركي نستطيع أن نقول إنهما لا يدعمان جهود إعادة الحرب في المنطقة. إن الدور الذي تلعبه باكستان مهم ومحوري كما قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. وطبعا يعني إغلاق المضيق لا يؤثر فقط على المنطقة بل يؤثر على العالم أجمع. أود أن أشير مريم في الختام إلى أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني كان استقبل صباح هذا اليوم في مكتبه في قصر لوسيل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. وبحسب بيان عن الديوان الأميري القطري فقد جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما المتعلقة المتعلقة بوقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران والجهود المبذولة من أجل خفض التصعيد وترسيخ مبدأ الحل الدبلوماسي بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الدولي. إذن كما أشرتي يعني قطر وتركيا تتطابقان في موقفهما تجاه هذه الأزمة.
1: شكرا جزيلا لك هيثم أبو صالح من الدوحة، شكرا لمدير مكتبنا في طهران نور الدين الدغير ولمراسلنا من واشنطن أنس الصبار. نذهب الآن إلى العراق بعد التصريحات التي أدلى بها قائد عمليات كربلاء.

0: العراقية للجزيرة بأنه لا توجد قوات أو معسكرات إسرائيلية في صحراء النجف، وأن القوة التي تواجدت في صحراء النجف بشهر أذار الماضي هي قوة إسرائيلية، وقال إنها ليست كذلك. إذن أضاف أن القوة التي كانت في صحراء النجف في شهر مارس الماضي لم إسرائيلية ولم تبقى أكثر من 48 ساعة من قيادة عمليات كربلاء في صحراء النجف. ينضم إلينا مراسلنا سامر الكبيسي. سامر، ضعنا في تفاصيل هذه التصريحات وسياقها.
1: نعم، قبل قليل كنا في جولة مع القوات الأمنية العراقية، تحديدا في المكان الذي أوردت صحيفة الول ستريت جورنال عن وجود قاعدة إسرائيلية في هذا المكان. كنا هناك في جولة مع القوات الأمنية، لم نجد بحسب المشاهدات الحية أي قاعدة أو آثار لهذه القاعدة، لكن بحسب القوات الأمنية المتواجدة هناك أكدت أنها تمسك هذه البقعة والبقعة الأخرى في الصحراء الممتدة بين ثلاث محافظات، وهي صحراء كبيرة جدا، من الصعب السيطرة عليها بشكل واضح كون هذه الصحراء هي صحراء نائية ومنطقة غير استراتيجية بحسب القوات الأمنية. صحراء كبيرة تقع بين محافظات الأنبار وكربلاء والنجف. بحسب قيادة العمليات هذه القوة التي نزلت في هذه البقعة الصحراوية لم تدم أكثر من 48 ساعة، سرعان ما انسحبت بعد تواجد القوات الأمنية العراقية التي وصلت إلى هذا المكان بعد تواجد القوات. في أقل من 24 ساعة حدث اشتباك بحسب القوات الأمنية أدى إلى مقتل أحد المنتسبين الأمنيين، إضافة إلى جرح اثنين. بعد ذلك أيضا كان هناك هجوم من هذه القوة، تحديدا من المروحيات التي هاجمت القوة العراقية التي وصلت إلى هناك. إضافة إلى كل ذلك وبشكل حصري صرح قائد عمليات محافظة كربلاء علي الهاشمي، الفريق علي الهاشمي، بأن القوة التي كانت تتواجد هناك تحديدا في هذه الصحراء صحراء النجف هي قوة إسرائيلية لكن بسلاح أمريكي. إضافة إلى كل ذلك تنفي القوات الأمنية بشكل تام وجود أي قواعد عسكرية أو حتى قوات في هذه المناطق تحديدا في صحراء النجف وصحراء كربلاء. إضافة إلى كل ذلك كان هناك اليوم عملية أمنية أطلق عليها اسم فرض السيادة بمشاركة قوات الحشد الشعبي وكذلك الجيش العراقي للسيطرة على أكبر مساحة من الصحراء وتمشيطها وتفتيشها بحسب القوات الأمنية.
0: لكن عندما يقول قائد عمليات كربلاء سامر إن تلك القوة الإسرائيلية التي تواجدت هناك في صحراء النجف في شهر مارس الماضي لم تبقى أكثر من 48 ساعة، هل أشار إلى تفاصيل سبب وجودها هناك وطبيعة عملها وتحركاتها؟
1: حتى الساعة كانت هناك تحقيقات قد فتحت في ساعة هذا الحادث بعد مقتل عنصر أمني، لكن حتى الساعة لا توجد نتائج لهذه التحقيقات. قائد عمليات كربلاء أكد للجزيرة أن هذه القوة هي قوة إسرائيلية بسلاح أمريكي وصلت إلى هذا المكان، يعني لم تدم أكثر من 24 ساعة، سرعان ما اكتشفت المصادر الأمنية هذه القوة بحسب القوات الأمنية، وتحركت قوة من محافظة النجف ومحافظة كربلاء باتجاه هذا المكان. كانت هناك قوات بحسب طبعا قيادة العمليات المشتركة أكدت أنها قوات مجهولة وتنتظر نتائج التحقيقات، لكن اليوم قائد عمليات كربلاء أكد أنها قوات إسرائيلية بسلاح أمريكي هاجمت القوات الأمنية العراقية التي اقتربت من المكان الذي كانت تتواجد فيه، سرعان ما انسحبت بطائرات مروحية. حتى الساعة من غير المعروف للقوات الأمنية ما إذا كانت هذه القوات وصلت لهدف معين أو لأن تكون هناك قاعدة في هذا المكان.
0: شكرا جزيلا لك سامر الكبيسي، كنت معنا من مقر قيادة عمليات كربلاء في صحراء النخيب، شكرا لك. ننتقل إلى بريطانيا، حيث أفاد وزير الدفاع البريطاني أن اجتماعاً يضم 40 وزير دفاع خصص لحشد الدعم لمهمة تقودها بريطانيا لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. وللمزيد معنا من لندن مراسلة الجزيرة مينا حربلو. مينا، طبيعة هذا التحرك المرتقب من هذه المهمة التي تقودها بريطانيا، وهي هل هي ذات المهمة التي كانت بالتنسيق مع فرنسا قبل أسابيع؟
2: نعم هي كذلك، وتأتي في إطار حشد الدعم لهذه المهمة كما ذكرتم التي تقودها فرنسا وبريطانيا من أجل تأمين الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وزير الدفاع البريطاني جول هيلي قال بأنه سيترأس هذا الاجتماع بالمشاركة مع نظيرته الفرنسية، يضم 40 وزير دفاع للتخطيط لهذه المهمة التي يقول بأنها مهمة دفاعية بالدرجة الأولى من أجل تأمين الملاحة البحرية. بريطانيا وفرنسا تقودان هذه المهمة، وقد لاحظنا بأن فرنسا كانت قد أرسلت الأسبوع الماضي حاملة الطائرات شارل دوغول إلى المنطقة، وكذلك فعلت فرنسا بريطانيا التي أرسلت المدمرة HMS دراجون إلى المنطقة السبت الماضي، وتأتي في إطار هذه الجهود الفرنسية البريطانية من أجل قيادة ما تصفه بهذه التحالف الراغبين من أجل يعني تحرير الملاحة البحرية وتأمين السفن بعد الانتهاء من هذه الحرب. لكن تأتي أيضا بعد تحذيرات من إيران للندن وباريس من إرسال أي سفن حربية إلى المنطقة. يعني هذا اليوم التخطيط العسكري، تقول بريطانيا أيضا بأنها ستعلن خلاله عن المساهمات العسكرية التي ستوفرها في إطار هذه المهمة المتعددة الجنسيات، ولكنها أيضا تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية التي تقودها بريطانيا من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء هذه الحرب التي باتت تداعياتها بالكارثية، وتكاد تطيح اليوم برئيس الوزراء البريطاني الذي يواجه ضغوطا قوية من قبل نواب حزبه الذين يطالبونه بالاستقالة والفتح المجال أمام رئيس وزراء قوي يقود البلاد في ظل هذه الأوقات العصيبة والخطيرة دوليا وداخليا بالنسبة للمملكة المتحدة. لكن كما ذكرت هذه المهمة يعني يمكن تنفيذها بعد الانتهاء والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في منطقة الشرق الأوسط.
0: شكرا لك إذا مينا حربلو، كنت معنا من لندن. نناقش كل هذه التطورات مع ضيوفنا هنا في الاستوديو. أرحب مجددا بالدكتور صالح لمطيري رئيس مركز المداري للدراسات السياسية، بالسيد جون ميلر القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي، بالدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وبالدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. سيد جون ميلر، أبدأ معك مما كنا نسمعه من مراسلتنا في لندن بخصوص هذا الحشد لوزير الدفاع البريطاني من أجل بدء مهمة لفتح مضيق هرمز، طبعا هذا بعد أن تنتهي الحرب وتستقر الأمور، لكن واشنطن كيف يمكن أن تنظر إلى خطوة كهذه؟
3: شكرا جزيلا للاستضافة. أعتقد أن هذه مهمة جدا، وأعتقد أنه سيكون هناك إجراءات تأتي بعدها لاحقا، وسيكون هناك نشر للقوات في هرمز والخليج لضمان أن البيئة آمنة للبحارة الذين سيبحرون إلى منطقة الخليج ويخرجون منها. إذن هذه ستكون مهمة جدا، وخاصة عندما يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والبحارة يريدون أن يضمنوا أمنهم وأن سفنهم وقواربهم لن يتم الهجوم عليها بفعل الألغام المزروعة في البحر أو بالمسيرات. إذن الآن هذه أخبار جيدة بأن السفن تتحرك في المنطقة والتي يمكن لها أن تساعد في هذه المهمة الأمنية.
0: لكن هل يمكن أن تكون بالتنسيق مع واشنطن؟ هل يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تكون طرفا في مهمة مماثلة، لأنها حاليا تستمر في حصارها البحري على الموانئ الإيرانية؟ سيد ميلر،
3: أمل أن لا يكون هناك حصار، وأيضا أمل أيضا أن لا يتم الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز في الوقت الذي يقوم فيه الأوروبيون وأناس وقوات حتى من آسيا تأتي لتأمين الأمن البحري. لكن رغم هذا يجب أن يكون هناك تنسيق جيد في هذه النشاطات، وهذا يعني التنسيق مع البحرية الأمريكية و أيضا التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني وبحريتهم لضمان أنهم لا يتدخلون بالإجراءات هناك.

0: بالنسبة للمضيق فمن المهم لأي نشاطات عسكرية أو أمنية تأتي بعد الصراع أن يتم التنسيق بخصوصها بين كل المعنيين في هذه المسألة.
1: دكتور صالح صدقيان، إيران وهي تتابع هذا التحشيد لمهمة لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز، كيف يمكن أن تنظر إلى خطوة مماثلة؟
2: يجب أن نضع هذا الأمر المهم جدا ليس لإيران فحسب وإنما لدول الإقليم والمجتمع الدولي نضعه في إطاره الصحيح. الإطار الصحيح هو أن هناك حرب شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، حرب غير مبررة من أجل ضرب إيران، واستمرت هذه الحرب لمدة 40 يوم، واستغل الجانب الأمريكي والإسرائيلي هذا الممر الآمن المخصص للقضايا المدنية والسلمية، استغل هذا المضيق لعبور قطعات عسكرية أمريكية من أجل استهداف إيران. ومن خلال هذه القطعة العسكرية التي ذهبت إلى قواعدها في هذه المنطقة من مقر القيادة المركزية الوسطى الموجودة في البحرين إلى بقية القواعد الأمريكية، من هذه القواعد انطلقت هذه الحرب، وهذه انطلاق الصواريخ والطائرات من هذه القواعد التي استهدفت المرشد الإيراني الأعلى، الشخص الأول في النظام السياسي، وبقية القادة العسكريين والمدنيين والسياسيين ومدرسة الأطفال. هذه الآن إيران تقول بأن هذا الممر يجب أن يكون آمن وأن لا تمر فيه قطعات عسكرية تشكل الأمن،
1: ولكن عمليا
2: الأمن والاستقرار يعني في هذه المنطقة.
1: عندما أغلقت إيران مضيق هرمز وربما شلت الحركة الملاحية فيه، لم توقف هذه العمليات العسكرية الأمريكية عليها، نتحدث عن مرحلة الحرب، بل أضرت باقتصاد هذه الدول التي تتحرك الآن من أجل تأمين الملاحة في مضيق هرمز. ورغم ذلك هذه المساعي البريطانية تتحرك ضمن المرحلة التي ستنتهي فيها الحرب نهائيا، بالتالي عندما أغلقت مضيق هرمز إيران كانت تعول على التأثير على الأمريكيين، لكنها أثرت وأضرت باقتصادات هذه الدول التي كانت يمكن أن تدعمها في أي مساعي لوقف الحرب.
2: إيران قدمت لحد الآن 5 ردود أو اقتراحات للجانب الأمريكي، وفي كل هذه 5 ردود والاقتراحات كان البند الأول فيها إنهاء الحرب، لكن الولايات المتحدة لا تقبل. الولايات المتحدة قالت في إحدى الردود بأنها تقبل بوقف اطلاق النار، إيران تقول يجب أن تنتهي الحرب. معنى ذلك بأن هذا التحشيد العسكري الأمريكي في المحيط الهندي، شمال المحيط الهندي وبحر العرب يجب أن ينتهي. أكثر من ذلك، الولايات المتحدة على الرغم من هذه الحشود وفرض الحصار على الموانئ الإيرانية، هي الآن تمهد لحرب جديدة على إيران، مثل ما يقول الأمريكيون حاليا يريدون إنزال جوي على جزر إيرانية، أو يريدون إنزال جوي على الأرض الإيرانية على اليابسة. وبالتالي الولايات المتحدة لا تشعر بمسؤولية الآن حيال دول المنطقة وحيال هذه النقطة الحساسة للعالم وهي مضيق هرمز. المهم بالنسبة إلى الرئيس ترامب هو كيف وماذا يريد نتنياهو، ونحن رأينا بأنه عندما كان الرد الأمريكي على المقترح الإيراني أو على الرد الإيراني، وعندما أراد الرئيس ترامب أن يقول بأن هذا المقترح مرفوض، هو استند على المكالمة الهاتفية التي تمت بين الرئيس ترامب ونتنياهو، وبعد ذلك قال بأن هذا الاقتراح مرفوض.
1: وصل النقاش حول هذا الموضوع، لأننا سنتابع الآن هذه الصور لغارة إسرائيلية جديدة تستهدف قضاء صور في هذه اللحظات، صور مباشرة من قضاء الصور من الموقع الذي استهدفته غارة إسرائيلية تحديدا على حاريس بقضاء الصور في جنوبي لبنان. المتابعة إذن لهذه التطورات لاحقا مع مراسلينا في جنوب لبنان، وأيضا ضمن تحليل المشهد اللبناني في نوافذنا التي تنقل من محيط الضاحية الجنوبية. لكن نواصل هنا في الاستوديو مناقشة هذه التطورات المرتبطة بما يجري الآن في مسار حلحلة الأمور بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وما يجري على مستوى المقترحات قيد النقاش، وأيضا ما تجري مناقشته في بريطانيا بالمشاركة مع 40 وزير دفاع، يحاول وزير الدفاع البريطاني حشد مهمة معهم لتأمين الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز. وأنا أسأل الدكتور صالح لمطيري، مضيق هرمز يعود دائما ليحتل جوهر النقاش في المسائل المرتبطة بالتطورات الإقليمية، بدءا من التحركات الدولية في مجلس الأمن من أجل استصدار قرار هناك أيضا، والآن ما تحشده بريطانيا في مهمة بعد انتهاء الحرب لتأمين الملاحة البحرية في المضيق، هل من نجاعة لكل هذه المسارات باعتقادك؟
3: نعم، شوف أستاذة مريم، هو الحديث يعني لإيران أن تقول ما تريد، أن تروج لروايتها حول حقوقها في هرمز، سيادتها في هرمز، بأنها عندما أغلقت أو عرقلت إنما استهدفت القطع البحرية، لكن واقع الحال يقول بأن إيران لم تمنع قطعا عن بحرية أمريكية من المرور إطلاقا، ولم تستخدم هذه القطع البحرية الأمريكية في هذه الحرب من داخل الخليج بل من خارج الخليج، وهم يعرفوا ويدركوا ذلك. والدليل بأن ما يمنع من المرور من جهة إيران الآن هي ناقلات النفط والغاز والغاز المسال وناقلات البضائع، لم تستهدف قطعا حربية. وبالتالي قضية أنه والله هذا الإغلاق حتى يمنعوا البوارج الإسرائيلية، ولم نسمع عن بوارج إسرائيلية دخلت الخليج إطلاقا منذ بدء هذه الحرب، وهم يعرفوا بأن هذه الصواريخ إنما هي عابرة للقارات وتأتي من غواصات خارج مياه الخليج العربي وكذلك من الطائرات. على العموم، على أي حال، العودة مرة أخرى إلى هرمز، كل ما تستمع إلى مؤتمر صحفي أو تصريح من أي دولة ما في الشرق والغرب كلها تؤكد على حرية الملاحة واحترام القانون الدولي واتفاقيات عالي البحار. لم أستمع على حد علمي على الأقل لدولة ما أقرت لإيران أن تغلق مضيق هرمز أو تفرض رسوما أو تفرض ترتيبات إن كانت أمنية أو بيئية أو رسوم على المضيق. وبالتالي آخر هذه الأخبار ما نقله معالي وزير الخارجية التركي وكذلك معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في مؤتمرهم الذي انعقد في الدوحة اليوم، والذين ذكروا ضرورة ألا تستخدم أي دولة ما هذا المضيق كسلاح وألا تعود، بل ويجب معاقبة الدولة التي تعرقل الملاحة في الخليج العربي.
1: كيف استثمرت دول الخليج هذه المواقف؟ وأيضا هي متضررة من استمرار إغلاقه وإعاقة الملاحة فيه، هل تحركت الأسلوب الذي ينبغي لها أن تقوم من خلاله بتحريك الأمور لصالحها؟
3: هي تحركت بلا شك بحكمة وواقعية وبضبط النفس، واتجهت إلى مجلس الأمن واستصدرت قرارا يحمل رقم 2817 الذي أكد على ضرورة عودة حرية الملاحة إلى طبيعتها، وأدانت وشجبت الموقف الإيراني تجاه هذا الإغلاق. ولذلك إيران تجدي بأنها غيرت من سياقة خطابها من إغلاق هرمز إلى عرقلة إلى ترتيبات إلى إغلاق جزئي، إلى أن طالبت أخيرا بقضية مختلفة، إنما هي تريد أن تفرض رسوما لحماية البيئة. كل هذا لو كانت إيران تدرك تماما بأنه ما تقوم به من إغلاق لهرمز هو من حقها قانونا لما لجأت إلى مثل هذه التغييرات أو هذه التعليقات في صياغتها. الأمر الثاني أن دول الخليج أيضا في ورقة جديدة بالتعاون طبعا مع دول كثيرة متوجهة إلى إصدار قرار مجلس الأمن. الآن لا يهم سيصدر هذا القرار تحت أي بند، السادس أم السابع، لكن أعتقد التحرك الدبلوماسي الخليجي والاتصالات المباشرة بين دول الخليج والأطراف الفاعلة وهذا التحرك الأوروبي الآن هي المعضلة. كانت بأن كثير من الدول لم تكن تريد أن تتداخل في هذه الحرب لأنها كما قالت هي ليست حربها وليس لها ناقة أو جمل في هذه الحرب. أخيرا، أنا أعتقد بأن إيران لن تستطيع أن تبقي على مضيق هرمز مغلقا، ليس لأنها تضررت، لا، لأنها تقف بوجه العالم ككل.
1: دكتور سليم زخور، مضيق هرمز يبدو وكأنه هو محرك كل شيء في هذه المرحلة، الوضع في المضيق وإغلاق إيران له وتعثر الملاحة البحرية جلب الحصار البحري الأمريكي، وأيضا إشكالية المضيق ووضعه حاليا أدى إلى تعثر المقترحات بين واشنطن وطهران. كيف يمكن تجاوز هذه المسألة وكيف وصلنا إلى مرحلة أن يصبح المضيق هو العقدة وليس الإشكاليات النووية والصاروخية التي كانت محل جدل؟
4: يعني الآن التصريحات الإيرانية تقول أن المضيق هرمز هو السلاح النووي لإيران، وهو إلى حد ما يعني يمكن أن يكون كيفية استخدامه بهذه الطريقة ممكن يكون أن يكون فاعل ومؤثر وأكثر من السلاح النووي، لأن هذه القدرة على إغلاقه وعلى التحكم به مع الطروحات ومشاريع القوانين في البرلمان الإيراني وصولا إلى تحقيق الاستراتيجية الإيرانية بالنسبة لمضيق هرمز. هناك توجه واضح عند الجانب الإيراني حول مضيق هرمز، وكأن أتت فرصة عملية نتيجة هذه الحرب من أجل تثبيت واقع الاستثمار فيه والذهاب أبعد من ذلك بتكريس هذا الواقع بشكل يصبح أن يدر الأموال إلى إيران ويتحكم باقتصادات المنطقة، وهذا ما هو مرفوض على مستوى كل المنطقة. والآن التحرك البريطاني الفرنسي هو جزء من مجموعة من التحركات، هناك التحرك الإقليمي، التحرك الدولي والتحرك الأممي.
1: نعم.
4: التحرك الإقليمي تبعنا اليوم مؤتمر صحافي بين رئيس وزراء وزير خارجية قطر ووزير خارجية التركي، اللذان أكدا على ضرورة عدم استخدام مضيق هرمز كسلاح. نتابع أيضا المبادرة البريطانية وهي مبادرة دولية، ومشروع القرار في مجلس الأمن وهو مبادرة أممية.
1: لكن كيف يمكن أن يكون الحل؟ يعني إن كان واشنطن أو طهران كلاهما لا يقدم شيئا مشتركا يعني يمكن أن يتقبله الطرف الآخر بخصوص مضيق هرمز تحديدا، كيف يمكن أن يجري التقاطع في مقترح يقبل به الطرفان؟
4: يعني لا يمكن حل مضيق هرمز إلا من إطار أشمل.
1: نعم.
4: وهذه هي الإشكالية الأساسية بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، هناك اختلاف بالمقاربات. يعني الجانب الإيراني يركز فقط على إنهاء الحرب، الجانب الأمريكي الإيراني يركز على إنهاء الحرب، والأمريكي يركز على إنهاء الصراع. مع استخدام الأوراق مضيق هرمز والحصار من الجانب الأمريكي، الإشكالية هي في الطروحات. الجانب الإيراني في المقترح الذي قدمه يقول بفتح جزئي لمضيق هرمز مع رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. عمليا الفتح الجزئي هو يعني إبقاء السيطرة.
1: نعم.
4: وهو الإشكالية الأساسية على مستوى دول المنطقة وعلى مستوى الولايات المتحدة. يعني عندما نصل إلى التسوية لابد أن يكون هناك تنازلات واضحة من الطرفين، والآن لا يوجد نية واضحة بتنازلات كافية من أجل الوصول إلى هذه التسوية.
1: أنا أسأل الدكتور محمد صالح صدقيان، ما طرحته إيران حتى الآن بخصوص مضيق هرمز لم يرقى إلى ما يتوقعه الطرف الآخر الطرف الأمريكي، هل يمكن أن تراجع موقفها المرتبط بفتح المضيق في مرحلة يمكن خلالها أن ربما تحل الإشكاليات الأخرى؟ يعني إذا كان مضيق هرمز هو العائق، لماذا لا تتجاوزه إيران وتراجع مواقفها بخصوصه؟
2: تقديري إذا كان من المفترض أن تعيد إيران تصورها أو أفكارها حول مضيق هرمز، يجب أن يكون ذلك في إطار مفاوضات، وهذه المفاوضات جادة، عندما لا يريد الأمريكي أن يتفاوض مع إيران وإنما يريد أن يملي على إيران، take it or leave it، هذا هو القاعدة التي يستخدمها الجانب الأمريكي، وبالتالي هو لا يريد الدخول في مفاوضات. الخطة الاستراتيجية عند الرئيس ترامب هو ماذا يخدم نتنياهو، ماذا يخدم أن تكون إسرائيل أولا في هذه المنطقة. وبالتالي إذا كان الأمر متعلق بمضيق هرمز، بتحسين النوايا، بقبول الولايات المتحدة أن تدخل في مفاوضات جادة مع إيران، أنا أعتقد بأن هذه التفاصيل وكيف سيكون مضيق هرمز والأمور الأخرى بانتهاء الحرب، أنا أعتقد بأنه ممكن. لكن عندما يكون الرئيس ترامب فوق وينظر إلى إيران من فوق، أنا لا أعتقد بأن لا التاريخ ولا الجغرافيا الإيرانية تسمح لنفسها أن تتكلم مع ترامب وهو يجلس في مستوى أعلى.
1: سيد جون ميلر، كذلك الجانب الأمريكي يصعب المسألة عندما لا يناقش مسألة الأولويات المرتبطة بمضيق هرمز لدى إيران. يعني عندما رفض الرد الإيراني الأخير كانت الإشكالية أيضا مضيق هرمز، فما الذي يمكن أن يراجعه أيضا الجانب الأمريكي في هذه المسألة؟
0: كما أفهم الوضع فإن الرفض للرد الإيراني على الموقف الأمريكي كان جزئيا بسبب مضيق هرمز، والجزء الآخر متعلق بفشل النظام الإيراني بالتعامل مع القضية النووية، وهو أمر كبير في ذهنية الرئيس الأمريكي ونقطة للتفاوض. بالنسبة لمضيق هرمز، الولايات المتحدة تعتقد أننا نسير في مفاوضات جدية بغض النظر عما يقول زميلي الإيراني. من المهم فتح المضيق من أجل أن نستطيع السير قدما في عملية تفاوضية واتفاقية سلام. إذن لا يمكن أن يكون هذا الأمر كما فعلته إيران في السابق، وهو أنها تقول إنه مفتوح ولكن تحت سيطرتنا. إما أن يفتح المضيق أمام كل السفن وكل دول الخليج التي تريد استخدامه لأغراض سلمية أو لا. هذا هو الموقف لدى الولايات المتحدة، ولكنه أيضا موقف الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية مثل فرنسا والمملكة المتحدة، وهو موقف دول مجلس التعاون الخليجي. إذن وهذا أيضا سوف يكون الموقف الذي ستتبناه الأمم المتحدة في مجلس الأمن الدولي بطريقة فورية وعاجلة.
1: لك سيد جون ميلر، شكرا للدكتور صالح المطيري، الشكر لك دكتور سليم زخور، وشكرا للدكتور محمد صالح صدقيان على هذه المشاركة. ننتقل إلى مستجدات المشهد في لبنان، حيث أعلن حزب الله استهدافا بمسيرة انقضاضية لدبابة ميركافا في محيط خربة المنارة مقابل بلدة حولة، وفي الأثناء تتواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة في جنوب لبنان والبقاع الغربي. ومعنا من إبل السقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جونيتانيوس، ومن أحد مراكز الإيواء في بيروت مراسلنا أدهم أبو الحسام. وأبدأ مع جونيتانيوس من آخر غارة إسرائيلية استهدفت حاريس في قضاء صور، وما يقابلها أيضا على مستوى عمليات حزب الله ضد القوات الإسرائيلية.
5: مما لا شك فيه مريم أن التصعيد يبقى هو سيد الموقف هنا في الجنوب اللبناني من خلال سلسلة العمليات التي حصلت وتحصل باتجاه مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني. وبعد غارة حريص التي وقعت قبل دقائق قليلة، حصلت غارة أخرى باتجاه بلدة أرزون الواقعة في قضاء صور، والتي كان شملها انذار الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم. وانذار الجيش الإسرائيلي تحدث عن 4 بلدات واقعة في قضاء صور للناحية الغربية، بالإضافة إلى مجموعة من الغارات الأخرى أيضا التي استهدفت على سبيل المثال بلدة كفرة، بلدة عبة، بلدة جبشيت، بالإضافة إلى غارات من مسيرات من بينها غارات حصلت في بلدة طير دبة على سبيل المثال، وقصف مدفعي متقطع أيضا باتجاه مناطق عديدة هنا في الجنوب اللبناني. واليوم أيضا توسع العدوان الإسرائيلي باتجاه البقاع الغربي، ذلك أنه عند ساعات الفجر وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا إلى سكان بلدة سحمر الواقعة في البقاع الغربي بضرورة إخلائها، وقام باستهدافها بغارتين متتاليتين. وبالتالي هذا يعكس حجم التصعيد الحاصل هنا من جانب الجيش الإسرائيلي ومن جانب سلاح الجو الإسرائيلي. حزب الله أيضا تحدث عن مجموعة من العمليات العسكرية من بينها استهداف دبابة ميركافا في محيط خربة المنارة مقابل بلدة حولة بمحلقة انقضاضية. استخدم أيضا هذا النوع من المحلقات حزب الله باستهداف جنود إسرائيليين في النطاق عينه وفق بيان رسمي صادر عنه. كما تحدث حزب الله عن استهداف جنود إسرائيليين في محيط بلدات أخرى من بينها أيضا استخدم فيها أيضا الدفعات الصاروخية، كما حصل في محيط بلدة دير سريان هنا في القطاع الشرقي. والمهم أيضا ما قاله الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم عن أن الحزب سيواصل الردود، سيواصل الدفاع عن لبنان في مواجهة المخططات الإسرائيلية، وجدد التأكيد رفض المفاوضات المباشرة وتفضيل خيار المفاوضات غير المباشرة. ودعا أيضا الأمين العام لحزب الله إلى الاستفادة من اتفاق أمريكي إيراني يشمل وقف إطلاق النار في لبنان. وبالتالي هذه مواقف باتت واضحة ومعروفة وثابتة بالنسبة لحزب الله.
1: جونيتانيوس، طبعا بالتزامن مع هذه العمليات المتبادلة، أيضا هذا التحرك البري الإسرائيلي الذي يجري الحديث عنه في الليطاني، أيضا ما هي الصورة التي تصلكم بخصوص ما يجري هناك؟
5: في حقيقة الأمر حزب الله خلال الأسبوع الماضي كان تحدث عن مواجهات مباشرة وقعت قرب مجرى نهر الليطاني في محيط بلدة دير سريان، وقال حزب الله أن قوات إسرائيلية كانت تتقدم من بلدة دير سريان الواقعة إلى جنوب نهر الليطاني باتجاه بلدة زوتر الشرقية الواقعة إلى شمال نهر الليطاني، وهو اشتبك معها من مسافة صفر، وبالتالي هذا يعكس التوسع الإسرائيلي الذي يسعى إليه طبعا الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية من خلال عبوره مجرى نهر الليطاني، وهذا ما تحدثت عنه الجهات الإسرائيلية بشكل رسمي اليوم. وأيضا حزب الله خلال الساعات الماضية كان كثف من عملياته العسكرية باتجاه تلك المنطقة الفاصلة بين بلدة دير سريان وبلدة زوتر الشرقية بين شمال وجنوب نهر الليطاني، وهذا يعكس أيضا الجهد العسكري الذي ينفذه حزب الله باتجاه الجنود الإسرائيليين وآلياتهم في تلك المنطقة. وبالتالي مريم واضح أن هناك تركيز كبير، تركيز ميداني على هذه النقطة على وجه التحديد على هذا المحور هنا في القطاع الشرقي، وما أعلنه حزب الله خلال الأيام الماضية يتقاطع مع ما أعلنه الجيش الإسرائيلي اليوم، وبالتالي كل التصريحات الإسرائيلية تعكس نوايا بمزيد من التوسع بمزيد من التقدم باتجاه منطقة شمال نهر الليطاني. هذه المنطقة تتعرض لقصف مكثف لغارات مكثفة، بلدة زوتر الشرقية خلال الأسبوع الماضي تعرضت إلى وابل كبير من الغارات التي شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية، وهذه البلدة والبلدات المحيطة بها تتمتع بموقع جغرافي مميز، هي تطل على مجرى نهر الليطاني، وهي تشرف أيضا على البلدات المقابلة لها والتي يسيطر عليها الجانب الإسرائيلي، ومن بينها بلدة دير سريان وإلى جانبها بلدة الطيبة وبلدة القنطرة، وبالتالي هذه نقطة هنا في المنطقة الحدودية هي تحت المراقبة طبعا، فيها معطيات ميدانية مهمة وقد تتبلور في المرحلة المقبلة وتعكس طبعا طبيعة الأوضاع ومجريات الأمور هنا في الجنوب اللبناني على مستوى عمليات حزب الله وجهوده وعلى مستوى الحراك العسكري الإسرائيلي بشأن ما يعتبره الجيش الإسرائيلي ويسميه منطقة صفراء،
1: تنعكس أيضا على واقع النازحين. نتابع مع أدهم أبو الحسام داخل أحد مراكز الإيواء في بيروت واقع النازحين وتفاقم ربما حالة النزوح هناك.
6: مريم، نحن في أحد مراكز الإيواء في مدينة بيروت، تحديدا كلية الإعلام الفرع الأول في الجامعة اللبنانية. هذا المركز يؤوي قرابة 130 عائلة وبعدد تقريبا يتجاوز 400 شخص، من بينهم 40 طفلا إضافة إلى عدد من الشيوخ، وهم الفئة الأضعف حقيقة بين النازحين. صديقي وزميلي عصام سيتجول لنقترب أكثر من معاناتهم. من الجدير ذكره أن يعني هذه، دعينا نقول هذه الجدران المؤقتة أقيمت فقط اليوم في ساعات الصباح، في الأيام الماضية كانت هذه عبارة عن ساحة مفتوحة تتشاركها يعني عشرات العائلات دون أي خصوصية، دون يعني أي خصوصية لكبار أو صغار. اليوم إحدى المنظمات المحلية قامت باستئذان القائمين على هذا المكان، ويعني كما ترون بالصورة أقامت بعض الجدران المؤقتة من الخشب والبلاستيك لتوفير شيء من الخصوصية للعائلات. هذه العائلات يعني اليوم تحدثنا إلى عدد منهم، أكثر شيء يعانون منه هو يعني قلة الأدوية، قلة الرعاية الطبية. عائلات تركت خلفها يعني عشرات الدنومات بل مئات الدنومات من المزارع، مزارع الزيتون إضافة إلى مزارع الخضروات، كانوا يعيشون بظروف جيدة جدا في مناطقهم. هذه العائلات غالبيتها نازحة من جنوب نهر الليطاني، ومع زيادة التحذيرات التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي مريم خلال الشهر الماضي، نزحت أيضا إليهم عائلات من قرى وبلدات شمالي نهر الليطاني. نحن نتحدث عن إنذارات لجيش الاحتلال في كل يوم تتجدد، وذلك يعني نزوح عائلات جديدة وبالتالي تفاقم أيضا الأوضاع الإنسانية أكثر فأكثر. هذه العائلات يعني تأمل بأن تعود قريبا إلى ديارها، لديها بيوت لديها أرزاق، ويعني أحد النساء من قابلناهن قالت ولو كان بيتي مهدم أعود أبني خيمة وأعمل ببستاني، يعني أعمل برزقي دون الحاجة إلى أن ألجأ إلى أي مركز إيواء بعيدا عن بيتي وبعيدا عن الجنوب. حقيقة الواقع مع يعني ازدياد تدفق النازحين من قرى وبلدات شمالي نهر الليطاني ربما يصبح أسوأ بحسب القائمين على هذا المركز. من الجدير ذكره أيضا مريم أن الجامعة اللبنانية كلية الإعلام اليوم استأنفت الدوام الرسمي لطلاب كلية الإعلام، لذلك بات النازحون والطلاب يتشاركون المبنى ذاته. العائلات النازحة في هذه الفسحة في الطابق الأرضي وفي الطابق الأول، بينما ثلاث طوابق هي فرغت تماما للطلاب وباتوا يعني يقضون ساعات مع بعضهم البعض. القائمين على هذا المركز أيضا ذكروا لي بأن هذا المركز أيضا كان يستقبل النازحين في الحرب الماضية. حتى الآن هناك منظمات محلية لاحظنا تقدم وجبات إفطار ووجبات أيضا غداء، ولكن المطالب كلها تنصب جلها على تقديم الرعاية الصحية، أيضا تقديم الأدوية. هناك أمراض مزمنة، تحدثوا عن شيوخ وأطفال كما ذكرنا، هم الحلقة الأضعف من بين النازحين، ولكن الجميع يأمل بأن تنتهي هذه الحرب تعود هذه العائلات إلى بيوتها إلى أرزاقها. نتحدث عن أكثر من 600 مركز مريم في عموم بيروت وجبل لبنان، إضافة إلى مناطق شمالية لبنان. الصيف يعني يقترب ودرجات الحرارة ترتفع، وربما هو ما سيفاقم معاناة النازحين مع اشتداد الحر أيضا ومع استمرار تدفق
1: أبو
6: النازحين.
1: أبو الحسام، كنت معنا من أحد مراكز الإيواء للنازحين في العاصمة بيروت، وجوناثان يوس كان معنا من إبل السقي في جنوب لبنان، شكرا لكما. هذه التغطية مستمرة تواصلها معكم روعة أوجي، تفضلي روعة.
7: شكرا جزيلا لك مريم. مستمرون معكم في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، نقلت شبكة CNN عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتمع بفريقه للأمن القومي لمناقشة حرب إيران، بما في ذلك احتمال عودة العمل العسكري. وفي العاصمة القطرية قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن ما يجري في مضيق هرمز لا يساعد في خفض التصعيد، ودعا إيران لعدم استخدامه كسلاح. وأضاف خلال مؤتمر صحفي جمعه مع وزير الخارجية التركي إن البلدين ينسقان الجهود ويدعمان دبلوماسية باكستان للتوصل إلى تسوية بأسرع وقت. وأوضح رئيس الوزراء وزير خارجية قطر إنه شرح للجانب الأمريكي الأثر الذي أحدثته الحرب وأن إطالتها لن تكون في صالح أحد. من جهته قال وزير الخارجية التركي للجزيرة إن دول المنطقة تدعم وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، لكن إسرائيل لديها أهداف أخرى. على صعيد منفصل قال قائد عمليات كربلاء العراقية للجزيرة إنه لا توجد حاليا قوات أو معسكرات إسرائيلية في صحراء النجف، وإن القوة التي كانت هناك في شهر آذار مارس الماضي إسرائيلية ولم تبقى أكثر من 48 ساعة. على الجبهة اللبنانية قال الجيش الإسرائيلي إن قوات لواء جولاني استكملت عملية خاصة لتحقيق سيطرة عملياتية في منطقة نهر الليطاني جنوب لبنان. وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن 8 جنود إسرائيليين أصيبوا في 3 اشتباكات خلال العملية. في المقابل قال حزب الله إنه قصف بالصواريخ تجمعا لقوات إسرائيلية قرب مجرى نهر دير سريان جنوبي لبنان. ومعنا من الدوحة مراسل الجزيرة هيثم أبو صالح. هيثم أهلا وسهلا بك. إذن قطر وتركيا متفقان على ضرورة وأهمية الوساطة الباكستانية وضرورة خفض التصعيد في المنطقة، ما أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي جمع وزراء الخارجية؟
8: نعم روعة، قطر وتركيا أكدتا اليوم خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان على أن التشاور بين بلديهما مستمر، وأيضا شددا على ضرورة وأهمية تواصل واستمرار هذا التنسيق مستقبلا. الجانبان طبعا خلال المؤتمر الصحفي تطرقا إلى الأزمة التي تشهدها المنطقة، وشددا على ضرورة دعم الوساطة الباكستانية للوصول إلى حل لهذه الأزمة وعدم العودة إلى الأعمال القتالية أو إلى الحرب. طبعا الجانبان أكدا على أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز، وشددا على طبعا إنهاء الأزمة، وشددا أيضا على رفض أي خطوات أحادية قد تعرض أمن مضيق هرمز للخطر. دعيني أيضا

0: التنسيق مستمر بين أنقرة والدوحة وأيضا بين أنقرة وبقية شركائها الإقليميين، سواء كان ذلك وجها لوجه أو أيضا عبر الاتصالات وأيضا اللقاءات، وذلك بشكل دائم. وأكد وزير الخارجية التركي على أن أنقرة تدعم موقف باكستان كي لا يتم الرجوع إلى الحرب، وأيضا ستواصل أنقرة دعم الجهود المبذولة لطبعا الحفاظ على الهدوء والاستقرار. واعتبر أن إغلاق مضيق هرمز يشكل ضغطا كبيرا داعيا إلى فتح المضيق. طبعا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري كما قلت قبل قليل قال إن الجانبين اتفقا على أنه ليس هناك أي دعم لجهود إعادة الحرب، وشددا مرة أخرى على أهمية الوساطة الباكستانية. واعتبر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أن الوساطة الباكستانية والدور الذي تلعبه باكستان دور مهم ومحوري، وأيضا ما يجري في المنطقة لا يؤثر فقط على المنطقة بل يؤثر أيضا على كل العالم. أود أن أشير روعة إلى أن زيارة وزير الخارجية التركي أيضا تضمنت العديد من اللقاءات، من بينها لقاء مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في مكتب أمير دولة قطر في قصر لوسيل، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والجهود المبذولة من أجل خفض التصعيد وترسيخ مبدأ الحل الدبلوماسي بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الدولي، وذلك بحسب ما أعلن الديوان الأميري القطري في بيان. وطبعا كان هناك حديث عن أن هذه الزيارة لهكان فيدان إلى الدوحة تأتي من أجل التنسيق وترتيب لاجتماع اللجنة العليا بين البلدين المقرر عقده في تركيا في نهاية هذا العام. وهذا الاجتماع يعني اللجنة العليا للبلدين عادة يجري بالتناوب بين قطر وتركيا، كل سنة تستضيف إحدى هاتين الدولتين هذا الاجتماع، ويكون طبعا برئاسة قائدي البلدين أمير دولة قطر والرئيس رجب طيب أردوغان.
1: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة من الدوحة هيثم أبو صالح. ومعنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومن واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. بداية معك نور الدين، ما هي التقديرات الآن في إيران على المستويين العسكري والسياسي؟
2: نعم روعة، قبل ذلك أستسمحك بالحديث عن مستجد خبري تم الإعلان عنه قبل قليل من قبل الخارجية الإيرانية، وهو اللقاء الذي عقد في سلطنة عمان بين وفد من الوزارات الخارجية الإيرانية مع نظرائه في سلطنة عمان، وكذلك هذا الوفد التقى بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني. ما أشرت إليه الخارجية في هذا السياق والحديث عن مضيق هرمز والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدولتان إيران وسلطنة عمان في قضية المراقبة على مضيق هرمز أو التعاون على الأقل في قضية عبور السفن بشكل آمن من المضيق. وهذه هي الجلسة الثانية التي تعقد ما بين الإيرانيين والعمانيين بهذا المجال، باعتبار أن مضيق هرمز الآن يعتبر محور التوتر القائم بالمنطقة. هنا لابد من الإشارة كذلك روعة على أن الخارجية قالت بأن الوفد الإيراني التقى كذلك بالأمين العام للمنظمة الدولية للملاحة البحرية. إذن يبدو أن جميع الأطراف الآن تبحث وتناقش مع إيران الوضع في مضيق هرمز الذي يعتبر كما أشرت بأنه نقطة الأزمة الآن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك في المنطقة. إذا ما حاولنا أن ننتقل إلى سؤالك روعة حول التقديرات هنا في إيران ما بين ما هو تقدير عسكري وتقدير سياسي. بتقدير عسكري بتقدير سياسي بالدرجة الأولى يمكن القول بأن طهران تقول بأنها لم تغلق باب المفاوضات والحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها قدمت مقترح على الأقل حتى اللحظة تقول بأن هذا ما لديها كمقترحات وكتنازلات للجانب الأمريكي، حتى وإن كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن رفضه لما قدمه الإيرانيون. لكن هناك حديث على أن الوساطات الإقليمية والدولية يمكن أن نشير على أن الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية التركي إلى دولة قطر تدخل ضمن هذا السياق، خاصة في ظل الدور القطري البارز في الحد من التوتر ومحاولة إجنيب المنطقة صراع آخر أمريكي إيراني. كذلك هناك وساطات إقليمية بالمملكة العربية السعودية وتركيا كذلك، بالإضافة إلى الوسيط الأصلي باكستان. الآن الحديث

0: الذي يدور على أن هناك محاولة لفتح باب الدبلوماسية، لكن هناك تقدير عسكري ربما في هذه الأيام يتفوق نوعا ما عن التقدير السياسي، وهو الحديث على أن المواجهة العسكرية ربما قد تعود مرة أخرى إلى الخط ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. كذلك هناك حديث على أنه من بعد يوم الخميس أو ابتداء من يوم الخميس إلى ما بعد ربما قد تعود هذه المواجهة. ربما طهران هنا ما سمعناه هو الأجواء على أن طهران تستعد لهذه المواجهة وتأخذها في عين الاعتبار والحسبان، لكن بكل تأكيد دائما يبقى هناك أمل بأن تتوقف وبأن يتم السيطرة على الوضع العسكري لصالح الوضع السياسي. هنا روعة لابد من الإشارة على أن هناك كثير من الحديث عن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين ومدى تأثير هذه الزيارة في المفاوضات الإيرانية الأمريكية. على الأقل ما يروج وما سمعناه هنا على أن الجانب الصيني ربما ليس في وارد الدخول في خفض التوتر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية أو كوسيط بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، لكن يبدو أن الدور الصيني يركز بشكل كبير على مسألة خفض التوتر في مضيق هرمز، وأكثر من هذا يحاول أن يقرب وجهات النظر ما بين إيران والدول الإقليمية وخاصة دول الخليج من أجل إيجاد حل على مستويات أربع على قضية إيجاد منظومة أمنية مشتركة ما بين هذه من الدول المطلة على المياه الخليجية ومضيق هرمز، كذلك عدم اتخاذ تدابير أو إجراءات أحادية الجانب، وهذه إشارة واضحة ربما إلى الهجمات الإيرانية على الدول الخليجية. النقطة الثالثة في قضية التنمية المستدامة والمشتركة ما بين هذه الدول، وكذلك احترام سيادة البلدان وعدم الاعتداء على مؤسساتها.
1: نعم ناصر الحسيني، على ماذا تستيقظ واشنطن صباح اليوم بعد رفض ترامب للرد الإيراني وبعد لقائه مع القيادة العسكرية؟
2: نعم عقب ذلك اللقاء في البيت الأبيض أمس في غرفة العمليات، وعقب أيضا يوم حافل أمس من تصريحات الرئيس الأمريكي الرافضة للردود الإيرانية والرافضة للابتزاز الإيراني كما يقولون الآن في الولايات المتحدة بشكل واضح لمضيق هرمز، و عقب كل الآثار الاقتصادية التي بدأ أيضا الأمريكيون يناقشونها، الإعلام الأمريكي هذا الصباح يناقش مثلا الآثار الاقتصادية الآن لإغلاق مضيق هرمز وللحصار الأمريكي وكيف بدأ الآن يؤثر بشكل مباشر على الحياة الاقتصادية وعلى تكاليف المعيشة داخل الولايات المتحدة. سياسيا ومع سيل من التسريبات منذ ليلة أمس في الولايات المتحدة تم الاجتماع وتم بحث الآن الخطوة المقبلة التي سيتخذها الرئيس الأمريكي تجاه إيران، وهناك اختلاف في الرؤى بين الرئيس ومستشاريه العسكريين والسياسيين، مجموعة تطالب بالمزيد من الحصار ومجموعة أخرى حسب تسريبات CNN وغيرها تطالب بضربات مشددة وإعطاء درس عسكري جديد للإيرانيين، والرئيس الأمريكي ما زال يتأرجح بين الرأيين، لكن التسريبات تقول أنه يميل الآن وقبل أي وقت مضى خلال الأسبوعين الماضيين يميل إلى توجيه نوع من الضربات العسكرية الجديدة ضد الإيرانيين، والتوقيت سيكون هنا هاما. هناك هذه القمة الآن القادمة الأمريكية الصينية، ستكون قمة استراتيجية على جميع المستويات، عدد من القضايا ثنائية، ولكن إيران ستخيم على قمة بيجين بشكل واضح. الإعلام الأمريكي يشير إلى الوضع الذي تجد الآن أمريكا نفسها فيه، النقاط المشتركة مع الصينيين عندما يتم الحديث على ما هو مقبل، أن الصينيين والأمريكيين يتأذيان كثيرا من الوضع والموقف الإيراني الذي أغلق مضيق هرمز، نقطة اشتراك، نقطة تلتقي فيها واشنطن مع الصين، وبالتالي يمكن البناء انطلاقا من القمة القادمة في بيجين على نوع من الموقف الأمريكي الصيني المشترك تجاه إيران، على الأقل يفهم الإيرانيين أن الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز ليس من مصلحة طهران. وبالنسبة للأمريكيين هذا مرفوض تماما، والرئيس كما قلت الآن يفكر في عملية عسكرية تجاه الإيرانيين لتصحيح الوضع وخفض التوتر والحصول على ما يريد، الفتح مضيق هرمز أولا ثم اليورانيوم الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك ناصر الحسيني مراسل الجزيرة من واشنطن، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين إدغير. ومعنا من بروكسل مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. نور الدين، إذن هناك اجتماع اليوم على مستوى وزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي، ما أهمية هذا اللقاء اليوم وما المتوقع والمعول عليه فيما يخص مضيق هرمز والجبهة اللبنانية؟
3: روعة. هذا الاجتماع يمكن ربما وصفه إنجاز التعبير بأنه الاجتماع الذي أنهى فترة الانتظار في المواقف بالنسبة للأوروبيين. الأوروبيون اليوم يتحدثون عن ضرورة تحرك عسكري وأيضا دبلوماسي وسياسي من أجل المساهمة في حل هذه الأزمة الحادة والعودة إلى مسار المفاوضات وأيضا وقف الحرب. اليوم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أكدت شيئا ما بطريقة ما بأن فعلا ما يجري من تطورات عسكرية وتصعيد ومفاوضات وتعدد المسارات لإنهاء هذه الحرب غطى بشكل واضح على الموضوع الذي كان أصلا مبرمج في اجتماع وزراء الدفاع التابعين للاتحاد الأوروبي. في المواقف اللافتة اليوم بأنها تحدثت عن أن البوارج الحربية التابعة للاتحاد الأوروبي والتي كما تعلمين روعة كانت في الحقيقة أرسلت إلى منطقة باب المندب والبحر الأحمر بإمكان تعديل مهمة هذه البوارج وهذه المهمة البحرية، لكن قالت ليس هناك إجماع داخل دول الاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق ذلك. تحدثت أيضا عن أن المطلوب الآن على حد تعبيرها هو إعادة فتح هرمز، لأنه ليس من مصلحة أي طرف أن يبقى مضيق هرمز مغلقا ويزيد ذلك في التحديات الكبيرة. التحدي الأكبر الذي أشارت إليه مسؤولة العلاقات الخارجية أو السياسات الخارجية في الاتحاد هو كما قالت كيف يمكن دفع المسار الدبلوماسي. هنا تحدثت عن تحرك دبلوماسي أوروبي على مختلف يعني مختلف الجبهات من بينها خاصة هذا التحرك مع الدول الإقليمية، وأشارت إلى الدول الخليجية، وكانت جملة ربما استوقفت الكثير من المراقبين روعة عندما قالت بأن ما حدث لن يبقي منطقة الخليج فيما يتعلق بالبناء الأمني المشترك كما كانت عليه قبل الحرب. ومن هنا أكدت مجددا استعداد دول الاتحاد الأوروبي من أجل المساهمة عسكريا في كما تقول من أجل بيئة أمنية مستقرة لمنطقة استراتيجية بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي. روعة.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين بوزيان مراسل الجزيرة من بروكسل. ومن لندن معنا مراسلة الجزيرة مينا حربلو، حيث يعقد وزير الدفاع البريطاني مع وزيرة الدفاع الفرنسية لقاء مع أكثر من 40 دولة على مستوى وزراء الدفاع. مينا، هذا أول لقاء لهذه اللجنة على مستوى وزراء الدفاع، وهذه اللجنة التي ستعنى بتأمين مضيق هرمز وفق البيان الفرنسي البريطاني وليس لفتح المضيق، ما أبرز ما رشح عن هذا الاجتماع؟
4: وحسب وزير الدفاع البريطاني فإن هذا الاجتماع اليوم هو اجتماع افتراضي لأربعين من وزراء دفاع عدة دول، يرمي إلى حشد الدعم حسب تعبيره لهذه المهمة التي تقودها المملكة المتحدة من أجل إعادة فتح مضيق هرمز، وأيضا الإعلان عن المساهمات العسكرية البريطانية في هذا الاجتماع. هذا الاجتماع يأتي بعد ما قالت الحكومة البريطانية أن هؤلاء الوزراء المجتمعون سيبحثون قضية الخطط العسكرية العملية من أجل إعادة فتح المضيق واستئناف الملاحة البحرية في هذا المضيق، الممر المائي الحيوي الذي تمر عبره المواد الخام التي تبدو أن المملكة المتحدة قد تأثرت كما شأنها في ذلك شأن دول العالم بسبب إغلاقه. والحكومة البريطانية تواصل هذه المهام وهذه المهمات من أجل إعادة فتح هذا المضيق، لكن يبدو بأن هذه المهمة لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار. حسب وزير الدفاع البريطاني يقول بأن هناك محاولات من أجل تحويل هذا الزخم الدبلوماسي وأي اتفاق دبلوماسي بشأن وقف الحرب في إيران إلى خطط عسكرية لتأمين الملاحة البحرية وإعادة الثقة للبحارة من أجل العمل والعبور عبر مضيق هرمز دون أي مشاكل. ولكن يأتي هذا الاجتماع بعد أيام فقط من تحذير إيران إيران أو طهران للندن وباريس من إرسال سفن حربية إلى المنطقة. باريس كانت قد أرسلت سفير حاملة الطائرات الفرنسية شارل دوغول إلى المنطقة قبل أسبوع، وبعدها يوم السبت أرسلت المملكة المتحدة السفينة HMS المدمرة HMS دراجون إلى المنطقة، رغم أن المملكة المتحدة لا تزال تؤمن بأن إعادة فتح المضيق يجب أن يمر عن طريق الدبلوماسية والتوصل وعن طريق المفاوضات بين الأطراف المعنية، إلا أن المملكة المتحدة في هذه المرحلة الحالية تقول بأن استمرار إغلاق المضيق أو أي محاولة لفرض رسوم على عبور السفن فإنه لن يتم التسامح معه لا من قبل المملكة المتحدة ولا من قبل الدول المعنية بهذا المضيق ولا سيما الدول المطلة. يذكر بأن بريطانيا قد بدأت هذا التحالف أو دشنت هذا التحالف مع فرنسا، تحالف الراغبين حسب تعبير البريطانيين من أجل إعادة فتح المضيق، ولكن كانت في البداية المملكة المتحدة ورئيس الوزراء البريطاني نفسه قد أكد بأنها مهمة دفاعية بالدرجة الأولى وليست أي مهمة يعني ولن تنخرط في الحرب الدائرة في ضد إيران. من جهة أخرى الحكومة البريطانية تصر على أن تداعيات هذه الأزمة يجب إنهاؤها، لا سيما وأنها قد أضرت بالاقتصاد البريطاني، وهذه التداعيات تكاد تطيح روعة برئيس الوزراء البريطاني الذي يقاوم الضغوط عليه للاستقالة، لا سيما في ظل عوامل كثيرة من بينها التداعيات الكارثية للحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.
1: شكرا جزيلا لك مينا حربلو مراسلة الجزيرة من لندن. والآن إلى نقاش هذه التطورات معنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، والدكتور صالح المطيري رئيس مركز مدار للدراسات السياسية، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية والقائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي السيد جون ميلر. أهلا وسهلا بكم. بداية أبدأ معك دكتور المطيري، هناك حراك دبلوماسي اليوم في المنطقة، زيارة تركيا إلى قطر ولقاء بين وزراء الخارجية ولقاء وزير الخارجية التركي مع أمير قطر. هناك أيضا مدير مكتبنا في طهران ذكر أنه كان هناك لقاء عماني إيراني اليوم على مستوى الخارجية لتنسيق الإجراءات حول تسيير السفن في مضيق هرمز. ما الذي تبحث عنه دول المنطقة اليوم في ساعات الترقب هذه بعد رفض أمريكا للرد الإيراني؟
5: أعتقد أمرين مهمين بالنسبة لدول الخليج تحديدا والمنطقة بشكل عام، هو عدم الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مرة أخرى، وخطر هذا الانزلاق قد يؤدي إلى توسع رقعة هذه الحرب، وهذه المخاوف أطلقت بالمناسبة قبل حتى العدوان الأمريكي على إيران وقبل أيضا الرد العدواني على دول الخليج من قبل إيران. فبالتالي أعتقد بأنه ما زالت هذه الدول دول الخليج العربي متمسكة بهذا الاتجاه وهذه العقلانية وهذه الحكمة بالدفع نحو إنجاح المفاوضات أو عودة الأطراف إلى المفاوضات مرة أخرى. وكل ما صدر عن هذه الاجتماعات، على فكرة كانت هناك أيضا تواصل بين دولة الكويت وتركيا، كانت هناك زيارة لمعالي وزير الخارجية الكويتي إلى أنقرة قبل أن يأتي وزير خارجية تركيا إلى قطر. كان هناك جملة اتصالات أيضا بالأمس، شهدت اتصالات مكثفة بين السيد عراقجي ووزير الخارجية المملكة العربية السعودية، وكذلك اتصالات عديدة كلها يعني تمخضت عن التأكيد على ضرورة العودة مرة أخرى إلى المفاوضات، وأن الحل السلمي هو الخيار. وما لمسته اليوم من المؤتمر الصحفي أيضا ما ذكره وزير الخارجية التركي بأن الطرفين، ويقصد هنا الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإيرانية، لا يريدان العودة إلى الحرب، هكذا قالها بالنص، وإنما يريدان التوصل إلى تسوية سلمية والدفع ذلك. وأضاف بأنه نصح الإيرانيين بضرورة فتح هرمز والتوقف عن الحرب، لأن إيران هي ربما تكون المتضرر الأول بالإضافة إلى المنطقة من الاستمرار بالإغلاق. هذا ما جاء في لقاء لوزير الخارجية التركي. أنا أعتقد بأنه الخوف من أن يؤدي هذا الاحتكاك أو هذا الاستمرار بالاتفاق لا حرب إلى سوء تقدير، وبالتالي تتسع رقعة هذه الحرب، وبالتالي سيكون الأضرار والدمار أكثر دون التوصل إلى نتيجة. فالفرصة ما زالت قائمة، هناك دفع زخم قوي لتأكيد الدور الباكستاني والوساطة الباكستانية.
1: الوساطة الباكستانية أيضا دكتور سليم زخور تتمحور حول ثلاث نقاط: النووي الإيراني، مضيق هرمز، ولبنان. اليوم شهدنا على جبهة لبنان تصعيد من الجانب الإسرائيلي، وتصعيد أصلا أيضا من تصريحات الأمين العام لحزب الله. هذه الجبهة التي يفترض أنها غدا تنتظر المفاوضات المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، ما هي تحركات الساعة الأخيرة؟ كيف نقرأها؟
6: يعني لا شك أن الوضع الميداني يضع الكثير من الضغوط على المسار الدبلوماسي، خاصة في ظل التباينات في الداخل اللبناني. اليوم تابعنا موقف أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي شدد على يعني على الموافقة على فكرة التفاوض، ولكنه دعا السلطات اللبنانية من الانسحاب من المفاوضات المباشرة، معتبرا أن هذا تنازلا. في نفس الوقت السلطات اللبنانية، الحكومة اللبنانية مصرة على المضي قدما في هذه المفاوضات، وتبحث عن ضمانات أمريكية من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، خاصة أنها كانت تشدد على أنه لن تذهب إلى المفاوضات قبل تثبيت وقف إطلاق النار. ولكن الآن الوضع الميداني يضغط على الحكومة اللبنانية، على السلطات اللبنانية. المفاوضات تنطلق خلال 48 ساعة تقريبا. السلطات اللبنانية مصرة على خوض هذه المفاوضات رغم التطور الميداني، تشدد على أن الخيار الدبلوماسي هو الخيار الأساسي من أجل إنهاء الأزمة ومن أجل الوصول إلى حل مستدام.
1: دكتور أحمد ديان، من الجانب الإيراني كان مدير مكتبنا نور الدين دغير يقول إنه رغم الحراك الدبلوماسي في المنطقة، رغم المساعي الدبلوماسية أيضا من الجانب الإيراني في اللقاء الذي جرى اليوم مع سلطنة عمان، هناك ترجيح أكبر للتقدير العسكري. كيف تقيس طهران هذا الرد الأمريكي وهذا الاجتماع الأمني وهذا التلويح والترجيح الأمريكي بالعودة لضربات عسكرية على إيران؟
7: الملاحظ أن المسارين الدبلوماسي والعسكري كانا قائمين منذ وضعت الحرب أوزارها بوقف لإطلاق النار. الإيرانيون بدأوا يستعدون وأعدائهم بدأوا يستعدون للجولة المقبلة، وجل الاهتمام كان منصبا على العمل العسكري. إيرانيا لأن البلاد استهدفت مرتين وهي تفاوض، فحتى بدء العملية التفاوضية لم يوقف الجهوزية الإيرانية، ومن يقوم على الأمر عليه أن يتخذ أسوأ الاحتمالات في الحسبان ليستعد للمستقبل. لكنهم في نفس الوقت ذهبوا للدبلوماسية أملا بأن يترجم الذي حدث على الأرض لاتفاق على الطاولة، لكن تبدى لهم منذ باكستان يعني اللقاء المباشر وبعده الرسائل أن الإدارة الأمريكية غير جاهزة لاتفاق يبني على مفهوم الربح المشترك، بل يريدون أن يقتطعوا من إيران ما يريدون دون أن يتركوا لها أي شيء. قبل يومين رئيس ترامب يقول بأني لن أعطي إيران الأموال التي أعطاها أوباما إلى إيران، معنى ذلك أن الأموال المجمدة وهي أموال إيرانية مجمدة لن يرفع عنها التجميد. رفع التجميد كان جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار. ازداد يعني التشاؤم الإيراني إذا أي اتفاق مع الولايات المتحدة بنقضها لآخر اتفاق هو اتفاق وقف إطلاق النار في هرمز في لبنان وفي الأموال المجمدة. ولذلك بدأ الترجيح والتركيز ينصب أكثر وأكثر على العمل العسكري، لأنه يبدو أنهم لا يريدون الاتفاق لكنهم يتجهزون تحت غطاء الحصار البحري ويستخدمون أدوات عسكرية وقوات عسكرية.
1: سيد جون ميلر، يعني مهلة الكونغرس أساسا لشن الحرب بدون تفويض من الكونغرس كانت تنتهي في 1 أيار مايو، هل يستطيع ترامب أن يضرب إيران مجددا دون العودة للكونغرس حاليا، وفي أي صورة إذا كانت الإجابة نعم؟
8: الرئيس لديه نفوذ عظيم في قيامه بالسياسة الخارجية حسب كتابة دستورنا وحسب طريقة عمل الحكومة. الكونغرس طبعا له دور، وهناك قانون صلاحيات الحرب، والذي يحكم بعض الأمور التي يمكن للرئيس أن يقوم بها خلال وقت الصراع كما نراه اليوم. هناك الكثير من النقاشات جارية الآن على الصعيد السياسي بشأن التزامات الرئيس وأيضا التزامات الكونغرس، وما سنجده أن الحرب ستستمر من وجهة النظر الأمريكية. وواضح أننا نود أن نرى الحرب تنتهي، ولكنها ستستمر من وجهة النظر الأمريكية إلى أن يكون هناك اتفاقية سلام ناجحة يتم إبرامها، والكونغرس عندها سيسمح بذلك للاستمرار لكي نتوصل إلى اتفاقية تكون مرضية.
1: بأي شكل يمكن أن تستمر هذه الحرب الأمريكية؟ بشكل عمليات عسكرية محدودة داخل إيران؟ بشكل عمليات لفتح مضيق هرمز؟ ما توقعاتك العسكرية؟
8: هناك مسارات أخرى يمكن للولايات المتحدة أن تسير فيها، وهي دبلوماسية واقتصادية، ولكن من وجهة النظر العسكرية لا أتوقع أن يكون هناك استئناف فوري للأعمال العدائية بشكل عام. وإذا رأينا استئنافا لنوع ما من الأعمال العدائية، فتوقع أنها سوف تكون مستهدفة للقيادة التي تقوم بهندسة إغلاق مضيق هرمز، وتوقع أيضا أن توجه ضد القدرات العسكرية للحرس الثوري الإيراني التي يستخدمونها لإغلاق مضيق هرمز. وواضح أيضا أن هناك قضية لدى الولايات المتحدة، وهي فتح مضيق هرمز، ونحن نشاطر هذه القضية مع الأوروبيين كما تحدثنا سابقا، وأيضا مع دول مجلس التعاون الخليجي كذلك.
1: دكتور أحمديان، يعني بهذه الفكرة أنه العمليات إذا استؤنفت ستكون بشكل عمليات محدودة قد تستهدف القيادة الإيرانية، إلى أي مدى القيادة الإيرانية اليوم جاهزة لمزيد من الاستهدافات وتستعد لحرب ضدها؟
7: لاحظي أن القيادة الإيرانية ليست على جهوزية بوحدها، إيران جاهزة كما كانت ضربت القيادة وقتل القادة العسكريين والسياسيين، استبدلوا وحاربت إيران، ولذلك هذا التعويل تقديري أنه في غير محله، رغم أنه يؤثر. بالمناسبة هناك شيئين ستركز عليهما الولايات المتحدة: البنى التحتية والقادة، اغتيال القادة كما فعلت سابقا، وهناك شيئين ستركز عليهما إيران: الضرب بشكل أقوى بكثير من الماضي لمنع التفكير بمهاجمة إيران مستقبلا، والضرب للجنوب، الحضور الإسرائيلي في جنوب لبنان بشكل يجبرها على الخروج تحت ضرب المقاومة اللبنانية. هذين الأمرين أراهما في الجانبين، ولذلك إذا فكرت الولايات المتحدة أن تقوم بفعل عسكري محدود ذلك شأنها. الشأن الإيراني أن تضرب الولايات المتحدة بشكل يمنعها من التفكير مرة ثانية بضربة حتى محدودة على إيران. هكذا أسمع النقاش في طهران.
1: دكتور صالح المطيري، على الرغم من أن الصين أعلنت أنها لا تريد أن تتوسط في الحرب القائمة بين إيران والولايات المتحدة، ولكن كان هناك مصادر أمريكية تقول أن ترامب هو الذي يريد أن يطرح الوساطة الصينية على الطاولة لفتح مضيق هرمز. إلى أي مدى تعول إيران ودول المنطقة على اللقاء الصيني الأمريكي المرتقب بعد سفر الرئيس الأمريكي الليلة إلى الصين؟
5: بالرغم من أن يعني الصين طالما يعني أعلنت مرارا باحترام حرية الملاحة وكذلك مصالحها، هي لديها مصالح مع الولايات المتحدة الأمريكية، إذا نظرنا إلى الأرقام تفوق أي مصالح أخرى. الصين تتأثر بأي تغيير في المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية. لا ننسى أن الصين هي ثاني أكبر حامل لسندات الدين الأمريكية، فبالتالي حتى العملة الصينية تتأثر بتصريح من الولايات المتحدة بتباطؤ النمو، بتباطؤ الصادرات، بالتقليل أو بفرض رسوم. فبالتالي لا أحد يقلل من تأثير العلاقة الأمريكية الصينية أو التضحية بهذه العلاقة مقابل طرف آخر، وإن كان حليفا وإن كان مهما. إيران بلا شك هي مهمة للصين كمورد رئيسي أو أحد الموردين الرئيسيين للطاقة والنفط تحديدا، وأنا أعتقد بأن جزء من دور الصين في هذه المرحلة هو نأيها بنفسها، لأنها قد تكون يعني مستفيدة كما يقال في الكثير من التحليلات في قضية الاستنزاف، النظر أو التريث لمآلات هذه الحرب أن تنتهي. هناك من يفسرها طبعا بنظريات مختلفة بأنه ترغب بإنهاك الولايات المتحدة الأمريكية. لا أتفق مع هذه النظرة أو هذا التحليل، لأن ما يربط الولايات المتحدة الأمريكية وصل شيء كبير. الآن جزء رئيسي من زيارة الرئيس ترامب، بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات كثيرة واتفاقات اقتصادية مهمة للطرفين، لكن على الطاولة حتما، وهذا ما تم تأكيده، موضوع الحرب الآن والهدنة الهشة، وكذلك موضوع تايوان. فكل هذه الملفات بالتأكيد لن تفوت في المفاوضات التي ستدور بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني، وربما من أهمها كذلك أن يكون دورا صينيا لإنهاء أو لتقديم النصيحة، كما ذكر اليوم وزير الخارجية التركي، قدمنا نصيحة للإيرانيين. يعني ليس من باب الطلب أو الفرض الآن، لكن ربما من باب النصح على الأقل.
1: يعني تركيا، وزير الخارجية التركي قال للجزيرة أن عودة الحرب ستسفر عن مزيد من الدمار، وأن بلاده تدعم مساعي فتح المضيق، ويجب أن لا يستخدم سلاحا. وقال أيضا أنه تحدث مع الأمريكيين وتحدث مع الإيرانيين. بعد الدور الصيني، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا أيضا؟
5: ما هو تركيا يفترض أنها أحد الوسطاء الثلاثة. ما انطلقت هذه المبادرة وأعلن بأنها تم تبنيها من قبل باكستان ومصر وتركيا، وإن كان اللاعب الرئيسي أو يعني الوسيط الرئيسي الآن هو قائد الجيش الباكستاني أو رئيس الوزراء الباكستاني ووزير خارجية باكستان، لكن المفروض أو عمليا بأن هناك دورا مصريا ودورا تركيا. لا شك بأن تركيا تحافظ على علاقات متميزة، وهي حليف رئيسي مع المنطقة، أقصد دول الخليج العربي، وكذلك لديها بالإضافة إلى تجاورها مع إيران لديها أيضا علاقات جيدة مع الإيرانيين، وحصلت تقاطعات كثيرة وتفاهمات واختلافات في كثير من الملفات، منها الملف السوري على سبيل المثال، الذي كانت إيران تدعم النظام السوري السابق وتركيا تدعم فصائل المعارضة. تركيا لديها تجربة جيدة في التعامل مع النظام في إيران.
1: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور صالح المطيري، رئيس مركز مدار للدراسات السياسية، ودكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، ودكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، والقائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي جون ميلر. والآن معنا من إبل السقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس. جوني، إذا ضعنا في صورة آخر التطورات في جبهة الجنوب اللبناني.
9: في حقيقة الأمر روعة، عوامل التصعيد ومؤشرات التصعيد حاضرة بشكل قوي هنا في الجنوب اللبناني، وتحديدا من خلال الغارات التي تكاد لا تتوقف والمقاتلات الحربية الإسرائيلية بشكل عام لا تغادر أجواء مناطق مختلفة هنا في الجنوب اللبناني. وإذا ما تحدثنا عن آخر الغارات التي حصلت، يمكن أن نتوقف عند غارات حربية على بلدة حريص، على بلدة كفرة، على بلدة أخرى تقع لناحية القطاع الشرقي، كما بلدة عبة، بالإضافة إلى عدد كبير من الغارات أيضا التي حصلت منذ ساعات الصباح، تضاف إليها ما تشنه المسيرات الإسرائيلية أيضا من غارات واستهدافات، كما حصل في بلدة كفرجوز خلال الفترة القليلة الماضية، كما أن قصفا مدفعيا إسرائيليا متقطعا كما في كل يوم أيضا سجل خلال المرحلة الماضية باتجاه عدد من البلدات هنا في الجنوب اللبناني. وطبعا هو يتركز لناحية شمال نهر الليطاني باتجاه المناطق التي لم تدخلها القوات الإسرائيلية خلال الأسابيع الماضية، وتحديدا خلال الحرب الماضية. أيضا اليوم توسع العدوان الإسرائيلي باتجاه الشرق، باتجاه البقاع الغربي. كان الجيش الإسرائيلي عند وقت مبكر عند ساعات الفجر طالب بإخلاء بلدة سحمر الواقعة في البقاع الغربي، وقام باستهدافها بغارتين متتاليتين، كما أن الجيش الإسرائيلي وجه إنذارا إلى 4 بلدات تقع في قضاء صور للناحية الغربية، من بينها بلدة أرزون أيضا التي شنت عليها غارة من مقاتلة حربية خلال الساعة الماضية تقريبا. في مقابل هذا المشهد الميداني التصعيدي من جانب الجيش الإسرائيلي، أيضا حزب الله كثف من عملياته من ناحية طبيعة هذه العمليات ومدياتها الجغرافية أيضا، وهو تحدث عن استهداف جندي إسرائيلي ودبابة ميركافا بمحلقات انقضاضية في منطقة خربة المنارة، وهي المنطقة المقابلة إسرائيل لبلدة حولة أيضا هنا في القطاع الشرقي، كما استهدف جنودا إسرائيليين بدفعة صاروخية عند مجرى نهر دير سريان أيضا في منطقة الشرق أو القطاع الشرقي. وتزامن الإعلان عن هذه العملية مع ما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن تقدم أو محاولات تقدم باتجاه منطقة زوتر الشرقية. وحزب الله خلال الأسبوع الماضي كان تحدث عن مواجهات مباشرة في تلك المنطقة عندما كانت القوات الإسرائيلية تحاول التقدم من دير سريان باتجاه زوتر الشرقية. إشارة أخيرة إلى ما قاله الأمين العام لحزب الله عن أن الحزب سيواصل الرد على الخروقات الإسرائيلية وهو يواجه المخططات الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة جوني تونيوس من إبل السقي في جنوب لبنان. الآن نذهب إلى زميلة مريم بالعالية وفقرة عسكرية تناقش فيها أبعاد إعلان الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ عملية عسكرية شمال الليطاني.
10: أهلا بكم في هذه النافذة العسكرية التي نسلط فيها الضوء على إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية شمال نهر الليطاني في لبنان قرب قرية زوطر الشرقية، حيث عمل على ما سماها عمليات هندسة تسمح بعبور قوات مدرعة ومشاة مستقبلا، إضافة إلى بحث ما أعلنته إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش يبدأ بإدخال منظومات مستوحاة من حرب روسيا وأوكرانيا لمواجهة مسيرات حزب الله. هذه المحاور نناقشها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعي أيضا على الشاشة التفاعلية الزميل عبد القادر عرادة عن هذه العملية في الليطاني والجغرافيا التي بدأت وانتهت فيها.
11: نعم مريم، مباشرة سأمر إلى خريطة التي تظهر مكان هذا الذي أعلنه جيش المكان الذي أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قيامه بهذه العملية إن صح القول. سأبدأ بما نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي وقالت بأن قوة من وحدة جولاني استكملت عملية خاصة في قرب زوتر الشرقية لما سمته السيطرة العملياتية على مستوى هذه المنطقة. ربما هذا يحتاج إلى تفكيك وشرح ماذا نعني بالسيطرة العملياتية. ذلك أن الإذاعة الإسرائيلية القناة 14 الإسرائيلية وأيضا القناة 15 تحدثت عن ما سمته تحركا وتوغلا لوحدة هندسية باتجاه وأيضا لقوات مشاة، وذلك باتجاه محيط زوتر الشرقية، ليس زوتر الشرقية نفسها ولكن محيط زوتر الشرقية. نحن نتحدث عن منطقة شهدت عمليات قصف تابعناها خلال الأيام الماضية بشكل مكثف، تحديدا في زوتر الشرقية كان هناك استهدافات تابعناها على مستوى القنطرة، على مستوى الطيبة وعلى مستوى دير سريان. والحديث عن هذه المحاور وتفكيك هذا الإعلان الإسرائيلي وربطه بعملية الاستهداف قد يشرح وقد يفيدنا في فهم خطوات الجيش الإسرائيلي في هذا التوقيت. نربطها أيضا بتصريحات لافتة تتعلق بما قاله رئيس الأركان الإسرائيلي بأن الجيش مقبل على توسيع عملياته البرية. هذا التطور على مستوى هذا المحور وتحركات يأتي بينما كما قلت كان هناك استهداف واضح إسرائيلي، تابعنا استهداف على مستوى قضاء النبطية وتحديدا على مستوى هذه المناطق في ميفدون تكرر استهدافه خلال الأيام الماضية، في زبدين، في جبشيت أيضا يتكرر اسمها بشكل مكثف، طبعا إضافة إلى زوتر الشرقية ومناطق أخرى إلى الجنوب من نهر الليطاني. بموازاة هذه التطورات حزب الله أيضا يعلن عن مجموعة من الاستهدافات على غرار دير سريان، الطيبة، العديسة، وأيضا في حولة كان أعلن عن استهداف دبابة مركبة. سأختم بما أعلن عن ما يتعلق باستخدام إذاعة الجيش الإسرائيلي لجوئها إلى محاكاة التجربة الأوكرانية في استخدام المسيرات، وحديث أيضا إذاعة الجيش الإسرائيلي عن استخدام إسرائيل لعشرات الآلاف من هذه النماذج، نماذج لرصاص متشدن يمكنه أن يستهدف مسيرات حزب الله في إطار مواجهة هذه المعضلة التي اعتبرت معضلة ما يتعلق بالمسيرات الانقضاضية لحزب الله.
10: التحدي الحالي خاصة المسيرات بالألياف الضوئية التي يستخدمها حزب الله في هذه المواجهة، والتي نشهد عميد إلياس حنا أحدث فصولها بهذه العملية في شهر أو في شمال نهر الليطاني وحيثيتها والهدف منها الآن.
12: مريم، يجب أن نبحث عن التنظيم العسكري والقطاعات العسكرية التي كانت سائدة قبل الحرب لحزب الله. شمال الليطاني وحدة بدر، جنوب الليطاني وحدة عزيز، ووحدة أيضا نصر. التحولات على الأرض الميدان غيرت هذه المعضلة لتعطينا المرحلة الجديدة، يعني بعد الحرب عندما غير أيضا حزب الله طريقة قتاله، فكانت هذه المنطقة الصفراء أو الخط الأصفر في البر وأيضا في البحر. هنا تسعى إسرائيل إلى عملية الهيمنة على هذه المنطقة كنقطة انطلاق وبالتالي منطقة عازلة بالنار. والملاحظ ميريام أيضا أنها شمال خط شمال نهر الليطاني وضعت هذه المنطقة بالأصفر، وهذا ما يأخذنا على العملية في زوتر الشرقية. فإذا نحن أمام عملية خاصة من لواء جولاني ومن الإيجوز وهي قوات خاصة تحاول أن تثبت موقع لها في زوتر الشرقية أو الخلة التي تحدث عنها عبد القادر. ما المقصود بها مريم؟ دير سريان الجيش الإسرائيلي يقاتل في هذه المنطقة، وبالتالي كل المخاطر عليه تأتي من شمال الليطاني وبالتحديد زوتر الشرقية. ما المقصود بذلك؟ إذا أراد فعلا جيش الاحتلال أن يذهب إلى النبطية وإلى شمال الليطاني عبر الطريق كفر تبنيت، وبالتالي هذه طريق طويلة تعتبر، هو يحضر لي زوتر الشرقية انطلاقا من دير السريان، وصل إلى خلة الراج، عبر النهر إلى الضفة الشمالية، وحضر الأرضية بعد أن اشتبك مع حزب الله وهناك 8 جرحى من الجيش الإسرائيلي، اشتبك وحضر الأرضية لعملية ميدانية قد يضطر في وقت من الأوقات إلى العبور إلى شمال الليطاني والسيطر على هذه المنطقة التي هو أصلا كان قد وضعها بالخط الأصفر. فإذا هنا تتبين النوايا العملانية والتكتيكية لمرحلة لاحقة. أتى اليوم التهديد بالمسيرات FPV.
1: لكن كيف استطاعت القوات الإسرائيلية أن تتجاوز ربما قوات حزب الله المنتشرة في هذه المواقع، تحديدا أمام تحديات مسيرات حزب الله بالألياف الضوئية وأيضا صعوبة التضاريس في هذه المواقع؟
12: هي استهدفت بالمسيرات هذه القوى، ولكن حسب الجيش الإسرائيلي أنها كان لها حلول معينة من الانضباط وما شابه. 2، استعملت آليات النمر وهي آليات تحمل الجنود، وبالتالي هي انطلقت من منطقة مريم، منطقة أصلا تقريبا تسيطر عليها وتخوض فيها عمليات عسكرية، ونزلت إلى مجرى الوادي النهر وقطعت النهر إلى خلة الراج وثبتت موقعا أساسيا، اشتبكت مع حزب الله. ماذا تريد من هذا الأمر؟ تريد فعلا أن تفكك التركيبة العملانية والعسكرية لحزب الله في المنطقة التي تحدثت عنها، إن كان في بدر أو إن كان في عزيز، وبالتالي فتح المجال وتحضير الأرضية هندسيا بالمعنى الهندسي للذهاب، وهذا الأمر
1: نعم
12: بالذهاب إلى النقطة الأخرى. وإذا فعلا اضطر جيش الاحتلال لعبور شمال الليطاني والذهاب إلى زوتر الشرقية والسيطرة على هذه المنطقة، تكون الأرضية محضرة. هو بقي في تلك المنطقة، قوات من الجولاني بقيت في تلك المنطقة،
1: وربما هذه الصور لتلك العملية أثناء عبور نهر الليطاني من قبل هذه الوحدة التابعة للواء جولاني. عميد إلياس،
12: هناك شك مريم، هناك نعم. شك أنه بالعام 2024 وصل جيش الاحتلال إلى الليطاني، هل هي هذه الصور الأساسية؟ لأن نتحدث عن دبابات ثقيلة بينما تحدث جيش الاحتلال اليوم عن عربات النمر، فإذا يعني أو إيتان، فإذا نحن أمام يعني خلل بالعرض.
1: هي هذه الصور يبثها الجيش الإسرائيلي لتلك العملية، وتحدثت عن تثبيت لهذه القوات مواقعها في هذه
12: وبقيت
1: الأماكن، بقيت هناك، يعني هنا نتحدث عن مرحلة مقبلة لعملية أبعد من هذه المواقع المشمولة داخل الخط الأصفر.
12: يقول إيال زمير رئيس الأركان، وهنا مريم هذه المنطقة هي وضعتها بالأصفر شمال الليطاني وليست موجودة فيها في هذه العملية، إنما تحضر فعلا للانطلاق من خلة الراج إلى زوتر الشرقية، وبالتالي محاولة السيطرة على هذه المنطقة. لماذا؟ هذه المنطقة تطل بالارتفاعات التوبوغرافية على دير سريان وعلى الطيبة، يستهدف منها حزب الله قوات جيش الاحتلال بالمسيرات وحتى بالهواوين وحتى بالصواريخ.
1: لكن تثبيت هذه القوات في هذه المواقع من خلة الراج إلى ما هو في شمال الليطاني، هل يعني أن ربما قوات حزب الله ابتعدت من هنا، أم أنها لم تكن أصلاً متمركزة في هذه المواقع؟
12: هي متمركزة وحسب جيش الاحتلال تم الاشتباك وتم كشف الأسلحة وحتى أنفاق وبالتالي الاشتباك معها. وكان يعتبر جيش الاحتلال أن حزب الله في هذه المنطقة إنما كانت نقطة انطلاق للهجوم على أي منطقة مسيرة، خاصة بالمسيرات الحديثة مريم.
10: هذه المسيرات في هذه المرحلة هل يمكن أن تبقى تحديا بالنسبة للقوات الإسرائيلية بعد الوصول إلى هذه المواقع؟
12: المسيرة هي تحدي تكتيكي حتى الآن، إذا تراكمت نجاحات حزب الله فتذهب إلى النجاح الاستراتيجي. اليوم جيش الاحتلال ليس مجهزا ومعدا وحاضرا للتعامل معها، إنما يبحث عن عدة أشياء، منها هذه العملية العسكرية للذهاب شمال الليطاني وبالتالي حماية الداخل الإسرائيلي أو الداخل المنطقة.
10: تحدث عن محاكاة للتجربة الأوكرانية أيضا في هذه المرحلة.
12: الFPV مريم بأوكرانيا هي القمة، كانت في إقليم كورسك وهي فعلا غيرت ديناميكية الحرب، ولكن يستلزم الأمر التجربة، التخطيط، تجربة هذه الأسلحة وبالتالي إخراطها، انخراطها في العقيدة العسكرية، وهذا الأمر ليس متوفرا حتى الآن لدى جيش الاحتلال.
10: طبعا ربما التحضير لهذه العملية، عملية نهر الليطاني، سبقتها القوات الإسرائيلية باستهداف الجسور التي تربط ضفتي النهر. هنا نريد أن نعرف إلى أي درجة ساعدها ذلك على هذا التقدم.
12: هو ساعدها على التقدم، ولكن هي لم تتقدم على الجسور، هي ضربت الجسور في لبنان من ضمن ما يسمى تدمير الإيكو سيستم اللبناني. حزب الله بطريقة قتاله لا يستعمل الجسور مريم.
10: العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة. شكرا لعبد القادر عرادة كان معنا على الشاشة التفاعلية. وبهذا تنتهي هذه الفقرة العسكرية، نعود إلى غرفة الأخبار ومتابعة التغطية.
1: شكرا جزيلا لك مريم. معنا في الاستوديو مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، مراسلتنا نجوان سمرين. نجوان أهلا وسهلا بك. إذن قبل قليل كان هناك خبر عن استهداف أو عن حدث أمني في منطقة إيلات، وهي المرة الأولى منذ بداية الحرب على إيران في آخر شباط فبراير. ما آخر ما تداولته المصادر الإسرائيلية حول ما جرى في إيلات؟
13: وربما لا يكون حدثا أمنيا أبدا روعة. أولا بعد أن دوت أو لم تدوي عمليا صفارات الإنذار، وإنما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي بأنه تم اعتراض هدف جوي في منطقة إيلات فوق البحر، هذه المدينة الواقعة جنوب إسرائيل على البحر الأحمر، وبرر بأن صفارات الإنذار لم تدوي لأن الاعتراض تم بعيدا عن المدينة فوق البحر. وبعض وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت إن هناك تقديرات بإطلاق مسيرتين وغالبا من اليمن باتجاه مدينة إيلات، وبدأت هناك تحليلات وتأويلات بأن الحوثيين أو جماعة أنصار الله عادوا إلى المواجهة. يصدر أو إذاعة الجيش الإسرائيلي تصدر التحقيق الأولي الذي أجراه سلاح الجو، وتقول إن سلاح الجو يؤكد بأنه اعترض هدفا ما بالقرب من إيلات، لكن قد يكون ذلك وهناك تحقيق طيورا مرت في المنطقة، تماما طيورا قد تكون مرت في المنطقة وتم اعتراض هذه الطيور. وهنا أشير إلى نقطتين، أولا هذه ليست المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن اعتراض طيور، سرب طيور يعترض، وهذا يشير إلى حالة إرباك وحالة تشغيل منظومات الدفاعات الجوية بحساسية عالية. في نهاية الأمر من يشغل هذه المنظومات هم جنود في سلاح الجو، اللي مجرد رصد أي جسم يرجح بأنه مسيرة أو قذيفة صاروخية يتم تفعيل هذه المنظومات، وهذا يشير إلى حالة الإرباك العالية لدى سلاح الجو ولدى منظومات الدفاعات الجوية. ولكن من جهة أخرى في كل مرة كانت تطلق فيها مسيرات سواء كان من اليمن أو من أي جهة أخرى من إيران على سبيل المثال، كان يصدر بيان رسمي فورا من أي جهة أطلقت هذه المسيرة. اليوم اكتفى الجيش بالقول إنها أطلقت من جهة الشرق أو كانت قادمة من جهة الشرق، لذلك جاءت الترجيحات مباشرة بأنها قد تكون من اليمن، وهناك من قال بأن الجيش يفحص فيما إذا كانت قد أطلقت من إيران أم من اليمن أم من العراق حتى. لكن في كل مرة كانت تطلق فيها هذه المسيرات فعلا كان يتم مباشرة الإعلان أي دولة أطلقت هذه المسيرة بسبب الرادارات وأنظمة الرصد المنتشرة في إسرائيل ولكن أيضا في المنطقة التي كانت تؤكد مباشرة مصدر هذه المسيرة. وهذه المرة هذا لم يحدث، وبالتالي هذا يرجح أكثر بأن ما تم اعتراضه لم يكن مسيرة، لكن هذا أيضا يعني جزء من التحليلات. إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول إنه قد يكون طيرا وقد يكون هدفا جويا وقد لا يتم الإعلان أبدا ما الذي تم اعتراضه.
1: طيب في حالة الطيور إذا أردنا أن نقرأ الحساسية العالية الإسرائيلية، هل هي حساسية وجهوزية وتأهب مستمر منذ 7 أكتوبر أم هل هي حساسية مستجدة اليوم بعد الرفض الأمريكي للرد الإيراني والتوقعات بعودة الاستهدافات؟
13: هي حساسية متواصلة من منذ السابع من أكتوبر أولا. ثانيا تم تعزيز هذه الدفاعات الجوية بعد الحرب الأخيرة أيضا على إيران، وفي بعض الأحيان كانت هذه الدفاعات الجوية أو لم تعمل هذه الدفاعات الجوية عندما كان يجب أن تعمل، ولذلك زادت حساسية الأمر لدى جنود المنظومات الدفاعات الجوية خشية أن تسقط مسيرة. بعض الضباط كانوا يقولون الأفضل إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه لا شيء من أن تسقط مسيرة أو يسقط صاروخ دون أن يتم رصده أو اعتراضه. وبالتالي
1: لماذا لم يتريث إذن في الإعلان عنها بانتظار تأكيد إذا كانت طائرة أو مسيرة؟
13: أنت رأيت كيف بدأت وسائل إعلام إسرائيلية تنشر مقطع فيديو تداوله سكان من مدينة إيلات يظهر عملية اعتراض، كان هناك صاروخ اعتراضي قد أطلق من منظومة الدفاعات الجوية، وبالفعل رأينا عملية اعتراض، لكن لا من غير الواضح ما الذي تم اعتراضه. مباشرة أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بالفعل تم إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي، وعندما يقال في الجانب الإسرائيلي هدف جوي يكون عادة مسيرة. وأردت فقط أن أختم لماذا هذه الحساسية العالية. كل هذا الإرباك يحدث أيضا في الجانب اللبناني بسبب المسيرات التي يشغلها حزب الله في الآونة الأخيرة بالألياف الضوئية، وهي تشكل تحديا كبيرا جدا للأجهزة الأمنية الإسرائيلية. اجتماعات على مستوى عالي تعقد في إسرائيل سواء كان في القيادة السياسية أو القيادة الأمنية. يوم أمس رئيس أركان الجيش عقد اجتماعا مع عدة قطاعات في الجيش الإسرائيلي من أجل البحث عن آلية للتعامل ولاعتراض هذه المسيرات، لأنه لا يمكن رصدها، هي تعمل بالألياف البصرية، لا يمكن للرادارات الإسرائيلية الضوئية لا يمكن للرادارات الإسرائيلية رصد هذه المسيرات، وهي تشكل هاجس أمني كبير يوصف بأنه كابوس ومأزق أمني تتعامل معه إسرائيل حاليا. قبل وقت قصير فقط أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن آليات جديدة بدأ الجيش بإدخالها إلى الجنوب اللبناني في مسعى وفي محاولة لاعتراض هذه المسيرات أو لتقليل أضرار هذه المسيرات، سواء كان على مستوى إصابة الجنود، قتل جنود أو إصابة جنود بجروح، أو على مستوى أيضا الأضرار التي تلحقها هذه المسيرات بالآليات العسكرية.
1: شكرا جزيلا لك نجوى سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين. هذا ويستمر تبادل الردود والمقترحات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ويستمر معها الخلاف على نقاط أساسية تعرقل التوصل للاتفاق. المزيد من التفاصيل حول هذه المقترحات في تقرير فرح الزمان شوقي.
14: مقترحات إيرانية أو أمريكية، تليها ردود وردود فعل، فشروط فمقترحات جديدة، وتفاصيل هذه الدائرة تتوقعها وتنشرها وسائل إعلام محسوبة على هذا الطرف أو ذاك. حصل المنعطف السياسي الحقيقي الأول بعد نحو 3 أسابيع من الحرب، حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مباحثات مثمرة تجري مع إيران، وضع بعدها 15 نقطة للتفاوض، تركز على عدم حصول طهران على سلاح نووي، فطلب وقف التخصيب وتسليم اليورانيوم عالي التخصيب والحد من القدرة الصاروخية مقابل رفع العقوبات. ردت إيران بخمسة شروط، منها وقف الاغتيالات والحرب وضمان عدم تكرارها وإنهاء الحرب على كل الجبهات والاعتراف بحقها السيادي في مضيق هرمز. بعدها بأيام قدمت باكستان مسودة لوقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية، رفضت طهران تفاصيلها وقدمت مسودة من 10 بنود كررت فيها الكثير مما سبق، لكنها عرضت بروتوكولا للعبور الآمن من مضيق هرمز والتزامات بعدم امتلاك أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة. هي شروط أسست عمليا لوقف إطلاق النار. جلس الطرفان بعدها في باكستان وتمسكا بالشروط على طاولة متعثرة، ثم عادا إلى تبادل المقترحات. أصرت واشنطن على حل الأمور جملة واحدة، واقترحت طهران تأجيل بحث النووي إلى ما بعد إنهاء الحرب والحصار البحري وفتح المضيق. بدأ مايو، وأشارت تقارير إلى أن واشنطن اقترحت وقفاً لإطلاق النار مدته شهران، مع تقديمها خطة ب9 بنود تضع أسساً لمفاوضات نووية أكثر تفصيلاً. ردت إيران على النقاط 9 ب14 نقطة، فيها خريطة طريق. طالبت بوقف شامل ونهائي للحرب والتركيز على القضايا العالقة في فترة 30 يوماً والإفراج عن الأصول المجمدة ورفع العقوبات وإنشاء آلية لإدارة مضيق هرمز، ورامت الكرة مجدداً لأمريكا. تقدمت واشنطن خطوة بتحديد فترة تصل إلى 20 عاماً لوقف التخصيب بحسب بعض المصادر، واقترحت تخفيف الحصار البحري مع إمكانية إعادته واستئناف العمليات في حال انهيار المفاوضات، كما اقترحت إعلان نهاية الحرب وبدء فترة 30 يوماً من التفاوض بشأن اتفاق تفصيلي، فاتفقا بخصوص هذه النقطة. وفي أحدث رد إيراني على ما سبق، طالبت إيران بوقف فوري للحرب في لبنان وتقديم ضمانات أمريكية بعدم مهاجمة إيران مجدداً، مع رفع كامل للعقوبات حتى النفطية منها خلال شهر، مع إنهاء الحصار البحري فور التوصل إلى اتفاق مبدئي. لم يعجب ترامب بالرد، فظل التفاصيل النووية عالقة وعلى رأسها فترة تعليق التخصيب وتفاصيل تسليم اليورانيوم للخارج وإمكانية استعادته إن انهار الاتفاق، فضلاً عن توقيت مناقشة التفاصيل النووية.
1: رأس الساعة من قناة الجزيرة، مستمرون معكم في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، نقلت شبكة CNN عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتمع بفريقه للأمن القومي لمناقشة حرب إيران، بما في ذلك احتمال عودة العمل العسكري. وفي العاصمة القطرية، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن ما يجري في مضيق هرمز لا يساعد في خفض التصعيد، ودعا إيران لعدم استخدامه كسلاح. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي أن البلدين ينسقان الجهود ويدعمان دبلوماسية باكستان للتوصل إلى تسوية بأسرع وقت. وأوضح رئيس الوزراء وزير خارجية قطر أنه شرح للجانب الأمريكي الأثر الذي أحدثته الحرب وأن إطالتها لن تكون في صالح أحد. من جهته، قال وزير الخارجية التركي للجزيرة إن دول المنطقة تدعم وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، لكن إسرائيل لديها أهداف أخرى. في الأثناء، قالت الخارجية الإيرانية إن وفدا إيرانيا بحث مع مسؤولين عمانيين في مسقط بحث التطورات في مضيق هرمز والعبور الآمن للسفن، وأضاف أن الوفدين أكدا حقوقهما في المضيق باعتباره جزءا من مياههما الإقليمية. على الجبهة اللبنانية، قال الجيش الإسرائيلي إن قوات لواء جولاني الإسرائيلية استكملت عملية خاصة لتحقيق سيطرة عملياتية في منطقة نهر الليطاني جنوبية لبنان. وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن 8 جنود إسرائيليين أصيبوا في 3 اشتباكات خلال العملية التي نفذت شمال نهر الليطاني. في المقابل، قال حزب الله إنه قصف بالصواريخ تجمعاً لقوات إسرائيلية قرب مجرى نهر دير سريان جنوبي لبنان. في العراق قال قائد عمليات كربلاء العراقية للجزيرة إنه لا توجد حاليا قوات أو معسكرات إسرائيلية في صحراء النجف، وقال إن القوة التي كانت هناك في شهر آذار مارس الماضي هي بالفعل إسرائيلية ولم تبقى أكثر من 48 ساعة. ومعنا من الدوحة مراسل الجزيرة هيثم أبو صالح. إذن هيثم، وزير الخارجية التركي حكان فيدان يؤكد على أهمية الوساطة الباكستانية وخفض التصعيد في المنطقة في لقائه في الدوحة على مستوى وزارة الخارجية وعلى مستوى قيادة البلاد مع أمير قطر. ضعنا في صورة أبرز ما صرح به حكان فيدان.
15: نعم، دعيني أبدأ بداية بأن الجانبين القطري والتركي أكدا على أن التشاور مستمر بين البلدين في ظل هذه الأزمة وفي ظل هذه الظروف الحرجة، كما قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. الشيخ محمد بن عبد الرحمن قال أن هذه الظروف دقيقة تمر بها المنطقة، وهو ما يتطلب تشاورا مع الدول الصديقة والشقيقة. الجانبان القطري والتركي أكدا على ضرورة دعم الوساطة الباكستانية في المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران لإيجاد حل لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن دور باكستان هام للمنطقة والعالم ومهم جدا، لافتا إلى أنه ليس هناك تأييد لعودة الحرب، ومشددا على أن الدبلوماسية هي السبيل. طبعا بالنسبة لمضيق هرمز، فقد قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن خلال المؤتمر الصحفي إن حرية الملاحة تستخدم للأسف كسلاح، وما يجري

0: كما أشار إلى أنه شرح للجانب الأمريكي الأثر الذي أحدثته الحرب، وشرح لهم أيضا أن إطالة هذه الحرب لن تكون في صالح أحد. بطبيعة الحال كان هناك الكثير من التطرق لملفات مثل لبنان وغزة وسواها خلال الأمير في دولة قطر، فقد جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما تلك المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والجهود المبذولة من أجل خفض التصعيد وترسيخ مبدأ الحل الدبلوماسي بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الدولي.
1: شكرا.
0: هذا بشكل عام. نعم. طبعا ما جرى في المؤتمر الصحفي وفي الدوحة، والبلدين أو البلدان متفقان على استمرارية التشاور والتنسيق بينهما.
1: شكرا جزيلا لك هيثم أبو صالح مراسل الجزيرة من الدوحة، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. ناصر، إذن هناك حراك دبلوماسي في المنطقة إقليمي لمحاولة خفض التصعيد ولمحاولة تحييد مضيق هرمز عن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وفي المقلب الآخر من العالم من الجانب الأمريكي هناك ترجيحات باستئناف العمليات العسكرية الأمريكية. ما هي آخر التفاعلات في أوساط واشنطن حول الرد الإيراني واحتمال استئناف العمليات العسكرية؟
2: نعم، تصريحات رئيس ترامب أمس أعطت الإيقاع الأمريكي. حقيقة الرئيس الأمريكي اعتبر ذلك الرد غير مقبول، ووصفه بكثير من الأوصاف أقلها أنه رد غبي أو لم يتم تقديم أي طلب للولايات المتحدة كان يتوقعه الرئيس الأمريكي، الذي كان يعول كثيرا على الوساطة الباكستانية وباقي الوساطات، لكن الجانب الإيراني لم يقدم التنازلات المطلوبة كما تقول كثير من التسريبات، وبالتالي هناك حالة من الغضب والإحباط أيضا من الرد الإيراني واتساع الهوة بين المطالب الأمريكية وما تقوله إيران كرد فعل. وبالتالي الرئيس الأمريكي والولايات المتحدة الآن في لحظة اختيارات. نعرف الآن من التسريبات لعدة تقارير إعلامية أمريكية مطلعة على ما يدور في البيت الأبيض، كان هناك أمس اجتماع مع القيادات العسكرية والاستخباراتية والأمنية والمستشار الرئيس الأمريكي، التسريبات تؤكد أن الرئيس الأمريكي غاضب من أن إيران لم تقدم التنازلات المطلوبة، وبالتالي بدأ يفكر في خيارات أخرى. والخيار الذي يأتي الآن إلى الذهن ويدور حديث حوله في جدل عام داخل الولايات المتحدة وهو العودة للخيار العسكري. قبل قليل فقط وزير الحربية الأمريكية بيت هيكسيث يقول لأعضاء الكونغرس أن الولايات المتحدة لها الجاهزية التامة، مستعدة للتصعيد فورا إن أرادت، ومستعدة أيضا للتراجع واتباع أسلوب الدبلوماسي وانتظار ما تعطيه الدبلوماسية. وبالتالي الجاهزية العسكرية الأمريكية مستمرة على الأرض. أيضا القيادة المركزية قبل قليل تؤكد
1: ناصر دعني أقطعك لننوه على هذا الخبر العاجل القادم من واشنطن من جلسة الكونغرس. وزير الحرب الأمريكي يقول إن لدى بلاده خطة للتصعيد ضد إيران إذا لزم الأمر، كما أن لديهم خطة للتراجع. هذه التصريحات التي تأتي في جلسة لميزانية الدفاع، ليس كذلك ناصر؟
2: نعم، الجلسة لميزانية الدفاع وميزانية الدفاع فقط، لأن أعضاء الكونغرس قلقون جدا، ليس من الجانب العسكري أو القدرات أو الجاهزية، هذا لا يخيفهم. ما يخيف أعضاء الكونغرس ويقلقهم الآن هو التكلفة المالية العالية. الرئيس ترامب طلب بتريليون ونصف كميزانية للعام القادم 2027، ويريدون فهم الأسباب والتداعيات، وإن كانت الولايات المتحدة قادرة على توفير المال لازم لوزارة الحربية الأمريكية، ليس في حرب إيران فقط وإنما في كامل الصراعات العسكرية التي ستواجهها الولايات المتحدة مستقبلا. وقبل قليل فقط وزير الدفاع الأمريكي يؤكد مجددا على الأقل بشأن إيران والتساؤلات التي يطرحها الآن أعضاء الكونغرس، يؤكد أن الولايات المتحدة لديها الجاهزية للتصعيد العسكري وهو على الأرض كما لاحظنا، وما زال مستمرا الحصار مستمر. تستمر. القيادة المركزية تتحدث عن إيقاف 67 أو على الأقل 60 سفينة إيرانية، وبالتالي جاهزة موجودة. والرئيس الأمريكي الآن بصدد الاختيار، هل العودة للعمل العسكري

0: ومتى؟ ربما بعد الصين، بعد قمة الصين حسب الكثير من السياسيين.
1: هذه القمة التي يترقبها الجميع في المنطقة. شكرا لك ناصر الحسيني مراسل الجزيرة من واشنطن، وأنتقل إلى طهران إلى مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. نور الدين، إذا وزير الحرب الأمريكي يقول إن بلاده لن تكشف عن الخطوة التالية ضد إيران لضمان عدم حصولها على قنبلة نووية، كما قال إنه يملك خطة للتصعيد ضد إيران إذا لزم الأمر، كما لديه خطة للتراجع. من الجانب الإيراني، ما الذي يرجح أكثر، الخيار العسكري أم السياسي؟
2: روى بكل تأكيد لا أحد يرغب بالذهاب إلى الحرب، وبالتالي كل طرف يحاول نوعا ما أن يذهب إلى الجانب السياسي لفك الخلاف الحاصل، وهذا كان ديدن الطرفين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران خلال فرصة وقف إطلاق النار من خلال تبادل المقترحات. نحن الآن في مرحلة يمكن القول بأنها مرحلة ضبابية، لا أحد يمكن أن يرجح أي خيار يمكن أن يكون هو خيار المرحلة المقبلة. هل سيواصل الطرفان في الخيار الدبلوماسي؟ هذا أمر مطروح بشكل كبير جدا، خاصة في ظل الوساطة الإقليمية والدولية، وكذلك حديث عن وجود باكستان في نقل الرسائل ومحاولة تقريب وجهات النظر. هذا الأمر يبقى مطروحا، لكن بكل تأكيد الخيار العسكري مطروح بشكل كبير جدا. هنا روعة إذا حاولنا أن نستقرئ الوضع الداخلي هنا في إيران. طيلة 5 أيام الماضية، اليوم الحرس الثوري الإيراني أعلن عن مناورات بأطراف العاصمة الإيرانية طهران تشارك فيها قوات خاصة، وبالإضافة إلى قوات من التعبئة. هنا حينما يتم الحديث عن مناورات داخل طهران، هنا التحليل عسكري يعطينا أن قراءة معينة ماذا يقصد الحرس الثوري بهذه المناورات. هل ضمن سيناريوهات الهجوم الأمريكي قد تكون هناك محاولة للإنزال بالعاصمة طهران، وكذلك محاولة السيطرة على العاصمة؟ هذا الأمر يبقى واردا جدا، خاصة حينما نتحدث عن مناورات تقوم بها القوات الخاصة. عادة المناورات بأطراف المدينة حتى بداخل المدينة تكون لقوات تابعة للبسيج والقوات المؤهلة لحرب الشوارع. الآن وجود قوات خاصة بمعنى أن الجانب الإيراني يأخذ بعين الاعتبار احتمالية أن يكون هناك تحرك أمريكي حتى داخل المدن، وهذه المناورة مؤشر على ذلك. لماذا؟ لأن العاصمة هي مركز المدينة، وربما كذلك هناك خيار لمحاولة تحريك شارع، رغم أن هذا الأمر مستبعد في ظل ظروف الحرب الحاكمة الآن على المنطقة وعلى طهران بالدرجة الأولى. إذن هذا أحد السيناريوهات التي يمكن استقراؤها من خلال التحرك العسكري الذي دام لخمسة أيام هنا بأطراف العاصمة الإيرانية طهران، وأشرف عليه الحرس الثوري بقواته الخاصة وبقوات التعبئة. لكن كذلك هناك سيناريو آخر يدرسه الإيرانيون، سيناريو قضية المواجهة بمضيق هرمز، وهذا أمر مطروح بشكل كبير جدا بأن تكون هناك تحركات أمريكية كبيرة جدا بالمضيق، وهو ما يأخذه الإيرانيون بعين الاعتبار. حتى أكثر من ذلك، هناك حديث عسكري يقول بأن القوات الأمريكية ربما من باب تسجيل ورقة نصر في مواجهتها لإيران ربما قد تقدم على إنزال في جزيرة قشمة، هي جزيرة مطلة على المضيق وأكبر الجزر الإيرانية. إذن نحن الآن أمام سيناريوهات متعددة، سيناريو السلام ربما مطروح كذلك، وسيناريو الحرب ربما يتشدد خاصة بعد الزيارة الأمريكية إلى الصين.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين دغير مراسل الجزيرة مدير مكتب الجزيرة في طهران. إذن في تصريحات متتالية لوزير الحرب الأمريكي يقول إن بلاده انتصرت على الولايات المتحدة وإن الإيرانيين يعرفون ذلك، ولهذا السبب يبدون رغبة في الجلوس إلى طاولة المفاوضات، كما يقول إن بلاده تنتصر في إيران وحققت النصر في كل جانب من جوانب المعركة التي تم خوضها في هذا الصراع. ننتقل إلى الكويت، مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي، أهلا وسهلا بك. إذن الداخلية الكويتية تعلن القبض على 4 متسللين من الحرس الثوري الإيراني حاولوا دخول البلاد بحرا، ما المعلومات المتوفرة حول ذلك؟ قبل أن ننتقل إلى سعد سعيدي، إذا نتابع كلمة بيت هكسس وزير الحرب الأمريكي أمام لجنة الكونغرس.
3: المزيد من اتفاقيات وقف إطلاق النار وإطلاق المزيد من المشاريع لتفادي قانون صلاحيات الحرب، النظرية تتمثل في منع إيران من الحصول على سلاح نووي. إذا اضطررنا لتحقيق ذلك بالوسائل العسكرية فإن وزارة الحرب على أهبة الاستعداد لتحقيق ذلك، وإذا تحقق هذا الأمر من خلال مشروع الحرية فهذا سيحصل، أو يمكن أن يتحقق من خلال صفقة تفاوضية، والرئيس قال ذلك بكل وضوح يوم أمس. إيران لن تمتلك سلاحا نوويا بطريقة أو بأخرى، ونحن إحدى الأدوات التي تمتلكها الحكومة الأمريكية للتأكد من تحقيق ذلك الهدف. حضرة الجنرال كين، بالنسبة لاستنفاد الذخائر فقد كان موضوعا مهما في النقاشات التي طلعنا عليها اليوم فيما يتعلق بمخزون الذخائر الموجودة لدينا في جميع أنحاء العالم مثل منطقة الهندي والهادئ والشرق الأوسط وغيرها من المناطق المهمة. هل يمكن أن تطلعنا على آخر المستجدات؟ ما الذي تسمعه من القيادات القتالية في تلك المناطق بالنسبة لمخزونها من الذخائر في جميع أنحاء العالم؟ سيدي، لدينا ذخائر كافية للمهام الموكلة إلينا في الوقت الحالي، هذا ما أسمعه من القيادات المقاتلة، ولكن أنا سوف أطالب دائما بالمزيد من الذخائر، وبالتالي فأنا أقدر جهود هذه اللجنة وجهود الكونغرس، سوف نطالب دائما بالمزيد من الذخائر. حضرة الوزير هيغسيث، ما الذي تفعلونه لدعم مختلف الفروع على تعويض خساراتها؟ ما نفعله هو أننا نتقدم بطلب ميزانية بقيمة 1.5 تريليون دولار للحرص على تلبية جميع احتياجات المقاتلين لكي نتمكن من الانتصار في جميع الحروب. بالنسبة لذخائرنا فهي ليست مستنفدة، نحن لدينا جميع الذخائر الضرورية لتنفيذ مهامنا، وسنحرص على زيادة كمية الذخائر لكي نكون جاهزين في المستقبل. أعتقد أن هناك الكثير من الأشخاص من الحزبين الذين يخالفونك الرأي. شكرا سيدي الرئيس. شكرا سيدي الرئيس، أرحب بكم جميعا، سعيد بوجودكم. هناك أمر يثير قلقي، سيادة الوزير، أن إدارة قدامى المحاربين في منطقتي قلقة من الأوضاع في القاعدة المشتركة في سان أنطونيو. أتحدث طبعا عن ظروف الإقامة التي تعد ظروفا غير مقبولة وغير صالحة للعيش، وكما سبق وتحدثنا فأنا قلق من عدم وجود أي مسار مستقبلي واضح المعالم لإصلاح هذه المشاكل. ما هي الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتحسين ظروف المعيشة في تلك الثكنات والحرص على حصول جنودنا على المسكن اللائق اليوم وليس في السنوات المقبلة؟ لا يمكن لميزانيتنا أن تصلح هذا الوضع، ولكن أنتم طبعا تحصلون على أموال طائلة. أولا لنصلح هذا الوضع، نحن نريد أن نعرف من هي هذه الوحدة، وسوف نرسل فريقا حالا لمعالجة هذا الوضع، وطبعا نحن نجري التحقيقات لكي نعرف الأسباب التي تمنعنا من رصد هذه النواقص بشكل فوري. هناك الكثير من الفجوات فيما يتعلق بالصيانة والمسكن، وهذه الميزانية تتطرق إلى هذه الفجوات، بالإضافة إلى ذلك ففي هذه الميزانية نتطرق إلى إصلاحات نظام ميلكون، لأن هذا النظام بطيء وبيروقراطي. نتطلع إلى التعاون معكم لإصلاح ذلك الوضع، ليس فقط الأوضاع المتعلقة بثكنات معينة. نحن طبعا تمكننا من إجراء عدد من الإصلاحات، وأطلقنا فرقة عمل معنية بالثكنات لكي نتأكد من إيصال الأموال إلى الوجهة المطلوبة. نعم، أنا في الواقع من مؤيدي تسريع وتيرة عمل نظام ميلكون، وفي الواقع لقد زرت عددا من قواعدنا العسكرية في غوام على سبيل المثال ومناطق أخرى، ولاحظت أن لدينا الكثير من الاحتياجات. هناك احتياجات أكبر من قدرة الميزانية. لدي سؤال آخر، أنا أمثل قاعدة فورت.
1: إذن نكتفي بهذا القدر من نقل هذه الجلسة لوزير الحرب الأمريكي التي يطلب فيها ميزانية دفاع من الكونغرس الأمريكي. نعود إلى الكويت ومدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي. سعد، إذن هناك خبر عن أن الداخلية الكويتية قبضت على 4 متسللين من الحرس الثوري الإيراني حاولوا دخول البلاد بحرا، ما المعلومات المتوفرة لديك؟
4: نعم، مرحبا بك روعة. في البداية حقيقة يبدو أن أو من الواضح أن الاعتداءات والعدوان الإيراني ما يزال حقيقة مستمرا على الكويت، وأن اتخذ أشكالا أخرى، يعني توقف من خلال إرسال المسيرات والصواريخ إلى اتخاذ شكل آخر وهو التسلل. اليوم هذا الخبر الذي أو البيان الذي أصدرته الخارجية الداخلية الكويتية اليوم كشف عن تفاصيل لبيان كان صادرا من الجيش الكويتي في 3 مايو قبل 10 أيام من الآن تقريبا. قال ذاك البيان الجيش الكويتي بأن هناك ألقى القبض على 4 متسللين في جزيرة بوبيان. اليوم البيان الداخلي الكويتية كشف تفاصيل كثيرة عن هذا الإلقاء، عن إلقاء القبض. تبين بأن هؤلاء المجموعة هم عددهم 6 أشخاص، بالفعل تم سقوط أو إلقاء القبض 4 أشخاص برتب مختلفة ورتب عالية حقيقة في الحرس الثوري الإيراني، بينهم 2 برتبة عقيد والآخر برتبة نقيب وثالث

0: أو رابع برتبة ملازم أول، فيما الاثنين الآخرين وهو قائد المركب وكذلك الذي تم استئجاره خصيصا لتنفيذ أعمال عدائية في الكويت والتسلل إلى جزيرة بوبيان لتنفيذ أعمال عدائية كما قالوا هم أو كما جاء في البيان نسبة لهم بأنهم تم تكليفهم بتنفيذ أعمال عدائية في جزيرة بوبيان أو حتى في الكويت، هذا قائد المركب، وأيضا شخص آخر من الحرس الثوري برتبة نقيب بحري أيضا استطاع الهروب بينما سقط الأربعة الآخرون بقبضة الأمن الكويتي. وبالتالي هذه هي التفاصيل التي جاءت في البيان وزارة الداخلية الكويتية. أيضا وزارة الخارجية حقيقة تفاعلت كثيرا مع هذا البيان وسارعت إلى إصدار بيان شددت فيه وأدانت واستنكرت حقيقة ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تجاه الكويت وتكرار هذه الأعمال العدائية حقيقة تجاه الكويت. وأيضا أكدت بأن أجواء الكويت وأراضيها لن تكون ممرا لاستهداف أي دولة، وأيضا أكدت في بيانها في فقرتها الأخيرة بأن الكويت يعني تحتفظ بحق الرد وفقا للقانون الدولي.
1: شكرا جزيلا لك سعد سعيد مدير مكتب الجزيرة في الكويت. ننوه إلى الصور التي ترد الآن من قضاء صور لقصف ولاستهداف لهذه المنطقة في قضاء صور بجنوب لبنان. إذن هذه الصور التي تأتي في سياق التصعيد الإسرائيلي على جنوب لبنان منذ الأسبوع الماضي، وتأتي أيضا بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي عن عملية عسكرية خاصة نفذتها قوات جولاني شمال الليطاني اليوم، استهدفت فيها أكثر من 100 موقع لحزب الله. هذه إذن العملية أو القصف الذي نشاهده الآن من صور أو من قضاء صور جنوب لبنان. نناقش التطورات مع ضيوفي في الاستوديو الدكتور صالح المطيري رئيس مركز مدار للدراسات، والدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، والقائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي السيد جون ميلر. سيد جون ميلر، أبدأ معك ومع تصريحات بيت هكسث وزير الحرب الأمريكي اليوم أمام الكونغرس بأن لدى البنتاغون خطة للتصعيد ضد إيران إذا لزم الأمر، كما لديهم خطة للتراجع، وإن الولايات المتحدة حققت نصرا في كل جانب من جوانب المعركة التي خاضتها في هذا الصراع. هل هذا يعني أن الولايات المتحدة حققت كل أهدافها العسكرية؟
2: إذا كان بإمكاننا أن نتذكر ما كانت الأهداف العسكرية في بداية هذه العملية، الهدف الأول هو ضمان أن لا يحصل الإيرانيون على القدرة على إنتاج سلاح نووي. في هذه اللحظات هذا هدف تم تحقيقه، وهنالك قلق مستمر بشأن اليورانيوم المخصب بدرجة 60% الذي لا يزال موجود داخل إيران ويجب إخراجه من إيران وأن يصل إلى أيدي المجتمع الدولي للاحتفاظ به بأمان. وثانيا، بالنسبة لقدرة إيران على بسط قوتها خارج حدودها باستخدام الصواريخ والمسيرات، أعتقد أننا إلى حد كبير دمرنا قدرات إنتاج الصواريخ الباليستية عبر الضربات التي قمنا بها، وأعتقد أنه لا يزال هنالك صواريخ ومسيرات موجودة لدى إيران. وقبل بضعة أيام رأينا عدد من تلك المسيرات أطلقت على بعض دول الخليج. وإذا هذا الهدف تم تحقيقه بشكل جزئي أو تقريبا. وثالثا، بالنسبة لمنع إيران من بسط قوتها خارج حدودها عبر وكلائها أو بنفسها، أعتقد أنه بالنسبة لهذا الهدف لا يزال علينا أو لا يزال هنالك عمل يجب فعله، خاصة أيضا فيما يتعلق بمضيق هرمز وتقييد إيران لحركة الملاحة المحايدة من وإلى الخارج. وإذا أعتقد أن هذا ما أشار إليه الوزير.
1: دكتور أحمديان، يعني بتصريحات أيضا هكسث يقول إن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران ما زال ساريا، ويقول إن الإيرانيين يعرفون أن بلاده انتصرت ولهذا السبب يبدون رغبة في الجلوس إلى طاولة المفاوضات. كيف يمكن أن تقرأ طهران هذه التصريحات؟ هل هي دعوة لتقديم رد إيراني آخر للمفاوض الباكستاني؟
3: طبعا هذا كلام يخرج من إدارة مأزومة لأنها دخلت حرب ولم تستطع الحسم فيها وخرجت تحت الضرب. لو كانت الولايات المتحدة استطاعت أن تحقق بالفعل السيطرة النارية على إيران لما توقفت عن ضربها، لكن واضح أن الضرب الإيراني أخرج الكثير من القدرات الأمريكية ومنطق حضورها في جوار إيران من على الطاولة؟ الآن لا منطق للحضور العسكري الأمريكي إلى الجوار من إيران، لأن قواعدها تخرج في أيام من الساحة، لا تستطيع استخدامها. ولذلك هناك نقاش في الولايات المتحدة حول جدوى وجود هكذا حضور إلى الجوار من إيران. هذا يحسب لإيران، وتقديري أنه خطاب الوزير هيكسيث يعبر عن أنه لا يوجد الكثير مما يقدمه. الوقف إطلاق النار كانت بالفعل إيران التزمت به، لكن الولايات المتحدة نقضته أولا في لبنان، ثم نقضته بفرض حصار، وثالثا نقضته بمحاولة تغيير الوضع في هرمز بالقوة، بينما وقف إطلاق النار يعني إيقاف كل ذلك العمل والذهاب للطاولة. ولذلك بعد أن بدأت الولايات المتحدة بنقض وقف إطلاق النار، انسحبت إيران من التفاوض المباشر معها وبدأت تراسلها عبر الوسيط. وتقديري أنه هذا سيستمر ما دامت الولايات المتحدة تستمر بخرق وقف إطلاق النار، ولا يوجد لديها فهما لضرورة الوصول لوضع تفاوضي يعطي ويأخذ، لا أن يأخذ دون مقابل. هذا مرفوض إيرانيا، ولذلك تتعثر الدبلوماسية حاليا.
1: دكتور مطيري، اليوم كان هناك لقاء تركي قطري تمحور حول أهمية الوساطة الباكستانية، ووزير الخارجية التركي قال فيه إن بلاده تسعى لزيادة التضامن بين دول المنطقة، وإن هناك موارد كثيرة لدى دول المنطقة إذا اجتمعت فستتمكن من حلها. ولكن قبل أن أسأل السؤال سأنوه بهذا الخبر العاجل، وزير الحرب الأمريكي يقول إنهم جاهزون ومستعدون بشكل كامل للتحرك ضد إيران، ولكن الرئيس الأمريكي أيضا لديه تصريحات. ترامب يقول إن الضربات الأمريكية أضعفت بشكل حاد قيادات إيران العسكرية وقدراتها، وإن هذا الصراع سيحسم دون الحاجة إلى استعجال، وإيران تتعرض لعزل يحرمها من مصادر الإيرادات. كما قال ترامب إن الولايات المتحدة تجري اتصالات مباشرة مع مسؤولين إيرانيين، وإنها ليست على عجلة من أمرها للتوصل إلى اتفاق. هل دول المنطقة مستعجلة أكثر من الأمريكيين اليوم لهذا الاتفاق، خصوصا مع دعوات رئيس الوزراء القطري بتحييد مضيق هرمز كسلاح؟
4: ما في شك أنه أنا أظن، وحتى وإن صدر عن كلا الطرفين، على فكرة أيضا هذه ليست المرة الأولى الذي يصدر هذا التصريح من الإدارة الأمريكية أو رئيس ترامب تحديدا بأنه غير مستعجل، وأنه تحدث ويشير إلى الاتصالات المباشرة أو حتى غير المباشرة. المهم أن هناك اتصالات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، بظني أن هناك غرفا خلفية كثيرة مفتوحة، سواء عن طريق الباكستانيين، عن طريق أطراف خليجية، أو حتى بشكل مباشر في رسائل عن طريق وزارة الخارجية الإيرانية، أو حتى المفاوضين أو فرق فنية. فالتسمية لا تعني هنا أن لا وجود ولا أهمية لهذا الاتصال سواء كان مباشرا أو غير مباشر. الأمر المهم كذلك بالتأكيد هذه الهدنة الهشة وجود هذا النمط بأنه لا اتفاق لا حرب بالتأكيد مغلق، ولذلك الدول الخليجية بظني تدفع بهذا المسار، تريد ألا يكون هناك انزلاقا لتوسع رقعة هذا الصراع، وهي حذرت قبل الحرب وتحذر أثناء الحرب وأثناء هذه الهدنة. ولذلك عندما يأتي التأكيد الآن من كل الأطراف الخليجية دون استثناء بالدفع نحو التوصل إلى الاتفاق، هذا شيء مهم، وأيضا لتأمين حرية الملاحة وعودة الملاحة البحرية حرة. وهذا ما يصدر على فكرة من كل الأطراف. يعني دعيك عن يعني نحن لم نطلع على نص الرد الإيراني، ولا أزعم أن أحدا اطلع على كل تفاصيل هذا الرد. حتى الرئيس ترامب لم يقل لنا ما هي البنود التي لم تعجبه أو ما الذي أعجبه.
1: لا، الرئيس ترامب أوضح أنه لم يكمل القراءة.
4: فبالتالي والإيرانيون من ناحية أخرى لم يقولوا ما هي. هناك مصادر للجزيرة تؤكد بأنه تم عرض كل القضايا بما فيها الإيران المنخصص. هناك بيانات أيضا تصدر من إيران بأنهم لم يتطرقوا إلى شيء على الإطلاق من هذا المعقول. على كل حال أنا بظني أنه المسار سيدفع. اليوم المؤتمر الصحفي أكد حقيقتين، بأن كلا الطرفين يقصد الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لا يريدوا العودة إلى الحرب مرة أخرى، أو لا يريدوا الاحتكام إلى النيران. نعم. يريدوا حلا سلميا.
1: فقط إلى هذه الصور التي تريدنا الآن لمزيد من القصف، يبدو هناك تصعيد في صور تحديدا هذه المدينة الأساسية في جنوب لبنان.
4: نعم. هذا الملف مرتبط، كلما يعني تأزم الحدث الرئيسي أي المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، كلما شهدت أيضا اضطرابا في الملف شئنا أم أبينا، هناك ارتباطا بين الطاولتين بين ما يحصل في لبنان وأيضا ما يحصل على الجهة الأخرى. المهم أيضا الإشارة هذه المرة الأوروبية إلى استعدادهم، واليوم كان اجتماعا مهما لأربعين وزراء الدفاع لتأمين المضيق، تأمينه يعني ربما تطهيره من الألغام أو حتى تأمين أي اضطرابات أخرى مستقبلا حال انتهاء هذه الحرب.
1: سيد جون ميلر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه ليس مستعجلا للتوصل إلى اتفاق مع إيران، ولكن دول العالم مستعجلة على فتح مضيق هرمز، سواء من الجانب الأوروبي أو الآسيوي وغيرها من الدول المتضررة من عرقلة حركة السفن في هذا المضيق. إلى أي مدى يمكن أن يكون المهمة التي أعلنت عنها المملكة المتحدة وفرنسا لتأمين مضيق هرمز أن تساعد في عودة حركة الملاحة؟
2: أعتقد أنه عندما يقول الرئيس أنه ليس في عجلة من أمره لإنهاء الأعمال العدائية، ما يعنيه هو أنه سيضمن أن الأعمال العدائية ستنتهي بالشروط التي تصب بمصلحة الولايات المتحدة، وهذه النتيجة بإمكاننا أن نتقبلها، وهذا الأمر يجب أن يشمل مضيق هرمز مفتوح وحر. أما بالنسبة للمساعدة التي يمكن للمجتمع الدولي أن يقدمها، أعتقد أننا رأيناه أو رأينا ذلك بجهود الدبلوماسية من جانب حكومة تركيا وحكومة قطر، هذه تطورات إيجابية، وأيضا واقع أن المملكة المتحدة وفرنسا تقدمتا بمبادرة بهذا الشأن، أعتقد أن هذا الأمر إيجابي. بحلول وصول هذه السفن من فرنسا والمملكة المتحدة ستتمكنان من المساهمة في الأمن في هذه المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي جون ميلر، ودكتور صالح مطيري رئيس مركز مدار للدراسات السياسية، ودكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران. وإذا مع هذه الصور التي تأتينا من صور، والتي أفاد مراسل الجزيرة بأنها استهداف لمنطقة الحوش في قضاء صور، ننتقل إلى هذه النافذة من بيروت مع زميل عبد السلام محمد من محيط الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية. إليك عبد السلام.
5: شكرا لك روعة، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة المباشرة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، نتابع فيها آخر التطورات العسكرية وأيضا المفاوضات المباشرة التي ستنطلق يومي الخميس والجمعة المقبلين، ورد حزب الله عبر الأمين العام لحزب الله سيد نعيم قاسم في بيانه حول المشاركة اللبنانية في هذا التفاوض. قبل أن نتحدث عن الجوانب السياسية، نذهب مباشرة إلى صور التي تشهد قصفا مستمرا لهذه الساعات الأخيرة. إيهاب العقدي مراسل الجزيرة كان يتابع لنا ما يجري. إيهاب، ربما صور تتعرض خلال ساعات لاستهدافات لافتة جدا، ما الذي يحدث؟
6: هجمات الجوية الإسرائيلية حيث استهدفت منذ بعض الوقت بلدة الحوش قرابة
5: سنعود لك إيهاب مرة أخرى لمتابعة التطورات. هناك إشكالية في الصوت، وكما ذكرنا في أبرز التطورات السياسية بالإضافة إلى التطورات العسكرية المتصاعدة على الحدود الليبية عفوا اللبنانية الإسرائيلية، هناك تطورات سياسية تتعلق بموقف حزب الله اللبناني من التفاوض المباشر بين الجانب اللبناني وإسرائيل برعاية أمريكية. يبدو أن إيهاب جاهز، نعود إليك إيهاب.
6: نعم، بالفعل الغارات استمرت على جنوب لبنان. قبل دقائق من الآن غارة استهدفت بلدة الحوش التي تقع قرب مدينة صور، وهذا جزء من سلسلة الاستهدافات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية لعدد من البلدات والقرى. وربما نشاهد خلفي ما تبقى من دخان للغارات التي استهدفت هذه البلدة، وأيضا كان هناك غارات أخرى قبل قليل على بلدة القليلي التي تبعد عدة كيلومترات عن هذه النقطة، بالإضافة إلى البازورية التي تعرضت لغارة عنيفة. كذلك كانت القوات الإسرائيلية أصدرت إنذارات لأربع بلدات وقرى في منطقة محيط مدينة صور جرى استهدافها من قبل القوات الإسرائيلية، ويأتي ذلك استكمالا لموجة الغارات العنيفة التي تستهدف لبنان والتي كانت بدأت صباحا ووصلت إلى عدد من الأقضية في جنوب لبنان، بدءا من النبطية التي تعرضت لعدد من الغارات، كذلك بنت جبيل التي كانت قراها عرضة لغارات عنيفة. عدد من الغارات على سبيل المثال استهدفت بلدتي حاريس وكفرة اللتين تقعان في نطاق منطقة بنت جبيل، وأيضا الغارات وصلت كذلك فجر هذا اليوم إلى البقاع الغربي في بلدة صحمر التي أنذر سكانها بضرورة المغادرة عند الفجر وجرى استهدافها بغارات إسرائيلية. والواضح أن الجانب الإسرائيلي يساعد من عملياته العسكرية منذ عدة أيام باتجاه لبنان بالغارات الجوية، وأيضا يستخدم المسيرات التي أطلقت صواريخها باتجاه أهداف متحركة. تحدثت فرق الدفاع المدني عن استشهاد شخصين من فرق إسعاف تابعة لها بعد غارة على بلدة النبطي، ودعت وزارة الصحة السلطات الدولية المعنية إلى حماية هؤلاء وتقديم الحماية القانونية والطلب من الجهات الإسرائيلية وقف اعتداءاتها عليهم. وأيضا كانت وزارة الصحة أشارت إلى أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على جنوب لبنان خلال الساعات 24 الماضية قد أدت إلى 36 ضحية سقطوا نتيجة للغارات والقصف الإسرائيلي. اليوم القوات الإسرائيلية استخدمت المدفعية كذلك في قصف عدد من المناطق في محيط النبطية وتحديدا القرى المشرفة على مناطق تقع جنوب ليطانيا التي وصلت إليها القوات الإسرائيلية خلال هذه الحرب، وكذلك باتجاه القطاع الغربي. حزب الله أعلن أنه استهدف عدد من المواقع الإسرائيلية، دير سريان واحدة منها وهي تقع قبالة زوتر الشرقية التي ادعت القوات الإسرائيلية أنها وصلت إليها، وكان حزب الله يواصل هجماته على كل تلك البقعة التي تتحرك فيها القوات الإسرائيلية بالإضافة إلى عدد من المواقع الأخرى في القطاع الغربي والقطاع الأوسط من جنوب لبنان، وهو جزء من سلسلة العمليات المستمرة من جانب الحزب على هذه المواقع، بعد تأكيد الحزب أنه مستمر في عملياته وفقا لما جاء على لسان أمينه العام نعيم قاسم هذا اليوم.
5: شكرا جزيلا لك يا هبة العقدي مراسل الجزيرة من صور على كل هذه المعلومات. وسنبقى في سياق ما ذكرته أخيرا، حيث قال الجيش الإسرائيلي إن قوات جولاني استكملت عملية وصفتها بالخاصة في قرب نهر الليطاني جنوب لبنان. والقناة الرابعة عشر تحدثت عن تفاصيل عن ما حدث في هذه العملية الخاصة، بأنه في ثلاث اشتباكات أصيب عدد من الجنود الإسرائيليين وعددهم 8. نتابع المزيد في التقرير التالي.
7: بلدة زوتر الشرقية التي سعت القوة الإسرائيلية لبلوغها تقع في قضاء النبطي في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وتشرف على نهر الليطاني وترتفع نحو 500 متر عن سطح البحر. وفي تطور ميداني لافت، أعلن عن تنفيذ قوة من الجيش الإسرائيلي عملية برية كان هدفها الوصول إلى زوتر، أي أن هذه القوة عبرت نهر الليطاني لتتجه شمالا وتتألف من وحدة إيجوز ولواء جولاني، واستخدمت مركبات مدرعة ثقيلة في الوصول إلى منطقة خلة الراج لتتمركز فيها تمهيدا للانطلاق نحو مشارف بلدة زوتر وفق رواية إذاعة الجيش الإسرائيلي. لكن هذه القوة الإسرائيلية تعرضت مع محاولتها العبور لكمين من حزب الله، وخاضت مواجهات مع عناصر من الحزب خرجوا من أحد الأنفاق شمال الليطاني، ما أسفر عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين. ووفق وسائل إعلام إسرائيلية تطلبت هذه العملية نابوتو منذ خطة التحرك والعبور فوق الليطان وصولا إلى انسحاب آخر جندي نحو 9 أيام متتالية. وستكون العملية وفق إذاعة الجيش تمهيدا لإمكانية عبور القوات المدرعة والمشاة نهر الليطان مستقبلا. يأتي هذا التطور مع تكثيف حزب الله في الفترة الأخيرة عمليات مركبة داخل الشريط المحتل عبر كمائن تجمع بين المسيرات الانقضاضية والصواريخ.
5: نرحب في استوديو التغطية بالسيد خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي والسيد علي الأمين الكاتب الصحفي، أهلا بكما. وأبدأ مع سيد خليل نصر الله وعن الرسائل التي توجه بها سيد نعيم قاسم بعد نقاش ربما في لبنان استمر لعدة أيام حول ربما الذهاب لهذه المفاوضات المباشرة، ما موقف حزب الله منها؟ هل أوضح الشيخ نعيم قاسم الآن الموقف وما تداعيات هذا الإعلان على المفاوضات؟
8: شكرا جزيلا لك وتحية للأستاذ علي. بداية كان واضح في 3 عناصر رئيسية بكلمة الأمين العام لحزب الله. المسألة الأولى الملفتة هو أنه هي الدولة التي تفاوض، هذه نقطة جوهرية مهمة جدا. كون البعض في لبنان يقول بأن الحزب يصادر قرار الدولة، لكن هنا في نقطة بالنسبة لحزب الله كون جزء من الحكومة، إضافة إلى موقف آخرين كالحزب التقدم الاشتراكي كحركة أمل لموجودين أيضا داخل الحكومة عن أنه الخيار الأمثل في هكذا وضع خاصة السيد تحتل هو المفاوضات غير المباشر، باعتبار أنه المفاوضات المباشرة بمجرد الذهاب إليها يعد تنازل أمام الإسرائيليين، والإسرائيليون سيسيرون الأمور لمصلحتهم كون الراعي هي الولايات المتحدة الأمريكية. هذه نقطة أولى وجوهرية مهمة جدا، أعتقد هي أكثر نقطة ملفتة. النقطة الثانية اللي مرتبطة بالواقع الميداني، بأن حزب الله ينطلق من واقع أنه هو يخوض حرب دفاعية في جنوب لبنان، طبعا يمكن استفادة منها بالمفاوضات غير المباشرة، وهو سيكمل حتى النهاية فيما يتعلق بهذه المسألة، أنه لا خيار لوقف العدوانية الإسرائيلية اللي بدأت من بعد حرب، يعني بعد حرب 2027، لا خيار سوى إكمال هذا المسار له علاقة بتكبيد الجيش الاحتلال الإسرائيلي قدر الإمكان. النقطة الثالثة هي المرتبطة بالوقت، وهذه أيضا عامل مهم جدا، وهي طبعا مرتبطة بالنقطة الثانية، أنه لا يوجد أفق واضح متى تنتهي هذه المسألة، من يسلم قبل، لكن بهذه النقطة ذاتها هو الواقع التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية أنه يشكل رافعة ويشكل أرضية معينة توقف الحرب، وبالتالي باقي المسائل هي لبنانية. طبعا السياق العام أيضا هو مكرر، مسألة بأنه موضوع السلاح هو موضوع شأن داخل لبناني، ترتيب لبنان وعلاقات الداخلية والداخلية أيضا شأن لبنان،
5: لأن هذه النقطة الداخلية مهمة. لكن سيد علي الأمين، مسألة أن التفاوض المباشر يعتبر تنازل في هذه المرحلة، لبنان لا يحتاجه، يحتاج إلى تفاوض ربما غير مباشر يستفيد من عناصر القوة التي يوفرها الحزب عبر مقاومته.
9: بعد التحيات لكم وللمشاهدين الكرام، أعتقد لم يكن الذهاب إلى المفاوضات المباشرة هو خيار، يعني كان أمام عدة خيارات، كانت الحرب نشبت ونشبت كما نعلم بقرار من حزب الله انتقاما لاغتيال السيد علي خامنئي، وبدأت الحرب، ورفضت إسرائيل في البداية إعلان موقف يعني استعداد رئيس الجمهورية للذهاب إلى المفاوضات المباشرة. وفي ظل اختلال موازين القوى على الأرض، على رغم ما يمكن أن يقوم به حزب الله في مواجهة إسرائيل وما يقوم به، لأن أي مقارنة بين حجم الخسائر التي يؤديها العدوان الإسرائيلي على لبنان وحجم الأضرار على إسرائيل، فإنه في اختلال كبير لصالح إسرائيل. وبالتالي من هذا المنطلق فإن التفاوض المباشر كان لابد منه كخيار يمكن من خلاله أن يساهم في وقف إطلاق النار.
5: هو سؤال هل هو الخيار الأمثل، لكن قبل ذلك ننوه لهذه الصور تأتينا أيضا مباشرة من صور، وكما ذكر مراسلنا صور تشهد غارات إسرائيلية، وهذه غارة جديدة على منطقة الحوش قضاء صور جنوبي لبنان في سلسلة من الغارات المستمرة منذ ساعات على صور. تكمل فكرتك، لكن هو ألا يمكن تحقيق كل ما ذكرته أنت بالتفاوض غير المباشر؟
9: ما نحن ما عم نحسب أنه في هزيمة حصلت، في كارثة، في نكبة في لبنان. لبنان ليس مطلق الحرية بأن يأخذ الخيار الذي يريد. فضلا عن جانب آخر، التفاوض حزب الله يعلن استعداده أو يؤيد التفاوض غير المباشر، لكن ورقة السلاح بيد من؟ بيد إيران أو بيد الحكومة اللبنانية. حتى إعطاء هذه الورقة للحكومة اللبنانية كي تستقوي بها ليس متاحا لها، وبالتالي كانت السلطة اللبنانية أو الدولة اللبنانية الحكومة اللبنانية أمام خيار استمرار حرب مفتوحة.
5: لكن
9: على كل
5: حزب الله لا يتحدث أن السلاح هو ورقة تفاوضية، أليس كذلك؟
8: يعني الفكرة الأساسية أن هذا السلاح اليوم يقاتل دفاعا عن الجنوب وداخل أراضي الجنوب وليس دفاعا عن إيران. يعني اليوم أصفهان ليست قرب حولة أو قرب ميس الجبل.
9: قرار السلاح،
8: القرار السلاح هذه طبعا دائما ضمن النقاش الداخلي اللبناني. لكن هذا السلاح موجود بيد حزب الله. أصل نشوء حزب الله وحركات المقاومة في لبنان هو نتيجة تقاعس الدولة اللبنانية وتخليها عن الجنوب وفتح الجنوب لكثير من الاحتمالات عبر التاريخ، بما فيها ما حصل بقرار الدولة عام 1969 عندما فتحوا جبهة الجنوب أمام منظمة فلسطينية. وبالتالي إذا أردنا أن نذهب في عمق التاريخ اللي أوجد لاحقا هو قرارات خاطئة اتخذت على صعيد لبنان. لكن فيما يتعلق بهذه المرحلة قد يكون، يعني وأنا سمعت أستاذ علي ونسمع هذا الرأي كثيرا، قد يكون بيان حزب الله يوم الثاني من أذار تضمن موضوع الانتقام للسيد علي خامنئي. صحيح هذا الأمر، هم كانوا يعلنون دائما أنه شخص السيد علي خامنئي هو ولي ومرجع ديني، لكن البنود البيان الأول دفاع عن لبنان. لماذا؟ وتحقيق هذه النقاط الخمس اللي ذكرها الأمين العام حزب الله ببيانه، هذه التي لم تتمكن الدولة اللبنانية بمنظومتها من بعد 27 تشرين إلى 2 أذار من تحقيقها، بل دفعنا 500 شهيد.
5: سأذهب إلى إيهاب لأن هناك تطورات سأعود إليه لاحقا، لكن سيد علي الأمين سأتيح أيضا لك المجال ضيق للرد، لكن النقاش في قضايا لن تناقش في واشنطن قد يكون مبكر. ما الذي سيناقش؟ هل هي فقط الأساسيات الخمس التي ذكرتها الرئاسة وهي تمثل نقاط مشتركة مع حزب الله؟
9: الحكومة اللبنانية تطالب أولا بوقف إطلاق النار كمدخل للدخول في عملية التفاوض، ولا نعرف إن كان ذلك يمكن أن تحققه في ظل الظروف الراهنة. لكن على الأقل لبنان يريد أن يقول من خلال أنه صاحب القرار في عملية التفاوض، برأيي في نقطة دبلوماسية أساسية يركز عليها لبنان على رغم عدم قدرته على التحكم في الميدان، والذي يبقى أمر الميدان كما هو واضح أمر بيد حزب الله، وإيران تشير دوما أنها صاحبة قرار على هذا الصعيد.
5: نبقى نقاش عند هذه النقطة وسنترقب الأيام المقبلة ما الذي يمكن أن يحدث في هذا التفاوض المباشر. شكرا جزيلا لكم علي الأمين الكاتب الصحفي وسيد خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي. بهذا مشاهدينا نأتي إلى نهاية هذه النافذة، عودة مجددا إلى الدوحة مع زميلة روعة.
1: شكرا جزيلا لك عبد السلام. نناقش الآن التداعيات الاقتصادية للوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف إطلاق النار في هذه النافذة مع زميلة مريم بالعالية. إليك مريم.
10: أهلا بكم في هذه التغطية إذن التي نتابع فيها أحدث التطورات في أسواق الطاقة وأزمة مضيق هرمز وزيارة وزير الخزانة الأمريكي إلى اليابان. معنا هنا في الاستوديو الزميل حاتم غندير رئيس القسم الاقتصادي في الجزيرة، ومعنا أيضا من عمان أحمد عوض مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية. لكن قبل أن نبدأ النقاش محمود الكن يطلعنا على التطورات على الشاشة تفاعلية.
11: طبعا مريم، دوما ما يكون لدينا مضيق هرمز والبيانات الملاحية التي كانت تتحدث خلال هذا اليوم، الآن نشاهد هذه البيانات الملاحية لسفينتين أخريتين عبرتا مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية، وتم تحديث هذه البيانات. هو إحداهما دخلت إلى داخل المضيق والأخرى خرجت إلى خارج المضيق، وبالتالي نحن نتحدث عن حوالي 10 سفن خلال الساعات 24 الماضية مرت باتجاه دخلت أو خرجت من مضيق هرمز. البيانات الملاحية تشير إلى وجود 5 سفن دخلت إلى داخل الخليج و5 أخرى عبرت خارج الخليج، منها سفينة للغاز المسال وكذلك أيضا سفينتان أخريتان كانتا تعبران باستخدام أو حاملتا للنفط. إذن هذه هي طبعا أبرز ما يحدث. اللافت أن خلال 24 ساعة ارتفع عدد السفن إلى 10 سفن حتى الآن بحسب البيانات الملاحية من كبلر، في حين كان اليوم السابق بحوالي 5 سفن وما قبله 3 سفن، واليوم الذي قبله كذلك أن لم يوجد أي سفينة مرت خلال هذه الفترة، وبالتالي هناك ارتفاع ملحوظ لحركة السفن داخل مضيق هرمز. كل هذا ينعكس على الاقتصاد بطبيعة الحال والأسعار النفط وغيرها. سأترك المزيد من التفاصيل معك مريم ومع ضيوفك لشرح هذه التطورات الآن وانعكاسها على الاقتصاد بطبيعة الحال.
10: انعكاسها يظهر محمود بالدرجة الأولى على أداء أسواق الطاقة. معك حاتم غندير، نطلع على آخر الأرقام المرتبطة بهذه الأسعار.
12: آخر الأرقام مريم تقول بأنه الأسعار ما تزال تسعر لمخاطر الجيوسياسية في هذه المنطقة. النفط يرتفع، الغاز يرتفع، كما نلاحظ حاليا النفط هو بحدود 108 دولارات للبرميل مرتفعا بأكثر من 3.5%. كل هذا يأتي خصوصا بعد تصريحات الرئيس ترامب بأنه وقف إطلاق النار هش، وطبعا المستثمرون والأسواق ترى بأنه احتمال التصعيد صار أكثر منه إلى الوصول إلى اتفاق سلام في ظل هذه الضبابية. طبعا الأسواق تبقى في حالة من الارتفاع، الأسعار ترتفع. استطلاعات رويترز مريم تقول بأنه 12 دولة من منظمة أوبك تراجع إنتاجها بحدود 830 ألف برميل، ما يعني أنه إنتاج أوبك تراجع إلى حدود 20 مليون برميل يوميا. استطلاع رويترز أيضا يقول بأنه هذا المستوى من الإنتاج للدول المصدرة للنفط الأهم في العالم تراجع إلى أدنى مستوى في 20 يوم. هذا يعني بأن الأسواق ما تزال عطشة لإمدادات النفط، ليس هنالك قدرة لدى المنتجين الآخرين من أجل تعويض الفاقد من منطقة الخليج والتي تقدر بحدود 15 مليون برميل، يعني في المعدل إذا صح هذا الرقم، بين نفط خام وأيضا مكررات نفطية.
10: الآن ربما ما يجري الآن في مضيق هرمز واستمرار إيران في تضييق حركة الملاحة هناك يقابله الأمريكيون باستمرار الحصار البحري، يعني هذا التضييق الاقتصادي له وسائل أخرى أيضا تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران، لو تضعنا في صورتها أيضا خاصة ما يرتبط بالبنوك. حاتم،
12: صحيح مريم، يعني نحن نلاحظ بأنه هذه الحرب تحولت في النصف الثاني من هذه الحرب إلى حرب اقتصادية. الولايات المتحدة الأمريكية الآن تطبق ما تسميه بالغضب الاقتصادي. الغضب الاقتصادي هو تجفيف المنابع المالية وحرمان إيران من سواء من توليد الأموال أو من يعني توريد هذه الأموال إلى الداخل الإيراني. وطبعا إيران تستخدم في ذلك يعني شبكة، سواء كانت عبارة عن شركات واجهة، بنية رقمية يعني مختلفة، وكذلك حسابات كثيرة. الخزانة الأمريكية والخارجية الأمريكية أعلنت عن مكافأة بحدود 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات بإمكانها أن توصل إلى تعطيل النظام المالي للحرس الثوري. وهنا أصبح الحديث أكثر عن الحرس الثوري وعلاقته بتمويل النظام الإيراني والاقتصاد الإيراني بشكل عام. أيضا عندما ننظر إنه هذا التمويل، وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية قامت في الشهر الماضي الخزانة الأمريكية بتجميد ما يقرب من 344 مليون دولار من العملات المشفرة، هي عبارة عن محافظ رقمية تستخدمها إيران منذ سنوات في تمويل الاقتصاد الإيراني. وعندما نلاحظ كيف تم نمو استخدام المحافظ المشفرة في الاقتصاد الإيراني للاستفادة من البنية التحتية الرقمية، على سبيل المثال السنة الماضية إيران يعني حازت على ما يقرب من 7 مليارات و800 مليون دولار من العملات المشفرة. كان هذا الرقم هو أقل من ذلك في 2024 عند 7 مليارات و400 مليون، لكن كان عند النصف هذا الرقم المبلغ عند 2023 بحدود 3 مليارات و17 مليون دولار. ماذا يعني هذا؟ هنالك شيء لافت هو نمو استخدام العملات المشفرة من جهة، ثانيا أن هنالك تحوط، لأنه استخدام العملات المشفرة بالدولار الأمريكي هو تحوط من تراجع الريال الإيراني، وبالتالي لا يؤثر على الموجودات داخل هذه المحافظة الاستثمارية.
10: ما هي من الإجراءات المحصنة داخل إيران ماليا والتي يصعب الوصول إليها؟
12: نعم، هو بالنسبة للعملات المشفرة من الصعب جدا تتبع الحسابات، لأنه حتى لو فرض عقوبة على حساب معين فبالإمكان تغيير الحساب وتغيير الأموال داخل هذا الحساب. لكن اللافت أيضا ما تقوله المصادر أنه تشايناليسيس تقول بأنه 50% من العملات المشفرة في إيران موجودة لدى الحرس الثوري. هذه تعقد مهمة التتبع وأيضا تعقب تصعب من مهمة يعني الغضب الاقتصادي لتجفيف المنابع المالية لإيران. مريم،
10: لذلك نسأل ضيفنا من عمان أحمد عوض، وهو مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، عن إمكانية أن يشمل هذا التضييق المالي الذي تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران الحرس الثوري الإيراني، مع وجود هذه الأرقام التي أشار إليها حاتم غندير بأن 50% من العملات المشفرة هي لدى الحرس الثوري الإيراني.
13: يعني هذا صحيح. حقيقة خلال السنوات الماضية إيران طورت منظومة كبيرة متشابكة معقدة لغايات تصدير نفطها عبر الأسطول الظل اللي تم الحديث عنه كثيرا، وأيضا عبر الأدوات البديلة للحصول على الأموال أو تصدير الأموال مثل بنوك الظل ومثل العملات المشفرة وغيرها، وبالتالي لديها ترسانة كبيرة إيران بكل مؤسساتها من أجل تجاوز العقوبات التي فرضت عليها من قبل الولايات المتحدة. وهي حقيقة وجدت نفسها أنها أمام يعني هناك أدوات كبيرة، لأنه منظومة سويفت اللي هي السلاح بيد الولايات المتحدة هنا، صحيح أنه ما يقارب 150 تريليون سنويا عبر الحوالات المالية من خلاله، ولكن هناك كل التقديرات بتقول من 10-15 إلى 20% من الحوالات المالية في العالم بتتم خارج نطاق سويفت، وبالتالي بنتحدث عن 400 مليون يومي دولار يومي إلى 800 مليون دولار يومي، وبالتالي هناك في فرص كثيرة استخدمتها إيران بكل مؤسساتها من أجل حقيقة الحصول على الحوالات المالية أو لتصدير الحوالات المالية، ومن بينها أيضا الأدوات الأخرى المتعلقة بالعملات المشفرة، العملات الرقمية، الرقمية أيضا اللي جزء كبير منها حوالاته بتتم عن طريق بلوكتشين وخارج نظام النظم المصرفية المختلفة. هناك حقيقة منظومة بنكية كبيرة تسمى منظومة الظل، شركات وساطة وشركات أوفشور، شركات صرافة، أيضا بنوك بتقوم بكل المهام المصرفية اللي ممكن تقوم فيها، وبتحول أموال وبشكل سريع، وهي كلياتها بتعمل خارج منظومة سويفت، ولكنها الرقابة عليها بتكون قليلة، وبالتالي تم الاستثمار أو استفادة من كل هذه القنوات من أجل أن تقوم إيران وتصمد على الأقل اقتصاديا.
10: كيف استطاعت إيران سيد أحمد عوض أن تحصن هذه المنظومة، إن كان عبر بنوك الظل أو ما يسمى بالعملات المشفرة، في وجه هذه المحاولات الأمريكية للوصول إليها؟ يعني لدرجة أن الولايات المتحدة الأمريكية تعرض 15 مليون دولار مقابل معلومات عن الآليات المالية للحرس الثوري،
13: وهذا يدل حقيقة يعني هذه الجوائز اللي بتعلنها الولايات المتحدة بدل على أنه هناك في قنوات أيضا غير مرئية وغير معروفة، وحتى نحن المتابعين لا نستطيع تلمسها. وإيران ليست وحدها من تستخدم، كل غالبية الدول اللي عليها عقوبات وعلى رأسها روسيا أيضا تستخدم الكثير من الأدوات من أجل التعامل بالعملات المشفرة والتعامل مع بنوك الظل والمؤسسات وكل القنوات اللي من خلالها يمكن أن تحافظ على اقتصادياتها وتستمر عملها.
10: هي أدوات موجودة
13: الدول التي تحتاج تلجأ إليها.
10: نعم سيد أحمد عوض، إيران لم تنجح فقط في تحصين هذه المنظومة، بل طورت ربما من حجم امتلاكها للعملات المشفرة، ورفعت مقدار هذه العملات المشفرة في 3 سنوات الأخيرة. كيف يفسر ذلك أيضا؟
13: لأن إيران حقيقة يعني أرادت أن تواجه الصعوبات والقيود التي تتكثف عليها بشكل كبير، وخلال السنة ونص الماضيات حقيقة غالبية كثافة شغلها في هذه المجالات نتيجة الإدارة القيود الشديدة لإدارة ترامب اللي فرضت عليها، واحتياطياتها كانت أيضا تتوقع أن إدارة ترامب ستفرض عليها مثل هكذا قيود، وبالتالي هي كثفت حتى صارت هي تعدن عملات مشفرة، واستفادة من أسعار الكهرباء الرخيصة، واستفادة من كل الأدوات المتاحة إليها، عدد سكاني كبير، والتطور التقني اللي هي لا شك انه عندها مجموعه من المتعلمين اللي بيستطيعوا يستخدموا هاي الادوات ويطوروها وعدنوها وبيعوها. وحقيقه هي تتعامل مع شبكات عالميه موجوده في اوروبا وموجوده في شرق اسيا، وخاصة أنه نفطها غالبيته يباع إلى شرق آسيا، وبالتالي القنوات كانت أوردي موجودة، هي كثفت جهودها وطورت الأدوات اللي من خلالها تستطيع أن تتصدى الحصار وتتجاوزه.
10: طيب، تتجاوز الحصار وتتصدى للعقوبات، وربما على الرغم من تصاعد العقوبات الأمريكية التي تستهدف جهات مالية داخل إيران، لكن الاقتصاد الإيراني على ما يبدو يتكيف ويتعود على هذه الإجراءات. هل هذا يعني أن أداة العقوبات غير فعالة الآن سيد عوض؟
13: أنا تقديري لا نستطيع أن نقول غير فعالة. إيران تتعرض لحقيقة اقتصادها اقتصاد بواجه صعوبات كبيرة، سواء اقتصاد الدولة أو اقتصاد المواطنين الناس، والعقوبات شديدة. هي تحاول أن تجد طرق حقيقة للاستمرار، يعني بسميها تسير للبقاء، تسيرفايف. وحقيقة مكنتها هاي الأدوات انها حقيقه انها تحافظ على وجودها وتصمد. ولكن لا شك انه العقوبات التي تمارس، العقوبات الاقتصاديه على ايران، هي عقوبات فعاله، ولذلك هي تلجا الى ادوات اخرى للتخفيف من الضغوط اللي بتعرض لها اقتصادها. لانه لو ما فيش عقوبات، الاقتصاد الايراني بيختلف، اقتصاد الناس، الدوله الايرانيه بيختلف، واقتصاد الناس ايضا بيكون وضعهم مختلف. لكن حجم الضغوط الكبيره خلاها تبحث عن ادوات هي اما طورتها بذاتها او استفادت من قنوات موجوده في العالم، وهي موجوده. يعني لما نتحدث نظام السويفت، مش كل ما بيهيمن على كل التحولات الماليه الموجوده في العالم، وادوات تصدير النفط ايضا لا يمكن تسيطر عليها الولايات المتحده والدول الاوروبيه لوحدها، وبالتالي هي استفادت من كل هذه الفجوات في المنظومة المالية العالمية.
10: شكرا جزيلا لك أحمد عوض، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، كنت معنا من عمان. هنا في الاستوديو نشكر حاتم غندير رئيس القسم الاقتصادي في قناة الجزيرة، وكان معنا أيضا مشكورا محمود الكن على الشاشة التفاعلية. وبهذا تنتهي هذه الفقرة الاقتصادية، نعود إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
14: مريم، مستمرون في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستتخلى عن تخصيب اليورانيوم وعن أي مسار يفضي إلى امتلاك سلاح نووي، مشددا على أن واشنطن ستحصل بنسبة 100% على الغبار النووي الإيراني. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تجري اتصالات مباشرة مع مسؤولين إيرانيين، وأنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق. وقد نقلت شبكة CNN عن مصادر أن الرئيس دونالد ترامب اجتمع بفريقه الأمن القومي لمناقشة حرب إيران، بما في ذلك احتمال عودة العمل العسكري. وفي العاصمة القطرية، قال رئيس الوزراء وزير خارجية قطر إن ما يجري في مضيق هرمز لا يساعد في خفض التصعيد، ودعا إيران لعدم استخدامه كسلاح. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي أن البلدين ينسقان الجهود ويدعمان دبلوماسية باكستان للتوصل إلى تسوية بأسرع وقت. وأوضح رئيس الوزراء وزير خارجية قطر أنه شرح للجانب الأمريكي الأثر الذي أحدثته الحرب، وأن إطالتها لن تكون في صالح أحد. جاته قال وزير خارجية التركي للجزيرة أن دول المنطقة تدعم وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، لكن إسرائيل لديها أهداف أخرى. في الأثناء، قالت الخارجية الإيرانية إن وفداً إيرانياً بحث مع مسؤولين عمانيين في مسقط التطورات في مضيق هرمز والعبور الآمن للسفن على الجبهة اللبنانية. قال الدفاع المدني اللبناني إن عنصرين من مركز نبطي استشهدا في غارة إسرائيلية استهدفتهما أثناء مهمة إسعاف. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن قوات لواء جولاني استكملت عملية خاصة لتحقيق سيطرة عملياتية في منطقة نهر الليطاني جنوب لبنان. وقالت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية إن 8 جنود إسرائيليين أصيبوا في 3 اشتباكات خلال العملية التي نفذت شمال نهر الليطاني. في المقابل، قال حزب الله إنه قصف بالصواريخ تجمعا لقوات إسرائيلية قرب مجرى نهر دير سريان جنوب لبنان. نبدأ مع مراسل الجزيرة في طهران نور الدين الدغير. نور الدين، أطلعنا على الحراك الدبلوماسي الذي تقوم فيه في هذه المرحلة طهران.
15: جلال، بكل تأكيد وبحسب المعلومات التي وصلتنا هنا من خلال رصدنا للأجواء، هل فعلا توقفت المفاوضات أم لا؟ الحديث والجواب هنا لا، هناك حراك دبلوماسي كبير جدا، خاصة من الطرف الباكستاني الذي أطلقه بشكل كبير جدا بالتواصل ما بين الجانب الأمريكي مع الجانب الأمريكي وكذلك مع الجانب الإيراني. هناك نوع من محاولة باكستانية لإعادة الأطراف إلى تبادل الرسائل، هذه نقطة أساسية. وربما أكثر من ذلك، بحسب ما علمنا أن الجانب الباكستاني يسعى جاهدا لعقد لقاء إيراني أمريكي. يبدو أن الجانب الإيراني غير مشجع نوعا ما على هذا اللقاء، باعتبار أن الأطراف لحد الساعة لم تصل إلى نقطة اتفاق مشترك يمكن الجلوس عليها على طاولة المفاوضات. لكن الآن هناك جهد دبلوماسي كبير تبذله باكستان من أجل إعادة الأطراف قبل كل شيء إلى تبادل الرسائل وإلى تنازل نوعا ما في مستوى السقوف، لأنه ما سمعنا أن الجانب الأمريكي سقوفه عالية والجانب الإيراني كذلك سقوفه عالية، وبالتالي في وجود هذه السقوف العالية لا يمكن إيجاد حل. الآن الجانب الباكستاني يحاول ما أمكن أن ينتزع من كل طرف، سواء من الطرف الإيراني أو من الطرف الأمريكي، تنازلات تعجل نوعا ما إلى الوصول إلى اتفاق الإطار الذي يتم الحديث عنه وكان الحديث عنه في وقت سابق، وكذلك إلى تعجيل اللقاء الإيراني الأمريكي. إذن هذا هو الحراك الدبلوماسي الذي يسعى الجميع الآن، وخاصة هنا كذلك جلال لا ننسى على أن بالإضافة إلى الحراك الدبلوماسي الباكستاني الذي يتحرك بسرعة في هذه الأثناء، لا ننسى كذلك الحراك الإقليمي من دولة قطر إلى تركيا إلى المملكة العربية السعودية إلى سلطنة عمان. كل هذا الحراك الآن ضمن سياق التوصل إلى نقطة ما، أولا وقبل كل شيء تمنع عودة التوتر والحرب، والنقطة الثانية أن يتم التوصل إلى اتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. كما نعلم جلال على أن هناك وفدا إيرانيا يوجد في سلطنة عمان، حتى وإن لم يكن الحديث في مسارات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن لمجرد جلوس طرفين على طاولة المفاوضات للحديث عن مضيق هرمز ومستقبل مضيق هرمز، يمكن القول بأن هذه إشارة ربما قد تساهم في إيجاد حل للقضايا العالقة ما بين طهران وواشنطن، إذا ما علمنا أن إحدى النقاط الرئيسية والأساسية ومحل الخلاف ما بين طهران وواشنطن هي مضيق هرمز. نعلم على أن

0: وأن الجميع يحاول أن يصل إلى صيغة توافقية ربما لا تعطي لإيران ما تريد من المضيق وتسمح للجهات الدولية ولبقية دول العالم الأمور بأريحية ربما تتصل إلى المرحلة التي كانت عليها قبل الحرب. إذن هذا اللقاء الذي في سلطنة عمان يدخل ضمن هذا السياق وإيجاد رؤية مشتركة لإدارة مضيق هرمز ربما بطريقة قد تكون جزء من الحل التفاوضي ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لكن ضمن سياق التفاوض وسياق الحوار ما بين طهران وواشنطن هنا جلال، لا يجب كذلك أن ننسى السيناريو الأسوأ الذي يتم الحديث عنه سواء هنا في طهران وربما في الولايات المتحدة الأمريكية. نتحدث عن سيناريو الحرب، على الأقل ما سمعناه هنا أن هناك تقديرات عسكرية إيرانية تتوقع أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية وربما أكثر من ذلك إسرائيل على عملية عسكرية في طهران، وربما قد لا تتأخر كثيرا عن الخميس والجمعة، هذا هو التقدير المتوفر هنا. لذلك رأينا أن الحرس الثوري الإيراني أجرى مناورات عسكرية بأطراف العاصمة الإيرانية طهران على مستوى القوات الخاصة وعلى مستوى البسيج. ربما هذه المناورات هدفها الأساسي والأول هو حماية العاصمة، وهنا يمكن أن نستقرئ رؤية ما قد يكون لدى الإيرانيين أن الجانب الأمريكي ربما يريد أن يقدم على محاولة عسكرية سواء هنا بالعاصمة الإيرانية طهران أو سواء في مناطق أخرى ربما ترتبط ربما بالمجال النووي. يريد الجانب الإيراني هنا أن يكون أكثر استعدادا وجاهزية لمواجهة أي تحرك أمريكي. هناك سيناريو المواجهة البحرية وهذا مطروح بشكل كبير جدا في مضيق هرمز. هناك قراءة تقول بأن الجانب الأمريكي ربما قد يشدد من عملياته العسكرية في المضيق، وأكثر من ذلك هناك من يتحدث على أن الجانب الأمريكي يريد أن يسجل ورقة نصر على إيران بإحداث إنزال ربما في إحدى الجزر، والحديث عن جزيرة قشم هي أكبر الجزر الإيرانية مطلة على مضيق هرمز واستراتيجية بالمعنى العسكري وبالمعنى السياسي كذلك. هناك رواية وهناك استقراء يتحدث عن هذا الموضوع، الإيرانيون يأخذونه بعين الاعتبار ويستعدون كذلك للمواجهات البحرية، بل أكثر من ذلك يستعدون لمواجهة القطع البحرية المتوقفة في بحر العرب حتى لا تمنع السفن الإيرانية من مغادرة المياه الخليجية وخليج عمان. أكثر من ذلك هناك حديث عن توسيع رقعة المواجهة إلى البحر الأحمر وباب المندب. كل هذه السيناريوهات العسكرية جلال مطروحة، والجانب الإيراني كذلك يترقب ماذا سيحدث بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، رغم أن هناك الكثير من الحديث جلال على أن الصين ربما قد تلعب دورا وسيطا ما بين الإيرانيين والأمريكيين. لكن يبدو أن الأجواء غير ذلك، يبدو أن الجانب الصيني يحاول أن يقارب كثيرا ما بين الإيرانيين وجيرانها، ما بين إيران وجيرانها على الضفة الجنوبية من الخليج الفارسي أكثر من محاولته التقريب ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا لك نور الدين في طهران. ناصر حسيني ينضم إلينا من واشنطن. ناصر، سمعنا نور الدين يقول بأن هناك ترقب في طهران لإمكانية استئناف العمل العسكري سواء كان من واشنطن أو حتى من تل أبيب. هل الإشارات من الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة فيما يتعلق بالتهديد مختلفة عن سابقاتها؟
2: نعم، مختلفة من حيث لهجة الرئيس ترامب واللهجة الغاضبة بشكل صريح وواضح، واللغة التي استخدمها في الرد على الرد الإيراني أو المقترحات الإيرانية. ولكن أيضا وهو يضع الخطط وهو يجتمع كما حدث أمس في البيت الأبيض في غرفة العمليات مع الجنرالات ليضعوا الخطط العسكرية العملية للهجوم مجددا كما يتم تسريبه. لدينا أيضا نافذة تفكير رئيس ترامب، تحدث قبل قليل فقط جلال، ويبدو أن الولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرها. قبل قليل تحدث لبعض الإذاعات المحلية وأكد على الأقل أن الاتصالات الدبلوماسية ما بين الولايات المتحدة وطهران مستمرة، ويقول أن الولايات المتحدة ما زالت تجري اتصالات مباشرة كما قال مع مسؤولين إيرانيين لم يحددهم بالضبط. ويقول، وهذا الجديد الآن ربما عسكريا، لسنا، يقول الرئيس الأمريكي، في عجلة من أمرنا للتوصل إلى اتفاق. وبالتالي الرئيس الأمريكي بدأ الآن يبطئ لنقل إيقاع التعامل مع الإيرانيين مجددا. هل يعني هذا أنه سيعطي الدبلوماسية المزيد من الوقت؟ لست أدري، لكن الخيار العسكري ما زال مستمرا. والرئيس الأمريكي في هذا الحديث قبل قليل فقط ينشر في واشنطن يقول أيضا إن إيران تتعرض للعزل من خلال هذا الحصار ويحرمها من الكثير من الإيرادات، ما يعني أن كما يقول الصراع سيحسم، يقول الرئيس الأمريكي، دون الحاجة إلى استعجال. ويقول إنه يتوقع الآن، انطلاقا من الآن، يتوقع أن ينهار الاقتصاد الأمريكي تحت وطأة الضغوط

0: هجمت عن حصار موانئه، وبالتالي يشير الآن إلى الحصار الناجح على ما يبدو للقوات الأمريكية والبحرية الأمريكية التي بدأت تعطي وكلاءها حسب الرئيس الأمريكي. وفي النهاية يعود لنقطة الخلاف الأساسية، ليست كما جاء في الرد الإيراني وإنما نقطة انطلاق جلالة الرئيس ترامب وهو السلاح النووي. يقول ويؤكد سيتم منع إيران من تطوير هذا السلاح النووي، إنها مجرد مسألة وقت فقط مع تصاعد هذه الضغوط، ويخلص إلى أننا أي الأمريكا ستحصل بنسبة 100% على ذلك الغبار النووي. وبالتالي نعم الدبلوماسية لديها بعض الفرص هنا حسب هذه التصريحات، لكن الخيار العسكري ما زال على الطاولة ويعتقد على نطاق واسع حسب الكثير من التسريبات في الساعات القليلة الماضية في واشنطن. إن كانت هناك عملية ستكون بعيدة قمة بيجين.
1: شكرا لك ناصر الحسيني في واشنطن. نبدأ نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، وأيضا السيد جون ميلر القائد السابق للأسطول الأمريكي الخامس، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. مرحبا بكم جميعا. دكتور حسن، إيران اعتادت التهديد من الرئيس دونالد ترامب، هل يبدو الوضع مختلف حاليا؟
2: طبعا الوضع بعد الحرب يختلف عما قبله. هجمت البلاد مرتين وهي تفاوض، وهذه المرة الثالثة التي تفاوض بها إدارة ترامب، ولذلك الحذر والحيطة شرطي العقل يعني بالنسبة للإيرانيين. ولذلك الجهود الإيرانية تصب في جزء صغير منها على الدبلوماسية واحتمالات نجاحها، الجزء الأوسع لأن الأمر مرتبط بأمن إيران القومي يركز على البعد الأمني والعسكري، ولذلك هناك تحسب واسع. ومن كف الإيرانيون الرسميون يتكلمون عن أن قد نباقت، ولذلك علينا أن نكون مستعدين. هذا عدو لا كلمة له ولا عهد له، حتى لو كان يفاوضنا ممكن أن يهاجم في أي لحظة. والشرط الرئيس الإيراني للمضي قدما في المفاوضات كان إنهاء الحرب، أي إخراج هذا الاحتمال من على الطاولة بناء على القانون الدولي الذي يجرم الحرب دون إذن مجلس الأمن. لكن الولايات المتحدة ترفض أن تضع ذلك على الطاولة، تقول بأن كل الخيارات متاحة. بعبارة أخرى هي ما زالت تلوح بالهجوم على إيران، ومن الطبيعي أن تركز إيران على هذا الجهد بشكل أكبر.
1: أدميرال ميرل، ما الخيار العسكري المتاح أمام الرئيس دونالد ترامب في حال أراد استئناف المواجهة؟
3: لا يزال لدى الرئيس العديد من الخيارات العسكرية، وفي الواقع بات هنالك الآن قدرات قتالية أكثر موجودة في المنطقة مقارنة بما كانت عليه عندما بدأ النزاع. إذن من ناحية الخيارات العسكرية لديه عدد من الأنشطة المتوفرة له، يمكن مثلا استئناف الضربات، وسيكون هنالك بالتأكيد جهد لتقويض هيكلية القيادة والسيطرة التي يستخدمها النظام لإبقاء مضيق هرمز مخلق، ويمكن أن يكون هناك ضربات جوية ضد الزوارق الصغيرة الموجودة على مقربة من مضيق هرمز، وأيضا الصواريخ التي تستخدم لمهاجمة السفن التجارية، وأيضا ربما جهد لتقليص القدرات من ناحية المسيرات. وقد يكون هنالك أيضا عمليات عسكرية على الجزر القريبة من المضيق.
1: نعم، نشير الخبر العاجل. المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، أي اعتداء جديد من قبل العدو سيواجه بشكل فوري برد حاسم وصارم. دكتور شرقاوي، بين التفاوض والتهديد يقول الرئيس دونالد ترامب بأنه غير مستعجل في التوصل لإبرام اتفاق مع إيران، ما دلالة هذا التصريح بتوقيته؟
4: إذا دققنا في تطور الصراع من حيث عوامل الخلاف أو تباعد المسافة، سواء مسافة بمنطق الحرب أو مسافة بمنطق التفاوض، أعتقد أن الثوابت الأمريكية لا تزال هي أيضا الثوابت الإيرانية، بمعنى لا أحد ينزل من فوق الشجرة وهذه لكن يبدو بالنسبة لترامب الآن حتى عندما يتذبذب بين فكرة المفاوضات لا يحصل على ما يريد، يعود مجددا إلى الوعيد بالحرب. أعتقد أن حتى هذا الخيار هو خيار مهزوم أمريكيا وإيرانيا في نفس الوقت، ليس لا في صالح الولايات المتحدة ولا في صالح إيران العودة إلى القتال لعدة اعتبارات. لكن ما يتبقى الآن أننا أمام أربعة خيارات، اثنان تقريبا قد فقدا فعاليتهما. الخيار الأول هو الحرب أو العودة إلى القصف، وهذا أصبح متجاوزا. الخيار الثاني هو المفاوضات بشكل ثنائي، بمعنى كما تعودنا خلال هذا الشهر أو 5 أسابيع ما صار إسلام أباد، الرسائل بين طهران وبين هذا أيضا أصبح متجاوزا مستهلكا وفقد فعاليته. إذن ماذا تبقى؟ أعتقد أنه بمنطق إدارة الصراع، ولم نصل بعد إلى تسوية الصراع، علينا أن نتواضع، لازلنا في منطق إدارة الصراع إيرانيين وأمريكيين. هناك خيارين اثنان، أولهما ربما قد يصل ترامب حتى بعد زيارة الصين إلى قناعة أنه ليس هناك مخرج حقيقي، فسيحتاج لمن يساعده في بلورة خطاب النصر، ثم تهدأ الأمور، بمعنى الانسحاب مع حفظ ماء الوجه. وقد مرت الولايات المتحدة بتجربة في فيتنام بهذه الطريقة، تجربة في أفغانستان بنفس الطريقة، الانسحاب بطريقة هادئة. الخيار الآخر الرابع، وأعتقد يمكن هو اللي يمكن أن نعول عليه الآن، تعجز إيران، تعجز باكستان، تعجز الولايات المتحدة، تأتي إسرائيل لتعود بنا إلى السردية الأولى أنه ينبغي مواصلة. حتى هذا ليس خيارا بالنسبة لترامب. ماذا تبقى؟ هو البحث عن طريق ثالث، عن خيار آخر، خيار لا يأتي لا من طهران ولا يأتي من البيت الأبيض. إذن الآن إما خليجيا إما أوروبيا إما صينيا، نحتاج لمن يعيد نسج السرديات المتنافرة. هناك تنافر واضح الآن، تنافر الناحية العسكرية، لا ليس هناك استعداد، لا الإيرانيون يريدون الحرب ولا الأمريكيون. من حيث المفاوضات هناك حلقة مفقودة، بمعنى الشروط والشروط المضادة، هذان خطان متوازيان لا يلتقيان، نحتاج لمن يأتي لكي يخرجنا من هذه السكتين المتوازيتين ويعود بالموقف بين طهران إلى نوع من ضرورة الوصول إلى نقطة مشتركة. هنا نحتاج طرفا ثالثا.
5: يعني دكتور حسن، مسار إسلام أباد وصل إلى ما يشبه طريق مسدود؟
2: تقديري أنه هكذا هو الوضع، لأنه الخطين اللذين اتبعتهما كل من واشنطن وطهران لا يلتقيان بالفعل كما تفضل الدكتور. والولايات المتحدة تتعاطى مع الحدث على أنه انتصرت وكانت تريد إملاء شروط. يعني الآن نعلم ما الذي جرى في المرحلة الأولى، اللقاء الذي جرى، الولايات المتحدة تريد اليورانيوم، تريد النفط الإيراني، تريد الأموال الإيرانية، تريدها لتذهب إلى الخزانة الأمريكية، ثم تطلب إيران منها التمويل، أي أموالها تكون محتجزة لدى واشنطن. هذه أمور بعيدة كل البعد عن الواقع المعاش في إيران والثقافة السياسية الإيرانية، وأي دولة مستقلة بتقدير إسكان ستعارض ذلك. لذلك انتقلنا للإشارات الغير مباشرة عبر الوسطاء، الرسائل غير المباشرة، وهي ما زالت بعيدة جدا عن الالتقاء في منطقة وسط. ما تطالبه الولايات المتحدة بعيد عما تريده إيران. أساسا الرؤية الإيرانية أن الولايات المتحدة لا تريد أن تعطي إيران شيئا. قبل يومين الرئيس الأمريكي يقول بأنه لن يعطي إيران، كأنه يعطيها من أمواله، ما أعطاه الرئيس أوباما. بالمناسبة أوباما رفع الحجب عن أموال إيران المجمدة، لم يعطي إيران أموالا. رئيس ترامب يقول حتى هذا لن نعطيه لإيران. بعبارة أخرى، على إيران أن تستسلم وفق الشروط المطروحة ولن تحصل على شيء، وهذا ما سمعناه من الرسميين الإيرانيين حول لقاء باكستان. وبالتالي نحن بعيدين جدا عن
5: المقارنة. أمام هذا الطريق المسدود كما اتفقتما، هناك حراك دبلوماسي إقليمي خاصة قطري قبل أيام، كيف يمكن أن يسهم في عودة الأطراف على الأقل إلى تبادل الرسائل؟
2: أنا تقديري أن التركيز في واشنطن للوسطاء يجب أن يكون على أن العملية يجب أن تأخذ إطارا للأخذ والعطاء. لا يمكن أن يفرض على طرف وقف لأربعين يوم يحارب ولم يترك للآخر أن يحصل على شيء يطلب منه أن يستسلم بعد الحرب. ما في الحرب لم يستسلم، ولذلك عليهم أن يقبلوا بالأخذ والعطاء، لأن الدبلوماسية معناها أنك تأخذ وتعطي، لا أن تأخذ ولا تترك للآخر شيء. هذا هو ما تتبناه الولايات المتحدة على الأقل حتى الآن إزاء إيران. إيرانيا هناك انفتاح على الدبلوماسية بمعناها الأخذ والعطاء، لكن لا يتجاوب الأمريكيون مع هذا.
5: دكتور تفضل.
4: على ذكر الوساطة، أعتقد أن هناك دروس أو عبر يمكن أن نستخلصها من تجربة إسلام أباد. حتى هذه اللحظة منصة إسلام أباد كانت تعتبر هي يعني المنصة الذهبية التي تأتي بالحل. ينبغي أن نسأل أنفسنا لماذا فشلت. أرى أن هناك دروس سواء تحدثنا عن وساطة قطرية أو عن وساطة خليجية أو عن وساطة مشتركة مستقبلا قد تكون بين الخليج والصين أو أطراف أخرى، ينبغي أن نعود إلى ما فعلته وما لم تحققه إسلام أباد. المشكلة أن الباكستانيين تفضلوا بهذه الوساطة ولكنها هي وساطة إجرائية، بمعنى يتواصلون مع الإيرانيين، ينقلون الرسائل، يوصلونها إلى البيت الأبيض وتتحرك الأمور في الاتجاه المعاكس. إذن أرى في وجهة نظري أنها وساطة غير كاملة، بمعنى أن الوسيط عليه أن يدرك أنه هو الزاوية الثالثة في مثلث ينبغي أن تتحرك فيه الأمور بطريقة مختلفة. إذا كان على الباكستانيين أو على من سيتولى الوساطة مستقبلا أن يفكر بأن العرض الإيراني أو العرض الأمريكي كلاهما غير كاف، علينا أن نضعهما في مطبخ ونمزج الأمور ونعود إلى الإيرانيين ونعود إلى الأمريكيين على أساس أن ما لم نخرج بنتيجة تقابل الأطروحتين أو تقابل الموقفين نحتاج لعصارة هذه الجدل الهجيري، من هنا تبدأ الوسطة. لكن إذا اكتفينا فقط بنقل الرسائل، نحن فقط نعيد إنتاج نفس التصلب في المواقف ونفس التنافر الاستراتيجي. فلا أرى، يعني بمعنى آخر، من ينسج توبا جديدا فيه ما هو إيراني وفيه ما هو أمريكي. وأتمنى أن الخليج أو الصين أو أي طرف ثالث يلتقط إشارة لماذا فشلت إسلام أباد حتى لا يتكرر الموقف،
5: لا يسلك نفس السلوك. أدميرال ميرر يسأل الدكتور أحمد يان، لماذا ستقدم إيران في أي عمل عسكري محدود محتمل ما لم تقدمه في حرب شاملة على مدى 40 يوما؟ لماذا لدى إدارة الرئيس ترامب هذا التصور؟
3: أنا لست مقتنعا بأن الرئيس يحاول أن يحصل على أي شيء إضافي من إيران سوى القبول بأنه هنالك أمور يجب أن تكون جزء من التسوية النهائية. وأنا لا أعتقد أن هذا مطلب غير منطقي من جانب الأمريكيين. إذن هم يقولون أن مضيق هرمز هو ممر بحري دولي مفتوح ويمكن الجميع أن يستخدمه لدواع سلمية، ويبدو بالنسبة لي وكأنه مطلب بسيط جدا من جانب الولايات المتحدة، ولكننا سمعنا الأمر نفسه من الاتحاد الأوروبي والبريطانيين والفرنسيين وأيضا من دول الخليج ومن حكومة قطر وحكومة تركيا، وإذا لا يبدو وكأن هذا مطلب غير عقلاني.
5: الإيرانيون يعتقدون أن الرئيس دونالد ترامب يريد كل شيء، يريد استسلاما كاملا، ولهذا وصف الرد الإيراني بأنه غبي بحسب تصريح الرئيس دونالد ترامب. هو يريد كل شيء وإلا لا شيء، هذا هو الانطباع لدى الإيرانيين. هل هكذا يعتقد الرئيس دونالد ترامب بأنه هكذا سينهي هذه الحرب بأن يحصل على كل شيء؟
3: أعتقد أن هذا هو الحال. أعتقد أن الرئيس مفاوض بارع جدا، وأعتقد أنه يفهم بوضوح أن أي مفاوضات ناجحة سيتعين على الطرفان الأخذ والعطاء إن صح القول. وأعتقد أنه قد أوضح موقفه بشأن الخطوط الحمراء والأمور التي يجب أن تكون جزء من الحل النهائي، ولكن هناك أمور أخرى يمكن التفاوض بشأنها. ما رأيناه هو أنه كان هنالك لفتة حسن نية من جانب الولايات المتحدة، والنظام فكر بهذه اللفتة لأيام عدة ومن ثم قدم لهم رد لا يختلف عن الردود السابقة. إذن ما من أدلة تبين أن هنالك في الواقع مفاوضات تحصل، هناك فقط مواقف يتم تقديمها وهذه المواقف لم تتغير، وسيتعين على هذا الوضع أن يتغير، سواء حصل ذلك عبر مساعدة من الصين أو عبر أي ضغوطات دبلوماسية أخرى سيتعين علينا أن نرى.
5: باختصار أدميرال ميلر، ما شكل العمل العسكري الذي ممكن يقدم عليه الرئيس دونالد ترامب في الأيام المقبلة؟
3: أعتقد أنه إذا كان سيكون هناك استئناف للأعمال العدائية، نأمل طبعا أن لا يحصل ذلك، ولكن أعتقد أن هذا الاستئناف للأعمال العدائية سيركز على أنشطة من شأنها أن تضمن فتح مضيق هرمز. هناك أكثر من 800 سفينة عالقة حاليا داخل الخليج وتود أن تخرج. أعتقد أننا سنرى جهدا لإحداث ذلك.
5: شكرا لكم الأدميرال جون ميلر، الدكتور حسن أحمد يان والدكتور محمد شرقاوي، ستبقوا معنا. يستمر تبادل الردود والمقترحات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ويستمر معها الخلاف على نقاط أساسية تعرقل التوصل لاتفاق. المزيد من التفاصيل حول هذه المقترحات في تقرير فرح الزمن شوقي.
6: مقترحات إيرانية أو أمريكية، تليها ردود وردود فعل، فشروط فمقترحات جديدة، وتفاصيل هذه الدائرة تتوقعها وتنشرها وسائل إعلام محسوبة على هذا الطرف أو ذاك. حصل المنعطف السياسي الحقيقي الأول بعد نحو 3 أسابيع من الحرب، حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مباحثات مثمرة تجري مع إيران، وضع بعدها 15 نقطة للتفاوض تركز على عدم حصول طهران على سلاح نووي، فطلب وقف التخصيب وتسليم اليورانيوم عالي التخصيب والحد من القدرة الصاروخية مقابل رفع العقوبات. ردت إيران ب5 شروط، منها وقف الاغتيالات والحرب وضمان عدم تكرارها وإنهاء الحرب على كل الجبهات والاعتراف بحقها السيادي في منطقة هرمز. بعدها بأيام قدمت باكستان مسودة لوقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية، رفضت طهران تفاصيلها وقدمت مسودة من 10 بنود كررت فيها الكثير مما سبق، لكنها عرضت بروتوكولا للعبور الآمن من مضيق هرمز والتزامات بعدم امتلاك أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة. هي شروط أسست عمليا لوقف إطلاق النار. جلس الطرفان بعدها في باكستان وتمسكا بالشروط على طاولة متعثرة، ثم عادا إلى تبادل المقترحات. أصرت واشنطن على حل الأمور جملة واحدة، واقترحت طهران تأجيل بحث النووي إلى ما بعد إنهاء الحرب والحصار البحري وفتح المضيق. بدأ مايو، وأشارت تقارير إلى أن واشنطن اقترحت وقفاً لإطلاق النار مدته 2 شهر، مع تقديمها خطة ب9 بنود تضع أسساً لمفاوضات نووية أكثر تفصيلاً. ردت إيران على النقاط 9 ب14 نقطة، فيها خريطة طريق، طالبت بوقف شامل ونهائي للحرب والتركيز على القضايا العالقة في فترة 30 يوماً والإفراج عن الأصول المجمدة ورفع العقوبات وإنشاء آلية لإدارة مضيق هرمز، ورمت الكرة مجدداً لأمريكا. تقدمت واشنطن خطوة بتحديد فترة تصل إلى 20 عاماً لوقف التخصيب بحسب بعض المصادر، واقترحت تخفيف الحصار البحري مع إمكانية إعادته واستئناف العمليات في حال انهيار المفاوضات، كما اقترحت إعلان نهاية الحرب وبدء فترة 30 يوماً من التفاوض بشأن اتفاق تفصيلي، فاتفقا بخصوص هذه النقطة. وفي أحدث رد إيراني على ما سبق، طالبت إيران بوقف فوري للحرب في لبنان وتقديم ضمانات أمريكية بعدم مهاجمة إيران مجدداً، مع رفع كامل للعقوبات حتى النفطية منها خلال 1 شهر، مع إنهاء الحصار البحري فور التوصل إلى اتفاق مبدئي. لم يعجب ترامب بالرد، فظلت التفاصيل النووية عالقة، وعلى رأسها فترة تعليق التخصيب وتفاصيل تسليم اليورانيوم للخارج وإمكانية استعادته إن انهار الاتفاق، فضلاً عن توقيت مناقشة التفاصيل النووية.
1: انضم لنا في الاستوديو الدكتور سلطان الخليفي، الباحث الأول في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، والدكتور صالح المطيري، رئيس مركز الدراسات السياسية. مرحبا بكما. دكتور سلطان، على حديث عن مضيق هرمز، برز اليوم لقاء عماني إيراني في مسقط للتباحث في مضيق هرمز والمرور الآمن للسفن، كيف نقرأه في هذه المرحلة وانطلاقا من رؤية إيران لإدارة المضيق؟
7: أعتقد هذه محاولة إيرانية لإبقاء الحديث عن ترتيبات ثنائية حول مضيق هرمز حية، لكن الطرف العماني يعني في الأيام الماضية أوضح أنه لن يأخذ أي إجراءات انفرادية على مضيق هرمز. بالنسبة لإيران، بقاء استخدام المضيق كسلاح لن تستطيع أن تبقي هذا السلاح فعالا لمدة طويلة. دول العالم ستأخذ موقف من إيران، ستخسر صداقات كثيرة قد تكون موجودة حاليا، ستخسر جوارها الإقليمي. فاستخدام هذا السلاح حتى في المنظور التاريخي، يعني عندما استخدم عبد الناصر مضيق تيران في الحرب خسر هذه الورقة، لما استخدم قناة السويس كذلك في 56 خسرها إلى أن تدخل الأمريكان. اليوم ليس هناك أي فاعل دولي سواء الصين أو روسيا مستعدين للدخول لدعم الموقف الإيراني، فهناك حاجة لإيران للنزول من الشجرة من خلال التعامل بإيجابية مع الوسيط الباكستاني.
1: دكتور مطيري، أحد أعلى البيانات من الخارجية الكويتية نبرة باتجاه إيران، كيف نقرأ الرسائل منه في هذه المرحلة في وقت تعرض فيه الكويت ما زالت لمسيرات إيرانية؟
8: لأنه مثل ما تفضلت أستاذ جلال، بالرغم من الهدنة، على فكرة حتى لما تم إعلان الهدنة في 8 أبريل الماضي استمرت لمدة 2 يوم هذه الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت تحديدا، مسيرات تبنتها أو لم تتبناها، كان هناك عذرا بأن ربما الاتصالات تكون مقطوعة، فبالتالي لم يبلغ كل الخلايا أو الأجهزة الأمنية والعسكرية الإيرانية بأن هناك هدنة. لكن الآن لم يعد الأمر فقط بمسيرات، إنما أيضا عمليات التسلل ولأجهزة أمنية ورتب عالية، كما ذكر مدير مكتبكم في الكويت بأنه أفصحوا عن رتب عالية لمن تم القبض عليهم في جزيرة مهمة وهي جزيرة موبيان،
5: محاولة تسلل بحرا،
8: يعني محاولة تسلل، وأعتقد بأنها لن تكون الأخيرة. بالتأكيد هناك محاولات كثيرة مثل هذه المحاولات، وبظني أنه هذا الاحتكاكات أو هذه الاحتكاكات التي تظن القيادة الإيرانية بأنها أقل تكلفة من أن تحتك مع القطع البحرية الأمريكية. ولهذا إذا لاحظت اليوم تصريح لمسؤول إيراني يقول إذا ما عادت الولايات المتحدة لمحاولة اختراق أو تحرش سنرد بقوة، هي البيانات. يعني أستاذ جلال، أنا أبني على ما ذكر الدكتور سلطان قبل قليل في موضوع الممر، لم أجد دولة حتى اليوم، آخرهم اليوم اجتماع لأربعين وزير دفاع في أوروبا، أكدوا كلهم على ضرورة أن يكون هذا الممر الملاحي مفتوح للجميع دون قيود ودون ترتيبات. ولذلك تجد أن الإيرانيين بين فترة وأخرى يغيروا من لغة الحديث عن هرم، مرة ترتيبات بيئية قبل يومين، مرة ترتيبات أمنية، مرة تنسيق، مرة لا هي حقوق تاريخية للشعب الإيراني. فبظني أنهم لا يستطيعوا الإبقاء هكذا لفترة طويلة، أو كما قال وزير الخارجية التركي هم أول المتضررين من إغلاق المضيق سواء من جهتهم أو من جهة أخرى. المهم في الكلام أنه اليوم هناك تأكيدات بأنه لا يمكن السماح لاستخدام المضيق كسلاح، ويجب أن يعاقب من يستخدم هذا المضيق سواء نسقوا ثنائيا كدولة مشاطئة مع سلطنة عمان. هم حاولوا أن يظهروا بأنهم متفقين مع العمانيين، لكن ما صدر رسميا من عمان أبدا، عمان ما زالت تؤكد على حرية الملاحة في المضيق.
5: وهذا ما قاله رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، دعا إلى عدم استخدام مضيق هرمز كسلاح في تصريحاته مع وزير الخارجية التركي. كيف نقرأ أيضا هذه التصريحات في هذا التوقيت على ضوء إمكانية استئناف العمل العسكري الأمريكي الإسرائيلي تجاه إيران؟
7: أعتقد أن هذا موقف قطري وخليجي مستمر حول عدم استخدام مضيق هرمز كورقة مساومة أو تفاوض في إطار مفاوضات بين أمريكا وإيران. بالنسبة لاحتمالية عودة العمليات العسكرية، أعتقد منذ أن حصل الحصار البحري الأمريكي على إيران، يعني دخل الطرفان في سباق مع الوقت، سباق في حالة الاقتصاد الإيراني وكذلك سباق في حالة الاقتصاد العالمي. بالنسبة للإدارة الأمريكية، عدم وجود أي بنود تتعلق بالإطار النووي أو بالصفقة النووية التي تبحث عنها الولايات المتحدة الأمريكية في الرد الإيراني، يعني أن إيران غير مهتمة الآن وتعتقد أن الوقت معها، فذلك هذا قد يدفع الأمريكان اتخاذ بعض الإجراءات يعني التي قد تعيد السيناريو الحرب. كذلك الوسيط الباكستاني مدعوم دوليا مستمر في محاولة إيجاد ورقة تفاوضية يعني تسد الفجوة بين الطرفين. أعتقد بالنسبة للطرف الإيراني يعني هناك نافذة تفاوضية، هل مع الوقت سيحصل على صفقة أفضل من الصفقة الحالية التي يقدمها الأمريكان له الآن؟ هذا هو السؤال الأساسي.
5: هو قبل قليل الدكتور أحمد يان والدكتور شرقاوي اتفقا على أنه مسار إسلام أباد يبدو بأنه وصل إلى طريق شبه مسدود، وهنا تبرز طبعا التحرك الخليجي وخاصة رئيس وزراء وزير خارجية دولة قطر. ما الذي يمكن تحريكه في هذه الماء الراكدة خليجيا دكتور؟
7: أعتقد الآن بالنسبة يعني القناة الباكستانية لا زالت هي القناة المفضلة دوليا، حتى لو تم يعني الاستعانة بمقترحات سواء من تركيا سواء من دول الخليج أو من دول أخرى، لكن لا زالت هي القناة الأساسية. كذلك بالنسبة للصراعات، تبديل الوسيط وسط الصراع يسبب إشكالية جديدة، أنه يحصل حالة تعرف من جميع الأطراف على
5: هو ليس بضرورة تبديل الوسيط، وإنما يعني خلق دينامية معينة ربما تكون قاطرة لمسار إسلام أباد.
7: هذه الديناميكية المطلوبة هي ديناميكية تحتاج من الطرفين إلى أن يدخلها في من خلال الوسيط ومن خلال دعم الدول الإقليمية في تفاهم معين لتبريد الصراع بشكل هادئ من خلال إجراءات بناء ثقة معينة حول هرمز مثلا، بالسماح بخروج بعض هؤلاء البحارة العالقين من خلال آلية معينة، وجود قناة اتصال خط ساخن بين الطرفين رسمية معلنة لكي لا يعني يكون هناك تضارب في الأنباء بين الطرفين، أيضا في حالة الطرف الأمريكي، وقد لمح لها الرئيس الأمريكي قبل أسبوعين تقريبا، حيث قال إذا يعني شكر الطرف الإيراني على عدم إعدام بعض المتظاهرين. فمثل هذه الخطوات قد تقدمها إيران ستسمح للجانب الأمريكي بإطالة مدة وقف إطلاق النار والدخول في حالة تفاوضية أكثر جدية.
5: دكتور مطيري، كيف ترى هذا التحرك الخليجي الإقليمي في على ضوء ما وصلت إليه مفاوضات إسلام أباد؟
8: هو لم ينقطع أبدا، سواء من التصريح من معالي وزراء الخارجية أو حتى من ما يتسرب من أخبار أو مواقف لشخصيات سياسية مرموقة في المنطقة، تحدثوا للإعلام من قطر، من المملكة العربية السعودية، هناك أكثر من حديث لسياسيين وشخصيات مرموقة جدا تحدثوا عن أيضا النظرة إلى العلاقة مع إيران، أو كيف يرى دول الخليج العربي أيضا أهمية إيران كجغرافيا سياسية. بالتأكيد لا أحد ينكر ذلك، ولا أحد ينكر أهمية العلاقة، ونحن ربما تحدثنا بأنه إن توقفت الحرب لن تتوقف الحرب الاقتصادية والدوافع الاقتصادية والدوافع الاقتصادية الضاغطة. لكن أنا بظني أنه حتى وإن كانت قطر تحديدا وهي من أهم العواصم في قضية الوساطة وخصوصا في الملف الإيراني، ونجحت في كثير العديد من الملفات خصوصا في الإفراج مثلا عن أموال إيرانية محتجزة لدى كوريا الجنوبية على سبيل المثال، وآلت على نفسها قطر أن تتبنى هذا الموقف، ناهيك عن العديد من المواقف. لكن بعد الاعتداء أو الأعمال العدائية الإيرانية تجاه الخليج لم تستطع هذه الدول أن تقوم بهذا الدور نفسيا أخلاقيا عسكريا سياسيا، فكانت الدوحة لها دور بشكل غير مباشر داعم هذه المرة من خلال الاتصالات أو التواصل سواء إقليميا أو ثنائيا مع دول الخليج وشركائهم في المنطقة أو حتى مع حلفائهم سواء الأتراك أو الباكستانيين. أعتقد لم تكن بعيدة دول الخليج على الإطلاق في دعم الباكستانيين أو أيضا دخول الأتراك كطرف مهم الآن وداعم في هذه القضية. المهم أستاذ جلال هو الوضوح الإيراني، إيران تطالب بضمانات حتى في حالة الاتفاق، لكن لا تتحدث عن الضمانات المطلوبة من إيران أن تقدمها لجيرانها. ذيلت قبل يومين الرد الذي وجهه إلى الولايات المتحدة بأن هذا الرد جاء بعد التشاور مع دول المنطقة، وماذا جاء في النقطة الأخيرة من أنها ستتمسك بإدارة هرمز؟ إذن ما التنسيق الذي تم مع دول المنطقة وما المشاورات التي دارت؟ اليوم تحاول أيضا أن تعطي إشارة بأنه ربما هناك ترتيبات ثنائية، وسلطنة عمان هي جزء من منظومة دول الخليج العربي، وسلطنة عمان بالتأكيد هي تتبنى ما يصدر عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الذي يؤكد حتما حرية الملاحة، هذا قولا واحدا. ثم هناك توجها خليجيا أيضا للذهاب مرة أخرى إلى مجلس الأمن لتأكيد هذا الموضوع، أقصد حرية الملاحة. أنا بظني لم يطلع أحد حتى هذه اللحظة على نص الرد الإيراني، لكن ما صاحب هذا الرد ربما يوحي بأنه هناك ارتباك واضح في الجانب الإيراني، هناك تغيير أو هناك خطاب شعبوي وهناك خطاب للغرف الخلفية.
5: دكتور، الآن مسار إسلام أباد كيف ترى فعاليته في هذه المرحلة تحديدا بعد رفض الرئيس دونالد ترامب الرد الإيراني؟
8: لا بديل له، وأنا أستعين بكلمة قالها وزير الخارجية التركي معالي وزير الخارجية اليوم في المؤتمر الصحفي، وأنا أظنه صادقا ولديه معلومة، يقول الطرفين لا يريد العودة إلى الحرب مرة أخرى، هما يريدون المسار، بمعنى الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إيران. وهذا ليس يعني اجتهادا منه، ربما من خلال اتصالاته أو تأكيد حتى معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بدعم هذا المسار. لا بديل عن إسلام أباد، ليس لأنها هي الأفضل من ضمن الترويكا تركيا ومصر وباكستان، لا، شخصية إسلام أباد ما توقفت عنده إسلام أباد أيضا، لكن الباكستانيون لا يصرحوا، لا يريدوا أن يظهروا ماذا يدورهم، لا يريدون أن يبدو فقط كناقل رسائل بين الطرفين. أنا بظني إن سمعت بأن الأمريكيين غير مستعجلين والإيرانيين صحيح. غير مستعجلين، فأعرف بأن هناك تسوية ما يتم ترتيبها.
5: وهنا يبرز ما قاله الرئيس دونالد ترامب اليوم، قال بأنه غير مستعجل لإبرام اتفاق مع الإيرانيين. حالة هذه الحالة الرمادية، لا حرب ولا اتفاق، كيف تراها دول الخليج وكيف تؤثر عليها؟
7: أعتقد بالنسبة للإدارة الأمريكية يعني الخروج من الحرب من دون حصول على أي ضمانات في الملف النووي أو كذلك في مضيق هرمز سيضر سمعة الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى وكضامن للنظام الدولي. فالولايات المتحدة الأمريكية لديها القوة العسكرية لإسقاط النظام الإيراني، لكنها لم تدخل إلى الآن في هذا المعترك ولا ندعو للدخول في هذا المعترك. أعتقد الآن بالنسبة للوسطاء والوسيط الباكستاني المطلوب هو جمع ضامنين معينين لحل مشكلة التزام بين الطرفين. الطرف الإيراني لا يرى في الطرف الأمريكي أي موثوقية، وكذلك الطرف الأمريكي. حل هذه الإشكالية ومن ثم الدخول في إجراءات بناء ثقة سيبرد حالة الصراع وينقل المنطقة من حالة الحرب إلى حالة السلم.
5: تعتقد بأن زيارة الصين ستكون حاسمة في هذه النقطة للرئيس دونالد ترامب؟
7: قد يتصله بعض الرسائل الصينية حول الحرب، لكن لا أعتقد أن الصينيين إلى الآن مستعدين للدخول كضامن في الحرب. وكذلك الأمريكان أو الأمريكيين لا يريدون إدخال منافس دولي كضامن في هذه العلاقة بين إيران وأمريكا.
5: شكرا لكما الدكتور سلطان الخليفي والدكتور صالح المطيري. إلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، حيث قال الدفاع المدني اللبناني أن عنصرين من مركز نبطي استشهدا في غارة إسرائيلية استهدفتهما أثناء مهمة إسعاف. وكان الجيش الإسرائيلي قد قال أن قوة لواء جولاني استكملت عملية خاصة لتحقيق سيطرة عملياتية في منطقة نهر الليطاني جنوب لبنان. وقالت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية إن 8 جنود إسرائيليين أصيبوا في 3 اشتباكات خلال العملية.
9: بلدة زوتر الشرقية التي سعت القوة الإسرائيلية لبلوغها تقع في قضاء النبطي في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وتشرف على نهر الليطاني وترتفع نحو 500 متر عن سطح البحر. وفي تطور ميداني لافت، أعلن عن تنفيذ قوة من الجيش الإسرائيلي عملية برية كان هدفها الوصول إلى زوتر، أي أن هذه القوة عبرت نهر الليطاني لتتجه شمالا وتتألف من وحدة إيجوز ولواء جولاني، واستخدمت مركبات مدرعة ثقيلة في الوصول إلى منطقة خلة الراج لتتمركز فيها تمهيدا للانطلاق نحو مشارف بلدة زوتر وفق رواية إذاعة الجيش الإسرائيلي. لكن هذه القوة الإسرائيلية تعرضت مع محاولتها العبور لكمين من حزب الله، وخاضت مواجهات مع عناصر من الحزب خرجوا من أحد الأنفاق شمال الليطاني، ما أسفر عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين. ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، تطلبت هذه العملية منذ خطة التحرك والعبور فوق الليطاني وصولا إلى انسحاب آخر جندي نحو 9 أيام متتالية. وستكون العملية وفق إذاعة الجيش تمهيدا لإمكانية عبور القوات المدرعة والمشاة نهر الليطاني مستقبلا. يأتي هذا التطور مع تكثيف حزب الله في الفترة الأخيرة عمليات مركبة داخل الشريط المحتل عبر كمائن تجمع بين المسيرات الانقضاضية والصواريخ.
5: ينضم إلينا منصور في جنوب لبنان، مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، وهنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. نبدأ مباشرة من التطورات في صور معك إيهاب، على ضوء القصف المتواصل الإسرائيلي على مناطق في الجنوب.
10: نعم، وفي هذه اللحظات غار على بلدة المنصوري في قضاء سور التي جرى استهدافها بغارة في هذه الأثناء، ويمكن مشاهدة الموقع الذي سقط فيه هذا الصاروخ في المنطقة السكنية في هذه البلدة التي أصبحت خط تماس مباشر مع القوات الإسرائيلية التي تحتل البياضة. وشمع كانت فجر هذا اليوم عرضة لتفجير من الجانب القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى تفجيرات مماثلة وقعت كذلك قبل أكثر من نصف ساعة في بلدة مركبة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. وهذه الغارة التي نشاهدها هي جزء من سلسلة غارات استهدفت قضاء سور هذا اليوم، والتي امتدت لتشمل عدد كبير من القرى والبلدات التي تقع في محيط المدينة، وجرى تدمير عدد من المنازل والمباني السكنية نتيجة لهذه الغارات. وأدت الإنذارات الإسرائيلية للسكان بالإخلاء إلى حالة من الهلع، وخرجوا من هذه البلدات والقرى التي لا زال يقطنها عدد كبير من السكان. وأيضا الغارات الإسرائيلية شملت مناطق عدة هذا اليوم من الجنوب، خصوصا منطقة النبطي التي تعرضت كذلك لغارات بالطائرات الحربية وبالمسيرات، وكذلك قرى تقع في قضاء بنت جبيل النبطية على سبيل المثال جرت الإغارة عليها، وتحركت فرقة من الدفاع المدني لإسعاف أحد الجرحى، وجرى استهداف فرقة الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية، ما أدى إلى سقوط شهيدين من الدفاع المدني من المسعفين، وقال الدفاع المدني ونعاهم، وتحدثت وزارة الصحة كذلك عن ضرورة حماية العاملين في القطاع الصحي. وأيضا في مجال آخر، حزب الله يواصل كذلك الغارات بالمسيرات الانقضاضية على مواقع عدة في جنوب لبنان، دير سريان كانت إحداها، وهي المنطقة التي يحاول الجيش الإسرائيلي التحرك باستمرار فيها باتجاه منطقة زوتر الشرقية التي تعرضت كذلك لقصف مدفعي اليوم. أيضا العمليات الإسرائيلية، العمليات من جانب حزب الله على المواقع الإسرائيلية شملت عدة مواقع في البياضة وغيرها.
1: سأعود إليك وآخرها قبل قليل، مسيرة معادية تقول الجبهة الداخلية الإسرائيلية أطلقت صفارات الإنذار في القطاع الشرقي الحدود مع لبنان أثر اختراق مسيرة معادية. سنعود إليك إيهاب ونحن نتابع هذه الصور الخاصة بالجزيرة من القصف الأخير على المنصوري في قضاء سكسور. إلياس، إذن صفارات إنذار في القطاع الشرقي لحدود مع لبنان، ما الذي يقوله جيش الاحتلال عن عملياته في الجنوب؟
11: نعم، قبل قليل بالفعل دوت صفارات الإنذار في مرجليوت وفي المنارة في القطاع الشرقي للحدود الإسرائيلية اللبنانية تحذيرا من اختراق مسيرة في مرجليوت، لكن التطبيق يشير أيضا في منطقة المنارة إلى أن هنالك كان إطلاق للصواريخ كما يبدو. نحن نتابع الموقف حتى الآن لكن لا معلومات جديدة حتى هذه اللحظة، لكن هذا الإطلاق الذي يستهدف هذه المنطقة ويأتي بعد ساعات من لم تدوي فيها صافرات الإنذار في المناطق الشمالية لإسرائيل، ويبدو أنها تستهدف تجمعات للجنود الإسرائيليين في تلك المناطق، ذلك أن هذه البلدات الحدودية جلال أصبحت مواقع عسكرية ولانطلاق العمليات العسكرية الإسرائيلية، وفيها أيضا المنظومات الدفاعية الصاروخية التي استهدفت من جانب حزب الله في الأيام الماضية بمسيرات انقضاضية، وكذلك مرابط المدفعية التي تشارك في عملية إسناد القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان التي تستهدف كما جرى في الأسبوع الماضي، التي كانت فيها استهداف لإحدى العربات العسكرية المدرعة التي تحمل القذائف المدفعية في مربد للمدفعية الإسرائيلية في تلك المناطق. إذن هذا ربما ما يفسر انطلاق صافرات الإنذار في مرجليوت وفي المنارة، وسوف نتابع الموقف فيما إذا وردت مزيد من المعلومات حول ذلك.
1: سأعود إليك إلياس، نعود مرة جديدة إلى إيهاب العقدي في صور. إيهاب، كنت تطلعنا على نسق وسياق إطلاق حزب الله مسيرات وصواريخ باتجاه مناطق في الجنوب فيها جيش الاحتلال وأيضا باتجاه شمال إسرائيل، تابع لو سمحت.
10: نعم، مرجليوت ومسكاف عام هما مستوطنتان إسرائيليتان تقعان تماما عند خط المواجهة الرئيسي والذي يتركز فيه الجهد الحربي الإسرائيلي في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، تقابلها بلدة العديسي والطيبي ورب 30 وصولا إلى دير سريان، وهي التي تتحرك باستمرار القوات الإسرائيلية والتي أشارت إلى أنها قامت بعمليات لمدة أيام في تلك البقعة التي تقع تماما عند ضفة نهر الليطاني الجنوبية، وهي المنطقة الوحيدة التي وصلت إليها القوات الإسرائيلية قرب نهر الليطاني. وعمليا النهر هناك بمثابة التواء، يقوم التواء جغرافي قريب من المطلي ومسكاف عام ومرجليوت على بعد كيلومترات قليلة، واحتلته القوات الإسرائيلية خلال معارك ضارية ما خاضتها مع حزب الله واستمرت أيام من في هذه الحرب. ويقوم حزب الله كذلك بإطلاق المسيرات الانقضاضية والصواريخ وكذلك المسيرات على المواقع الإسرائيلية هناك وتجمعات الجنود وكذلك الآليات التي تحاول التقدم باتجاه منطقة نهر الليطاني ويلحق فيها خسائر وفقا للبيانات التي يعلنها. ولكن حزب الله لا معركة ولا تشمل فقط تلك البقعة التي يتركز فيها العمل العسكري من جانب القوات الإسرائيلية، لكن هناك أيضا مواقع أخرى في عدة أقضية من جنوب لبنان، بينها على سبيل المثال إرشاف وغيرها من المواقع الإسرائيلية التي تحتلها، يجري استهدافها باستمرار من جانب المسيرات الانقضاضية لحزب الله التي يستخدمها بكثافة. نعم، بالإضافة إلى مواقع أخرى كما حصل في في البياضة وطير حرفة خلال الساعات 24 الماضية، حتى أن مسيرات حزب الله تصل إلى المواقع الإسرائيلية التي تقع عند الحدود، أو حتى لتجمعات الجنود التي باتت في عمق الجبهة التي تحتلها إسرائيل من جنوب لبنان.
1: نعود ونشير إلى هذه الصور المباشرة والخاصة للجزيرة للغارة أو القصف الأخير على منطقة المنصوري بقضاء صور، وهذا الدخان الذي أسفر عن هذه أو هذا القصف الأخير. شكرا لك إيهاب العقدي في صور. إلياس، نتابع أيضا صور نشرها جيش الاحتلال لما يقول بأنها عمليات لقوات لواء الجولاني، يسميها بأن عملية خاصة في منطقة نهر الليطاني. ما الذي يسعى إليه في هذه المنطقة من نعم. من نشر هذه الصور؟
11: هذه النقطة الأهم في هذه العملية، ويبدو أن الجيش الإسرائيلي أراد أن يجس نبض المقاومة اللبنانية فيما إذا كانت ما زالت قادرة على مواجهة الجيش الإسرائيلي بريا. لذلك رأينا

0: أن هذه العملية جاءت في منطقة محدودة واستمرت مدة طويلة بحسب التوصيف في الإعلام الإسرائيلي، مدة 9 أيام حتى الوصول إلى منطقة زوتر الشرقية واجتياز نهر الليطاني، ويتحدثون عن قيام الجيش الإسرائيلي بعمليات لوجستية وهندسية على نهر الليطاني من شأنها أن تمهد لاجتياح بري قادم إذا ما تقرر ذلك. لكن هذه العملية وجهت كما يبدو بمقاومة شديدة من جانب حزب الله ومقاتليه، وكان واضحا بأن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت إلى أن هنالك عددا من الجنود الإسرائيليين الذين جرحوا بطبيعة الحال في إطار هذه الاشتباكات، يتحدثون عن وقوع الجيش الإسرائيلي في كمين أعده حزب الله مسبقا لهذه القوات، بمعنى أن حزب الله كان يرصد تحركات الجيش الإسرائيلي ويرصد عملية العبور على نهر الليطاني، وتم استهداف هذه القوات الإسرائيلية. الهدف الرسمي لهذه العملية لم يعلن من جانب الجيش الإسرائيلي، سوى أنه قال بأنه يحاول أن يعزز ويفرض سلطته العملياتية في تلك المنطقة. لكن الصورة العامة لهذه العملية، لسيما وأن الجيش انسحب بعد ذلك، تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي كان ينوي أن يجس نبض المقاومة اللبنانية فيما إذا كانت ما زالت قادرة على مواجهة الجيش الإسرائيلي من الناحية البرية والعملياتية، وواضح أنه تلقى جوابا شافيا على ذلك. وهذا يتقاطع جلال مع ما كانت تحدثت به وسائل إعلام إسرائيلية في الساعات 24 الماضية نقلا عن مصادر في الجيش الإسرائيلي التي تتحدث على أن الجيش الإسرائيلي مستعد وجاهز وأعد الخطط العملياتية من أجل توسيع العمليات العسكرية في جنوب لبنان، وأنه ينتظر الضوء الأخضر لذلك. هل سيأتي الضوء الأخضر من المستوى السياسي؟ ليس واضحا بعد، ولكن ما هو واضح بأنه لا يوجد هنالك وقف لإطلاق النار في جنوب لبنان، بل إطلاق نار بلا توقف. ونحن نرى بأن حزب الله أيضا يواجه الجيش الإسرائيلي بقوة كبيرة، لا سيما مسألة المسيرات الانقضاضية التي تقود مضاجع الجيش الإسرائيلي.
1: وهكذا ليسترسم إسرائيل الخطوط العريضة في المسار التفاوضي المباشر مع لبنان المرتقب بيوم الخميس؟
0: بطبيعة الحال، وهي تريد أن ترسخ ذلك المبدأ الذي يقول بأن المفاوضات مع الدولة اللبنانية تتم بمعزل عن المواجهة في الميدان مع حزب الله، وأن المواجهة في الميدان مع حزب الله تتواصل بمعزل عن اللقاءات والحوار الدبلوماسي مع الدولة اللبنانية.
1: وفي هذه النقطة، هل هناك أي إشارات بأن إسرائيل ممكن أن تقدم أي تنازلات في سبيل استمرار هذا المسار التي تعتقد إسرائيل والولايات المتحدة بأنه يفصل الجبهة اللبنانية عن الجبهة الإيرانية؟
0: إطلاقا تنازلات من حيث الانسحاب الإسرائيلي من لبنان أبدا، لأن كل المواقف السياسية وحتى العسكرية لا تشير بالمطلق إلى أن إسرائيل معنية بأي انسحاب أو أنها ستقدم على أي انسحاب من المناطق التي احتلتها في إطار الجولة الأخيرة التي بدأت مطلع مارس الماضي، وأنها ستبقى في هذه المناطق بل وسترسخ وجودها العسكري وربما توسع هذا الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان إذا ما تطورت المواجهة إلى عمليات عسكرية برية إضافية في قادم الأيام. بمعنى أن إسرائيل تقول بأنها تريد أن تفاوض الدولة اللبنانية على ترسيم الحدود الدولية، وإسرائيل تقول بشكل واضح وقالت ذلك في السابق على لسان وزير الخارجية جدعون سعر بأنه لا توجد هنالك خلافات جوهرية تحديدا على مسألة ترسيم الحدود الدولية بين إسرائيل ولبنان، وأن ثمة خلافات على نقاط معينة في الحدود، معروف هنالك 13 نقطة خلافية في ترسيم الحدود يمكن التوصل إلى حلول بشأنها، وأن هنالك توافق كما قال ساعر على أن حزب الله هو يشكل المعضلة والعقبة الكأداء في طريق التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع لبنان، وأن على لبنان أن يتعاون مع إسرائيل كما قال ساعر في مواجهة حزب الله الذي يستحل الأرض اللبنانية.
1: التصريحات الأخيرة من الرئاسة اللبنانية توحي بأن هناك انطباع في لبنان بأن الإدارة الأمريكية تحتاج إلى الضغط، مزيد من الضغط على بنيامين نتنياهو لتقديم تنازلات تحدثنا بها. كيف تقارب الحكومة الأمريكية هذه الفرضية، الحكومة الإسرائيلية عفوا، هذه الفرضية وإمكانية أن يضغط الرئيس دونالد ترامب على نتنياهو لبلورة حلمه؟
0: نعم، رأينا عندما ضغط الرئيس ترامب وطلب من نتنياهو، بل وطالبه وفرض عليه فرضا بأن يحيد بيروت وأن لا يقصف، بل وأن يوقف إطلاق النار بالمجمل في لبنان، وهو قفز من فوق رأس بنيامين نتنياهو. لكن بعد ساعات من ذلك نتنياهو لم يستجب إلى وقف إطلاق النار وإعلان وقف إطلاق النار، بل قام بشن غارات على جنوب لبنان، وكأنه تحد حتى للإرادة الأمريكية والإدارة الأمريكية في أن معا في هذه النقطة. بينما التزم حزب الله لساعات وصلت حتى إلى 24 ساعة صحيح، ولم يطلق رصاصة واحدة، ولكنه عاد ليقاتل عندما رأى بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتهك وقف إطلاق النار. صحيح بأن الموقف الأمريكي هو موقف قوي، وإن كان دونالد ترامب أن يفرض على نتنياهو شيئا ما فيما يتعلق بمسألة الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، لكن إسرائيل ربما تصعد عسكريا الآن لكي يكون أي مطلب من الجانب الأمريكي يتعلق في مسألة خفض التصعيد وليس مسألة الانسحاب من جنوب لبنان، وهذا فرق كبير. لذلك عملية التصعيد العسكري ربما تكون مرتبطة أيضا في هذه الناحية، بمعنى أنه إذا كان هنالك ضغط على نتنياهو سيكون ضغطا من أجل خفض وتيرة التصعيد العسكري وليس الانسحاب العسكري الإسرائيلي إلى الحدود الدولية. إسرائيل تقول أنه النهاية ستكون في انسحاب إسرائيل إلى الحدود الدولية، لأن إسرائيل تعترف بأن هناك حدود دولية وأن هناك خلافات قابلة للحل، لكن تقول بأن الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان هو ضرورة أمنية ملحة لحماية البلدات الإسرائيلية في شمال إسرائيل. سنرى كيف سيتطور الوضع.
1: شكرا لك إلياس كرم. كشفت وكالة رويترز عن رهانات ضخمة وغير معتادة في سوق النفط جرت قبيل صدور إعلانات رئيسية تتعلق بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران. بلغت قيمة هذه الرهانات 7 مليارات دولار، ونفذت قبل دقائق فقط من إدلاء مسؤولين أمريكيين أو إيرانيين بتصريحات تسببت في هبوط حاد لأسعار النفط.
2: مجهولون يجنون مليارات الدولارات في مراهنات على انخفاض أسعار النفط نفذت خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، وتتجاوز قيمتها بكثير تقديرات أولية نشرت سابقا. بلغ حجم هذه المراهنات 7 مليارات دولار، وجرت في بورصات أمريكية وعالمية، وذلك قبل دقائق معدودة من إعلانات صدرت من واشنطن أو طهران تتعلق بالصراع الجاري، مثل إعلان وقف إطلاق النار، وأدت إلى انخفاض أسعار النفط، وحقق المراهنون فيها أرباحا بمليارات الدولارات وفقا لتقرير لوكالة رويترز.
3: عندما يتلقى المراهنون معلومات بأن السعر سينخفض بناء على إعلان ما، فإنهم يبيعون عقودهم المستقبلية استنادا إلى السعر العالي، ولنقل إنه 100 دولار، وحين ينخفض السعر لنقل إلى 70 دولارا، يلجؤون إلى شراء النفط بسعر أرخص، وهكذا فإنهم يحققون ربحا. وبعبارة أخرى، هم يجنون المال من خلال البيع بسعر مرتفع والشراء بسعر منخفض.
2: الرهانات كانت على عقود النفط الخام الرئيسية مثل برنت وتكساس، إضافة إلى الديزل والبنزين. وكانت الإدارة الأمريكية قد حذرت الموظفين الفيدراليين من استخدام المعلومات غير المعلنة لتحقيق مكاسب مالية، وأكدت أنهم يخضعون للضوابط الأخلاقية. كما شرعت وزارة العدل في التحقيق في بعض الصفقات، فيما شددت لجنة تداول السلع الآجلة إجراءات التدقيق.
4: أشعر بالغضب لأنه من الواضح وجود تداول بناء على معلومات داخلية، حيث استغل أشخاص معرفتهم المسبقة بتصريحات الحكومة الأمريكية لتحقيق أرباح طائلة. وأمل أن تولي وزارة العدل أولوية قصوى للعثور على هؤلاء الأشخاص ومعاقبتهم في حال ثبوت إدانتهم.
2: وكانت وزارة العدل قد أحالت على المحاكمة جنديا في القوات الخاصة شارك في العملية التي أسفرت عن القبض على الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، وذلك بعد أن زعم أنه جنى آلاف الدولارات من خلال المراهنة على عزل مادورو عبر منصة بولي ماركت. ومع أن التقرير لا يقر بوجود انتهاكات للقانون، إلا أنه يلمح بقوة إلى احتمال تسريب معلومات قبل إعلانها للجمهور، ما يمكن أطرافا قادرة ماليا ما تزال مجهولة من التربح منها، الأمر الذي يضع الجهات المعنية تحت مجهر المحققين والمشرعين ووسائل الإعلام.
5: مراد هاشم، الجزيرة، واشنطن.
1: ونتابع في تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ستتخلى عن تخصيب اليورانيوم وعن أي مسار يفضي إلى امتلاك سلاح نووي، مشددا على أن واشنطن ستحصل بنسبة 100% على الغبار النووي الإيراني. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تجري اتصالات مباشرة مع مسؤولين إيرانيين، أنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق. وقد نقلت شبكة CNN عن مصادر أن الرئيس دونالد ترامب اجتمع بفريقه الأمن القومي لمناقشة حرب إيران، بما في ذلك احتمال عودة العمل العسكري. وفي العاصمة القطرية قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن ما يجري في مضيق هرمز لا يساعد في خفض التصعيد، ودعا إيران لعدم استخدامه كسلاح. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركية أن البلدين ينسقان الجهود ويدعمان دبلوماسية باكستان للتوصل إلى تسوية بأسرع وقت. وأوضح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أنه شرح للجانب الأمريكي الأثر الذي أحدثته الحرب، وأن إطالتها لن تكون في صالح أحد. جاته قال وزير الخارجية التركي للجزيرة أن دول المنطقة تدعم وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، لكن إسرائيل لديها أهداف أخرى. وفي الكويت أعلنت وزارة الخارجية استدعاء السفير الإيراني وتسليمه مذكرة احتجاج إثر تسلل مجموعة من الحرس الثوري لجزيرة بوبيان. على الجبهة اللبنانية تتواصل الغارات الإسرائيلية على جنوبي لبنان، حيث قال الدفاع المدني اللبناني أن عنصرين من مركز نبطي استشهدا في غارة إسرائيلية استهدفتهما أثناء مهمة إسعاف. من جانب آخر قال الجيش الإسرائيلي أن قوات لواء جولاني استكملت عملية خاصة لتحقيق سيطرة عملياتية في منطقة نهر الليطاني جنوب لبنان. وقالت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية إن 8 جنود إسرائيليين أصيبوا في 3 اشتباكات خلال العملية التي نفذت شمال نهر الليطاني. في المقابل قال حزب الله أنه قصف بالصواريخ تجمعا لقوات إسرائيلية قرب مجرى نهر دير سريان جنوب لبنان. نبدأ مع شبكة مراسلين في البيت الأبيض فادي منصور وفي طهران عمر هواش. فادي، انطلاقا من التصريحات الأخيرة، كيف يبدو التوجه في الولايات المتحدة تجاه إيران؟
6: نعم، هناك مستويان من التصريحات، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن أيضا تصريحات وزير الحرب خلال هذه الجلسة في الكونغرس. من ناحية الرئيس الأمريكي يعرب عن الثقة مرة أخرى بأنه سوف يحقق المطالب أو الشروط التي تضعها واشنطن على طاولة المفاوضات المرتقبة مع إيران أو المأمولة، بحكم أن الجولة الثانية المباشرة لم تحصل. هو أكد أولا أن هناك تواصل مع القيادة الإيرانية، وشدد على مسألتين يريد أن تحصل عليهما إدارته. أولا أن تحصل الولايات المتحدة على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب في الوقت الذي ترفض إيران تسليمه إلى الولايات المتحدة وتطرح طرفا ثالثا. والنقطة الثالثة أن إيران سوف توقف تخصيب اليورانيوم 100%، لأنه من وجهة نظر الإدارة الأمريكية لا يمكن لإيران أن تقدم ضمانات بأنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي وبأن برنامجها النووي سلمي بالمطلق طالما تستمر في تخصيب اليورانيوم. هذه نقطة أساسية. من ناحية أخرى فيما يتعلق بالخيارات، الرئيس الأمريكي يبدو أنه يراهن على مسألة عملية ما يسمى بالغضب الاقتصادي، أي الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وهو يشير في هذا الإطار إلى أن الاقتصاد الإيراني يتكبد خسائر كبيرة، ويضيف في هذا الحديث الإذاعي إلى أنه ليس مستعجلا لإبرام صفقة، بمعنى هو يريد أن يأخذ الحصار عمليا وقته لإجبار الإيرانيين على التراجع وتقديم التنازلات التي تريدها إدارته في هذا الإطار، وإن كان في وقت سابق أعرب عن ضيقه واستيائه من الردود الإيرانية ومن استمرار هذا الوضع، خصوصا أن في الولايات المتحدة المؤشرات بدأت أيضا تبرز التداعيات الاقتصادية لهذا الوضع في مضيق هرمز، ليس فقط على إيران ودول المنطقة وأيضا حلفاء الولايات المتحدة، ولكن على الولايات المتحدة نفسها. اليوم خرجت مؤشرات التضخم في الولايات المتحدة لتقول بأنه خلال عام واحد شهر أبريل ارتفعت فيه نسبة التضخم أي زيادة الأسعار على المستهلك الأمريكي بنسبة 3.8% مقارنة بأبريل من العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، وبالتالي التداعيات الاقتصادية يشعر بها الداخل الأمريكي. في المقابل سمعنا أيضا من وزير الحرب الأمريكي أنه لم يستبعد أي من الخيارين، إما الاستمرار في مسألة وقف التصعيد أو التوجه إلى الحرب، وإن كان أكد أنه حتى هذه اللحظة وقف إطلاق النار لا يزال ساري المفعول. وبالتالي الولايات المتحدة تعتبر أنها حققت النتائج العسكرية التي تريدها، وأنها تريد الآن أن تمنح للضغط الاقتصادي وقته، وإن كان

0: المتحدة، والمسؤولون الذين نتحدث إليهم يقولون أنهم لن نتنبأ بما ستؤول إليه الأمور، وإن كان هناك توجه للحفاظ على التهدئة في الوقت الراهن، لكن هذا الموضوع ليس نهائيا، بمعنى أن هناك خيارات عسكرية مطروحة على طاولة الرئيس دونالد ترامب، وهو يفترض أنه ناقشها في خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الذي أشارت إليه شبكة CNN.
1: شكرا لك فادي في البيت الأبيض. كما نتابع في الصور يبدو هناك غارة جديدة الآن على منطقة المنصوري في قضاء سور، واضح في الصورة الآن الدخان يرتفع في هذه المنطقة. سنعود طبعا إلى هذا القصف الأخير مع مراسل الجزيرة لاحقا. عمر هواش، في أي اتجاه يسير المسار الدبلوماسي الإيراني في هذه المرحلة؟
2: نعم، المسار الدبلوماسي متعثر في الحقيقة جلال، لأن الإيرانيين قالوا أنهم قدموا ما يصفونه بحقوقهم المشروعة وما يصفونه بالمقترحات المنطقية السخية الواقعية، ويرمون حجر العثرة الذي هو أمام مسار التفاوض في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لا تزال تقدم المطالب المفرطة بدعم من إسرائيل ودافع إسرائيل، وأن إسرائيل هي اللاعب الذي يضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لأجل عدم التوصل إلى اتفاق مع طهران. مع تعثر الدبلوماسية جلال، اليوم نسمع أصوات أكثر تتحدث عن احتمال التصعيد العسكري والرد الإيراني. آخر ما صدر كان عن متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية الذي قال إن أي اعتداء جديد على الأراضي الإيرانية سوف يواجه برد صارم وفوري وقوي وحازم. هذه المصطلحات تسمع كثيرا اليوم هنا في طهران. وأضاف هذا المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية بأن الولايات المتحدة الأمريكية وقعت في مستنقع، وأنه لا يمكنها أن تخرج من هذا المستنقع حسب وصفه إلا عبر الاعتراف بحقوق طهران المشروعة حسب تعبيره، في إشارة واضحة إلى المطالب الإيرانية التي لا تزال تتمثل بإنهاء الحرب أولا، وأن يكون هذا الإنهاء بضمانات دولية، ضمانات من قوى الإقليمية، قوى كبرى في العالم، إضافة إلى أن طهران لا تزال تريد رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تفتح مضيق هرمز. وبالتالي الإيرانيون في هذه المرحلة يريدون إنهاء الحرب، وليس الاتجاه أولا نحو الملفات النووية، لأن الدخول في الملفات النووية يعني أن الوضع سيكون أكثر تعقيدا، لأننا نتحدث عن قضايا معقدة تخص تخصيب اليورانيوم ومخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، إضافة إلى رفع العقوبات. هذه أمور لا تزال خطوط حمراء على الجانب الإيراني. كذلك حتى أن الدبلوماسيين وعلى رأسهم اليوم المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية تحدثت عن أن يد إيران على الزناد، وأن أي مفاوضات لابد وأن تحقق الشروط الإيرانية وأن تكون وفق ما وصفتها بالعزة والكرامة والمصالح الوطنية الإيرانية. يضاف إلى ذلك إلى أن بحرية الحرس الثوري على لسان المساعد السياسي فيها قال إن إيران لا تزال تسيطر على مضيق هرمز، وأن إدارته تأتي بتوجيه من المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي، وأن طهران ترصد كافة التحركات في المضيق وعلى في المضيق وعلى طرفيه في المياه الخليجية ومياه خليج عمان، وأنها سوف ترد على أي انتهاكات في مضيق هرمز. لكن جلال، هذا لا يعني أن باب الدبلوماسية قد أغلق. طهران لا تزال تؤكد على أنها مستعدة للعودة للحل الدبلوماسي، لكنها أيضا مستعدة للخيار العسكري. هنا مصادر في طهران قالت للجزيرة بأن السلك الدبلوماسي الإيراني تلقى اتصالات جديدة من باكستان، وأن هناك جهود باكستانية جديدة لأجل تحريك المياه الراكدة وربما هدم هذه الفجوة بين طهران وواشنطن. يبدو أن المهمة الباكستانية صحيح أنها صعبة، لكن طهران تؤكد أنها مستعدة لأي حلول، لكن ليس بأي ثمن. تريد طهران الحفاظ على حقوقها كما ذكرنا، إنهاء الحرب أولا، وعدم تقديم تنازلات كبيرة في المجال النووي. وتؤكد أن حديث ترامب عن رغبته في تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب هو أمر مرفوض. كذلك ترفض وفق ما قالت لنا مصادر عرضا أمريكيا بتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما. إذن اليوم إذ يعلو الصوت العسكري، لكن إيران لا تزال تبدي استعدادها للدبلوماسية في حال تحركت جهود جديدة.

0: جديدة من قبل الوساطة الباكستانية.
1: شكرا لك عمر. في طهران إلى الكويت مع التطورات الأخيرة، الداخلية الكويتية تقول بأنه تم إلقاء القبض على 4 متسللين من الحرس الثوري الإيراني حاولوا دخول البلاد بحرا للقيام بأعمال عدائية تجاه الكويت. ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي. سعد، كيف تتطور الإجراءات الكويتية؟
2: نعم جلال، دعني أبدأ في الخبر الأحدث الذي قبل دقائق وزارة الخارجية الكويتية أصدرت بيانا ذكرت فيه بأن تم استدعاء السفير الإيراني، وهذا الاستدعاء هو للمرة الرابعة حقيقة منذ بدء الاعتداءات في 28 من فبراير الماضي. تم تسليم السفير الإيراني قبل قليل مذكرة احتجاج على قيام أو تسلل مجموعة من المنتمين للحرس الثوري الإيراني إلى الكويت، ومحاولة بعد أن جاء في البيان محاولة يعني الإضرار في البلاد وتنفيذ عمليات عدائية. في التفاصيل حقيقة جلال، وزارة الداخلية الكويتية قبل ساعتين من الآن أصدرت بيانا، وهذا البيان وزارة الداخلية هو استكمال لبيان كان صادرا أيضا من وزارة الدفاع الكويتية في 3 من شهر مايو الماضي عن أن الجيش الكويتي استطاع الإمساك أو القبض على 4 متسللين في جزيرة بوبيان. اليوم بيان وزارة الداخلية الكويتي كشف التفاصيل عن هذه العملية وعن إلقاء القبض على هذه المجموعة. تبين من خلال بيان وزارة الداخلية الكويتية أن 4 أن هناك 6 أفراد من الحرس الثوري الإيراني، من بينهم 5 ضباط برتب عالية جدا، 2 برتبة عقيد بحري، وواحد برتبة نقيب بحري، وآخر برتبة ملازم بري، ملازم أول بري. وأيضا هؤلاء سقطوا جميعا 4 بأيدي أو بقبضة رجال الأمن الكويتي، وهناك 2 هربا، هما مالك أو القائد للمركب وهو مركب صيد بالمناسبة تم استئجاره لتنفيذ عمليات عدائية داخل جزيرة بوبيان أو في البلاد كما جاء في بيان وزارة الداخلية. وأيضا إضافة إلى قائد الصيد الذي استطاع الفرار، هناك أيضا أحد المنتمين للحرس الثوري الإيراني وبرتبة نقيب بحري. وزارة الداخلية الكويتية هذه التفاصيل التي كشفت عنها، لكن كشفت حتى الأسماء لهؤلاء 6 أشخاص الذين اعترفوا أدلوا باعترافات للوزارة الداخلية. لم يتم الكشف حقيقة عن كثير من هذه الاعترافات، لكنهم بالتأكيد كما جاء في البيان هم جاءوا بتكليف لتنفيذ عمليات عدائية داخل البلاد، وجاءوا بتسلل إلى جزيرة بوبيان. وهذه الجزيرة جزيرة بوبيان في شمال الكويت، وهي مركز متقدم حقيقة للأمن القومي الكويتي. وزارة الخارجية بدورها سارعت أيضا بعد أيضا أقل من ساعة من صدور بيان وزارة الداخلية الكويتية، وهي داعم لدائما وتبين أيضا انزعاجها. وزارة الخارجية الكويتية طالبت أيضا طالبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، طالبتها بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات المتكررة والمستمرة تجاه الكويت. ويبدو حقيقة وأيضا أكدت على أن دائما الكويت لن تكون أراضيها أو أجوائها ممرا للاعتداء على أي دولة، وبالتأكيد إيران إحدى هذه الدول. لذلك دائما الكويت أيضا الخطوة الأخرى والجديدة هو أيضا استدعاء السفير الإيراني قبل قليل. واضح بأن هناك كما يبدو شكل آخر من أشكال الاعتداءات على دولة الكويت، يعني بعد الصواريخ، بعد توقف الصواريخ التي تأتي إلى الكويت وكذلك المسيرات المجنحة إلى الكويت، أيضا هنا شكل آخر من شكل الاعتداءات، وهو محاولة التسلل والتغلغل عبر البلاد وتنفيذ عمليات اعتداء داخل الكويت.
1: شكرا لك سعد في الكويت. الآن نتحول إلى روعة، وهذه الفقرة العسكرية التي تسلط فيها الضوء على التطورات في مضيق هرمز. روعة،
3: أهلا بكم في هذه النافذة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على آخر المستجدات الميدانية في مضيق هرمز، لاسيما عقب تهديد مسؤولين أمريكيين بتنفيذ ما سموه مشروع الحرية بلس، وهو يبدو أنه نسخة موسعة من مشروع الحرية الأمريكية السابق الذي تمثل بحماية السفن التجارية في مضيق هرمز والرد عند التعرض للهجوم. وبحسب وسائل إعلام، قد يشمل مشروع الحرية بلس تدمير منصات التهديد الإيرانية وتوسيع نطاق حماية السفن ليشمل الخليج وبحر العرب. نناقش هذا الملف مع ضيف

0: في الاستوديو العميد الياس حدنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعي على الشاشة التفاعلية الزميلة سلام خضر. البداية معك سلام.
1: شكرا روعة. إذن كما قالت روعة، هناك مشروع أمريكي قد يتم العمل به، وهو عبارة عن مشروع الحرية بلس وفق ما قال الرئيس دونالد ترامب. قبل الدخول في تفاصيله، نظرة سريعة على العقدة الأكثر خطورة حاليا في الأزمة في الشرق الأوسط، مضيق هرمز. حتى الآن تقول الأمم المتحدة بأن قرابة 1500 سفينة وربما أكثر من ذلك بقليل لا تزال عالقة داخل المضيق، غير قادرة على التحرك للخروج منه. وعلى متن هذه السفن 1500 قرابة 20,000 بحار، بعضهم يعيشون أياما صعبة وفق النقابات التي تعنى بشؤون العاملين في البحار وعلى متن السفن. القيادة المركزية الأمريكية قبل قليل أكدت بأنها لا تزال تفرض حصارا محكما على مضيق هرمز، ونشرت صورة لواحدة من أكبر حاملات الطائرات الموجودة في المنطقة إبراهام لينكولن. تقول القيادة المركزية بأن الحصار على الموانئ مستمر. منذ بدء الحصار قامت القيادة المركزية بتحويل مسار قرابة 65 سفينة، وأيضا عطلت عدد آخر من السفن في إطار عمليات الحصار المفروضة على الموانئ الإيرانية. وبتاريخ يوم أمس وفق مؤشر كابلر، تمكنت فقط 10 سفن من عبور المضيق، 5 إلى داخل المضيق انطلاقا من بحر العرب إلى مياه الخليج، و5 تمكنت من الخروج من مياه الخليج باتجاه بحر العرب. المشروع الذي يتحدث عنه الرئيس دونالد ترامب ويفكر في إعادة العمل به هو امتداد لما سماه مشروع الحرية، عندما قالت القيادة المركزية الأمريكية بأن السفن الأمريكية ستقدم مظلة دفاعية للسفن، غير ضروري أن تكون مرافقة في المياه لهذه السفن، ولكن تقدم لها مساعدة دفاعية أو غطاء دفاعيا، بمعنى تكون المدمرات والأصول الجوية قادرة على اعتراض أي من الصواريخ التي قد تستهدف تلك السفن العابرة وفق ما كان يهدد الحرس الثوري، وبالتالي تقديم حماية كاملة للسفن التجارية. مشروع الحرية بلس هو امتداد لهذا المشروع، ولكن مع فروقات تتعلق بالجغرافيا وبالقوى المستعملة. يمكن أن تقوم القيادة المركزية بشن ضربات استباقية، وأيضا عبر تدمير منصات الصواريخ أو القواعد التي تنطلق منها الطائرات المسيرة. يمكن أن نقول بأنه خلال الاشتباكات التي شهدها مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي، قد تكون القيادة المركزية بالفعل قد قامت بما يشبه تمرينا أوليا في حال أرادت أن تلجأ إلى ما سماه ترامب مشروع الحرية بلس. عندما اندلعت الاشتباكات بين الحرس الثوري والقيادة والقطع الأمريكية الموجودة في المنطقة آنذاك، على مدى يومين متتاليين استهدفت المدمرات الأمريكية الموانئ الإيرانية التي تحتوي على قواعد عسكرية، من بينها سيريك وأحدى قواعد تابعة للحرس السواحل في ميناب. قصفت أهداف في منطقة بندر عباس، في مدينة بندر عباس، وأيضا قصفت جزيرة قشم. وهذه جميعها مواقع روعة تساعد الحرس الثوري على إدارة ما يسميه منع عبور السفن التي لا تنسق معه عبر مضيق هرمز.
0: شكرا جزيلا لك سلام. العميد الياس حنا، يعني بالنظر لكل هذه المعلومات التي قدمتها سلام، وبالنظر لمشروع الحرية الذي دام يومين في ذلك الحين، ما هي التحركات الممكنة اليوم لواشنطن في مشروع الحرية بلس؟
2: روعة، عندما نتحدث عن مضيق هرمز نتحدث عن إعادة هندسة الجغرافيا في مضيق هرمز. على سبيل المثال، دائما كان العبور الأساسي أو TSS كما يقال عنها الدخول ومن ثم الخروج، هذا كان قبل بدء الحرب. خلال بدء الحرب وبالتالي سيطرت إيران على هذا المضيق، انتقلت إيران إلى تغيير هذه المسارات، وبالتالي اعتمدت المسار الذي يذهب إلى جزيرة لارك، نتحدث قشم لارك، وبالتالي استيفاء الرسوم. كان الرد الأمريكي بمكان ما على موضوع الحصار البحري على إيران، ردت إيران أيضا بحصار آخر، أو رسمت المنطقة التي تريدها بمنطقتين، من قشم إلى الفجيرة، وبالتالي هذه المنطقة اعتبرتها. فإذا نحن أمام فعلا إعادة هندسة المضيق أو المياه، وبالتالي لكل من يناسبه. أتى الرئيس ترامب بمرحلة لاحقة وأتى بمشروع الحرية والذي كان كما قالت سلام تجربة أو بايلوت كما يقال لمرحلة لاحقة. لماذا توقف أو لماذا بقي هذا الأمر؟ يعني نتركه للمراحل القادمة لأن هناك أسرار كثيرة. ولكن أيضا تم استهداف الكثير من المناطق، سيريك، تم استهداف بندر عباس وحتى قشم وحتى المناطق المجاورة لها، وكأنها عملية تحضير أو عملية بايلوت أو عملية مهمة لمرحلة لاحقة. اليوم نتحدث عن موضوع مشروع الحرية بلس.
0: يعني إذا ما كانت الدروس المستفادة في مشروع الحرية الأول عبر قصف هذه المناطق؟ ما هي الأهداف الإيرانية الممكنة في مرحلة مشروع الحرية بلس؟
2: روعة. أغلب القرارات التي قد يتخذها الرئيس ترامب هي صعبة، يعني ليس هناك من قرار سهل. والسبب بذلك روعة أن إيران لديها شواطئ تمتد من تقريبا شهر بهار وإلى الحدود الكويتية 2500 كيلومتر، وهي بالتالي تسيطر على كل هذه المناطق التي تطل على المحيط. أيضا هناك تقريبا 31 جزيرة مهمة جدا في هذه المنطقة تسيطر فيها على الممرات وعلى المضيق. لماذا؟ هذه الجزر روعة هي في المناطق الأعمق مياها كي تسير السفن فيها، يعني لا تستطيع السفينة أن تثير على الجوانب أو الشواطئ الأساسية لأنه هي
0: المياه ضحلة.
2: شالو ووتر، هي مناطق ضحلة، فإذن هي تتحكم بهذا الموضوع. إذا أردت فعلا أن تأخذي من يد إيران هذا التسلط وهذه السلطة، لديك الشواطئ يجب حمايتها لعدم إطلاق الصواريخ والمسيرات وحتى الزوارق السريعة، وبالتالي السيطرة على هذه المنطقة، منطقة جزر الخليج.
0: هل يمكن أن نشهد احتلالاً لهذه الجزر؟
2: يعني قد في المرحلة الأولى من الحرب روعة في منطقة طنب الكبرى وطنب الصغرى وحتى أبو موسى استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية مدارج، استهدفت الأماكن العسكرية ولكنها لم تستهدف المدارج للطيران وما شابه، وكأنها تحضر لمرحلة لاحقة. اليوم الخيارات كثيرة، يبقى كيف سيقترح القيادات خاصة القيادة المركزية على الرئيس ترامب هذه الخيارات. اليوم يجب أن يكون أكيد يجب أن يكون هناك منظومة أساسية. هل سنشهد فعلا مواكبة مهمة للسفن عبر المدمرات وجربتها أيضا الولايات المتحدة الأمريكية؟ ماذا قد تستعمل الولايات المتحدة الأمريكية؟ هي استهدفت الكثير من الزوارق السريعة وبالتالي من المسيرات. يعني اليوم نتحدث عن الأباتشي، هي جزء أساسي من المنظومة تستهدف المسيرات. أيضا الأيتن، وتم أسقاط واحدة بمكان ما، فإذن الأيتن هي ما يسمى صائدة الدبابات، لديها مدفع غاتلينج 30 مليمتر 3000 طلقة بالدقيقة، وهذا أمر يساعد. أيضا قد تستعمل إيران، يعني حتى الآن هذه تعتبر أكبر قنبلة أمريكية ما دون النووي، تقريبا 9000 كيلوغرام من المتفجرات، استعملتها مرة واحدة كتجربة خلال حرب أفغانستان. فإذن هذه تقريبا الشيء الذي نعرفه، ولكن يبقى أن إيران اليوم كما يقال أن إيران فعلا تطالب بموضوع الكابلات البحرية التي تمر عبر مضيق هرمز، هي تريد أن تستوفي أيضا رسوم خاصة التي تمر في مياه الإقليمية.
0: لينزي جراهام تحدث عن أن مشروع الحرية بلس سيكون فيه مساهمة من شركاء دوليين، ونحن نعرف اليوم بتمركز ناقلة الطائرات الفرنسية شارل دوغول والمدمرة البريطانية شمس دراغون، وضمن حديث من الدولتين عن مسار المصطلح السياسي الذي يصرون على استخدامه هو مصطلح تأمين الملاحة في مضيق هرمز وليس فتح المضيق. إلى أي مدى يمكن أن تلعب هذه الدول دورا في مشروع الحرية بلس؟
2: يبقى الشرعية الدولية، يبقى قرار من مجلس الأمن، قد تكون زيارة الرئيس ترامب إلى الصين من ضمن هذه، ولكن يمكن إدماجها. ولكن هناك خلاف عميق بين الولايات المتحدة الأمريكية، بين فرنسا، بين بريطانيا، بين ألمانيا وبين الناتو ككل، ولكن قد يأتي بمرحلة لاحقة. ولكن أنا أقول أن الجغرافيا تساعد إيران في هذه المرحلة. أيضا المقاربة اللاتماثلية، يعني المسيرات، الصواريخ، الكروز وبالتالي الزوارق السريعة تساعد إيران. ولكن ماذا فعل الرئيس ترامب؟ الرئيس ترامب عندما قال أنه هذه المنطقة تسيطرون عليها لا تماثليا، أنا أوافق. ماذا أفعل؟ أذهب إلى الخارج وبالتالي أقوم بالحصار، ولكن الحصار روعة، هو على مرحلتين بالعلم الحروب البحرية، الحصار القريب والحصار البعيد. يعني اليوم رأينا شيئا من الحصار البعيد، ولكن الحصار القريب يستلزم تراكمات ووقتا من الزمن قد يعطي مفعوله الاقتصادي والاجتماعي والسياسي على إيران.
0: لدي سؤال قد يبدو يعني بديهيا وبسيطا، ولكن مشروع الحرية بلس إذا عدنا لخريطة مضيق هرمز يهدف اليوم لتأمين هذا المسار بجانب السواحل الإماراتية والعمانية. ما الذي يمنع تقنيا وعسكريا؟ قلت لي ضحالة المياه،
2: ضحالة المياه
0: لن يتغلب على ضحالة المياه الآن،
2: ضحالة تقريبا تصل إلى 9 أو 10 أمتار فقط. حاملة النفط أو ناقلة نفط تستلزم 30 متر وأكثر، وهذا الأمر ليس متوفر إلا في هذه المنطقة التي تحدثت عنها، حيث السفن، حيث الجزر الإيرانية تسيطر عليها. من هنا استيلاء بالسبعينات على طنب الكبرى وطنب الصغرى. أما المياه حول مضيق حول عمان هي تعتبر مياه عميقة تقريبا تقارب 100 متر، قد تصل إلى 100 متر، ولكن كيف ستسير هذه الناقلات كما حصل بالعام 87 و88، وبالتالي ما هي الحماية وما هي المنظومة، ولماذا الرئيس ترامب سيدفع هذه الكلفة وهو نعرف أنه فعلا يسمى الرئيس ترانساكشنال، يعني لا شيء مجاني في الحياة، وبالتالي هذا الأمر يتطلب جزء أساسي مهم. ولكن هل سيأتي بعد ضربة عسكرية محدودة أو غير محدودة؟ أنا أقول ليس هناك من ضربة عسكرية محدودة، لأنه لماذا ستعطي إيران بضربة محدودة ما لم تعطيه بحرب شاملة وكاملة من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عليها؟ نحن أمام مرحلة جديدة، يبدو بعد زيارة الصين قد تتكشف أمور كثيرة قد يبدو أن هناك، ولكن التحضير العسكري روعة جار على قدم وساق.
0: من الجانب الإيراني، ما هي قدرات إيران العسكرية في محيط مضيق هرمز لمواجهة تحركات مشروع الحرية بلس؟
2: هددت إيران بقصف المنطقة، يعني إذا استهدفتم النفط ومرافق النفط والتحميل والتصدير وكل شيء سنستهدف المنطقة، وهذا يعتبر على أنه جزء أساسي وصلب من الاستراتيجية الإيرانية التي كانت تعد لها. وإلا لماذا بعد أول طلقة على إيران أو من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تم استهداف بعد دقائق معدودة منطقة الخليج، وكأنها كانت من ضمن فعلا الاستراتيجية الأمريكية أو من ضمن الأهداف الإيرانية أو بنك الأهداف الإيراني، وكأنه إيران تستعمل المنطقة كوسيلة ردع للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي الضغط على الاقتصاد العالمي. اليوم نتحدث عن مضيق هرمز، تبين أنه هو فعلا القنبلة النووية. لماذا؟ نتحدث عن النفط، نتحدث عن السماد، نتحدث عن الغذاء، نتحدث عن الهيليوم وهو المهم لصناعة الذكاء الاصطناعي والذي يأتي من قطر.
0: يعني وهناك حديث، هناك مخاوف دولية بدأت تتكشف كل هذه الموارد، هناك حديث أن بعض الدول ستعاني بعد أسبوعين، أخرى ستعاني بعد 6 أسابيع، وإيران تتمسك من جانبها بحق العبور من جانبها، والآن الولايات المتحدة تريد التأمين. هذه السفن بأساسها تجارية تجد نفسها عالقة في معركة عسكرية قد تندلع إلى حرب أكبر عسكريا، كيف يمكن تأمينها مدنيا دون جر المنطقة إلى حرب؟
2: التوافق مع إيران والموافقة الإيرانية روعة. إيران منذ 47 سنة تعيش هذه الحالة، ولكن التخطيط كان والمناورات كانت حول مضيق أرمز وبالتالي السيطرة عليها. تبين بعد التجربة، يعني اليوم هناك استراتيجية تكتب وعندما تنفذ الواقع الميداني يعكس شيء مختلف تماما، وبالتالي تبين أن موضوع مضيق هرمز هو فعلا القنبلة النووية التي تحرم كل العالم. اليوم دول العالم تستعمل احتياط النفط الأساسي بالنسبة لها، ولكن على المدى البعيد ليس مؤمنا هذا الأمر.
0: شكرا جزيلا لك العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، وشكرا للزميلة سلام خضر. نهاية هذه النافذة، عودة إلى غرفة الأخبار.
3: ونبدأ النقاش مع ضيوفنا روعة. في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، والأدميرال جون ميلر القائد السابق للأسطول الأمريكي الخامس، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، مرحبا بكم. دكتور أحمديان، أبدأ معك من التطور الأخير، ما أعلنته الداخلية الكويتية عن تسلل عناصر من الحرس الثوري، وقبل قليل يتفاعل هذا الخبر أمين عام مجلس التعاون الخليجي يدين تسلل عناصر من الحرس الثوري لجزيرة بوبيان الكويتية وتخطيطها لأعمال عدائية. كيف نفهم هذا وما تسميه الكويت بطرق أخرى من الأعمال العدائية الإيرانية تجاه دول الجوار؟
4: تقديري أنه لا، على المستوى الرسمي لا يوجد رد إيراني حتى الآن، يعني لا نعلم متى وأين وبأي طريقة جرى إن جرى ما طرح من قبل الكويت. قد يكون في أثناء الحرب، هذا إن صح الخبر يعني، وأثناء الحرب نعلم أنه القيادة للقوات البرية للسنتكوم، القيادة المركزية متواجدة في الكويت، القيادة البحرية في البحرين والقيادة الجوية في العدي. فمن المرجح أن تقوم إيران بأعمال ضد القوات الأمريكية المتواجدة هناك كما فعلت بضربها. لكن بعد الحرب يعني لم يتضح متى وكيف جرى هذا العمل، وننتظر الرواية الإيرانية. لكن تقديري إذا كان في أيام الحرب فذلك ضمن الفعل الحربي الذي جرى بين إيران والولايات المتحدة، ولا تقديري لا يستهدف الكويت باعتبار أن بوبيان الأقرب لإيران، وكان التصور الإيراني أحد التصورات الرئيسية أنه حديث الولايات المتحدة من الإنزال البري في إيران كان يركز في جزء مهم على هذه الجزيرة القريبة جدا من حدود إيران. لكن ننتظر التفاصيل لنفهم الذي جرى.
3: دكتور، ما تسميها الكويت الأعمال العدائية من إيران تجاه جيرانها، كيف تقرأها في سياق التوتر الحاصل في المنطقة؟
5: أعتقد السياق مهم للغاية، خاصة إذا اعتبرنا أنه حادث قديم لكنه خبر جديد. بمعنى السياق الذي كان منذ بداية الحرب والآن السياق الجديد، الآن حديث عن أن السعودية والكويت تسمح بعودة الجنود أو بعض الجنود الأمريكيين إلى القواعد. إذن في مثل هذه الحالة نحن أمام ضبابية الموقف، فعادة في مثل هذه الأوضاع نميل إلى التشكيك في كل ما يتحرك. فأعتقد أنه ربما قد تكون هناك محاولة تسلل لأمر معين أو لشيء تريده طهران عبر هذه المحاولة، لكن أيضا لا نستبعد أيضا أن قضية هل نحن أمام تفسير ما حدث أم ربما تأويل لما حدث، بمعنى إسقاط نظرية مؤامرة صغيرة أو فكرة أن هناك تجسس أو ما إلى ذلك. إذن أحيانا الأوضاع مثل هذه تسمح بزيادة الخلافات، ليس حول ما هي معطيات قائمة بذاتها ولكن تأويلات كل طرف. ولا أستبعد أن الطرف الإيراني قد يظهر بسردية تختلف تماما عما ذهبت إليه السردية الكويتية، بمعنى أن المسألة ليست بما تحتمله من إسقاطات معينة. أرى الآن أن قضية السفير،
3: وحتى الدكتور أحمد قبل قليل أن يبرر بأن هذه الجزر أو هذه المناطق فيها قواعد، هل هذا مبرر إيراني مقنع بالنسبة لدول الجوار دكتور؟
5: لا يبدو أن هناك تبرير إيراني مقنع، خاصة الآن يعني ما حدث. يعني السياق أيضا القديم مهم، لأن لو بقيت الحرب بشكل ثنائي بين الإيرانيين والأمريكيين دون استهداف العمق الخليجي ربما كانت ردة الفعل الكويتية تختلف. لكن ينبغي أن نستحضر السياق القادم، بمعنى أن جل دول الخليج استهدفت بشكل أو بآخر. إذا نحن الآن أمام تركة عدم الثقة على كل المستويات، ليس فقط على المستوى الإيراني الأمريكي الثنائي المباشر، ولكن أيضا بشكل غير مباشر لا أحد في الخليج ينظر إلى الضفة الأخرى في مأمن. فكل ما يتحرك سواء على مستوى السفن أو حتى القوارب أو حتى المسيرات الصغيرة ليس بالضرورة أنها تقوم بأعمال عدوانية، ولكن ينظر إليها على أنها تهديد. ما يحصل الآن، النظرية التي تنفعنا في تفسير ما يحدث الآن، أن نظرية التهديد ونظرية الردع هما يعني التهديد من ناحية إيران كان واقعيا أو متخيلا، هذه مسألة تناقش. لكن في المقابل الكويتيون أو غيرهم من يعني في مثل الأوضاع يلجؤون إلى نظرية الردع، فهم الآن ألقوا القبض ويحققون، وأصبحت الآن مسألة عوض أن يتم احتواؤها بشكل معين حسب معطيات ما حدث. الآن هناك أزمة دبلوماسية فوق كل الاعتبارات،
3: استدعاء السفير الإيراني في الكويت
5: بالضبط. فأرى أن الآن نحتاج لأن تقول طهران كلمتها، نضع السردية الإيرانية مقابل السردية الكويتية، ونعمل ما نقوم به في علم المناهج بالتثليث ترانجليشن، بمعنى ما هي المشتركات بين السرديتين وما يتنافر بينهما، وهنا يمكن أن نبدأ الطريق إلى فهم حقيقة ما حدث.
3: الأدميرال جون، لأختم هذه النقطة، وأشار الدكتور شرقاوي إلى ما سماه التجسس، العامل الاستخباراتي في هذه المنطقة سواء كان خلال أيام الحرب على مدى 40 يوما أو حتى في هذه المرحلة، والإشارات تقول بإمكانية عودة العمل العسكري، ما أهمية الأعمال الاستخباراتية في هذه المرحلة عسكريا؟
6: طبعا من المثير لي أن أعرف أولا أي نوع من العمليات أو المعلومات الاستخبارية. لا توجد قوات أمريكية هناك ولا قواعد أمريكية، ولم يكن أبدا. القاعدة البحرية لهذه المنطقة هي ليست في الكويت بل في البحرين. لهذا السبب أنا لا أدري حقيقة، أمر مثير للاهتمام، لماذا أرادت هذه الوحدة التسلل برا؟ بالتأكيد عمل أو جمع معلومات استخبارية مهم، وإذا كانوا يخططون لأي أعمال فليس فقط دولة واحدة بل كل دول مجلس التعاون سواء كان فيها قواعد عسكرية أو لا تكون معرضة لذلك. واضح أن جمع المعلومات الاستخبارية أداة مهمة في أي عمل عسكري، لكن لا أدري أي نوع من المعلومات هؤلاء قد يحصلون عليه في مكان مثل جزيرة بوبيان.
3: الأدميرال جون، قبل قليل طبعا تابعنا في الفقرة العسكرية سيناريوهات محتملة فيما يتعلق بمضيق هرمز والخيارات التي يطرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ما هو السيناريو المتوقع إذا ما أراد أن يستأنف هذه الأعمال العسكرية أو الحربية تجاه إيران؟
6: أنا لست مقتنعا بأن العنف سيكون هو العمل الأول الذي سنراه قادما الولايات المتحدة كأول عمل نتيجة لرد إيران على مقترحات أمريكا التي لم يكن الرئيس راضيا عنها. قد نرى محاولة لفتح المضيق من خلال عملية مشروع الحرية بلس، حيث تحاول الولايات المتحدة خلق مظلة توفر حماية في المضيق ضد هجمات إيرانية على غرار الصواريخ أو المسيرات أو القوارب الصغيرة للسماح بسفن صغيرة تمر عبر المضيق. هذا سيكون الأولوية الأولى وربما يكون الخطوة الأولى التي نتوقع رؤيتها.
3: دكتور حسن، بالحديث طبعا عن مضيق هرمز برز لقاء إيراني عماني للتباحث في مضيق هرمز وحرية الملاحة، ماذا نقرأ في دلالته بهذه المرحلة؟
4: طبعا يأتي في سياق ركزت عليه إيران أثناء الحرب خاصة بعدها، حتى في القانون الذي سنته في برلمانها القانون الداخلي تركز على أقلمة الملاحة وإدارة الملاحة في هرمز. وهذا اللقاء ليس لقاء أول، بل أتت قبله لقاءات بين الإيرانيين والعمانيين، وتدعو إيران دول أخرى أيضا للانضمام للتنسيق. ترى إيران بأن الإدارة يجب أن تكون تمر تحت يعني أعين إقليمية لكي لا يستخدم من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.
3: إقليمية أم إيرانية؟
4: القانون يقول إقليمية، وطرح هذا على الأمانية.
3: ولكن الرؤية الإيرانية وخاصة المشروع في البرلمان الإيراني بأن تكون إيران هي التي تنظم هذا العمل الإيراني، هل هذا ممكن؟
4: لا ليس إيران في المادة الرئيسية فيه أن الإدارة ستكون إقليمية وتذكر،
3: ولكن
4: عمان
3: بحسب رؤية إيران دكتور
4: تذكر عمان باعتبارها الطرف الرئيس المشاطئ الآخر في مضيق هرمز، طبعا يدعو إلى التنسيق مع عمان في طريقة إدارة الملاحة وطريقة الإشكاليات التي قد تأتي والأطر المؤسساتية التي يجب أن تنشأ لإدارة الملاحة في المضيق. الرؤية كانت وما زالت إقليمية، البعض يعبر عنها أن أغلمتها إيران وعمان، البعض يقول بأنه لا تشمل كل الأطراف الإقليمية التي تخرج من هذا المضيق.
3: ولكن لا يتم دراستها دكتور مع دول المنطقة.
4: لا طرح
3: يعني هو يعني إيران تحاول أن تقول للدول هذا هو هذه الرؤية وعليكم أن تطبقوها وإلا سنقفل المضيق.
4: لا، وزير الخارجية الإيراني سافر إلى عمان غير مرة لطرح الموضوع وجرى بالفعل الكلام معهم. عمان لها رؤية ولإيران رؤية، طبعا في ظل التصعيد الذي تقوم به الولايات المتحدة لعمان رؤية في هذه المرحلة قد تتغير في المستقبل، ولإيران رؤية. لاحظ أنه مثلا يوم أمس باخرة أو حاملة نفط عراقية مرت بالممر الإيراني، الذي منعها من المرور هو الحصار الأمريكي، أجبرت على العودة. يعني المضيق مغلق أمريكيا أكثر ما يكون إيرانيا. هذه هي الرؤية، أن نمرر الملاحة بطريق يؤمن الملاحة بعيدا عن استخدامه عسكريا من الولايات المتحدة وإسرائيل. وإيران تريد لعمان، وبعضهم يقول عن باقي دول المنطقة، أن تكون جزءا من هذا الميكانيزم لمنع استخدام المضيق ضد أمن إيران، أمنها القومي وأمن الدول الأخرى.
3: دكتور شرقاوي، هل يمكن أن تكون الرؤية العمانية الخليجية تتطابق مع الرؤى والمفهوم الإيراني لإدارة مضيق هرمز لاحقا؟
5: كلا، أعتقد أن الدبلوماسية العمانية لها خياراتها البعيدة جدا عن طموحات طهران. المنظور الإيراني حاليا هو بمثابة وجهين لعملة واحدة. هناك إرادة إيرانية في التحكم حاضرا ومستقبلا في حركة الملاحة البحرية، لكن الآن الإيرانيون يذهبون إلى إسقاط أو إلى إضفاء نوع من التوشية بقوة الجغرافيا السياسية أو ما نسميه الجيوبوليتيك، بمعنى هم لهم ساحل من ناحية والعمانيون لهم أيضا ساحل. فبدل أن تظهر الإرادة الإيرانية كأنها إرادة محضة إيرانيا، لا، لماذا لا نخلطها أيضا وضع لها نوع من المساحيق الدبلوماسية أيضا العمانيون معا؟ لكن في حقيقة الأمر سواء أخذناها من حيث النص أو من حيث ما بين النص في على مستوى ما ستطبقه إيران، هي تريد أن يظهر اسم عمان معها، ولكن السيطرة الفعلية هي في المقام إيران. الأول لإيران، هي تريد أن تحتفظ بنصيب الأسد في هذا. ولكن المشكلة حتى وأنا أتحدث من منظور التفاوض الدولي وما يتعارض وما يتقابل مع القانون، حتى لو افترضنا أن إيران أقنعت العمانيين بالمضي قدما بأنها مبادرة ثنائية، هذا لا يكفي لحل الأزمة، لأن في المقابل بقية الدول خاصة في مجلس الأمن يردون بمقولة بسيطة، أن المبدأ القانوني الأساسي الذي لا يمكن أن يتطاول عليه أي أحد أنه ممر مائي مفتوح لكل سفن العالم. إذن هذا يضرب السردية الإيرانية في مقتل. إذن نعود إلى أيضا نوع من المماحكة القانونية، وهنا الخلاف، أين تنتهي الحدود البحرية لكل دولة كانت إيران أو عمان، وأين تبدأ الحدود الإقليمية؟ وهذا هي متاهة أخرى، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المسافة بين بندر عباس وبين الساحل العماني مسافة قصيرة،
3: 30 كيلو تقريبا. شكرا الدكتور محمد شرقاوي، الدكتور حسن أحمديان والأدميرال جون ميلر. يثير وضع نحو 20,000 بحار عالقين في الخليج نتيجة إغلاق مضيق هرمز قلقا دوليا بسبب الصعوبات التي يواجهونها، لكن وجودهم فترة طويلة في هذا الوضع قد يمثل أيضا مخاطر بيئية بسبب النفايات التي تصرفها السفن التي يوجدون على متنها. هذا التقرير يقربنا من الإشكالات البيئية المرتبطة بوجود هذا العدد الكبير من البحارة العالقين بالخليج.
7: على مرمى البصر تنتشر السفن العالقة في الخليج بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران منذ أكثر من شهرين. أغلقت إيران المضيق للضغط على الطرف الآخر عسكريا ولخلق واقع جيوستراتيجي جديد، لكن هذا الوضع أدى إلى أزمة إنسانية قد تترتب عليها أزمة بيئية أيضا. حسب المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، توجد قرابة 2000 سفينة عالقة في المنطقة على متنها نحو 20,000 بحار. هذا يعني أن عدد البحار العالقين في الخليج منذ أكثر من شهرين يساوي سكان مدينة صغيرة، لكن سفنهم لا تملك في الغالب الأجهزة والأدوات الضرورية لتخزين والتعامل مع النفايات بأنواعها، وهذا ما يؤدي إلى تصريفها في البحر. وتتكون هذه النفايات من مياه الصرف الصحي والمياه الرمادية الناجمة عن الاستحمام وغسل الملابس وأدوات الطبخ وكذلك النفايات الصلبة. ويحظر ملحق ماربول من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري

0: تصريف مياه الصرف الصحي في البحار ضمن مسافة محددة من اليابسة، وهذا ما يطرح إشكالا بالنسبة لبحر ضيق وشبه مغلق كالخليج. ويشترط الملحق أن تكون السفن إما مجهزة بمحطة معدة لمعالجة مياه الصرف الصحي أو نظام معتمد لتبديلها أو خزان لحفظها. وتظهر الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري تشددا واضحا بشأن رمي نفايات السفن بأنواعها في البحر، وتنص على أنه يجوز فقط تصريف مياه الصرف الصحي غير الممزوجة أو المطهرة على مسافة تزيد على 12 ميلا بحريا من أقرب يابسة، على أن تكون السفينة في طريقها وتسير بسرعة لا تقل عن 4 عقد مع تحديد المعدل المسموح برميه. وهذا يعني أن السفن التي لا تتحرك لا يمكنها رمي هذه النفايات. ويستبعد أن تتوفر لدى كل السفن العالقة في الخليج المعدات اللازمة، كما أن وضعها لا يسمح لها باحترام مقتضيات ملحق ماربول، وهذا ما يشكل مخاطر كثيرة على المجال البيئي البحري في المنطقة. ونظرا لطول المدة والعدد الكبير من السفن، فهذه النفايات قد تضر بالشعب المرجانية وغابات المانغروف وأعشاب أعماق البحر، وهذا ما سيزيد الضغوط على النظام البيئي في المنطقة الذي يواجه تحديات كثيرة ناجمة عن تغير المناخ، كما تشكل خطرا على حيوانات بحرية كبقر البحر والسلاحف بالإضافة إلى الطيور المهاجرة. يثير الوضع الإنساني لنحو 20,000 بحار تحولت مياه الخليج إلى سجن كبير لهم اهتماما دوليا كبيرا، لكن الأثر قد يمتد إلى البيئة البحرية بالمنطقة.
1: نتابع مع الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، حيث تتواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان. وقال الدفاع المدني اللبناني إن عنصرين من مركز نبطي استشهدا في غارة إسرائيلية استهدفتهما أثناء مهمة إسعاف. وكان الجيش الإسرائيلي قد قال إن قوات لواء جولاني استكملت عملية خاصة لتحقيق سيطرة عملياتية في منطقة نهر الليطاني جنوب لبنان. وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن 8 جنود إسرائيليين أصيبوا في 3 اشتباكات خلال العملية. ينضم إلينا من قبل الساقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس، وهنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. جوني، نبدأ معك مع آخر التطورات.
2: كما هو واضح جلال، التصعيد مستمر على نحو كبير وعنيف هنا في الجنوب اللبناني، وتركيز كبير من جانب المقاتلات الحربية على مناطق وبلدات تقع في قضاء صور. للناحية الغربية استهدفت هناك مجموعة من البلدات، ومن بينها بلدات استهدفت أكثر من مرة بأكثر من غارة. ومن بين البلدات التي استهدفت تلك التي ذكرها الجيش الإسرائيلي في إنذاره صباحا، وهي الحوش، البازورية، طير دبة، وأيضا بلدة أرزون. شنت غارات على هذه البلدات وعلى بلدات أخرى، وتوسعت الغارات أيضا باتجاه القطاع الأوسط وأيضا باتجاه القطاع الشرقي هنا، ويمكن أن نتحدث عن نحو 35 غارة شنت خلال الساعات الماضية منذ الصباح وحتى هذه اللحظة. كما أن المسيرات الإسرائيلية قامت بدورها بتنفيذ اعتداءات وهجمات، من بينها استهداف عناصر للدفاع المدني في مدينة النبطية، ما أدى إلى استشهاد عنصرين. وقد دان الرئيس اللبناني هذا العمل وقال إن استمرار هذا النوع من الاستهدافات يقود الجهود المبذولة من أجل التهدئة، وأكد أنه مستمر في جهوده المبذولة من أجل إرساء تهدئة حقيقية هنا في مناطق الجنوب اللبناني. قصف مدفعي أيضا سجل خلال الساعات الماضية جلال بشكل متقطع، نسمع بين حين وآخر أصوات انطلاق القذائف المدفعية، خصوصا أن غالبية البلدات التي تستهدف هي تقع إلى ناحية شمال نهر الليطاني ولم تدخلها القوات الإسرائيلية. أما حزب الله فتحدث عن مجموعة من العمليات. في آخر بياناته قال حزب الله أنه استهدف على 2 بمحلقات انقضاضية جنودا إسرائيليين داخل منزل في بلدة البياضة، واستهدف أيضا بمسيرات انقضاضية جنودا إسرائيليين قرب مرفأ بلدة الناقورة. ما يزال حزب الله يكثف من استخدام هذه المسيرات التي لها وقعها لدى الجانب الإسرائيلي. وأيضا تحدث حزب الله عن استهداف جنود إسرائيلي الإسرائيليين عند مجرى نهر دير سريان. هذه منطقة مهمة وتحدث عنها الجيش الإسرائيلي بشأن محاولات التقدم التي نفذها. أيضا نقطة أخيرة قبل الختام هي تلك المتعلقة بكلام الأمين العام لحزب الله اليوم الذي أكد استمرار حزب الله في رده على الخروقات الإسرائيلية وفي مواجهة ما سماه المخططات الإسرائيلية.
1: ستبقى معنا جوني ليسكرم. هناك حدث في كريات شمونة، حدث عسكري؟
3: هنالك كما يبدو شيء ما يحدث على القطاع الشرقي للحدود الإسرائيلية اللبنانية، ذلك أن صافرات الإنذار دوت 3 مرات في الساعة الأخيرة فقط، تحديدا في منطقة مرجليوت ومنارة، وهي الواقعتين في الجبال التي تحيط بمدينة كريات شمونة. الجيش الإسرائيلي قال بأن حزب الله شن هجوما بعدة مسيرات على هذه المنطقة كانت تستهدف جنوده في المناطق المحتلة في جنوب لبنان، وكانت تستهدف أيضا ربما مواقع للجيش الإسرائيلي داخل إسرائيل على مقربة من الحدود الدولية مع لبنان. بلدية كريات شمونة قالت بأن هنالك سماع لذوي انفجارات متواصلة في تلك المنطقة، وقالت بأن ذلك ناجم عن عمليات عسكرية ما زالت تجري هناك. طبعا البيان لم يوضح ذلك، لكن يبدو أن هنالك كان على الأقل اعتراض لإحدى المسيرات، فيما سقطت مسيرة أخرى في داخل إسرائيل وأحدثت حرائق في منطقة المنارة يجري التعامل معها. لكن سماع دوي الانفجارات هذا تزامن مع دوي صافرات إنذار أخرى كانت تحذر من مسيرات أطلقها حزب الله وكانت تستهدف المنطقة بعينها فقط في الدقائق الأخيرة، وهذه الانفجارات قد تكون ناجمة عن إصابات بعينها، بمعنى أن هذه المسيرات قد تكون وصلت إلى أهدافها وسببت هذه الانفجارات. وعندما نتحدث عن سلسلة من الانفجارات هذا يعني بأن هنالك مسيرات عديدة ربما وصلت إلى أهدافها ولذلك نسمع هذه الانفجارات، أو أنها أصابت إحدى الآليات العسكرية المذخرة وهذا ما ربما يفسر عمليا الانفجارات المتتالية. لأنه في السابق جلال على الأقل في الأسبوع الماضي حزب الله استهدف بشكل مباشر إحدى العربات المدرعة التي كانت تحمل الذخائر التي تستخدم في إطلاق القذائف المدفعية باتجاه جنوب لبنان عندما استهدف أحد المرابض العسكرية في تلك المنطقة على الحدود مع لبنان. قد يكون هذا التفسير هو المنطقي والواقعي.
1: جوني، طبعا هذا التصعيد في الساعات الماضية يأتي على ضوء طبعا لقاء تفاوضي على مستوى الوفود سينطلق في واشنطن. ما أبرز التصريحات السياسية المرافقة لهذا المسار؟
2: هذا صحيح جلال، واضح تماما أننا إزاء سياق تصعيدي قبل موعد المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية يوم الخميس المقبل، وهناك فهم واعتقاد لدى لبنان أن هذا التصعيد هو ورقة ضغط تمارس طبعا على لبنان. لبنان ما يريده من هذه المفاوضات وفق كل التصريحات التي صدرت من الرئيس اللبناني تحديدا ومن رئيس الحكومة أن تكون هناك هدنة حقيقية. صحيح أن هناك هدنة معلنة في الجنوب اللبناني، ولكن نحن إزاء هدنة هشة جدا، هدنة واهية، لا وقف حقيقيا لإطلاق النار. كان لبنان يطالب بضغط أمريكي على وجه التحديد. الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة التقيا السفير الأمريكي لدى بيروت يوم أمس ميشيل عيسى وطالباه بمزيد من الضغوط الأمريكية على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، لوقف غاراتها، لوقف استهداف المدنيين والمسعفين، ووقف عمليات تفجير المنازل وجرفها، وإخفاء معالم الحياة في المناطق الحدودية. هناك بلدات قد مسحت بشكل كامل. هذا ما يريده لبنان في المقام الأول. كان لبنان يطمح بأن يكون هناك وقف حقيقي لإطلاق النار قبل موعد الخميس من أجل تهيئة ظروف مناسبة لمفاوضات مباشرة يشارك فيها من الجانب اللبناني كما بات معلوما السفير السابق سيمون كرم. أما وأن هذا الهدف لم يتحقق، وعلى الأغلب هو لن يتحقق خلال اليومين المقبلين، فإن البند الأول بالنسبة للبنان سيكون مسألة وقف إطلاق النار بالإضافة إلى إعادة الأعمار، انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي، معالجة مسألة النازحين، مسألة الأسرى اللبنانيين لدى تل أبيب، وبالتالي هناك مجموعة من المطالب اللبنانية وهي مطالب ملحة ومحقة.
1: شكرا لك جوني في أبل الصقيب. بدقيقة ونصف الياس، ما هي المقاربة الإسرائيلية للمسار التفاوضي مع لبنان؟
3: عمليا إطلاق النار لا يتوقف، مستمر. المواجهة مع حزب الله مستمرة، بمعزل أو بموازاة ذلك هنالك مفاوضات مع الدولة اللبنانية، وكأنه لا توجد هنالك قتال مع حزب الله، والعكس هو الصحيح. هذه المعادلة التي تحاول إسرائيل أن تفرضها على المشهد العام، وتقول بأن أنها تريد أن تفاوض الدولة اللبنانية من حسن نية من أجل تحقيق هدفين أساسيين كان نتنياهو حددهما عندما أعلن عن هذه المفاوضات. الأول تجريد حزب الله من سلاحه، والثاني هو التوصل إلى اتفاق سلام مستدام مع الدولة اللبنانية، بمعنى أن إسرائيل في نهاية تريد أن تصل إلى اتفاق يوضع على الرف أو يوضع على الطاولة، ولكن يبقى تنفيذه مرهونا بنزع سلاح حزب الله أو المواجهة العسكرية التي قد تستمر مع حزب الله في جنوب لبنان أو في عموم لبنان. فبالتالي إسرائيل تقول بأنه لا توجد هناك خلافات جوهرية كثيرة مع الدولة اللبنانية فيما يتعلق بترسيم الحدود الدولية، هنالك نقاط خلافية يمكن التوصل إلى حلول بشأنها، لكن إسرائيل حتى الآن لا تتحدث عن أي انسحاب من المناطق التي احتلتها في جنوب لبنان في إطار هذه المفاوضات، وتريد أن تواصل عملياتها العسكرية، تريد أن تواصل وجودها العسكري واحتلالها بمعزل عن هذه المفاوضات.
1: شكرا لك الياس كرام هنا في الاستوديو. تستمر أزمة إغلاق مضيق هرمز في تداعياتها على اقتصادات الدول بدرجات متفاوتة. الهند ثالث أكبر مستورد للنفط عالميا وجدت نفسها في مواجهة ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، وهو ما فرض على نيودلهي تبني خطط لترشيد الاستهلاك وتخفيف التبعات على المواطنين والمزارعين والشركات.
4: تدخل الهند اختبارا اقتصاديا صعبا دفع رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى الدعوة لترشيد استهلاك الوقود واستعادة بعض سلوكيات التقشف التي برزت خلال جائحة كورونا، من خفض استخدام البنزين والديزل إلى تقليص السفر غير الضروري في محاولة لحماية احتياطيات النقد الأجنبي وسط ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب الإمدادات. عناوين هذه المرحلة لا تقف عند أزمة الوقود وحدها، فالروبية تتعرض لضغوط حيث تراجعت بأكثر من 3% منذ بداية الأزمة، والتضخم مرشح للصعود حيث حذر المركزي الهندي من أن ارتفاع أسعار النفط 10% يرفع التضخم، وأن ازدياد فاتورة الواردات النفطية يزيد الضغط على الميزانية وبرامج الدعم التي تمس حياة مئات الملايين من الهنود. الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الهند موجة ارتدادية لأزمة إغلاق مضيق هرمز وتوترات الشرق الأوسط، فكل ارتفاع في أسعار النفط يعني بالنسبة لنيودلهي دولارات إضافية تنفق على الطاقة وضغطا أكبر على الاحتياطيات والتضخم والميزان التجاري. فالهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط عالميا، فنيودلهي تحتاج يوميا نحو 5,500,000 برميل، وللهند خصوصية في وارداتها النفطية، فقبل الاضطرابات كانت تستورد أكثر من 40% من نفطها من الشرق الأوسط، وأبرز مورديها العراق والسعودية والإمارات والكويت. بالنسبة للهند أزمة هرمز ليست أزمة طاقة بالمطلق، فمن بوابة الأسمدة تطرق باب الزراعة الهندية أزمة أخرى، فتعطل مدخلات الزراعة كاليوريا والفوسفات ثنائي الأمونيوم يعني موسما زراعيا أكثر كلفة وأقل إنتاجا وغذاء مرشحا لمزيد من التضخم. عوامل دفعت منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو للتحذير من شبح المجاعة إذا استمر إغلاق المضيق ومنع مرور الأسمدة، والهند ليست بعيدة عن خطر نقص الغذاء، فهي تستهلك أكثر من 60 مليون طن سنويا من الأسمدة، يأتي نحو نصفها من الشرق الأوسط، والنتيجة أن تعطلها قد يتحول سريعا إلى ضغط على تكلفة الغذاء في أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان.
5: مشاهدينا، وقد وصلنا إلى رأس الساعة ومستمرون معكم في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستتخلى عن تخصيب اليورانيوم وعن أي مسار يفضي إلى امتلاك سلاح نووي، وشدد على أن واشنطن ستحصل بنسبة 100% على الغبار النووي الإيراني. أضاف ترامب أن بلاده تجري اتصالات مباشرة مع مسؤولين إيرانيين وأنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق. في في الدوحة قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن ما يجري في مضيق هرمز لا يساعد في خفض التصعيد، ودعا إيران إلى عدم استخدامه كسلاح. أضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي أن البلدين ينسقان الجهود.

0: هنا ويدعمان دبلوماسية باكستان للتوصل إلى تسوية بأسرع وقت. وأوضح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أنه شرح للجانب الأمريكي الأثر الذي أحدثته الحرب وأن إطالتها لن تكون في صالح أحد. من جهته قال وزير الخارجية التركي للجزيرة أن دول المنطقة تدعم وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، لكن إسرائيل لديها أهداف أخرى. إلى ذلك قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة إنهم منعوا ناقلة نفط من عبور مضيق هرمز لانتهاكها الحصار على إيران. على جبهة لبنان شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات في قضاء صور وفي مناطق أخرى من الجنوب. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي أن قوات لواء جولاني استكملت عملية خاصة في منطقة نهر الليطاني. في المقابل أعلن حزب الله قصفه تجمعات للجيش الإسرائيلي. وسياسيا قال الرئيس اللبناني جوزيفون إن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يقوض الجهود المبذولة لترسيخ التهدئة. ولمزيد من المتابعة معنا شبكة مراسلين من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، من مدينة صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، وفي الاستوديو هنا إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكم جميعا، وسأبدأ مع فادي منصور مراسل الجزيرة من البيت الأبيض وتحديث لأبرز المواقف الأمريكية لا سيما فيما يتعلق بإيران. فادي.
1: نعم نشوان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الحديث الإذاعي الذي أشرت إليه لا يزال يتمسك بمسألتين أساسيتين حتى هذه اللحظة تعقدان المفاوضات مع الجانب الإيراني، لكنهما يعكسان تطلعات الإدارة الأمريكية حول أي تسوية تفاوضية مع إيران، عندما أشار وأعرب عن ثقته بأنه في نهاية المطاف إيران سوف تسلم الولايات المتحدة الغبار النووي، وذلك في إشارة إلى مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. والنقطة الثانية إلى أن إيران ستتوقف عن تخصيب اليورانيوم 100%، وهذا مطلب أساسي أمريكي. تعتبر إدارة الرئيس دونالد ترامب أنه مؤشر واضح في حال التزمت فيه إيران على أنها لا تسعى إلى الحصول على سلاح نووي، وهذا مطلب أساسي من قبل الولايات المتحدة. في المقابل وفي إلى أين قد تتجه الأمور، خصوصا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاليا في زيارة إلى الصين، والصين تلعب دور ما في هذا الإطار خصوصا في ضوء المطالب الإيرانية أو التطلعات الإيرانية بأن تكون الصين إحدى الدول الضامنة لأي اتفاق مع الولايات المتحدة. هو قال إن الولايات المتحدة تجري اتصالات مع المسؤولين الإيرانيين، لكنه أشار في المقابل إلى أنه لا يستعجل اتفاق في الوقت الراهن، وأشار إلى جدوى هذه الضغوط الاقتصادية التي تواصلها إدارته على إيران من خلال حصار الموانئ أو ما يعرف بعملية الغضب الاقتصادي، وقال إن هذا الموضوع يخلف تداعيات كبيرة على إيران، خصوصا أن الأنباء الواردة ما نقلته CNN أنه عقد اجتماعا مع أركان مجلس الأمن القومي ولم يخلص إلى أي توجه واضح في الوقت الراهن. وهذا ما عكسه في المقابل أيضا وزير الحرب الأمريكي في تصريحاته اليوم أمام الكونغرس خلال استعراضه لموازنة وزارة الحرب للعام المقبل، عندما قال إن الولايات المتحدة لا تزال تلتزم بوقف إطلاق النار، لكنها جاهزة لكل الاحتمالات، جاهزة للتصعيد العسكري إذا رغب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأيضا جاهزة للإبقاء على الوضع كما هو عليه، مؤكدا أنه في نهاية المطاف الولايات المتحدة حققت أهدافها في هذه الحرب، ولا تزال المسألة الأساسية بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران هي مسألة برنامجها النووي. وشدد على أن الرئيس الأمريكي جاد في مسألة منع إيران من امتلاك سلاح نووي. رغم هذه الثقة العالية التي تعكسها تصريحات المسؤولين الأمريكيين وعلى رأسهم الرئيس دونالد ترامب، والذي يحاول أن يقول أن هناك متسع من الوقت للاستمرار في هذه الضغوط الاقتصادية على إيران، إلا أن المؤشرات هنا في الداخل مقلقة، خصوصا ما برز اليوم من أن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 3.8% الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهذا أكبر ارتفاع يسجل له التضخم في الولايات المتحدة منذ 3 أعوام نشوان.
0: طيب شكرا لك فادي. أنوه إلى هذا الخبر العاجل، وسائل إعلام إسرائيلية سقوط مسيرة في قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل، سنحاول متابعة تفاصيل هذا الحدث لاحقا، لكن الآن سنذهب إلى طهران مع مراسل الجزيرة

0: قرار خاطئ من جديد سوف يؤدي إلى نتائج خاطئة في المقابل، وبالتالي إيران مستعدة لكل احتمالات وأن لديها العديد من المفاجآت. من خلال هذا التصريح يمكن القول أن الإيرانيين يبدو أنهم يتوقعون أي عمل عسكري من قبل أمريكا أو إسرائيل في الفترة المقبلة، لذلك اليوم علت الكثير من التصريحات في المجال العسكري. كان هناك تصريح للمتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية الذي قال أن طهران سوف ترد بقوة وحزم وصرامة وبسرعة على أي اعتداء أمريكي أو إسرائيلي جديد، وأن لدى إيران الخطط الجاهزة وأنها سوف تفاجئ من سماهم بالأعداء. كذلك المساعد السياسي لبحرية الحرس الثوري التي لا تزال تقول أنها تسيطر على مضيق هرمز، قال هذا المسؤول السياسي في الحرس الثوري بأن إيران لا تزال تدير مضيق هرمز وفق تعليمات وتوجيهات المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، ونعرف أن خامنئي كان قد أمر بأن يكون هناك نظام إداري جديد في المضيق بما يختلف عما كان عليه الوضع قبل الحرب. كذلك أضاف هذا المسؤول بأن الحرس الثوري يرصد كافة التحركات في مضيق هرمز وعلى طرفي المضيق في المياه الخليجية وخليج عمان، وأنه مستعد للرد بقوة على أي انتهاك وأي دخول للمضيق من دون التنسيق مع القوات الإيرانية. أيضا في الحكومة الإيرانية المتحدثة باسمها قالت إن إيران تريد الحل الدبلوماسي، لكن ينبغي أن يكون ذلك الحل وفق المصالح الإيرانية، وأكدت في الوقت نفسه أن اليد الإيرانية أيضا على الزناد في الوقت نفسه. الإيرانيون في الحقيقة نشوان لا يزالون يتمسكون بإنهاء الحرب أولا قبل الاتجاه نحو فتح مضيق هرمز، قبل الاتجاه نحو البحث في القضايا النووية. كذلك لا يزالون يصرون على إنهاء الحصار البحري على الموانئ الإيراني الذي يقترب من شهره الأول. لكن كل هذا هل يعني أن الطريق بات مسدودا وأنه لا أفق لأي حل بين الطرفين؟ هنا في طهران علمنا من مصادرنا الخاصة أن باكستان لا تزال تجري العديد من الاتصالات هنا في الجانب الإيراني، وبطبيعة الحال قد يكون ذلك أيضا على الجانب الأمريكي. هناك مساعي باكستانية جديدة لأجل تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن وردم الهوة الموجودة بين الطرفين. يقول الإيرانيون إن مطالبهم منطقية سخية وواقعية وتصب في مصلحة إيران وكل المنطقة، لكنهم لا يزالون يبدو تمسكا بإنهاء الحرب مع ضمانات دولية وإنهاء الحصار البحري ورفع العقوبات. وحتى أن المطالب الأمريكية وفق ما وصلنا من معلومات بشأن مطلب أمريكا بتسليم طهران مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو تعليق التخصيب لمدة 20 عاما لا يزال يصطدم بجدار رفض إيراني كبير.
1: طيب شكرا لك عمر هواش مراسلنا في طهران. إلى الجبهة اللبنانية الآن سينضم إلينا كما أشرنا من مدينة صور في جنوب لبنان وراسل الجزيرة إيهاب العقدي. إيهاب، إذن كيف يبدو المشهد حديث مرة أخرى عن صور كعنوان عريض للمشهد الأمني في ظل حديث أيضا إسرائيلي عن استكمال عملية في أو بالقرب من الليطاني؟ ماذا في التفاصيل؟
2: القوات الإسرائيلية واصلت تصعيدها العسكري من خلال الغارات العديدة التي شنتها هذا اليوم باتجاه أماكن عدة. التركيز كان هذا اليوم باتجاه منطقة صور وتحديدا القرى الممتدة من المنصوري وصولا إلى تلك التي تقع على حدود المدينة نفسها، إذ شنت المقاتلات الإسرائيلية عددا من هذه الغارات، وأدى ذلك إلى تدمير منازل وإلحاق أضرار بأخرى بالإضافة إلى البنية التحتية لهذه القرى والبلدات التي جرى استهدافها، بعد أن كانت القوات الإسرائيلية أنذرت 4 قرى في قضاء صور منذ ساعات الصباح وعادت وكررت هذا التهديد بضرورة إخلاء هذه القرى من السكان، ثم عاودت القوات الإسرائيلية قصف هذه المدن والبلدات، وأيضا تمددت الغارات باتجاه أماكن أخرى لم يشملها التهديد الإسرائيلي. كذلك باتجاه منطقة النبطية وقعت غارات عدة من قبل القوات الإسرائيلية، وكذلك باتجاه مناطق في بنت جبيل. وزارة الصحة اللبنانية كانت أشارت إلى سقوط 36 ضحية نتيجة للغارات الإسرائيلية المستمرة.

0: خلال الساعات الـ24 الماضية. وكذلك تحدث الدفاع المدني عن سقوط شهيدين لفرق الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية في النبطي، كما نعى الجيش اللبناني أحد عناصره الذين استشهدوا في بلدة جبشيت في النبطي نفسها. حزب الله على مستوى آخر وصل عملياته العسكرية المركزة باتجاه الآليات الإسرائيلية والمراكز التي تقع في لبنان، في المناطق التي يحتلها، تركز بمعظمها في منطقة القطاع الشرقي حيث دير سريان والطيبي، وصولا إلى حولة التي أطلق مسيرة انقضاضية على الموقع هناك وهو ما يعرف بموقع العباد، ما أدى إلى اندلاع النيران فيه. وكذلك استمرت هذه الهجمات باتجاه أماكن أخرى في القطاع الغربي والقطاع الأوسط من جنوب لبنان. القوات الإسرائيلية تتحدث باستمرار عن عملية كانت شنتها خلال الأيام الماضية على مجرى نهر الليطاني، وتحديدا باتجاه زوتر الشرقية. زوتر الشرقية تقع قبالة دير سريان. خلال الأيام الماضية والأسبوعين الماضيين كان حزب الله يشير باستمرار إلى إطلاق الصواريخ والصواريخ الموجهة وأيضا المحلقات الانقضاضية على القوات الإسرائيلية التي تتمركز في تلك البقعة التي وصلت إليها من نهر الليطاني، وهي منطقة فيها التواء جغرافي للنهر حيث يمر قرب دير سريان والطيبي، ووصلت القوات الإسرائيلية إلى هناك، وهي مناطق تبعد في أعمق نقطة نحو 8 كيلومترات عن المستوطنات الإسرائيلية القريبة التي تتبع للمستوطنات في إصبع الجليل. القوات الإسرائيلية كانت حاولت عدة مرات العبور بالنهر، وتحدث حزب الله عن مواجهات استمرت لفترات طويلة مع قصف مركز من جانب القوات الإسرائيلية، حتى أنه استمر هذا اليوم باتجاه زوتر الشرقية والغربية، وكذلك باتجاه أرنون ويحمر شقيف وكفر تبنيت، وكلها من القرى التي تقع على الضفة الشمالية للنهر وتواجه كذلك المستوطنات الإسرائيلية، وإن كان بعمق أكبر من المناطق التي تتواجد فيها القوات الإسرائيلية. وأيضا على مستوى سياسي أشار حزب الله هذا اليوم من خلال أمينه العام أنه مستمر في القتال، لا يرغب بأن تكون المفاوضات مباشرة مع إسرائيل، ويقول إنه يرفضها ودعا لبنان إلى الانسحاب منها، وتحدث كذلك عن أن المفاوضات في عبر إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران هي الكفيلة بإعطاء لبنان ضمانات وقف إطلاق النار. وأيضا الرئيس اللبناني كان أشار هذا اليوم بأن ما تقوم به إسرائيل تقوض عمليات التهدئة في جنوب لبنان.
1: شكرا لك إيهاب العقدي مراسل الجزيرة من صور في جنوب لبنان. إلياس كرام مراسلنا في فلسطين هنا في الاستوديو. نذكر مرة أخرى إلياس، الجيش الإسرائيلي يتحدث عن سقوط مسيرة في قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل، بالإضافة إلى أنه اعترض مسيرات أطلقها حزب الله كما نشاهد في الخبر العاجل نحو القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان ومواقع إسرائيلية داخل إسرائيل خلال الساعات الأخيرة. تفاصيل.
2: نعم، هنالك تطورات متلاحقة حقيقة.
1: بالمناسبة هنالك أيضا صفارات إنذار جديدة.
2: نعم، هذا هو التطور الجديد للمرة الرابعة في غضون ساعة ونصف تقريبا. هذه المنطقة تستهدف نشوان بالمسيرات الانقضاضية، وليس واضحا فيما أعلنته وسائل الإعلام الإسرائيلية قبل قليل أن إحدى المسيرات سقطت في قاعدة عسكرية إسرائيلية، ليس واضحا في أي قاعدة، لكن هنالك قاعدة قرب المنارة ومرجليوت تابعة للجيش الإسرائيلي وهي تعود لفرقة الجليل، وكان هنالك استهداف نشوان قبل ذلك في القطاع الأوسط للحدود الإسرائيلية اللبنانية، حيث تقع أيضا في إطارها، في إطار المناطق التي استهدفت بالمسيرات، أيضا القاعدة المهمة لفرقة الجليل التي تعمل في جنوب لبنان، الفرقة 91.
1: قبل أن تكمل فقط،
2: تكون هي أيضا مستهدفة.
1: أن أنوه إلى أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية في خبر عاجل تحدثت عن إطلاق صفارات إنذار في مرجليوت والمنارة في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان للمرة الرابعة. لا أدري إذا إلى أي مدى هنالك ترابط بين هذه الأحداث التي
2: بالفعل هنالك هجوم بالمسيرات الانقضاضية تستهدف هذه المنطقة على وجه الخصوص من جانب حزب الله في الساعة والنصف الأخيرة، ويبدو أن حدثا ما يجري هناك، ذلك أن هنالك حرائق اشتعلت في المنطقة، وبلدية كريات شمونة هي الأقرب إلى هذه المنطقة، حذرت السكان وقالت بأن أصوات الانفجارات التي تتلاحق في هذه المنطقة هي ناجمة عن عملية عسكرية ما زالت متواصلة هناك. ليس واضحا بعد، الجيش الإسرائيلي لا يفسر ولا يوضح ما الذي يجري، لكن واضح بأن هنالك هجوم بأسراب من المسيرات، ليس مسيرة واحدة بل أسراب من المسيرات الانقضاضية التي تستهدف هذه المنطقة، وهي منطقة حدودية قريبة جدا من منطقة العديسي وكفركيلا أيضا مشرفة عليها، وفيها أيضا القواعد العسكرية الإسرائيلية ومرابط المدفعية الإسرائيلية التي تشكل عمليا لإسناد القوات البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. وجرى أن استهدف حزب الله في الأيام الأخيرة أيضا مرابط المدفعية الإسرائيلية وحقق إصابات مباشرة في دبابات وفي مدرعات وفي مدرعات مخصصة لنقل الذخيرة التي تستخدم في إطلاق القذائف المدفعية باتجاه جنوب لبنان، وحقق إصابة مباشرة في إحدى هذه المدرعات التي اشتعلت فيها النيران وانفجرت الذخيرة جراء ذلك. ولذلك ما يسمع في تلك المنطقة كما يبدو من عمليات انفجار متتالية وسماع لدوي هذه الانفجارات قد يكون تفسيره ذلك، بأن المسيرات الانقضاضية قد استهدفت ذخيرة للجيش الإسرائيلي أو استهدفت دبابات للجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى هذه الانفجارات المتتالية في تلك المنطقة. إذن للمرة الرابعة في حوالي ساعة ونصف مرجليوت والمنارة تدوي فيهما صافرات الإنذار، وهما في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان. هذه المناطق تقع على قمة جبلية مرتفعة، وهي تشرف على سهل الحولة من ناحية في الجانب الإسرائيلي، وعلى مناطق واسعة أيضا في جنوب لبنان، وفي أسفلها في المنحدر تقع مدينة كريات شمونة. حتى الآن لم تدوي صافرات الإنذار هناك، وهذا يعطينا فكرة على أن الاستهداف هو استهداف مباشر ليس لمدينة كريات شمونة أو لهذه البلدات، إنما للتجمعات العسكرية وللنقاط المحددة للجيش الإسرائيلي، سواء كان ذلك في جنوب لبنان أو في داخل إسرائيل.
1: إلياس كرم مراسلنا في فلسطين هنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لك. يثير وضع نحو 20,000 بحار عالقين في الخليج نتيجة إغلاق مضيق هرمز قلقا دوليا بسبب الصعوبات التي يواجهونها، لكن وجودهم فترة طويلة في هذا الوضع قد يمثل أيضا مخاطر بيئية بسبب النفايات التي تصرفها السفن أو تصرفها السفن التي يوجدون على متنها. هذا التقرير يقربنا من الإشكالات البيئية المرتبطة بوجود هذا العدد الكبير من البحارة العالقين في الخليج.
3: على مرمى البصر تنتشر السفن العالقة في الخليج بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران منذ أكثر من شهرين. أغلقت إيران المضيق للضغط على الطرف الآخر عسكريا ولخلق واقع جيوستراتيجي جديد، لكن هذا الوضع أدى إلى أزمة إنسانية قد تترتب عليها أزمة بيئية أيضا. حسب المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، توجد قرابة 2000 سفينة عالقة في المنطقة على متنها نحو 20,000 بحار. هذا يعني أن عدد البحار العالقين في الخليج منذ أكثر من شهرين يساوي سكان مدينة صغيرة، لكن سفنهم لا تملك في الغالب الأجهزة والأدوات الضرورية لتخزين والتعامل مع النفايات بأنواعها، وهذا ما يؤدي إلى تصريفها في البحر. وتتكون هذه النفايات من مياه الصرف الصحي والمياه الرمادية الناجمة عن الاستحمام وغسل الملابس وأدوات الطبخ، وكذلك النفايات الصلبة. ويحظر ملحق ماربول من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري تصريف مياه الصرف الصحي في البحار ضمن مسافة محددة من اليابسة، وهذا ما يطرح إشكالا بالنسبة لبحر ضيق وشبه مغلق كالخليج. ويشترط الملحق أن تكون السفن إما مجهزة بمحطة معدة لمعالجة مياه الصرف الصحي أو نظام معتمد لتبديلها أو خزان لحفظها. وتظهر الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري تشددا واضحا بشأن رمي نفايات السفن بأنواعها في البحر، وتنص على أنه يجوز فقط تصريف مياه الصرف الصحي غير الممزوجة أو المطهرة على مسافة تزيد على 12 ميلا بحريا من أقرب يابسة، على أن تكون السفينة في طريقها وتسير بسرعة لا تقل عن 4 عقد مع تحديد المعدل المسموح برميه. وهذا يعني أن السفن التي لا تتحرك لا يمكنها رمي هذه النفايات، ويستبعد أن تتوفر لدى كل السفن العالقة في الخليج المعدات اللازمة، كما أن وضعها لا يسمح لها باحترام مقتضيات ملحق ماربول، وهذا ما يشكل مخاطر كثيرة على المجال البيئي البحري في المنطقة. ونظرا لطول المدة والعدد الكبير من السفن، فهذه النفايات قد تضر بالشعب المرجانية وغابات المانغروف وأعشاب أعماق البحر، وهذا ما سيزيد الضغوط على النظام البيئي في المنطقة الذي يواجه تحديات كثيرة ناجمة عن تغير المناخ، كما تشكل خطرا على حيوانات بحرية كبقر البحر والسلاحف، بالإضافة إلى الطيور المهاجرة. يثير الوضع الإنساني لنحو 20,000 بحار تحولت مياه الخليج إلى سجن كبير لهم اهتماما دوليا كبيرا، لكن الأثر قد يمتد إلى البيئة البحرية بالمنطقة.
1: سنناقش آخر التطورات معنا هنا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد في قسم الشؤون الدولية في جامعة قطر، في الاستوديو الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. أهلا بكم دكتور صالح، سأبدأ معك. يعني الأثر البيئي كانت إيران قد أشارت إليه أو صعدت الحديث عنه خلال اليومين الماضيين على أساس فكرة أنه نوع من أنواع الضرر، حتى وصل الأمر إلى المطالبة بتعويضات بناء على الضرر البيئي. الآن وفق ما تابعنا في هذا التقرير وفق الرؤية العامة لما يجري في المضيق فيما يتعلق بالناحية البيئية، هل يبدو هذا الملف في مصلحة إيران؟
4: شوف أستاذنا شوان، حتى نكون واضحين، إيران تريد أن تجد بديلا عن ما يسمى بحقوقها التاريخية والقانونية في فرض رسوم على مضيق هرمز، وتذكرت بالتالي أو يعني تم تقديم النصيحة لها بالمرة الأولى، ذكرت بأن هذه الرسوم هي تأمين خدمات للمرور عبر مياه الإقليمية في هرمز. ثم عندما لم تجد قبولا، أو هذه الرواية لا يمكن أن تمر أو تقبل، لأنه كل المضائق في العالم وخصوصا المضائق الطبيعية لا يمكن لدولة ما وإن كانت مشاطئة أن تفرض رسوما، هذا تم الانتهاء منه تماما. ولذلك ذهبت في رواية الأخرى إلى أنها تمنع التي تشكل لها الخطر، وهي تعرف أن المرور الآمن أو الترانزيت هو حق لجميع الناقلات وإن كانت حتى في ظروف الحرب. الآن ابتكرت شيئا جديدا لكي تحاول أن تسوق أو تبرر إدارتها المستقبلية أو ما تدعيه بإدارة مستقبلية بتشريع داخلي، وأيضا كل الخبراء القانونيين يعرفوا بأن التشريعات الداخلية أو المحلية لا تدحض ولا تغير من الاتفاقية الدولية شيئا، سواء كنت تصادق على هذه الاتفاقية من عدمها. فاتجهوا إلى موضوع البيئة، وهو بلا شك مهم، وموضوع البيئة يلقى قبولا لدى كثير من الأحزاب وخصوصا الأحزاب الخضر في أوروبا وفي أنحاء عديدة من العالم، ويشكل اهتماما واسعا. فبالتالي ذهبت إلى أنها تريد أن تفرض رسوما للبيئة. هناك ما يسمى، وكثير من طبعا العارفين وحتى طلبة المدارس كانوا يدرسوهم بمياه الصابورة، أو ما يسمى بالمياه التي تملأ بها خزانات الناقلات النفط عندما تأتي فارقة إلى المنطقة، حتى يكون الراسي للسفينة متوازنا، ثم ترمى هذه المياه. بعض من هذه المياه كان بها بقايا نفط مما يدعو للتلوث، ولذلك فرض الآن اشتراطات هندسية وأمنية بيئية على كل الناقلات هذه أن تعالج هذه المخالفات بما فيها مياه الصرف. طيب، أجلكم الله.
1: من الناحية السياسية عبد الله، هل يمكن أن يتبلور هذا المحور البيئي الذي طرحته إيران، وربما إذا ما تابعنا في تفاصيل هذا التقرير، إلى أي مدى يبدو أن هذا المحور يمكن أن يشكل أيضا نقطة ضد رؤية طهران، طالما أن حبس هذه السفن في المضيق يسبب أثرا بيئيا؟
5: ببساطة هذا نشوان ما تحاول إيران القيام به في الطرف في الجزء الأول من السؤال، هي تحاول أن تقنن بشكل أو بآخر دورا لها في المضيق، هي تحاول أن تضع ضمن إطار معين بأنها تقوم بخدمات معينة أو بإسهامات معينة في هذا المضيق، بالتالي هي تحاول أن تغير واقعا كان موجودا قبل هذه الحرب في فترة ما بعد هذه الحرب، بالتالي هي تضع العامل البيئي الآن ضمن هذه الجوانب. حبس السفن طبعا مؤثر، نحن نتحدث عن سفن تكون هناك من بداية الحرب تقريبا في فترة طويلة، بعضها خرج من خلال العملية الرئيس الأمريكي اللي قام بها في حرية الملاحة، لكنها لم تدم هذه العملية، وبالتالي الضرر البيئي جدا كبير. الآن الجانب الإيراني يحاول خلق تصور معين وواقع جديد في المنطقة من خلال القيام بتشريعات داخلية. هذه التشريعات هي محاولة فقط تقنين شيء لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع خارج الحدود الإيرانية، لكن أعتقد أنه يمكن أن نظر له من جانب سياسي من ناحية معينة. أولا يمكن نظر له من أنه رسالة للداخل الإيراني بأن إيران لن تتهاون في التعامل مع مضيق هرمز أو مع المياه التي تعتبرها هي مياه جزء من خريطتها أو جزء من سيادتها. أمر ثاني مهم جدا هو مع هذا الحصار الأمريكي الآن على لمضيق هرمز وللجانب الإيراني، هي لا تستطيع التصدير وستصل إلى مرحلة لا يمكنها تخزين النفط، بالتالي ستقوم باللجوء إلى مرحلة الحرق، وبالتالي هذا تأثير بيئي. هي تحاول أيضا التغطية على هذا الأثر البيئي من خلال الحديث عن أمور بيئية قد يمكن بيعها للمواطن
1: هرمز
5: الإيراني.
1: الذي هو مرآة للجمود السياسي الآن واضح، لا يمكن استبعاده من كل النقاشات الهامشية على هامش فلنقول الحدث الدبلوماسي المتعلق بالأمر برمته بين إيران والولايات المتحدة. ماذا هناك؟ هناك نقاش تركي قطري باكستاني صيني عماني إيراني إلى آخره. كيف يمكن أن تترجم هذه النقاشات فيما يتعلق بحلحلة الأمور على المستوى السياسي مع الولايات المتحدة وإيران؟
5: طبعا الأمر مهم لنا وصعب جدا. نحن تحدثنا شوان عن فجوة كبيرة بين طرفين، كل طرف لم يصل إلى مرحلة الاستنزاف التام حتى يقدم تنازلات. يعني كل طرف لديه مشكلة بأنه هو يعرف نفسه بأنه هو منتصر في الحرب. يعني إيران منتصرة لأنها لم يسقط النظام رغم الدمار الاقتصادي والعسكري، بينما الجانب الأمريكي يعتقد بأنه بقتله للقادة الإيرانيين هو انتصر. بالتالي هذا يخلق فجوة بين الطرفين ومطالب جدا عالية. ما تحاول به دول المنطقة القيام به هو الحفاظ على هذا الممر الدبلوماسي الذي خلق وصنع، خلينا نقول، أو فتح من خلال الوساطة الباكستانية. يحاولون دول المنطقة الحفاظ عليه مستمرا، نقاشات مستمرة، محاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين. بالتالي نجد هناك العديد من التنسيقات. يعني وزير الخارجية التركي كان في قطر اليوم، كان الحديث عن مضيق هرمز والحديث عن العديد من الجوانب. لكن الفجوة الكبيرة هي هل نحن نتفاوض الآن من أجل المفاعل النووي الإيراني، أم نحن نتفاوض من أجل مضيق هرمز، أم نحن نتفاوض من أجل إنهاء الحرب؟
1: تقريب وجهات النظر بين الأمريكيين والإيرانيين،
5: هو ما يقوم به الوسطات تقريب وجهات النظر. لكن المشكلة هي الجانب الإيراني لا يريد لأي حلحلة لهذا الموضوع أو الاتفاقيات اتفاق يتعلق بالنووي حتى يتم إنهاء الحرب أولا ورفع الحصار الأمريكي، بينما الأمريكان ينتظرون الاتفاق النووي أولا.
1: دكتور صالح، أهمية هذه المحادثات الثنائية، نتحدث عن محادثات قطرية تركية باكستانية صينية أيضا، أهميتها في تقريب وجهات النظر للوصول إلى مقتربات مقبولة بين الطرفين.
4: نعم، تعرف أستاذ نشوان بأنه أصلا عندما انطلقت هذه الهدنة كانت بمبادرة من 3 دول، باكستان، تركيا، مصر، والتي تبنت هذه الوساطة، ومن ثم جاءت هدنة أبريل. الآن وإن برز الدور الباكستاني كأنه وحيدا، لكن بالتأكيد هناك روافد، هناك روافد تركية، وأيضا كانت هناك محاولات مصرية لدعم هذا المسار، والخليجية التي لم تغب يوما ما عن هذه الوساطة، وإن كانت بطريق غير مباشر كما ذكرت قطر مثلا في أكثر من مرة، هي متواجدة بشكل غير مباشر. الآن الدور القطري بدأ واضحا، السعودي كذلك، دور دول الخليج في أكثر من اجتماع، وحتى في القمة التشاورية كانت دول الخليج تدعم المسار السلمي، لأنها تعتقد وإن تمسكت دول الخليج بما يسمى بالحياد الفاعل أو محاولة تجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب إقليمية، هذا بالتأكيد ما حذرت منه دول الخليج قبل الحرب وأثناء الحرب وأثناء هذه الهدنة الهشة التي وصفها الرئيس ترامب بأنها على التنف الصناعي. أنا أعتقد الآن الدور الثنائي مهم جدا، خصوصا للاعب مهم كتركيا، لها علاقات مميزة مع دول المنطقة وتحالفات وثيقة اقتصادية وأمنية، ولها أيضا علاقات قوية مع إيران، والأهم من ذلك بأن تركيا تعرف كيف تتعامل مع النظام الإيراني، تتقاطع مصالحهما، تتفق مصالحهما، وخصوصا في الملف السوري على ما تعرف كيف كانت العلاقة بينهما مختلفة تماما، ثم يلتقوا في ملفات أخرى مهمة في جوانب مختلفة. فأنا بظني أنه الأتراك يعرفوا أيضا كيف يتعاملوا مع النظام الإيراني جيدا، وحث النظام الإيراني على القبول وعدم التمسك كثيرا بمضيق هرمز تحديدا.
1: نعم، ومن الأتراك إلى الباكستانيين والصينيين. السبب أنا أشرت إلى فكرة اللقاء الصيني الباكستاني، ترامب إلى الصين قريبا، والعلاقة الأمريكية الصينية علاقة متشابكة من نواحي عدة ربما يطول شرحها، لكن فكرة أن يتصل الوسيط الباكستاني بالصين قبيل

0: زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي. إلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك في عموم المشهد أو الحدث الدبلوماسي؟
1: مؤثر بشكل جدا كبير. نحن نعلم بأن ما يحدث في الشرق الأوسط الآن يؤثر على العالم ويؤثر أيضا على المصالح الأمريكية والمصالح الصينية بشكل كبير. القمة هذه قمة مهمة تأجلت بسبب الحرب. كان يتمنى الرئيس الأمريكي أن يذهب للقمة ولديه كرت الفنزويلا في يده وكرت إيران، لكن إيران لم تكن بهذه السهولة مقارنة بفنزويلا. الجانب الصيني على النقيض، كان هناك زيارة طويلة لوزير الخارجية الإيراني، الآن الاتصال الباكستاني هي محاولة لدفع الصين من أجل فتح مواضيع أكبر وسبل أكثر مع الجانب الأمريكي لمحاولة إقناع الجانب الإيراني بقبول التفاوض أكثر ومحاولة استمرار هذه العملية التفاوضية. الفجوة الكبيرة في موضوع أين هي الأولوية هي ما زالت هي المشكلة. هل الأولوية هي هرمز والحرب أم الأولوية هي المفاعل النووي الإيراني؟ هذه مشكلة كبيرة. الجانب الأمريكي يذهب للصين الآن ومحاولة للحديث عن العديد من النقاط. أيضا هناك موضوع تايوان، وتايوان
0: يتقاطع موضوع تايوان مع الموضوع الإيراني في هذه الزيارة
1: 100%، لأن تايوان مهمة جدا، هي بالنسبة للصين هي أمن قومي. وعندما نتحدث عن أن الولايات المتحدة تعتبر من أكثر الدول الداعمة لتايوان ما يخص السلاح، هذا أمر أيضا مهم جدا، وما يخص الدعم العسكري الدبلوماسي. بالتالي عندما نجد تايوان في هذا الشكل بهذه الطريقة، قد يكون هناك تفاوض أو مساومة بين الجانبين الأمريكي والصيني في هذا الجانب، بأن يتم حلحلة بعض الأمور فيما يخص إيران واستمرار التفاوض ورفع وفتح مضيق هرمز قبل أن تفتح دول أخرى من خلال تحالفات أخرى. الرئيس الأمريكي يريد أن يكون له هو الفضل في فتح المضيق واستمرار وعودة الحياة والطاقة، خلينا نقول للأسواق. في نفس الوقت الرئيس الصيني يريد أيضا أن يحصل على شيء في المقابل، وأعتقد أن تايوان مهمة جدا بالنسبة له، لكن أيضا مهم جدا بالنسبة له الرسوم الجمركية التي يفرضها دائما الرئيس الأمريكي. قد نجد أيضا هناك معادلة فيما يخص الرسوم الجمركية للتخفيف من حدة العلاقة الأمريكية الصينية، مما سينعكس على الجانب الإيراني ممكن جلوسه في طاولة الحوار أو ممكن حتى فتحه لمضيق هرمز قبل الحوار. بالتالي
0: تتوقع بشكل مختصر جدا 24 ثانية أن يكون هنالك تغير في المشهد الدبلوماسي بعد زيارة ترامب للصين؟
1: لن يكون بشكل سريع جدا كون الحفاظ على الوجه الجانب الإيراني والصيني والأمريكي، لكن قد يؤثر خلال أيام.
0: أشكركما شكرا جزيلا. هنا في الاستوديو كل من الدكتور صالح المتالي رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، وأيضا هنا في الاستوديو الدكتور عبدالله بندر العتبي الأستاذ المساعد في قسم الشؤون الدولية في جامعة قطر، شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا ما زلنا إذن نتابع معكم هذه التغطية، وسنتوقف الآن مع هذه المقابلة الخاصة التي أجراها الزميل زين العابدين توفيق مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وتناولت ملفات عدة أبرزها الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وكذلك تداعياتها على المنطقة. نتابع.
2: تحية لكم مشاهدينا، ويسعدنا أن يكون معنا على شاشة الجزيرة اليوم وزير الخارجية التركية السيد هاكان فيدان. السيد فيدان أهلا وسهلا بك على شاشة الجزيرة.
3: أشكركم سلمتم.
2: هذه الزيارة إلى دولة قطر تأتي في ظرف دقيق، هنالك قلق وترقب وخوف لدى كثير من الدوائر سواء الرسمية أو حتى الشعبية. الحرب تركت أثرا عميقا لدى الجميع. هل نحن ما زلنا نعيش في ظل هذه الحرب، أم أن تقديركم في تركيا أن الحرب يمكن أن تكون قد انتهت؟
3: الآن لأجل انتهاء الحرب فإننا بصراحة نبذل كل ما في وسعنا. نحن خلال فترة وقف إطلاق النار، لكن وقف إطلاق النار هذا لا يعني أن الحرب لن تعود. وقف إطلاق النار ذلك ليكون في حالة أكثر ديمومة لنصل إلى وقف إطلاق نار دائم وسلام دائم. فإنه الآن باكستان ودول المنطقة الأخرى كلهم يبذلوا ما في وسعه، والآن ما بين قطر وتركيا يوجد حالة من التعاون خارق، حالة خارقة من التعاون تركيا وقطر. إننا جميعا نقدم دعما كبيرا لباكستان لتبلغ المباحثات مستوى النجاح. الآن في المباحثات بعض المسائل المحورية لا تزال قائمة فيما بين الأطراف، ومن خلال حل تلك المسائل إذا ما حلت تلك المسائل فإننا إن شاء الله نؤمن نرى أننا سنصل إلى حالة وقف إطلاق نار دائمة. طبعا هي مرحلة كؤود صعبة، هنالك حالة من عدم الثقة. الآن هنالك حرب خلفناها وراء ظهورنا وقد تبدأ في أي لحظة، والأهم أن أمريكا وإيران بمعزل عما يفكر الطرفان.

0: ذاني إسرائيل. فإن هنالك إسرائيل بمعزل عنهما تتحرك وتفكر بمعزل الدول المنطقة والرأي العام العالمي كله يقف إلى جانب أن يؤسس وقف إطلاق نار وأن يتم فتح المضيق وأن يتم العودة إلى أجواء الأمن والاستقرار في المنطقة. فإسرائيل لديها مخططات أخرى
1: وهذا ما يثير القلق كثيرا، لأن التصريحات الإسرائيلية تتحدث عن حرب لتغيير الشرق الأوسط، حتى بعض الدوائر الأمريكية تتحدث عن حرب لتغيير الشرق الأوسط، وأقتبس من ليندزي جرام السناتور الأمريكي الجمهوري المقرب من ترامب، لألف عام قادمة. هل تقديركم لهذه الحرب أنها حرب محدودة وسرعان ما ستنتهي مع الوساطات والجهود التي تبذل، أم أنها بالفعل يمكن أن تغير الشرق الأوسط بمجمله؟
2: يعني
0: بعض الأطراف في داخل المنطقة وخارجها وبعض الإسرائيليين المتعصبين وبعض الغربيين المتعصبين الأصوليين بأفكار دينية أصولية بأفكار متطرفة يتحركون ويرسمون سياسات، والدول المسلمة في المنطقة يجب أن يحافظوا على ويستخلصوا قدرهم المستقبل. منطقتنا ليست مختبرا ومخبرا وليست مساحة يجري فيها الأخ يخرون هواياتهم المفضلة ويرسمون فيها ما يحلو لهم. هنا منطقة يعيش فيها أهل المنطقة، هنا التراب المسلمين، وفي هذه التراب وهذه الأرض فإن سلامنا واستقرارنا وأمننا ورفاهنا يجب علينا نحن أن نحافظ على هذه الأمور.
1: فيما يتعلق بالدور الذي تلعبونه الآن سواء بمفردكم أو بالتعاون مع شركاء آخرين، ما هو الدور الذي تلعبونه الآن منع تكرار أو منع حدوث هذا السيناريو الذي تفضلت بالحديث عنه، وهو أن تكون مرتعا لهوايات الآخرين؟
0: الآن بصراحة بشكل نستخلص فيه دروسا من هذه الحرب، فإننا نسعى لزيادة التضامن بين دول المنطقة ونبذل مساعي. الجميع في المنطقة بات يعلم الأمر الآتي، إن دول المنطقة ما لم تنهض بمشكلاتها فإنه لا معنى لأن تنتظر حلا من قوى مهيمنة. هذا السيناريو جرب 30 أو 40 أو أكثر من المرات، هذا لا فائدة له للمنطقة ولا لإيران. إيران عليها أن تراجع بعض سياساتها، دول المنطقة عليها أن تسلك تدابير تزيد من الثقة فيما بينها وترسخ، ويجب أن يتحرك الجميع معا. بين دول المنطقة توجد القدرات البشرية التي تمكن هذا، يوجد حالة النضج الموجودة بين الدول ومواردنا كثيرة، وإذا ما اجتمعنا فإننا يمكننا أن نحل مشكلاتنا، والأمام من مانع يمكن أن يحل دون هذا. هنالك مساعي تبذل في هذا السياق، وإن شاء الله لعلها تؤتي أكلها.
1: وهنا يتبادر السؤال، إذا كان المصير واحد يعني الوطن واحد والمصالح واحدة، ما الذي يمنع الاجتماع؟ ما الذي يمنع أن تجتمع هذه المنطقة على مصالحها على الأقل؟
0: الآن كما تعلمون في المنطقة تشكلت حالات كثيرة من عدم الثقة في الماضي القريب، في التاريخ القريب أحداث كبيرة جرت، واحتلال أعمال احتلال وحروب جرت، وما الدول فيما بينها تحاربت وجرت اشتباكات في الفترة الماضية. حتى كما تعلمون إسرائيل وأمريكا إذ شنت حربا على إيران وهجمات إيران على الخليج، نحن لازلنا منطقة تعيش تحت تهديد الحرب، لكن آراءنا نضجت. بعض المسائل لتبلغوا فيها إلى قناعات نهائية يتطلب الأمر أن تعيشوا بعض التجارب الأليمة. ربما نرى أن منطقتنا عاشت ما يكفي من التجارب الأليمة وتشكلت قناعاتنا وأفكارنا. بتنا نرى الأمر الآتي، لا فائدة تعود علينا من القوى المهيمنة المستحوذة، إما أن نحافظ على قدرنا ومستقبلنا بأنفسنا، أو أن حالة عدم الاستقرار وعدم الأمن هذه سنواصل عيشها. لكنني أرى بامتنان أن دول المنطقة قد تلقنت واستخلصت هذا الدرس كلها، ومن خلال الاجتماع معا فإنها لئلا تكون المنطقة منطقة تغذي الحرب والإرهاب وغير ذلك، بل تكون منطقة تنتج الاستقرار والسلام والرفاه للعالم، أن تكون منطقة هكذا. هنالك موارد خارقة كبيرة في المنطقة، حضارة إسلامية عظيمة ممثلوها هنا، شعب مبارك عظيم عزيز يعيش هنا، لدينا موروث حضاري كبير. في العصور الحديثة في الدول التي تدار باحترافية فإن هذا ما من مانع يمكن أن يحول دون أن تشكل هذا إلى منطقة مستقرة. أنا أؤمن بأننا سننجح في هذا، وإسهامنا حينئذ سيكون كبيرا على العالم أيضا، ليس إسهامنا فيما بيننا وحسب، بل بعد ذلك أن نسهم أكثر في العالم أيضا.
1: يعني في المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ركزتما على مضيق هرمز باعتباره استخدم كسلاح في هذه الحرب. ما هي الحلول التي ربما يمكن أن تصلوا إليها أو تقترحونها لئلا يكون كذلك؟
0: حاليا الأمر الأهم إيران arasındaki görüşmelerin neticelerleşmesi، أن تبلغ اللقاءات التي بين الولايات المتحدة وإيران نتائج. النتائج كما تعلم بعد أن بدأت هذه الحرب فإن إيران قررت أن تستخدم هذه المنطقة المضيقة أداة في هذه الحرب، وكان هذا جوابا على هجمات تعرضت لها. وهنا الحرب لا تجري بين الدولتين وحسب، بل كلنا، كل من يعيش في المنطقة يتأثر من هذا، بل بسبب إغلاق المضيق فإن العالم كله يتأثر. أمن الطاقة تشهد فيه مشكلات مهمة، أسعار الطاقة كذلك، وهذه المشكلات الكبيرة وعلى رأسها المسألة الغذائية أيضا هي مسائل تنعكس عليها هذه الحرب. ومن ثم فلأجل صالح العالم ومصلحة العالم كله يجب أن يتوقف هذا وينتهي. والآن لأجل فتح المضيق فإن الدبلوماسية والحوار أهم مسلك وأهم طريق، والمباحثات الجارية في هذا الإطار مهمة. نحن على اتصال واللقاء مع إيران ومع الأمريكيين أيضا، وما نراه هو الأمر الآتي، أن الطرفان يريدان أن يفتح المضيق وأن يتم العودة إلى الظرف الذي قبل الحرب. الطرفان لديهما موقع متمركزون على ما ذكرت، لكن هذا مع العناصر الأخرى في الاتفاق من خلال دمجها معا، وكيف سيتم صياغتها، ما هي الأولويات التي سترسم، وما هو التوقيت الزمني، ذلك ما يجري الأعمال عليه.
1: لديكم تجربة أيضا قدمتموها في حرب روسيا وأوكرانيا، ممر الحبوب، ولديكم تجربة كذلك في الممرات التي تمر في تركيا في المياه التركية. ما النصائح التي قدمتموها للجانب الإيراني بناء على تجاربكم في ممر الدردنيل والبوسفور، وأيضا ما يتعلق بمضيق هرمز وممر الحبوب الذي وصلتم إليه بالتعاون بين روسيا وأوكرانيا؟
0: نصائحنا، نصيحتنا الوحيدة كانت أن تتوقف الحرب وأن يفتح المضيق. كما تعلمون كثير من المناطق وعلى رأس أفريقيا تتأثر سلبا من هذا الأمر. بالطبع المضائق التي في تركيا، مضيق الذي في تركيا شكله ربما لا يتطابق النموذج المضيق الذي في تركيا على المضيق الذي في هرمز. المساحات مختلفة، واحدة منها أكثر من 40 ميلا والأخرى مضيق ينخفض أحيانا إلى 9 متر أو أحيانا إلى 1 إلى 2 كيلومتر. وهذا مضيق في الواقع ضيق، مضيق إسطنبول، مضيق صغير ربما، وهنا لا توجد مياه دولية. وأما في مضيق هرمز فالوضع مباين، هنالك مياه دولية تبقى في المنطقة. وفي تلك المنطقة أيضا برأيي يجب أن لا صورة فنية، يجب أن لا نرى تلك المنطقة مضيقة، لكن نقولها بتعريف جغرافي، وإلا فهي منطقة فيها مياه دولية. ومن ثم فباعتبار نتيجة تلك المنطقة فيها انسداد الآن، السفن لا تتمكن من العبور بسبب مسائل الأمن. والآن ما بين إيران وعمان هنالك مشاورات تجري، وهي أمر مهم بالطبع، لكن كما ذكرت فإن الأمر الذي ألجأ إيران إلى هذا كان تعرضها للهجوم، وذلك الهجوم إذا ما تم توصل إلى اتفاق بأنه سيتم التوقف عن ذلك الهجوم، فأنا أرى أن هذا الأمر سيعيد الأمور إلى مجراها وطبيعتها، لأن إغلاق المضيق ليس لصالح إيران أيضا، إيران أيضا تخسر الكثير ومع دول المنطقة. ومن ثم ففتح المضيق هذا أمر مهم، وأن تعود المنطقة إلى طبيعتها.
1: طبعا أنتم على اتصال بكل الأطراف، وكنتم جزء من الوساطة حتى بدأ مسار إسلام أباد. فيما يتعلق برسائلكم للأمريكيين، ما هي رسائلكم للأمريكيين في هذه المرحلة؟
0: الرسائل التي رسائلنا إلى الأمريكيين كانت مواصلة الطريق الدبلوماسية من خلال الحديث والتصالح، وإن كان هذا أمر صعبا فإن الوصول إلى الحل من هذا الطريق وعدم العودة إلى الحرب رسائلنا بهذا الشكل، والرسائل نفسها نطلقها إلى إيران بصراحة. الحرب يجب أن لا تكون بديلا، بحال الحرب تجعل الجميع يخسر، تجعل بالضرر على الجميع. نحن اتصالنا هنا نواصله مع الأمريكيين، مع إخواننا في باكستان أيضا، إخواننا أخي القطري في قطر، أخي الشيخ محمد بن عبد الرحمن، لدي اتصال مكثف جدا معه، مع دول المنطقة. نحن في حالة من التشاور الدائم، وإن شاء الله فإن هذا ننتظر أن يبلغ به حل.
1: عادة تتلقون ردا إيجابيا أو بأي شكل آخر على مثل هذه النصائح ومثل هذه الرسائل، لا سيما من الجانب الأمريكي؟
2: يعني اصلا برنسيب ده هركيز بيزيم سويديمزه ايفيت
0: اساسا الجميع يقول لنا نعم، نحن لا نقول امرا يرفضه الاخرون، لكن المشكله ما يتم التصديق عليه بنعم، كيف سيجري تطبيقه على ارض الواقع؟ هذا هنا لب المشكله ومربط الفرس. الامر يحتاج الى المقاربات واللقاءات التي يجري فيها انسداد، فإن نصائحنا تكون فيها بهذا الشكل. المهم نيه الطرفين، نوايا الطرفين، ان كان الطرفان ينتويان الوصول إلى وقت إطلاق نار فيمكن إيجاد الحل بطريقة أو بأخرى. أنا الآن أرى أن هنالك صعوبات بهذا الشأن، لكن إذ نعمل لأجل نتيجة خيرة وجيدة، فإنني لا أريد أن أكون مبالغا في التفاؤل وحسن النية. قد تجري حالات من الانسداد وتبقى مباحثات عالقة، ومن ثم فيجب أن نكون متحضرين لأسوأ السيناريوهات، لكن الطريق الوحيد هي المباحثات، ويجب أن لا يكون هناك طريق آخر.
1: هل الإيرانيون يتلقون أيضا رسائلكم بنفس الدرجة بتفاهم؟ كان هنالك اتصال بينكم وبين عباس رقجي وزير الخارجية الإيراني، ما أهم رسائلكم للإيرانيين وما هي رسائلهم لكم؟
2: يعني
0: السيد أراقجي، نحن في حالة من الاتصال الدائم معه، ولا سيما في عندما جرت هذه التحركات الكبيرة، نصائحنا لهم بشكل نفسه، كل ما نقوله للأمريكيين نقوله لهم. يجب أن لا تكون هناك حرب، ويجب أن يفتح المضيق والاستقرار في المنطقة، يجب أن يرسخ ويؤسس من جديد، بل ويجب عودة إلى وضع أفضل مما قبل الحرب، حتى وأن تشكل مساحة من الاستقرار في المنطقة. إيران بالطبع حاليا بعض الصعوبات التي هي في خضمها موجودة، ولا سيما آليات اتخاذ القرار وطريقة عملها تكون متأخرة أكثر. المقترحات الأمريكية أجوبتهم عليها أحيانا لا تكون بالسرعة المطلوبة أو المرغوبة أو التي تراد بسبب أسباب أمنية، فإن بعض الأطراف ليس في حالة من الاتصال بأريحية، فلا يجدون أحيانا لا يجدون إمكانا للاجتماع معي وجها لوجه وتناول هذه المسائل، ومن ثم فأحيانا الأجوبة تكون متأخرة بعض الشيء، وهذا بشأن الوقت يشكل ضغطا بشأن عامل الوقت بصراحة. وما سوى ذلك فإنهم في الجانب الإيراني فإن هنالك موقفا راغبا في هذه المباحثات، حل المشكلات من خلال الحوار. بالطبع في المباحثات الطبيعي، الأمر الطبيعي هو الآتي، أن يكون الطرفان الجانب الأمريكي والإيراني يمكنهم أحيانا يكون طرفان كماليين في طلباتهم، يريدون أقصى ما يستطيعون أو الحد الأقصى، لكني أرى أن أحيانا يمكن إظهار المرونة اللازمة. والآن وصلنا مرحلة محورية، وإن شا الله فإن هذه المرحلة في منعطفات عديدة من خلال تجاوزها ربما لا يعد الحرب، لكنها في منطقة محورية.
1: هل يقوم الطرفان بإطلاعكم على ما يتم التداول بشأنه وما يتم الاتفاق عليه؟ يعني ما هي معلوماتكم عن الورقة الأمريكية وعن الورقة الإيرانية؟
2: يعني بالطبع
0: هذه مسائل لا أريد الخوض في تفاصيلها. الطرفان يقدمون لنا معلومات، ودول أخرى أيضا يقدمون لهم معلومات. نحن في حالة من اتصال بالقدر الكافي، ومنذ البداية فإننا نسعى لبذل كل ما في وسعنا من دعم. كما ذكرت الطرفان يبذلان ما في وسعهما، أقول هذا وأنا شاهد عن كثب لما يجري، لكن بعض الأمور صعبة للطرفين، وتلك الأمور إن شاء الله لعلهما يتجاوزانها.
1: هل ستشاركون بأي شكل من الأشكال في الجهد الأوروبي لفتح مضيق هرمز؟
0: نحن بشأن مضيق هرمز لدينا موقف نقف فيه، وحيث نقف تعلمون رئيس جمهوريتنا لديه جهود وأهمية كبيرة يوليها للدبلوماسية والمساعي السلمية. نحن نسعى لتحقيق فتح المضيق من خلال الطرق الدبلوماسية والسلمية. نحن نقف في هذا.

0: موقف أي استخدام للقوة حاليا نحن في هذه المرحلة؟ نحن بصراحة نرى أن هذا أمر لا داعي له، ولا سيما إذ لا زال احتمال قائم وإمكان للوصول إلى نتائج بالمباحثات، فإننا نرى أنه لا محل لاستخدام العنف. وفي هذه النقطة فإننا سواء في المحافل الأوروبية وسواء في المحافل الأخرى في الخطوات والحملات والمبادرات، بالطبع نحن نذهب إلى هنالك ونجلس على الطاولة ونذكر آراءنا، لأن هذه مسألة وهذا يعنينا نحن أيضا. وحول الطاولة إذ يجتمع الجميع تتشكل آراء مختلفة، أحيانا يخرج بعضهم ويقول يشكل قوة مشتركة، وأحيانا يخرج أطراف ويقول يجب أن لا يكون الأمر بهذا الشكل ويجب أن يكون الأمر استخدام القوة الدفاعية وحسب. لكن ما نقوله أنه لعله إن شاء الله يتم الوصول إلى نقطة ما من خلال المباحثات بعد أن يبلغ الجانب الإيراني والأمريكي نقطة معينة فيما يخص المباحثات، فإن كان هنالك من خطوات إضافية مثل التنظيف المنطقة من الألغام وإزالة الألغام في المنطقة إن كان من حاجة إلى الدعم، فإن تركيا بالطبع جاهزة لتستخدم كل ما في إمكانها.
1: لكن رأيكم في هذه النقطة أن فتح مضيق هرمز لا يتم ولا ينبغي أن يتم إلا باتفاق لوقف هذه الحرب، صحيح؟
2: طب.
0: بالطبع نعم، طبعا يجب أن يكون كذلك.
1: فيما يتعلق بشكل المنطقة بعد انتهاء هذه الحرب، كيف تتوقعون شكل منطقة الشرق الأوسط حينما تنتهي هذه الحرب؟
0: بعد الحرب أساسا كما ذكرت فإنه ليس في هذه الحرب الأخيرة وحسب، في كل حروب السنوات الثلاثين الأخيرة باعتبارنا استخلصنا دروسا أن نجتمع معا وأن نفكر. يجب علينا جميعا أن نفكر ماليا من خلال العمل التفكير هذا، فإننا نقوم بهذا مع أصدقائنا في المنطقة سواء المملكة العربية السعودية أو قطر أو الكويت أو الإمارات العربية المتحدة أو الأردن أو مصر وباكستان. مع هذه الدول نحن منذ وقت طويل نتحدث مع هذه الدول في الغرب في أوروبا، كما تعلمون توجد مساحة من الاستقرار. هذه دول ذهبت معا إلى الحرب العالمية الثانية وقتلوا ملايين من البشر، قتل ملايين من البشر، ونحن لدينا عقل وحكمة وتكنولوجيا وإمكان، فلما لا نجتمع على صعيد واحد ونؤسس الاستقرار والأمن؟ هذا ممكن، هناك بعض الشروط لتحقيق هذا الأمر. دول المنطقة سيقومون بتعهد وإلزام، لا دولة من هذه المنطقة لديها أطماع في دول أخرى، ومن ثم فأمن الحدود وأن لا تكون تمتد أي دولة بأطماع إلى سيادة دولة أخرى، وأن لا تسعى في إخلاء خطوة تخل بأمن دولة أخرى. هذه الأمور الثلاثة من خلال تقديم ضمانات، فإنه في الواقع 80% أو 90% من المشكلة تكون قد حلت بالفعل، وما بعد ذلك فإنه من خلال اجتماع دول المنطقة أن تنهض هذه الدول بمشكلاتها وتحقق تحالفا وتعاونا عسكريا وسياسيا واقتصاديا وتكنولوجيا كلا منصات مشتركة. استقرار المنطقة والسلام في المنطقة أنا أرى أنه سيشكل تأثيرات ليست منحصرة بالمنطقة بل أبعد من ذلك بكثير، ولا سيما على أوروبا وآسيا، أؤمن بأنها ستشكل تأثيرات إيجابية للغاية.
1: معالي الوزير، هل هذا الترتيب الذي تتحدث عنه يمكن أن يشمل إسرائيل؟
0: إسرائيل عليها أن تتخلى عن سياسات التوسعية قبل كل شيء. يجب أن لا تكون هناك مشكلة مع دولة فلسطين على أساس حدود عام 1967، يجب أن تعترف بالدولة فلسطين. كما تعلمون الآن لا ما من حدود تقول بها إسرائيل، هي تهاجم كل الدول، هي في حالة من الهجوم على كل الدول. يجب أن تصرح بأن تخلت عن هذه المواقف والسياسات كلها. طبعا في موقف مثالي أن إذ تشكل دولة فلسطين وتشعر إسرائيل أيضا بنفسها آمنة، أي يشكل أمن إسرائيل ويرسى أمن إسرائيل ولا يهدد أمن دول المنطقة. سيناريو كهذا، هذا هو السيناريو المثالي.
1: طبعا هذا السيناريو لا يريد أن يسمعه أي سياسي إسرائيلي في هذه المرحلة، دولة فلسطين. حتى غزة لا يريدون أن يسمعوها، لكن أنتم جزء من الاتفاق الذي أدى إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ما درجة رضاكم عن تطبيق الاتفاق وعن المرحلة التي وصل إليها هذا الاتفاق، مع العلم طبعا بأن مئات من الفلسطينيين

0: فقدوا حياتهم بقصف إسرائيلي خلال الشهور الماضية بجانب الآلاف من المصابين، وطبعا المساعدات الإنسانية التي لا تدخل بالقدر الكافي. ما تقييمكم لهذه الشهور من هذا الاتفاق، اتفاق وقف اطلاق النار في غزة؟
1: في الواقع وفي الحقيقة منذ إعلان وقف اطلاق النار فإن تنفيذ مخطط السلام في غزة هنالك انتهاكات كبيرة جدا. إذا إسرائيل استهدفت مئات من الفلسطينيين بالقناصة أو باستهدافهم جويا إذ قتلتهم ومنع دخول المساعدات الإنسانية وتحديدها بحد معين وإدارة عدم السماح بإدارة فلسطين في دخول إلى غزة وغيرها كثير من الانتهاكات كثيرة. هذه الانتهاكات تظهر في الأصل أن الاتفاق اتفاق السلام لا يجري كما ينبغي، لكن من جانب آخر لماذا رضينا نحن في البداية باتفاق وقف إطلاق النار؟ لأنه كانت هنالك إبادة جماعية مستمرة. إسرائيل كانت تستهدف الفلسطينيين أسرة أسرة، عائلة عائلة، بنايات واحدة تلو الأخرى وأحياء واحدة تلو الأخرى تستهدفها، والإنسانية كلها إذ رسبت في هذا الامتحان الصعب ظرف كهذا. وفي للخروج من هذا الموقف المظلم كان الوصول إلى وقف إطلاق نار وإن سيئا، وهذا في الواقع جرى بمساعي كبيرة. وإلا فإن ردات الفعل من أمريكا ومن أوروبا كانت لا تكفي لإيقاف إسرائيل وثنيها عن الإبادة الجماعية. ما قمنا به من مساعي دبلوماسية مع دول المنطقة وصلنا من خلاله إلى اتفاق وقف إطلاق النار هذا، لكن هناك كثير من المسائل العالقة، هذا أمر علي أن أقوله، وهذا الأمر لتصحيحه فإننا نعمل مع شركائنا. وهنا مشكلة بشكل الآتي، إننا في الواقع تعلمون منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية انبثق عنهما مجموعة اتصال بشأن فلسطين لمواصلة الأعمال الدبلوماسية بشأن فلسطين. تركيا وأربع دول عربية وإندونيسيا ونيجيريا، هذه الدول هي ضمن هذه اللجنة، وقطر أيضا موجودة هنا. في أعمالنا هذه فإن الهدف، إذ كان الهدف وضع قضية فلسطين في المركز، فإن ما جرى من دلع من هذه الحرب التي اندلعت فجأة وشغلت العالم كله، هذه مسألة كلها تسببت في أن يتشتت الانتباه عن قضية فلسطين وغزة. لو لاحظتم أنا في كل تصريحاتي الصحفية فإنني أذكر إلى جانب التطرق إلى قضية إيران والخليج، فإنني ألفت إلى أهمية عدم التشتت الانتباه عن غزة وفلسطين. لكن الحقيقة الواقعة هي الأمر التي أن الشركان الذين نعمل معهم لأجل فلسطين فإنهم تحت ضغط بسبب الحرب القائمة.
0: أشكرك شكرا جزيلا معالي وزير الخارجية التركي السيد هاكان فيدان، شكرا لك على هذه المقابلة مع الجزيرة، ونشكركم أيضا مشاهدين على حسن المتابعة وفي أمان الله.
2: وشكرا لي زميل زين عابدين توفيق. أنوه مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل، وزارة الدفاع العراقية تقول إن صحراء النجف تخضع لسيطرة ومتابعة كاملة من قبل القوات العراقية، ولا نشاط أو منشآت عسكرية مجهولة كما روجت بعض وسائل الإعلام. وصلنا إلى رأس الساعة، مستمرون في التغطية من الجزيرة لمتابعة الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. في هذه الساعة مشاهدينا نفتح نوافذ من واشنطن ومن طهران ومن محيط الضاحية الجنوبية لبيروت وأيضا من العاصمة العراقية بغداد، وذلك للاطلاع على أحدث المستجدات. سنبدأ بنافذة واشنطن التي يقدمها الزميل ناصر الحسيني. ناصر تفضل.
3: شكرا لك نشوان، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أخر تصريحاته إن أمريكا على اتصال في نهاية المطاف بالمسؤولين الإيرانيين وبشكل مباشر، مؤكدا أن واشنطن ليست الآن على عجلة من أمرها للتوصل للاتفاق مع الإيرانيين. وضفر الرئيس ترامب يقول أيضا في حديث إذاعي محلي هنا بأمريكا إن إيران ستتخلى عن تخصيب اليورانيوم والتسلح النووي في نهاية المطاف، وقال إن الأمر مسألة وقت فقط على حد قوله. الآن مباشرة وبسرعة إلى مراسلنا في البيت الأبيض فادي منصور، ومزيد من التفاصيل لهذا الحديث ولهذه التصريحات للرئيس الأمريكي. فادي،
4: نعم ناصر، هذا الحديث الإذاعي في الوقت الذي يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة مهمة إلى الصين، وهي شريك من أكبر شركاء إيران بطبيعة الحال، والتي سبق أن زارها وزير الخارجية الإيراني عرقشي، يشير فيها إلى مسألتين. المسألة الأولى إلى الخطوط الحمراء التي لا يزال يتمسك بها في أي اتفاق مع إيران، تحديدا منع إيران من تخصيب اليورانيوم بالمطلق، وهذه واحدة من الضمانات التي تعتبر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها مهمة لكي تثبت إيران أنها لا تسعى إلى سلاح نووي، وهو ما كان فسره الأسبوع الماضي وزير الخارجية روبيو بالقول بأن إيران يمكن أن تكون على غرار دول كثيرة في العالم تمتلك برنامجا مدنيا نوويا بدون أن تخصب اليورانيوم، بمعنى تحصل على الوقود النووي من الخارج. النقطة الثانية التي يتمسك بها أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار المفاوضات مع إيران هي تسليم ما يسميه بالغبار النووي، في إشارة إلى اليورانيوم عالية التخصيب الذي يقول أنه لا يزال مدفونا تحت الأرض تحت رقابة أمريكية، هو يريد من إيران أن تقوم بتسليمه إلى الولايات المتحدة، في حين ترفض إيران هذا الخيار وتتحدث عن دول ثالثة. ونتذكر أن إيران في إطار اتفاق عام 2015 بشأن برنامجها النووي مع إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما قامت بتسليم جزء من مخزونها إلى روسيا. النقطة الأخرى التي يركز عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل هذه الزيارة أو في طريقه إلى الصين هي مسألة خيار الضغوطات العسكرية. هو يعتبر أن حملة الضغط الحالية من خلال حصار موانئ إيران في إطار عملية ما يسمى بالغضب الاقتصادي على خلال مدة من الزمن سوف تؤدي إلى إلحاق أضرار كبيرة سواء بقطاع النفط الإيراني ولكن أيضا بالاقتصاد الإيراني، بما أنها تكبد إيران وفق تقديرات الإدارة الأمريكية نحو 500 مليون دولار يوميا من العوائد، هذه خسائر أساسية، وبالتالي هو يعول على ذلك. لكن في المقابل وفي عجالة ناصر، برز اليوم أيضا تصريح لوزير الحرب الأمريكي خلال جلسة استماع في الكونغرس، شدد خلاله على أن وقف إطلاق النار لا يزال ساريا مع إيران، لكنه لم يستبعد الخيار العسكري. قال إن الخيارات متاحة أمام رئيس دونالد ترامب في حال قررنا التوجه إلى تصعيد عسكري أو الإبقاء على الوضع كما هو عليه، مشددا على أن النقطة الأساسية الآن فيما يتعلق بإيران تتعلق ببرنامجها النووي ومنعها من الحصول على سلاح نووي، وهذا ما هو مصمم عليه الرئيس دونالد ترامب. ناصر،
3: شكرا فادي. مع ضيفينا الكريمين لأن نتوقف مع ضيفينا هنا في الاستوديو، أولا خبير الشؤون الأمنية من مركز سكوكرافت لدراسات الاستراتيجية والأمن الدكتور توماس ووريك، هو أيضا خبير بقضايا المنطقة. معنا أيضا في استوديوهاتنا بواشنطن اليوم الدكتور ديفيد سيدني، وهو الذي عمل سابقا نائبا لمساعد وزير الدفاع في البنتاغون، وهو أيضا من الشخصيات المتخصصة في شؤون الدفاع والأمن لغرب آسيا والمنطقة منطقة الشرق الأوسط. أهلا بالضيفين الكريمين. ديفيد أبدأك معك، سمعنا اليوم الرئيس الأمريكي قبل قليل يتحدث لإحدى الإذاعات ويقول في تصريح لافت للأمريكيين على الأقل الذين يتابعون تصريحاته القوية ضد الإيرانيين، ما زلنا على تواصل مع المسؤولين الإيرانيين، أليس هذا غريبا على أذن الرأي العام الأمريكي الذي لا يسمع من رئيس ترامب إلا الهجوم على إيران، والآن نحن على تواصل مع مسؤولين؟
5: نحن حقيقة أعتقد أن من الواضح تماما أن المفاوضات مستمرة وعلى عدة مستويات. ما يقوله الرئيس علنا، ما تقول حكومة إيران علنا، هي عبارة عن إعراب عن مواقف، في نفس الوقت هناك مواقف خاصة من وراء الكواليس طبعا عبر مستشاري أو مبعوثي الخاص ويتكوف، وهناك رسائل يتم تبادلها. كل ما يحدث طبعا ليس واضحا لنا، كل ما نسمعه ما ينقل إلى وسائل الإعلام من خلال أو من قبل الطرفين، هذه حقيقة لا تنبئنا عما يدور حقيقة من وراء الكواليس. هناك احتمالات موجودة قائمة بما في ذلك استئناف العمل العسكري أو استئناف المسار الدبلوماسي إثر زيارة الرئيس ترامب للصين، حقيقة لا ندري ماذا سيكون الخيار.
3: يعني توماس ووريك، يعني رغم قساوة حديث ترامب وأقلها مثلا أمس المقترح الإيراني قطعة قمامة مثلا، واليوم نحن على اتصال مع المسؤولين، يعني في نهاية المطاف حتى الشعب الأمريكي يريد أن يفهم أين يقف الرئيس؟ هل نحن نعم في خلاف لكن نتحدث، أم نحن في الشعور في أمريكا، أمريكا في قطيعة مع إيران، هذا الشعور العام بشكل

0: والقطريين والأتراك وربما حتى الصينيين الذين يحاولون التقريب بين وجهات النظر والتخفيف من حدة المواقف على أمل التقريب بينهما. لكن واضح من ما يقولون علنا بأنه ما زال الطرفين بعيدان عن بعضهما البعض في المواقف.
1: النقطة لافتة في الحديث الصحفي اليوم الإذاعي للإذاعات المحلية وبالتالي موجهة للداخل الأمريكي، يعني ما يقول الرئيس الأمريكي نحن لسنا في عجلة من أمرنا، لدينا وقت ويمكن أن نأخذ الوقت الكافي لحل هذه الأزمة. هذا تصريح غريب أيضا على أذن الشعب الأمريكي، لم يتعود على هذا النوع من الحديث فيما خيارات العسكرية موجودة بطبيعة الحال. ماذا يجب أن نفهم أيضا هنا؟
0: نعم، الرئيس ترامب أرسل رسائل متعددة متناقضة، قال أن الحرب انتهت، قال إن على وشك الانتهاء، ثم قال أن يمكن أن تبدأ في أي لحظة. في عطلة نهاية الأسبوع الماضي كانت هناك تبادلات في إطلاق النار، إذن كثير من الأمور تحدث كلها في نفس الوقت. الرئيس ترامب بعد قلق الأساسي هنا هو الجمهور في الداخل. اليوم جاءته أخبار سيئة لأن معدلات التضخم زادت أكثر من ما كانت عليه في منتصف عهدة الرئيس بايدن، والآن هو يترقب انتخابات نصفية. إذن عليه أن يهدئ الشعب الأمريكي وفي نفس الوقت يمارس الضغوط على إيران. هذه مهمة صعبة في كثير من الحالات. هو كل ما يفعله هو يثير الارتباك والإرباك أكثر من إيضاح الأمور.
1: توماس،
0: هذا رئيس في الحقيقة يحب الفوضى. هو حقيقة يعتقد أن إرباك الناس هي من قدراته الاستراتيجية في أسلوب تفاوضه، وهذا ما جنى له ملايين الدولارات كرجل أعمال. لكن كرئيس هذا يخلق فرصا ويثير مخاطرة أيضا، لأنه يحاول أن يخاطب نظرائه الدوليين بأن هو لديه كل هذه الخيارات مفتوحة، يمكن أن يسلك مسار الدبلوماسية أو الحرب أو الحصار أو يحارب الحصار الإيراني، بإمكانه أن يفعل كل هالأشياء. لكن في نقطة ما عليه أن يحزم أمره، إما هذا أو الأمر أو أمرين معا. لكن هو يرى أن هذا الغموض يساعده، لكن من جهة أخرى الشعب الأمريكي ليس متأكدا ما هو الغرض من وراء تعريض حياة أبنائهم وبناتهم للخطر. كما قال دايفر، الناس يتساءلون متى ستنخفض أسعار البنزين ولماذا يطلب منا أن نتحمل أعباء شيء لا نعرفه. ربما قد يطلب منا أن ننفق المليارات والمليارات على الدفاع، بدل من ذلك يجب أن ينفق هذا على الرعاية الصحية مثلا، تخفيض الضرائب أو عشرات الأولويات الأخرى. إذن لماذا هذا كله ليس مهما والحرب هي المهمة؟
1: كل هذا صحيح، لكن ديفيد عندما يتحدث الرئيس الأمريكي يوميا تقريبا بشأن إيران، الرجل واثق من نفسه، اليوم يقول في نهاية المطاف سيتخلون عن تخصيب اليورانيوم، لن يحصلوا على هذا السلاح. ما الذي يجعل الرئيس الأمريكي واثقا في كل هذه التصريحات؟ هل هي لعبة سياسية داخلية أم بالفعل هذه رسالة من البيت الأبيض للشركاء ولبقية العالم؟
2: معذرة.
0: أعتقد كما قال زميلي السيد وارك الآن، هذه شخصيته. هو ليس حقيقة لكنه يتظاهر بأنه واثق من نفسه، هو لا يدري ماذا يحصل. هو طبعا طيلة حياته العملية تصرف بالتظاهر بأنه يعلم ما يحدث وهو واثق، وصفقات العقارات في نيويورك جرب هذه الطريقة فيها. لكن الآن مع إيران الأمر مختلف، هناك التزام عقائدي في إيران هو لا يفهمه حقيقة.
1: ونشرف على نهايتها النافذة بسرعة. الآن الرئيس الأمريكي يستعد للصين، وهذا اختبار أيضا للقدرات الأمريكية والسمعة الأمريكية. هل سيتمكن برأيكم وبسرعة الجواب، هل سيتمكن بالفعل من إقناع الصين؟

0: تأتي إلى الجانب الأمريكي وتوقف دعمها لإيران، لأنها هي أيضا متضررة من إغلاق بديق هرمز في تحليل واشنطن. توماس،
1: عليك أن تفهم موقف الصين. الصين ترى في إيران وبلدان الخليج العربية باعتبارهم ضخات النفط هائلة، وآخر ما تريد الصين هو أن يكون هناك تبادل إطلاق النار بين مضخات النفط هذه. الرئيس يتمنى من الصين أن تستخدم نفوذها لتخفف من موقف إيران، وهذا حصل فعلا في حالة دقيقة وحرجة في الماضي. لكن في نفس الوقت الرئيس جي يدرك أن ترامب يحتاج إلى مساعدته، ولن نتفاجأ إذا ما طلب سعرا عاليا لمساعدة ترامب ليخرجه من مشاكله الحالية.
0: كيف ستلعب بيجين هنا؟
1: أنا أقول إن شي جين بين الزعيم الصيني والقيادة الصينية يرون في هذه القضية كان تنافس للوصول إلى كونهم قوة عظمى. يرون القوة العظمى الأمريكية إلى أفول، وهذا الصراع يضعف الولايات المتحدة. لهذا السبب هم يودون أن تنخفض أسعار النفط على المدى البعيد، لكن الصينيين دائما يلعبون لعبة النفس الطويل والمدى البعيد. هم يرون في أمريكا حالة ضعف، وأعتقد أن الرئيس ربما سيجاريهم في لعبتهم.
0: أليس رئيس ترامب واعيا باللعبة الاستراتيجية، مسألة تايوان، الروس وأوكرانيا، هو وإيران، مضيق هرمز، شركاء؟ هو حسب ما نفهم على الأقل من عدة صريحاتنا يريد الصينيين أن يقتربوا منه أكثر، أن يوقفوا أي دعم لإيران الكيماوي الصناعي إلى آخره. هل سيفشل في هذه المهمة حسب
1: الرئيس ترامب؟ لا يتابع الاستراتيجيات الوطنية، وهو يرى الأمور في من من مفهوم أو منظور تجاري، فهو تاجر ورجل أعمال. هو يريد أن يحصر السوق كله من ناحية النفط، وهذا أمر مستحيل. هو يريد أن يحصر السوق أيضا حول المعادن النادرة، وهي أمر تسيطر عليه الصين. هو يريد كل من صفقات التجارة هذه، وأن تعتبر قوة أمريكا بأنها القوة المتفوقة في العالم. لكن العالم يتغير، وكثير من الحقائق التي يعتمد عليها الرئيس ترامب لم تعد ناجعة الآن. على سبيل المثال، كثيرون يعتبرون أن العنصر العسكري الأكثر أهمية هو القوة التي طورتها أوكرانيا لإيقاف المسيرات الآتية من روسيا لتصل إلى أوكرانيا. إذن الدول الخليج تريد من تكنولوجيا أوكرانيا أن يحصل عليها، ويريدون من أوكرانيا أن تكون شريكا لهم. إذن الديناميكية كلها تتغير.
0: بهذه التحليلات والتكهنات ننهي هذه النافذة الأمريكية من واشنطن. شكرا على انتباهكم مشاهدينا، وشكرا للضيفين الكريمين نور الدين دغير مدير مكتبنا في طهران. إليك.
2: شكرا ناصر، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في إطلالة أخرى من العاصمة الإيرانية طهران حول آخر التطورات. توقف للمفاوضات، لكن هناك حديث على أن هناك حراكا باكستانيا جديدا لإعادة التواصل بين طهران وواشنطن لحلحلة المشاكل العالقة. مساعد وزير الخارجية الإيرانية يقول بأن هناك شروطا أساسية لإيران تعتبرها أنها حقوقها الشرعية ويضمنها القانون الدولي يجب أن تكون أساسا للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. وفي سياق الحديث عن حوار دبلوماسي، تحدثت وزارة الدفاع وقالت بأنها مستعدة لكل الاحتمالات، وأن قواتها مستعدة لرد أي اعتداء عليها، وأن إيران بين خيار الدبلوماسية وخيار العسكر لا تزال جاهزة لكلا الخيارين. لتسليط الضوء على كل هذه المعطيات والمستجدات، من هنا من العاصمة الإيرانية طهران. معنا الدكتور علي صفري، مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، وهنا في الأستوديو معنا الدكتور هادي أفقاي الدبلوماسي السابق. لكن قبل التفصيل في هذه المعطيات والأخبار، نذهب إلى مراسلنا عامر لافي من العاصمة الإيرانية طهران ليطلعنا على آخر المواقف والتحديثات. عامر، ماذا لديك فيما يخص ما صرحت به وزارة الدفاع بشأن أي هجوم قد تتعرض له طهران، وآخر تطورات ملف التفاوض بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟
3: نعم نور الدين، يعني إذا أردنا تلخيص المشهد هنا في إيران لهذا اليوم، يمكن الاستعانة بجملة للمتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة بهجراني، والتي يعني قالت: نحن حاربنا أكبر قوة عسكرية في العالم لمدة 40 يوما، ويدنا ما زالت على الزناد، متمسكون بالمسار الدبلوماسي وفقا لمبدأ الكرامة والحكمة والمصالح. وهذا هذه الجملة ربما تلخص ما تريده إيران على لسان كل مسؤوليها تقريبا. إيران تقول بأنها متمسكة بالمسار الدبلوماسي، لكن ما زالت يدها على الزناد. وهذا أيضا وفقا للتصريح كما ذكرت وزارة الخارجية المتحدث عفوا الدفاع المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، قال بأن إذا ما هنا حدث اعتداء جديد على إيران فإن ردنا سيكون حاسما وسريعا أيضا. وقال بأن الولايات المتحدة لن تخرج من هذا المستنقع حتى تعترف بحقوق الشعب الإيراني، وقال بأننا يعني جاهزون لكل الاحتمالات. وبالتالي هذا كما قلنا يؤكد المشهد الحالي المعقد نوعا ما، وكيف أن إيران تلقي الكرة في الملعب الإيراني في الملعب الأمريكي. تقول إيران بأنها متمسكة بالمسار الدبلوماسي، لكن في نفس الوقت تقول بأن الولايات المتحدة غير جادة، وهذا ما قاله المتحدث باسم الخارجية الذي يعني وصف الولايات المتحدة بأنها فقط ما يهمها هو انتهاك حقوق الشعب الإيراني. لكن نور يبقى الأساس والملف الأعقد الذي يزيد من تعقيد المشهد هو الملف النووي. ما زالت إيران مصممة على أن يتم تأجيل نقاشه، وهذا ما أكده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قال بأن التكنولوجيا النووية غير مطروحة على طاولة المفاوضات، وهذا عكس ما يريده الطرف الأمريكي.
2: إذن شكرا لك الزميل عامر لافي من العاصمة الإيرانية طهران، ويبدو أن هذا آخر لايف لك لنا من العاصمة الإيرانية طهران. شكرا على تواجدك معنا طيلة هذه المدة وعلى تغطيتك المتميزة، وأنا أمل أن تصل سالما يوم غد إن شاء الله إلى أهلك. إذن الزميل عامر لافي من العاصمة الإيرانية طهران. نذهب إلى الدكتور علي صفري. دكتور، ماذا لديك من معلومات فيما يخص الحديث عن شروع الوسيط الباكستاني بالتحرك لإعادة التفاوض ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟ ما مدى صدقة وصحة هذا الخبر، وما هي المعطيات الجديدة فيما يخص مستقبل التفاوض ما بين طهران وواشنطن؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بادي ديباد، أود أن أتقدم جزيل الشكر إليكم لإتاحة هذه الفرصة. نعم، من المعلوم بأن منذ يوم الأول من اندلاع هذه الحرب كان هناك إراقا من قبل الوسطاء بما فيها الوسيط الباكستاني من عجل الوصول لحل الشام الفجوات والخلافات الموجودة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن رد من جانب الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية وهذه السرعة لرد على المقترح الإيراني تدل على مدى جدية ودراسة من قبل الإدارة الأمريكية لهذا المقترح الإيراني. نحن أعلنا بوضوح وكما أعلننا أيضا بصراحة في وسائل الإعلام بأننا نحن جاهزون لمسارات الدبلوماسية، ونحن يعني ليس بإمكان أي أحد أن يتهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست جادة في مسار المفاوضات، لأننا نحن رغم انعدام الثقة من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالمتحدة الأمريكية انخرطنا في مرات أخرى. مع الأسف الشديد نرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد التفاوض، بل تريد فرض الإملاءات وإرادتها على الجمهورية الإسلامية.
2: لكن دكتور، هل يمكن أن نشهد عودة المفاوضات، وهل بدأ الوسيط الباكستاني الآن يتحرك في هذه الأثناء؟
4: كما أنتم تعرفون الدبلوماسية لن تتوقف، يعني نحن هناك اتصالات وهناك مبادرات، ولا أعلم بذلك بأن هل هذه المبادرات كانت مبادرات مستقلة أو بناء لطلب أمريكي، ولكن ليس بإمكاني أن نتطرق إلى هذه التكهنات والسيناريوهات المحتملة في هذه المرحلة.
2: بالنسبة لما تريده طهران من واشنطن، هل ما هي الشروط التي تطرحها طهران، وماذا يطالب الطرف الأمريكي من إيران ما يرفضه الجانب الإيراني؟
4: المشكلة الرئيسية في هذه المرحلة كما أكدت وأشرت إلى ذلك مرارا هي المنهجية الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. في هذه المرحلة بناء على يعني هذه الأزمة، و كما أنتم تعرفون بأن الهيكلية العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتفاصيل التقنية في ملف النووي أصبحت معقدة جدا، وليس بإمكاننا أن نتطرق إلى هذه التفاصيل خلال جولة أو جولتين من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. بناء على ذلك اتخذنا القرار أن نركز في هذه المرحلة، نركز على إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. مع الأسف نحن نرى تراجع الأمريكي من ما اتفقنا عليها خلال نقل الرسائل بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، وهذه يعني نحن نتحدث حاليا عن انعدام الثقة، لأن نحن الآن نعيش بالتجارب المريرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية خانت وقادرت مسار الدبلوماسي معنا، عندما نحن كنا على طاولة المفاوضات في كلا مرتين انتهت مفاوضات معهم يعني مع الأسف الشديد أود أن أستخدم هذه الكلمة الخيانة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. إذن في هذه المرحلة وفي حال انعدام الثقة ليس من المنطقي أن تطلب الإدارة الأمريكية والجهة الأمريكية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تثق بها وأن تقوم بإجراء وتنفيذ عدة التزامات في مقابل مجرد وعود من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. إذن بناء على هذا المنطق
2: دكتور كسؤال أخير، هل هناك وساطات إقليمية غير الوساطة الباكستانية، وكيف تتفاعل مع الموضوع في نقل الرسائل بين طهران وواشنطن؟
4: هناك أطراف مختلفة بما فيها في إحدى الدول من عجل تهدئة أو وساطة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات الإيرانية والولايات المتحدة هي الجمهورية الإسلامية الباكستانية.
2: إذن دكتور، نشكرك على تواجدك معنا وعلى كل هذه المعلومات. دكتور أفقهي، الآن نحن ما بين الدبلوماسية والحرب، توقعات داخل إيران ما هي؟ هل هو المسار الدبلوماسي أم تنتظر طهران سياقا حربيا جديدا؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك والضيف والمشاهدين. الحقيقة يعني بغض النظر عن تهديدات ترامب العسكرية أو تمنياته للرجوع إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي وصرفه في الداخل الأمريكي، بغض النظر عن هذا هناك موقف ثابت في الجمهورية الإسلامية من أنه يبقى الإصبع على الزناد وتبقى القوات الإيرانية على جهوزها عالية، ولكن تبقي الباب مغلقا.
2: هل هناك توقعات داخلية في إيران تقول بأنه يمكن أن يحدث شيئا ما على الأقل في الأيام القادمة، ربما الخميس، ربما الجمعة، ربما بداية الأسبوع المقبل؟ ماذا تقول طهران في هذا الكلام وتصورها للهجوم الأمريكي كيف سيكون؟ هل هو هجوم شامل أم هجوم محدود أم نوعي؟
5: يعني الآن الحديث أنه ربما تكون هناك مفاجآت أمريكية صهيونية ضد أماكن استراتيجية، اغتيالات شخصيات هامة وضاربة أمنية عسكرية سياسية، ربما بعض التفجيرات، ولكن هذه تكون مؤقتة ولا نستطيع أن نتكهن أنه كيف سيكون الرد الإيراني. ولكن في كل أحوال هناك كذلك سيد نوري إشارات بيزشكين مثلا ما زال يدعو إلى التفاوض ومستعد إيران للتفاوض بشرط أن لا يكون تحت التهديد أولا ويؤمن المصالح الإيرانية ثانيا. إذن الباب مواربة للحوار السياسي، وكذلك الجهوزية العالية لأي ردة فعل واحتماليات هذا في العام.
2: لكن هناك من يشكك في إمكانية الاستمرار في المفاوضات، لماذا؟ لأن الحديث هنا على أن المرشد وضع تقريبا ما يقارب من 5 شروط، وهي شروط إذا نظرنا إليها ربما قد تكون معقدة على الجانب الأمريكي: رفع جميع العقوبات، رفع التجميد عن الأموال، قضية الخسائر عن الحرب، قضية مضيق هرمز. معطيات يبدو أن الجانب الأمريكي قد لا يتفاعل معها بالشكل الكبير، وكأن الشروط تسد الباب أمام المفاوضات. هل تعتقد أن إيران يمكن أن تلين في هذه الشروط؟
5: يعني لحد الآن لم يتراجع أي من الطرفين على مطالبه، ولكن الترشيق في الحقيقة

0: التصريحات الإعلامية والتهديدات والحرب في الحقيقة السياسية شيء على الإعلام، ولكن المهم هو التفاوض على طاولة المفاوضات وما يكتب بالورقة وما يوقع على هذه الورقة، بحيث لا يستطيع أي من الطرفين أن يتنصل. وإن كان يعني عهدنا ترامب أنه حتى لو وقع على ورقة ممكن أن يتنصل، ولكن إيران تريد ضمانات عالية.
1: لكن هناك دائما يطرح، الآن نحن نتحدث في مفاوضات بسقوف عليا، سقف أعلى أمريكي يطالب بالغبار النووي، يطالب بوقف تخصيب اليورانيوم، بحذف المنشآت النووية، وسقوف عليا أمريكية برفع العقوبات، برفع التجميد، بالسيطرة على مضيق هرمز. هل يمكن أن تقدم طهران تنازلات في هذه المجموعة التي قدمتها للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة إذا ما تفاعلت وتفعل الخيار التفاوضي بالوسط مع الوسيط الباكستاني؟
0: يعني قدمت إيران بعض التنازلات، وكان الحديث عن احتمالية ترقيق اليورانيوم بنسبة نقائص 60%، خروج بعض منه، كذلك موضوع الأجهزة الطرد المركزي، موضوع التعامل أكثر شفافية مع وكالة الطاقة الذرية، هذه كلها كانت مطروحة ونقلها السيد المساعدي يومها قبل الحرب الأربعينية، والتقى بجيدي فانس، ولكن قاله جيدي فانس أتت متأخرا وأن غير حرب قد اتخذ.
1: دكتور، سؤال، هل تعول طهران على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين ولقاء شي جي بينغ الرئيس الصيني؟
0: يعني سيذهب أستاذ نوري بخفي حنين، يعني كان يأمل قبل هذه الزيارة أن يحقق شيء في مضيق هرمز ضد إيران ويبيعه ويصرفه في الحقيقة في هذا اللقاء. لكن الصيني ستكون اليد العليا ربما للصيني، بالرغم من أنه يأمل ترامب أنه سيتمنى على الحقيقة الصين، لأنهم يأمنون على الإيرانيين أن يقوموا بذلك.
1: وهل الصيني حاضر الآن للدخول في وساطة مع الإيرانيين والأمريكيين، ومدى إمكانية تأثيره على الإيرانيين مثلا في تقديم تنازلات ما؟
0: يعني في إجابتين، الإجابة الأولى لحد أن الصين لا يريد أن يتورط بشكل مباشر في الوساطة، لأن هناك باكستان موجودة وقطر وتركيا ومصر فعالين في هذا المجال، وربما تشكل حتى لجنة إسلامية ليس فقط باكستان وحدها. الموضوع الآخر، حتى إذا أرادت أن تتدخل الصين لا تؤثر على الموقف الرسمي وفي الحقيقة الأساسي الإيراني، ما عدا ذلك ممكن هناك تفاهمات، ربما هناك بعض التنازلات بتوصيات صينية لصالح المصالح الصينية والإيرانية.
1: طيب المصالح الصينية ما هي مثلا، خاصة أن للصين هذا المقترح الرباعي يبدو أنه خارج عن سياق المفاوضات الإيرانية الأمريكية، ما هو الهدف الصيني وكيف تنظر طهران إلى هذه المقترحات الرباعية الخاصة بالمنطقة أكثر من العلاقة ما بين طهران وواشنطن؟
0: يعني هناك كذلك علاقة بين الصين وواشنطن، يعني كذلك هناك يعني الرقم التبادلي التجاري بين الأمريكي وبين الصيني كبير جدا بالنظر لإيران، ولكن إيران كحليف استراتيجي فيما يتعلق بحرب الممرات ومشروع الحزام والطريق، إذن يبقى الصيني يأخذ في يمسك العصا من الوسطى، لا يخسر الحليف الإقليمي ولا يخسر في الحقيقة المنافس الاقتصادي العالمي.
1: إذن دكتور هادي أفقية الدبلوماسي السابق، شكرا لتواجدك معنا هنا في الاستوديو. إذن كانت هذه خلاصة ما يحدث هنا في طهران على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي في ترقب ماذا سيحدث بعد ليلة الخميس. وننتقل الآن من طهران إلى جبهة لبنان والزميل عبد السلام.
2: شكرا لك نور الدين دغير، وأهلا بكم مشاهدينا من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت في هذه النافذة التي نركز فيها على تفاصيل ما جرى اليوم. تصعيد عسكري واسع النطاق من قبل الجيش الإسرائيلي في مناطق جنوب لبنان، وصولا إلى مدينة صور وما حولها، حيث استهدفت على مدى ساعات باستهدافات متعددة. حزب الله من جانبه عبر بيانات أوضح بأنه استهدف تجمعات لقوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، كما استهدف مناطق للجيش الإسرائيلي شمال الأراضي المحتلة كما قال. يأتي ذلك بعد إعلان الجانب الإسرائيلي عن عملية خاصة نفذتها قوات جولاني قبل أيام في واستمرت لتسعة أيام في محيط نهر الليطاني، و يعني استهدف خلالها عدد من الجنود الإسرائيليين وأصيب ثمانية منهم. كل ذلك التصعيد العسكري له انعكاساته على الواقع السياسي. الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن هذه الاعتداءات الإسرائيلية تقوض الجهود المبذولة لترسيخ التهدئة. الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم أشار إلى موقف حزب الله من التفاوض المباشر، وقال إنه يدعو إلى إعلان الانسحاب من هذه المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن يومي الخميس والجمعة. سوف نتناول بالتفصيل تداعيات ما جرى من تصعيد عسكري لهذا اليوم. أرحب في الاستوديو بضيفينا الدكتور أحمد الزعبي الأكاديمي والخبير السياسي، أهلا بك، والدكتور حبيب فياض الأكاديمي والخبير السياسي، أهلا بكما. قبل أن نتحدث لضيفينا نذهب إلى مراسل الجزيرة جوني تانيوس من إبل السقي في جنوب لبنان، يطلعنا على أبرز ما يتم تناوله من تصعيد وما يعلنه أيضا الجانب اللبناني من خسائر.
3: يمكن القول عبد السلام أنه قبل نحو 48 ساعة من موعد المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، يبدو أن الواقع الميداني ضاغطا جدا وتصعيديا على نحو كبير. لبنان كان يأمل بخفض التصعيد بوقف حقيقي لإطلاق النار قبل انطلاق هذه المفاوضات، ولكن هذا لم يحصل. كما تفضلتم، موجة واسعة من الغارات الإسرائيلية، عشرات الغارات الإسرائيلية في حقيقة الأمر، استهدفت عددا كبيرا من البلدات في الجنوب اللبناني، وكان تركيز كبير على البلدات الواقعة في قضاء صور، من بينها تلك التي أنذرها الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم، ومن بينها الحوش وأرزون والبازورية وطير دبة، بالإضافة إلى غارات على القليلة والحنية وغارات أخرى في القطاع الأوسط. وهنا أيضا في القطاع الشرقي شنت غارات على مجموعة من البلدات، من بينها زوتر الشرقية التي اتخذت أهمية خلال الساعات الماضية، تحديدا من خلال لما أعلنه الجيش الإسرائيلي من تقدم باتجاهها، وأيضا على بلدات أخرى كبلدة عبا. توسع اليوم أيضا عبد السلام العدوان الإسرائيلي شرقا باتجاه البقاع الغربي، بلدة سحمر تعرضت لغارتين في وقت مبكر من ساعات الصباح، وجاء ذلك بعد انذار أيضا أصدره الجيش الإسرائيلي. الغارات كانت دموية. في مدينة النبطية استشهد عنصران من الدفاع المدني اللبناني وفق ما أعلن رسميا بنتيجة غارة من مسيرة إسرائيلية. دان الرئيس اللبناني هذا الاستهداف وقال إن استمرار هذا النوع من الاعتداءات يعوق كل الجهود المبذولة من أجل التهدئة. وأيضا في بلدة جبشيت أعلن الجيش اللبناني أن أحد أفراده استشهد بنتيجة اعتداء إسرائيلي، بالإضافة إلى شهداء أيضا سقطوا في بلدات أخرى بنتيجة هذه الغارات. عمليات التمشيط مستمرة أيضا، كانت واضحة أصوات الرشاشات التي تطلق رصاصها في محيط مدينة الخيام القريبة جدا منا خلال الدقائق الماضية، بالإضافة إلى عمليات حزب الله وأخيرها استهداف جنود إسرائيليين في محيط بلدة رشاف. كان هناك مجموعة من العمليات استخدم فيها أيضا المحلقات الانقضاضية. ومن الضروري الإشارة إلى كلام الأمين العام لحزب الله الذي أكد استمرار عمليات حزب الله في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، وتمسك الحزب بخيار المفاوضات غير المباشرة ورفضه للمفاوضات المباشرة.
2: شكرا جزيلا لك جوني تانيوس مراسل الجزيرة من إبل السقي في جنوب لبنان. ونعود لضيفينا مجددا دكتور أحمد الزعبي. الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة تقوض جهود التهدئة كما يقول الرئيس جوزيف عون، ما الذي يقصده؟ كيف تقوض الجهود للتهدئة؟
4: لبنان الذاهب إلى جولة أو جولة أولى من المفاوضات المباشرة بعد مباحثات تمهيدية، يتوقع أن تمارس الإدارة الأمريكية ضغطا بشكل أو بآخر على إسرائيل لإنجاح، لإعطاء هذه المفاوضات فرص إنجاح، لأن المفاوضات هي حرب بمعنى آخر، هي حرب، هي المفاوضات مسألة صعبة ترتكز إلى قوة الحجة، إلى استحضار لجان متخصصة، استحضار المعلومات، أرشفت ما يجري، وبالتالي استمرار هذه الاعتداءات لبنان يذهب حتما بموقف أقوى إذا لم يكن هناك تشويش داخلي على التفاوض، وإن التزمت إسرائيل بوقف بالتهدئة ووقف
2: التصعيد. لكن برأيك هي رسالة يفهمها الرئيس جوزيف عون من قبل الإسرائيليين أن هذا التصعيد سيستمر، وبالتالي يقول هذا الكلام بأن الجهود تقوض؟ يعني ما الذي يفهمه جوزيف عون من هذا التصعيد الإسرائيلي الذي يريد أن يجلس يومي الخميس والجمعة؟
4: موقف رئيس الجمهورية كما نفهمه هي سلسلة مواقف مترابطة لمن يراقبها. أولا هو اتخذ قرارا تاريخيا جريئا بالذهاب إلى التفاوض المباشر، وهو حدد إطارا بالتشاور مع رئاسة مجلس الوزراء ومع القيادات الوطنية الأخرى، حدد إطارا لهذه المفاوضات أن لبنان يفاوض عن نفسه بنفسه، وأنه يفاوض دفاعا عن مصالحه وسيادته الوطنية، ولكن التفاوض يحتاج إلى طرف آخر يؤمن بمسألة التفاوض. إسرائيل لا نستطيع أن نبرئ ساحتها بأنها ذاهبة بنوايا. الإسرائيلي عنده انتخابات، عنده حسابات سياسية، عنده مزايدات داخلية، ولكن القوة بإحراج إسرائيل وبإرغام إسرائيل طالما أن هناك طرفا دوليا قادرا على إلزام تل أبيب الإفادة من هذه واشنطن، نعم. طبعا الإفادة من هذه اللحظة التاريخية المهمة لوقف الحرب والذهاب إلى بقية المطالب اللبنانية.
2: دكتور حبيب، تصريحات السيد نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله كانت واضحة بعد ربما غموض في موقف حزب الله في الأيام الماضية، الآن بشكل واضح يدعو إلى الانسحاب من التفاوض المباشر، ما البدائل التي يقدمها حزب الله؟
5: يعني حزب الله لا ينطلق من معادلة فراغ عندما يقوم بعملية نقدية للمفاوضات. يعني بكل بساطة رؤية حزب الله، وهذا الأمر تمثل اليوم بكلام الشيخ نعيم قاسم، رؤية حزب الله هي التالي: أن الدولة اللبنانية معنية بالمفاوضات ولكنها تفتقد إلى عناصر القوة. المقاومة ليست منخرطة بالمفاوضات ولكنها تتصف بعناصر قوة. المطلوب في هذا الخضم أن يكون هنالك نوع من الرؤية الوطنية الموحدة القائمة على الجمع بين مبدأ التفاوض وأوراق القوة الموجودة عند الجانب اللبناني، ولكن ذلك على خلفية وعلى شرط حزب الله يتمسك به أن تكون المفاوضات غير مباشرة. ليه؟ لأنه نحن اللبنانيين أمام مقاربتين. المقاربة الأولى تقول نذهب للتفاوض المباشر مع إسرائيل في ظل انقسام لبناني حاد وله مترتبات خطيرة على الوضع الداخلي في لبنان، والمقاربة الأخرى تقول بأنه نذهب إلى التفاوض مع إسرائيل بطريقة غير مباشرة في ظل إجماع لبناني على هذا الخيار. أنا برأيي أنه كلام الشيخ نعيم قاسم اليوم إنما أراد إيجاد مساحة وسطى، يعني منطقة وسطى يتم الالتقاء عليها بين السلطة اللبنانية والمقاومة قبل الذهاب بمنطق
2: المفاوضة. الحديث عن التفاوض غير المباشر وما ذكرته قد يكون يعني منطقيا للبعض، لكنه هو الشيخ نعيم قاسم في حديثه قال إن الأفضل بالنسبة للبنان الذهاب في مسار إسلام أباد، طالما أن إيران تفاوض ويمكن أن ينتج عنه شيء ينعكس على لبنان فهو الأضمن. هذا يعني أنا أنقل معنى الكلام.
5: ثمت التباس هنا موجود لدى الكثير من الرأي العام الذي يتابع المسألة اللبنانية. رؤية حزب الله تقول علينا أن نستجمع أكبر قدر ممكن من نقاط القوة في سبيل ردع إسرائيل وتحصيل حقوق لبنان. الكلام عن مسار باكستان لا يلغي بالضرورة إمكانية أن يكون هنالك مسار تفاوضي آخر، ولكنه يقوم على مبدأ المفاوضات غير المباشرة. لماذا؟ لأنه برؤية حزب الله المفاوضات المباشرة إنما هي خدمة مجانية لإسرائيل ولنتنياهو تحديدا،
2: وتنازلات كما ذكر سيد نعيم قاسم. دكتور أحمد الزعبي، ما الإشكالية في استعمال ورقة طالما أن هناك رغبة أمريكية للتفاوض بين اللبناني والإسرائيلي؟ لماذا لم تستخدم كما يقول ضيفنا بشكل أفضل، تفاوض غير مباشر ثم بعد ذلك ينظر في الأمور؟ ربما جلب الإسرائيلي إلى الطاولة خطوة قد تنجح، لكن إعطاؤهم كما يقول يعني تنازلات دون مقابل.
4: المشكلة هي مشكلة ليست بسيطة، أن هذه المعادلة المطروحة غير واقعية وغير منطقية، وأن الزمن تجاوزها. هذا الكلام كان يعني يمكن أن يمر في الداخل اللبناني قبل عدة سنوات، أما الآن فأثبتت هذه الورقة فشلها، ولم تجر إلا يعني احتلال لمساحات واسعة من لبنان. نحن نتحدث عن 68 قرية لبنانية محيت عن الخريطة، نحن نتحدث عن قصف يومي كما ذكرت في مطلع النافذة لما يسمى بشمال، لمن يعرف الجغرافيا اللبنانية شمال الليطاني، أن المنطقة كل المنطقة تترقب أو تعيد الحسابات لليوم التالي. فكثرة البيانات واستحضار لغة ما عادت يعني لها حيز من الوجود، في مقابل دولة تتخفف من أعباء الهيمنات، تتخفف من أعباء الاشتراطات الداخلية والفيتوات الداخلية، للذهاب لأول مرة، أكرر لأول مرة، متخففة من الهيمنات لتفاوض يضع في جدول أعماله كل المصلحة اللبنانية الضرورية لوقف العدوان، الانسحاب الكامل، مسألة الأسرى، وإعادة الإعمار. هذه مسائل يجب أن تكون محل إجماع وطني. الحزب يمكن تفهم هذا الانفصال.
2: نعم، هو لا ينكر الحزب.
4: خطاب الحزب يمكن تفهم الانفصال عن الواقع، له أسباب عديدة جدا.
2: ولكن لا بقى وقت طويل.
4: التركيز الآن هو كيف نقنع هذه الجهة برحابة وطنية واسعة أن المصلحة الوطنية الكبرى في مكان آخر.
2: دكتور حبيب تعليق.
5: يا أخي، منطق المفاوضات في كل زمان ومكان في التاريخ والجغرافيا إنما يقول يجب أن يكون هنالك نقاط قوة نتمسك بها في العملية التفاوضية. لبنان من دون المقاومة سوف يكون مكشوفا وعاريا أمام المفاوض الإسرائيلي، بغض النظر عن الأضرار التي لحقت نتيجة العدوان الإسرائيلي. يعني إذا أردنا أن نأخذ بعين الاعتبار الأضرار والكوارث التي ألحقها العدوان الإسرائيلي، هذا ليس بالضرورة ناتجا عن
4: المصلحة اللبنانية، نتيجة مغامرات غير محسوبة،
5: ناتج عن وجود المقاومة، ناتج عن النوايا العدوانية التاريخية لإسرائيل. يعني أنا لا أستطيع أن أحمل المقاومة مسؤولية ما يقوم به العدو. نعم، الإسرائيلي.
2: وهذا النقاش مستمر في لبنان وسيستمر. أشكركم جزيل الشكر الدكتور أحمد الزعبي الأكاديمي والخبير السياسي، ونشكر الدكتور حبيب فياض الأكاديمي والخبير السياسي. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه النافذة من بيروت، لكن هذه الساعة مستمرة من بغداد، ونافذة مع الزميل سامر.
6: شكرا لك عبد السلام، وأهلا بكم مشاهدينا في نافذة جديدة نقدمها لكم من بغداد، نناقش فيها جملة من القضايا الداخلية خصوصا في الملف الأمني. حادثة الاشتباك التي وقعت في الصحراء الغربية بين النجف وكربلاء خلال شهر مارس آذار الماضي ما زالت تلقي بظلالها على الشأن الداخلي العراقي، خصوصا الشأن الأمني. ما تزال هذه الحادثة مثار جدل في الداخل العراقي. مسؤول عسكري عراقي أكد أن التواجد الذي كان هناك هو تواجد إسرائيلي، وقال أن هذا التواجد لم يستمر إلا لساعات قليلة، قال إنها لم تتجاوز 48 ساعة، مشددا على عدم وجود أي قوات أو معسكرات حاليا في تلك المنطقة. قيادة العمليات المشتركة أكدت أنها مستمرة في عمليات التفتيش هناك، وأن عملية أمنية انطلقت في تلك المنطقة بمشاركة الحشد الشعبي، وأكدت أيضا منذ انطلاق هذه العملية فجر اليوم أن لا وجود لأي قوات عسكرية أو قواعد عسكرية أجنبية في تلك المنطقة. أناقش هذا الموضوع مع ضيفي هنا في استوديو النافذة، اللواء تحسين الخفاجي مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع العراقية الجيش العراقي، أهلا بك. وأيضا السيد ضياء الوكيل الخبير في شؤون الأمن والدفاع واللواء المتقاعد. ولكن قبل ذلك نشاهد هذا التقرير لمراسلنا سامر الكبيسي الذي زار المكان واستطلع آخر الصور من هناك.
7: نحن هنا برفقة القوات الأمنية العراقية في الموقع الصحراوي والذي دارت حوله روايات كثيرة بوجود قاعدة عسكرية إسرائيلية بين محافظة النجف ومحافظة كربلاء.
8: قمنا بتفتيش المنطقة بالتفصيل، يعني المنطقة بالكامل، لم نجد أي قوة موجودة بالمنطقة، لا توجد قوة ولا توجد معسكرات ولا توجد قوة أجنبية ما عدا القوات الأمنية العراقية البطلة.
7: حتى مع تطمين السلطات الأمنية هنا، انطلقت اليوم عملية أمنية أطلق عليها فرض السيادة تستهدف تمشيط الصحراء الواقعة بين محافظات الأنبار وكربلاء والنجف. أطلق عليها اسم فرض السيادة بمشاركة قطعات من الجيش العراقي والحشد الشعبي.
9: عملياتها مستمرة، يعني عملياتها مستمرة، وليس لأجل هذا الموضوع. احنا نتكلم عن منع عمليات تهريب، منع عمليات تواجد إرهابيين، عصابات إجرامية أو غيرها.
7: إذن لا قواعد عسكرية لا إسرائيلية ولا أمريكية هنا في صحراء محافظة النجف، هذا ما أكدته القوات الأمنية في بياناتها أو حتى في تواجدها هنا في هذه الصحراء. سامر الكبيسي، الجزيرة، صحراء النجف.
6: أناقش هذه التفاصيل بداية مع اللواء تحسين الخفاجي مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع العراقية الجيش العراقي. أهلا بك سيادة اللواء. كيف تبدو الرواية الرسمية وما تحدثتم به اليوم، وأنتم أيضا كنتم هناك في الموقع صباح هذا اليوم؟ تفضل.
10: شكرا جزيلا، شكرا لضيفة ولقناة الجزيرة على إتاحت هذه الفرصة. الحقيقة كان لابد بعد ما أثير في وسائل الإعلام بأن هنالك قاعدة، وهذه القاعدة تتواجد بها بعض القوات ومتواجدة في صحراء النجف وبالتحديد صحراء كربلاء النجف اللي هي غرب العراق، كان لابد لنا من أن نذهب إلى ذلك المكان. اليوم كان الوفد كبير جدا، يعني توجيه سيد رئيس أركان الجيش المحترم كان يرافقنا في هذا العمل، قائد القوات البرية، قائد أو مدير الاستخبارات العسكرية، قائد عمليات كربلاء، أخوة المصورين إحنا كنا معهم، وكان لابد لنا من أن نرى هل فعلا ما طرح أو ما حدث 3 آذار له لنقل يعني أسباب أو توجد دلائل أو بالضبط أو على يعني على لنقل على أرض الواقع إنه أدلة أو براهين أو هذا. فكان لنا لابد من هذه الزيارة، وفعلا انطلقنا من بغداد بطائرات طيران الجيش، سلاح طيران الجيش، وكان المصورين معنا، وذهبنا إلى منطقة النخيب. في النخيب كانت هناك قوات عراقية تنتظرنا، ومن ثم استقلينا عجلات وذهبنا باتجاه المنطقة. طبعا المنطقة تبعد عن النخيب، عن ناحية النخيب بحدود يعني 55 إلى 60 كيلومتر، عن الشارع العام حدود 45 كيلومتر.
6: نحن نتحدث عن المناطق الغربية، الغربية الجنوبية للعراق.
10: نعم نعم، اللي هي مناطق صحراوية منتخمة
6: للسعودية وناحية الأردن.
10: أكيد الحدود العراقية السعودية الأردنية. الموضوع هنا يعني أكدت على وسائل الإعلام بأنه يجب أن يكون هنالك شيء أو دليل نراه لكي ننقل هذا الدليل عن طريق وسائل الإعلام. كانت قناة الجزيرة معنا اليوم الإنجليزي وقناة الجزيرة العربية.
6: هناك آثار قصف؟
10: وصلنا إلى المنطقة اللي صار بها تعرض لجيشنا، واللي كان التعرض عن طريق الجو، وفقدنا أحد مقاتلين الأبطال استشهد واثنين انجرحوا. ونزلنا في هذه المنطقة اللي هي منطقة التعرض عن طريق الجو، ولاحظنا حقيقة بعض آثار القصف الجوي. كانت عجلة من نوع همر مدمرة، وأيضا حتى لاحظنا أكو بليتة لصاروخ مكتوب عليه guided missiles، يعني صواريخ موجهة. هذه الصواريخ تكون دائما أو عادة ما تكون صواريخ يعني كلها الفاير، طبعا واجبها هو عملية الاختيال أو واجبها عملية يعني دقة الإصابة، غالبا ما تحمل إما على طائرات
11: مروحية أو طائرات مسيرة. الحقيقة بدأنا هناك نلاحظ أنه مكان الاستهداف، نوع الاستهداف، وبنفس الوقت أيضا سألنا مقاتلين وسألنا آخرين، ولاحظنا أنه المكان اللي تم الاستهداف به ولاحظت كاميراتكم أيضا. بعدها انتقلنا بعد 20 كيلومتر إلى الأمام إلى المكان اللي كان يعتقد بأنه قاعدة، وهذه القاعدة تستخدم لقوات معادية موجودة في تلك المنطقة تقوم بعملية إما تقديم خدمات يعني في مجال القتال، في مجال التجسس، في مجال الإسناد. هذا في 3 آذار. طبعا الحادث عن طريق مصادرنا كان في 3 آذار بلغت يعني قواتنا الأمنية. يوم 4 آذار تحركت قيادة عمليات كربلاء باتجاه المنطقة وضربت في هذا المنطقة 25 كيلو عن قبل المكان. يوم 5 آذار عدنا الكرة مرة ثانية لأن القوات من انضربت انسحبنا ورجعنا، صار عندنا شهيد وصار عندنا خسائر، وبدأنا باتصالات مع قيادة العمليات المشتركة. لكن عملية الإعادة يوم 5 آذار كانت مع قوات أيضا من النخبة، من القوات الخاصة العراقية والجيش العراقي، وفرضنا طوق على تلك المنطقة وبدأنا بعملية تمشيط ومسح ولم نجد أي أثر.
6: ولكن أفهم من كلامك أن هناك كانت قوة ربما مجهولة.
11: أكيد كانت، وهذا يؤكد مجهولة. وهذا يؤكد ما حدث، يعني مصدرنا اللي خبر به القوات الأمنية.
6: أعتذر عن المقاطعة، أنتقل الآن إلى كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
12: بطريقة أو بأخرى ستسير الأمور على خير ما يرام، سيكون لدينا كمية هائلة من النفط لم يرى لها العالم مثيلا، وبالتالي ارتفعت أسعار النفط بدرجة قليلة، ولكن أنا توقعت أن يكون الارتفاع أكبر. إذا عدتم إلى الأشهر 3 أو 4 الماضية كنا نعتقد أن أسعار النفط سوف ترتفع بشكل أكبر. البارحة كان سعر النفط 99 دولارا، وأنا سأقبل بذلك لأن الأمر بسيط جدا، لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، لن يمتلكوا سلاحا نوويا، هم يعرفون ذلك وقد وافقوا على ذلك، وهذا ليس ما قالوه لي حين تحدثنا. نحن لا نمارس الألاعيب، لن يمتلكوا سلاحا نوويا. لقد وعدت بتخفيض التضخم، والتضخم اليوم وصل إلى أعلى مستوى منذ 3 أعوام. هل سياستك لا تنجح؟ إن سياستي تنجح بشكل مذهل. إذا عدتم إلى الفترة التي سبقت بداية الحرب في الأشهر 3 الماضية كانت نسبة التضخم 1.7%. كان لدينا خيار السماح لهؤلاء المختلين بامتلاك سلاح نووي، إذا سمحتم بحصول ذلك فأنتم شخص غبي، وأنا طبعا أعرفك جيدا. أي شخص يريدهم أن يمتلكوا سلاح نوويا هو شخص غبي، وبالتالي نحن قلنا أننا سنأخذ هذه البورصة الأفضل في التاريخ وسنطلق هذه المبادرة، ولكن تبين أن توقعاتنا كانت خاطئة لأن البورصة اليوم تسجل أرقاما قياسية، وهذا فاجأ الكثير من الناس. الرسالة بسيطة جدا، لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا ولن تمتلك سلاحا نوويا، وهذا مؤكد بنسبة 100%. بحريتهم دمرت، سلاح الجو لديهم دمر، منظومات الدفاع الجوي دمرت، منظومات الرادار دمرت، وقادتهم أيضا قد رحلوا، جميعهم رحلوا، لن تمتلك إيران سلاحا نوويا. نعتذر لكن السؤال غير مسموع من المصدر. سوف نفعل ما يقتضيه الأمر، وحين تنتهي هذه الحرب وذلك سيتحقق بعد فترة غير طويلة سوف تنخفض أسعار النفط، أما البورصة فهي في أعلى مستوياتها في التاريخ وستحقق أرقاما أفضل، حتى ستشاهدون أو ستشهدون العصر الذهبي للولايات المتحدة وهو ما تشهدونه اليوم. ولا تنسوا هناك مئات السفن المحملة بالنفط التي تريد الخروج من هناك، وما أن تخرج هذه السفن سيكون لدينا كمية كبيرة من النفط والتضخم سوف ينخفض. وبالرغم من كل هذه الظروف فأن التضخم أقل بكثير مما كان عليه في ولاية بايدن. بايدن سجل أعلى نسبة تضخم في تاريخ بلادنا، التضخم هذا اليوم ارتفاع التضخم هو على المدى القصير مجددا. إذا عدنا إلى الفترة التي سبقت الحرب في الأشهر الثلاثة أو قبل ثلاثة أشهر كانت نسبة التضخم 1.7%، وما أن تنتهي هذه الحرب ستلاحظون أن التضخم سيعود وينخفض ل 1.5% على الأرجح. شكرا جزيلا سيدي الرئيس. سيدي الرئيس تحدث يوم أمس عن الأكراد، ولكن هناك مسؤول عسكري كردي قال أن الأكراد لم يطلقوا أي أسلحة. المسؤولون على خطأ، المسؤولون على خطأ. ما حصل هو أن لدينا قاعة احتفالات يتم تشييدها ونحن لم نبلغ الميزانية المطلوبة، بعد ضاعفنا مساحة هذه القاعة ونحن اليوم نسير بحسب الجدول الزمني وبحسب الميزانية. لقد ضاعفت مساحتها أيتها الغبية، لقد ضاعفت مساحتها. أنت لست شخصا ذكيا. بناء على الكثير من الأمور التي جرت على مر العام الماضي قررنا مضاعفة مساحة قاعة الاحتفالات. ستكون لدينا قاعة احتفالات ملائمة للبيت الأبيض، والآن نحن متقدمون على الجدول الزمني والأموال التي أنفقناها أقل من الميزانية. الأمر يعتمد على التشطيب. هل أيام الرئيس الكوبي معدودة؟ هم ليسوا بحال جيدة، كوبا ليست بحال جيدة، إنها دولة فاشلة، وسنتحدث عن كوبا في الوقت الملائم. بعض الفنزويليين قلقون لأن السجناء السياسيين ما زالوا في السجن. هل ستفعلون شيئا حيال هذا الأمر؟ نعم، سوف نخرجهم جميعا. دلسي تقوم بعمل ممتاز. شعب فنزويلا سعيد جدا بما يحصل، لا يسعهم تصديق ما حصل. إنهم يرقصون في الشوارع، وكما تعلمون لدينا شركات أكسون وشيفرون وجميع الشركات الكبرى التي ستدخل إلى فنزويلا، وفنزويلا اليوم تجني أموالا أكثر مما جنته في الأعوام 25 الماضية. كما تعلمون لقد سمحوا أو أفرجوا عن عدد كبير من السجناء السياسيين، والسجناء الآخرون سيخرجون قريبا. إن مارتي شخص رائع، هو صديق لي وهو شخص رائع، بالنسبة للمساعد لمساعده فهو سيتسلم مهامه بشكل مؤقت. الجميع يريد تلك الوظيفة، إنها وظيفة بالغة الأهمية. مارتي رجل عظيم، ولكنه سوف يمضي قدما وسوف يعيش حياة ممتازة. إذن مارتي سوف يبلي بلاء حسنا. الجميع يريد تلك الوظيفة. هل سترسل قوات الحرس الوطني لتأمين مراكز الانتخاب في نوفمبر؟ سأقوم بكل ما هو ضروري لكي نجري انتخابات سليمة.
13: is considered to be the month of Africa. On the May 25th, we'll be celebrating Africa Day. Would you mind doing something special, like 10-minute interview to speak about your...
12: هل أنت مستعد لإجراء مقابلة معنا لفترة 10 دقائق للتحدث عن مختلف المواضيع؟ قد نفكر في ذلك لاحقاً. قلت إن وقف إطلاق النار في غرفة الإنعاش، ماذا ستفعلون لإعادته إلى الحياة؟ سنرى ما سيحصل. سنجري اجتماعا مذهلا في الصين. الرئيس شي هو صديق لي وهناك أمور كثيرة جيدة تجري مع الصين. طبعا نحن نبلي بلاء حسنا معهم، والعكس بالعكس، العلاقة جيدة جدا وسوف نجري اجتماعا رائعا مهما كان بإمكانه أن يفعل للمساعدة في الوضع. بالنسبة لنهاية الحرب في أوكرانيا فقد باتت قريبة جدا.
13: When
12: الأمر الوحيد المهم فيما يتعلق بإيران هو أنه لا يمكن أن يمتلكوا سلاحا نوويا. أنا طبعا هنا لا أفكر في الوضع المالي للأمريكيين أو في أي شيء آخر، أفكر في شيء واحد فقط، لا يمكن أن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، هذا الأمر الوحيد الذي أفكر فيه اليوم. إن أوبك تواجه بعض الصعوبات حاليا، هذا ما يحصل، ولكن طبعا لا علاقة لي بتلك الصعوبات. أما فيما يتعلق بحلف الناتو فقد كان مخيبا جدا للآمال بالنسبة لي، دول الناتو لم تكن حاضرة حين احتجنا إليها، نحن لا نحتاج للناتو ولكن لو احتجنا لهم فهم لن يكونوا حاضرين لمساعدتنا. لا أعتقد أننا نحتاج إلى أي مساعدة فيما يتعلق بإيران. الإيرانيون هزموا عسكريا وعليهم أن يقوموا بالأمر الصحيح وإلا سننهي المهمة. إذن إما يقوموا بالأمر الصحيح أو سوف ننهي المهمة، ننفذ المهمة. سوف يكون بيننا ستكون بيننا علاقة ممتازة لعقود مقبلة من الزمن. كما قلت علاقة طيبة تجمعني بالرئيس تشي ونحن نبلي بلاء حسنا مع الصين. وكما تعلمون فإن الرئيس تشي سيزور الولايات المتحدة أيضا قبل نهاية العام. أتمنى أن يكون العمل على بناء قاعة الاحتفالات قد اكتمل بحلول وقت الزيارة. نحن المتقدمون على الجدول الزمني. بالإضافة إلى ذلك أنصحكم أيضا بإلقاء نظرة على المشروع الآخر الذي يتم العمل عليه، وللمرة الأولى منذ زمن طويل سوف تكون كل هذه المشاريع جاهزة. ما هي نصيحتك لكير ستارمر سير؟ يبدو أنه على شفير الهاوية. نصيحتي له لطالما كانت ابدأ بالتنقيب عن النفط في بحر الجمال. الشمال لديك أحد أكبر الموارد النفطية في العالم ولا يمكنك استخدامه، لا يحق لهم أن يستخدموه. طبعا معروف أن هذه الموارد هي من أفضل الموارد النفطية في العالم. قلت له قم باستغلال الموارد النفطية وتعامل بصرامة مع الهجرة. إن الدول الأوروبية جميعها تعرضت لأذية نتيجة الهجرة. وأنا قلت له منذ اليوم الأول أنت تتعرض لانتقادات لاذعة بسبب موضوع الطاقة، عليك أن تستغل الموارد النفطية في بحر الشمال. السؤال يتعلق بروسيا وما إذا كان يجب أن تحصل روسيا على إقليم الدونباس بكامله. الجواب كان لا، على ما يبدو نعتذر، الصوت ليس واضحا من المصدر. سأقوم بكل ما هو ضروري، لقد أنهيت 8 حروب، وصدقوا أو لا تصدقوا تلك الحرب تقترب من نهايتها، وأعتقد أن في نهاية المطاف سوف تتوصل إلى تسوية بين روسيا وأوكرانيا. أعتقد أنه أكثر من أي شيء آخر يجب أن يكون هناك علاقة قوية بين الدولتين. نتحدث عن قوتين عظميين، نحن القوة الأولى في العالم عسكريا، الصين تعتبر القوة الثانية، ولا أعتقد أن هناك أي دولة قريبة منا سواء كنا نتحدث عن فنزويلا أو عن إيران. الجيش الإيراني دمر بالكامل، تجمعني علاقة ممتازة بالرئيس تشي، وأعتقد أن الأمور ستبقى على هذه الحال. لدينا مواضيع كثيرة لنناقشها، وفي الواقع لا أعرف إذا كانت إيران ستكون من هذه المواضيع، لأن لدينا سيطرة كاملة على الوضع في إيران، ولا نعرف إذا كانوا سنرى إذا كانوا سيبرمون صفقة أو سيتعرضون للتدمير. سوف نتحدث مع الرئيس تشي عن عدد من المواضيع. وأعتقد أكثر من أي شيء آخر ستكون الأمور ممتازة. قلت أن الأمر الوحيد المهم بالنسبة لك فيما يتعلق بإيران هو السلاح النووي. ألا تفكر في التأثير الاقتصادي والمالي لهذه الحرب على الأمريكيين؟ الأمر الأهم بدرجة كبيرة بما في ذلك البورصة التي تسجل أرقاما قياسية، وبغض النظر عما إذا ارتفعت المؤشرات أم انخفضت، فإن الأمر الأهم على الإطلاق هو أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا. كل مواطن أمريكي يتفهم هذا الأمر. هل أنت تستمعين؟ كل مواطن أمريكي يتفهم هذا الأمر. وهناك استطلاع للرأي قد أجري للتو. إذن 85% من المواطنين الأمريكيين يدركون أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا. إذا امتلكت إيران سلاحا نوويا فإن العالم أجمع سيكون في خطر، لأنهم مجانين ولن يمتلكوا سلاحا نوويا. إذا ارتفعت مؤشرات البورصة أو انخفضت قليلا فإن الشعب الأمريكي يتفهم ذلك، وحين ينتهي الأمر سوف نشهد انخفاضا كبيرا في أسعار النفط. أشخاص كثر توقعوا أن يكون

0: حالك. أنا أريد أن يكون الأمر كاملا وشاملا. حين تنتهي هذه الحرب سوف تشهدون أرقاما لم تشهدوها من قبل. أنا أعرف كم تقدر الولاء. هل لديك مشكلة في خدمة الناس في الجيش إذا كانوا يعارضون الحرب في إيران؟ طبعا هذا لا يعني أنني راض عن الأمر، ولكن سأتعايش معه. لقد تعايشت مع أمور كثيرة. نعتذر، السؤال غير واضح من المصدر. أعتقد أن الآلية كانت رائعة، ولكن الديمقراطيون يتصرفون بغباء. لقد أعادوا توزيع المقاعد الانتخابية لسنوات، ونحن اليوم حذونا حذوهم، ويبدو أننا سنحصل على مقاعد إضافية بعدد كبير، وهذا أمر جيد. نحن طبعا بحاجة للناخبين، نحن بحاجة لأصوات الناخبين في الانتخابات. الديمقراطيون يغشون منذ سنوات طويلة، ولكن كل ما يحصل هو أننا نفوز. شكرا جزيلا لكم.
1: إذن تابعنا هذا اللقاء الصحفي في البيت الأبيض للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. جملة من التصريحات بالتأكيد سنتابعها بكثير من التفصيل مع فادي منصور مراسل الجزيرة في واشنطن. انضم إلينا من البيت الأبيض. فادي، لك الكلمة.
2: نعم نشوان، في طريق مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى الصين رفقة وفد حكومي كبير على رأسه أيضا وزيراء الخارجية والحرب، الرئيس دونالد ترامب تناول بإسهاب ملف الحرب مع إيران، حيث أشار إلى أن هذا الموضوع إيران سوف يكون مدار بحث موسع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال لقائه به في بيجين. وأضاف أنه لا يحتاج إلى مساعدة الصين لأن الولايات المتحدة تفوز في هذه الحرب، لكنه أكد على مسألة أساسية أن إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، وهي أقرت بذلك، وأشار إما أن تبرم إيران اتفاقا مقبولا للإدارة الأمريكية أو أنه سوف يقوم بإنهاء المهمة، في إشارة إلى الخيارات العسكرية المطروحة على طاولته. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هذه الحرب مع إيران لن تطول وفق تعبيره، وأشار إلى مسألة أساسية تتعلق بمسألة وقف إطلاق النار، وسئل ما هي الخطوط الحمراء التي قد تؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، خصوصا أنه قال إن هذا الاتفاق دخل غرفة الإنعاش. قال سوف نفكر بهذا الأمر مليا في طريق رحلتنا المتوجهة إلى الصين، وأشار مرة أخرى إلى أن الحصار على إيران فعال للغاية. أما حول التداعيات الاقتصادية للوضع القائم في مضيق هرمز، خصوصا مع ارتفاع مؤشرات التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ 3 سنوات، قال المهم ضمان أن لا تحصل إيران على سلاح نووي، بمعنى أنه يعتبر أن التكاليف الاقتصادية المترتبة عما يحصل جراء هذه الأزمة المتواصلة حول مضيق هرمز هي تكلفة مقبولة بالنسبة إليه، طالما أن النتيجة ستكون منع إيران من الحصول على سلاح نووي. أثير في الولايات المتحدة أيضا تساؤل أساسي حول مسألة القناة الباكستانية، خصوصا في ظل ورود تقارير طبعا نفتها باكستان من أنها استقبلت طائرات إيرانية لحمايتها من الضربات الأمريكية. قال إن القناة الباكستانية لا تزال قائمة، ووصف الباكستانيين لا سيما قائد الجيش ورئيس الوزراء بأنهم كانوا رائعين إلى الآن، وبالتالي هو يؤكد استمرار العمل في القناة الباكستانية. وفي نهاية المطاف هذه الرحلة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي إلى الصين سوف تتناول بطبيعة الحال العلاقات الثنائية التجارية وأيضا الحرب في أوكرانيا، لكن كما سمعنا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حيزا كبيرا من هذه المناقشات سوف يتناول إيران، وإن كان أكد الرئيس الأمريكي أنه لن يطلب مساعدة الرئيس شي جين بينغ في حل هذه الأزمة وبأنه يسيطر عليها. نعم.
1: وستبقى معنا بطبيعة الحال في المتابعة، لكن شكرا جزيلا لك فادي. ستتحول إلى طهران مع عمر هواش. عمر، كيف يبدو الموقف إيرانيا، لا سيما مع ربما ارتفاع أيضا هنا صوت العسكر في إيران مؤخرا نتيجة اللغة التصعيدية من الطرفين؟
3: نعم، طهران تقول إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن يكون هناك اتفاق سلام وفق المصالح المتبادلة، بل إنما تريد واشنطن من طهران الاستسلام وإجبارها وفرض عليها التنازلات. هذا ما عبر عنه قبل قليل نائب وزير الخارجية

0: الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، الذي أضاف أيضا أنه لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق نار ساري بين الطرفين مع استمرار الحصار البحري، وأنه لا يمكن الحديث عن لجوء واشنطن أو رغبتها بالدبلوماسية تزامنا مع تشديد العقوبات. كذلك يقول كاظم غريب أبادي أنه لا يمكن الحديث عن تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة تزامنا مع استمرار دعم أمريكا لأكثر الأطراف التي تبحث عن زعزعة الأمر والاستقرار، في إشارة واضحة إلى إسرائيل. طهران لا تزال تتمسك بمواقفها، هذا أيضا ما أكد عليه كاظم غريب أبادي عندما قال إن المطالب الإيرانية التي قدمت إلى واشنطن بإنهاء الحرب، رفع الحصار البحري، رفع العقوبات الأمريكية، إنما هي الحد الأدنى من الترتيبات اللازمة لأجل التوصل إلى اتفاق. لكن يقول أن رفض الولايات المتحدة الأمريكية، رفض شخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكل ذلك، يؤشر على أن أمريكا تريد من طهران الاستسلام ولا تريد معها التوصل إلى اتفاق. قبل قليل وكالة أنباء فارس أيضا نقلت عن مصدر مطلع بأن المقترح الإيراني الأخير أو الرد الإيراني الأخير شمل 5 شروط وصفتها بالواقعية والمنطقية. الشرط الأول هو إنهاء الحرب على كافة الجبهات بما في ذلك جبهة لبنان، وثانيا رفع العقوبات الأمريكية عن طهران، ثالثا رفع التجميد عن أموال إيران المجمدة، إضافة إلى مطالب طهران بدفع غرامة عن الخسائر الناجمة عن الحرب، والشرط الخامس هو الاعتراف بالسيادة الإيرانية على مضيق هرمز. هنا تقول طهران إن هذه هي مطالب منطقية تضمن مصالح إيران والمنطقة، وأن الرفض الأمريكي لها هو لأجل أن ترامب يريد على إيران من إيران الاستسلام وليس التوصل لاتفاق.
1: عمر هواش من طهران مراسل الجزيرة، أشكرك شكرا جزيلا. الآن سنأخذ هذه المعطيات لضيوفنا لتحليلها. معنا من واشنطن الدكتور ديفيد دروش، مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق لشؤون الأمن. من طهران علي أكبر داريني، الباحث المختص في الدراسات الأمريكية. في الاستوديو هنا نرحب بالدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. أهلا بكم جميعا. طبعا سأبدأ من واشنطن مع سيد دروش، خاصة بحديث الرئيس ترامب الذي استمعنا إليه قبل دقائق مع الصحفيين في لقائه في حديقة البيت الأبيض، وأشار إلى فكرة الحقيقة قبيل زيارته إلى الصين، ما عدا أنه ردد فكرة الاتفاق جيد، وأنه ينبغي أن لا تحصل إيران على سلاح النووي مهما كلف الأمر، لكن أشار إلى أنه ليس بحاجة إلى مساعدة الصين فيما يتعلق بشأن إيران، لأن الأمر الإيراني تحت السيطرة كما يقول. هل فعلا الأمر كذلك؟
2: أنا لا أعتقد أن هذا هو الحال الآن. أعتقد أنه قد ذكر أنه سيتناقش بشأن الوضع في إيران مع الصين، وأحد النقاط التي سيذكرها في ذلك الاجتماع هو أن الصين هي دولة تعتمد بشكل كبير على المرور الحر عبر المضيق، وذلك أكثر من الولايات المتحدة. وإذا سيقول لهم إذا أنتم تدعمون إيران وتسمحون لإيران بأن تستولي على ما كان سابقا ممرا بحريا مفتوحا وحرا ويأتي أيضا كجزء من المياه الإقليمية العمانية، إذا سمحتم لإيران بأن تفعل ذلك فإن سنغافورة مثلا أو أي من شركاء الولايات المتحدة قد يقومون بذلك في السنوات القادمة، قد يحصل ذلك أيضا في مضيق ملكا. وأعتقد أنه سيذكر هذه النقطة نظرا لأنه هنالك استخدام مشترك لهذا المضيق، وأعتقد أنه سيحاول أن يدفع الصين للضغط على إيران. وأما بالنسبة للأمور الأخرى، الولايات المتحدة ليس لديها مصالح مشتركة مع إيران، وإذا بإمكان الولايات المتحدة أن تستخدم هذه المصالح العسكرية وأن يتركوا للصين الأمر إذا أرادوا أن يجتاحوا تايوان مثلا.
1: سيد داريني، في طهران ما سمعناه على المستوى الرسمي الإيراني بحسب تصريحات نائب وزير الخارجية، لا وقف لإطلاق النار في ظل حصار ولا دبلوماسية في ظل عقوبات، هل هذا يبدو هو المنهج المعتمد في التفاوض إيرانيا؟
3: It has been Iran's position for any negotiations.
2: هذا كان موقف إيران بالنسبة لأي من المفاوضات وأي من المحادثات. إذن إذا أرادت الولايات المتحدة أن تكون المفاوضات جدية، فإنه عليها أن تنهي هذه الأفعال الإرهابية التي تقوم بها عبر فرض الحصار. وإذا بقي الحصار، فإذا لا جدوى بأن نفكر بأي مفاوضات مع الولايات المتحدة. وأيضا اللغة التي يستخدمها الرئيس ترامب، هذه اللغة التي ينعدم فيها الاحترام، تقوض آفاق أي مفاوضات إذا كانت ستعقد في المستقبل. وأيضا في الميدان ما نراه هو تصعيد التوترات، وإيران تجهز نفسها للسيناريو الأسوأ الذي قد يحصل، وهو الحرب. ترامب غير راض إذا رد إيران، لأن إيران لم تستسلم. وجميع الخبراء كانوا قد قالوا للرئيس ترامب أن إيران لن تستسلم إلا إذا تخلى عن مطالبه المتطرفة أو المتشددة، وأبعد نفسه عن إسرائيل واللوبي الإسرائيلي، وقدم لهم مطالب عقلانية.
1: دكتور صالح، ملف إيران أو الحرب، هل تتوقع أن تأخذ حيزا كبيرا في محادثات الرئيس ترامب في الصين؟
4: بالتأكيد ربما ستأخذ، كما ذكر الرئيس ترامب، ستكون لها حيزا طويلا هذه المرة، بالرغم من أن تقارير كثيرة تعطي أولويات الحديث. هناك العديد من بروتوكولات الاتفاق، وتعرف أستاذ نشوان بأن التعامل، يعني ميزان التجاري بين الولايات المتحدة والصين، هو يفوق أي ميزان تجاري آخر. بمعنى هناك أكثر من 450 مليار دولار سنويا التبادل التجاري بينهما. فلو يقولوا، لو يعني الاقتصاد الأمريكي بيان من بياناته اختلت، لاهتزت الصين تماما يعني، وهذا شيء مهم لا يمكن التضحية فيه، لكن أيضا سيكون على طاولة التفاوض هذه المرة.
1: لكن لماذا يقول الرئيس ترامب أنه ليس بحاجة للصين؟
4: هو لم يقول كذا. شوف الرئيس ترامب، حتى نكون يعني،
1: قال لست بحاجة للمساعدة، الأمر تحت السيطرة،
4: وليس الصين فقط وإنما حتى أي من الحلفاء، وهو دائما يكررها. الرئيس ترامب عندما يكرر نفس الكلام، هو يحاول أن يحوله إلى حقيقة سائدة. وإذا لاحظت ترى منذ اليوم الثاني للحرب، وهو يعيد في كل خطاب نفس الكلام. على سبيل المثال، هناك جمل ثابتة: قضينا على الجيش الإيراني، قضينا على البحرية الإيرانية، قضينا على الدفاع الجوي الإيراني، قضينا على القيادات الإيرانية. هذه يريد أن يرسخها كحقيقة سائدة في ذهن الجمهور، حتى لو كان هناك جدل مستمر حول هذه الكلمات. ثم قال للأوروبيين، تذكر عندما فتحت بريطانيا أو سمحت بتسهيلات في بعض القواعد، قال لن نحتاج لكم ونحن منتصرون، ولا نحتاج لأي من الأطراف أن ينضم إلينا بعد هذا الانتصار. هذا الكلام قاله بعد ثلاثة أيام من الحرب. إذن أنا أعتقد بأنه في الصين سيطرح بالتأكيد موضوع إيران، وسيطرح كذلك موضوع تايوان، وإضافة إلى كثير من الأمور ستطرح، وسيكون هناك موقف مختلف.
1: سيد دروش في واشنطن، الصين ليس من مصلحتها استمرار الحرب مع إيران، ماذا يعني ذلك بالنسبة للرئيس ترامب الذي يدرك هذه الحقيقة؟
2: دكتور صالح، أنا لطالما أعجبني العمل معه، وبإمكاننا أن ننظر إلى الحكمة فيما قاله. أعتقد أن الرئيس سيشير إلى النقاط التالية، سيقول للصين: دولتكم تعتمد بشكل كبير على حرية الملاحة، ونظرا لأن إيران طبقت سياسة تهدف من خلالها أن تفرض ملكيتها على هذه الممرات البحرية وأن تهاجم الملاحة، هذا الأمر سيضر بمصالح الصين استراتيجية وسيكون سابقة. هو لن يتحدث مع الصين مباشرة بشأن هذه المسألة فحسب، بل سيوضح للصين أن مصالحها تكمن بعدم تمكين النظام الإيراني من الاستمرار في مهاجمة السفن المحايدة. وأعتقد أنه بالنسبة لما قاله أو بما تم قوله بشأن كون هذه الإجراءات من جانب الولايات المتحدة من خلال فرضها للحصار إرهابية، أنا لا أعتقد أن ذلك صحيح. أعتقد أن الرئيس ليس لديه نفوذ كبير لمطالبة أمور من الصين، ولكن هو يفهم بشكل كبير ما هي المصالح الاقتصادية، وهو سيشير إلى الصين لهذه النقطة. سيشير إلى أنه من المهم أن تحاول الصين أن تردع إيران، وعلينا أن نتذكر أن إيران هاجمت السفن المحايدة والدول المحايدة، وهذه مقاربة تضر بالتجارة الدولية وتضر بمصادر الطاقة للصين شركاء الصين في التجارة، وسيتعين عليها أن يكرر هذه النقطة لهم.
1: سيد داريني، إيران اتهمت أمريكا بالتناقض فيما يتعلق بالتفاوض، وقالت هذا يدل على أن ليس لديهم نهج تفاوضي بل لديهم سياسة إكراه. هل تعني إيران ذلك؟ يعني هل هناك قناعة في إيران بهذا النهج وهذا ما يعتمدونه أثناء التفاوض برأيك؟
3: أولا
2: أود أن أصحح ما قاله ضيفكم الكريم. ما من مياه دولية في مضيق هرمز، نحن هنا نتحدث عن المياه الإقليمية لإيران و عمان، وهذه المسافة الموجودة ما بين إيران وعمان هذه ليست مياه دولية. وأيضا نقطة أخرى بشأن الصين، ترامب يحاول أن يسمم العلاقة ما بين إيران والصين، ولكن إيران والصين متفقتان بشكل كامل، والقادة الصينيون على علم بهذه المسألة، يعلمون أن العالم بات في هذا المأزق بسبب هذه الحرب التي اختارتها الولايات المتحدة وحرب العدوان التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران. ترامب حاول أن يعيد فتح مضيق هرمز مرتين عبر القوة، ولكن إنه فشل في ذلك، وكان يأمل أنه سيتمكن من تحقيق هذا الانتصار قبل الالتقاء بشي جين بينغ في الصين، ولكنه فشل في تحقيق ذلك، وهو ليس في موقف من القوة حاليا، هو في موقف أضعف. وبالنسبة للتصعيد، الرئيس ترامب مدمن على التصعيد، وهو يعتقد أنه بما أن الولايات المتحدة هي قوة عظمى بإمكانها أن تلجأ إلى التصعيد وأن تجبر عدوها أو خصمها على التراجع. ولكن هذه الحرب بيّنت حدود القوة الأمريكية، والولايات المتحدة ليس لديها الهيمنة هنا في هذا التصعيد. في كل خطوة إيران قادرة على التفوق على الولايات المتحدة، والأمريكيون أرادوا أن ينهوا هذه الحرب بغضون 3 أيام، ولكن ترامب الآن عالق في مستنقع بعد مرور شهرين ونصف.
1: دكتور صالح، هل تتوقع أن يكون هناك انعطاف في بيجين؟
4: ممكن، وارد جدا، والانعطافات تحدث بأي لحظة ما طالما ما زال الباب مفتوح للتفاوض. دعك عن الخطابات أو التعنت الظاهري، لكن سأرد على ضيفك الكريم من طهران، يبدو أنه لم يقرأ لا اتفاقية جامايكا لعالي البحار ولا القانون الدولي بما يتعرض للمضائق. كل المضائق في البحار وإن كانت مياه إقليمية، المرور العابر مكفول، وهكذا تقول الاتفاقية، المرور العابر موضوعيا مستمرا للسفن، وإن كانت داخل المياه الإقليمية للدول المشاطئة، ويضمن هذا المبدأ حرية الملاحة والتحليل السريع، ولا يمكن تعطيله أو فرض رسوم له. ولذلك إيران سادنا شوان تدرك بأنها لا تستطيع أن تمسك بالمضيق، إنما استخدمته كأدوات في هذه الحرب، كأداة ضغط على دول المنطقة والعالم ولرفع سقف التكلفة، لكنها تدرك بأن لا أحد يقرها للمنظمات الدولية، واليوم كل دول العالم تجتمع على هذا الرأي، لا أحد يعطي إيران حقا وإن كانت لها بيان إقليمية.
1: شكرا لك صالح، وشكرا لجميع الضيوف مع حفظ الألقاب. في حديث آخر عن مضيق هرمز، أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستسهم بمسيرات ومقاتلات وسفينة حربية في مهمة متعددة الجنسيات، وذلك لتأمين المضيق. معنا من لندن مراسلة الجزيرة من حرب اللولي متابعة هذه التصريحات وربما حيثيات الموقف البريطاني من خلالها. مينة، تفضل.
5: نعم فعلا، وزارة الدفاع البريطانية أصدرت بيان قالت فيه بأن ممثلين عن أكثر من 40 دولة شاركوا في هذا الاجتماع الافتراضي من دول مشاركة في هذه المهمة التي وصفتها بالعسكرية متعددة الجنسيات. ووزير الدفاع البريطاني جون هيلي أعلن أن المملكة المتحدة ستنشر معدات آلية للكشف عن الألغام، وأيضا يعني أنظمة متطورة للتصدي للطائرات المسيرة، إضافة إلى طائرات تايفون تابعة لسلاح الجو البريطاني والمدمرة البريطانية التابعة للبحرية الملكية البريطانية HMS دراغون، التي بدأت فعلا شق طريقها نحو المنطقة السبت الماضي. بالنسبة لوزير الدفاع البريطاني فإن هذه المهمة الدفاعية هي لضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وأن المساهمات البريطانية حسب تعبيره هي التزام من المملكة المتحدة من أجل أولا إعادة الثقة لقطاع النقل البحري التجاري حول العالم، وأيضا من أجل تخفيف الأعباء هذه الحرب على المواطنين البريطانيين هنا في الداخل. وبالنسبة لوزير الدفاع البريطاني فإنه بالتعاون مع الحلفاء ستكون هذه المهمة الدفاعية المستقلة ذات مصداقية حسب تعبيره، لأن المملكة المتحدة تريد بأن تكون هذه المهمة العسكرية الدفاعية هي من أجل ضمان حرية الملاحة البحرية حول مضيق هرمز.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك من حملو من لندن مراسلة الجزيرة. سنأخذ هذه المعطيات إلى ضيفنا في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الياس. أهلا بك. بريطانيا ستسهم بمعدات ذاتية التشغيل لكشف الألغام، مقاتلات تايفون، سفينة حربية، مسيرات لتأمين مضيق هرمز. كيف تنظر إلى شكل هذه المهمة والتحديات أمامها؟
6: نشوان، أولا خصصت 115 مليون باوند لهذه العملية، وهذا الأمر يستلزم فعلا التمويل. اثنين، البحرية البريطانية من البحرية المتقدمة، وهي بحرية هجينة هايبريد. ما المقصود بذلك؟ هي لا تزال تستعمل البحرية التقليدية ونزع الألغام التقليدية بالإضافة إلى المسيرات تحت المياه. اليوم هناك مشروع كامل متكامل من 40 دولة بقيادة فرنسا وأيضا بريطانيا. بريطانيا نشرت مدمرة HMS دراغون، وهي مكلفة وهي قادرة على الدفاع الجوي والدفاع ضد الكروز وما شابه. وأيضا هناك التايفون، أيضا الفرنسيين نشروا شارديغول. ولكن يبقى كل هذه المعطيات كيف توضع من ضمن استراتيجية؟ والرئيس ترامب يقول اليوم أن حلف الناتو خيب الأمال، يعني هناك 40 دولة بالإضافة إلى من الناتو. هذا الأمر، هل سيكون هناك عملية فتح المضيق سلما أو حربا؟ تقول بريطانيا سلما. طيب سلما إذا كان هناك واقع سلمي، لماذا الحاجة إلى بريطانيا وفرنسا وهذه المجموعة والولايات المتحدة الأمريكية موجودة في الداخل؟ فإذا أنت تستعد لسيناريو معين قد يكون من ضمن قرار من مجلس الأمن، موضوع قومي، موضوع دولي، موضوع قانوني، وبالتالي
1: بحاجة إلى قرار سياسي وتوضيح للموقف السياسي،
6: قرار سياسي وقبول إيراني. طيب، اليوم إيران تمسكت بشيء يعتبر على أنه قنبلة نووية مضيق هرمز.
1: هذا تحديدا ما كنت أود أن أسألك عنه. يعني إذا قلنا بأن المهمة هي متعددة الجنسيات دفاعية، واستعمل النص البريطاني، دفاعية
6: صح،
1: مستقلة ذات مصداقية، وبالتالي هنالك احتمال وارد جدا بأن يكون هنالك رفض إيراني متوقع، وبالتالي السيناريوهات المطروحة أمام مهمة كهذه.
6: أولا دفاعية مستقلة عن من؟ من يسيطر على البحر خارج مضيق هرمز هي الولايات المتحدة الأمريكية، وفعلا لا تريد أحد أن يشاركها في هذا الأمر. اثنين، ما هي الأثمان التي ستقبضها إيران؟ وبالتالي مضيق هرمز اعتبر على أنه القنبلة النووية بالقرن 21.
1: شكرك، شكرا جزيلا العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي هنا في الاستوديو. تداعيات إغلاق مضيق هرمز لا تقتصر على خسائر اقتصادية تتكبدها الدول والشركات، إذ يعاني أكثر من 20,000 بحار عالقين على متن سفنهم في المضيق من أوضاع صعبة، وتخشى نقابات البحارة أن تتفاقم في حال استمرار إغلاق المضيق. في التحقيق التالي تتبع قناة الجزيرة آثار العالقين في هرمز.
7: مضيق ونقاط ملونة على خريطة صماء باتت مؤشرا لحجم المأزق الذي ولدته جغرافيا الحرب في الشرق الأوسط وطال العالم بتداعياته. لكن تلك النقاط الملونة ليست مجرد مؤشر يدل على مواقع السفن في هرمز، فكل نقطة منها تحمل حياة وقصص آلاف البحارة العالقين. وهذه قصة واحدة من تلك السفن. إنه اليوم العاشر لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة. سفينة ترفع علم الهند تتعرض لإطلاق نار أثناء إبحارها في مضيق هرمز على مسار التوجه نحو بحر العرب. يطلق القبطان نداء استغاثة. دفعتنا تلك الواقعة في هرمز وما تلاها من حوادث تعرضت لها سفن مدنية للبحث عن ظروف بقاء مئات السفن عالقة في مياه الخليج لأكثر من 10 أسابيع على اندلاع الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. الخيوط الأولى أبعدتنا عن المضيق قرابة 2000 كيلومتر إلى مدينة مومباي الهندية للحديث مع مانوجيا داف السكرتير العام لنقابة العاملين البحريين في الهند.
8: البحارة ليسوا في حالة نفسية جيدة، فهم عالقون منذ 28 فبراير وكثير منهم غير قادرين على التواصل مع عائلاتهم، كما أن بعض البحارة سبق أن تعرضوا لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.
7: ظروف البحارة الهنود ليست حالة منعزلة. نتوجه غربا من مضيق هرمز بنحو 4000 كيلومتر إلى زغرب، حيث السكرتير العام لنقابة العاملين البحريين في كرواتيا. الخشية مضاعفة لدى نيفين ملفن نظرا لوجود عدد من مواطنيه قيد الاحتجاز وفق ما يقول للجزيرة.
9: نحن على تواصل مع الطواقم العالقة في هرمز لأن بعض السفن احتجزها بالفعل الحرس الثوري الإيراني، وحتى الآن يعاملون بشكل عادل ومحترم.
7: الشهادات المثيرة للقلق التي قدمتها نقابتا كرواتيا والهند للجزيرة أعادتنا إلى قلب الأزمة جغرافياً، إلى مضيق هرمز الذي يعد واحداً من أهم شرايين التجارة العالمية. يغلقه الحرس الثوري الإيراني بالقوة النارية وفقاً لإجراءاته المعلنة. ووفقاً لتحذير الحرس الثوري، فإن أي سفينة تريد الخروج سيكون نصيبها والطاقم على متنها مواجهة خطر إطلاق النار عليهم. وصلنا إلى أحد القباطنة العالقين في مضيق هرمز للحصول على معطيات دقيقة حول أوضاع طاقمه. فضل القبطان إبقاء اسمه طي الكتمان، تعذر التواصل معه هاتفياً قبل أن تصلنا منه رسالة مقتضبة.
10: مساء الخير سيدتي، لم يعد بإمكاننا تحديد موقعنا الجغرافي بدقة، لم يكن لدينا أي شبكة أو خدمة واي فاي خلال آخر 2 إلى 3 أيام، كما أن شرائح الاتصال الهندية التي نستخدمها تستمر في فقدان الإشارة، فالشبكة تظهر وتختفي باستمرار، وبسبب ذلك توقفت اتصالاتنا تقريبا بشكل كامل. بالكاد نتمكن من التحدث مع أي شخص مرة واحدة في اليوم، وحتى التواصل مع العائلة لم يعد ممكنا. أنا مستعد للمقابلة، لكن توجد مشكلة في الشبكة حاليا.
7: شهادة القبطان فتحت نافذة على قلق يومي تعيشه أطقم السفن التجارية في مضيق هرمز الذين تقدر المنظمة البحرية الدولية عددهم بنحو 20,000 يعملون على متن 1500 سفينة. ولنتعرف على طبيعة تلك السفن ونوعية الحمولة المكلفة بنقلها قطعنا بيانات حركة الشحن عبر هرمز، ووجدنا أن السفن العالقة تنقسم إلى فئات، من بين ناقلة النفط الخام والغاز الطبيعي المسال وسفن البضائع من حبوب وخامات معدنية وسفن الحاويات. 4 من تلك السفن تملكها شركة هيبيك لويد الألمانية وفق مسؤول الاتصال المؤسسي في الشركة. يقول نيلس هاوبيت إن الحرب وتداعيات إغلاق المضيق تنعكس بشكل مباشر على أقساط التأمين ضد الحرب.
11: كلفة التأمين للسفن العاملة في منطقة الأزمة تصل أسبوعياً لما يعادل ما كنا ندفعه لعام كامل.
12: في حالة هيبيك لويتس تمكنت الشركة من التعاقد مع شركة تأمين وإن بمبالغ عالية جداً، بينما ألغت شركات تأمين أخرى تغطيتها للسفن الموجودة في منطقة حرب. وفي هذه الحالة مضيق هرمز منذ مارس الماضي. هذا يعني بالنسبة لشركات الشحن انتفاء قدرتها على الدخول إلى أي ميناء في العالم وانتفاء الصفة القانونية لرحلاتها. وبهذا يقبع في مضيق هرمز مئات السفن وآلاف البحارة عالقين بين كماشة الإغلاق الإيراني ومخاطر الاشتباك بين الحرس الثوري والقوات الأمريكية.
1: مشاهدينا، ونتابع الآن هذه الصور مباشرة لمغادرة طائرة رئيس الأمريكي دونالد ترامب العاصمة واشنطن باتجاه الصين. والآن إلى زميل جلال شهدة وفقرة سياق الحدث التي تتناول العامل الصيني وقدرته على التأثير على مسار الحرب عشية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبيجين.
13: مرحبا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. عشية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة للصين، تتحرك بيجين بين علاقاتها التاريخية مع إيران وتنافسها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة ومصالحها البراغماتية مع إسرائيل. فهل تملك القدرة على حلحلة أزمات الحرب والتفاوض ومضيق هرمز؟ أم أن حسابات الصراع تجاوزت حدود التأثير الصيني؟ ثلاثة لاعبين رئيسيين يحددون مسار هذا الملف: الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، الصين، وتبقى إسرائيل لاعبا رابعا في الخلفية دائما. مواقف هؤلاء اللاعبين تجلت في تصريحات وتحركات خلال مختلف محطات الحرب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال قبل أيام إن الصين لا تتحدى الولايات المتحدة في ملف إيران، واصفا الرئيس الصيني شي جي بينغ بأنه كان محترما في التعامل مع الأزمة في الشرق الأوسط. في المقابل جاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من بيجين بعد يوم من تصريحات الرئيس ترامب لتعكس رهان طهران على الصين في هذه المرحلة، إذ قال عباس عراقجي أثناء زيارته للصين إنها صديق مخلص لإيران، مؤكدا أن التعاون بين البلدين في الظروف الحالية سيكون أقوى من أي وقت مضى. أما الصين فأكد وزير خارجيتها وانغ يي بعد لقائه عباس عراقجي أن وقف إطلاق النار الشامل أمر ملح، وأن استئناف الأعمال العدائية غير مقبول مع التشديد على الحوار والمفاوضات. يأتي هذا التصريح امتدادا لخطة طرحها الرئيس الصيني شي جي بينغ في إبريل لإنهاء الحرب وتعزيز السلام في الشرق الأوسط، تقوم على التعايش السلمي واحترام السيادة الوطنية والالتزام بمبدأ سيادة القانون الدولي والربط بين التنمية والأمن في الخليج والشرق الأوسط. وتبقى إسرائيل طرفا معنيا بالحسابات الصينية التي ابتعدت عن الشراكة الاقتصادية منذ 7 أكتوبر، ابتعاد تجلى بوضوح خلال حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لسي بي أس أمس، حيث اتهم الصين بتقديم دعم ومكونات لتصنيع الصواريخ الإيرانية، وهو أمر قال إنه لا يعجبه، مؤكدا أن إسرائيل لديها عيون وأذان تراقب كل شيء لكنه يلتزم الصمت حين يلزم الأمر، بحسب تعبير بنيامين نتنياهو. إذن مع اتجاه أنظار العالم إلى بيجين عشية زيارة ترامب المرتقبة، حيث سيكون مضيق هرمز ملفا حاضرا ضمن حسابات الزيارة، أتحول إليك سلام خضر. سلام، ما هي الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز بالنسبة للصين؟
14: جلال، مضيق هرمز يشكل عقدة تجارية رئيسية بالنسبة لبيجين على أكثر من مستوى، على مستوى صادرات الطاقة ما تحتاجه الصين لتوليد الطاقة، وعلى صعيد أيضا التبادل التجاري لا سيما التجارة البحرية. سنبدأ بشكل عام. الصين تستورد عبر مضيق هرمز قرابة 80% من احتياجاتها لتوليد الطاقة. 60% من التجارة البحرية للصين تمر عبر مضيق هرمز وفق بلومبرغ. في تفصيلات أكثر، يوميا تستورد الصين عبر مضيق هرمز 5.4 ملايين برميل نفط من إيران، إضافة إلى دول الخليج، يعتبرون دول الخليج من أهم الشركاء الاقتصاديين للصين. 50% من واردات النفط و30% من واردات الغاز المسال يمر عبر مضيق هرمز. بالنسبة لدول الخليج، تعطل مضيق هرمز يعني أيضا تعطل التجارة المتبادلة بين الصين ودول الخليج. عام 2024 وصل حجم التبادل التجاري 257 مليار دولار، وهذا الرقم مرشح، هذا الرقم يعني بأن دول الخليج حاليا هم من أكبر الشركاء الاستراتيجيين. لكن إذا نظرنا مستقبلا بحلول العام 2028، حجم التبادل المشترك، تبادل تجاري بين دول الخليج والصين سيصل إلى 375 مليار دولار. طيب. وأنا ذاك يتوقع أن تكون دول الخليج أكبر إن لم تكن من أكبر الشركاء للصين.
13: سلام، ما هي الرؤية الصينية للحل في مضيق هرمز؟
14: جلال، الصين لا يمكنها أن تخاطر بأن يدخل الاقتصاد في عملية ركود، ولا يمكنها أن تخاطر أيضا بخسارة مصادر الطاقة. قلنا أن المضيق يرفض الصين بغالبية مصادر الطاقة. بدأت الصين وإن بشكل أولي بالتواصل مع مجموعة من دول العالم. روسيا هي واحدة من الشركاء الحاليين للصين. تريد الصين أن تعزز التبادل بينها وبين روسيا، لا سيما النفط الروسي، ولكن يبقى أن هناك مشكلة بالنفط الروسي وهي العقوبات الأمريكية. لذلك توجهت شرقا إلى القليل تركمانستان. بدأ بعض السياسيين الصينيين على صعيد المكتب السياسي للحزب الصيني الشيوعي الحاكم بزيارات أولية إلى تركمانستان. هناك تبادل أيضا مع تركمانستان، ولكن الصين تريد رفع هذا معدل التبادل وأيضا استيراد مصادر الطاقة من تركمانستان. هذه كلها لا تزال بشكل أولي بانتظار أن تحل عقدة هرمز.
13: شكرا سلام. إذن هي أهمية اقتصادية هائلة للمضيق بالنسبة للحسابات الاستراتيجية الصينية، ونحلل هذه الحسابات وقدرتها على التأثير مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بك دكتور. فككنا مع ضيفنا علاقة الصين بلاعبي هذه الأزمة، وجدنا أنها تقف في موقع نادر، قريبة من طهران، متشابكة مع واشنطن، ومتصلة اقتصاديا بإسرائيل. مع إيران تملك الصين علاقات استراتيجية طويلة عنوانها الطاقة والتجارة ومواجهة النظام الدولي الذي تقوده واشنطن. العلاقة تبدو أعقد مع الولايات المتحدة، تنافس تجاري وتكنولوجي واستراتيجي، ولكن مع تقاطعات اضطرارية في ملفات الطاقة والتجارة والاستقرار العالمي. أما مع إسرائيل فالصين علاقة مصالح اقتصادية وتكنولوجية واسعة، لكنها لا تملك النفوذ الأمني المباشر الذي تملكه واشنطن، ما يجعل تأثيرها المباشر على أطراف الأزمة يتركز على واشنطن وطهران، حيث يمكنها التأثير على واشنطن من ثلاث بوابات. أولا، الأهمية المشتركة لمضيق هرمز وأزمة الطاقة للبلدين. ثانيا، قمة ترامب وشي جي بين نفسها، إذ يستطيع الرئيس الصيني ربط التعاون في إيران بملفات أكبر مثل التجارة وتايوان والمعادن النادرة. وثالثا، حاجة ترامب إلى إنجاز دبلوماسي سريع قبل الاستحقاقات الداخلية الأمريكية، ما يمنح بيجين قدرة على تقديم نفسها كقوة تهدئة لا كطرف مواجهة. قدرة الصين على التأثير في طهران تأتي في ثلاث أدوات أيضا. أولا، حاجة إيران إلى الصين اقتصاديا في ظل الحصار. ثانيا، حاجة طهران إلى غطاء سياسي من قوة عظمى لا تظهر كوسيط أمريكي أو غربي. وثالثا، قدرة الصين على إقناع إيران بأن فتح مضيق هرمز والعودة للتفاوض قد يحافظان على شراكتها مع بيجين، بينما استمرار التصعيد قد يهدد مصالح الصين النفطية والتجارة نفسها. إذن دكتور محجوب، هل تستطيع الصين أن تقدم نفسها كقوة كبيرة قادرة على أن تجعل الولايات المتحدة الأمريكية تسلك مسلكا دبلوماسيا دون أن تبدو الصين وكأنها تتخذ طرفا إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية؟
15: تستطيع بالضبط جلال. سريعا، العلاقة الأمريكية الصينية تقدر بحوالي 600 مليار دولار، العلاقة بين إسرائيل والصين حوالي 24 مليار، وبين إيران والصين تكلم عن 14 مليار. الولايات المتحدة والصين علاقة ثقيلة بكل معنى الكلمة. يمكن للصين أن تلعب دورا كبيرا. هناك صفقة وقعت بين تايوان وبين الولايات المتحدة يوم 8 مايو عن 24 مليار دولار تعاون أسلحة، كلها موجهة للولايات المتحدة. بالضرورة الصين ستقول للولايات المتحدة أوقفوا هذه الصفقة مع تايوان، أو لأنها كلها تتعلق بأسلحة متقدمة لتايوان مقابل أن نساعدكم في مضيق هرمز، لا سيما أن وزير الخارجية الصيني ووزير الخارجية الباكستاني تحدثا قبل 3 ساعات، وهذا معناه أن هناك تحرك يسير في هذا الاتجاه.
13: من موقع الحليف دكتور، ما أوراق الضغط الصينية على طهران؟
15: أولا كما تفضلتم بما ذكرت جلال، هناك شراكة مهمة ودور ثقيل للصين، عضو دائم في مجلس الأمن الثقل الاقتصادي، تحتاجها إيران في اللحظات الصعبة كما لاحظنا. المرحلة الثانية أو المسألة الثانية بالنسبة لإيران، الصين هي المستورد الأساسي للنفط الإيراني، وبالتالي إذا غابت الصين مع ذلك هناك أزمة كبيرة بالنسبة لإيران. وربما العامل الثالث يكمن في التشابه في النموذج الثقافي الصيني الذي لا يشكل تهديدا لإيران، ومعجبة فيه. وفي مرحلة جلال كانت إيران تفضل النموذج الصيني كنموذج للدولة في إيران.
13: طيب، بناء على هذه المعطيات دكتور، رسمنا مع ضيفنا 4 سيناريوهات محتملة للدور الصيني في هذه الأزمة. السيناريو الأول يتمثل في تأثير صيني حاسم عبر أقناع طهران بقبول مسار تفاوضي يفتح مضيق هرمز ويخفض التصعيد مقابل تفاهمات أوسع مع واشنطن في قمة ترامب وشي جي بين. هذا السيناريو ممكن، لكنه يتطلب أن تقبل الصين بدور ضغط واضح على إيران وأن تمنحها واشنطن مقابلا سياسيا في ملفات أخرى. أنت أعطيت هذا التأثير الحاسم دكتور أعلى نسبة. لماذا وما الذي ستأخذه الصين في المقابل من الولايات المتحدة؟
15: لسببين. السبب الأول يتعلق بحجم العلاقة التي تربط الصين والولايات المتحدة، والتي بالضرورة الصين ستستخدمها مع واشنطن. بعبارة أخرى، الرئيس الأمريكي يحتاج الصين من أجل الاقتصاد. ثم الأمر الثاني، صفقة الأسلحة التي أشرت لها بين تايوان وبين الولايات المتحدة، هذه ورقة ضغط للصين يضعها أمام الرئيس الأمريكي، خاصة في اللحظة التي يفتح فيها المضيق سيكون هناك مئات المليارات من الصفقات مع الولايات المتحدة لا تعادل 25 مليار شيئا إذا ألغيت.
13: السيناريو الثاني دكتور هو تأثير صيني محدود، بحيث تدفع بيجين نحو وقف شامل لإطلاق النار وفتح مضيق هرمز والحوار، لكنها لا تفرض على طهران تنازلا كاملا ولا تمنح واشنطن في المقابل شيكا مفتوحا في المقابل. هنا تكون الصين عامل تهدئة لا صانع اتفاق كامل. السيناريو الثالث يتمثل في تجاوز حسابات الحرب والتفاوض لقدرة الصين على التأثير، إذا بقيت واشنطن متمسكة بأولوية الملف النووي وبقيت طهران تعتبر هرمز والنووي والسيادة خطوطا حمراء. في هذه الحالة تصبح الصين حاضرة في المشهد لكنها عاجزة عن تغيير جوهري للمعادلة. أما السيناريو الرابع والأخير فهو أن تدير الصين حساباتها الخاصة داخل الأزمة، فتتجنب الضغط المباشر على أي طرف وتكتفي بحماية مصالحها في الطاقة والتجارة وقمة ترامب وشي جي بين. عندها تنسحب بيجين من محاولة التأثير الحاسم وتتعامل مع الحرب كملف تفاوضي ضمن سلة أوسع مع واشنطن لا كأزمة تريد حلها بأي ثمن. ما الذي قد يدفع إلى هذا السيناريو الأخير، أن تكتفي الصين بترتيب مصالحها الخاصة الضيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
15: المشهد السياسي الدولي، غياب مركزية القرار، حالة ما يسمى السيولة في النظام الدولي. لكن دعني أذكر جلال بشكل سريع، لو كانت الولايات المتحدة والصين تعرفان أن هذه الزيارة غير مهمة لما تمت، هذه الزيارة إما أن تعني وقفا للحرب، وبالتالي الرجلان أو القائدان سيقولان بأنهم في قمتهم حسموا المعركة، وإما قد نذهب إلى مواجهة سيقول الرئيس الأمريكي أنه أخذ الضوء الأخضر من الصين وأن الصين لا تستطيع عمل شيء. بعبارة أخرى، هذه القمة ستضع فصلا مهما أو نقطة مهمة في الفصل الختامي للحرب الموجودة في الخليج الآن.
13: السيناريو أن لا يكون للصين أي تأثير على ما يجري بمضيق هرمز، إلى أين يأخذنا دكتور؟ ما الاحتمالات؟
15: مزيد من الفوضى في العالم. بعبارة أخرى، غياب المرجعية الدولية. الصين الآن يمكنها أن تلعب دورا في هذه المرجعية الدولية بصفته بعلاقاتها الجيدة مع روسيا، بعلاقاتها الجيدة مع الأوروبيين. الأوروبيون والكنديون يحجون إلى الصين بشكل كبير. هذه فرصة تاريخية للصين أن تقول أنها حلت أعظم معضلة تتعلق بالمضائق في بداية القرن 21، وتضع اسمها كدولة حلت أزمة دولية يمكن أن يكون لها إيجابيات كثيرة في اليوم التالي لحل الأزمة.
13: شكرا لك الدكتور محجوب زويري. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. لن عودة إلى غرفة الأخبار.
1: شكرا للزميل جلال. مشاهدينا، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية القبض على 4 متسللين من الحرس الثوري الإيراني حاولوا دخول البلاد بحرا للقيام بأعمال عدائية. ودان مجلس الوزراء الكويتي تسلل المجموعة واشتباكها مع القوات الكويتية، كما شدد على مطالبة إيران بوقف فوري غير مشروط لأعمالها العدائية التي تهدد أمن المنطقة، وأكد المجلس حق الكويت الكامل في الدفاع عن نفسها. معنا من الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي لمتابعة ربما حيثيات هذا الموقف الكويتي. سعد،
16: بالفعل نشوان، يعني قبل أقل من ساعة تقريبا أصدر مجلس الوزراء الكويتي البيان الذي قرأت أنت جزء من فقراته، لكن مجلس الوزراء يعني قبل أن يصدر هذا البيان استمع لتفاصيل هذه العملية وهذه الاعترافات أيضا من المتسللين الأربعة الذين ينتمون إلى الحرس الثوري الإيراني، استمع لهذه الاعترافات من وزير الداخلية الكويتي الذي بين وشرح لمجلس الوزراء ملابسات هذه العملية وهذا الحادث الذي كان في اليوم الأول من شهر مايو الماضي، ثم صدر البيان الذي أكد فيه مجلس الوزراء بأن الكويت دائما وفي موقفها التاريخي والثابت بمبادئ حسن الجوار، وأنها ترفض دائما أن تكون أجواءها وأراضيها ممرا للاعتداء على أي دولة، وبالتأكيد إيران هي أحد الدول التي أيضا ترفض الكويت أن يتم الاعتداء عليها عبر أو ترفض الكويت الاعتداء على إيران عبر أجواء وأراضي الكويت. ولذلك أيضا رفض مجلس الوزراء الكويتي كل هذه الاعتداءات التي حقيقة بدأت تتخذ شكلا آخر هنا في الكويت، فما أن توقفت الصواريخ وتوقف أطلاق النار في هذه الحرب التي بدأت في 28 فبراير، حتى كما يبدو تغير شكل هذه الاعتداءات وشكل الأضرار التي تتجه إلى الكويت، حيث أن بدأ الآن نرى شكلا آخر من خلال التسلل، وتسلل يعني قادة كبار كما يبدو من خلال الرتب العسكرية التي كشف عنها أو البيان وزارة الداخلية الكويتي عصر هذا اليوم. من بين هؤلاء الأربعة اثنان برتبة عقيد، وهي رتبة من الرتب المرتفعة حقيقة، والتي يعني تحظى دائما بالاطلاع على قرارات وكما يأتي في التسلسل العسكري، وكذلك أيضا هناك رتبة نقيب، وهؤلاء كلهم من البحرية، بمعنى أن هناك نقيب بحري وعقيد بحري وعقيد آخر بحري، وأيضا هناك أيضا ملازم أول ينتبي أيضا إلى البرية كما جاء في البيان، وهناك اثنان استطاع الفرار ولم تنجح القوات الكويتية في أو لم يسقط في قبضة الأمن الكويتي، هناك اثنان أيضا استطاع الفرار في ذلك القارب الذي تم يعني استئجاره للقيام بعمليات عدائية ضد الكويت من خلال التسلل إلى جزيرة بوبيان في شمال الكويت.
1: من الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي، شكرا جزيلا لك. الآن إلى تطورات المشهد في لبنان. من أبن السقي معنا في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني طانيوس، سنتابع معك جوني أبرز حيثيات المشهد الميداني في لبنان، تفضل.
17: نشوان، لعلنا نبدأ من أصوات الانفجارات العنيفة التي سمعت خلال النصف ساعة الماضية وما تزال تسمع هنا في أجواء القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، وهي ناجمة عن غارات، ثلاث غارات استهدفت بلدة زوتر الشرقية الواقعة إلى شمال نهر الليطاني، وهذه البلدة تتخذ أهمية في هذه المرحلة خصوصا مع ما أعلنه الجيش الإسرائيلي اليوم عن تقدم أو محاولات تقدم باتجاه محيط تلك البلدة وبالتالي عبور مجرى نهر الليطاني. إذن استهدفت زوتر الشرقية بغارات إسرائيلية وأيضا قصف مدفعي مستمر، نسمع انطلاق القذائف المدفعية باتجاه المناطق الواقعة أيضا في شمال نهر الليطاني، بالإضافة إلى غارات أخرى أيضا حصلت خلال المرحلة القليلة الماضية باتجاه بلدة باتولي على سبيل المثال، واليوم لم تهدأ الغارات في حقيقة الأمر، نتحدث عن نحو 40 غارة حصلت على بلدات مختلفة، واللافت أن كان هناك تركيزا كبيرا على المناطق الواقعة في قضاء صور، خصوصا أن أنذار الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم كان موجها لأربع بلدات هي واقعة في قضاء صور، وقد استهدفت طبعا الحوش البازورية بالإضافة إلى أرزون وأيضا بلدة رابعة. الغارات الإسرائيلية أيضا توسعت باتجاه البقاع، بلدة سحمر في ساعات مبكرة من هذا اليوم استهدفت بغارتين، وبالتالي المشهد التصعيدي يعبر عن نفسه من خلال سلسلة هذه الاعتداءات، كما أن المسيرات الإسرائيلية نفذت اعتداءات وسقط شهيدان من الدفاع المدني اللبناني بنتيجة غارة من مسيرة على مدينة النبطية، وقد دان الرئيس اللبناني هذا الاستهداف وقال إن استمرار هذا النوع من الاعتداءات تقوض الجهود المبذولة من أجل تهدئة الأوضاع هنا في الجنوب اللبناني. حزب الله تحدث خلال الساعات الماضية عن مجموعة واسعة من العمليات العسكرية التي نفذها. آخر ما أعلنه حزب الله كان يتعلق باستهداف آلية إسرائيلية وأيضا أجهزة اتصال إسرائيلية في موقع العباد قبالة بلدة حولة بمحلقات انقضاضية. ما تزال هذه المحلقات حاضرة وبقوة في عمليات حزب الله، وهو يكثف من استخدامها. وطبعا هناك ترقب كبير للموقف الميداني، خصوصا أننا على بعد نحو 48 ساعة من المفاوضات المباشرة في واشنطن برعاية أمريكية.
1: شكرا لك من ابن السخي في جنوب لبنان جوني تونس مراسل الجزيرة هنا في الاستوديو. انضم إلينا مراسل قناة الجزيرة في فلسطين إلياس كرام، نتابع معك على الضفة الأخرى بيانات الطرف الإسرائيلي لا سيما فيما يتعلق بالوضع في شمال إسرائيل.
18: نعم، الجيش الإسرائيلي أصدر سلسلة من البيانات في الساعة الأخيرة أشار فيها إلى مجموعة من الأحداث التي حصلت في شمال إسرائيل وفي داخل جنوب لبنان في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي، وأشار إلى أن حزب الله إقامة خلال نهار هذا اليوم بإطلاق دفعات من الصواريخ التي كانت تستهدف القوات الإسرائيلية التي تحتل مناطق بعينها في جنوب لبنان، وأن سلاح الجو الإسرائيلي تمكن من اعتراض بعضها فيما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة. كما أشار في سياق هذه البيانات إلى أن حزب الله شن هجمات عدة بأسراب من المسيرات، ليس مسيرة واحدة إنما بأسراب من المسيرات الانقضاضية باتجاه مواقع عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وكذلك مواقع عسكرية في داخل إسرائيل لكن تقع بمحاذاة الحدود مع لبنان. وفي أحد البيانات أشار إلى أن مسيرة انقضاضية استهدفت كما يبدو تجمعا أو حشدا عسكريا في داخل إسرائيل أدى إلى إصابة ضابط صف وجندي بجروح ما بين متوسطة وطفيفة، وهذا يعطيك فكرة نشوان عن حجم العمليات العسكرية. صافرات الإنذار دوت 4 مرات متتالية في غضون ساعة ونصف في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان، تحديدا في منطقة مرجليوت والمنارة، وهذه بواقع تشهد تحركات عسكرية مكثفة للجيش الإسرائيلي في إطار عمليات الإسناد للقوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان، سواء كان ذلك مرابط المدفعية الإسرائيلية أو غرف التحكم وإدارة العمليات الموجودة في تلك المنطقة. لذلك هذه مناطق تستهدف وتستهدف كما يبدو بدقة فائقة نشوان من جانب المقاومة اللبنانية، ورأينا في الأيام الماضية كيف أن حزب الله تمكن من استهداف مرابط المدفعية الإسرائيلية وأصاب مدرعات للجيش الإسرائيلي كانت تحمل الذخيرة التي تستخدم في إطلاق المدفعية الإسرائيلية، استهدف أرتالا عسكرية دبابات ومدرعات، وحتى أنه تمكن من استهداف منظومات القبة الحديدية الموضوعة في شمال إسرائيل لمواجهة أي إطلاقات صاروخية. إذن دقة في الأهداف، وهذا ما يقود مضاجع الجيش الإسرائيلي الذي يقال بأن جنوده أصبحوا كالبط في ميدان الرماية إزاء هذه العمليات المتكررة والمتصاعدة والدقيقة من جانب حزب الله لهذه المواقع العسكرية. نحن نتحدث عن ضربات عشوائية، بل يبدو أنها ضربات مركزة ومسددة نحو المواقع الاستراتيجية لإسرائيل.
1: أسكرم، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع زميلة سلمى الجمل.
19: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. عندما تحلق طائرة الرئيس الأمريكي نحو الصين سيكون قد ترك وراءه ورقة إيرانية لم يكلف نفسه استكمال قراءتها، ومحضر اجتماع مع قيادته العسكرية لا أحد يعرف أي نيات صيغت فيه. وسيترك الرئيس الأمريكي وراءه تهديدا معلقا اسمه مشروع الحرية بلس، لكنه سيجد أمامه في بيجين ملفات مشتركة وبنودا وقضايا في صدارة عناوينها إيران، وسيجد أمامه مصالح مشتركة قد يمر بعضها عبر حل تعقيدات الحرب مع إيران. أما إيران وبينما تحلق طائرة ترامب نحو الصين، فترى من المناسب رفع السقف مجددا وتقول إنه لا مفاوضات جديدة دون تنفيذ شروطها الخمسة. في الأثناء تنتظر دول الخليج مقترحات ورسائل إيران، وتنتظر وتنتظر، وعندما لا تأتي الرسائل تأتي قوة من الحرس الثوري. اليوم اتهمت الكويت إيران بالدفع بعناصر من الحرس الثوري للتسلل نحو جزيرة بوبيان، وقالت السلطات الكويتية أنه تم اعتقال 4 متسللين، وما زالت طهران لم تعلق على التطور اللافت. في هذه الأثناء تنتظر المنطقة متى تصل طلائع القوى البريطانية المتعددة الجنسيات إلى مضيق هرمز، وماذا ستضيف لحصار أمريكي يحاصر الحصار الإيراني. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. الدكتور محجوب أزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات. الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران. جوي هود، النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي. الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقاً. الدكتور عبدالله الشايجي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والخبير في الشؤون الأمريكية. الدكتور وسام نصيف ياسين، الأكاديمي والباحث السياسي. الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. مرحبا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. إذن ضمن حالة الاتفاق واللا اتفاق، اللا حرب واللا سلم، الجمود هو سيد الموقف، والجميع يترقب زيارة ترامب إلى الصين. إلى أي حد ستلعب العلاقة التاريخية الإيرانية الصينية وأيضا المصالح الصينية الأمريكية دورا حاسما في فكفكة هذه التعقيدات؟ تفضل دكتور محمد شرقاوي.
20: يبدو أن رحلة ترامب إلى الصين تمثل نقلة من تعقيدات الصراع ضمن المثلث الأول، وهو المثلث التصعيدي إسرائيل أمريكا إيران، إلى مثلث إدارة الصراع بطريقة مختلفة، تبقى فيها الزاوية الإيرانية، تبقى فيها الزاوية الأمريكية، ربما تتراجع الزاوية الإسرائيلية لأن تدخل الزاوية الصينية، على أساس أن صراع مضيق هرمز، أزمة الطاقة وكل التبعات الأخرى الآن تصبح ضمن، ليس بالضرورة طرح إقليمي بين إسرائيل أمريكا وإيران، ربما تصل إلى المرحلة الأخرى، مرحلة تدويل الصراع، على أساس أن دور الصين يعكس وينطوي على الآن موضوع إيران وموضوع المضيق، هو ضمن سياسة المحاور الكبرى. ونعلم جيدا أن في السنوات الأخيرة بدأت العلاقات الدولية تتجه إلى الشرق، هناك بريكس بلس، هناك منتدى شنغاي، هناك التحالف الروسي الإيراني. إذن أعتقد أن من حيث لا يدري ترامب ومن حيث لا يدري نتنياهو، الكرة الآن تتحرك باتجاه بيجين، وبيجين تعتقد أنها الآن أصبح لها ذاك المركز الاستراتيجي. وأيضا هنا السؤال، هل تستطيع بيكين أن تقنع ترامب بأن تعقد معه صفقة مقابل ألا يساعد خصومه فيما يخص بصفقة الأسلحة، أم ربما بيجين ستراعي مصالحها مع إيران ومع دول الخليج؟ باختصار أرى أن الدائرة الجديدة تجلب الدور الصيني إلى المنطقة، وأعتقد الآن نبقى كنا نتحدث أيام الحرب الباردة عن محوري المعسكر الشيوعي والمعسكر الغربي، الآن إيران تجعل المحور الصيني يماثل المحور الأمريكي.
19: سيد جوي، هل ستأتي الصين ما لم تأتي به المفاوضات؟ ما الذي يمكن أن تضيفه الصين إلى هذه الطاولة؟
0: Thank you for having me with you tonight.
21: شكرا جزيلا للاستضافة. أعتقد أن هناك إمكانية هنا لعناصر التوصل إلى صفقة. كما قال الدكتور الشرقاوي هناك تايوان. لو أن الرئيس الصيني يقول مقابل أنتم أن تفرضون وقفا مؤقتا لصادرات السلاح لتايوان، ربما أنا أستطيع أن أفعل شيئا لكم بالمقابل مع إيران لفتح المضيق. هذا ممكن، لكن ما رأيناه حتى اللحظة هو أن الصين تتحدث كثيرا عما تريد أن تراه في الشرق الأوسط، لكن لا تفعل شيئا في واقع الحال. إذن الأمر سيختلف عن الصور التي نراها دائما تلتقطه في الماضي.
22: أولا لا تلاحظين سؤالك الأول في البداية عن أنه حالة الجمود إذا أمكن تحريكها، هي بالحقيقة ليست هناك حالة جمود، هناك تصعيد. بعد الرد الإيراني والرد الأمريكي عليه بدأ التصعيد، واليوم في تصريحات ترامب قبل ما يغادر إلى الصين، وأيضا في التصريحات الإيرانية ارتفاع عالي للسقف، يعني الشروط الخمسة التي تسبق التفاوض. وبالنسبة لترامب أيضا كان يتحدث عن أنه إما أو، ليس هناك حلول وسط أو بديلة وسنأخذها غصبا عنهم وإلى آخره. هذا التنافر الكبير اللي احنا نعاني من بداية الحرب إلى اليوم بين المطالب، ولم يعني مسار إسلام آباد لم يقرب أبدا المسافات بينهما، بقت بالعكس كان هناك إصرار على المطالب بين الطرفين. الصين، زيارة الصين مهمة لكي يعرف ترامب أين يضع قدم المقبلة، القرار المقبل سواء بالحرب أو باستمرار التفاوض. إذا الصين اضطت فرصة، يعني هي تبرعت بأن تقوم بعملية الوصول

0: الصين لديها يعني سلطة على إيران وحتى على أمريكا بالمناسبة في التفاوض الاقتصادي والاستراتيجي العام، فبالتالي تستطيع أن تفرض إن عرضت. أنا لا أقول أنها ستفعل لأن الصين دولة محافظة يعني بشكل عام، هاي سياستها لا تتدخل كثيرا في هذه التفاصيل، لكن إن فعلت فستضطر للضغط على إيران كي تخفض السقف، سقف المطالب، وبنفس الوقت تنازلات من ترامب. لكن القضايا المتعلقة بالملف النووي يجب أن تحسم، وقضية هرمز أيضا، الصين دولة عظمى وبالناظر وبالتالي هي تنظر لنفسها كدولة مسؤولة ولديها مضيق ملقة قريب منها، ممكن تتكرر الحالة الإيرانية في حالة مضيق هرمز، فبالتالي هي لا تريد لملقة أن يكون كحال هرمز في المستقبل وأن سنغافورة تأخذ المضيق أو ماليزيا أو كذا، وهي بالنسبة لها هذا شريط يعني المسار الحيوي جدا لبحريتها للتجارة. لذلك أعتقد أنه هذا أيضا سيساعد ترامب لكن بحدود معينة. ولا ننسى أيضا أن الصين لديها حوالي 450 مليار دولار من التبادل التجاري مع الولايات المتحدة، مع خفض الجمارك أو يعني الرسوم الجمركية ربما تزداد إذا ما أعطاهم محفزات. لذلك كل شيء ممكن، لكن بالنهاية والأيديولوجيات الآن انتهت، الآن المصالح. فماذا فعل العراق في الصين أصلا قبل أيام، وهل أن الصين ستبقى تؤيد إلى بشكل مطلق أم أن الأمور تتعلق بالمصالح؟ هذا ما سنحدد بعدين.
1: دكتور حسن، هل من مصلحة الصين أن تدخل، من مصلحة إيران أن تدخل الصين كضامن وكوسيط، خاصة مع هذا الثقل الذي تمتلكه الصين والذي دور الذي يمكن أن تمارسه أيضا على إيران من أجل أن معايرة مطالبها وتقديم تنازلات قد تكون إيران مثلا لا تريد أن تقدمها؟
2: لاحظي أنه طبيعة العلاقة الإيرانية الصينية مهمة، لأنه التحليل جله كما يبدو مركز على فهم العلاقة من زاوية مثلا علاقات الولايات المتحدة ببعض الدول في المنطقة. لا يوجد هكذا علاقة بين إيران والصين، هناك علاقات ندية إلى أبعد الحدود، للصين حيزا للتأثير لكنه بعيد كل البعد عن الإملاء أو يعني الضغط للتأثير، وهذا تفهمه الصين وتفهمه إيران. إيران شجعت الصين في مراحل سابقة أن تقوم بدور وازن ضامن للولايات المتحدة، الصين كانت تتريث لأنها لا تستطيع أن تضمن الولايات المتحدة وتخاف من هذا أن يؤثر على علاقاتها مع إيران، ولذلك كانت تنأى بنفسها، تقديري أنها ما زالت في ذات الخانة. ثم أنه بالنسبة للمضيق، الصين اليوم تعلم أن إيران كانت تاركة الباب مفتوح للمرور الآمن في مضيق هرمز، وكانت تمر 10 إلى 15 ناقلات نفط يوميا في ظل الحرب من المضيق، إلى أن أتت الولايات المتحدة وهددت شركات النقل والدول التي كانت تستخدم المضيق في الممر الذي حددته إيران ومنعتها من استخدامه. لذلك أنا تقديري أن الضغط الصيني سيركز على الولايات المتحدة أولا للقبول بالعبور الآمن للسفن التجارية، وثانيا ستطرح أفكارا ربما لحل هذه الأزمة. أما أن نظن بأن الصين ستتبع الرئيس ترامب للضغط على إيران، فتقديري ذلك بعيد كل البعد عن طبيعة العلاقة بين الجانبين. وثالثا هناك يعني انشغال أمريكي في ملف لا يرتبط بالصين بشكل مباشر، يرتبط بمصالحها، إشغال الولايات المتحدة بملفات بعيدة، هذه مصلحة استراتيجية. لماذا تسعف الصين الولايات المتحدة من الخروج منها؟ الصين ذخرت لستة أشهر النفط قبل هذه الحرب وما زالت في وضع إيجابي إلى حد ما، عليها ضغوط لكن الضغوط تستطيع تحملها، ليست بأي شكل من الأشكال غريبة من الضغوط التي توجه للولايات المتحدة، وتقدير ذلك بمصلحة الصين.
1: دكتور شايفي، هل ترى ذلك؟
3: لا، أنا أرى أن يعني هذه الحرب من بدايتها تدخل ضمن نطاق اللا عقلانية، حرب مفروض كانت أن تندلع، حرب ليست ضرورة، حرب مصلحة فيها أهداف فيها أجندات. وأيضا يعني ما يؤشر إلى اللا عقلانية أن ترامب يذهب الآن إلى الصين وهو أضعف مما كان متوقع. يعني ترامب كان يمني النفس بأنه يذهب إلى الصين وعنده ورقة قوة أن أنا مسيطر على الوضع، هزمنا إيران، أجبرنا إيران توقع اتفاق ذل

0: لست بحاجة لمساعدتكم أو دعمكم، بل أنا سأذهب لأملي شروط، وخاصة ما قد معاه وفد من كبار CEOs والمدراء التنفيذيين لكبرى الشركات الأمريكية بما فيها شركات التكنولوجيا وحتى إيلون ماسك وغيرها. لماذا الصين عليها أن تساعد ترامب؟ بالعكس، الصين عندها مشكلتين. المشكلة الأولى هي بين نارين، إما تريد أن تساعد ترامب لأن يعني إيران تشكل تقريبا 20% من واردات الصين تأتي من إيران، فإيران بالنسبة للصين هي الشريك التجاري والنفطي الأول. من مضيق هرمز يخرج تقريبا ثلث احتياجات الصين من الطاقة، فالصين تريد، وهي طبعا تنظر إلى إيران بأنها تهدد يعني مصلحتها بالنسبة إلى الطاقة، لأن الصين هي الدولة الأولى في العالم الآن التي تستورد النفط وليس أمريكا كما كان في السابق. لماذا على الصين أن تساعد ترامب؟ بالعكس، الصين ترى بأن خلت يتورط ترامب أكثر في مستنقع إيران، وكذلك روسيا اللي عندها أيضا مصلحة لأنها تريد أن تضعف أمريكا وتلهيها وتبقيها كما تسمى في مستنقع إيران. التصرف غير العقلاني اللي يضاف اليوم، لماذا تستفزنا إيران؟ لماذا ترسل 4 من الحرس الثوري للقيام بأعمال تخريب؟ لا هذه مهمة، بس أربطها أنا، هذه مهمة تربطها بأنها تريد. بعدين وين راحوا هم؟ جزيرة بوبيان، تعرفين شنو في جزيرة بوبيان؟ الكويت قاعد تبني أكبر ميناء في المنطقة الآن، ميناء مبارك الكبير بكلفة 4.1 مليار دولار. من اللي قاعد تبنيها؟ أكبر شركة صينية، CCC China Consultant Company. فلماذا قاعد تستفزنا أول شيء إيران؟ لماذا ترسل العناصر الحرس الثوري؟ وقبل ذلك اكتشفنا 3 خلايا إرهابية. لماذا قصفتنا قبل يومين؟ هي وحلفائها وأذرعها. فماذا تريد إيران يعني بنهاية الأمر؟ في استفزاز، في إرسال حرس ثوري، ولا زال مشكلة حقل الدرة بيننا وبين إيران، حقل الغاز المهم، لا زالت إيران تماطل منذ سنوات. فإيران تفقد الثقة كلياً، وأيضا تسيء لعلاقتها مع الصين لإرسال هذه العناصر من حرس الثوري.
1: دكتور شيجي، مع احترامي لبعدك الأكاديمي، أنت تكرر عبارة لا عقلانية، وهذا توصيف غير دقيق. هناك عقلانية في موقف ترامب، هناك عقلانية في موقف
0: الإيرانيين. عقلانية شن؟ حرب غير ضرورية؟
1: لا، أرجو أنه
0: لا. وين العقلانية؟ لا أنت كنت عقلانية، اشرح لي وخلش أقنعنا.
1: دعني
0: أنها لا، أنت قاعد تتهم أن أنا حرب ترامب على إيران عقلانية.
1: أنت تسقط
0: وهجوم إيران على دول الخليج عقلانية.
1: معلش دكتور شيخ،
0: تفضل جاوب.
1: أنت تسقط اللا عقلانية من عندياتك على
0: لا منشو عندياتك.
1: خليني أكمل فقط على الاستراتيجية الأمريكية وعلى الاستراتيجية الإيرانية، وأنا أقول لا، كلاهما فاعلان عقلانيان جدا حتى النخاع
0: بالنسبة لك وبالنسبة لهم.
1: لا
0: بس بالنسبة للمنطق ليست عقلانية.
1: لا معلش، بالنسبة لإدارة الصراع هناك عقلانية أمريكية وهناك عقلانية إيرانية، ولا أريد أن أطيل في هذا، لكن نفس هذه العقلانية ستحضر أيضا في الموقف الصيني. لذلك ينبغي أن نتجاوز قضية هذه الثنائية، أن الصين ترجح كفة أمريكا أو تذهب مع إيران. أرى أن حتى الصين ستستخدم نفس المنطق العقلاني، ستدخل في الأزمة بما يستجيب لمصالحها إقليميا في الخليج ومصالحها مع الإيرانيين، من ناحية أين يمكن المرونة وأين يمكن الحفاظ على المرونة، لأن أيضا لا تريد أن تخسر الود مع البيت الأبيض. فأرجو أنه نبتعد شوية من بعض الأحكام الجاهزة غير الدقيقة. يعني
0: لا يوجد عقلانية أبدا فيما تقوم به أمريكا تجاه المنطقة.
1: في نظرك، في نظرك.
0: لا ما في نظر، في نظر المنطق.
1: لا في نظر،
0: لا في نظر المنطق. شنو العقلانية؟ تقصفنا إيران وتقصف مناطقنا وتقصف المشروعات الحيوية، النفط والغاز، والآن ترسل حرس ثوري؟ هذه عقلانية؟
1: ذاتي ليس حكم.
0: هذه عقلانية؟
1: العلاقات الدولية.
0: أنا أخلي الزملاء يردون، ما راح أرد.
1: العلاقات الدولية التفاعل بين الدول يقوم أساسا على القياس الدقيق لكل المصالح.
0: إذن
1: هذا هو تجلي العقلانية بشكل،
0: هذه انتهازية وليس عقلانية.
1: مشكلتك لازم أن نحسم المسألة. إما أن نتعامل، معليش أكمل الفكرة، إما أن نتعامل مع تحليل هذا الصراع، صراع مسلح معقد متراكم، إما أن نتعامل معه بعقلانية التحليل الموضوعي الذي يقرأ المعطيات، أما أن نأتي بأحكام جاهزة أو انطباعات ذاتية.
0: لما نتنياهو جر ترامب لحرب لا ضرورة لها، فهذه وين العقلانية؟
2: نحن نتحدث عن الزيارة الثانية للرئيس الصيني الولايات المتحدة. ولماذا أقول أن هذه الزيارة مهمة؟ في الزيارة الأولى قبل 8 سنوات هيأ الرئيس الأمريكي في زيارته للصين مناخا جيدا للعلاقة الأمريكية الصينية، بحيث أنه منذ تلك الزيارة رغم كل المطبات في العلاقات بين البلدين بقيت العلاقة تسير بنمط مختلف، مع وجود ديمقراطي بالوسط ومع وجود إرث من الديمقراطيين من باراك أوباما. لماذا أقول أن هذه الزيارة مهمة؟ أولا لأن هنالك بين الرجلين نوع من الكيمياء الخاصة، وهي تتعلق بما يسميه ترامب إعجابه بالرئيس الصيني، وما يقول أن الرئيس الصيني أيضا عنده قدر من الاحترام لشخصه. وهذا العامل الشخصي أنا أعتقد أنه مهم جدا في فهم طبيعة العلاقة بين انعكاسه على العلاقة بين البلدين. الحقيقة أنه الصين تعيش الآن ما يسمى بالحج من روسيا ومن أوروبا لها خلال السنوات القليلة الماضية، وهذا الحج السياسي يجعلها اليوم في موقع يمكن أن تخرج فيه من ما يسمى بالتردد السياسي إلى الفعل السياسي. هناك مستوى من الثقة الآن من الصين هروبا من الولايات المتحدة. يعني الآن أوروبا كم رئيس وزراء ورئيس زار الصين خلال فقط العامين الماضيين، ورئيس الوزراء الكندي وزار الصين وغيره في زيارات ليقولوا للصين بأن لها دورا دوليا. وهذا الدور الدولي عندما يذهب الرئيس الأمريكي بفشل كبير في حل هذه الحرب التي بدأها، بالتالي هو يحتاج الصين بالتأكيد. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية، الصين يمكنها ليس بالضرورة أن تقدم تضغط على إيران لصالح الرئيس الأمريكي، أو تضغط على أمريكا لصالح الرئيس الإيران. أو المعادلة كالتالي، الصين ستحاول أن تلعب دورا تموضع نفسها كقوة دولية في المشهد الدولي، وهذا يرتبط بالقوة السياسية بالقوة العسكرية وبالقوة الاقتصادية. الصين حجم التبادل الآخر الأرقام بينها وبين أمريكا حوالي 500 مليار دولار أو أقل أو أقل قليل، لكن بينها وبين إيران تتجاوز عبارة عن 14 أو 4 قيمة 20 مليار دولار. يعني الاقتصاد ليس هو العامل الحاسم. اليوم الصين تلعب دور أساسي في ورقة مهمة، وهي قدرتها على أن تقول للولايات المتحدة بإمكانني أن أساعد لكن بشرط. وشروط الصين واضحة.
3: ماذا ستحصل عليه؟ وأين ستلعب؟ في أي عقدة ستلعب في الملف الإيراني؟
2: بالضبط. أولا الصين تريد أن تقول الآن الأوروبيين أن كل جهودكم لفتح المضيق لم تنجح، حتى مع آخر اجتماع وزراء الدفاع الذين وصفوا مهمتهم بوصف دفاعية ومستقلة. بعبارة أخرى أنها لن تكون عمليا منخرطة في أي نشاط عسكري فيه نوع من العداء للإيران. وبالتالي هو يرد على الأوروبيين ويريد أن يثبت لهم أنه هو اللاعب الذي سيحسم. ثم الأمر الثاني سيقول أيضا أنه لديه قوة يمكن أن يستعملها ليس فقط على إيران بل على قوة آسيوية أخرى مثل اليابان ومثل الهند، بحيث يعمل على نوع من الحشد الرأي العام الدولي لدعم مبادرة الصين في أنه نفت ما يسمى الفتح التدريجي للمضيق. الصين الآن، أختم بذلك سلمى، أمام ما يسمى إعادة هيكلة التفاوض. أمريكا تريد، إيران تريد وقف الحرب، أمريكا تريد البرنامج النووي، الصين ستقول لنفتح المضيق ثم نذهب للقضايا الأخرى. وباعتقادي هذا هو التحول في الزيارة الأمريكية إلى الصين.
4: بالنسبة للزيارة، أنا أعتقد أن الصين تستقبل ترامب بما يمكن القول بأنه ما بعد الفشل الرابع. يعني ترامب بعدما فشل في تحقيق أهدافه الثلاثة وأهدى مضيق هرمز لإيران، وبعدما فشل في الحصار، وبعدما فشل في مشروع الحرية، وبعدما فشل في المحاولة الأخيرة منذ يومين بالنقاط التي يفرضها على إيران، تستقبله الصين بهذا التراكم من الفشل بناء عليه. صحيح أن للصين مصالح كبرى مع الولايات المتحدة، ولكن من أي زاوية سترى ترامب الصين ستراه من زاوية الشخص الواحد الذي لا يمثل مسارا فعليا بالنسبة للصين، والصين تعلم جيدا سواء الجمهوريين أو الديمقراطيين، الصين نصب أعين أي رئيس سيكون موجود في الولايات المتحدة وهدفه الصين. من ناحية أخرى ترى إيران كلاعب إقليمي وازن يتحول إلى قوة شبه عظمى بما حصل في مضيق هرمز، وقف بوجه قوتين نوويتين بينها الولايات المتحدة القوة الأكبر في العالم، و39 يوما لم يتم كسرها، ولا زالت بالرد الأخير الذي ردته الجمهورية الإسلامية البارحة تعتقد أنها قادرة على استكمال هذه المواجهة. بناء عليه أنا أعتقد أن الصين ستوازن في هذه المرحلة بين مصالحها مع الولايات المتحدة وشراكتها الاستراتيجية مع نظام متوازن في الجمهورية الإسلامية، مع جار قريب في الإقليم، مع جار تحتاجه في الإقليم، مع ضلع من مثلث تسعى الولايات المتحدة فعليا وعلنا جهارا نهارا لكسره، ألا وهو الصين وروسيا والجمهورية الإسلامية. بناء عليه قد تميل الصين ببعض الأمور، ولكن الأغلب أنها ستذهب للتموضع في موقع من يدور الزوايا بما تستفيد بعلاقتها مع الولايات المتحدة ولا تنكسر إيران.
3: أريد أن أسمع منك دكتور سليم رأيك يعني بالنظر إلى هذا الصراع والتعقيدات التي يخبرنا بها، هل الضمانات ممكنة أن تأتي من الصين؟
5: يعني الحديث عن دور الصين وكأن الآن رئيس ترامب يذهب إلى الصين والآن الصين سيكون لها دور، يجب أن لا ننسى أن وقف إطلاق النار جاء بمبادرة صينية، المبادرة الصينية الباكستانية هي التي أنتجت وقف إطلاق النار في وقت كان الجانب الإيراني يشدد على إنهاء الحرب في وقتها. الصين منخرطة في العملية بشكل كامل منذ بداية الحرب. القول أن ترامب فشل وترامب أضعف ويذهب إلى الصين بضعف وبفشل، من الممكن أن يكون هذا تقييمنا نحن، ولكن عندما يذهب رئيس ترامب إلى الصين هو يذهب بطرحه، يذهب بمعتقداته، ويذهب بطريقة تفكيره وبطروحاته. يعني عندما يصل إلى الصين لن يصل إلى الصين على أنه فشل، سيصل إلى الصين ويطرح على الصين شراء النفط الأمريكي أو النفط الفنزويلي، يعني سيدخل إلى الصين من موقع قوة. ليس مهما أن نقيم نحن أنه فشل وخسر، المهم هو كيف يقدم نفسه للصين وكيف الصين ترى الولايات المتحدة، وما حجم المصالح بين الولايات المتحدة والصين، وما حجم المصالح بين الصين والدول الخليجية. عندما تتدخل الصين لا تساعد نفسها، لا تساعد ترامب، تساعد نفسها، لأن حجم التبادل مع الدول الخليجية العربية أكبر بكثير من حجم التبادل مع إيران. يعني موضوع حل هذه الأزمة هو في مصلحة أساسية للصين، بغض النظر أن الصين لا تبدي هذه المواقف الدائمة ومن أجل حل الصراع، ولكن من مصلحة الصين حل هذا الموضوع. والآن هناك فرصة في هذه القمة بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني، صحيح أن هناك صفقات معينة من الممكن أن تترتب، من الممكن أن يقدم الرئيس ترامب شيئا ما، ولكن أيضا من مصلحة الصين أن تحل هذه الأزمة بالطريقة التي ترضي الجانب الأمريكي.
3: اسمح لي دكتور حسن أحمديان، بيان الخارجية الكويتية خرج منذ ساعات يأتي في سياق منظور علاقات متوترة جدا بين إيران ودول الخليج، لماذا حتى الآن لم يخرج رد من قبل الحرس الثوري على حادثة لافتة وشائكة وخطيرة جدا؟
6: تقديري أنه سؤال الدكتور شايج أيضا سؤال وجيه، لماذا يذهب 4 من عناصر الحرس إلى بوبيان؟ ما الذي كانوا سيقومون به؟ إسقاط النظام؟ افتعال الحرب؟ 4 أشخاص، ما الذي يمكن أن يقوموا به؟ أنا تقديري وفكرت في الأمر منذ طرحت القضية إلى الآن، ثم وصلت لمصادر أيضا، أنه كان حادث لم يكن مدبرا، هناك دوريات دائمة، هذا الحادث يحدث يوميا بين إيران والعراق، وحدث قبل الحرب عدة مرات بين إيران والكويت. سؤالي أنا أنه لماذا يجري التصعيد هذه المرة؟ أنه يطرح وبيان من مجلس التعاون، أمين عام مجلس التعاون، بيان من الكويت، لننتظر لنرى ماذا يقول الإيرانيون ثم نرد عليهم. يقول تقول لمصادر في إيران أيضا أنه كان حادث ومعتاد، هذا الحادث ليس جديدا ولن يكون الأخير، لأن هناك دوريات دائمة.
3: هل ببساطة ممكن أن يكون حادث في سياق هذه التوتر الكبير، في سياق هذا الصراع، في سياق هذه العمليات وعمليات القصف؟
6: هو التوتر والوضع المتوتر حاليا في المنطقة أساسا يزيد من الحوادث، وتحدث الكثير منها، وتقديري أن الحرب شهدت أقل نسبة من الحوادث في هذه المرحلة.
3: طيب اسمح لي، أريد أن نوه إلى الخبر العاجل، اسمحوا لي. الخارجية الإيرانية نرفض ما ورد في بيان الخارجية الكويتية بشأن تخطيط إيران لتنفيذ أعمال عدائية ضد الكويت. إذن يبدو بأن هناك موقف إيراني للرد على ما تحدثت عنه الخارجية الكويتية عن حادثة جزيرة بوبيان اليوم، وتقول الخارجية الإيرانية نرفض ما ورد في بيان الخارجية الكويتية بشأن تخطيط إيران لتنفيذ أعمال عدائية ضد الكويت. ربما قد يكون هناك المزيد ضمن هذا البيان للخارجية الإيرانية.
2: جملة أنا أعتقد بأنه السلطات الإيرانية في تأخرها هذا كان في إدانة لما حصل أكثر منه تفسير، لأنه الحادثة إذا كان كما قال الدكتور حسن هي حادثة يمكن أن تتكرر، فكان يمكن أن يكون الرد قبل ساعات، قبل أن يتم استدعاء طبعاً السفير إلى غير ذلك. يعني الرد الآن حتى هو يدين المشهد أكثر ما يحل القضية.
0: أنا عندي رد لو سمحتي لي. شكرا. طبعا يعني اللي قال الدكتور أحمد يان يعني لا يدخل العقل. أتى هذا الحادث،
3: طيب وأضيف، ولكن اسمح لي نضيف أيضا، الخارجية الإيرانية تضيف على ما قالته أيضا، ندين استغلال الكويت سياسيا وإعلاميا لدخول 4 إيرانيين مياه الكويت إثر خلل بمنظومة الملاحة. إذن الخارجية الإيرانية يبدو بأنها في هذا البيان هناك نبرة تصعيدية
0: وفيها نظرة غوبلزية بعد
7: في السوخوي
3: وعاجل آخر أيضا. يعني اسمحوا لي الخارجية الإيرانية تقول أيضا هناك عاجل آخر، الأفراد الإيرانيون 4 كانوا يؤدون مهامهم ضمن إطار مهمة دورية بحرية.
0: أول شيء الحادث هذا حدث في أقصى ظروف عدم الثقة بإيران. إيران تشن هجوم علينا لمدة 40 يوم، حتى بعد ما أوقفت إطلاق النار مع أمريكا وإسرائيل استمرت بضربنا ليومين، فلا يوجد ثقة بينه وبين إيران. والآن هذا الحادث حسب اعتراف وبيان وزارة الداخلية، اعترفوا بالتسلل، وهذا بيان رسمي من وزارة الداخلية الكويتية، اعترفوا بالتسلل إلى الأراضي الكويتية، وأثناء التحقيق معهم اعترفوا بانتمائهم للحرس الثوري الإيراني وبتكليفه بالتسلل إلى جزيرة بوبيان للقيام بأعمال تخريبية. طبعا لا ننسى بأن الكويت اكتشفت خلال فترة الحرب 3 خلايا إرهابية إيرانية واعترفوا بأنهم يتعاملون مع الحرس الثوري ومع إيران، وهناك يمكن خلايا نائمة أيضا، فلا يمكننا أن نقلل مثل الدكتور أحمد يان يقول هذا حادث يحدث صحيح في تسلل ويلقى القبض عليهم، ولكن هذا اعترفوا بأنهم حرس ثوري في ظروف استثنائية في ظروف غير طبيعية. ولهذا السبب هذا اللي قلت أنا والدكتور شرقاوي اختلف، هذه مو عقلانية، يعني لماذا ترسلون هؤلاء؟ لماذا يأتون؟ لماذا وليش جزيرة بوبيان؟ وليش يعني أيضا تستفزون الكويت ودول الخليج؟ وكذلك الصين أكبر شركة قاعد تبني ميناء مبارك الكبير، يعد من أكبر الموانئ في الشرق الأوسط، من شركة صينية في وقت طيب الرئيس ترامب يذهب. فيعني لهذا السبب
3: وتضيف الخارجية الإيرانية
0: بالله أن قاعدة أيضا تدين الكويت لأن اعتقلتهم.
3: وتضيف الخارجية الإيرانية وتقول نؤكد سياستنا المبدئية في احترام سيادة وحدة أراضي جميع دول المنطقة بما فيها الكويت. وقالت أيضا نؤكد ضرورة تمكين سفارتنا في الكويت من الوصول إلى مواطنينا المحتجزين والإفراج عنهم. سفير جوي لديك تعليق.
7: they haven't respected anyone.
8: هم لم يحترموا سيادة أي أحد منذ العام 79. فكرة الثورة كلها التي لا تتوافق مع أي عقلانية هو إن سيادتهم تتوسع لتشمل العراق وسوريا ولبنان ودول الخليج. أنا عندما كنت دبلوماسيا في الكويت ساعدنا السلطات لاكتشاف خلية ترتبط بحزب الله وإيران في العام 2015.
0: أكبر خلية إرهابية بالخليج، خلية ما يسمى العبدلي، بدعم من الحرس الثوري وحزب الله وإيران.
3: ليكمل السفير فكرته، ليكمل السفير الرجوي فكرته، تفضل.
7: This activity goes back.
8: هذا النشاط يعود إلى عقود من الزمن، ليس فقط الآن. ربما كان من الأذكى للنظام الإيراني عندما هاجمته أمريكا وإسرائيل أن تقيد من ردة فعلها ضد الولايات المتحدة إسرائيل فقط، لكن النظام لم يفعل وأضر بقضيته من خلال الرد ب 75% أو 80% من صواريخه ومسيراته ضد دول الخليج. ما يقولونه الآن، هم قالوا لنا في الأيام القليلة الماضية، قالوا لدينا مفاجآت لكم، سوف نهاجم المصالح الأمريكية في المنطقة. ما هي مصالح أمريكا في الكويت؟ الشركات الأمريكية هي مطاعم في المجمل، حيث تدخلها عائلات ولتناول الطعام، وعرب يتناول الطعام إذا ما أرادوا.
0: بعدين من متى إيران تحترم سيادة الدول؟
3: دكتور وسام،
4: كمحايد أنا قرأت منذ أسبوعين أن دورية كويتية دخلت إلى المياه الإقليمية الإيرانية عن طريق الخطأ نتيجة التشويش على أجهزة الملاحة، والكل يعلم أن الآن يوجد تشويش على أجهزة الملاحة باعتبار أن منطقة الخليج في منطقة في حالة حرب. تعليق أيضا على مسألة الدكتور محجوب، التأخر قد يكون نتيجة التحقق، لسيما وأن التواصل ما بين السلاسل القيادية في إيران تحت الضغط الموجود أمنيا من الأمريكيين والإسرائيليين هذا يأخذ وقتا. يعني أقولها بتجرد وكمحايد، يعني كما دخل الإيرانيون عن طريق الخطأ، وطبعا هذا خطأ ولا يمكن تبريره بغير ذلك، دخل الكويتيون أيضا عن طريق الخطأ منذ أسبوعين
0: واعترفوا بالتسلل واعترفوا بقيام بأعمال التخريب.
9: خلال الحرب طائرات السطار تنسوخوي إيرانية جت القطر وأسقطت من قبل الطائرات الـ F-15 القطرية، كان نفس السبب، خلل في أنظمة الملاحة، أنه ما قدروا يرجعون وكان يصورون جايين لإيران طلعوا جايين القطر. يعني أحيانا قد يكون ربما خلل تقني، لكن في مثل هذه الظروف مع بلد يعتقد أنه هو تفوق ولديه قدرة سبرانية، ومثل ما قال الدكتور هو الرابع بالعالم في الإقمار الصناعية، يعني مرة قال دكتورها حسن، معناته أنه هذا الخطأ مردود
4: الذي يستعمله مردود. ما يستعمله يعني الدولة الرابعة أنظمة أمريكية وأخطأت منذ أسبوعين. لا لا. المسألة صحيح. طبيعية، يعني أنا لا أعتقد أنا أقصد أنه يجب تحميلها أقبل أكثر مما تحمل، لسيما وأن المنطقة وسام. محتقنة
0: هذه لو كانت الظروف طبيعية
4: وهي لأنها غير
0: ولكن
4: طبيعية
0: غير طبيعية عفواً غير طبيعية واعترفوا بالتسلل
4: من الكويت يعني
0: بهدف قيام أعمال تخريبية.
2: تعرف المشهد شو هو؟ شوف الحادثة، أنا وافقك أنه قد تكون خطأ، لكن أنا أعتقد حتى لغة وزارة الخارجية لا إذا كانت حادثة لا يستحق هذه القوة بالمصطلحات، يعني المصطلحات وبيان وزارة
0: كيف تدين
4: هناك بيان لمجلس التعاون الخليجي.
0: يعني أنت قاعد دافع عن إيران، لماذا إيران تدين اعتقال وزارة الداخلية؟ لماذا إيران تدين اعتقال الحرس الحدود أو
1: الأهم ليس ما جاء في
0: أو الداخلية؟ لماذا تدين اعتقالهم؟
1: تقول وزارة الخارجية الإيرانية خاصة فيما يتعلق أن هناك أربعة، ما هي رتبهم؟ ليسوا جنودا عاديين، هؤلاء رائد فما فوق، هذه واحدة لم تحدد طبيعة المهمة، وهنا تبقى جميع الاحتمالات
9: واحدة.
1: أستاذ حسن حاول أن يبسط الأمور وأن يضع تبريرا أن المسألة عبارة عن خطأ تسلل، لا أعتقد أن المهمة قد تكون لأغراض متعددة، هؤلاء قد يكونون من المخابرات العسكرية، قد يكونون في مهمة جاسوسية. إذن أيضا المستوى رد الحكومة الكويتية ليس ببسيط، استدعاء السفير الإيراني. إذن هذا التصعيد
2: الدبلوماسي. دكتور عبد الله معلش،
0: يعني أضعف الإيمان تستدعي السفير.
2: كمتابع هذه الحادثة تطور منذ ساعات، وتعرف السلطات الإيرانية ذلك، وتعرف يعني كان يمكن محاصرة هذه القضية في أول ساعتين ثلاثة دون أن تتصاعد ودون أن تذهب حتى لتصريحات أمين عام مجلس التعاون. بعبارة أخرى، لماذا حالة الانتظار إلى أن تتصاعد الموقف الكلامي؟ دعني أذكر، البلدين الوحيدين الخليجيين اللي بينهم صفر اتصالات الكويت والبحرين، ما في أي نوع من اتصالات مع إيران. أن تحدث الحادثة هذا معناه أنه في نوع من التجاهل للاعب نفسه، أنه كل مصالحك نحن لا نراها أصلا، وإلا الحادث تطور منذ ساعات يعني، والسفير يعرف أنه تم استدعائه. لماذا كل هذه الساعات يعني والسماح لكل هذه التداعيات؟
3: ثم يأتي هذا البيان بهذه النبرة التصعيدية أيضا. دكتور حسن،
6: أنا تفضل. قلت أنا أيضا قبل أن تقرأ البيان قلت بأنه هناك دهشة إيرانية، أنه لماذا هذا التصعيد، انتظروا لنرى ماذا حدث ثم نصعد إذا كان هذا منويا. لكن جرى تصعيد وهكذا ينظر إليه إيرانيا. القضية هي ليست اعتراف يا دكتور أنهم حرس ثوري، الدوريات البحرية في إيران كلها حرس ثوري. يعني إذا ذهبت دورية بحرية إيرانية باتجاه مياه خطأ أو عنوة كلاهما حرس ثوري، نعلم بذلك، لا يحتاج اعترافا. والإيرانيون يقولون أنه خطأ، وتقديري أنه بدل التصعيد كان يجب أن نتريث قليلا. ولا أتوقع أن الإيرانيون تأخروا، يعني سويعات بعدها أعلنوا عن موقفهم، لكن جيدوا أن هناك تصعيدا، لذلك أتت النبرة
3: حادة. هي ساعات وليست سويعات. وإذا كان يريد الإيراني أن يحتوي هذا الموقف ولا يظهر هذه الحالة الاستعلائية، كان من المفترض أن يتصرف بطريقة مغايرة. هذا ما يقوله الضيوف.
6: الطريقة التي هي مبنية على حالة الحرب يا سلمى. القضية يجب أن لا ننسى أنه الدكتور أيضا يصف سلوك إيران باللا عقلانية. أمام ذلك يقول الإيرانيين، هل من العقلانية أن تضع شعبك وترابك في حرب، تدخلهم في حرب لا ناقة لك بها ولا جمل؟ كلام السفير الأمريكي هنا بعيد عن الواقع. القيادة البرية للقوات، قوات القيادة الوسطى الأمريكية، قيادتها في الكويت والكل يعلم ذلك. إيران تتكلم
0: قيادة عن مفاجأة. البرية راح تهاجم إيران يعني من الكويت؟
6: ما هذا كان يتكلم الأمريكيون يعني عن إنزال بري.
0: قيادة البرية راح تهاجم
6: إيران؟ كان الأمريكيون يتكلمون عن إنزال بري. دكتور، ألم يتكلموا عن إنزال بري في إيران؟ من أين سيأتوا؟ من السماء مثلاً؟ القوات الموجودة يعني في المنطقة، القيادة البرية، الهيد كورتر يعني في الكويت، وهذا معروف. لذلك عندما يتكلم الإيرانيون عن مفاجآت إذا هوجمت إيران، يتكلمون عن القوات الأمريكية. العقلانية في الميزان الاستراتيجي الإيراني هو عدم ترك الوضع ليستتب للولايات المتحدة ومنع هيمنتها على المنطقة.
1: لكن أستاذ حسن، أستاذ حسن، معلش أستاذ حسن، في نقطة مهمة.
3: سأمر لك دكتور عبد الله، ولكن ليتحدث
0: دكتور حسن لو سمحت.
3: سأمر لك دكتور عبد الله.
1: أستاذ حسن معلش، خلينا نتوقف في هذه اللحظة، هذه مهمة. لماذا؟ لأن إذا كانت طهران لها الحق في أن تقدر التهديدات، كانت تهديدات أمريكية أو إسرائيلية أو إقليمية، على الأقل أن يكون هناك تمييز بين التهديدات الواقعية والتهديدات المتخيلة. أرى أحيانا إيران منذ بداية الحرب تتصرف بناء على التهديدات المتخيلة، إسقاطات من السماء، ولا تتعامل مع التهديدات الحقيقية. فأعتقد هناك نوع من الارتباك عند رجال التخطيط العسكري وأصحاب الاستراتيجية، كيف نرد على الأمريكيين وكيف نرد على الإسرائيليين، وأحيانا يسقطون في نوايا غير، قد لا تكون بالضرورة مقصودة، ولكن هناك خلط في قضية أن هذا التهديد قائم بذاته وهذا ما يبدو وقد يكون وقد لا يكون. إذن أعتقد أن طهران تحتاج لمن يدقق العدسة في طبيعة التهديدات ويتعامل معها بالمستوى المناسب.
3: دكتور عبد الله،
0: يعني أول شيء، هذا الحادث أتى في ظروف غير طبيعية، غير استثنائية بالمرة، وأعيد وأكرر، لا عقلاني. يعني لماذا إيران ترسل هؤلاء؟ ما هي وظيفتهم؟ لماذا قاموا بما قاموا عليه؟ بعدين استدعاء السفير، هذا ثالث مرة يستدعى السفير الإيراني. مرتين بسبب اكتشاف خلايا إرهابية إيرانية وتعامل معها داخل خلايا نائمة. ما الذي يضمن أن لا يوجد خلايا نائمة؟ بعدين هذا الرد الفوقي الإيراني لاستباح سيادة دولة، وهذه مو أول دولة تستباح سيادتها بدون الصواريخ والمسيرات في دول عربية استويحت سيادتهم، لماذا هذا الرد يدين يعني فوق شينا قوات عينا يعني بعد فوق أنهم أرسلوا حرس ثوري أيضا برتبة عقيد قائدهم يدينون أيضا ما قامت به الكويت بالدفاع عن أرضها وعن سيادتها؟ يعني هذه فوقية وتعالي غير مقبول أبدا. والمشكلة يعمق غياب الثقة كليا لجيل أو أكثر بإيران. من يثق الآن بإيران في منطقتنا؟ هذه مشكلة كبيرة، مع أننا نحن مارسنا الصبر الاستراتيجي ولم نقم بأي عمل. أما بالنسبة لكلام الدكتور أحمديان، في شيء اسمه Airborne 82 يا دكتور أحمديان، إذا بيسووا إنزال بيسووه يعين من أمريكا موجودين وليس من أي دولة خليجية. ودول الخليج أعلنت أنها لن تسمح باستخدام أراضيها وأجوائها وسمائها بأي اعتداء على إيران.
3: دكتور سليم، هل كان من الممكن احتواء الموقف بطريقة مختلفة من ناحية ما تحدثت عنه الخارجية الكويتية اليوم؟
5: يعني لا شك أن يمكن احتواء الموقف إذا كنا نتحدث عن عقلانية، ولكن عندما يعني نقوم ونقول
10: سيحاسبك
5: ونتحدث عن العقلانية
0: عقلانية ولا
5: عن العقلانية الإيرانية،
10: أنت تتحدث عن العقلانية وعلى الأقل قال إن هناك عقلانية.
5: يعني العقلانية الإيرانية هي التي أغلقت مضيق هرمز. من المستفيد الأول من إغلاق مضيق هرمز؟ الولايات المتحدة الأمريكية،
0: والمتضرر الأول الصين،
5: والمتضرر الأول ودول الخليج.
0: نحن قبل الصين، ولكن الصين كحليف،
5: والاقتصاد العالمي أخير
0: كحليف إيران.
5: يعني منذ شهرين تم إغلاق مضيق هرمز، المستفيد الأول من إغلاق مضيق هرمز هو الولايات المتحدة. يعني تخيلي هذه العقلانية، أن تقومي بخطوة من أجل الضرر بعدوك ويكون هو المستفيد الأول. يعني الولايات المتحدة تنتج 3 مليون برميل نفط إضافي من بعد ما تم إغلاق مضيق هرمز، والرئيس ترامب يتبجح أن الناقلات تأتي
0: وفارغة
5: وتملئ النفط. يعني عندما نتحدث عن العقلانية يجب أن نكون موضوعيين. ما حصل اليوم عمليا هو جزء من السلوك الإيراني المستمر. ماذا يفعل إسماعيل قاني في بغداد؟ هو في بغداد من أجل التأثير على الفرقاء العراقيين في تشكيل الحكومة. يعني السلوك الإيراني على مستوى على مدى سنوات وعلى مستوى المنطقة لم يتغير، وهو يستمر في محاولة إبقاء دور ما في المناطق التي يسيطر عليها أو له نفوذ فيها، خاصة في العراق. هذا سلوك مستمر، وهذا جزء من الإشكالية على مستوى المنطقة، وهذا جزء من أسباب هذه الحرب غير المعلنة.
3: وهنا ينقلنا هذا أيضا ما ذكره الدكتور سليم إلى نقطة مهمة، وهي النقطة التي ربما غابت عن نقاط التفاوض، مشكلة الحلفاء وحديث الحلفاء خاصة بالنسبة لدول المنطقة في الخليج وكيفية التعامل الإيراني معها، وأيضا حضورها في الحديث الأمريكي الإيراني ضمن هذه التفاهمات. كيف يمكن النظر إلى هذا البعد دكتور محجوب؟
2: مرة أخرى نحن نعود إلى فكرة أن الولايات المتحدة عندما دخلت هذه الحرب لم تأخذ بعين الاعتبار المصارح التي تم تهديدها بالنسبة لدول الخليج بشكل خاص وبدول المشرق العربي بشكل عام، لأنه بالمحصلة دول عربية أخرى أيضا جرى تهديدها بسبب هذه الحرب، لأنه الصواريخ الإيرانية أصابت دولا أخرى أيضا، وبالتالي نتحدث عن سوء نية أو غياب سيناريو. وهذا الأمر باعتقادي يفتح فصلا جديدا في العلاقة الأمريكية مع المنطقة، أي بعبارة أخرى يطرح سؤالا أساسيا، كيف يتحول الوجود الأمريكي إلى عبء منه إلى منحة، ويتحول إلى محنة الحقيقة وليس منحة. ثم المسألة الثانية باعتقادي الآن تزيد الفجوة بين إيران ومحيطها العربي. يعني خلال الأربعين أو خلال السبعين يومين الماضي، يعني إذا نظرنا إلى التواصل، مثلا 6 مكالمات بين السعودية وإيران، 5 مكالمات واجتماعين بين إيران وعمان، 5 مكالمات بين قطر وبين إيران، مكالمة واحدة مع الإمارات مع قاريباف، ولا مكالمات ولا اتصال بين إيران وكل من الكويت والبحرين. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن هناك قطيعة تتشكل يوما بعد يوم، وأن كل التواصلات التي كانت تجري كان هدفها تفكيك الأزمة أو محاولة تقديم حلول ومحاولة الخلاص من مسألة المضيق. المسألة الثالثة باعتقادي أنه الآن دول المنطقة معنية بالسؤال الأساسي، كيف يتم صياغة علاقة مع الولايات المتحدة ومع إيران بحيث لا تدفع هذه المنطقة ثمن الباهظ من تنميتها، من اقتصادها، من استقرارها السياسي؟ لأنه إيران الآن بعد هذه الحرب بالتأكيد خسرت كثيرا اقتصاديا وسياسيا، لكن أيضا البلدان هذه خسرت، الولايات المتحدة تنظر إلى كل ذلك ولا تقوم بالشيء المطلوب في اللحظة المناسبة وهو وقف الحرب في أسرع وقت ممكن.
3: سفير جوي، كيف يحضر وتدير واشنطن ملف الحلفاء وهواجس الحلفاء أو الوكلاء بالنسبة لإيران في المنطقة، الأمر الذي يثير مخاوف وهواجس دول الخليج؟ كيف تحضر هذه المخاوف والهواجس لدى دول الخليج عند حليفتهم واشنطن في عملية إدارة هذا الملف، خاصة إذا ما وضعنا في الأذهان أيضا بأن واشنطن حتى الآن ما تقوم به مثلا في ملف لبنان والوكيل في حزب الله كما تنظر إليه لإيران هي عملية إدارة اجتماعات من أجل الوجود السياسي والحضور لمفهوم السلام بالنسبة لترامب مثلا وبالنسبة لإسرائيل أكثر منه حضورا من أجل لبنان.
7: Well, let's address the question of whether
8: نعم لنتعامل مع القضية هل أن الولايات المتحدة هل هي نقمة أو نعمة؟ الولايات المتحدة أقامت علاقات أمنية واقتصادية منذ العام 1945 مع دول الخليج، وإذا أخذنا فقط الفترة من 1990 حتى 2025 إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات زاد 10 أضعاف، ليس 10% بل 10 أضعاف. إجمالي الناتج المحلي السعودي زاد 10 أضعاف، الكويتي زاد 7 أضعاف، وبرغم احتياج الكويت لإعادة البناء بعد غزو، هذا كله تم تحت مظلة التعاون الأمني الأمريكي والتعاون الاقتصادي والمالي بين الولايات المتحدة ودول الخليج. هذا وضع جيد ومنائم للجميع، لكن عندما تنظر إلى البلدان التي كانت إيران في علاقة فيها أو فيها وكلاء بين مزدوجين والمجموعة المسلحة التابعة لها كان وضعها كارثيا تماما. لماذا يبعثون إسماعيل قاآني وقبل قاسم سليماني ليلتقي برجال من الساسة والسياسيين ليبحث معهم كيف يشكل حكومتهم؟ هذا غير لائق تماما، لكن هذه الطريقة التي قررت في إيران أن تمد سيادتها في وراء حدودها بحيث لو كان لها أي نزاع مع الولايات المتحدة وإسرائيل أو أوروبا ستكون أرض المعركة على أراضي دول أخرى وليس إيران. ماذا تفعل واشنطن؟ الرئيس ترامب هو أول رئيس يأخذ الحرب إلى إيران، ليس سوريا ولبنان والعراق، لكن داخل إيران بحيث إيران تضطر لدفع كلفة تدخلاتها في المنطقة. بالنسبة للميليشيات، واشنطن تستخدم نظام العقوبات وتستخدم الضربات العسكرية، وأيضا تسمح لإسرائيل بأن تمارس الضغوط الكثيرة على حزب الله، وأيضا تحاول مساعدة الحكومة اللبنانية لتتوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل بحيث يتم إضعاف حزب الله أكثر من أي وقت مضى. هذه الاستراتيجية.
3: دكتور لقاء، اسمع من الدكتور لقاء، كيف تنظر إلى طريقة معالجة واشنطن لهذا الملف، ملف الحلفاء لإيران وملف حلفائها هي، وايضا الملف اللبناني، يعني كيف تديره من وجهه نظري؟
9: اولا يعني لا يجب ان نميز بين حلفاء امريكا من الدول وبين حلفاء ايران من المجموعات خارج الدوله. ايران تشجع، هي انشات وشجعت وما زالت مجموعات خارج الدوله لا سيما في العراق وفي لبنان، وهذا هو الانتهاك الحقيقي لموضوع السياده، انتهاك مباشر وطويل الامد لموضوع السياده، عمره الان عقود. وبالتالي بغض النظر عن الأسباب، يعني احنا ما نريد نناقش مقاومة ومش مقاومة، هذه مسألة مختلفة، لأنه الأمر بالعراق ما له علاقة بالمقاومة مثلا، ورغم أن الحكومة في العراق قريبة من إيران، لكنها مع ذلك أنشأت قوة موازية للدولة تحارب الدولة وتشارك فيها في نفس الوقت. يعني حتى نشوف الطبيعة، طبيعة لأنه في النهاية إذا الدولة شوي انحرفت أو كانت قريبة من أمريكا، لأن أمريكا جزء من المؤثرين موجودين القوى الموازية مثل ما يحصل الآن، وهذا هو سبب زيارة قاني. المهم أعتقد أن المقاربة الأمريكية الآن تختلف عن الرؤية لإيران، بمعنى أنه ليس هناك مقاربة عنيفة في العراق أو حتى في لبنان، لأنه المقاربة العنيفة في البلدين ستؤدي إلى حرب أهلية، وهذا لا تريد أمريكا سواء في العراق أو في لبنان، لأن هذه المجموعات تمتلك قوة وقدرات متراكمة بما فيها الدبابات الأمريكية نفس البرامز والصواريخ والمسيرات ومشاكل. حزب الله مثلا أقوى من الجيش اللبناني. لذلك الحل يجب أن يكون داخلي، يجري الآن في العراق بطريقة ما وسيكون طويل الأمد. وكان الفكرة الأمريكية في البداية أن القضاء على الرأس سيؤدي إلى قضاء على الأذرع في النهاية، يعني إذا إيران النظام تبدل بالتأكيد سينتهي كل شيء، يعني بالنهاية لن يكون هناك مطاولة. حزب الله فقد بسوريا فقد جزء أساسي من قوته، اللي هو عملية التمويل البري تأتي من إيران عبر العراق وسوريا، ولذلك هو الآن في يعني أكيد في حالة استنزاف دائم وذوبان، لكن بالنهاية ما زال قوي ويستطيع أن يفعل مشاكل. المهم أن الأمر هذا مؤجل ليس الآن في الأولويات، وإذا لاحظنا أنه كل المبادرات الأمريكية تتعلق بالنووي، حتى موضوع الصواريخ نسي الآن أو تراجع، لأنه هذه المهمة الأساسية وراها بعد النووي إذا تمكن من الحصول عليه طبعا ستفتح كل الملفات الأخرى مع إيران. بالحقيقة الإيرانيين يعرفون هذا، يعرفون أن النموذج الليبي هو الحاضر في معالجة الأزمة الإيرانية. خذ النووي أولا وبعدين اضربهم.
3: دكتور وسام، أريد أن أستفسر منك بالملف اللبناني. يعني كلام اليوم نعيم قاسم عندما يقول لا علاقة لأحد خارج لبنان بالسلاح وأيضا بالمقاومة، في ذات الوقت يتحدث ويقول بأنه يجب أن يحضر الملف اللبناني مع إيران ضمن طاولة المفاوضات عندما يجري التفاوض مع الأمريكيين. كيف نفهم مثل هذا الموقف؟
4: نفهم هذا الموقف في خلفية سيادية لبنانية باعتبار، ولكن إشارة بسيطة بموضوع العراق، لا ننسى أن ترامب منع ترشح رئيس وزراء في العراق، بس فقط إشارة. وإيران دعمت في العراق حركات مقاومة قاتلت المحتل الأمريكي، ومن ثم قاتلت داعش التي قالت عنها هيلاري كلينتون أن أمريكا هي من أسستها. بالنسبة للبنان، النقطة الأولى حينما يقول أن هذا نقاش داخلي لبناني، لأن هذه مسألة سيادية لبنانية لا يحق لأحد أن يطرحها على طاولة مفاوضات سوى اللبنانيين. أما حينما يتحدث عن إلحاق لبنان بملف المفاوضات في إسلام أباد، فهذا يمثل نقطة قوة بالاستناد، يعني بدل من يقول إسناد إيران هو استناد على إيران، سواء في الحرب لأن إيران كانت تقاتل إسرائيل فهذا خفف عن المقاومة في لبنان، أو في السلم لأن إيران تمسكت بوقف إطلاق النار في المرة الماضية وفرضته بغض النظر، والذي فرط هذا الموضوع الضمانة الأمريكية للإسرائيلي بأن تطلق يده مرة أخرى. بناء عليه حضور لبنان على طاولة إسلام أباد يجعل من لبنان بلدا سيدا أكثر مما يمكن أن يكون بلدا سيدا بوجود الأمريكي، الأمريكي الذي منع تسليح الجيش اللبناني في حين أن إيران عرضت تسليح الجيش اللبناني بسلاح أفضل مما هو لدى حزب الله وأمريكا منعت ذلك. أمريكا التي منعت إعادة الإعمار، يتحدث عن الجي دي بي، كيف يمكن أن ينمو ويكبر الجي دي بي في بلد مدمر اقتصاديا وتمنع أمريكا دخول المال إليه؟ ثلاثة، طبعا إيران ساعدت في إعادة الإعمار وباقي الدول العربية. ثلاثة، حاصرتنا الولايات المتحدة عام 2020 بالمازوت الذي كسر هذا الحصار إيران. أربعة، وعدت أمريكا بأن تستجر الكهرباء والغاز من الأردن ومن مصر في العام 2020، حتى اليوم لم يأتي شيء منهم. خمسة، فقط لحظة، خمسة، رعت أمريكا وقف إطلاق النار وضمنت وقف إطلاق النار 2024 فسقط 500 شهيد ودمر 85% من المباني. أخيرا
3: وصلت الفكرة، وصلت.
4: أخيرا تدخلت الولايات المتحدة في انتخابات الرئاسة اللبنانية، والكل يعلم أن الرئيس اللبناني أتى بخلفية الولايات المتحدة.
3: دكتور سليم، وأعود للدكتور حسن.
5: يعني القرار السيادي أو التصرف السيادي الأساسي للدولة اللبنانية هو في إطلاق المفاوضات في أقل من 48 ساعة. المفاوضات ستنطلق تحت عناوين أساسية وهي وقف الاعتداءات الإسرائيلية، إنهاء الاحتلال، إطلاق سراح الأسرى، تحرير الجنوب بشكل كامل، عودة كل أهالي الجنوب وإعادة الأعمار. هذه هي العناوين الكبرى التي تقوم السلطات اللبنانية بالعمل على القيام بها.
10: هذا ما طرحه الشيخ نعيم.
5: وأي حديث صحيح وأي حديث عن الحوار والمفاوضات لا يعني استسلام ولا يعني التراجع، بل يعني الذهاب إلى مفاوضات من أجل تحصيل الحقوق. الآن صحيح هناك اعتراضات، صحيح هناك تباينات، ولكن أيضا هناك مؤسسات دستورية، بمعنى أن صلاحية التفاوض هي عند رئيس الجمهورية بحسب الدستور بالتنسيق مع الحكومة، ويجب أن توافق الحكومة عليها، وكل الأطراف المعنية في لبنان مشاركة في الحكومة، بمعنى أن أي نقاش يمكن أن يطرح في الحكومة، لأن هذا القرار يجب أن يصوت عليه في الحكومة، وأي اتفاق على هذا المستوى يجب أن يصادق عليها البرلمان، وكل الأطراف مشاركة في البرلمان، بمعنى أن هذا النقاش يعني والتباين في لبنان له أطر دستورية وسياسية للتعاطي معه. هذه الأطر يجب احترامها ويجب الركون إليها في حل كل القضايا، وإلا نكون في حال من الفوضى ونذهب إلى خيارات لا أحد يريده.
3: وهنا يعني أملع اليوم أيضا السيد نعيب قاسم أمين العام لحزب الله، وقال بأنه يعني المفاوضات يجب أن لا تكون يعني مباشرة، وإنما يجب أن تكون غير مباشرة. دكتور وسام،
4: طبعا بالاستناد إلى نتائج الانتخابات النيابية، حوالي 1,000,000 صوت هم من يمثلهم الشيخ نعيم ومن يقولون في لبنان من باقي الأحزاب أنهم لا يريدون انتخابات مباشرة، وحوالي ما مجموعه 395,000 صوت الذين يؤيدون انتخابات المفاوضات المباشرة. هذا بالمعنى الذي له علاقة بالحد الأدنى بالديمقراطية والانتخابات، فضلا عن أن أصل التواصل المباشر مع العدو الإسرائيلي جرم بالدولة اللبنانية.
3: أشكرك دكتور، وأشكر شكرا لكم ضيوفنا الكرام، وشكرا لمتابعتكم مشاهدينا لبرنامجنا نقاش الساعة. نعود الآن إلى غرفة الأخبار، إلى اللقاء. لبشو استمرون معكم مشاهدينا في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. تحية لكم، ونقترب من رأس الساعة في متابعة لهذه التغطية المستمرة. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يبرم مع إيران إلا اتفاقا جيدا، وأنه سيجري حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن إيران. أضاف أنه لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وأن طهران تعلم ذلك، وأن واشنطن لا تمارس الألعاب. إيرانيا، قال نائب وزير الخارجية إن ما طرحته طهران من مبادئ هو الحد الأدنى لأي ترتيب جاد لإنهاء أزمة بدأت بلجوء غير قانوني للقوة، واصفا الموقف الأمريكي بأنه متناقض، وقال إنه لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق النار مع الحصار ولا عن الدبلوماسية مع العقوبات بشكل متزامن. وفي الدوحة، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن ما يجري في مضيق هرمز لا يساعد في خفض التصعيد، ودعا إيران لعدم استخدامه كسلاح. أضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي أن البلدين ينسقان الجهود ويدعمان دبلوماسية باكستان للتوصل إلى تسوية بأسرع وقت. وأوضح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أنه شرح للجانب الأمريكي الأثر الذي أحدثته الحرب، وأن إطالتها لن تكون في صالح أحد. من جهته، قال وزير الخارجية التركي للجزيرة إن دول المنطقة تدعم وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، لكن إسرائيل لديها أهداف أخرى. وعلى جبهة لبنان، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات في قضاء سور وفي مناطق أخرى من الجنوب. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن ضابطا وجنديا أصيب إثر استهداف حزب الله موقعا عسكريا بمسيرة. بدوره أعلن حزب الله قصفه تجمعات للجيش الإسرائيلي وتنفيذ عدة عمليات. الآن إلى شبكة مراسلين، ينضم إلينا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكما، ونبدأ معك فادي منصور في البيت الأبيض لتضعنا في صورة آخر المواقف والتصريحات في ضوء قول الرئيس الأمريكي إنه سيناقش مسألة الحرب على إيران مع الرئيس الصيني، لكنه لا يحتاج إلى مساعدته في هذه الحرب.
11: نعم إلسي، ملف حرب إيران وأزمة مضيق هرمز وهما ملفان أساسيان على مستوى العواصم المعنية بالوساطة سواء علنا أو خلف الأبواب المغلقة، ينتقل الآن إلى بيجينغ خلال هذه القمة التي يعقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. وهو قال صراحة قبيل مغادرته البيت الأبيض هنا اليوم بأنه سوف يكون هناك نقاش مسهب مع الرئيس الصيني بشأن إيران، وإن قال أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مساعدة الصين بما أنها حققت الانتصار على إيران، لكنه شدد على مجموعة مسائل. المسألة الأولى أنه لن يقبل إلا باتفاق جيد مع إيران، وقال أن هذا الاتفاق ينبغي يكون جيدا للشعبين الأمريكي والإيراني. ثانيا شدد على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، وأن الإيرانيين وافقوا على هذا الأمر، وأن واشنطن لا تمارس الألعاب. لكن عندما سئل عن مسألة الخطوط الحمراء المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، بمعنى ما الذي قد يدفع الإدارة الأمريكية إلى تجاوز هذا الاتفاق وربما العودة إلى العمليات العسكرية، قال إن هذا سيكون موضوع تفكير مطول خلال طريقنا إلى الصين وفق تعبيره. وبالتالي الرئيس الأمريكي يتمسك بمسألة أساسية وهي حرمان إيران من امتلاك سلاح نووي، حتى لو جاء ذلك على حساب الراحة المالية للشعب الأمريكي، لأنه سئل إذا كان يأخذ في عين الاعتبار وإذا كان مسألة الأوضاع المالية للشعب الأمريكي تمثل حافزا له للتوصل إلى اتفاق مع إيران، قال كلا، هو لا يفكر بهذا الأمر، المهم منع إيران من امتلاك سلاح نووي. ومناسبة هذا السؤال ألسي والمؤشرات الجديدة حول المضاعفات لأزمة مضيق هرمز على المستهلك الأمريكي مع ارتفاع التضخم هنا في الولايات المتحدة بنسبة 3.8% الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبالتالي المستهلك الأمريكي يسدد هذه الفاتورة جراء ارتفاع أسعار الوقود والديزل وتأثيرهما على كل شيء آخر. لكن أيضا في سياق التصريحات الرئيس الأمريكي كان قال في حديث إذاعي شدد على مسألتين أساسيتين، أعرب عن ثقته بأنه في نهاية المطاف إيران سوف تسلم مخزونها العالي من اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة، وبأنه لن يكون بمقدور إيران تخصيب اليورانيوم على أراضيها. وفي نهاية المطاف شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه سوف يصل إلى نتيجة منع إيران من امتلاك سلاح نووي وإبرام اتفاق معها والتوصل إلى اتفاق سواء بطريقة سلمية أو بطرق أخرى، وبذلك ملوحا بالخيار العسكري. وهو ما أشار إليه أيضا وزير الحرب اليوم في شهادته له في الكونغرس عندما قال إن خيارات التصعيد موجودة، ولكن أيضا خيارات الالتزام بوقف إطلاق النار، والرئيس الأمريكي ما يقرر ألسي.
3: شكرا لك فادي منصور مراسلنا من البيت الأبيض. عمر هواش في طهران، كيف يتطور الموقف في إيران عمر على الضوء الحديث عن أنه لا يمكن الشروع في الدبلوماسية قبل رفع الحصار والعقوبات؟
12: نعم إلسي، طهران ترى في التصريحات الأمريكية والأفعال الأمريكية تناقضات واضحة. قبل قليل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال لقاء مع مساعد وزير الخارجية النرويجي هنا في طهران قال إن العائق الأساس أمام التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية وإنهاء الحرب هو التهديدات الأمريكية الاستفزازية حسب تعبيره، والتناقض في التصريحات والأفعال الأمريكية والمطالب الأمريكية المفرطة. مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي كان قد قال إن رفض ترامب للمقترح الأمريكي أو عفوا المقترح الإيراني الأخير إنما يعود إلى أن أمريكا تريد من طهران الاستسلام ولا تريد التوصل إلى اتفاق، وأنها تريد أن تفرض عليها تنازلات ولا تريد أن يتم التوصل إلى اتفاق يحترم المصالح المتبادلة. أضاف في تغريدة على منصة إكس أنه لا يمكن أن يتم الحديث أمريكيا عن استمرار وقف إطلاق النار بينما يستمر الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وأنه لا يمكن الحديث عن الدبلوماسية تزامنا مع استمرار العقوبات وتشديدها، وأنه لا يمكن الحديث عن استقرار الأمن الإقليمي في المنطقة مع استمرار دعم أمريكا لأكثر الدول زعزعة للاستقرار وفق تعبيره، وهنا إشارة واضحة إلى إسرائيل. الإيرانيون قالت إن الورقة الأخيرة الإيرانية كانت قد حملت شروط إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل البدء بمفاوضات بشأن الملف النووي. هذه الشروط هي إنهاء الحرب ليس فقط في إيران بل وفي لبنان أيضا بضمانات دولية، والشرط الثاني هو رفع العقوبات الأمريكية عن طهران، والشرط الثالث هو رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة، والشرط الشروط الأخرى هي مطالبة أو دفع أمريكا تعويضات لإيران جراء خسائرها في الحرب، إضافة إلى اعتراف أمريكي على السيادة الإيرانية في مضيق هرمز. من الواضح إلسي أن طهران خلال تلك الورقة لم تقدم تنازلات لا في شأن إنهاء الحرب ولا في شأن التعويضات المالية ولا بشأن رفع العقوبات أو حتى مسألة مضيق هرمز التي لا تزال تبدو على أنها أحد أهم العوائق على مسار التوصل إلى اتفاق. الإيرانيون لا يزالون يصرون على أنهم غير مستعدين في المرحلة الراهنة على الدخول في مفاوضات تمس الملفات النووية على رأسها تقسيم

0: وكيف تريد طهران أن تحقق ذلك مع الولايات المتحدة؟ ما التصور الإيراني لهذا الموضوع؟
1: في الواقع التصور لم يتغير منذ بدء الحرب. هناك توجيهات من قبل المرشد الإيراني مجتبى خامنئي لأن يكون هناك نظام ملاحي جديد بعد الحرب يختلف عما كان عليه الأمر قبل الحرب. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قبل قليل أيضا أشار إلى هذه المسألة وأضاف أن إيران تجري مناقشات لأجل أن تتمكن من إدارة المضيق. هنا يشار إلى أن هذه المناقشات تبدو مع الطرف العماني، وكانت هناك تصريحات خلال الساعات الماضية بأنه كان هناك وفد إيراني في سلطنة عمان وأجرى مباحثات لشأن مستقبل مضيق هرمز. في بداية الحرب كانت تتحدث طهران عن طلباتها لأجل الحصول على رسوم للعبور من مضيق هرمز، وأن أي سفينة لا يمكنها أن تدخل المضيق أو تخرج منه دون تلقي الأوامر والتعليمات من القوات المسلحة في الحرس الثوري الإيراني. لكن بعد ذلك تسربت بعض الأنباء الإيرانية حول وجود ليونة في هذا الأمر، حيث جرى بعد ذلك الحديث عن إمكانية أن تتلقى طهران ما وصفته بعد ذلك بالتعويضات جراء أي تسرب للنفط، أي تلوث بيئي في المضيق نتيجة عبور السفن التي تحمل النفط، تحمل المواد البتروكيماوية أو تحمل الأسمدة. لذلك هنا في طهران يجري الحديث عن هذا الأمر مؤخرا، تعويضات تسمى بالتعويضات عن الخدمة البيئية. لكن بكل الأحوال الإيرانيون لا يزالون يؤكدون أن الوضع في مضيق هرمز لن يكون كما كان بعد ذلك. وكانت اليوم بحرية الحرس الثوري على لسان المساعد السياسي فيها قد أكدت أن الوضع في المضيق سوف يتغير، وأنها في الوقت الراهن تسيطر على المضيق بالكامل وترصد كافة حركات السفن الداخلة والخارجة منه، وأنها سوف تتصدى في هذه المرحلة ولاحقا لأي حركة عبور سواء عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من دون أن تتلقى التعليمات من قبل البحرية في الحرس الثوري.
0: شكرا جزيلا لك مراسلنا عمر هواش من طهران. ينضم إلينا الآن هنا في الاستوديو الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، معنا من واشنطن مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، وسينضم إلينا من طهران الدكتور ساسان كريمي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران. دكتور صالح المطيري مرحبا بك، كيف تقرأ تطورات الموقف حاليا لاسيما حديث الرئيس الأمريكي أنه ذاهب إلى الصين سيناقش مسألة الحرب مع الرئيس الصيني، لكنه لا يحتاج إلى مساعدة الصين لأن الولايات المتحدة حققت الانتصار كما يقول.
2: شكرا ألسي، هي ليست المرة الأولى التي يقول فيها هذا الكلام الرئيس ترامب. إذا تذكري في بداية الحرب بعد أقل من أسبوع عندما قدمت بريطانيا تسهيلات لإحدى قواعدها الأمريكا قال لا أحتاجكم أن منتصر الآن فأنتم جئتم متأخرين، هكذا وجه كلامه إلى ستارمر رئيس الوزراء البريطاني. هذا هو أسلوب الرئيس الأمريكي، أنا أعتقد ويمكن كل من تعامل معه يعرف بأنه هذه هي الطريقة. هو ذكر أكثر من ذلك، هو ذكر بأنه يعني يكرر الكلام ظنا منه أنه يريد أن يؤكد أن واشنطن لم تفقد السيطرة حتى هذه اللحظة، هي منتصرة. هو يريد أن يكرر هذه الرسالة لكي تصبح يعني الآن حقيقة سائدة. فأنا بظني أنه وإن كان الجدول المخطط لهذه الزيارة مسبق قبل الحرب وما أعلن بأنه سيبحث أيضا اتفاقات بالمليارات بين الصين والولايات المتحدة، هذا شيء مهم ومعروف. يعني إذا قارنا المصلحة الصينية الأمريكية بالأرقام هي لا يضاهيها أي علاقة بين دولتين بالتأكيد، أكثر من 450 مليار دولار ميزان التجاري بينهما. لكن موضوع هذه الحرب وإيران تحديدا بالتأكيد له أولوية وله هامش كبير.
0: ماذا نتوقع دكتور المطيري من بعد هذه المحادثات خلف الأبواب المغلقة بطبيعة الحال؟ ما الذي سيقوله ترامب من وجهة نظرك للرئيس الصيني، وما الذي يمكن أن تقدم عليه الصين من أجل إن كان لها مصلحة لوقف هذه الحرب؟
2: إذا نفس ذهنية الرئيس الأمريكي ولم يغيرها، هو ذاهب بذهنية الصفقة ويريد أن يعقد صفقة إنجازا مهما، وقال سنبهر العالم بإنجاز غير مسبوق في هذا. بالتأكيد هي ليست مالية فقط، هو يفتخر بالأرقام طبعا ويفتخر بالبروتوكولات الاقتصادية كما تعرفي عندما زار

0: منطقة الخليج على سبيل المثال. خرج الإعلام بتباهي بأنه عقد صفقات بتريليونات الدولارات، هذه كانت أصلا مجدولة لعشرات السنين، لكن هو يهوى أن يتكلم عن الصفقات. بظني أنه سيقول للصينيين بعد أن يتباحث في أمور عديدة وكثيرة، اضغطوا على الإيرانيين، لا تأبهوا بموضوع النفط، الآن نحن أمام هذه الحرب، أمامنا طريقين، إما أن نعود مرة أخرى إلى الميدان وهذا سيكون له مخاطر وحسابات كثيرة وهو لا يرغب بذلك، لكن يرغب بأن تدفع الصين الإيرانيين للقبول بهذه التسوية. هو يريد خطاب نصر، هذا الخطاب يجب أن لا يفسده الإيرانيون على الرئيس ترامب، بأن يظهروا أمام العالم أو الرأي العام الإيراني بأنهم لم يتراجعوا. هو يريد أن يبرم هذا الاتفاق وإن كان إطاريا، لكن يجب أن يحتوي هذا الاتفاق على ثلاث عناصر مهمة بظني. الأول وهو موضوع النووي، سواء سلموا اليورانيوم إلى الولايات المتحدة أم إلى جهة ثالثة. الأمر الثالث هو قدرات إيران النووية فيما بعد، أن تجمد هذه القدرات. الآن الموضوع تباحث، هل هو 10 سنوات، 15 سنة، 20 عاما، هذه قضية تفصيلية لا يهتم فيها كثيرا. والأمر الثالث الملاحة البحرية، هو لا يريد، اليوم أعطى إشارة مهمة وهي تقدرين تحسبينها من ناحية التطمين أو التحذير، يقول أستطيع أن أنسحب بأي لحظة. هذه رسالة إلى الإيرانيين وإلى الخليج تحديدا، دول الخليج وإلى العالم، بأنني ممكن أن أنسحب وأترك العالم هكذا معلق بهذه الوضعية المغلقة.
1: دكتور ساسان كريمي، في طهران الحديث حاليا في إيران عن أنه يجب تحقيق بعض المطالب قبل الشروع في الدبلوماسية المتعلقة بالملف النووي. ألا تخشى إيران دكتور كريمي من عودة الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران إن تمسكت وتشددت في هذه المطالب التي تطرحها قبل الشروع بالدبلوماسية كما تقول؟
2: Hello, thank you for having me first.
3: مرحبا، شكرا لكم على استضافتي. أنا لا أعتقد أن إيران تخشى أي شيء، ونحن لقد شهدنا على ذلك خلال الحرب، وهذا يحصل بسبب السلوك السياسي ورد الولايات المتحدة، وأيضا بسبب ما نسمعه أو ما يقوله النظام الإسرائيلي للولايات المتحدة. وإذا إنه ليس من السهل بالنسبة لإيران لأن تعتمد على أو أن تعول على وعود ودبلوماسية الولايات المتحدة. ولذلك للبدء إيران تطلب بأن يكون هنالك متطلبات أساسية، وأعتقد أعتقد أن هناك زلزال يحصل الآن. إذا إيران تطلب أن يكون هناك ضمانات أو ربما في الواقع شروط مسبقة من شأنها أن تبين أن الإرادة السياسية موجودة لدى الولايات المتحدة وأنها واقعية، بدلا من أن تكون وعود مزيفة مثل المرتين السابقتين.
1: طيب، دعنا نشير إلى هذه الأخبار العاجلة التي وردت في هذه الأثناء. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول نجري مشاورات لصياغة اللوائح المتعلقة بالترتيبات الخاصة بمضيق هرمز وفقا للقانون الدولي. المصدر الرئيسي للوضع الراهن في مضيق هرمز هو العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني على إيران. ويقول وزير الخارجية الإيراني أن تهديدات أمريكا وعدم صدقها هي أبرز العقبات أمام إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق. مارك فايفل، هذا ما يقوله إذن الجانب الإيراني، أن هناك أزمة ثقة بين الطرفين، تريد إيران بسبب هذه الأزمة أن تحقق بعض المطالب، منها رفع العقوبات، إزالة التجميد عن بعض الحسابات المالية، الاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز كما يقول المسؤولون الإيرانيون، حتى تبدأ بمسألة المسألة الدبلوماسية فيما يتعلق بالملف النووي. ما الخيارات أمام الرئيس الأمريكي الآن من وجهة نظرك؟ ما الذي يمكن أن يلجأ إليه بعد أن وصلت الأمور إلى هذه النقطة؟
3: تحياتي لكم وللسيد كريمي أيضا. خيارات الرئيس ترامب حاليا تضيق، ووزير الخارجية روبيو قال أن عملية الغضب الملحمي انتهت خلال هذه اللحظات. وإذا هنالك خيارات عدة، أولا الاستمرار بنظام العقوبات الحاسم ضد النظام الإيراني وإضافة شركائهم وحلفائهم لكي يزيد الخناق أو يشتد الخناق على النظام الإيراني، ويمكن أن يكون هنالك قيود إضافية على الحركة عبر الخليج ومحاولة وقف حركة الناقلات الإيرانية في جميع أنحاء العالم، والاستمرار بممارسة الضغوطات على الصين والدول الأخرى التي تقبل النفط الإيراني، وبإمكانهم أيضا أن يقوموا بضربات عسكرية محتملة ومحدودة على طول الحدود أو عفوا على طول الساحل المطل على مضيق هرمز على الجانب الإيراني، وربما المواقع التي تتجمع فيها الزوارق السريعة وقاذفات الصواريخ ومنصات إطلاق المسيرات التي تستخدم لاستهداف السفن. وإذا هذه مجرد لعبة ضغوطات، والولايات المتحدة تعاني من هذه الضغوطات أيضا. نحن رأينا أن أسعار الوقود ارتفعت إلى حوالي 4 دولارات لكل جالون، واليوم قيل أن التضخم وصل إلى 4%. طبعا الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة ليس بنفس سوء الاقتصاد الإيراني، لأن الليرة الإيرانية وصلت قيمتها إلى 1.8 مليون لكل دولار أمريكي، وهم مقطوعون عن الإنترنت لحوالي 70 يوم باستثناء قادة النظام الذين يستخدمون الإنترنت للتواصل. هذا الأمر يضر بقدرتهم على التمتع باقتصاد فعال. الرئيس ترامب يحاول أن يخنق الاقتصاد الإيراني، وإيران تحاول أن تخنق المجتمع الدولي والشعوب الأخرى والدول الأخرى مثل الصين والدول التي تعتمد على هذا النفط. وإذا في نهاية المطاف علينا أن نرى من سيستسلم أولا ومن سيطالب بإنهاء هذا النزاع وبدء المفاوضات، ومن ثم يبدأ التسلسل. الرئيس ترامب يريد أن يحصل على اليورانيوم المخصب أولا، ويريد أن يتوقف الدعم للوكلاء وبرنامج الصواريخ، والإيرانيون يريدون رفع العقوبات ويريدون أن يتلقوا وعود بأنه لن يكون هنالك هجمات أمريكية عليهم، ويريدون الحصول على تعويض عن الضرر الذي حصل. وهذه أمور 6 أو 7 قد تحصل، ولكن التسلسل قد يختلف. من سيحدد التسلسل؟ الطرف الذي سيستسلم أولا.
1: سيد دكتور ساسان كريمي، ما معنى أن يقول وزير الخارجية الإيراني أنه يجري مشاورات لصياغة اللوائح المتعلقة بالترتيبات الخاصة بمضيق هرمز وفقا للقانون الدولي؟ ما الذي يجري التحضير له في مضيق هرمز، وما مصير هذه التحضيرات إن لم توافق عليها الولايات المتحدة؟
3: إيران تود أن تعمل دائما ضمن إطار القانون الدولي، ولكن بسبب الوضع الراهن في مضيق هرمز هناك اتفاقية ما بين إيران وعمان تم التوقيع عليها في العام 1974 لتقسيم المضيق ما بين الدولتين، وهذا النظام المعمول به في مضيق هرمز. وإذا تجدر الإشارة إلى أن عرض هذا المضيق لا يصل حتى إلى 24 ميلا. وإذا إيران مهتمة استراتيجيا بمضيق هرمز، وذلك بالإضافة أيضا إلى الاعتبارات الاقتصادية، ولكن طبعا إيران تفضل أن تحصل على مصالحها الاستراتيجية بدلا من مصالحها الاقتصادية ومصالحها القصيرة الأمد. وإذا مسألة مضيق هرمز مهمة جدا لإيران، وإيران وبشكل سخي جدا ستتشاطر نظام الحوكمة لمضيق هرمز مع عمان نظرا لأن هذا هو النظام العادل. ولكن مع ذلك لعقود عدة إيران هي من أمنت هذا الجزء من الممرات البحرية في العالم وستستمر بفعل ذلك. يجب على الجميع أن يقر بذلك. ربما إيران تود الآن أكثر من أي وقت مضى أن تساهم بتأمين هذا المضيق للسفن التجارية وربما تود أن تفرض عليهم رسوم.
1: باختصار شديد لو سمحت لي دكتور ساسان، ما موقع باقي دول الخليج والدول المشاطئة لهذا المضيق في هذه الترتيبات التي تحاول وضعها إيران؟
3: أعتقد أنه يمكن أن يكون هنالك ترتيبات أمنية مشتركة أو جماعية. أنا لست على علم بأي معلومات محدثة بشأن هذه المسألة وبشأن هذه المبادرة، ولكن في الوقت ذاته أيضا يمكن القول أنه إذا قام الجميع بالمساهمة، جميع الدول في الخليج إذا ساهمت بهذه المسألة من أجل ضمان أمن الخليج بشكل عام، أيضا بالنسبة لمسألة مضيق هرمز، المسألة تقع ما بين إيران وعمان، لا يمكن للدول الأخرى أن تطالب بأي شيء. ولكن إذا كان سيكون هنالك مبادرة مشتركة يمكن العمل عليها لفرض الرسوم على
1: دعنا نسأل في ذلك الدكتور صالح المطيري. دكتور صالح، كيف تراقب من وجهة نظرك دول الخليج هذه الترتيبات التي تقوم بها إيران؟ ويقول لنا الدكتور ساسان كريمي أنها تحت عنوان حفظ أمن مضيق هرمز.
0: مع تقديري للدكتور ساسان ولكل من يدعي هذا الكلام، هذا كلام مرفوض كلية بالقانون الدولي وعالي البحار واتفاقية جامايكا التي ربما لم يقرأها الدكتور ساسان، متأكد هي تضمن العبور المرور العابر لكل السفن والغواصات والطائرات، وإن كانت الدول المشاطئة لديها مياه إقليمية هكذا تقول، حتى في المياه الإقليمية. ومن هنا من هذا المكان نؤكد لا يوجد خبير قانوني أو دولة ما أيدت إيران على فور. لذلك إيران أستاذ ألسي تحاول أن تتلاعب بالألفاظ. مرة قالوا أغلقنا المضيق في بداية الحرب، ثم عرقلنا المرور لإجراءات، ثم عندما ادعوا بمطالب لتعويضهم عن أضرار الحرب بفرض رسوم قالوا هذه رسوم لتأمين المرور أو حماية. حماية من من؟ من أخطار الإيرانيين أم من ألغام الإيرانيين التي زرعوها؟ ثم قالوا بأننا تحدثنا مع العمانيين لأنهم دولة مشاطئة أخرى واتفقنا على البروتوكول، فجاء النفي من عمان على لسان السيد وزير النقل بأنه عمان تحترم الاتفاقيات الدولية والملاحة الحرة واتفاقيات أعالي البحار ولا تطلب رسوما أو تفرض رسوما أو تعرقل مرور الملاحة، لكن عرقلت بالجانب العماني لأن هناك ألغام وهناك مخاطر وهناك استهداف. الأمر الآخر المهم الذي يعطيك إشارة إن الإيرانيين يدركوا أن هذا مخالف للقانون الدولي وأن لا مضيق في مياه إقليمية كانت أو بين ضفتي دولتين فرض في العالم هذه الرسوم، وبالتالي بدأوا يتلاعبوا على موضوع الحماية البيئية بأن هذه الناقلات وهذه السفن لديها صرف صحي وما يسمى بمياه الصابورة اللي هو مخلفات الماء المحمول قبل التعبئة، وبالتالي نريد أن نفرض رسوما لحماية هذه البيئة. شكرا. من الأخطار. أنا أعتقد بأن لا يوافقهم أحد، وقرار مجلس الأمن 2817 خير دليل الذي صدر في مارس.
1: شكرا لك الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. شكرا للدكتور ساسان كريمي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران، ولمارك فايف المسؤول للاتصالات السابق في البيت الأبيض. الآن إلى هذه النافذة التحليلية مع ميادة عبدو وقراءة في المهمة متعددة الجنسيات التي أعلنت عنها بريطانيا لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، مع تشديد لندن على استقلاليتها والحاجة العملياتية للتنسيق.
4: شكرا إلسي وأهلا بكم إذن مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية. في هرمز لا يكفي أن تعلن الدول رغبة أو حتى نية لحماية الملاحة، فالمضيق يختبر النيات بالقدرة والقدرة بالتنسيق والتنسيق بحدود السياسة. لذلك يأتي الإعلان البريطاني عن مهمة متعددة الجنسيات تتضمن مسيرات ومقاتلات ومعدات لكشف الألغام وسفينة حربية، يأتي كإشارة إلى أن ملف هرمز دخل مرحلة الحركة العملياتية، حيث لم يعد النقاش حول ضرورة فتح المعبر فقط، بل حول من يفتحه وبأي أدوات وتحت أي مظلة. فما دلالات هذا الإعلان الآن؟ وهل نحن أمام مهمة مستقلة حقا أم مكملة للحضور الأمريكي؟ وكيف يمكن إدارة التنسيق الميداني بين الحلفاء على ضفتي الأطلسي في ظل خلافات ظاهرة؟ ثم ما فرص النجاح أمام مهمة تريد أن تكون دفاعية في بيئة قابلة للاشتعال؟ وأخيرا، هل تستطيع هذه المهمة تأمين هرمز أم ستضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى ممر لم يعد يحتمل مزيدا من الاختبارات؟ إذن بينما تعتزم بريطانيا بدأ مهمة دفاعية متعددة الجنسيات بهدف ما سمته تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز، نسلط الضوء على التحركات الدولية دبلوماسيا وعملياتيا من أجل فتح المضيق، والتي تتبلور اليوم بعد أكثر من 70 يوما على إغلاقه. في خضم الحرب الأمريكية الإيرانية، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى فتح المضيق، وحث جميع الأطراف على الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تؤدي إلى توسيع رقعة النزاع في المنطقة. دبلوماسيا وفي أروقة مجلس الأمن، تقدمت البحرين بمشروع قرار بشأن الأمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، دعا إلى جهود دفاعية منسقة لحماية الشحن التجاري. حصل المشروع على تأييد 11 صوتا، لكنه أسقط بفيتو صيني روسي، اعتبر أن المشروع لا يعالج جذور الأزمة. أما المشروع الثاني فقدمته مؤخرا الولايات المتحدة وصاغته مع البحرين والسعودية وقطر والإمارات والكويت، ويطالب إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في مضيق هرمز. وبينما تواصل واشنطن حشد الدعم للمشروع، رجح دبلوماسيون استخدام الصين وروسيا حق النقد ضده. عملياتيا وعلى صعيد أوروبا، طال انتظار التحرك الأوروبي الذي يعكس مخاوف دول القارة، فبادر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون مطلع أبريل الماضي بمقترح لإنشاء تحالف دولي لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. في منتصف الشهر الماضي استضافت باريس قمة ترأسها ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلصت إلى إطلاق مهمة متعددة الجنسيات بغرض دفاعي، ولكن دون تفاصيل عن تفويضها ومهامها عمليا. ومطلع الشهر الجاري أعلنت فرنسا توجيه حاملة الطائرات شارل ديغول التي كانت تبحر في شرق المتوسط قبالة السواحل القبرصية إلى منطقة قريبة من مضيق هرمز، ثم أعلنت لندن قرارا مماثلا بإعادة موقع المدمرة HMS دراغون التي كانت أيضا في شرق المتوسط. المهمة الجديدة التي تصفها بريطانيا بالمستقلة ولم تتضح بشكل حاسم حتى الآن قائمة المشاركين فيها، لأن المعلومات تشير إلى أن قيادتها وإدارة مهماتها ستكون لبريطانيا وفرنسا إلى جانب نحو 40 دولة من قارات مختلفة تشمل دولا أوروبية وأسيوية وإفريقية وأخرى من أمريكا الشمالية، بينما أعربت أكثر من 12 دولة أخرى عن استعدادها للمشاركة وفقا لرئيس وزراء بريطانيا. ميدانيا، يعيش مضيق هرمز حالة هي الأعقد في تاريخ الأزمات البحرية الحديث. الزميلة سلام خضر تطلعنا الآن على تعقيدات المشهد في المضيق وشكل القوات التي هي موجودة الآن والمتحركة.
5: ميادة، ونحن إزاء مشهد بدأ يتراكم منذ شهرين مع فرنسا وبريطانيا. إذن فرنسا وبريطانيا حركت قطاعات عسكرية إلى المنطقة، هاتان القطعتان بالتحديد. فرنسا أرسلت حاملة طائرات شارل دوغول، وبريطانيا أرسلت المدمرة HMS دراغون برفقة سرب من مقاتلات طايفون. هذا الحراك ليس جديدا، الجديد هو الإعلان عن أن هاتان القطعتان البحريتان بإسناد جوي تتحركان إلى منطقة قريبة من مضيق هرمز. منذ مارس الماضي بريطانيا أرسلت إلى البحر المتوسط حامل أو المدمرة HMS دراغون، طلقت من ميناء بورتسموث وهو الميناء الحاضن للمدمرة البريطانية التي تعتبر من أحدث المدمرات في سلاح البحرية البريطانية. في المقابل فرنسا أيضا أرسلت شارل دوغول إلى قبالة الشواطئ القبرصية، وهاتان القطعتان البحريتان الآن ستشاركان بمهمات وصفت بأنها دفاعية ضمن تحالف دولي لتأمين ممرات الملاحة تحديدا في مضيق هرمز، ولكن الجديد أيضا بأن شارل دوغول تحركت بالفعل وقطعت قناة السويس، تحركت من البحر المتوسط وقطعت قناة السويس، ويبدو أنها حاليا تبحر في البحر الأحمر. من غير الواضح ما إذا كانت ستكمل في طريقها إلى مضيق هرمز. هذه التحركات البريطانية الفرنسية تأتي بعد اجتماع دفاعي مشترك بين وزيري دفاع البلدين، وكما ذكرنا وفق مهام وصفت بأنها دفاعية، ولكن حتى الآن ليس هناك من معلومات مؤكدة حول طبيعة المهام والتفويض المعطى للقوات البحرية البريطانية والفرنسية. هذه التحركات تضاف إلى تحركات موجودة بالفعل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في بحر العرب. لدينا حاملتي طائرات إبراهام لينكولن وجورج بوش، إضافة إلى قرابة 15 ألف جندي وأكثر من 200 طائرة. نذكر بأن هذا العدد من الحشد العسكري غير مسبوق منذ غزو العراق عام 2003، وهو أمر لافت. هناك أيضا قطع بحرية إضافية تشارك في عملية حصار الموانئ البريطانية بشكل خاص، وتعمل تحت إمرة القيادة المركزية الأمريكية السنتكوم، هذه USS تريبولي، على متنها أيضا فريقا من المظليين من المارينز المختصين بعمليات الاقتحام والإنزال والعمليات البرمائية، إضافة إلى USS باكسر. وهاتان السفينتان لا تشبهان حاملات طائرات، ولكن في الجيش الأمريكي نظرا لضخامة حاملات الطائرات هاتان لا يمكن أن نسميهما حاملات طائرات، رغم أن السفينتين بوكسر وتريبولي تستضيفان مقاتلات F-35 وطائرات هليكوبتر هجومية على متنهما. نختم بخبر أو بإعلان يندر أن يصدر عن وزارة الدفاع الأمريكية عن البنتاغون، وهذا وفق الإعلام الأمريكي، هكذا وصف يوم أمس البنتاغون وفي إعلان نادر أيضا قال إن أو كشف عن موقع هذه الغواصة أوهايو، غواصة أوهايو قادرة على حمل سلاح نووي. يوم أمس الكونغرس وفي إعلان نادر تحدث عن أن أو كشف موقع أوهايو في مضيق جبل طارق، وهذا كما ذكرنا إعلان نادر. عادة البنتاغون لا يعطي إحداثيات الغواصات القادرة على حمل سلاح نووي، هذه تحتاج إلى تحليل معك مياد.
4: كل هذه التحركات وهذه القرارات والتطورات نريد أن نفهمها. شكرا لك سلام قدر مع ضيوفنا في هذا النقاش في الاستوديو هنا، العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، كذلك معنا من لندن السيد نيكولاس ويليامز المسؤول السابق في حلف الناتو وزميل المشارك الأول في شبكة القيادة الأوروبية. أهلا بكم ضيفين. أبدأ معك عميد حسن، ومحاولة لفهم دلالة هذا الإعلان عن هذه المهمة الأوروبية، وهل بالفعل انتقلنا من البحث عن حل سياسي إلى قدرات عملياتية لفتح هذا المضيق؟
6: يعني تماما انتقلنا إلى تجسيد هذه الفكرة وهذا القرار، قرار المشاركة في مسألة فتح مضيق هرمز من قبل بريطانيا وفرنسا، من قبل الجانب الأوروبي والتحالف الأوروبي. انتقال هذه المسألة من فكرة وقرار سياسي إلى تأسيس وتشكيل بنية عملياتية إذا صح التعبير، جاهزة بالقدرات والقوات، مزودة بالقدرات والقوات، وستكون جاهزة بوقت قريب جدا إلى مسرح العمليات. ولكن حتى الآن نحن نتحدث عن تجهيز وتخطيط وتجهيز القوات، ولا نتحدث عن اتخاذ القرار النهائي بالتنفيذ المشروط بضوابط معينة. هو نفسه البيان الذي صدر والقرار الذي صدر يقول عندما تتوفر الظروف المناسبة للمهمة من ناحية، وهو يقصد بذلك أن يكون هناك استقرار ناتج عن إما يعني وقف إطلاق نار جدي، وإما اتفاق نهائي تسمح الظروف حينها بالتدخل وتنفيذ العملية الدفاعية، وهو يؤكد على أنها دفاعية ويؤكد على أنها مستقلة أيضا، وبالتالي يفصل بينها وبين الحرب التي القائمة بين الولايات المتحدة.
4: كيف سيكون شكل هذه المهمة المستقلة والدفاعية؟ بأي أدوات؟
6: الأدوات البحرية التي جهزها مبدئيا. نحن نعرف حتى الآن ما هي القدرات البريطانية التي خصصت لهذه المهمة، ولكن هناك قدرات أخرى فرنسية، وهناك أكثر من 40 دولة، ولكن المساهمة الأساسية الواضح أنها بريطانية فرنسية. كشف عن قوات البريطانية المساهمة وهي هذه المدمرة، وبالإضافة إلى طائرات تايفون وتجهيزات من المسيرات أو الأجهزة يعني التي تعمل على إزالة الألغام، كاشفة الألغام وكاسحة الألغام، وهناك طاقم تقني متخصص بتفكيك الألغام ورصد الألغام وطبعا تفكيكها. وبالتالي هذه القوة يعني إذا ما قيد لها أن تتوجه إلى المضيق وتعمل، هناك طبعا آلية عمل مشتركة مع القوات الأخرى تحتاج إلى قيادة مشتركة، ستقوم بشكل أساسي بتأمين المضيق من الألغام بالدرجة الأولى وحماية الممرات الآمنة من أي اعتداء إذا صح التعبير من قبل القوات الإيرانية المتمركزة والتي تشكل تهديدا بالزوارق وبالصواريخ.
5: يعني أنه بالضرورة نحتاج أيضا لدعم لوجستي لهذه لتأمين هذه التحركات.
6: تماما، هناك طبعا حاجة وضرورة لدعم لوجستي. الدعم اللوجستي يختلف فيما إذا كانت المهمة قتالية حربية ذاهبة إلى فتح المضيق بالقوة، وهذا مستبعد كما ذكرت. وبالتالي إذا كانت المهمة بهذا الشكل فهي تحتاج إلى دعم لوجستي كبير ومهم جدا، وبكل الأحوال هي تحتاج إلى التنسيق مع الولايات المتحدة والبحرية الأمريكية الموجودة. أما إذا كانت المسألة يعني مسألة فتح المضيق ضمن تفاهمات معينة عندما تتوفر الظروف فهنا يختلف الدعم اللوجستي، ولكن هناك حاجة للدعم.
5: كيف سيكون هذا الشكل المتعلق بعمليات بوجود الولايات المتحدة التي تشرف الآن على عملية الحصار؟ ولكن أيضا نشرك ضيفنا السيد نيكولاس ومحاولة أيضا لفهم ما الذي يعنيه إصرار هذا البيان من قبل فرنسا وبريطانيا على أن تكون هذه المهمة كما ذكرنا هي مهمة مستقلة دفاعية وذات مصداقية.
7: طاب مساءكم ميادة، وتحياتي لكل مشاهديكم الكرام. نعم، إنه حقيقة توصيف غريب إلى حد ما، لكن من حيث الضرورة ما يقصد البريطانيين والفرنسيون بهذا التوصيف إنهم لن يتدخلوا في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، فهي ستتصرف فقط عند انتهاء الحرب، وسوف إما ترافق السفن أو تكسح الألغام لضمان أن الملاحة التجارية في مضيق هرمز تمر، لكن فقط بعد انتهاء الحرب ولن تنخرط في عمليات عسكرية ضد إيران، وستتعاون مع السلطات الإيرانية أيضا وستتعاون مع الأمريكيين، ولكنهم لن يتدخلوا بشكل مباشر مع الأمريكيين، والتدخل فقط يكون بعد انتهاء الحرب وعندما تكون هناك هدنة مستدامة يتم الاتفاق عليها.
5: ولكن لدينا أيضا إشكالية حتى مع الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غاضب من الأوروبيين وقالها غير مرة أنه لا يحتاج للمساعدة الآن بعد أن طلبها ولم تلبى طلباته. وأيضا الحديث هنا كيف يمكن أن يكون هذه العمليات أن تتم دون تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة المتواجدة في المنطقة التي تدير المشهد؟
7: نعم، ولكن فقط بعد أن تنتهي الحرب، وسيكون هناك تنسيق مقرب ووثيق مع الأمريكيين، كما سيكون هناك تنسيق مع الإيرانيين إذا ما سمحوا بذلك بعد أن تنتهي الحرب، ويتم التوقيع على اتفاق للسماح بمرور الملاحة عبر المضيق. لكنكم أثرتم نقطة مهمة، وجزء من السبب والذي يحاول البريطانيون بسببه بشكل كبير ويبذل جهودا لهذه العملية هو أن يثبتوا أمام الأمريكيين بأنهم ليسوا عديمي الفائدة وليسوا عابري سبيل ومراقبين فقط في هذا الجهد لإخلاء إعاقة لحركة المرور في مضيق هرمز.
4: عميد حسن، كنت أشرت إلى هذه الجزئية المتعلقة بكيفية القيام بهذه المهمة بتنسيق أم بدون تنسيق مع الولايات المتحدة، هل يمكن أن تكون عملية مستقلة بالفعل؟
6: هي عملية مستقلة أرادها الأوروبيون وخاصة القيادة المشتركة لهذا التحالف فرنسا وبريطانيا أن تحظى بنوع من الاستقلالية، وهنا أيضا هذا الأمر يأخذنا إلى الاستقلال الاستراتيجي الذي بدأت تعمل عليه أوروبا بما يتعلق بأزمة الناتو وإشكالية الناتو مع الولايات المتحدة. لابد من قراءة هذا المؤشر في هذا السياق، ولكن بكل الأحوال هي عملية دفاعية مستقلة حرفيا، هكذا ورد في عنوانها، ولكن ضرورات نجاح العملية تقتضي التنسيق بداية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي فعلا تريد أن تنسق مع الولايات المتحدة أيضا، لأنها يعني فلسفة هذه العملية هو نوع من التجاوب لنداءات الولايات المتحدة، ولكن يبدو أن ذلك لا يرضي الولايات المتحدة الواضح، لأنها

0: كما يقول، كما قال الضيف وكما يقول الرئيس ترامب، أنا لا أحتاج إليكم بعد نهاية الحرب. هذه يعني هذا دائما ما يردده. وبالتالي التنسيق ضروري مع الولايات المتحدة وهم يريدون ذلك، ولنجاح المهمة لابد من التنسيق. ولكن الإشكالية دائما هو يعني حقيقة غير واضح لماذا هذه القوة التي عمادها هو كيفية تحييد القدرة الإيرانية، وبالتالي تشكيل القوة يدل على أنهم يتحضرون لمواجهة حربية، في حين أن الضوابط التي وضعوها وخطابهم السياسي بالأساس لا يشير إلى رغبتهم أو نيتهم بفتح المضيق بالقوة، وبالتالي المسألة بحدود تقنية فقط وليست عسكرية.
1: هذا سؤال مهم، لأنه حتى السيد نيكولاس كان قد أشار إلى جزئية التنسيق حتى مع إيران لضمان ألا يحدث مواجهة مع الأوروبيين.
0: تماما، وهذا ما يعني يؤكد على أن مسألة التنسيق مع إيران تسقط الاعتبار العسكري ومسألة القوة في فتح المضيق، وبالتالي لماذا كل هذا التشكيل العسكري وهذه المدمرات وهذا والطائرات وغيره؟ إذا كان الأمر سيتم بالتنسيق مع إيران، فإذا نحن نحتاج إلى عملية تقنية بالكامل، وهنا يختلف التجهيز وتختلف القدرات. بكل الأحوال أنا أعتبر أن هذه العملية وهذا القرار هو في المسافة الوسط ما بين، أو النقطة الوسط ما بين عدم التدخل وإعلان الجهوزية والاستعداد للتدخل في سياق الضغط ربما في في التفاوض الذي يجري، أو ونوع من تقديم الدعم المعنوي للولايات المتحدة، أو ليس الدعم المعنوي ربما.
1: واضح الفكرة. شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجية. شكر موصول لك السيد نيكولاس ويليامز المسؤول السابق في حلف الناتو وزميل المشارك الأول في شبكة القيادة الأوروبية. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار ومتابعة التغطية.
2: شكرا لك ميادة. والآن إلى ملف لبنان وآخر التطورات السياسية والميدانية فيما يتعلق بالمجريات الجارية في داخل لبنان بسبب هذه الحرب. معنا شبكة مراسلين هنا في الاستوديو، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين الياس كرام، ومن بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي. مرحبا بكم الياس كرام. ماذا في تطورات الخطاب في داخل إسرائيل، لاسيما في ضوء إعلان حزب الله عن عمليات متتالية ضد جنود الاحتلال في الجنوب، وأيضا فيما يتعلق بالمفاوضات المباشرة المرتقبة يوم الخميس؟
3: الخطاب في داخل إسرائيل هو أن الجيش الإسرائيلي يواجه معضلة حقيقية في الأيام والأسابيع الأخيرة، لا سيما وأن حزب الله تمكن من تسديد ضربات دقيقة لقوات الجيش الإسرائيلي، سواء كان ذلك تلك التي تحتل مناطق بعينها في جنوب لبنان أو تلك المتموضعة على الحدود الدولية، من خلال المسيرات المفخخة الانقضاضية التي باتت تؤرق القادة العسكريين وتصيب الجيش الإسرائيلي في مقتل. التوصيف العام في إسرائيل بأن جنود الجيش الإسرائيلي أصبحوا كالبط في ميدان الرماية بسبب هذه المسيرات المفخخة التي تستهدف قوات الجيش وتوقع قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية، بل وإصابات محددة في الآليات العسكرية، سواء كان ذلك الدبابات، المدرعات، ناقلات الجند، وحتى المنظومات الدفاعية، منظومات القبة الحديدية التي أعلن حزب الله عن استهدافها وأظهرت أشرطة الفيديو حقيقة إصابتها بشكل مباشر. كما أن القوات الإسرائيلية على الأرض تواجه ليس فقط خطر المسيرات، الجيش الإسرائيلي أعلن في الساعات الأخيرة بأن حزب الله استهدف على مدار هذا اليوم القوات الإسرائيلية بالمسيرات المفخخة، ولكن أيضا بالصواريخ باتجاه المواقع التي يتمركز فيها في أكثر من مكان في جنوب لبنان. إذن مزيد من الجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي ومزيد من الإصابات، وهنالك حديث على أن الجيش الإسرائيلي يستعد ربما لضوء أخضر من المستوى السياسي في إسرائيل لتوسيع نطاق عملياته البرية. هذه العمليات المتصاعدة في جنوب لبنان تؤكد على أنه لا يوجد هنالك وقف لإطلاق النار، بل إطلاق نار مستمر، وإسرائيل تسعى للاستمرار بالمفاوضات مع الدولة اللبنانية بمعزل عن القتال مع حزب الله، وتواصل القتال مع حزب الله بمعزل عن جولة المفاوضات الجديدة المتوقعة في الأيام
2: القادمة. الياس كرام مراسلنا، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين إلى تامر الصمادي الموجود في بيروت. تامر، كانت هناك اليوم كلمة وجهها الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، جدد فيها معارضة الحزب للمفاوضات المباشرة. كيف تفاعلت هذه الكلمة في داخل لبنان وكيف يبدو الوضع عموما قبيل انطلاق المفاوضات المرتقبة؟
4: بالفعل أبدأ إلسي من حيث انتهيت فيما يتعلق بالمفاوضات المرتقبة التي يعني تأتي عشية بالفعل هذه الغارات والانتهاكات المتواصلة من قبل الجانب الإسرائيلي. خلال الدقائق الأخيرة تجددت الغارات على قضاء صور جنوبي البلاد، والحديث عن بلدتي صريفة والمنصوري، حيث وسع الجانب الإسرائيلي من غاراته على تلك البلدتين، والحديث أيضا عن سلسلة طويلة من الغارات خلال الساعات الماضية. نتحدث عن أكثر من 50 غارة خلال تلك الساعات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على أقضية صور وصيدة وبنت جبيل ومرج عيون والنبطية، وليس في الجنوب اللبناني فقط، بل توسع القصف ليطال الشرق اللبناني. والحديث أيضا في هذا السياق عن البقاع الغربي، آخر تلك البلدات في القطاع في ذلك المكان أو تلك المدينة هي بلدة سحمر، حيث تعرضت لأكثر من غارة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وعلى وقع هذه الغارات أيضا يتواصل القصف المدفعي من قبل الجانب الإسرائيلي، وكل هذا يعرقل كما قال الرئيس اللبناني خلال الساعات الماضية من المحادثات الدبلوماسية والتحركات الدبلوماسية. الأمين العام لحزب الله اعتبر أن هذه الخروقات تدفع أو يجب أن تدفع السلطة اللبنانية إلى الابتعاد عن هذه المفاوضات المباشرة والاكتفاء بتلك المفاوضات غير المباشرة.
2: شكرا لك مراسلنا تامر الصمادي، كنت معنا من بيروت. الآن إلى ضيوفنا هنا في الاستوديو. معنا نقول نصيف الكاتب الصحفي والدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، مرحبا بكما. نقول نصيف، كيف تفهم الرسائل التي أراد أمين عام حزب الله توجيهها اليوم من خلال هذه الكلمة؟ كيف يمكن توصيف الكلمة بالشكل وبالمضمون؟
5: طبعا أولا أتى توقيت هذه الرسالة قبل تقريبا 48 ساعة من موعد الجولة الثالثة للمفاوضات، وتحدث أو ربما تناول ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى هي طلبه من الدولة اللبنانية الانسحاب فورا من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. النقطة الثانية ترتبط بأن السلاح حزب الله لا يمكن أن يناقش من الخارج أو مع أحد في الخارج. والنقطة الثانية هي محاولة أو طلبه أو إصراره على ربط الملف اللبناني بملف إسلام أباد. هذا يعني أو هذا مؤدى ذلك كله أنه مصر على الخوض الحرب والمضي في هذه الحرب، أنه برفضه المفاوضات المباشرة سيكون عقبة في طريق تنفيذ أي التزامات يمكن أن تنشأ أو أي ترتيبات أمنية، لأنه لا يريد هذه المفاوضات في المطلق ولا يريد أي مفاوضات. أيضا موضوع مسألة أن السلاح لا يناقش مع الخارج أو في الخارج، وهذا إشارة مباشرة إلى المفاوض اللبناني. طبعا هي أكثر من رسالة، أحدى هذه الرسائل إلى المفاوض اللبناني، لأنه الافتراض القائم أن التصور اللبناني إلى واشنطن هو في أحد بنوده سوى ترتيبات الأمنية ووقف إطلاق النار وإعادة الأسرى، أيضا إعادة التأكيد أو تحديد آليات جديدة لقرار حصر السلاح في يد الدولة. لكن هناك إشارة أخرى أيضا إلى أنه لا يريد طرح هذا السلاح في واشنطن، مع العلم أنه ربما هذا الأمر يصح بالمنطق لو كان السلاح مشكلة لبنانية فقط. يعني لو كان مشكلة لبنانية فقط إذن يناقش بين اللبنانيين أو بين حزب الله والدولة اللبنانية. لكن هذا السلاح أخذ بعدا إقليميا في السنوات في العقود الماضية، يعني هذا السلاح لم يعد ذا دور لبناني كي يقال دور مقاومة، لأنه قاتل في سوريا مع نظام بشار الأسد، إذن خرج هو من لبنان. أيضا
2: من وجهة نظرك أستاذ أولى، كيف لهذه المواقف التي عبر عنها اليوم قاسم أن تنعكس على موقف المفاوض اللبناني؟
5: بالتأكيد يعني بوضوح أكيد تشكل عبء وتحرج المفاوض اللبناني، لأنه عندما يذهب مفاوض متسلحا بما يشبه الإجماع من غير الضروري الإجماع، هذه مسألة مرتبطة برئيس الجمهورية وبالسلطة الإجرائية وليس ولا وقلما أو نادرا ما يتوافر إجماع في لبنان على أي مسألة، فهي مسألة اعتباطية القول في الإجماع. لذلك هذا الأمر يحرج الدولة اللبنانية، لكنه سيحرجها فعلا إذا توصلت الدولة اللبنانية إلى وثيقة ترتيبات أمنية مع إسرائيل، وهذا الأمر يوجب على الدولة اللبنانية أن تفي بهذه الالتزامات بأن تعيد انتشار الجيش في الجنوب. لذا السؤال، هل سيلتزم حزب الله بالانسحاب كليا هذه المرة من كل جنوب نهر الليطان وربما حتى من جنوب نهر الزهراني كما فعل بال 2024 كي يعاد انتشار الجيش اللبناني لكن بضمانات أفضل أو بآليات أكثر تشددا أن أفضل؟ الموضوع غامض بالنسبة إلى الحزب، غير واضح هذا الأمر.
2: دكتور مهند مصطفى، ما الذي يقال عن كل هذه الأمور في داخل إسرائيل؟ ما هو متوقع من المفاوضات المرتقبة المباشرة وأيضا احتدام المعارك في الميدان في الجنوب؟
6: نعم، نتنياهو تبنى مقولة إسحاق رابين السابقة، رابين قال فيها خلال تفاوضه مع ياسر عرفات، ماذا قال رابين؟ قال أنا أتباحث مع عرفات وكأنه لا يوجد قتال، وأقاتل عرفات وكأنه لا يوجد مباحثات. هذا المبدأ تبناه الآن نتنياهو في مباحثاته مع لبنان، معنى هو مستمر في العملية العسكرية وكأنه لا يوجد مباحثات، وهو يفاوض لبنان وكأنه لا يوجد قتال. هذا الذي يوجه نتنياهو الآن. بالنهاية الهدف الإسرائيلي هو نزع سلاح حزب الله، بمعنى الهدف الإسرائيلي من العملية العسكرية هو التموضع العسكري في جنوب لبنان كوارقة ضاغطة على الحكومة اللبنانية، والتموضع العسكري الثابت في جنوب لبنان. والهدف من التباحث مع الحكومة اللبنانية هو فرض شرط نزع سلاح حزب الله على الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق. وهنا أستحضر المبدأ الثاني، هذا مرة عند نتنياهو وليس عند رابين. نتنياهو عندما فوض الفلسطينيين ماذا قال لهم؟ قال لهم أنا أفوضكم من منطقة تبادلية، بمعنى إذا أعطيتم نحن نعطي لكم. هذا معناه أنه إذا الحكومة اللبنانية تريد هدنة، تريد وقف إطلاق النار، تريد اتفاق، تريد انسحاب القوات الإسرائيلية، عليها أن تفعل شيئا واحدا وهو نزع سلاح حزب الله. وهذا هو،
2: ولكن نتنياهو الآن لديه ربما موقف متطور في هذا الشأن. نعم. يقول أن سلاح حزب الله هو عبء على الحكومة اللبنانية أو مشكلة للحكومة اللبنانية، بمعنى لم يعد يحملها هذه صحيح. المسؤولية. وبالتالي ماذا نفهم من المقاربة، يعني انطلاقا من هذا الموقف كيف يمكن أن تكون المقاربة في المرحلة المقبلة؟
6: هذا صحيح، أن نتنياهو في مقابلته في الولايات المتحدة بـ 60 مينت ماذا قال؟ قال أن الحكومة اللبنانية أيضا ضحية حزب الله، وهذا موقف إسرائيل مختلف، لأنه في السابق نتنياهو يقول أن الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية حزب الله وتتحمل مسؤولية التصعيد العسكري، هي جزء من المسؤولية. الآن في خطاب إسرائيلي مختلف، أن الحكومة اللبنانية هي طرف مختلف عن حزب الله. هذا جزء منه هو من أجل تعزيز شرعية هذه المباحثات في الداخل الإسرائيلي، أن نتنياهو أيضا يحتاج إلى هذه الشرعية في الداخل الإسرائيلي بالقول أننا نتحدث مع الحكومة اللبنانية من أجل نفس الهدف، فهو نزع سلاح حزب الله. هذا يعطيه مشروعية داخلية سياسية من أجل الاستمرار في المباحثات، لأن هنالك في نقاش في داخل إسرائيل، هل نستمر في العمليات العسكرية أم نستمر في المباحثات؟ هذا الخطاب يعطي نتنياهو الشرعية للاستمرار بكليهما.
2: هذا الفصل الجاري سيدة أولى بين الحكومة اللبنانية وحزب الله، وهو ربما أمر يحدث، يعني لم يكن يحدث في حروب سابقة في لبنان، نسمعه على لسان الأطراف الأمريكية، نسمعه الآن على لسان نتنياهو، كذلك يمكن تلمسه من خلال القرارات التي تتخذها الحكومة اللبنانية تجاه هذا السلاح. باعتقادك إلى أين يمكن أن يؤدي بالنظر إلى يعني عدم وحدة الموقف الداخلي في لبنان؟
5: صحيح كما ذكرتي، هذه هي المرة الأولى لا يكون حزب الله حاضرا على طاولة المفاوضات على نحو غير مباشر. يعني إذا عدنا بالتاريخ قليلا إلى الوراء، عام 96 تفاهم نيسان كان حاضرا في الظل من خلال سوريا والرئيس رفيق الحريري. عام 2000 عندما انسحبت إسرائيل كان من خلال الدولة اللبنانية. عام 2006 كذلك، وصولنا إلى عام 2024 كان من خلال الدولة اللبنانية مظلة أو ظهير له كي تفاوض عنه. اليوم هو في مكان معاكس تماما، لبل هناك قرار الحكومة اللبنانية في 2 أدار الماضي يصف حزب الله بأنه منظمة غير قانونية ومحظورة. فبالتالي إذن هناك اشتباك صريح وعلني وقطيعة كاملة بين رئيس الجمهورية

0: والحزب. هذا يعني أن الحزب سيحاول أو سيعطل مقدار ما يستطيع إنجاح المفاوضات، لأن لبنان سيذهب إلى هذه المفاوضات حتى ولو تحت النار، سيذهب لبنان إلى هذه المفاوضات. لذلك هو سيحاول يعني تعطيل مفاعيل أي مفاوضات. كيف يمكن
1: في المقابل ما الذي يتوقعه لبنان من الراعي الأمريكي حتى تنجح هذه المفاوضات؟
0: إذا كان الرئيس اللبناني أو لبنان صدق ما ورد في بيان السفارة الأمريكية، إذا عدنا تذكرنا في الأول من أيار، وهو قال بأن أي، وهنا المفارقة، يعني هذا البيان وضع إذا صح التعبير العرب قبل الحصان، عندما قال أنه لقاء لبناني إسرائيلي من شأنه أن يمنح لبنان فرصة استثنائية بحصوله على السيادة والاستقلال برعاية أمريكية. يعني هو لم يقل أنه يجب وقف إطلاق النار أولا.
1: شكرا لكما نولى نصيف الكاتب الصحفي، كنت معنا هنا في الاستوديو، والدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم في هذه التغطية، مستمرون معكم في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يبرم مع إيران إلا اتفاقا جيدا، وأنه سيجري حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن إيران. أضاف أنه لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وأن طهران تعلم ذلك، وأن واشنطن لا تمارس الألاعيب. إيرانيا قال نائب وزير الخارجية إن ما طرحته طهران هو مبادئ أو من مبادئ هو الحد الأدنى لأي ترتيب جاد لإنهاء أزمة بدأت بلجوء غير قانوني للقوة، واصفا الموقف الأمريكي بأنه متناقض، وقال إنه لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق النار مع الحصار ولا عن الدبلوماسية مع العقوبات بشكل متزامن. وفي الدوحة قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن ما يجري في مضيق هرمز لا يساعد على خفض التصعيد، ودعا إيران لعدم استخدامه كسلاح. أضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي أن البلدين ينسقان الجهود ويدعمان دبلوماسية باكستان للتوصل إلى تسوية بأسرع وقت. وأوضح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أنه شرح للجانب الأمريكي الأثر الذي أحدثته الحرب وأن إطالتها لن تكون في صالح أحد. من جهته قال وزير الخارجية التركي للجزيرة إن دول المنطقة تدعم وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، لكن إسرائيل لديها أهداف أخرى. إلى ذلك أفادت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن 112 دولة انضمت لمشروع قرار أمريكي خليجي بمجلس الأمن بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، بينها الهند واليابان ومعظم الدول الأوروبية. وعلى جبهة لبنان، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات في قضاء سور وفي مناطق أخرى من الجنوب. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إن ضابطا وجنديا أصيبا إثر استهداف حزب الله موقعا عسكريا بمسيرة. بدوره أعلن حزب الله قصفه تجمعات للجيش الإسرائيلي وتنفيذ عدة عمليات. إلى شبكة مراسلين، معنا من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي، من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن الأمم المتحدة مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك. مرحبا بكم جميعا. فادي منصور، ماذا في آخر المستجدات والتصريحات التي سجلت بشأن هذه الحرب؟
2: نعم إلسي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحمل ملف إيران وأزمة مضيق هرمز معه في رحلته هذه إلى الصين في هذه القمة المرتقبة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث أكد أن مسألة إيران والوضع مع إيران سوف يمثل مساحة كبيرة من المباحثات مع الجانب الصيني، وإن قال إنه لا يحتاج إلى مساعدة الصين في هذا الأمر، لكنه أكد حول مآلات الأمور مع إيران، قال سوف نرى ما سيحدث، لكنه شدد على أنه لن يقبل إلا بإبرام اتفاق جيد مع إيران، وقال إن هذا الاتفاق ينبغي يكون جيدا للشعبين الأمريكي والإيراني، وقال إذا لم تبرم إيران هذا الاتفاق فإنه سوف يقوم بإنهاء المهمة، في إشارة وتلميح إلى استخدام الخيارات العسكرية ضد إيران، خصوصا أن وزير الحرب قال إن خيار التصعيد مطروح، ولكن أيضا خيار التهدئة والالتزام بوقف إطلاق النار مطروح. النقطة النهائية أو الخط الأحمر بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو منع إيران من امتلاك السلاح النووي، وهو ما أكده أيضا الرئيس ترامب قبيل مغادرته البيت الأبيض هنا.

0: متوجها إلى الصين، قال إن الإيرانيين وافقوا على هذا الأمر وينبغي ألا يمارسوا الألعاب، أو قال الولايات المتحدة لا تمارس ألعابا في هذا الإطار. وكان في حديث إذاعي بث اليوم أكد على مسألتين أساسيتين، أعرب عن ثقته بأنه في نهاية المطاف إيران ستسلم الولايات المتحدة اليورانيوم عالي التخصيب المدفون تحت الأرض كما يقول، والنقطة الثانية أنه لن يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بأي شكل من الأشكال، وهذه النقطة أساسية بالنسبة إليه. وأشار إلى أن هناك محادثات جارية مع القيادة الإيرانية وأنه ليس متعجلا، وذلك في إشارة إلى مسألة التداعيات الاقتصادية هنا في الولايات المتحدة خصوصا مع ارتفاع نسبة التضخم. في كل الأحوال في زيارته إلى الصين سوف يرافق الرئيس دونالد ترامب وزير الخارجية وأيضا وزير الحرب، ملف إيران سوف يكون ملفا أساسيا في المباحثات إضافة إلى قضايا أخرى، لكن حتى هذه اللحظة من غير الواضح أي منحة سوف يأخذه الرئيس دونالد ترامب من أجل زيادة الضغوط على إيران، وإن كان يقول إن حملة الضغوط وحصار الموانئ تؤدي إلى مضاعفات سيئة للغاية بالنسبة للاقتصاد الإيراني الذي قال إنه يمر بحالة كارثية. وبالتالي إشاراته لأنه ليس مستعجلا، تأكيداته على مسألة الخيارات الاقتصادية مع تلويحه بالخيار العسكري ربما يشير إلى أن الرئيس الأمريكي لا يزال يراهن إلى أن الضغوط الإضافية على إيران قد تؤدي إلى تغيير توجهاتها وسلوكها فيما يتعلق بالمفاوضات والحل التفاوضي. نعم. الذي يسعى إليه ألسي.
1: نعم، شكرا لك فادي منصور مراسلنا من البيت الأبيض. محمد البقالي في طهران، ماذا عن التوقعات الإيرانية بشأن ما قد ينتج عن هذه القمة بين الرئيسين الصيني والأمريكي فيما يتعلق بالحرب؟
2: إنسي، ومن المؤكد أن طهران تتوقع أن يتم طرح هذا الموضوع على الطاولة بين الرئيسين، هذا بالتأكيد. تتوقع أيضا أن الرئيس الصيني سينقل بشكل أكثر وضوحا وجهة النظر الإيرانية، علاوة على ذلك الحسابات والهواجس الصينية التي تتقاطع مع المصالح الإيرانية في الموضوع، لأن نعلم أن الصين وهي زبون كبير جدا لإيران في موضوع النفط، وأن إغلاق مضيق هرمز والحرب والحصار البحري تتأثر به الصين أيضا، ولكن في نفس الوقت دون أوهام كبيرة، دون توقع بأن هذه الزيارة ستغير شيئا ما، بالنظر إلى أن الطرفين في الحقيقة الآن يمكن أن نقول إنهما وصلا إلى الباب المسدود على مستوى التفاوض. هناك مأزق، هناك مربع الأزمة عدنا له بعد الرفض الأمريكي للمقترح الإيراني أو للرد الإيراني، وكل التصريحات الصادرة على الأقل هنا من طهران تؤكد بأن الأمور قد وصلت درجة من التأزم على المستوى السياسي والدبلوماسي، تنذر بأن التصعيد قد يكون هو الخيار المقبل، ولكن دائما مع الاحتياط بالنظر إلى أنه في لحظات كثيرة وصلت الأمور إلى درجة من الأزمة كبيرة، ولكنها بعد ذلك عادت إلى مرحلة التفاوض. الآن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول التالي، يقول إن السبب في مضيق الأزمة التي يعرفها مضيق هرمز هي الحصار البحري وهي الحرب الأمريكية. يقول أيضا إن الأزمة التفاوض والأزمة الدبلوماسية سببها هو أن الولايات المتحدة تريد فرض شروطها، وهذه الشروط هي بمثابة صك استسلام، وأنها لا تريد أن تقدم مطالب معقولة وعقلانية. نفس الكلام سمعناه كلاما قريبا من نائب وزير الخارجية يتحدث على أن ما تطلبه واشنطن هو ما هو أقرب ما يكون إلى الإملاءات وإلى الاستسلام الذي لا يمكن أن تقبله إيران. في المقابل سمعنا من وكالة فارس التي نقلت عن مصدر، الآن طهران لديها شروط خمسة تقول إنها لازمة قبل الجلوس إلى طاولة التفاوض: إنهاء الحرب بشكل كامل، وإنهاء الحرب يشمل أيضا جبهة لبنان، ثم تقديم التعويضات عن الضرر الذي تعرضت له طهران خلال هذه الحرب، بالإضافة إلى مسألة الاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز ورفع العقوبات. إذن هذه شروط تقول طهران إنها لازمة لكي تعود إلى طاولة التفاوض. طبعا يمكن أن نفهم أن هذه الشروط تمثل السقف الأقصى أو الأعلى، نتوقع أنها قد تكون خاضعة للتفاوض، ولكن من الواضح أن طهران بعد ما حدث في مضيق هرمز وبعد الرد الأمريكي شددت من لهجتها وشددت حتى من شروطها، بما يعني أنه في هذه المرحلة سنعيش على الأقل من هنا إلى ما بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين مرحلة جمود ومرحلة تصعيد كلامي ودبلوماسي.
1: شكرا لك محمد.

0: هذه اللحظة من أجل صيانة أمن وسلامة الملاحة البحرية وحماية الممرات المائية وطبعا إمدادات الطاقة. ويعني مشروع القرار طبعا يركز على قضيتين، هي قضية فرض الرسوم والألغام البحرية. طبعا الجهود ما زالت مستمرة للحصول على المزيد من الدول التي تشارك في رعاية مشروع القرار هذا، 112 دولة يعني ثلث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ترعى هذا المشروع. وربما يعني أذكر بعض الدول منهم أعضاء في مجلس الأمن مثل يعني المملكة المتحدة، الدنمارك، اليونان، لاتفيا، ليبيريا، بنما، وطبعا بالإضافة إلى البحرين والولايات المتحدة. دول أخرى أيضا تشمل عدد من الدول الأوروبية كالبرتغال وإيطاليا وإيرلندا وعدد كبير من الدول الإفريقية والدول في آسيا أيضا ودول عربية كمصر والأردن. لذا عدد كبير من هذه الدول تدعم مشروع القرار هذا. ربما في ما يعكس هذا الحشد الدولي للتأكيد على ضرورة أن تلتزم أهمية أو أن الملاحة البحرية يجب أن تتم بموجب القانون الدولي والحفاظ على أمن الممرات المائية وأيضا الحفاظ على سلاسل وإمدادات الطاقة كي تبقى يعني متدفقة وأن لا يكون هناك أي تعطيل في ذلك مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، بالتركيز على النقطتين الأساسيتين، قضية زرع الألغام وقضية الألغام البحرية طبعا وقضية فرض الرسوم والدعوة أيضا لأن تقوم إيران ب المشاركة بجهود الأمم المتحدة من أجل فتح ممر إنساني. ألسي،
1: شكرا جزيلا لك بيسان أبو كويك مراسلتنا في الأمم المتحدة. الآن إلى ضيوفنا، ينضم إلينا من طهران عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق، من واشنطن معنا تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، ومن واشنطن الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. مرحبا بكم جميعا. تيم كونستانتاين، ما الخيارات الآن أمام الرئيس الأمريكي بعد هذه المطالب التي رفضها من جانب إيران والحديث اليوم إيرانيا عن مطالب خمسة قبل أن تقبل إيران بالجلوس على طاولة المفاوضات؟
2: عادة عندما يتفاوض بلدان بمرور الزمن يقتربان أكثر وأكثر، حتى لو أنهم لا يتوصلان إلى اتفاق لكن تتقارب مواقفهم. لكن ما يبدو أنه يحدث لنا أن في كل مرة يتم هناك تبادل الرسائل من خلال إسلام أباد، إيران تبتعد أكثر وأكثر وتقدم أقل وأقل في كل مرة. الرئيس محبط، ووفقا لمصادر البيت الأبيض أنه كانت هناك نقطة ما عندما كانت إيران مستعدة للتفاوض حول تخصيب اليورانيوم أو اليورانيوم المخصب وإرسال إلى طرف آخر طرف ثالث، يبدو أنهم حتى لم يعود يتحدث عن ذلك. ما هي الخيارات؟ لست متأكدا إن كان هناك بقية خيارات دبلوماسية. الرئيس ترامب وإدارته أظهرت ضبط نفس مذهل وصبر مذهل، ورغم أن هناك أطراف بريئة في هذا النزاع، الولايات المتحدة مستمرة في إظهار ضبط نفس مذهل بعدم العودة إلى خيارات عسكرية ومحاولة التوصل إلى شيء ما على المستوى الدبلوماسي. لا أرى أن ذلك ينجح، ولا أدري إن كان سينجح بعد أسبوع أو شهر من الآن، لأن إيران لا تريد ذلك. من الناحية الواقعية الخيار الوحيد للرئيس أولا في الاستمرار في الضغط على إيران من خلال إبقاء مضيق هرمز مغلقا أمام تجارتهم وحرمانهم من مورد مالي، هذا قد يحتاج إلى أسبوعين أو ثلاثة ليكون له تأثيره الأقصى. ثانيا أنا متأكد أنهم عادوا لبناء برامجهم الصاروخية، ويجب على أمريكا أن تعود لتوجيه ضربات عسكرية.

0: لحد من قدرات إيران على ضرب جيرانها، وأخيرا لديه الخيار الذي هدد بعدة مرات وهو ضرب شبكة الطاقة وأهداف ذات قيمة عليا في المنطقة.
1: وضحت الفكرة. دكتور السيد عباس خميار، لماذا تخاطر إيران بإمكانية لجوء الرئيس الأمريكي إلى هذه الخيارات التي يقول إنه لا يريدها في هذه المرحلة؟ لماذا تخاطر بهذا التشدد الذي تبديه في المفاوضات بأن يعود أو يستمر الرئيس الأمريكي في حصار موانئها وأن يعود إلى الخيارات العسكرية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك ولكل المشاهدين. لا، إيران لن تخاطر. هناك كانت أصوات سابقة تطلب من المفاوض الإيراني أن لا يقدم أي مرونة، لأنه أي خطوة تتجه في هذا الاتجاه سيشد من جشع الأمريكيين، وترامب لن يقبل أي خطوة تنازلية. لذلك الآن أصبح واضحا والحق مع هؤلاء الذين كانوا يدعون بأن الأمريكيون يريدون كل شيء، وهذا ما قاله ترامب عدة مرات، بأنه حتى لا يقبل 95% وإنما يريد 100% ما يطلبه. يعني هذا لم تكن، إذن هذا لن يكون مفاوضات وإنما هو نوع من الإملاءات، ويريد استسلام إيران. عندما تجد طهران أمام هذه المرونة، هذه الخطوات التصعيدية الأمريكية، وهذا الرفض بأدبيات يعني غير لائقة، فمن الطبيعي أن تكون إيران ترجع إلى المربع الأول وتضع شروطها الأولية وتبتعد عن المرونة التي قدمتها في الرسائل المتبادلة في الأسابيع الماضية.
1: حتى لو أدى ذلك سيد عباس إلى عودة الخيارات العسكرية للرئيس الأمريكي، يعني حتى لو أدى ذلك إلى عودة الحرب من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل؟
2: لا، هو أساسا الرئيس الأمريكي هو يخضع لنتنياهو، ونتنياهو لا يقبل غير الحرب، سواء قدمت إيران مرونة أو لن تقدم أو رفضت هذه الفروض الأمريكية، الحرب يريدها الرئيس ترامب، ولا يؤثر هذا الموقف الإيراني. كما قلت، هم يريدون، يقولوها بصراحة بأنهم يريدون استسلام إيران، وهذا لن يحدث. الإيرانيون لن يستسلموا. من يعرف التاريخ الإيراني يستطيع أن يقرأ هذا التاريخ مجددا.
1: دكتور إبراهيم فريحات،
2: إيران لن تفاوض تحت النار، هذه حقيقة
1: ووضحت الفكرة،
2: قالتها عدة مرات.
1: دكتور إبراهيم فريحات، كيف يمكن توصيف المشهد وما خيارات الطرفين عمليا حاليا؟
3: المشهد يعني يتجه إلى حالة من الجمود السياسي، ولا يوجد في الأفق حقيقة، لا أرى أي حلول في الوقت الحالي. هناك أزمة ثقة عالية وكبيرة ما بين الطرفين. أولا من ناحية إيران، أن إيران ترى بأن سببين أساسيين يحركوا موقفها. الأول هو أنها ترى بأن أي تنازلات تقدمها إلى الولايات المتحدة هي ليست نهاية التنازلات، وإنما ستكون بداية التنازلات. وقد رأت ذلك في نماذج أخرى من دول مثل نظام صدام حسين على سبيل المثال، الذي قدم تنازلات كبيرة وهائلة وقدم كل شيء، ثم لم ينفعه ذلك في المفاوضات، واستمرت التنازلات من واحدة إلى أخرى إلى أن انتهى الأمر بإسقاط النظام. هذه الدروس هي حاضرة في الذهن الإيراني، ولذلك انعدام الثقة بهذا الجانب هو يعزز الموقف الإيراني بعدم تقديم تنازلات. هذا واحد. ثانيا، أيضا الموقف الإيراني يرى أنه ربما أصبحت خيارات الإدارة الأمريكية محدودة، إما الخيار العسكري، والخيار العسكري تم تجريبه، ولهذا السبب يعني دائما ينصح في علم السياسي أن لا يتم التسرع إلى الخيار العسكري، لأنه استخدامه يكشف محدوديته، وبأنه في لحظة معينة لا يمكن أن تؤدي الأهداف المرجوة، وهو ما حدث مع الإدارة الأمريكية. ولذلك إيران ترى بأن خيارات الولايات الولايات المتحدة أصبحت محدودة، ولذلك لا تتسرع بتقديم تنازلات. بالنسبة للإدارة الأمريكية أيضا الخيارات المتاحة أمامها، واحد اللي هو استئناف العمليات العسكرية، ولا أرى ما الذي سيؤدي أو يعني شيء مختلف عن المرحلة السابقة. اثنين، تجديد الحصار البحري، وهذا ممكن وأعتقد أننا سنراه. وثالثا، يعني أستغرب من الزميل من واشنطن أن يطرح ضرب المنشآت الكهربائية كخيار، لأنه هذه جرائم حرب تعتبر، وأتوقع أنه
1: هذا ما هدد يعني به على كل حال الرئيس الأمريكي منه. سابقا، وهناك خشية ربما من أنه قد يعود ويلجأ لتنفيذ هذا التهديد. وهنا نعود إلى تيم كونستانتاين في واشنطن. سيد تيم، ما الذي يمكن أن ينجم عن القمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي والصيني في شأن هذه الحرب؟ ما الذي يمكن أن تقدمه الصين أو تتوقع الولايات المتحدة أن تقدمه الصين لحلحلة هذه المسألة؟
0: أنا سعيد من أن ضيفكم في طهران يدرك أن هناك جرائم حرب، وبهذه الحالة لن يضربوا الفنادق في الإمارات. لكن بالنسبة للقاء في الصين، ما أتوقع حدوثه أن يتدفق أن النفط الذي يتدفق عبر مضيق هرمز، والذي سيعني أن 50% الذي تستهلكه الصين والذي يشكل عمود فقري لصناعتها، إغلاق المضيق يضع الصين في موقف حرج. علاقات إيران بالصين كان علاقات مهمة، نأمل من أن الأطراف الثلاثة تدخل في حوار، والصين تلعب دور الوسيط، والرئيس ترامب ممكن يقول لهم نرجوكم أن تتدخلون لنفتح المضيق، والرئيس ليس أنا طبعا يقول أنه مستعد لعمل شيء حول العقوبات وتحرير الأموال المجمدة أو بعض منها. عند ذاك الكل سيربح، إيران ستربح، وسكانها 90 مليون سيربحون، وأمريكا ستربح، والصين ستربح، لأن اقتصادهم يتأثر. هم بإمكانهم أن يقولوا لإيران، بإمكانهم أن يقنعوا إيران بأن باعتبار الصين هي أكبر زبون لإيران، ستقوم إيران بالاستماع إلى ما تقوله الصين.
1: عباس خميار، هل تتوقع إيران أي نتيجة فيما يتعلق بهذه الحرب وإمكانية إيجاد حلول يمكن أن تنتج عن القمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي والصيني؟
2: طهران أبدت وجهة نظرها للصينيين، والصينيين يعتبرون شركاء مهمين واستراتيجيين لطهران، والصين تعرف بأنها هي هدفا أيضا في المستقبل إذا ما استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تقضي بين قوسين على إيران. وهذه حقيقة يعرفها الجميع، وجاء عدة مرات في السنوات الأخيرة في الأمن الاستراتيجي الأمريكي اسم الصين كان ذكر عدة مرات. لذلك أنا أتصور الصينيون لن يقدموا شيء، وإنما سينصحوا الأمريكيين للجلوس على طاولة المفاوضات وإبداء حل سلمي يرضي جميع الأطراف. والنقطة الأساسية، الصينيون اليوم استبقوا قبل الزيارة وأكدوا على مواقفهم الثابتة تجاه قضية الحرب على إيران، وهذا يعني بأنهم لن يتنازلوا عن مواقفهم واعتبروها مواقف ثابتة، وهذه نقطة إيجابية. رسالة كانت لطهران بأنها ما زالت تدعم الموقف الإيراني، ورسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لن تسمع أو لن تجدي لهذه الضغوط التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية، ولن تقدم شيء للزائر الذي يحل إلى بكير اليوم.
1: دكتور إبراهيم فريحات، ما رأيك؟ كيف تتوقع أن تكون المحادثات بين الرئيسين الأمريكي والصيني بشأن هذه الحرب؟
3: نعم، دعينا في البداية نضع الأمور بنصابها. فالهدف من زيارة ترامب إلى الصين هي ليست فقط الموضوع الإيراني، هناك قضايا أكبر بكثير ما بين الولايات
1: واضح، ولكن
3: المتحدة.
1: فيما يتعلق نحن نسأل فيما يتعلق بهذه المسألة.
3: نعم، وهذا يعني ما كنت سأذهب إليه في النقطة التي تليها في هذا الموضوع يا سيدتي. الموضوع يتعلق بأن الصين لها دور مهم جدا ولاعب مهم جدا على الساحة الدولية، فهي بإمكانها أن تلعب ما أسميه بالوسيط الاستراتيجي، بمعنى أنها تشكل الضامن لأي اتفاق مع إيران، الضامن لإيران بمعنى آخر، لأنه بتربطها علاقات اقتصادية فيما بين الصين وإيران، وبإمكانها من خلال أن الصين يعني تربط أيضا إيران في المنظومة الاقتصادية مع شرق آسيا بهذا الاتجاه من خلال تجارة النفط والمواد الأخرى. فإذا هناك ما يسمى بالنفوذ الليفرج الذي بإمكان الصين أن تستخدمه بالضغط على إيران من أجل التوصل إلى تسوية. ولكن المشكلة يا سيدتي هي بأن الإدارة الأمريكية هي تتوقع من الصين أن تقوم بالضغط على إيران من أجل القبول بالشروط الأمريكية، وهي شروط استسلام بمعنى تفكيك البرنامج النووي والصفر النووي وتسليم اليورانيوم وكل هذه الشروط التي ترغب بها الإدارة الأمريكية. استبعد كثيرا أن تقوم الصين بالضغط على إيران في هذا المجال، لأن الصين نفسها هي لا تدعم صيغة الاستسلام، وهي أو المعادلة الصفرية التي ما زالت تتحكم بالسلوك التفاوضي للإدارة الأمريكية. وعوضا عن ذلك هي تدعم باتجاه التسوية في التفاوضية بصيغة رابح رابح، بمعنى أن تحصل الولايات المتحدة على مكاسب وأيضا إيران على مكاسب بهذا الاتجاه. هذه الصيغة التي تدعمها الصين، ولذلك هذه الصيغة مرفوضة من الإدارة الأمريكية. ولهذا السبب أعتقد أن الدور الصيني هو محدود ولا يمكن تقديم الكثير. هناك سيناريوهات مثل أن يكون هناك صفقة، بمعنى أن تقدم الولايات المتحدة نماذج امتيازات سياسية للصين في تايوان مقابل إيران، ولكن هذه مجرد مقابل أن تضغط على إيران. ولكن أعتقد هذه السيناريوهات ما زالت بعيدة، لأنه أيضا الموقف الأمريكي فيما يخص تايوان يحكمه عوامل كثيرة ليست كلها تتمركز حول إيران.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا. الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا من واشنطن. تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، وعباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق. إلى جبهة لبنان، حيث شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات في قضاء صور وفي مناطق أخرى من الجنوب. من جانبها أعلن حزب الله قصفه تجمعات للجيش الإسرائيلي وتنفيذ عدة عمليات. بدوره قال الجيش الإسرائيلي إن ضابطا وجنديا أصيبا إثر استهداف حزب الله موقعا عسكريا بمسيرة. للمزيد ينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي. تامر، ماذا في تفاصيل هذه العمليات التي أعلن عنها؟
4: بالفعل حتى هذه الساعة المتأخرة إلسي من الليل، الغارات الإسرائيلية تتواصل وعمليات حزب الله تتواصل. حزب الله أعلن خلال الدقائق الأخيرة عن استهداف قوة إسرائيلية بين بلدتي البياضة وبيوت السياد في جنوبي البلاد. والغارات الإسرائيلية كما أشرت تواصلت على قضاء صور، لا سيما في بلدتي المنصوري وصريفة. نتحدث عن أكثر من 50 غارة طالت عديد القرى والبلدات في الجنوب اللبناني خلال الساعات الماضية. هذه الغارات جرت بالمسيرات وبالطيران الحربي الإسرائيلي، وأيضا تواصلت على شرق لبنان لا سيما في البقاع الغربي، وآخر البلدات في البقاع الغربي التي تعرضت للغارات كانت بلدة سحمر. وبطبيعة الحال تلك الغارات تواصلت على أقضية صور والنصر النبطية وصيدا وبنت جبيل ومرج عيون، والدفاع المدني اللبناني تحدث عن شهيدين في صفوف المنقذين في الجنوب اللبناني تحديدا في قضاء النبطية، والجيش اللبناني أيضا تحدث عن استشهاد أحد عناصره في قضاء النبطية. قضاء النبطية تعرض لسلسلة كبيرة من الغارات إلسي طيلة الساعات الماضية، وكذا القصف المدفعي ونسف المربعات السكنية، ونسف المربعات تواصل في الحقيقة في بنت جبيل وفي الخيام وفي بلدة مركبة خلال الساعات الأخيرة.

0: استياء ومطالب من أجل توسيع نطاق العمليات العسكرية. طبعا كل هذا الأمر يأتي في ظل ترقب إسرائيلي لجلسة المفاوضات الثالثة المرتقبة في واشنطن، وهنالك حديث بأن إسرائيل سترسل شخصيات عسكرية للمشاركة بهذه المحادثات، على اعتبار أنه سوف يتم طرح مسألة ترسيم الحدود البرية. ولكن حتى هذه اللحظة الموقف الإسرائيلي بخصوص إدارة هذه المحادثات وهذه المفاوضات المباشرة مع لبنان تتمركز على مبدأين، المبدأ الأول نزع السلاح والمبدأ الآخر توصل إلى ما يسمى.
1: شكرا لك فاطمة خميس مراسلتنا من رام الله. نتوقف الآن مع هذه المقابلة الخاصة التي أجراها الزميل زين العابدين توفيق مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وتناولت ملفات عدة أبرزها الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وتداعياتها على المنطقة.
2: تحية لكم مشاهدينا، ويسعدنا أن يكون معنا على شاشة الجزيرة اليوم وزير الخارجية التركية السيد هاكان فيدان. السيد فيدان، أهلا وسهلا بك على شاشة الجزيرة.
3: أشكركم، سلمتم.
2: هذه الزيارة إلى دولة قطر تأتي في ظرف دقيق، هنالك قلق وترقب وخوف لدى كثير من الدوائر سواء الرسمية أو حتى الشعبية. الحرب تركت أثرا عميقا لدى الجميع. هل نحن ما زلنا نعيش في ظل هذه الحرب، أم أن تقديركم في تركيا أن الحرب يمكن أن تكون قد انتهت؟
3: الآن لأجل انتهاء الحرب فإننا بصراحة نبذل كل ما في وسعنا. نحن خلال فترة وقف إطلاق النار، لكن وقف إطلاق النار هذا لا يعني أن الحرب لن تعود. وقف إطلاق النار ذلك ليكون في حالة أكثر ديمومة، لنصل إلى وقف إطلاق نار دائم وسلام دائم. فإنه الآن باكستان ودول المنطقة الأخرى كلهم يبذلوا ما في وسعه، والآن ما بين قطر وتركيا يوجد حالة من التعاون خارقة، حالة خارقة من التعاون تركيا وقطر. إننا جميعا نقدم دعما كبيرا لباكستان لتبلغ المباحثات مستوى النجاح. الآن في المباحثات بعض المسائل المحورية لا تزال قائمة فيما بين الأطراف، ومن خلال حل تلك المسائل، إذا ما حلت تلك المسائل فإننا إن شاء الله نرى أننا سنصل إلى حالة وقف إطلاق نار دائمة. طبعا هي مرحلة كؤود صعبة، هنالك حالة من عدم الثقة. الآن هنالك حرب خلفناها وراء ظهورنا وقد تبدأ في أي لحظة، والأهم أن أمريكا وإيران بمعزل عما يفكر الطرفان هذان، فإن هنالك إسرائيل بمعزل عنهما تتحرك وتفكر بمعزل. الدول المنطقة والرأي العام العالمي كله يقف إلى جانب أن يؤسس وقف إطلاق نار، وأن يتم فتح المضيق، وأن يتم العودة إلى أجواء الأمن والاستقرار في المنطقة. فإسرائيل لديها مخططات أخرى،
2: وهذا ما يثير القلق كثيرا، لأن التصريحات الإسرائيلية تتحدث عن حرب لتغيير الشرق الأوسط، حتى بعض الدوائر الأمريكية تتحدث عن حرب لتغيير الشرق الأوسط، وأقتبس من ليندزي جرام السناتور الأمريكي الجمهوري المقرب من ترامب، لألف عام قادمة. هل تقديركم لهذه الحرب أنها حرب محدودة وسرعان ما ستنتهي مع الوساطات والجهود التي تبذل، أم أنها بالفعل يمكن أن تغير الشرق الأوسط بمجمله؟
3: الآن بعض الأطراف في داخل المنطقة وخارجها، وبعض الإسرائيليين المتعصبين وبعض الغربيين المتعصبين الأصوليين بأفكار دينية أصولية بأفكار متطرفة يتحركون ويرسمون سياسات، والدول المسلمة في المنطقة يجب أن يحافظوا على ويستخلصوا قدرهم المستقبل. منطقتنا ليست مختبرا ومخبرا، وليست مساحة يجري فيها الأخ يخرون هواياتهم المفضلة ويرسمون فيها ما يحلو لهم. هنا منطقة يعيش فيها أهل المنطقة، هنا التراب المسلمين، وفي هذه التراب وهذه الأرض فإن سلامنا واستقرارنا وأمننا ورفاهنا يجب علينا نحن أن نحافظ على هذه الأمور.
2: فيما يتعلق بالدور الذي تلعبونه الآن سواء بمفردكم أو بالتعاون مع شركاء آخرين، ما هو الدور الذي تلعبونه الآن لمنع تكرار أو منع حدوث هذا السيناريو الذي تفضلت بالحديث عنه، وهو أن تكون مرتعا لهوايات الآخرين؟
3: الآن بصراحة بشكل نستخلص فيه دروسا من هذه الحرب، فإن

0: نسعى لزيادة التضامن بين دول المنطقة ونبذل المساعي. الجميع في المنطقة بات يعلم الأمر الآتي: إن دول المنطقة ما لم تنهض بمشكلاتها فإنه لا معنى لأن تنتظر حلا من قوى مهيمنة. هذا سيناريو جرب 30 أو 40 أو أكثر من المرات، هذا لا فائدة له للمنطقة ولا لإيران. إيران عليها أن تراجع بعض سياساتها، دول المنطقة عليها أن تسلك تدابير تزيد من الثقة فيما بينها وترسخ، ويجب أن يتحرك الجميع معا. بين دول المنطقة توجد القدرات البشرية التي تمكن هذا، يوجد حالة النضج الموجودة بين الدول، ومواردنا كثيرة، وإذا ما اجتمعنا فإننا يمكننا أن نحل مشكلاتنا، وما من مانع يمكن أن يحل دون هذا. هنالك مساعي تبذل في هذا السياق، وإن شاء الله لعل تؤتي أكلها.
1: وهنا يتبادر السؤال: إذا كان المصير واحد وال يعني الوطن واحد والمصالح واحدة، ما الذي يمنع الاجتماع؟ ما الذي يمنع أن تجتمع هذه المنطقة على مصالحها على الأقل؟
0: الآن كما تعلمون في المنطقة تشكلت حالات كثيرة من عدم الثقة في الماضي القريب، في التاريخ القريب أحداث كبيرة جرت، واحتلال أعمال احتلال وحروب جرت، وما الدول فيما بينها تحاربت، وجرت اشتباكات في الفترة الماضية. حتى كما تعلمون إسرائيل وأمريكا شنت حربا على إيران وهجمة إيران على الخليج، نحن لازلنا منطقة تعيش تحت تهديد الحرب، لكن آراءنا نضجت. بعض المسائل لتبلغوا فيها إلى قناعات نهائية يتطلب الأمر أن تعيشوا بعض التجارب الأليمة. ربما نرى أن منطقتنا عاشت ما يكفي من التجارب الأليمة وتشكلت قناعاتنا وأفكارنا. بتنا نرى الأمر الآتي: لا فائدة تعود علينا من القوى المهيمنة المستحوذة، إما أن نحافظ على قدرنا ومستقبلنا بأنفسنا، أو أن حالة عدم الاستقرار وعدم الأمن هذه سنواصل عيشها. لكنني أرى بامتناني أن دول المنطقة قد تلقنت واستخلصت هذا الدرس كلها، ومن خلال الاجتماع معا فإنها لئلا تكون المنطقة منطقة تغذي الحرب والإرهاب وغير ذلك، بل تكون منطقة تنتج الاستقرار والسلام والرفاه للعالم، أن تكون منطقة هكذا. هنالك موارد خارقة كبيرة في المنطقة، حضارة إسلامية عظيمة ممثلوها هنا، شعب مبارك عظيم عزيز يعيش هنا، لدينا موروث حضاري كبير. في العصور الحديثة في الدول التي تدار باحترافية، فإن أن هذا ما من مانع يمكن أن يحول دون أن تشكل هذا إلى منطقة مستقرة. أنا أؤمن بأننا سننجح في هذا، وإسهامنا حينئذ سيكون كبيرا على العالم أيضا، ليس إسهامنا فيما بيننا وحسب، بل بعد ذلك أن نسهم أكثر في العالم أيضا.
1: يعني في المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ركزتما على مضيق هرمز باعتباره استخدم كسلاح في هذه الحرب. ما هي الحلول التي ربما يمكن أن تصلوا إليها أو تقترحونها لئلا يكون كذلك؟
0: حاليا الأمر الأهم أن تبلغ اللقاءات التي بين الولايات المتحدة وإيران النتائج. كما تعلمون بعد أن بدأت هذه الحرب، فإن إيران قررت أن تستخدم هذه المنطقة المضيقة أداة في هذه الحرب، وكان هذا جوابا على هجمات تعرضت لها. وهنا الحرب لا تجري بين الدولتين وحسب، بل كلنا، كل من يعيش في المنطقة يتأثر من هذا، بل بسبب إغلاق المضيق فإن العالم كله يتأثر. أمن الطاقة توجد فيه مشكلات مهمة، أسعار الطاقة كذلك، وهذه المشكلات الكبيرة، وعلى رأسها المسألة الغذائية أيضا، هي مسائل تنعكس عليها هذه الحرب. ومن ثم فلأجل صالح العالم ومصلحة العالم كله يجب أن يتوقف هذا وينتهي. والآن لأجل فتح المضيق فإن الدبلوماسية والحوار أهم مسلك وأهم طريق والمباحثات الجارية في هذا الإطار مهمة. نحن على اتصال واللقاء مع إيران ومع الأمريكيين أيضا، وما نراه هو الأمر الآتي، أن الطرفان يريدان أن يفتح المضيق ويتم العودة إلى الظرف الذي قبل الحرب. الطرفان لديهما موقع متمركزون على ما ذكرت، لكن هذا مع العناصر الأخرى في الاتفاق من خلال دمجها معا، وكيف سيتم صياغتها، ما هي الأولويات التي سترسم، وما هو التوقيت الزمني، ذلك ما يجري الأعمال عليه.
1: لديكم تجربة أيضا قدمتموها في حرب روسيا وأوكرانيا، ممر الحبوب، ولديكم تجربة كذلك في الممرات التي تمر في تركيا، في المياه التركية. ما النصائح التي قدمتموها للجانب الإيراني بناء على تجاربكم في ممر الدردنيل والبوسفور، وأيضا ما يتعلق بمضيق هرمز وممر الحبوب الذي وصلتم إليه بالتعاون بين روسيا وأوكرانيا؟
0: نصائحنا، نصيحتنا الوحيدة كانت أن تتوقف الحرب وأن يفتح المضيق. كما تعلمون كثير من المناطق وعلى رأس أفريقيا تتأثر سلبا من هذا الأمر. بالطبع المضائق التي في تركيا، مضيق الذي في تركيا شكله ربما لا يتطابق النموذج المضيق الذي في تركيا على المضيق الذي في هرمز. المساحات مختلفة، واحدة منها أكثر من 40 ميلا والأخرى مضيق ينخفض أحيانا إلى 9 متر أو أحيانا إلى 1 إلى 2 كيلومتر، وهذا مضيق في الواقع ضيق، مضيق إسطنبول، مضيق صغير ربما، وهنا لا توجد مياه دولية. وأما في مضيق هرمز فالوضع مباين، هنالك مياه دولية تبقى في المنطقة، وفي تلك المنطقة أيضا برأيي يجب أن لا صورة فنية يجب أن لا نرى تلك المنطقة مضيقا، لكن نقولها بتعريف جغرافي، وإلا فهي منطقة فيها مياه دولية. ومن ثم باعتبار نتيجة تلك المنطقة فيها انسداد الآن، السفن لا تتمكن من العبور بسبب مسائل الأمن، والآن ما بين إيران وعمان هنالك مشاورات تجري، وهي أمر مهم بالطبع، لكن كما ذكرت فإن الأمر الذي ألجأ إيران إلى هذا كان تعرضها للهجوم، وذلك الهجوم إذا ما تم توصل إلى اتفاق بأنه سيتم التوقف عن ذلك الهجوم، فأنا أرى أن هذا الأمر سيعود الأمور إلى مجراها وطبيعتها، لأن إغلاق المضيق ليس لصالح إيران أيضا، إيران أيضا تخسر الكثير ومع دول المنطقة، ومن ثم ففتح المضيق هذا أمر مهم، وأن تعود المنطقة إلى طبيعتها.
1: طبعا أنتم على اتصال بكل الأطراف، وكنتم جزء من الوساطة حتى بدأ مسار إسلام أباد. فيما يتعلق برسائلكم للأمريكيين، ما هي رسائلكم للأمريكيين في هذه المرحلة؟
0: الرسائل التي رسائلنا إلى الأمريكيين كانت مواصلة الطريق الدبلوماسية من خلال الحديث والتصالح، وإن كان هذا أمر صعبا، فإن الوصول إلى الحل من هذا الطريق وعدم العودة إلى الحرب، رسائلنا بهذا الشكل، والرسائل نفسها نطلقها إلى إيران بصراحة. الحرب يجب أن لا تكون بديلا بحال، الحرب تجعل الجميع يخسر، تجعل بالضرر على الجميع. نحن اتصالنا هنا نواصله مع الأمريكيين، مع إخواننا في باكستان أيضا، إخواننا أخي القطري في قطر، أخي الشيخ محمد بن عبد الرحمن لدي اتصال مكثف جدا معه، مع دول المنطقة، نحن في حالة من التشاور الدائم، وإن شاء الله فإن هذا ننتظر أن يبلغ به حل.
1: عادة تتلقون ردا إيجابيا أو بأي شكل آخر على مثل هذه النصائح ومثل هذه الرسائل، لا سيما من الجانب الأمريكي؟
2: يعني aslında prensipte herkes bizim söylediğimize evet diyor.
0: أساساً الجميع يقول لنا نعم، نحن لا نقول أمراً يرفضه الآخرون، لكن المشكلة ما يتم التصديق عليه بنعم، كيف سيجري تطبيقه على أرض الواقع؟ هذا هنا لب المشكلة ومربط الفرس. الأمر يحتاج إلى المقاربات واللقاءات التي يجري فيها انسداد، فإن نصائحنا تكون فيها بهذا الشكل. المهم نية الطرفين، نوايا الطرفين، إن كان الطرفان ينتويان الوصول إلى وقت إطلاق نار فيمكن إيجاد الحل بطريقة أو بأخرى. أنا الآن أرى أن هنالك صعوبات بهذا الشأن، لكن إذ نعمل لأجل نتيجة خيرة وجيدة، فإنني لا أريد أن أكون مبالغا في التفاؤل وحسن النية. قد تجري حالات من الانسداد وتبقى مباحثات عالقة، ومن ثم فيجب أن نكون متحضرين لأسوأ السيناريوهات، لكن الطريق الوحيدة هي المباحثات، ويجب أن لا يكون هناك طريق آخر.
1: هل الإيرانيون يتلقون أيضا رسائلكم بنفس الدرجة بتفاهم؟ كان هنالك اتصال بينكم وبين عباس رغجي وزير الخارجية الإيراني، ما أهم رسائلكم للإيرانيين وما هي رسائلهم لكم؟
0: السيد أراقشي، نحن في حالة من الاتصال الدائم معه، ولا سيما في عندما جرت هذه التحركات الكبيرة. نصائحنا لهم بشكل نفسه، كل ما نقوله للأمريكيين نقوله لهم. يجب أن لا تكون هناك حرب، ويجب أن يفتح المضيق والاستقرار في المنطقة، يجب أن يرسخ ويؤسس من جديد، بل ويجب عودة إلى وضع أفضل مما قبل الحرب، حتى وأن تشكل مساحة من الاستقرار في المنطقة. إيران بالطبع حاليا بعض الصعوبات التي هي في خضمها موجودة، ولا سيما آليات اتخاذ القرار وطريقة عملها تكون متأخرة أكثر. المقترحات الأمريكية أجوبتهم عليها أحيانا لا تكون بالسرعة المطلوبة أو المرغوبة أو التي تراد بسبب أسباب أمنية، فإن بعض الأطراف ليسوا في حالة من الاتصال بأريحية، فلا يجدون أحيانا لا يجدون إمكانا للاجتماع مع وجها لوجه وتناول هذه المسائل، ومن ثم فأحيانا الأجوبة تكون متأخرة بعض الشيء، وهذا بشأن الوقت يشكل ضغطا بشأن عامل الوقت بصراحة. وما سوى ذلك فإنهم في الجانب الإيراني فإن هنالك موقفا راغبا في هذه المباحثات، حل المشكلات من خلال الحوار. بالطبع في المباحثات الطبيعي، الأمر الطبيعي هو الآتي، أن يكون الطرفان الجانب الأمريكي والإيراني يمكنهم أحيانا يكون طرفان كماليين في طلباتهم، يريدون أقصى ما يستطيعون أو الحد الأقصى، لكني أرى أن أحيانا يمكن إظهار المرونة اللازمة. والآن وصلنا مرحلة محورية، وإن شاء الله فإن هذه المرحلة في منعطفات عديدة من خلال تجاوزها ربما لا يعد الحرب، لكنها في منطقة محورية.
1: هل يقوم الطرفان بإطلاعكم على ما يتم التداول بشأنه وما يتم الاتفاق عليه؟ يعني ما هي معلوماتكم عن الورقة الأمريكية وعن الورقة الإيرانية؟
0: بالطبع هذه مسائل لا أريد الخوض في تفاصيلها. الطرفان يقدمون لنا معلومات، ودول أخرى أيضا يقدمون لهم معلومات. نحن في حال من اتصال بالقدر الكافي، ومنذ البداية فإننا نسعى لبذل كل ما في وسعنا من دعم. كما ذكرت الطرفان يبذلان ما في وسعهما، أقول هذا وأنا شاهد عن كثب لما يجري، لكن بعض الأمور صعبة للطرفين، وتلك الأمور إن شاء الله لعلهما تجاوزانها.
1: هل ستشاركون بأي شكل من الأشكال في الجهد الأوروبي لفتح مضيق هرمز؟
0: نحن بشأن مضيق هرمز لدينا موقف نقف فيه، وحيث نقف تعلمون رئيس جمهوريتنا لديه جهود وأهمية كبيرة يوليها للدبلوماسية والمساعي السلمية. نحن نسعى لتحقيق فتح المضيق من خلال الطرق الدبلوماسية والسلمية. نحن نقف في هذا الموقف. أي استخدام للقوة حاليا نحن في هذه المرحلة، نحن بصراحة نرى أن هذا أمر لا داعي له، ولا سيما إذ لا زال احتمال قائم وإمكان للوصول إلى نتائج بالمباحثات، فإننا نرى أنه لا محل لاستخدام العنف. وفي هذه النقطة فإننا سواء في المحافل الأوروبية وسواء في المحافل الأخرى في الخطوات والحملات والمبادرات، بالطبع نحن نذهب إلى هنالك ونجلس على الطاولة ونذكر آراءنا، لأن هذه مسألة وهذا ظرف يعنينا نحن أيضا. وحول الطاولة إذا يجتمع الجميع تتشكل آراء مختلفة، أحيانا يخرج بعضهم ويقول يشكل قوة مشتركة، وأحيانا يخرج أطراف ويقولون يجب أن لا يكون الأمر بهذا الشكل، ويجب أن يكون الأمر استخدام القوة الدفاعية وحسب. لكن ما نقوله أنه لعله إن شاء الله يتم الوصول إلى نقطة ما من خلال المباحثات، بعد أن يبلغ الجانب الإيراني والأمريكي نقطة معينة فيما يخص المباحثات، فإن كان هنالك من خطوات إضافية مثل التنظيف المنطقة من الألغام وإزالة الألغام في المنطقة إن كان من حاجة إلى الدعم، فإن تركيا بالطبع جاهزة لتستخدم كل ما في إمكانها.
1: لكن رأيكم في هذه النقطة أن فتح مضيق هرمز لا يتم ولا ينبغي أن يتم إلا باتفاق لوقف هذه الحرب، صحيح؟
0: بالطبع نعم، طبعا يجب أن يكون كذلك.
1: فيما يتعلق بشكل المنطقة بعد انتهاء هذه الحرب، كيف تتوقعون شكل منطقة الشرق الأوسط حينما تنتهي هذه الحرب؟
2: Yani savaştan sonra esas itibariyle
0: بعد الحرب اساسا كما ذكرت
2: son savaştan değil.
0: فإنه ليس في هذه الحرب الأخيرة وحسب
2: 30 yılın bütün savaşlarından
0: في كل حروب السنوات الثلاثين الأخيرة باعتبارنا استخلصنا دروسا أن نجتمع معا وأن نفكر يجب علينا جميعا أن نفكر مليا من خلال العمل التفكير هذا فإننا نقوم بهذا مع أصدقائنا في المنطقة سواء المملكة العربية السعودية أو قطر أو الكويت أو الإمارات العربية

0: المتحدة أو الأردن أو مصر وباكستان. مع هذه الدول نحن منذ وقت طويل نتحدث مع هذه الدول في الغرب في أوروبا. كما تعلمون توجد مساحة من الاستقرار. هذه دول ذهبت معا إلى الحرب العالمية الثانية وقتلوا ملايين من البشر. قتل ملايين من البشر. ونحن لدينا عقل وحكمة وتكنولوجيا وإمكان. فلما لا نجتمع على صعيد واحد ونؤسس الاستقرار والأمن؟ هذا ممكن. هناك بعض الشروط لتحقيق هذا الأمر. دول المنطقة سيقومون بتعهد وإلزام. لا دولة من هذه المنطقة لديها أطماع في دول أخرى. ومن ثم فأمن الحدود وأن لا تكون تمتد أي دولة بأطماع إلى سيادة دولة أخرى وأن لا تسعى في إخلاء خطوة تخل بأمن دولة أخرى. هذه الأمور الثلاثة من خلال تقديم ضمانات فإنه في الواقع 80 أو 90% من المشكلات تكون قد حلت بالفعل. وما بعد ذلك فإنه من خلال اجتماع دول المنطقة أن تنهض هذه الدول بمشكلاتها وتحقق تحالفا وتعاونا عسكريا وسياسيا واقتصاديا وتكنولوجيا كلا منصات مشتركة. استقرار المنطقة والسلام في المنطقة أنا أرى أنه سيشكل تأثيرات ليست منحصرة بالمنطقة بل أبعد من ذلك بكثير ولا سيما على أوروبا وآسيا. أؤمن بأنها ستشكل تأثيرات إيجابية للغاية.
1: معالي الوزير، هل هذا الترتيب الذي تتحدث عنه يمكن أن يشمل إسرائيل؟
0: إسرائيل عليها أن تتخلى عن سياسات التوسعية قبل كل شيء. يجب أن لا تكون هناك مشكلة مع دولة فلسطين على أساس حدود عام 1967. يجب أن تعترف بالدولة فلسطين. كما تعلمون الآن لا ما من حدود تقول بها إسرائيل. هي تهاجم كل الدول. هي في حالة من الهجوم على كل الدول. يجب أن تصرح بأن تخلت عن هذه المواقف والسياسات كلها. طبعا في موقف مثالي تشكل دولة فلسطين وتشعر إسرائيل أيضا بنفسها آمنة، أي يشكل أمن إسرائيل ويرسى أمن إسرائيل ولا يهدد أمن دول المنطقة. سيناريو كهذا، هذا هو السيناريو المثالي.
1: طبعا هذا السيناريو لا يريد أن يسمعه أي سياسي إسرائيلي في هذه المرحلة. دولة فلسطين، حتى غزة لا يريدون أن يسمعوها. لكن أنتم جزء من الاتفاق الذي أدى إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ما درجة رضاكم عن تطبيق الاتفاق وعن المرحلة التي وصل إليها هذا الاتفاق؟ مع العلم طبعا بأن مئات من الفلسطينيين فقدوا حياتهم بقصف إسرائيلي خلال الشهور الماضية بجانب الآلاف من المصابين وطبعا المساعدات الإنسانية التي لا تدخل بالقدر الكافي. ما تقييمكم لهذه الشهور من هذا الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟
0: الآن في الواقع وفي الحقيقة منذ إعلان وقف إطلاق النار فإن تنفيذ مخطط السلام في غزة هنالك انتهاكات كبيرة جدا. إزاء إسرائيل استهدفت مئات من الفلسطينيين بالقناصة أو باستهدافهم جويا إذ قتلتهم ومنع دخول المساعدات الإنسانية وتحديدها بحد معين وإدارة عدم السماح بإدارة فلسطين في دخول إلى غزة وغيرها كثير من الانتهاكات كثيرة. هذه الانتهاكات تظهر في الأصل أن الاتفاق اتفاق السلام لا يجري كما ينبغي. لكن من جانب آخر، لماذا رضينا نحن في البداية باتفاق وقف إطلاق النار؟ لأنه كانت هناك إبادة جماعية مستمرة. إسرائيل كانت تستهدف الفلسطينيين أسرة أسرة، عائلة عائلة، بنايات واحدة تلو الأخرى وأحياء واحدة تلو الأخرى تستهدفها والإنسانية كلها، إذ رسبت في هذا الامتحان الصعب ظرف كهذا. وفي للخروج من هذا الموقف المظلم كان الوصول إلى وقف إطلاق نار وإن سيئا، وهذا في الواقع جرى بمساعي كبيرة. وإلا فإن ردات الفعل من أمريكا ومن أوروبا كانت لا تكفي لإيقاف إسرائيل وثنيها عن الإبادة الجماعية. ما قمنا به من مساعي دبلوماسية مع دول المنطقة وصلنا من خلاله إلى اتفاق وقف إطلاق نار هذا، لكن هناك كثير من المسائل العالقة. هذا أمر علي أن أقوله، وهذا الأمر لتصحيحه فإننا نعمل مع شركائنا. وهنا مشكلة بشكل الآتي، إننا في الواقع تعلمون منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية انبثق عنهما مجموعة اتصال بشأن

0: فلسطين لمواصلة الأعمال الدبلوماسية بشأن فلسطين، تركيا وأربع دول عربية وإندونيسيا ونيجيريا، هذه الدول هي ضمن هذه اللجنة، وقطر أيضا موجودة هنا.
1: وفي
0: أعمالنا هذه فإن الهدف، إذ كان الهدف وضع قضية فلسطين في المركز، فإن ما جرى من دلع من هذه الحرب التي اندلعت فجأة وشغلت العالم كله، هذه مسألة كلها تسببت في أن يتشتت الانتباه عن قضية فلسطين وغزة. لو لاحظت أنا في كل تصريحاتي الصحفية فإنني أذكر إلى جانب التطرق إلى قضية إيران والخليج، فإنني ألفت إلى أهمية عدم التشتت الانتباه عن غزة وفلسطين. لكن الحقيقة الواقعة هي الأمر أن الشركاء الذين نعمل معهم لأجل فلسطين فإنهم تحت ضغط بسبب الحرب القائمة.
2: أشكرك شكرا جزيلا معالي وزير الخارجية التركي السيد هاكان فيدان، شكرا لك على هذه المقابلة مع الجزيرة، ونشكركم أيضا مشاهدينا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
3: أهلا بكم مشاهدينا ضمن ساعة إخبارية جديدة من قناة الجزيرة، نواصل فيها هذه التغطية ومتابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يبرم مع إيران إلا اتفاقا جيدا، وإنه سيجري حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن إيران، وأضاف أنه لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وأن طهران تعلم ذلك وأن واشنطن لا تمارس الألعاب. إيرانيا قال نائب وزير الخارجية أن ما طرحته طهران من مبادئ هو الحد الأدنى لأي ترتيب جاد لإنهاء أزمة بدأت بلجوء غير قانوني للقوة، واصفا الموقف الأمريكي بأنه متناقض، وقال إنه لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق النار مع الحصار ولا عن الدبلوماسية مع العقوبات بشكل متزامن. وفي الدوحة قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن ما يجري في مضيق هرمز لا يساعد في خفض التصعيد، ودعا إيران لعدم استخدامه كسلاح. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي أن البلدين ينسقان الجهود ويدعمان دبلوماسية باكستان للتوصل إلى تسوية بأسرع وقت. وأوضح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أنه شرح للجانب الأمريكي الأثر الذي أحدثته الحرب وأن إطالتها لن تكون في صالح أحد. من جهته قال وزير الخارجية التركي للجزيرة أن دول المنطقة تدعم وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، لكن إسرائيل لديها أهداف أخرى. إلى ذلك أفادت مصادر دبلوماسية الجزيرة أن 112 دولة انضمت لمشروع قرار أمريكي خليجي بمجلس الأمن بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز بينها الهند واليابان ومعظم الدول الأوروبية. وعلى جبهة لبنان شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات في قضاء صور وفي مناطق أخرى من الجنوب. جانبي قال الجيش الإسرائيلي أن ضابطا وجنديا أصيب إثر استهداف حزب الله موقعا عسكريا بمسيرة. بدوره أعلن حزب الله قصفه تجمعات للجيش الإسرائيلي وتنفيذ عدة عمليات. معنا الآن شبكة مراسلين من واشنطن، مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي، ومن الأمم المتحدة مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك. أهلا بكم جميعا، وأبدأ معك أحمد، وجديد المواقف الصادرة من الولايات المتحدة وأين تتجه الأمور وفق أروقة السياسة؟
4: نعم يا هناك ترقب كبير طبعا لهذه الزيارة التي يجريها وسيجريها سيبدأ فيها خلال الساعات المقبلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. الرئيس ترامب كان قد تحدث من البيت الأبيض وأوضح جانبا من الملفات التي ستناقش مع الرئيس الصيني، يتحدث عن أن قدرا موسعا من هذه الزيارة سيناقش الملف الإيراني وكذلك قضية الأزمة في مضيق هرمز، بالإضافة إلى العلاقات التجارية بين البلدين. وبالتالي فالمنتظر أن أيضا تدفع هذه الزيارة ربما في اتجاهات المفاوضات بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة. وفي ذات الوقت كنا قد تابعنا تصريحات لوزير الحرب بيت هاكسيث يقول فيها إن الخيارات مفتوحة أمام الرئيس ترامب، إما المضي في المسار الدبلوماسي وهو المفضل حتى الآن للإدارة حسب ما تقول، وفي ذات الوقت ما تزال لديها أيضا الخيارات العسكرية مطروحة على الطاولة، وإن كان وزير الحرب استبعد أفضلية المسار العسكري أو التصعيد مع إيران، قال إنهم لا يريدون التصعيد مع إيران بل يريدون التوصل إلى اتفاق. وترامب كان قد قال إن على إيران أن تتوصل إلى اتفاق جيد مع الولايات المتحدة، وهنا البعض قد يفهم من هذه الكلمة بأن الاتفاق الجيد هو الذي يضمن للولايات المتحدة الحصول على الغبار النووي، هكذا يطلق عليه الرئيس ترامب، ولكن هو يعني به مخزونات اليورانيوم المخصب بنسب عالية لدى إيران. هذه النقطة أيضا شدد عليها في لقاء إذاعي أجراه يوم أمس، بالإضافة إلى تأكيده على عدم حصول إيران على سلاح نووي. وعندما سئل عن التكلفة الاقتصادية ارتفاع أسعار الوقود وكذلك نسب التضخم هنا في الولايات المتحدة، هو يعتقد أن الأولوية بالنسبة إليه هي عدم حصول إيران على سلاح نووي، ويعتقد أن هذه كلفة مقبولة طالما أن الهدف النهائي من هذه الحرب هو عدم حصول إيران على سلاح نووي. يعتقد أن الزيارة إلى الصين بالإضافة إلى العلاقات التجارية بين البلدين ستركز بشكل أساسي على مسألة مضيق هرمز، خاصة وأن الصين تعتبر شريكا استراتيجيا لإيران، والصين أيضا تعتمد بشكل أساسي على إمدادات الطاقة من مضيق هرمز، وبالتالي فالمتوقع أن تكون هذه القضية هي محور نقاش أساسي. وقد نقلت رويترز عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قبل ساعات قليلة بأن هناك اتفاقا ما بين الولايات المتحدة والصين تم خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي والصيني في شهر أبريل بعدم السماح لإيران بفرض أي رسوم للعبور عبر مضيق هرمز.
3: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد درهيد. أذهب إليك محمد البقالي، وأيضا نوضح أكثر المواقف الإيرانية الأخيرة في أي سياق تأتي وفي أي اتجاه، نحو طاولة مفاوضات أم تصعيد بالنظر للمعطيات الحالية؟
1: الواضح ميادة أن الأمور قد دخلت إلى مربع الأزمة من جديد، وأن الدبلوماسية قد وصلت أو دخلت إلى نفق لا يعرف ما إذا كانت ستخرج منه، وأن مسارات التصعيد في ظل السياق الحالي تبدو أقرب وأكثر ترجيحا من مسارات التهدئة. ويمكن لفهم هذا السياق أن نأخذ التصريحات التي صدرت هذا اليوم عن وزير الخارجية وعن نائبه. وزير الخارجية ماذا قال؟ قال بأن التشدد الأمريكي وعدم الرغبة في طرح القضايا والمطالب المعقولة تمثل إحدى العقبات الرئيسية في لعدم التوصل إلى اتفاق، واعتمد عبارة عدم الصدق، عدم الصدق الأمريكي، بمعنى يمكن أن نسطر على هذه الكلمة لأنها تؤشر إلى واحدة من أسباب الأزمة الكبيرة وهي غياب الثقة. نائب وزير الخارجية أيضا من جهته قال إن هناك تناقضا في الخطاب الأمريكي، ثم قال إن الرد الإيراني تم رفضه من قبل واشنطن لأنه لم يكن وثيقة استسلام، وأضاف بأن المبادئ التي قدمتها إيران تمثل الحد الأدنى لأي تفاهم يمكن أن يوصل إلى اتفاق السلام، واعتبر أن التهديد والوعيد الذي تمارسه الولايات المتحدة لا يمكن أن يؤدي إلى السلام. وبالتالي يمكن أن نفهم أن الموقف الإيراني هو في الحقيقة في تعاطيه مع الردود والنقاش والتفاوض وتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة بصيغ مختلفة، سواء عبر التصريحات أو عبر الرسائل التي يتم تبادلها أو حتى على الميدان في إطار الصراع والمواجهات المحدودة التي وقعت على مضيق هرمز. هناك ثلاث نقاط رئيسية يركز عليها الخطاب الدبلوماسي الإيراني. أولا، يؤكد على أن هناك غياب للثقة كامل في الولايات المتحدة، ويقدم على ذلك أدلة كثيرة، من بينها أن الحربين اللتين شنتا على إيران شنتا في وقت كانت فيه المفاوضات في أحسن حالاتها. المسألة الثانية، هناك تأكيد على هذا الخطاب الاستعلائي، خطاب التهديد والوعيد الذي ترفضه إيران وترى أنه على المستوى اللغوي غير مقبول ولا يمكن أن يؤدي إلى تطور. وهناك أيضا تأكيد على أن المطالب الأمريكية هي مطالب مفرطة لا يمكن لإيران أن تقبلها، والنتيجة هو ما يمكن أن نصفه الآن وأن نقرأ نصفه بتشدد الموقف الإيراني على المستوى الدبلوماسي. هذا التشدد نقرأه في ما نقلته وكالة فارس للأنباء عن مصدر لم تسمه، والذي وضع 5 شروط ضرورية قبل أي مناقشة لموضوع الملف النووي الإيراني، وهذه الشروط في الحقيقة تمثل سقفا عاليا لا يتوقع أن تقبل. الشرط الأول إنهاء الحرب، إنهاء الحصار، دفع التعويضات، ورفع العقوبات، والقبول بسيادة طهران على مضيق هرمز. ويمكن أن نفهم كيف أن السقف قد ارتفع أكثر على المستوى الإيراني.
3: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. أيضا بيسان، هناك تحركات في أروقة الأمم المتحدة، وهذا المشروع الأمريكي الخليجي يضم الآن دولا جديدة، ولكن كيف تبدو فرصه؟
5: الصورة الآن هو هذا الحشد والدعم الواسع لمشروع القرار هذا ميادة بما حصلنا عليه من مصادرنا الدبلوماسية، بأن 112 دولة الآن تدعم هذا المشروع المقدم أساسا من البحرين والولايات المتحدة، ومعهم قطر والسعودية والكويت والإمارات. الآن وفق ما قالت هذه المصادر الدبلوماسية، نحو ثلثي أو قرابة ثلثي أعضاء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تدعم هذا المشروع، من أبرزها الهند، اليابان، كازاخستان، كينيا، السنغال، الأرجنتين، كوريا الجنوبية، معظم الدول الأوروبية مثلا مثل المملكة المتحدة وهي طبعا عضو في مجلس الأمن، إسبانيا، إيطاليا، أيرلندا، وعدد من الدول العربية، مصر، لبنان، سوريا، وأيضا عدد من أعضاء مجلس الأمن يعني من لاتفيا وليبيريا وغيرها أيضا تدعم هذا المشروع. ربما هذا دلالة على هذا الحشد لهذا المشروع وأهميته، كما أفادت هذه المصادر الدبلوماسية، في ترسيخ القانون الدولي ومبادئ القانون الدولي وحماية حرية الملاحة وتوفير ممرات آمنة، مائية آمنة، حماية أيضا أمن البحارة، ترسيخ يعني الأمن والاستقرار في الاقتصاد العالمي، وفتح وإمدادات طبعا الطاقة. مشروع القرار الذي كنا قد حصلنا عليه منذ الأسبوع الماضي، وهو الآن إجرائيا فيما يسمى بالأزرق، بانتظار أن يجدول للتصويت، ولكن حتى اللحظة لا نعلم متى سيجدول للتصويت، يركز على مسألتين أساسيتين، وهي قضية زرع إيران للألغام البحرية في مضيق هرمز وفرض الرسوم على السفن، ويدعو إيران أيضا إلى الانضمام إلى جهود الأمم المتحدة وتسهيل جهود الأمم المتحدة في فتح ممر إنساني. ما كنا قد سمعناه من دبلوماسيين ومن السفير الأمريكي يريدون حشد أكبر عدد من الدول لتدعم مشروع القرار هذا، في إرسال رسالة واضحة على أهميته وعلى إجماع دولي بأن إغلاق مضيق هرمز غير مقبول لعدد كبير من الدول حول العالم، خصوصا فيما يتعلق ب يعني ما سمعناه من تصريحات من دبلوماسيين، يعني احتجاز الاقتصاد الدولي وحرية الملاحة كرهينة. السفير الأمريكي الأسبوع الماضي كان دائما يعني يتحدث عن المشروع الذي حصل على 135، وكان هو رقم قياسي، المشروع الذي ندد بالهجمات الإيرانية على دول الخليج، ويعني يستخدم ذلك كمثلا بأنهم يريدون الحصول على أكبر دعم وأكبر عدد من الدول التي ترعى مشروع القرار هذا.
3: من الأمم المتحدة مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك، شكرا جزيلا لك. ومعنا الآن من واشنطن علي بردة، الخبير في شؤون الأمم المتحدة، ومن طهران السيد عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق، ومن واشنطن السيد بول ديفيز الأستاذ في معهد السياسة العالمية، ومن واشنطن الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة لدراسات العليا. أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام، وأبدأ معك سيد علي. ومن حيث انتهت مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك، نحن بانتظار مآل هذا المشروع، مشروع القرار الأمريكي الخليجي الذي الآن بات يضم أيضا دولا أخرى عديدة، انضمت حوالي 112 دولة. هل هذا الزخم في عدد الدول التي هي داعمة لهذا القرار قد ينجيه من استخدام فيتو ضده؟
6: أولا شكرا على الاستضافة. من دون أدنى شك أن الضغوط التي تمارسها هذه الدول، يعني كلما ازداد عدد الدول التي ترعى مشروع القرار هذا كلما ازداد الضغط على الدول المعترضة وهي روسيا والصين. في المرة السابقة استخدمت حق النقد الفيتو ضد مشروع قرار مماثل، علما أن أكثر من 80 دولة كانت رعت مشروع القرار السابق. الآن قدم مشروع القرار بصيغة مختلفة، ولكن الهدف الرئيسي منه هو منع إيران من بسط سيطرتها بالقوة على مضيق هرمز الذي تتشارك فيه دول كثيرة في المنطقة، بالإضافة إلى أنه يشكل شريانا للاقتصاد العالمي. هذه الضغوط ربما تكون مجدية مع روسيا والصين، ولكن علينا الانتظار لنرى ما إذا كانت الدول التي أعدت مشروع القرار هذا ستدخل بعض التعديلات الحساسة التي تبعد الخطر بنظر روسيا والصين من استخدام حق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة القاهرة بما في ذلك القوة العسكرية لمنع إيران من استمرار تهديد هذا الممر المائي الحيوي.
3: هو بالفعل القرار السابق كان قد عدل ولم يشمل البند السابع. الآن عندما تم استخدام الفيتو الروسي الصيني دفعتا الدولتان بأن هذا المشروع كان لا يعالج جذور الأزمة. كيف يمكن التعاطي مع ما تريده روسيا والصين من خلال هذه المشاريع التي تقدم؟
6: شكرا على هذا السؤال المهم للغاية. في مرات كثيرة تستخدم عبارات في قرارات مجلس الأمن تعني الفصل السابع من دون ذكره مباشرة. على سبيل المثال مشروع القرار السابق كان يقول أنه يحق لدول المجتمع الدولي استخدام كل الوسائل اللازمة، كل الوسائل اللازمة يمكن أن تعني القوى العسكرية، وهذه العبارة استخدمت للتذكير فقط في قرارين اتخذهما مجلس الأمن لبدء عمليات عسكرية في ليبيا، القرار 1970 و1974. هذان القراران ذكرت فيهما هذه العبارة ولم يذكر كلمة الفصل السابع. لذلك هناك خشية عند روسيا خصوصا من أن تستغل الولايات المتحدة، وأضع كلمة تستغل بين مزدوجين، الولايات المتحدة عبارات من هذا القبيل لاستخدام القوة العسكرية تحت غطاء دولي، أي أن روسيا والصين تخشيان أن يتضمن القرار أي عبارات يمكن أن تجيز من المجتمع الدولي العمليات العسكرية التي تقوم بها حاليا الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.
3: طيب سيد عباس خميار، أيضا بخصوص هذا التحرك في أروقة الأمم المتحدة والمحاولات لاستصدار قرار يتعلق بهذا الوضع في مضيق هرمز، في نهاية الأمر إن أخذنا بعين الاعتبار عدد الدول التي تدعم هذا القرار والإجماع الذي يتم حول ضرورة فتح مضيق هرمز ولن يكون ألا يكون سابقة فيما يتعلق بالتعاطي مع المضائق على مستوى العالم، ألا يشكل ضغطا كافيا على إيران لتتراجع عن ذاك البند الأساسي التي تضعه والذي تقول أنه حق لها في السيادة وإدارة المضيق بنفسها؟
7: الحقيقة أنا لا أتصور هذا الحشد الذي تتحدثين عنه هو بالضرورة سيصوت لهذا المشروع. إضافة إلى ذلك اليوم سمعنا تلميح من روسي، وربما الصينيون يتبعون نفس هذه الطريقة بأنهم سيستخدمون حق الفيتو، لأنه يعرفون إذا ما فتح هذا الباب من الصعب إغلاقه مرة أخرى، و المستقبل ممكن يعني تستهدف دول أخرى بنفس هذه الطريقة. لذلك ستتعامل الصين وروسيا بدقة متناهية في هذا الموضوع. وكما أجل هذا التصويت أنا أتوقع بأنه سيؤجل مرة أخرى وسيقوم هناك تعديلات إضافية، وهذه التعديلات مما سيمهد لاتخاذ طريقة إيرانية أخرى، ولن تستجيب إيران أمام هذا المطلب بدون أخذ ثمن من المفاوض الأمريكي إذا ما بدأت المفاوضات مرة أخرى.
3: طيب سيد عباس، هو من يصوت على هذا المشروع في مجلس الأمن؟ هو بطبيعة الحال الدول الخمس دائمة العضوية، ولكن والتي تملك حق نقض الفيتو، ولكن عندما تحدث عن الحشد الذي ينضم لمشروع القرار في تأييد، نتحدث عن حوالي 112 دولة انضمت للدول التي رعت هذا القرار، من ضمنها الهند واليابان، دول أوروبية كثيرة أو معظم حتى الدول الأوروبية، بما في ذلك إذن دول لها علاقات جيدة مع إيران، بمعنى أن الجميع يرى أن الخطوة الإيرانية المتعلقة بورقة مضيق هرمز هي تضر بمصالح العالم أجمع.
7: صحيح، ولكن هذه الورقة أولا ستكون الأجواء، ليس من خلال التصويت الدول الأخرى، لم أقل ستصوت الدول الأخرى، ولكن الحديث واللغة التي ستتكلم بها ربما ستؤثر بشكل كبير على نتائج هذه التصويت، وخاصة بالفيتو التي ربما هناك احتمال كبير ستستخدمها الصين وروسيا. النقطة الأخرى، في النهاية هناك مطالب إيرانية. إيران عندما استخدمت هذه الورقة، والتي كانت اليوم نشر مقطع فيديو يتحدث فيه الشيخ هاشم رفسنجاني قبل 30 عاما، ويقول لدول المنطقة اعملوا بطريقة أن لا تضطر إيران أن تستخدم هذه الورقة، ويقصد مضيق هرمز. الحقيقة الإيرانيون تأنوا كثيرا وصبروا كثيرا في الأزمات السابقة، في العقوبات التي فرضت عليها في هذه المنطقة بالذات وفي المضيق بالذات، ولن تبدي ردا حاسما في هذا المكان، في هذه النقطة. هناك أصوات تعالت في إيران في الفترة الأخيرة ولامت المفاوضين الإيرانيين أو الحكومات السابقة بكونها لن تستخدم هذه الورقة. ولذلك أنا أتصور إيران حتى لو كانت هذا التصويت قد تم، لا أتصور بأنها تخضع لهذا القرار كونها ترى بأنها محقة، وهذه هي ورقة ردع أمام هجوم يستهدف إيران، وتعتبرها طهران بأنها حرب وجودية. عندما تكون حرب وجودية فمن الطبيعي أن تحصل على طهران على عامل ردع، والمضيق الآن يعتبر عامل ردع لإيران أمام الاعتداء الأمريكي الإسرائيلي عليها.
3: سيد بول، في نهاية الأمر يقول لك ضيفنا سيد عباس أنه لن تتخلى إيران عن ورقة كهذه أثبتت نجاعتها في التعامل مع الأزمة، في أيضا صد الهجمات الأمريكية، في محاولة إيلام الجميع ليشعروا بآلام إيران كما يقال إيرانيا. بالتالي إلى أي مدى يمكن بالفعل الاستفادة من هذا التحرك الدولي أمريكيا؟
8: هذا ليس أمرا جديدا، كل شيء فعلته إيران في الماضي، وتشعر إيران بأن سيطرتها على مضيق هرمز يعطيها قدرا من ممارسة الضغط، لكن من خلال الأحداث في الأيام والأسابيع القليلة الماضية أظهرت أن تأثير إيران محدود. نعم كان هناك تأثير على اقتصاد العالم، لكن الطرف الوحيد الذي يتأذى من خلال إغلاق المضيق أو الحصار الأمريكي هم الشعب الإيراني نفسه. الاقتصاد الإيراني شبه تدمر وليس لديه أي موارد مالية الآن، هذا هو الشيء الوحيد الذي يملكونه. لكن الحديث عن السيطرة على المضيق هرمز له آثاره السلبية، وإيران في مأزق. إيران تحتاج إلى التفاوض، إيران تحتاج إلى التوصل إلى حل ما للتعامل مع بقية العالم، لأن مضيق هرمز أصبح أقل أهمية يوما بعد يوم. وأسعار النفط ربما مستقرة، هي عالية لكنها مستقرة إلى حد ما. ونحن نتحدث عن الصين الآن، معظم صادرات إيران كانت تذهب إلى الصين، والرئيس ترامب في طريقه إلى الصين، والولايات المتحدة هي دولة مصدرة، وهناك مصدران لنفط الصين، إيران وفنزويلا، والولايات المتحدة باتت تسيطر على نفط فنزويلا. إذن هذه قضية أخرى ينبغي التعامل معها. إيران نفذت أوراقها التفاوضية، وهي بحاجة إلى أن تأتي إلى مائدة التفاوض وأن تتفاوض بمشروعية وبشكل صريح وواضح.
3: دكتور إبراهيم فريحات، نريد رؤية شاملة الآن لكل ما هو متوفر من معطيات وتطورات ترتبط بهذه الزيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين، كذلك أيضا مشروع القرار الذي يتم تقديمه الآن في الأمم المتحدة، كذلك ما يتعلق بالتحركات الأوروبية الجديدة وما أعلن عن مهمة متعددة الجنسيات، وبطبيعة الحال المشهد الميداني. كل ذلك يؤشر على ماذا؟
9: يؤشر على أن هناك حراك دبلوماسي قوي وعلى أعلى المستويات من جميع الأطراف المشاركة بهذه الحرب وبهذا الصراع، وعلى مستوى على بأكثر من جبهة. هناك الأمم المتحدة، وهناك زيارة ترامب إلى الصين ولقاء الرئيس الصيني، والتي لا يمكن الفصل ما بين الملفين، اللي هو في موضوع المشروع ضد استخدام إيران لمضيق هرمز والزيارة إلى الصين. يجب أن نذكر بأن الزيارة إلى الصين هي ليست فقط في موضوع إيران، ولكن هناك ملفات أخرى كبيرة، ولكن طبعا الموضوع الحرب الأمريكية الإيرانية هي في جوهر هذا الصراع. لنأخذ الآن جبهة الأمم المتحدة والمشروع الأممي الذي تحاول الولايات المتحدة تمريره. باعتقادي نعم، هناك يمكن للولايات المتحدة أن تجمع حتى أكثر من 112 دولة لهذا المشروع، على اعتبار أن المشروع هو يخص مضيق هرمز، ومضيق هرمز تتأثر في الاقتصاد العالمي، ومعظم دول العالم تتأثر من حالة الإغلاق. ومنذ البداية تحدثنا عن أن تكلفة مضيق هرمز بالنسبة لإيران هي عالية، عالية كثيرا، لأنها يعني تقف أمام معظم دول العالم في مجال الجانب الاقتصادي التي تأثر من هذا الإغلاق. ولهذا السبب ليس مفاجئا برأيي من أن يكون هذا العدد الكبير لهذه الدول. ولكن هل هذا يعني أن الولايات المتحدة ستستطيع أن تجبر من خلال الخط الدبلوماسي إيران على هذا الموضوع، أو تحديدا أن تحيد الفيتو الصيني الروسي بهذا الموضوع؟ أستبعد ذلك، لأن بالنهاية هذا الأفق من الحراك الدولي هو يمكن أن يحصد الكثير من الشرعية الدولية ضد إغلاق مضيق هرمز. ولكن وهذا وارد، وتتفق عليه دول كثيرة بأن الإغلاق الممرات الدولية هو غير قانوني وغير شرعي، ولكن هذا من الصعب ترجمته إلى تحييد النفوذ، تحييد الفيتو الروسي الصيني، بمعنى استصدار قرار من مجلس الأمن بخصوص إجبار إيران على هذا الموضوع بموافقة أو بامتناع روسيا والصين على الإغلاق. لأنه هناك تجارب حافلة، سواء كان في ندم روسيا على تمرير القرار ضد ليبيا في البداية الثورة الروسية وإلى آخره. ولهذا السبب أعتقد أنه أن لا يوجد هناك أفق لترجمة عملية لقرار سياسي في هذا الموضوع. وأؤكد هنا أن هناك مسألة أن نموذج العمل في العمل الدبلوماسي الدولي هو لا يتم بهذه الطريقة، يتم من خلال تفاهمات مباشرة ما بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، وليس من خلال الحشد. الحشد بهذا الشكل هو يهدف إلى إيجاد ضغط دبلوماسي على روسيا والصين، وأيضا ضغط دبلوماسي على إيران بهذا الموضوع. ومن المعلوم أن الضغط الدبلوماسي لوحده لا يؤدي إلى ترجمة إلى

0: قرارات سياسية. لذلك أعتقد أن زيارة ترامب إلى الصين هنا تأتي بغاية من الأهمية. من الممكن أن يكون هناك تفاهمات وتفاوضات حول هذا الموضوع، رغم أني أشكك بأن القدرة على التوصل إلى تفاهم ضمن ما بين ترامب والصين حول هذا، حول استسلام إيراني، لأن الشروط ترامب هي ما زالت تسير باتجاه استسلام إيران وليس تفاهمات أو تسوية مع إيران، وهو النموذج الذي تدعمه الصين،
1: دكتور،
0: تسوية.
1: حتى إن
0: ولكن
1: ذهبنا
0: ولهذا السبب لا أرى
1: بعيدا
0: أن هناك،
1: بأن يستطيع
0: نعم
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتزاع موقف صيني يجنب فيتو صيني، هل يمكن أن ينعكس ذلك على الفيتو الروسي؟
0: أستبعد ذلك، أستبعد أن يحصل ترامب على أن يجنب الفيتو الصيني بهذا الموضوع، إلا إذا كان، إذا قدم ترامب ضمانات حقيقية باتجاه تسوية بهذا الموضوع. ثم أن روسيا من مصلحتها بهذا الاتجاه أن تستمر هذه الحرب بالمناسبة، يعني أكثر دولة مستفيدة على الساحة الدولية في هذا الحرب هي روسيا، على اعتبار أن الضغط الأوروبي والأمريكي خف عليها في أوكرانيا، ثم أن أسعار النفط صارت أسعار خيالية وهي المحرك الأساسي للاقتصاد الروسي. ولذلك روسيا
1: واضح.
0: يعني من السهل جدا إلى أن تلجأ إلى استخدام الفيتو، حتى ولو الصين أبدت ليونة باتفاق بشروط معينة مع الولايات المتحدة.
1: شكرا لك دكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، وشكر موصول لكم. السيد بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية، والسيد عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق، والسيد علي بردة، الخبير في شؤون الأمم المتحدة. على جبهة لبنان نعود ونذكر بأهم الأخبار الميدانية. فقد شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات في قضاء صور ومناطق أخرى في الجنوب. بدوره أعلن حزب الله قصفه تجمعات للجيش الإسرائيلي وتنفيذ عدة عمليات. انضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي لنرصد معك تامر هذه المسجدات الميدانية وآخر ما رصد.
2: بالفعل مياد، الغارات الإسرائيلية تتواصل حتى هذه اللحظة، لا سيما في قضاء صور وتحديدا في عديد البلدات، لا سيما في المنصوري وفي صريفة. وخلال الساعات الماضية نتحدث عن أكثر من 50 غارة طالت قرى وبلدات جنوب لبنان، لا سيما أقضية النبطية ومرج عيون، بالإضافة إلى بنت جبيل. وأيضا الغارات تواصلت لتشمل وتوسعت لتشمل البقاع الغربي شرقي لبنان، وذلك يحمل دلالة كبيرة ويشير إلى أن إسرائيل توسع من جغرافيا الاستهدافات، ولا تكتفي فقط في جنوب لبنان وإنما تذهب إلى شرقه. والقصف المدفعي أيضا تواصل خلال الساعات الماضية، لا سيما على بنت جبيل والخيام وعديد المناطق والقرى والبلدات. وآخر تلك القرى التي تعرضت للقصف المدفعي كانت بلدة مركبة. وأيضا نسف المباني يتواصل، لا سيما في بنت جبيل أيضا وفي النبطية وفي الخيام. كل هذه الخروقات الإسرائيلية دفعت بحزب الله خلال الساعات الماضية لتبني سلسلة طويلة من العمليات. وزارة الصحة تحدثت عن شهيدين في صفوف الفرق الدفاع المدني في النبطية، وكذلك الجيش اللبناني أعلن عن استشهاد أحد عناصره في النبطية. النبطية تعرضت لسلسلة من الغارات المتواصلة من قبل الجانب الإسرائيلي المسيرات وبالطيران الحربي. وكما أشرت، حزب الله تحدث عن سلسلة من العمليات، أكثر من 20 عملية نفذها بالمسيرات وبالمدفعية وبالرشقات الصاروخية، واستهدفت تجمعات للقوات الإسرائيلية في القرى والبلدات المحتلة، إضافة إلى الآليات والمدرعات والدبابات من نوع مركافة، وأيضا المواقع أو عديد المواقع المستحدثة للقوات الإسرائيلية، مراكز القيادة والسيطرة. تحدث حزب الله خلال الدقائق الأخيرة عن أنه استهدف قوة للجيش الإسرائيلي بين بلدة البياضة وبلدة أخرى أيضا في الجنوب اللبناني، وتحدث أيضا عن استهدافات متتالية نفذها ضد تجمعات للقوات الإسرائيلية في بيت سريان أو دير سريان.

0: السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بكما ضيفينا. سيد سليمان أبدأ معك، وهذه اللهجة التصعيدية التي تترافق بالفعل مع مشهد ميداني آخذ في التصعيد من قبل إسرائيل قبيل ساعات تفصلنا عن انطلاق مرة أخرى هذه المفاوضات مع لبنان، ما الذي تؤشر إليه؟
1: تحياتي أستاذة ميادة ولضيفك والمشاهدين. واضح جدا وكأن إسرائيل أرادت من المفاوضات أن تنصب فخا سياسيا ودبلوماسيا للبنان الرسمي بهدف توريط لبنان الرسمي في مسار تفاوضي لا يفضي إلى نتائج حقيقية وفعلية على الأرض تعطي انطباعا بإمكانية الانسحاب الإسرائيلي أو على أقل التقدير الاعتراف الإسرائيلي بالسيادة اللبنانية. بل بالعكس، إسرائيل أرادت من خلال الفخ التفاوضي أن تذهب إلى إعطاء نفسها شرعية في العمل العسكري الميداني تجاه حزب الله. هذا من جانب. الجانب الثاني، واضح جدا أن إسرائيل في البعد الميداني والعسكري وكأنها تطبق خطة الجنرالات التي تطبقها في قطاع غزة أو التي طبقتها إبان الحرب في قطاع غزة من خلال عملية تطهير ممنهجة، عملية تدمير ممنهجة للقرى وللبلدات في محيط نهر الليطاني، وكذلك الأمر في منطقة الجنوب اللبناني، بهدف أساسي هو عدم السماح لإمكانية أن يكون هناك أمل لإعادة الحياة إلى هذه المناطق. وهذا ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن تعطي لإسرائيل لنفسها الحق فيما بعد تشكيل الجغرافيا بما يمكن أن يؤسس لإمكانية الوجود العسكري الإسرائيلي أو ربما تمهيد لإقامة الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. وهذه ربما واحدة من الأهداف الأساسية والمركزية الغير معلنة بالنسبة لإسرائيل، ولكن يبدو أن السلوك الإسرائيلي يدفع باتجاهها. وبالتالي واضح أن إسرائيل الآن هي تسير بخطين متوازيين من عملية الذهاب بالبعد الأمني والعسكري وكذلك الأمر من خلال البعد السياسي والدبلوماسي. لكن النتيجة بالنسبة لإسرائيل التي تنتظرها هو ما يمكن أن يتمخض عنه كل هذا الجهد العسكري والسياسي في تحقيق ما تريده إسرائيل بعملية انفراد كاملة بالقضية اللبنانية، بمعنى انتزاع القضية اللبنانية من بعدها الإقليمي أولا، وثانيا من بعدها المرتبط بالمعادلة الإيرانية الأمريكية. وبالتالي تستطيع إسرائيل أن تشكل مستقبل القضية اللبنانية أو الملف اللبناني بما يمكن أن يحقق الأهداف الأمنية والسياسية بالنسبة لها.
0: سيد طارق، هذا الفخ الذي تحدث عنه سيد سليمان والذي تنصبه إسرائيل للبنان على طاولة المفاوضات يدركه الجانب اللبناني، ولكن السؤال هو كيف سيتفادى الوقوع في هذا الفخ؟ كيف سيدير طاولة المفاوضات هذه مع كل ما تحمله من خطورة ترتبط بنوايا الجانب الإسرائيلي وبما قام به فعليا على الأرض؟
2: أولا التحية لك ست ميادة ولضيفك، والحقيقة ما تفضل فيه ضيفك من رام الله فيه توصيف دقيق لمجرى الأمور على الأرض في الجنوب. طبعا يدرك لبنان ما تدبره إسرائيل أو ما تخطط له، ولذلك هو ذاهب إلى المفاوضات بمحاولة يعني للضغط في اتجاه تثبيت وقف إطلاق النار، لأن يكون هذا الأمر شرطا للدخول في أي مفاوضات في تفاصيل عملية إنهاء حالة الحرب عبر تطبيق اتفاق 2024 ومحاولة يعني أو الرهان على تدخل أمريكي في هذا الاتجاه، خصوصا أنه تلمس يبدو الجانب اللبناني أن الجانب الأمريكي قد يعني كان يعيش بعض المعطيات المغلوطة عن الواقع من خلال بعض المصادر أو بعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية. تبين عندما حصل تواصل مباشر بينه وبين الجانب اللبناني الرئيس ترامب، تبين أن هناك مسائل هي غير ما نقلت له، ولذلك يراهن لبنان على أن يعني أن يكون للرئيس الأمريكي تدخل ما في اجتماعات الغد، خصوصا وأنه قرر أن يضع الملف وضع يده هو مباشرة على الملف، وكلف وزير الخارجية روبيو أن يتولى هذه المهمة بناء على توجيهاته. طبعا طبعا

0: لبنان لا يأمن الجانب الإسرائيلي، لذلك يبدو أن الإسرائيلي يحاول من خلال ما يقوم به من تصعيد حاليا هذه الأيام، يحاول أن يستبق اجتماع الخميس بمزيد من التقدم والاختراق على الأرض. وقد أعلن اليوم أنه وصل إلى نهر الليطاني، يبدو أنه يريد أن يسيطر على كامل المنطقة الجنوب الليطاني لتكون ورقة قوة له في المفاوضات إرغام لبنان على الدخول في اتفاقات لا يمكن لبنان أن يتحملها، تحت ذريعة أن إما أن تنزع سلاح حزب الله وإما أن يستمر هذا الاحتلال لهذه المنطقة. لبنان واعي لهذه المسألة في الحقيقة ست ميادة، وهو سيتعامل مع الموضوع على هذا الأساس ولن يفرط في موضوع سيادته واستعادة أرض المحتلة.
1: طيب دعني أنقل دعني أنقل الجزئية المتعلقة بالولايات المتحدة ودورها في هذه العملية التفاوضية للسيد سليمان. هل هناك ضغط أمريكي ملموس على إسرائيل فيما يتعلق بطاولة المفاوضات هذه من أجل تقديم شيء من التنازلات لصالح لبنان؟
2: على العكس تماما باعتقادي، وأنا باعتقادي يعني واحدة من الأخطاء التي يقع فيها لبنان الرسمي هو تعليق الآمال على التأثير الأمريكي فيما يتعلق بمجريات ما تقوم به إسرائيل على الأرض، لأن إسرائيل هي بشكل أو بآخر عندما ذهبت إلى تطبيق كل هذه المجريات على الأرض، وعندما ذهبت إلى التصعيد على الجبهة الشمالية مع لبنان، وحتى ما بعد إعلان يعني الإدارة الأمريكية عن دخول الهدنة على الأراضي اللبنانية، إسرائيل لم تلتزم بذلك، وبالتالي وكأنها حصلت على ضوء أخضر أمريكي في كل ما تقوم به، وبالتالي إسرائيل مرتاحة فعليا للموقف الأمريكي فيما يتعلق بشكل وطبيعة السلوك الإسرائيلي على الأرض في لبنان. هذا من جانب. الجانب الثاني وهو أن إسرائيل حتى هذه اللحظة تقدم كل ما تقوم به تحت إطار الدفاع عن النفس أو البعد الأمني. وبالمناسبة دونالد ترامب هو شخصيا تحدث في الأيام والأسابيع الأولى للهدنة عندما قال من حق إسرائيل أن تذهب للدفاع عن نفسها، وبالتالي هذا حق أعطته الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، وبالتالي كل ما تقوم به إسرائيل هو من المنظور الإسرائيلي الأمريكي هو مبرر، وبالتالي إسرائيل تفعل به ما تشاء. الأمر الثالث وهو أنا باعتقادي النقطة المهمة أن إسرائيل حتى هذه اللحظة تقدم الطرف اللبناني الرسمي على أنه طرفا ضعيفا أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لا يستطيع الطرف اللبناني الرسمي أن يتحمل المسؤولية الفعلية أمام تحديات سلاح حزب الله أولا، وثانيا نحو الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية. ولهذا السبب وكأن إسرائيل تريد أن تطرح نفسها بالقوة وبمفهوم القوة بديلا للبنان الرسمي أمام الولايات المتحدة الأمريكية، لتقول أنه في الوقت الذي يمكن أن يكون فيها أو أن يعيد قوة أو أن يعيد لبنان الرسمي قوته على الأرض، يمكن لإسرائيل أن تتعامل مع طرف لبناني رسميا، وبالتالي وكأن إسرائيل هي معنية في إظهار حالة الضعف اللبناني الرسمي أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تقدم المبررات لكل ما تقوم به من سلوك على الأرض.
1: دكتور طارق، هل هناك دول أخرى يمكن أن تعول عليها لبنان في محاولة إسنادها في طاولة المفاوضات؟ وهنا نستذكر أنه يغيب تماما الدور الفرنسي هذه المرة، أو يغيب كذلك إن أخذنا بعين الاعتبار العلاقة الحالية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فهل هناك تعويل بالفعل على دول بعينها؟
0: هو في الحقيقة لبنان يعول، لبنان الرسمي يعول على دور بعض دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وقطر في هذا الموضوع، ويستفيد ضمنيا بدون أن يعلن، وإن كان يعني يتحدث عن أنه فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني، لكنه في مكان ما يعول على المفاوضات الأمريكية الإيرانية، خصوصا وأن إيران اشترطت في عملية وقف إطلاق النار أن تشمل جبهة لبنان. السلطة اللبنانية لا تعلن في هذا الأمر، لكن القوى السياسية الأخرى وعلى رأسها الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل يراهنون، وحتى كثير من السياسيين باتوا على اقتناع بأن المسألة باتت تحت عنوان أنه إذا أردت أن تعرف ماذا سيحصل في لبنان عليك أن تعرف ماذا يحصل في باكستان. يعني يعولون على أنه الحل لبنان والضغط في اتجاه تمكين لبنان من استعادة حقوقه واستعادة أرضه يكمن في حصول الاتفاق الأمريكي الإيراني.
1: شكرا.
0: وهم يعيشون بعض المعطيات في هذا
1: الاتجاه. شكرا جزيلا لك.
0: وأعتقد
1: وأدرى عن المقاطعة لنفاد الوقت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. شكرا موصول لك السيد سليمان بشارات الخبير بالشأن الإسرائيلي. نذهب الآن إلى زميلة روعة أوجي ونافذة عسكرية تناقش أبعاد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ ما سماه مشروع الحرية بلس في مضيق هرمز.
3: أهلا بكم في هذه النافذة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على آخر المستجدات الميدانية في مضيق هرمز، لاسيما عقب تهديد مسؤولين أمريكيين بتنفيذ ما سموه مشروع الحرية بلس، وهو يبدو أنه نسخة موسعة من مشروع الحرية الأمريكية السابق الذي تمثل بحماية السفن التجارية في مضيق هرمز والرد عند التعرض للهجوم. وبحسب وسائل إعلام قد يشمل مشروع الحرية بلس تدمير منصات التهديد الإيرانية وتوسيع نطاق حماية السفن ليشمل الخليج وبحر العرب. نناقش هذا الملف مع ضيفي في الاستوديو العميد الياس حدنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعي على الشاشة التفاعلية الزميلة سلام خضر. البداية معك سلام.
4: شكرا روعة. إذن كما قالت روعة هناك مشروع أمريكي قد يتم العمل به، وهو عبارة عن مشروع الحرية بلس وفق ما قال الرئيس دونالد ترامب. قبل الدخول في تفاصيله نظرة سريعة على العقدة الأكثر خطورة حاليا في الأزمة في الشرق الأوسط مضيق هرمز. حتى الآن تقول الأمم المتحدة بأن قرابة 1500 سفينة وربما أكثر من ذلك بقليل لا تزال عالقة داخل المضيق غير قادرة على التحرك للخروج منه. وعلى متن هذه السفن 1500 قرابة 20,000 بحار بعضهم يعيشون أياما صعبة وفق النقابات التي تعنى بشؤون العاملين في البحار وعلى متن السفن. القيادة المركزية الأمريكية قبل قليل أكدت بأنها لا تزال تفرض حصارا محكما على مضيق هرمز، ونشرت صورة لواحدة من أكبر حاملات الطائرات الموجودة في المنطقة إبراهام لينكولن. تقول القيادة المركزية بأن الحصار على الموانئ مستمر. منذ بدء الحصار قامت القيادة المركزية بتحويل مسار قرابة 65 سفينة، وأيضا عطلت عدد آخر من السفن في إطار عمليات الحصار المفروضة على الموانئ الإيرانية. وبتاريخ يوم أمس وفق مؤشر كابلر تمكنت فقط 10 سفن من عبور المضيق، 5 إلى داخل المضيق انطلاقا من بحر العرب إلى مياه الخليج، و5 تمكنت من الخروج من مياه الخليج باتجاه بحر العرب. المشروع الذي يتحدث عنه الرئيس دونالد ترامب ويفكر في إعادة العمل به هو امتداد لما سماه مشروع الحرية، عندما قالت القيادة المركزية الأمريكية بأن السفن الأمريكية ستقدم مظلة دفاعية للسفن، غير ضروري أن تكون مرافقة في المياه لهذه السفن، ولكن تقدم لها مساعدة دفاعية أو غطاء دفاعيا، بمعنى تكون المدمرات والأصول الجوية قادرة على اعتراض أي من الصواريخ التي قد تستهدف تلك السفن العابرة وفق ما كان يهدد الحرس الثوري، وبالتالي تقديم حماية كاملة للسفن التجارية. مشروع الحرية بلس هو امتداد لهذا المشروع، ولكن مع فروقات تتعلق بالجغرافيا وبالقوى المستعملة. يمكن أن تقوم القيادة المركزية بشن ضربات استباقية، وأيضا عبر تدمير منصات الصواريخ أو القواعد التي تنطلق منها الطائرات المسيرة. يمكن أن نقول بأنه خلال الاشتباكات التي شهدها مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي، قد تكون القيادة المركزية بالفعل قد قامت بما يشبه تمرينا أوليا في حال أرادت أن تلجأ إلى ما سماه ترامب مشروع الحرية بلس. عندما اندلعت الاشتباكات بين الحرس الثوري والقيادة والقطع الأمريكية الموجودة في المنطقة آنذاك على مدى يومين متتاليين، استهدفت المدمرات الأمريكية الموانئ الإيرانية التي تحتوي على قواعد عسكرية من بينها سيريك وأحدى قواعد تابعة للحرس السواحل في ميناب، قصفت أهداف في منطقة بندر عباس، في مدينة بندر عباس، وأيضا قصفت جزيرة قشم، وهذه جميعها مواقع روعة تساعد الحرس الثوري على إدارة ما يسميه منع عبور السفن التي لا تنسق معه عبر مضيق هرمز.
3: شكرا جزيلا لك سلام. العميد الياس حنا، يعني بالنظر لكل هذه المعلومات التي قدمتها سلام، وبالنظر لمشروع الحرية الذي دام يومين في ذلك الحين، ما هي التحركات الممكنة اليوم لواشنطن في مشروع الحرية بلس؟
5: روعة، عندما نتحدث عن مضيق هرمز نتحدث عن إعادة هندسة الجغرافيا في مضيق هرمز. على سبيل المثال، دائما كان العبور الأساسي أو TSS كما يقال عنها الدخول ومن ثم الخروج، هذا كان قبل بدء الحرب. خلال بدء الحرب وبالتالي سيطرة إيران على هذا المضيق، انتقلت إيران إلى تغيير هذه المسارات، وبالتالي اعتمدت المسار الذي يذهب إلى جزيرة لارك، نتحدث قشم لارك، وبالتالي استيفاء الرسوم. كان الرد الأمريكي بمكان ما على موضوع الحصار البحري على إيران، ردت إيران أيضا بحصار آخر أو رسمت المنطقة التي تريدها بمنطقتين من قشم إلى الفجيرة، وبالتالي هذه المنطقة اعتبرتها. فإذا نحن أمام فعلا إعادة هندسة المضيق أو المياه، وبالتالي لكل من يناسبه. أتى الرئيس ترامب بمرحلة لاحقة وأتى بمشروع الحرية، والذي كان كما قالت سلام تجربة أو بايلوت كما يقال لمرحلة لاحقة. لماذا توقف أو لماذا بقي هذا الأمر، يعني نتركه للمراحل القادمة، لأن هناك أسرار كثيرة. ولكن أيضا تم استهداف الكثير من المناطق، سيريك، تم استهداف بندر عباس، وحتى قشم، وحتى المناطق المجاورة لها، وكأنها عملية تحضير أو عملية بايلوت أو عملية مهمة لمرحلة لاحقة. اليوم نتحدث عن موضوع مشروع الحرية بلس.
3: يعني إذا ما كانت الدروس المستفادة في مشروع الحرية الأول عبر قصف هذه المناطق؟ ما هي الأهداف الإيرانية الممكنة في مرحلة مشروع الحرية بلس؟
5: روعة، أغلب القرارات التي قد يتخذها الرئيس ترامب هي صعبة، يعني ليس هناك من قرار سهل. والسبب بذلك روعة أن إيران لديها شواطئ تمتد من تقريبا شهبهار وإلى الحدود الكويتية 2500 كيلومتر، وهي بالتالي تسيطر على كل هذه المناطق التي تطل على المحيط. أيضا هناك تقريبا 31 جزيرة مهمة جدا في هذه المنطقة تسيطر فيها على الممرات وعلى المضيق. لماذا؟ هذه الجزر روعة هي في المناطق الأعمق مياها كي تسير السفن فيها، يعني لا تستطيع السفينة أن تثير على الجوانب أو الشواطئ الأساسية لأنه هي
3: المياه ضحلة.
5: شالو ووتر، هي مناطق ضحلة، فإذا هي تتحكم بهذا الموضوع. إذا أردت فعلا أن تأخذي من يد إيران هذا التسلط وهذه السلطة، لديك الشواطئ يجب حمايتها لعدم إطلاق الصواريخ والمسيرات وحتى الزوارق السريعة، وبالتالي السيطرة على هذه المنطقة، منطقة جزر الخليج.
3: هل يمكن أن نشهد احتلالا لهذه الجزر؟
5: يعني قد في المرحلة الأولى من الحرب روعة، في منطقة طنب الكبرى وطنب الصغرى وحتى أبو موسى، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية مدارج، استهدفت الأماكن العسكرية، ولكنها لم تستهدف المدارج للطيران وما شابه، وكأنها تحضر لمرحلة لاحقة. اليوم الخيارات كثيرة، يبقى كيف سيقترح القيادات، خاصة القيادة المركزية، على الرئيس ترامب هذه الخيارات. اليوم يجب أن يكون أكيد، يجب أن يكون هناك منظومة أساسية. هل سنشهد فعلا مواكبة مهمة للسفن عبر المدمرات، وجربتها أيضا الولايات المتحدة الأمريكية؟ ماذا قد تستعمل الولايات المتحدة الأمريكية؟ هي استهدفت الكثير من الزوارق السريعة وبالتالي من المسيرات. يعني اليوم نتحدث عن الأباتشي، هي جزء أساسي من المنظومة تستهدف المسيرات. أيضا الأيتن، وتم أسقاط واحدة بمكان ما، فإذا الأيتن هي ما يسمى صائدة الدبابات، لديها مدفع غاتلينج 30 مليمتر 3000 طلقة بالدقيقة، وهذا أمر يساعد. أيضا قد تستعمل إيران، يعني حتى الآن هذه تعتبر أكبر قنبلة أمريكية ما دون النووي تقريبا 9000 كيلوغرام من المتفجرات استعملتها مرة واحدة كتجربة خلال حرب أفغانستان. فإذا هذه تقريبا الشيء الذي نعرفه، ولكن يبقى أن إيران اليوم كما يقال أن إيران فعلا تطالب بموضوع الكابلات البحرية التي تمر عبر مضيق هرمز، هي تريد أن تستوفي أيضا رسوم خاصة التي تمر في مياهها الإقليمية.
3: لينزي جراهام تحدث عن أن مشروع الحرية بلس سيكون فيه مساهمة من شركاء دوليين، ونحن نعرف اليوم بتمركز ناقلة الطائرات الفرنسية شارل دوغول والمدمرة البريطانية شمس دراغون، وضمن حديث من الدولتين عن مسار المصطلح السياسي الذي يصرون على استخدامه هو مصطلح تأمين الملاحة في مضيق هرمز وليس فتح المضيق. إلى أي مدى يمكن أن تلعب هذه الدول دورا في مشروع الحرية بلس؟
5: يبقى الشرعية الدولية، يبقى قرار من مجلس الأمن، قد تكون زيارة رئيس ترامب إلى الصين من ضمن هذه، ولكن يمكن إدماجها. ولكن هناك خلاف عميق بين الولايات المتحدة الأمريكية، بين فرنسا، بين بريطانيا، بين ألمانيا وبين الناتو ككل، ولكن قد يأتي بمرحلة لاحقة. ولكن أنا أقول أن الجغرافيا تساعد إيران في هذه المرحلة، أيضا المقاربة اللاتماثلية يعني المسيرات، الصواريخ، الكروز، وبالتالي الزوارق السريعة تساعد إيران. ولكن ماذا فعل الرئيس ترامب؟ الرئيس ترامب عندما قال أنه هذه المنطقة تسيطرون عليها لا تماثليا، أنا أوافق. ماذا أفعل؟ أذهب إلى الخارج وبالتالي أقوم بالحصار. ولكن الحصار روعة، هو على مرحلتين بالعلم الحروب البحرية، الحصار القريب والحصار البعيد. يعني اليوم رأينا شيئا من الحصار البعيد، ولكن الحصار القريب يستلزم تراكمات ووقتا من الزمن قد يعطي مفعوله الاقتصادي والاجتماعي والسياسي على إيران.
3: لدي سؤال قد يبدو يعني بديهيا وبسيطا، ولكن مشروع الحرية بلس إذا عدنا لخريطة مضيق هرمز يهدف اليوم لتأمين هذا المسار بجانب السواحل الإماراتية والعمانية. ما الذي يمنع تقنيا وعسكريا؟ قلت لي ضحالة المياه،
5: ضحالة المياه
3: لن يتغلب على ضحالة المياه الآن،
5: ضحالة تقريبا تصل إلى 9 أو 10 أمتار فقط. حاملة النفط أو ناقلة نفط تستلزم 30 متر وأكثر، وهذا الأمر ليس متوفر إلا في هذه المنطقة التي تحدثت عنها، حيث السفن، حيث الجزر الإيرانية تسيطر عليها. من هنا استيلاء بالسبعينات على طنب الكبرى وطنب الصغرى. أما المياه حول مضيق حول عمان هي تعتبر مياه عميقة تقريبا تقارب 100 متر، قد تصل إلى 100 متر. ولكن كيف ستسير هذه الناقلات كما حصل بالعام 87 و88، وبالتالي ما هي الحماية وما هي المنظومة، ولماذا الرئيس ترامب سيدفع هذه الكلفة وهو نعرف أنه فعلا يسمى الرئيس ترانساكشنال، يعني لا شيء مجاني في الحياة، وبالتالي هذا الأمر يتطلب جزء أساسي مهم. ولكن هل سيأتي بعد ضربة عسكرية محدودة أو غير محدودة؟ أنا أقول ليس هناك من ضربة عسكرية محدودة، لأنه لماذا ستعطي إيران بضربة محدودة ما لم تعطيه بحرب شاملة وكاملة من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عليها؟ نحن أمام مرحلة جديدة، يبدو بعد زيارة الصين قد تتكشف أمور كثيرة، قد يبدو أن هناك، ولكن التحضير العسكري روعة جار على قدم وساق.
3: من الجانب الإيراني، ما هي قدرات إيران العسكرية في محيط مضيق هرمز لمواجهة تحركات مشروع الحرية بلس؟
5: هددت إيران بقصف المنطقة، يعني إذا استهدفتم النفط ومرافق النفط والتحميل والتصدير وكل شيء سنستهدف المنطقة، وهذا يعتبر على أنه جزء أساسي وصلب من الاستراتيجية الإيرانية التي كانت تعد لها. وإلا لماذا بعد أول طلقة على إيران أو من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تم استهداف بعد دقائق معدودة منطقة الخليج، وكأنها كانت من ضمن فعلا الاستراتيجية الأمريكية أو من ضمن الأهداف الإيرانية أو بنك الأهداف الإيراني، وكأنه إيران تستعمل المنطقة كوسيلة ردع للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي الضغط على الاقتصاد العالمي. اليوم نتحدث عن مضيق هرمز، تبين أنه هو فعلا القنبلة النووية. لماذا؟ نتحدث عن النفط، نتحدث عن السماد، نتحدث عن الغذاء، نتحدث عن الهيليوم وهو المهم لصناعة الذكاء الاصطناعي والذي يأتي من قطر.
3: يعني وهناك حديث، هناك مخاوف دولية بدأت تتكشف كل هذه الموارد، هناك حديث أن بعض الدول ستعاني بعد أسبوعين، أخرى ستعاني بعد 6 أسابيع، وإيران تتمسك من جانبها بحق العبور من جانبها، والآن الولايات المتحدة تريد التأمين. هذه السفن بأساسها تجارية تجد نفسها عالقة في معركة عسكرية قد تندلع إلى حرب أكبر عسكريا، كيف يمكن تأمينها مدنيا دون

0: سياسة باكستان للتوصل إلى تسوية بأسرع وقت. وأوضح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أنه شرح للجانب الأمريكي الأثر الذي أحدثته الحرب وأن إطالتها لن تكون في صالح أحد. من جهته قال وزير الخارجية التركي للجزيرة أن دول المنطقة تدعم وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، لكن إسرائيل لديها أهداف أخرى. إلى ذلك أفادت مصادر دبلوماسية الجزيرة أن 112 دولة انضمت لمشروع قرار أمريكي خليجي بمجلس الأمن بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، بينها الهند واليابان ومعظم الدول الأوروبية. وعلى جبهة لبنان، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات في قضاء صور وفي مناطق أخرى من الجنوب. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي أن ضابطا وجنديا أصيبا إثر استهداف حزب الله موقعا عسكريا بمسيرة. بدوره أعلن حزب الله قصفه تجمعات للجيش الإسرائيلي وتنفيذ عدة عمليات. معنا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. أهلا بكما. أبدأ معك أحمد الرهيد بارتقاب هذه الزيارة من ترامب للصين، وكذلك أيضا في جديد المواقف والتصريحات الصادرة منه، كيف يبدو المشهد؟
1: ترقب طبعا ميادة لهذه الزيارة. الآن الرئيس الأمريكي في طريقه إلى الصين في الأجواء في هذه اللحظات، يرافقه وفد حكومي أمريكي كبير يترأسهم إلى جانب الرئيس ترامب كل من وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هكسيث وآخرين. وبالتالي فالمتوقع حتى الآن أن تناقش هذه الزيارة إلى جانب العلاقات بين البلدين، لا سيما في ما يتعلق بالقضايا التجارية، أن تركز أيضا على الملف الإيراني وعلى الأزمة في مضيق هرمز. هناك توقعات كبيرة هنا في واشنطن أن يكون هناك أدوار صينية ما للدفع باتجاه حل على الأقل ولو لإعادة فتح مضيق هرمز، لا سيما وأن الصين لديها علاقة استراتيجية مع إيران وكذلك تعتمد على إمدادات الطاقة عبر هذا المضيق الدولي المهم. ترامب في تصريحاته الأخيرة من البيت الأبيض كان يتحدث عن أنه لا يريد مساعدة الصين لأن الوضع يستطيع السيطرة عليه في إيران، في إشارة إلى أن العمليات العسكرية قد حققت ما يعتبرها إنجازات كبيرة، وأيضا يشير إلى أن الحصار المفروض على إيران يتسبب في ضرر اقتصادي كبير عليها. تابعنا أيضا تصريحاته المتعلقة بأن على إيران أن تتوصل إلى اتفاق جيد مع الولايات المتحدة، وهنا يشير إلى ضرورة استلام الولايات المتحدة لما يصفه الغبار النووي وهي مخزونات اليورانيوم المخصب بنسب عالية لدى إيران. لدينا أيضا هذه المواقف التي جاءت على لسان وزير الحرب من الكونغرس، ويشير فيها إلى أن الخيار العسكري ما يزال مطروحا على الطاولة، ولكن الولايات المتحدة يقول لا تريد التصعيد مع إيران، وفي حال استدعت الأمور فإنها قادرة على استعادة العمليات العسكرية الكبرى. والقيادة المركزية أيضا في آخر مواقفها تشير إلى إرجاعها 65 سفينة كانت إما في طريقها من موانئ إيرانية أو أرادت الدخول إلى موانئ إيرانية. هذه هي المواقف الأخيرة، تعويل كبير على مسار المفاوضات مع الإبقاء على الخيار العسكري على الطاولة، ورهانات أيضا على هذه الزيارة إلى الصين فيما يتعلق بمضيق هرمز.
0: من طهران مراسل، عفوا، من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد رهيت، شكرا جزيلا لك. والآن من طهران أذهب إليك محمد البقالي أيضا لرصد المشهد من زاوية إيران في آخر تصريحاتها.
2: آخر التصريحات ميادة تشير إلى أن طهران صعدت الموقف الدبلوماسي. وكالة فارس للأنباء ونقلا عن مصادر أعلنت أن طهران الآن تفترض وتشترط 5 شروط قبل العودة لأي نقاش بشأن الملف النووي الإيراني. وهذه الشروط تتمثل أساسا في إنهاء الحرب بشكل كامل وليس فقط على مستوى إيران ولكن أيضا على الجبهة اللبنانية، تلقي تعويضات عن الضرر الذي تسببت فيه الحرب، رفع التجميد عن الأصول الإيرانية والأموال الإيرانية، وأيضا تلقي ضمانات بأن هذه الحرب لن تتكرر، رفع الحصار البحري، ومعها الاعتراف بسيادة طهران على مضيق هرمز. يمكن أن نفهم أن هذه الشروط الآن التي وضعتها طهران كشروط مسبقة على العودة.

0: ذاتها لطاولة التفاوض لمناقشة الملف النووي الإيراني، هذا يعني أن السقف قد رفعته عاليا. هل يتوقع أن تقبل واشنطن هذه الشروط؟ بالتأكيد لا يتوقع هذا الأمر، خاصة في سياق التوتر الحالي، وهذا ما يعني أن الأمور عادت إلى مربع الأزمة، وأن التوتر أصبح أكثر ترجيحا والتصعيد من التهدئة. التصريحات التي صدرت هذا اليوم عن وزير الخارجية وعن نائبه تفسر جزءا من هذا الموقف الإيراني، وتقدم الرؤية الإيرانية التي ربما دفعت في اتجاه هذا التصعيد الدبلوماسي الذي ربما قد يكون ضمن استراتيجيات التفاوض، ولكن على كل حال هذا يرفع السقف عاليا. ماذا يقول وزير الخارجية الإيراني الآن؟ يقول إن تهديدات واشنطن من جهة، تهديدات واشنطن دفعت أو جعلت من الصعوبة بمكان الوصول إلى حل، ولا تساعد على الوصول إلى حل. أيضا نائب وزير الخارجية يتحدث على أن ما قدمته طهران في المقترح الأخير يمثل الحد الأدنى لكل إجراءات ولكل بغية الوصول إلى حل لحرب بدأت بهجوم وبعدوان غير قانوني وفقا لحديثه. يتحدث أيضا على أن رفض واشنطن للمسودات أو للمقترح الإيراني وللرد الإيراني إنما جاء بتلك الصيغة لأن إيران لم تقدم وثيقة استسلام. إذن يمكن أن نفهم بأن إيران تتعامل مع واشنطن من جهة بعدم ثقة منقطع النظير وبشكل مطلق، هذا الأمر قاله أيضا وزير الخارجية، تحدث عن عدم صدق واشنطن في التعامل. هناك حديث أيضا عن التهديدات والعنف اللفظي إن صح القول والمطالبات المفرطة، ثم الشروط التي تقول طهران إنها شروط مشطة من واشنطن، كلها تتسبب في هذا التصعيد الدبلوماسي.
1: من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي، شكرا جزيلا لك. تداعيات إغلاق مضيق هرمز لا تقتصر على خسائر اقتصادية تتكبدها الدول والشركات، إذ يعاني أكثر من 20,000 بحار عالقين على متن سفنهم في المضيق من أوضاع صعبة، وتخشى نقابات البحارة أن تتفاقم في حال استمرار إغلاق المضيق. في التحقيق التالي تتبع قناة الجزيرة آثار العالقين في هرمز.
2: مضيق ونقاط ملونة على خريطة صماء باتت مؤشراً لحجم المأزق الذي ولدته جغرافيا الحرب في الشرق الأوسط وطال العالم بتداعياته. لكن تلك النقاط الملونة ليست مجرد مؤشر يدل على مواقع السفن في هرمز، فكل نقطة منها تحمل حياة وقصص آلاف البحارة العالقين، وهذه قصة واحدة من تلك السفن. إنه اليوم العاشر لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة. سفينة ترفع علم الهند تتعرض لإطلاق نار أثناء إبحارها في مضيق هرمز على مسار التوجه نحو بحر العرب. يطلق القبطان نداء استغاثة. دفعتنا تلك الواقعة في هرمز وما تلاها من حوادث تعرضت لها سفن مدنية للبحث عن ظروف بقاء مئات السفن عالقة في مياه الخليج لأكثر من 10 أسابيع على اندلاع الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. الخيوط الأولى أبعدتنا عن المضيق قرابة 2000 كيلومتر إلى مدينة مومباي الهندية للحديث مع مانوج ياداف السكرتير العام لنقابة العاملين البحريين في الهند.
3: البحارة ليسوا في حالة نفسية جيدة، فهم عالقون منذ 28 من فبراير، وكثير منهم غير قادرين على التواصل مع عائلاتهم، كما أن بعض البحارة سبق أن تعرضوا لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.
2: ظروف البحارة الهنود ليست حالة منعزلة. نتوجه غربا من مضيق هرمز بنحو 4,000 كيلومتر إلى زغرب، حيث السكرتير العام لنقابة العاملين البحريين في كرواتيا. الخشية مضاعفة لدى نيفين مالفين نظرا لوجود عدد من مواطنيه قيد الاحتجاز وفق ما يقول للجزيرة.
4: نحن على تواصل مع الطواقم العالقة في هرمز، لأن بعض السفن احتجزها بالفعل الحرس الثوري الإيراني، وحتى الآن يعاملون بشكل عادل ومحترم.
2: الشهادات المثيرة للقلق التي قدمتها نقابتا كرواتيا والهند للجزيرة أعادتنا إلى قلب الأزمة جغرافياً، إلى مضيق هرمز الذي يعد واحداً من أهم شرايين التجارة العالمية. يغلقه الحرس الثوري الإيراني بالقوة النارية وفقاً لإجراءاته المعلنة. ووفقاً لتحذير الحرس الثوري، فإن أي سفينة تريد الخروج سيكون نصيبها والطاقم على متنها مواجهة خطر إطلاق النار عليهم. وصلنا إلى أحد القباطنة العالقين في مضيق هرمز للحصول على معطيات دقيقة حول أوضاع طاقمه. فضل القبطان إبقاء اسمه طي الكتمان، تعذر التواصل معه هاتفياً قبل أن تصلنا منه رسالة مقتضبة.
5: مساء الخير سيدتي، لم يعد بإمكاننا تحديد موقعنا الجغرافي بدقة، لم يكن لدينا أي شبكة أو خدمة واي فاي خلال آخر 2 إلى 3 أيام، كما أن شرائح الاتصال الهندية التي نستخدمها تستمر في فقدان الإشارة، فالشبكة تظهر وتختفي باستمرار، وبسبب ذلك توقفت اتصالاتنا تقريبا بشكل كامل. بالكاد نتمكن من التحدث مع أي شخص مرة واحدة في اليوم، وحتى التواصل مع العائلة لم يعد ممكنا. أنا مستعد للمقابلة، لكن توجد مشكلة في الشبكة حاليا.
2: شهادة القبطان فتحت نافذة على قلق يومي تعيشه أطقم السفن التجارية في مضيق هرمز، الذين تقدر المنظمة البحرية الدولية عددهم بنحو 20,000 يعملون على متن 1,500 سفينة. ولنتعرف على طبيعة تلك السفن ونوعية الحمولة المكلفة بنقلها، قطعنا بيانات حركة الشحن عبر هرمز، ووجدنا أن السفن العالقة تنقسم إلى فئات، من بينها ناقلة النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، وسفن البضائع من حبوب وخامات معدنية، وسفن الحاويات. 4 من تلك السفن تملكها شركة هيبيك لويد الألمانية وفق مسؤول الاتصال المؤسسي في الشركة. يقول نيلس هاوبيت إن الحرب وتداعيات إغلاق المضيق تنعكس بشكل مباشر على أقساط التأمين ضد الحرب.
6: كلفة التأمين للسفن العاملة في منطقة الأزمة تصل أسبوعيا لما يعادل ما كنا ندفعه لعام كامل.
2: في حالة هيبيك لويدز تمكنت الشركة من التعاقد مع شركة تأمين وإن بمبالغ عالية جدا، بينما ألغت شركات تأمين أخرى تغطيتها للسفن الموجودة في منطقة حرب. وفي هذه الحالة مضيق هرمز منذ مارس الماضي. هذا يعني بالنسبة لشركات الشحن انتفاء قدرتها على الدخول إلى أي ميناء في العالم وانتفاء الصفة القانونية لرحلاتها. وبهذا يقبع في مضيق هرمز مئات السفن وآلاف البحارة عالقين بين كماشة الإغلاق الإيراني ومخاطر الاشتباك بين الحرس الثوري والقوات الأمريكية.
1: نفتح الآن باب النقاش مع ضيوفنا من نيويورك، الدكتور عبد الحميد الصيام الخبير في شؤون الأمم المتحدة، ومن واشنطن الدكتور كينيث كازمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، ومن طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. أبدأ معك دكتور عبد الحميد، وأيضا لدينا هذا القرار، مشروع القرار الأمريكي الخليجي الذي ينتظر أيضا دوره في التصويت عقب قرار آخر استخدم فيه الفيتو الصيني الروسي. كيف ترى أهمية ما حشده من أصوات داخل أروقة الأمم المتحدة من دول من مختلف العالم، عندما نتحدث عن دول أوروبية ودول آسيوية ودول أخرى انضمت لهذا المشروع في محاولة بالفعل لتمريره من أجل قضية تمس الجميع؟
7: شكرا ميادة، تحية لك ولضيوفك. يعني حشد هذا العدد من الدول لا يغير في الأمر شيء، الموضوع محصور في عدد أعضاء مجلس الأمن 15 فقط، هذا مشروع قرار يقدم لمجلس الأمن. الحشد هو فقط رسالة لإيران بأن العالم أو الرأي العام الدولي يؤيد مثل هذا القرار، لكن نحن واثقون بأن روسيا والصين ستستخدمان الفيتو، لأن في فقرتان في مشروع القرار، الفقرة السادسة والفقرة العاشرة. الفقرة السادسة تعطي حق الدفاع عن السفن من قبل أصحاب هذه السفن أو الدول التي تملك هذه السفن، والفقرة العاشرة تشير إلى العودة إلى مجلس الأمن في حالة لم تنفذ إيران مشروع القرار أو عندما يعتمد يصبح قرارا، العودة إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات بما في ذلك العقوبات الاقتصادية. لذلك كما صدر بيان عن البعثة الروسية بأنهم لن يؤيدوا مثل هذا مشروع القرار، لأنه بالتأكيد بالتحديد لا يشير إلى أصل الأزمة وهو العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. هناك إغفال لجذور هذه الأزمة. عندما يتم إغفال هذا المشروع موضوع العدوان وهو انتهاك للقانون الدولي، ثم يأتي مشروع قرار يتحدث عن القانون الدولي، هناك ازدواجية في المعايير. إذا كنا نريد أن نحترم القانون الدولي يجب أن يكون هناك اتفاق بأن العدوان هو انتهاك للقانون الدولي وأن إغلاق المضيق أيضا انتهاك للقانون الدولي، إذن يكون هناك نوع من العدل في النظر إلى الأزمة وجذورها الأساسية. لذلك يعني حشد 112 دولة لا يغير في الأمر شيء، فنحن نعرف أن القرار 28/17 الذي اعتمد في مارس آذار الماضي كان هناك حشد 136 دولة، ولذلك كان هناك زخم أكبر. الآن أقل من هذا العدد، لكن الأمور كما قلت تحسن
1: واضح.
7: في
1: ولكن دكتور
7: داخل المجلس.
1: حتى وإن ذهبنا نحو معالجة جذور الأزمة التي أشار إليها الجانب الروسي والصيني عندما استخدم الفيتو، وإن عولجت هذه القضية بالفعل وتم إدانة بداية الهجوم الأمريكي، هل هذا سيغير من احتمالية استخدام الفيتو، بالنظر أيضا إلى أن هذا الأمر يعني فتح المضيق مضيق هرمز رغما عن إرادة إيران؟
7: نعم، هذه فرضية مستحيلة، لأن الولايات المتحدة لن تسمح على الإطلاق بالإشارة إلى إدانة العدوان الأمريكي الإسرائيلي. يعني إذا كان هناك في إدانة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي فكل ما يتبع ذلك معناه يتحمل المسؤولية الذي بدأ بالعدوان، وهم لا يسمحون بذلك. المشروع القرار الذي اعتمد 28/17 لم يشير إلى العدوان، لكنه اقتصر على قضية واحدة وهو رفض الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، لذلك كان هناك سماح لهذا مشروع القرار بأن يمر. أما مثل هذا القرار فقد في المرة الماضية استخدم الفيتو الصيني الروس المزدوج لأنه لم يشر إلى أصل المشكلة وهو العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وهذا مشروع القرار نفس الشيء لن يمر لأنه لن يذكر أصل المشكلة أو العودة إلى جذورها وهو العدوان الأمريكي الإسرائيلي. فلو ذكر العدوان الأمريكي الإسرائيلي واعتبر انتهاكا للقانون الدولي، إذن أمريكا ستستخدم الفيتو لأنها ستحمي نفسها، لأنها تكون في حالة انتهاك للقانون الدولي وبالتالي تتحمل مسؤولية كل ما جاء بعد ذلك الانتهاك.
1: إذا دكتور كينيث، نحن أمام معادلة صفرية فيما يتعلق بأي مساعي دولية في مجلس الأمن بالنظر لمن يملك حق النقد الفيتو وبالنظر لكل ما يعنيه القرار بأي صيغة ما بالنسبة للطرف الآخر. بالتالي ما الفيصل فيما يتعلق بقضية كقضية مضيق هرمز عندما يتم تناولها دوليا؟
8: شكرا جزيلا للاستضافة مجددا. القرار على مستوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتصويت على القرار هو الأمر لا يفكر به بشكل كبير جدا. الرئيس الأمريكي هو في طريقه إلى بيجين وهو سيتحدث عن الأمر مع القيادة الصينية، وطبع الصين لديها الكثير من التأثير على إيران. ربما قد تستخدم الصين حق الفيتو، بالتأكيد ستستخدم حق الفيتو. نعم، هذا لن يقدم الصورة الأعم والأكمل أن إسرائيل والولايات المتحدة هما من بدأ هذا التحرك، ومن ثم قامت إيران بالرد من خلال غلق المضيق. لكن سواء تم استخدام حق الفيتو أو تم اعتماد القرار، فإن الرئيس ترامب سيقوم بفتح المضيق بطريقة أو بأخرى، وهو أوضح هذا الأمر وبشكل جلي. ومحاولات الإيرانيين للسيطرة على المضيق، قال رئيس وزير الخارجية الأمريكي، قال إن الأمر غير مقبول، كما قال ذلك الرئيس الأمريكي. قال إما أن يسلكوا المسار السهل من خلال التعاون والاتفاق، أو بالطريقة الصعبة، وذلك من خلال القوات الجوية أو سلاح الجو الأمريكي والبحرية الأمريكية. معظم الخبراء العسكريين بما في ذلك أنا، نحن واثقون إذا ما أمر الرئيس الأمريكي بفتح المضيق فسيتم فتحه، سواء تعاونت إيران أو لم تتعاون. هذا الوضع هو وضع صعب. نعم، لدينا ارتفاع شديد في مستويات الطاقة، لدينا مستويات التضخم لم تكن جيدة بالولايات المتحدة، محبطة، مخيبة للأمل، مما يوضح أن هذا من آثار ارتفاع أسعار الطاقة. والرئيس الأمريكي هو ملتزم بعكس الوضع وسيقوم بفتح المضيق، ولا أحد سيشك بأنه فعلا قادر على فتح المضيق وعلى أنه سيحرز نجاح في القيام بذلك. هو يريد القيام بذلك دون ما قصف أو تحرك على الأرض أو أي عنف، يريد القيام بذلك من خلال سفن المرافقة، وذلك من أجل ضمان المرور الآمن، وكذلك يتم تضمين المعلومات المطلوبة من أجل المرور. شكرا جزيلا.
1: سيد مختار، إذن بغض النظر عن نتيجة التصويت المتعلقة بفتح المضيق، هذا لا يعول عليه أمريكيا، التعويل هو على القدرات العسكرية الأمريكية، لأنه حتى وإن لم يستطيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستفادة من نفوذ الصين لدى إيران، فهناك صوت البندقية كما يقال. بالتالي كيف يمكن أن تتعامل إيران مع هذا الاحتمال الذي يلوح به الجانب الأمريكي مرارا وتكرارا؟
9: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. حقيقة يعني أصبحت الأمور بشكل مر في العالم بأنه أساس المشكلة لم يتم متابعتها. يعني المر في هذا الموضوع أن أساس هذه الأزمة هي الولايات المتحدة الأمريكية من خلال عدوانها على إيران، وهناك مجلس الأمن الدولي لم يتحرك من أجل يعني كل هذه المجازر وهذه الإجراءات الأمريكية وهذا العدوان الإرهابي الأمريكي ضد الشعب الإيراني، الذي فقط في اليوم الأول هاجم خلاله مدرسة استشهد فيها أكثر من 168 طفلا، وهذا مجلس الأمن الدولي لن يتحرك يعني في هذا المجال، أو يتم اغتيال مسؤولي دولة في اليوم الأول من حرب، وكأنه هذا يعني أمر طبيعي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. والآن استمرار هذه الأزمة هو بسبب هذا السلوك الأمريكي. ونتذكر قبل 3 أسابيع عندما إيران قامت بحسن النية وفتحت المضيق، أمريكا تأتي وتقول لا، أنا لم أغير موقفي وسأستمر بموضوع حصر الحصار على الموانئ. فلذلك يعني رأينا الولايات المتحدة مرة جاءت بهذا المسعى العسكري تحت عنوان عملية الحرية وفشلت، ولا أعتقد أنها يعني ستستطيع حتى في المستقبل تحقق شيئا في هذا المجال، لأنه إذا كان ترامب يستطيع أن يفتح المضيق من خلال العمليات العسكرية كان فعل ذلك وكان قد فتح المضيق، ولكن هو لم يستطيع أن يقوم بذلك. فتح المضيق هو فقط يحصل عندما أن الولايات المتحدة أن تتراجع مثل هذه الإجراءات. بالنسبة لاستعداد إيران، إيران لم ترى بأن الحرب لقد انتهت، الحرب هي في يومها 73. يعني نرى أن الجانب الأمريكي مستمر بإجراءات العدائية، مستمر بمناوشاته وكذلك أعماله يعني العدائية في منطقة مضيق هرمز. ف فلذلك يعني إيران هي في جهوزية تامة. ونعم، من المحتمل خلال الأيام القادمة نرى تكرار هذا العدوان الأمريكي والصهيوني مجدد. هذا أمر وارد وواضح، يعني ترك مثلا مثل هذه الفكرة إلى بعد زيارته إلى الصين، وإيران تكون مستعدة لهذه المواجهة، ولكن لا أعتقد أن يستطيع أن يحقق شيئا في هذا المجال.
1: طيب، أواصل معك سيد مختار، بقدر ما استفادت إيران من ورقة

0: مضيق هرمز بقدر ما أيضا هي تخسر الآن مواقف إيجابية من دول على مستوى العالم بسبب الإضرار بمصالح هذه الدول.
1: يعني هناك يجب هذه الدول، قلت لكم أن ترى من أساس المشكلة. يعني إيران مرة قلت لكم فتحت مضيق هرمز، ولكن عندما يأتي الموقف الأمريكي بهذا الشكل، تهاجم السفن الإيرانية، تهاجم موانئ إيرانية، يعني خلال هذه الفترة يعني واضح إيران ستستمر بهذه الورقة. هذه الدول إذا لديها مشكلة عليها أن تمرر قرار ضد الولايات المتحدة الأمريكية، تواجه الولايات المتحدة الأمريكية التي تدمر العالم من أجل مصالح الكيان الصهيوني ونتنياهو. يعني هذه الحرب العبثية التي يقوم بها هذا الرئيس الأمريكي من أجل مصالح الولايات المتحدة، عفوا من أجل مصالح الكيان الصهيوني وكذلك مصالح نتنياهو. اليوم نرى عندما يتحدث عن يسألوه عن يعني رأينا عندما سألوه عن الاقتصاد الأمريكي والوضع المعيشي للشعب الأمريكي، يقول يعني يرجح الحرب ويستمر بالحرب. هو الأصل ليست أمريكا له مهمة، أو ليست أو الدول العالم له مهمة، المهم له
0: طيب
1: بأنه هناك ما يريده أو تريده إسرائيل يتحقق ويستمر بهذه الحرب.
0: طيب دكتور محمد، هل أساء إلى أي مدى المصالح الإسرائيلية محققة في القرارات الأمريكية؟
2: التحية لك وللضيوف الكرام وللسادة المشاهدين. حتى اللحظة استطاعت إسرائيل أن تجر الولايات المتحدة إلى مقاربة تخدم رغبات نتنياهو وأجندة اليمين الصهيوني في الذهاب إلى هذه الحرب، لكن يعني هذا المسار تعثر وفق الفهم الإسرائيلي حينما أخذ رئيس الولايات المتحدة بالموقف القائل بضرورة وقف إطلاق النار والذهاب إلى المسار التفاوضي. هنا بدأت تشعر إسرائيل بأن يعني كأن الرغبات الأمريكية تفترق عن سقوف الحاجات الإسرائيلية والأطماع الإسرائيلية، وبدأ رئيس الولايات المتحدة ينأى بنفسه عن تأثير الموقف الإسرائيلي وتأثير رئيس الوزراء الإسرائيلي بسبب ما طاله من انتقاد في الداخل الأمريكي من أنه جر إلى هذه الحرب نزولا عند رغبات نتنياهو وحاجات وأطماع إسرائيل. ولذلك إسرائيل تعتقد اليوم بأن يعني استكمال حاجاتها وفق الأهداف التي وضعتها تقتضي عودة الحرب. العودة للحرب ليست خيارا بالنسبة لإسرائيل، هي واجب لازم لاستكمال تحقيق الأهداف الإسرائيلية، وهي تضع أيضا الأهداف الأمريكية الإسرائيلية في سلة واحدة، وإن كانت إسرائيل تتحدث جهارا عن إسقاط النظام بخلاف الولايات المتحدة. إسرائيل لطالما حاججت في سياق علاقتها مع الولايات المتحدة أن الحرب توقفت عند نقطة لم تنتهي فيها من تحقيق أهدافها عسكريا، ولذلك هذا الاستعصاء في المسار التفاوضي ناتج عن التوقف المبكر في القتال ولاستكمال أهداف الحرب وأهداف إسرائيل ضرورة العودة للقتال. ربما تذكرين قبل يومين ظهر نتنياهو في مؤتمر أو في لقاء مع وسيلة إعلام أمريكية، قال فيه بأن الوصول إلى إسقاط النظام في إيران يعني عمليا فكفكة بقية الأذرع التي تقاتلها إسرائيل، بالإشارة إلى يعني وفق الفهم الإسرائيلي مرة أخرى غزة وحماس وحزب الله والحوثيين وغيرهم. ولذلك نتنياهو اليوم هذه الأزمات المركبة التي يعانيها، هذه الملفات المتداخلة المستعصية عليه بما فيها الانتقادات التي تطال صورته في الداخل الإسرائيلي تحديدا بسبب وقف إطلاق النار في لبنان الذي يعتقد بأنه اضطر إليه بسبب رغبة الولايات المتحدة لعدم التشويش على المسار التفاوضي مع إيران، هو يعتقد بأن العودة إلى الحرب ستعفيه من كل هذه القيود، وبالتالي مرة أخرى الحرب كيعني باب مفتوح بالنسبة لإسرائيل يمكن العودة إليه.
0: نعم.
2: يمكن أن يريح نتنياهو ويعني يفكفك هذه الأزمات التي تعصف به في الداخل الإسرائيلي، في ملف لبنان، في ملف غزة الذي يحضر الآن بالعودة إلى القتال إليه في حال بقي الاستعصاء مثلا في الملف اللبناني وفي ملف إيران. ولذلك نعم الحرب بالنسبة لإسرائيل هي واجب لازمة، وتحقيق الأهداف الإسرائيلية هو حصرا بالعودة إلى القتال، وإن كانت إسرائيل يعني لا تدخل في صدام مع رغبات الولايات المتحدة وتذهب إلى مسار التأثير ربما في القنوات الخلفية على موقف رئيس الولايات المتحدة.
0: دكتور عبد الحميد، يبدو أن الكثير من المواقف التي يعبر عنها في الأمم المتحدة وعبر مشاريع القرارات أيضا والانضمام إليها تحديدا من دول أخرى يرتبط بالخوف من هذه السابقة التي أحدثتها إيران والمتعلقة بالسيطرة على المضيق وإغلاق المضيق بهذا الشكل، وبالتالي احتمالية أن يكون هذا نسق يتم تكراره على مستوى العالم.
3: يعني صحيح هناك تخوف عالمي الآن من أن الدول ستستخدم الممرات المائية عندما يكون ذلك يخدم مصالحها. طبعا إيران في وضع صعب كما يعرف الجميع، المضيق كان مفتوحا طوال الوقت، لم تتدخل إيران في الملاحة البحرية طوال هذه السنوات، مع أنها كانت تخضع لحصار ظالم وطويل المدى ومؤثر ومدمر. ومع هذا عندما وجدت نفسها أنها في مأزق وجودي، العدوان غير المسبوق، غير المبرر، غير القانوني، غير الشرعي الذي قامت به الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران وضعها في هذا المأزق، لم تجد لديها أوراق تلعب بها وتؤثر على العالم أيضا إلا مضيق هرمز. هي تريد أن توصل رسالة بأن هذه الحرب العدوانية ستؤثر على الجميع، وهي فعلا كذلك. وبالتالي هناك أوضاع صعبة اقتصادية في العالم، تريد هذه الدول أن ترى انفراجا للأزمة، لكن لا تضع نفسها هذه الدول في موقع إيران المحاصرة التي تخضع لحصار طويل واقتصادها مدمر وأصولها مجمدة. وبالتالي إيران تتصرف من هذا المنطلق، هي في مأزق وجودي، لا تستطيع أن تقامر بأن تفتح المعبر أو المضيق دون أن يكون هناك على الأقل اتفاق لوقف الحرب، ولذلك هي تريد وقف دائم لهذه الحرب، أن لا تعود مرة أخرى إلى المواجهات بعد أسبوعين أو شهرين أو سنة أو سنتين. هي عندما أتيحت لها الفرصة أن تتوصل إلى اتفاق سياسي عام 2015 توصلت والتزمت وسمحت للمفتشين أن يدخلوا كل المناطق الإيرانية، لكن الذي ألغى الاتفاق هو ترامب في دورته الأولى. لذلك إيران لا تثق بهذه الإدارة وتعتقد أنها خاضعة للإملاءات الإسرائيلية، خاصة أن ترامب يحيط نفسه بمجموعة متصهينة حتى أكثر طيب. من نتنياهو، بعضهم متطرف أكثر.
0: هل ترى دكتور
3: إيران
0: عبد الحميد أن عدم تدخل المجتمع الدولي والأمم المتحدة عندما بدأ هذا المشهد هو ما يصعب الآن اطلاعها بأي دور؟
3: نعم صحيح. المشكلة في الأمم المتحدة أن هناك قانونا دوليا، هذه الدول الكبرى لا تتذكر القانون الدولي إلا عندما يخدم مصالحها. يعني عندما قامت الولايات المتحدة وإسرائيل بضرب إيران هناك انتهاك واضح للقانون الدولي، عندما أغلقت إيران مضيق هرمز هناك انتهاك للقانون الدولي. كيف يمكن أن نرى بعين واحدة، نرى الانتهاك الإيراني ولا نرى الانتهاك الأصلي الذي سبب الانتهاك الإيراني؟ لماذا هذه الدول تذهب إلى مجلس الأمن عندما يخدم مصالحها؟ مثلا الولايات المتحدة تهرع إلى مجلس الأمن عندما تقوم كوريا الشمالية بإجراء اختبار لأسلحتها النووية، تسرع إلى مجلس الأمن، لكن هي تقوم وتنتهك وتحتل العراق بدون أي مبرر، بدون قانون، بدون أي تفويض من مجلس الأمن، ومع هذا الأمور عادية. هي تنتهك القانون الدولي دائما ولا لا تقبل المحاسبة، لكن عندما ينتهك غيرها تريد أن تخضعه لمجموعة عقوبات وتهديدات، وهذا ما لا يقبله.
0: دعني أنقل ذلك للدكتور كينيث كاتزمان. دكتور كينيث، تبعت تماما ما قاله الدكتور عبد الحميد صيام فيما يتعلق بالسابقة التي قامت بها الولايات المتحدة وكيف تعامل ترامب مع الشرعية الدولية.
4: الولايات المتحدة تعاملت مع الوضع بسبل متعددة. في 2003 من خلال غزو العراق لم يكن هناك تفويض من قبل الأمم المتحدة، لكن كان هناك تفويض من قبل الولايات المتحدة تفويض من الأمم المتحدة فيما يخص غزو الكويت. أحيانا تتحرك الولايات المتحدة بدعم من مجلس الأمن وأحيانا أخرى لا تفعل. نفس الشيء بالنسبة ليوغوسلافيا، لم يكن هناك دعم إذا كنت أتذكر، وبشكل جيد لم يكن هناك تفويض. هذه النقاشات هي ليست أمور يركز عليها الرئيس ترامب وفريقه، وبالتالي هذا الأمر لن يكون له أي أثر بأي طريقة تذكر. وكما أشرت فإن الرئيس ترامب سيقوم بفتح المضيق، هو يدرك أنه لابد أن يفعل ذلك من أجل استعادة المرور الحر للملاحة في المضيق، وكذلك من أجل وصول الطاقة للعالم ككل، وهذا هو الأمر المرتبط بالنسبة للمضيق. الرئيس ترامب سيواصل الضغط، وكما قلت لكم إنه لا يريد أن يستخدم العنف أو الهجوم أو القصف على إيران.
0: دكتور كينيث، هل تتفق مع أن كل حرب تمت دون غطاء شرعي دولي كانت لها تداعيات سلبية؟ وحتى الأمثلة التي جئت على ذكرها، مثلا عندما تحدث عن غزو العراق كان هناك ظهير بريطاني، اليوم حتى الظهير الأوروبي تماما غائب مع الولايات المتحدة، وبالتالي أليس من الطبيعي أن نشهد التبعات السلبية أن تتسع وتكبر كلة الثلج بدل أن تصغر؟ الآن نتحدث عن مضيق هرمز، وهو لم يكن قضية أساسية ولم يكن بالأساس معضلة عندما كان هناك نقاش للملف النووي الإيراني.
4: نعم، لم يكن المضيق مشكلة عندما كان هناك نقاشات تجري، لكن كان ذلك ممكنا. كان ربما إيران قد تقرر في أي لحظة أن تقوم بغلق المضيق. هناك الكثير من المعلقين والكثير من الأشخاص الذين كانوا يقولون لماذا لم تحاول إيران غلق المضيق عندما سحب ترامب من اتفاق النووي خطط العمل الشاملة المشتركة. في حقيقة الأمر كان بإمكان إيران أن تفعل ذلك، والولايات المتحدة لابد أن تتأكد من أن إيران ليست لديها المقدرة على القيام بذلك. والآن إيران محبطة، خسرت الكثير من قيادتها، وربما قد تعمل على غلق المضيق بالمستقبل كذلك حتى بدون مشاركة الولايات المتحدة في أي عمل. قد تقرر إيران غلق المضيق لأن نتنياهو هاجم الحوثيين وهاجم حزب الله، بإمكان من يجد أي ذريعة. القضية هي أن الولايات المتحدة يجدر بها أن توضح عسكريا أو غير عسكريا بأنه لابد من عدم غلق المضيق.
0: أليست هذه افتراضات بني عليها قرارات، وبالتالي بالفعل أعطيت الذريعة لإيران لتقوم بإغلاق المضيق؟
4: طبعا الرئيس ترامب هي ليست مبررا، لكن الرئيس الأمريكي هو يقيم عدد من الخطط من خلال القيام أو التي ترمي إلى القيام بعملية، من خلال عملية قريبة من بندر عباس أو عدد من الجزر. لكن في كل الأحوال فإن المضيق سيتم فتحه، ولمصلحة إيران أن تقوم بالتعاون مع عملية فتح المضيق حتى لا اضطر إلى
0: في إطار التصعيد. وهل من مصلحة إيران أن تتجاهل الإضرار بمصالح بقية الدول؟ في نهاية الأمر لا يمكن أن تعيش إيران بمعزل عن العالم.
1: يعني على العالم أن يرى، قلت لكم من سبب هذا الإجراء، هل هذا يعني سلوك إيران أو سلوك الولايات المتحدة؟ سلوك الولايات المتحدة، يعني الولايات المتحدة تقوم بعمليات إجرامية إرهابية ضد الشعوب، ضد الشعب الإيراني. والضيف من الولايات المتحدة يقول أن الرئيس الأمريكي لا يريد أن يستخدم العنف، وكأنه يعني الولايات المتحدة والكيان الصهيوني هما الحمل الوديع البريء ولم يفعل شيئا ولم يقيم أي حربا.
0: عذرا منك سيد مختار، تحدثنا عن السلوك الأمريكي مع ضيفنا من الولايات المتحدة، أحدثك الآن عن السلوك الإيراني.
1: ويعني ردة فعل إيران تجاه هذا السلوك الإرهابي من جانب الولايات المتحدة
0: ردة
1: الأمريكية.
0: فعل إيران سيد مختار مثالاً، وكأنها عقاب جماعي، هكذا تقرأ من دول العالم الآن.
1: عندما يتم فرض حصار على الشعب الإيراني ويتم إغلاق الموانئ، إيران لا تفتح مضيق هرمز. هذا ردة فعل طبيعية من جانب إيران. وعليكم أن تتذكروا قبل أسبوعين أو أعتقد 3 أسابيع، عندما إيران كحسن نية فتحت بشكل نهائي مضيق هرمز، من استمر بنفس السلوك وقال أنا سأستمر بإغلاق الموانئ على إيران؟

0: لا أسمح بمرور السفن الإيرانية واستمر بالحصار على إيران. الولايات المتحدة الأمريكية، فالمشكلة في الولايات المتحدة الأمريكية وليست في إيران، المشكلة في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعشق الحروب، تحب الحروب، وهذا الرئيس الأمريكي الذي يحب يعني استمرار الأزمات في العالم. وأصلا أساسا الرئيس الأمريكي الآن أصبح يحب مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ويهتم بمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة. أين كان عندما يتم قتل 70,000 فلسطيني ولن يسمح بتمرير أي قرار ضد الكيان الصهيوني؟ عندما هناك يرى الآن مصلحته يريد بتحشيد حشد ضد إيران. وهل هذه الدول أساسا هي الآن تقبل أن تتحرك إلى جانب الولايات المتحدة وتورط نفسها في هذه الحرب الإرهابية الأمريكية؟ وهل تذهب من أجل مثلا تدمر مصالحها من أجل مصالح الكيان الصهيوني والولايات المتحدة؟ فلذلك ردة فعل إيران
1: طيب
0: كانت
1: إذن
0: ردة
1: دعني
0: فعل
1: أطرح عليك
0: طبيعية تجاه
1: التساؤل
0: الهجرة
1: بصيغة
0: الأمريكية.
1: أخرى سيد مختار، هل تضحي إيران بعلاقاتها ومصالحها مع دول أخرى غير الولايات المتحدة بطبيعة الحال، دول تتضرر من كل هذه القرارات الإيرانية من أجل خلافها وصراعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل؟
0: هذه ليست قرارات إيرانية، قرار واحد إغلاق مضيق هرمز أمام هذه الحرب العدوانية والحصار على إيران. على فكرة هذا يعني ليست قرار، القرارات تأتي من الولايات المتحدة والإجراءات الأمريكية والصهيونية. والنقطة الأخرى، إيران لن تضحي بعلاقاتها مع دول العالم، ولا يمكن وسنوصف قرار بأنه سيدمر علاقات إيران مع العالم. على فكرة هذه دول العالم بعضها هي الذي بسبب خوفها من الولايات المتحدة تذهب وتوقع مثل هذه القرارات. وواضح، ورأينا مثلا نتذكر يوم اجتماع مجلس السلام كيف كان يتعامل الرئيس الأمريكي مع قادة دول العالم. يعني هذه الدول بعضها الآن تخاف من هذا الرئيس الأمريكي ومن هذه استعراضاته ومن هذه حركاته الذي لا يمكن يعني أحد يعني يعني لا أستخدم للأسف بعض المصطلحات تجاه سلوك هذا الرئيس الأمريكي. بعض هذه الدول يعني ماذا تفعل أمام هذه الإدارة الأمريكية التي تهدد العالم بالرسوم وبالمتحدة التي تستخدم الأدوات الاقتصادية والضغوطات الأمنية والتهديدات العسكرية يعني ضد دول العالم؟ فلذلك المشكلة هي في الولايات
1: طيب
0: المتحدة وليست في إيران.
1: دكتور محمد هلسة، إسرائيل كيف يمكن أن تكون خطواتها المقبلة المتعلقة بتحقيق أهدافها التي أعلنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال يومين، والتي أيضا اتسقت بشكل واضح مع تصريحات ترامب عقب تلقيه الرد الإيراني؟
2: استمرار الأمل بأن رئيس الولايات المتحدة سيصل إلى النقطة التي يقتنع فيها بأن كل المقاربات التي أتى بها لإخضاع إيران سواء في البحر أو في المنابر الدولية أو عبر عمليات الحرية لن تجدي نفعا ولن تكسر إرادة إيران، وبالتالي الحرب هي ممر وخيار إجباري يجب الذهاب إليه لتحقيق الأهداف. لكن إسرائيل لا تنتظر الأمنيات مكتوفة الأيدي، إسرائيل تحرض تؤجج، وأعتقد بأن الكل يتفق بأنه في القنوات الخلفية رئيس الوزراء الإسرائيلي يمارس ضغوطا أنصار إسرائيل في الحزب الجمهوري وفي الإدارة الأمريكية، الصقور المتشددون يمارسون ضغطا على رئيس الولايات المتحدة، وإن كان يسعى إلى أن ينأى بنفسه لكن هذا في محاولة الظهور إعلاميا بأن قراره مستقل فيما يتعلق بالعودة إلى الحرب أو استمرار المفاوضات. الرهان الإسرائيلي على أن هذه الهوة القائمة ما بين مواقف الطرفين وكأنهما مساران متوازيان لا يلتقيان، الموقف الإيراني والحد الأدنى مما يمكن أن يقبل به مع الموقف الأمريكي والحد الأقصى من الشروط التي تريد فرضها، هما مساران لا يلتقيان، وبالتالي إسرائيل موقنة بأن مسألة الحرب هي مسألة وقت وبأن العودة إليها ستسمح مرة أخرى بتحقيق الأهداف الإسرائيلية، خلط الأوراق، إقحام دول الإقليم، إقحام أطراف دولية أخرى بالشراكة مع هذه الحرب. وهي ترى اليوم في هذا التجنيد الذي يجري دوليا سواء في مجلس الأمن أو عبر الاجتماعات المتتالية التي يعقدها أو تعقد في دول أوروبية وغيرها للضغط على إيران لفتح مضيق هرمز ربما تفضي في نهاية المطاف إلى هذا الصاعق الذي يفجر المشهد مرة أخرى ويدفع
1: نعم
2: إيران إلى تقديم تنازل. إسرائيل لا تريد تنازلا سياسيا فقط من إيران، إسرائيل تريد إخضاع إيران، تفكيك إيران، إنهاء النظام في إيران. هذا هدف سامي، هذه جائزة كبرى يسعى إليها نتنياهو، لأنه يعلم بأن الوصول إليها يعني انفراجة كبيرة له في كل الملفات الأخرى عسكريا وسياسيا في الداخل الإسرائيلي. وبالتالي
1: طيب
2: أعتقد بأن مسعى إسرائيل في هذا الأمر لن ينفك.
1: دكتور عبد الحميد، ما جرى وكل تبعاته وانعكاساته حتى الآن، هل يمكن أن يغير من المنظومة الدولية من حيث قراراتها، أدوارها، كيفية تعاملها مع الأزمات؟
3: يعني للأسف المنظومة الدولية مركبة بطريقة مختلة لصالح الدول الكبرى وخاصة الدول الدائمة العضوية الخمسة، وقد جرت محاولات حثيثة لتغيير هذا النظام ولكن لم يكن هناك أي نجاح. هذه الدول عندما يخدمها القانون الدولي تذهب إلى مجلس الأمن، وعندما هي تنتهك القانون الدولي تلقي جانبا بمجلس الأمن والقانون الدولي. المفروض أن يكون القانون الدولي ينطبق على الجميع، هو ليس قائمة طعام تذهبين إلى المطعم وتختارين منه ما تريدين وتترك الباقي. يجب أن يكون منظومة متكاملة تنطبق على الدول الصغيرة والكبيرة. الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي دائما، عندما خطفت رئيسا من بلده في فنزويلا، وعندما هاجمت السفن في البحر الكاريبي، وإسرائيل تنتهك القانون الدولي صباح مساء. روسيا انتهكت القانون الدولي عندما شنت حربا على أوكرانيا. بالقانون الدولي هذا انتهاك، وهناك انتهاكات لهذه الدول دائما تنتهك القانون الدولي. تقوم إسرائيل بمهاجمة أسطول الصمود في عرض البحر، وهذا انتهاك أيضا لقانون البحار. لماذا الآن ينظر إلى قانون البحار فقط في جزئية مضيق هرمز ولا ينظر إليه في
1: نعم
3: الهجوم على السفن في الأمريكية في البحر الكاريبي وهجوم إسرائيل على أسطول الصمود؟ لذلك لعل المجتمع الدولي يتعلم، يأخذ دروسا من هذه الأزمة، وخاصة هناك دول متوسطة، هناك تجمعات
1: شكرا
3: الآن من
1: جزيلا
3: دول
1: لك
3: متوسطة
1: سيد عبد الحميد، وعذر عن المقاطعة لنفاد الوقت، وشكر موصول لجميع ضيوفنا ضمن هذه المساحة التحليلية. الآن إلى نافذة عسكرية مع زميلة مريم بالعالية التي تسلط الضوء على أبعاد العملية العسكرية الإسرائيلية شمال نهر الليطاني في لبنان.
4: أهلا بكم في هذه النافذة العسكرية التي نسلط فيها الضوء على إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية شمال نهر الليطاني في لبنان قرب قرية زوطر الشرقية، حيث عمل على ما سماها عمليات هندسة تسمح بعبور قوات مدرعة ومشاة مستقبلا، إضافة إلى بحث ما أعلنته إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش يبدأ بإدخال منظومات مستوحاة من حرب روسيا وأوكرانيا لمواجهة مسيرات حزب الله. هذه المحاور نناقشها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعي أيضا على الشاشة التفاعلية الزميل عبد القادر عرادة، عن هذه العملية في الليطاني والجغرافيا التي بدأت وانتهت فيها.
5: نعم مريم، مباشرة سأمر إلى خريطة التي تظهر مكان هذا الذي أعلنه جيش المكان الذي أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قيامه بهذه العملية إن صح القول. سأبدأ بما نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي، وقالت بأن قوة من وحدة جولاني استكملت عملية خاصة في قرب زوطر الشرقية لما سمته السيطرة العملياتية على مستوى هذه المنطقة. ربما هذا يحتاج إلى تفكيك وشرح ماذا نعني بالسيطرة العملياتية. ذلك أن الإذاعة الإسرائيلية القناة 14 الإسرائيلية وأيضا القناة 15 تحدثت عن ما سمته تحركا وتوغلا لوحدة هندسية باتجاه وأيضا لقوات مشاة، وذلك باتجاه محيط زوطر الشرقية، ليس زوطر الشرقية نفسها ولكن محيط زوتر الشرقية. نحن نتحدث عن منطقة شهدت عملية قصف تابعناها خلال الأيام الماضية بشكل مكثف، تحديدا في زوتر الشرقية كان هناك استهدافات تابعناها على مستوى القنطرة، على مستوى الطيبة وعلى سومادير سريان. والحديث عن هذه المحاور وتفكيك هذا الإعلان الإسرائيلي وربطه بعملية الاستهداف قد يشرح وقد يفيدنا في فهم خطوات الجيش الإسرائيلي في هذا التوقيت. نربطها أيضا بتصريحات لافتة تتعلق بما قاله رئيس الأركان الإسرائيلي بأن الجيش مقبل على توسيع عملياته البرية. هذا التطور على مستوى هذا المحور وتحركات يأتي بينما كما قلت كان هناك استهداف واضح إسرائيلي، تابعنا استهداف على مستوى قضاء النبطية وتحديدا على مستوى هذه المناطق في ميفدون. ميفدون تكرر استهدافه خلال الأيام الماضية في زبدين، في جبشيت، جبشيت أيضا يتكرر اسمها بشكل مكثف، طبعا إضافة إلى زوتر الشرقية ومناطق أخرى إلى الجنوب من نهر الليطاني. بموازاة هذه التطورات حزب الله أيضا يعلن عن مجموعة من الاستهدافات على غرار دير سريان، الطيبة، العديسة، وأيضا في حولة كان أعلن عن استهداف دبابة مركبة. سأختم بما أعلن عن ما يتعلق باستخدام إذاعة الجيش الإسرائيلي لجوئها إلى محاكاة التجربة الأوكرانية في استخدام المسيرات، وحديث أيضا إذاعة الجيش الإسرائيلي عن استخدام إسرائيل لعشرات الآلاف من هذه النماذج، نماذج لرصاص متشدن يمكنه أن يستهدف مسيرات حزب الله في إطار مواجهة هذه المعضلة التي اعتبرت معضلة ما يتعلق بالمسيرات الانقضاضية لحزب الله.
4: التحدي الحالي خاصة المسيرات بالألياف الضوئية التي يستخدمها حزب الله في هذه المواجهة، والتي نشهد عميد إلياس حنا أحدث فصولها بهذه العملية في شهر أو في شمال نهر الليطاني وحيثيتها والهدف منها الآن.
6: مريم، يجب أن نبحث عن التنظيم العسكري والقطاعات العسكرية التي كانت سائدة قبل الحرب لحزب الله. شمال الليطاني وحدة بدر، جنوب الليطاني وحدة عزيز، ووحدة أيضا نصر. التحولات على الأرض الميدان غيرت هذه المعضلة لتعطينا المرحلة الجديدة، يعني بعد الحرب عندما غير أيضا حزب الله طريقة قتاله، فكانت هذه المنطقة الصفراء أو الخط الأصفر في البر وأيضا في البحر. هنا تسعى إسرائيل إلى عملية الهيمنة على هذه المنطقة كنقطة انطلاق وبالتالي منطقة عازلة بالنار. والملاحظ مريم أيضا أنها شمال خط شمال نهر الليطاني وضعت هذه المنطقة بالأصفر، وهذا ما يأخذنا على العملية في زوتر الشرقية. فإذا نحن أمام عملية خاصة من لواء جولاني ومن الإيجوز، وهي قوات خاصة تحاول أن تثبت موقع لها في زوتر الشرقية أو الخلة التي تحدث عنها عبد القادر. ما المقصود بها مريم؟ دير سريان الجيش الإسرائيلي يقاتل في هذه المنطقة، وبالتالي كل المخاطر عليه تأتي من شمال الليطاني وبالتحديد زوتر الشرقية. ما المقصود بذلك؟ إذا أراد فعلا جيش الاحتلال أن يذهب إلى النبطية وإلى شمال الليطاني عبر الطريق كفر تبنيت، وبالتالي هذه طريق طويلة تعتبر، هو يحضر لي زوتر الشرقية انطلاقا من دير السريان، وصل إلى خلة الراج، عبر النهر إلى الضفة الشمالية، وحضر الأرضية بعد أن اشتبك مع حزب الله وهناك 8 جرحى من الجيش الإسرائيلي، اشتبك وحضر الأرضية لعملية ميدانية قد يضطر في وقت من الأوقات إلى العبور إلى شمال الليطاني والسيطر على هذه المنطقة التي هو أصلا كان قد وضعها بالخط الأصفر. فإذا هنا تتبين النوايا العملانية والتكتيكية لمرحلة لاحقة. أتى اليوم التهديد بالمسيرات الـFPV.
4: لكن كيف استطاعت القوات الإسرائيلية أن تتجاوز ربما قوات حزب الله المنتشرة في هذه المواقع، تحديدا أمام تحديات مسيرات حزب الله بالألياف الضوئية وأيضا صعوبة التضاريس في هذه المواقع؟
6: هي استهدفت بالمسيرات هذه القوى، ولكن حسب الجيش الإسرائيلي أنها كان لها حلول معينة من الانضباط وما شابه. 2، استعملت آليات النمر وهي آليات تحمل الجنود، وبالتالي هي انطلقت من منطقة مريم، منطقة أصلا تقريبا تسيطر عليها وتخوض فيها عمليات عسكرية، ونزلت إلى مجرى الوادي النهر وقطعت النهر إلى خلة الراج وثبتت موقعا أساسيا، اشتبكت مع حزب الله. ماذا تريد من هذا الأمر؟ تريد فعلا أن تفكك التركيبة العملنية والعسكرية لحزب الله في المنطقة التي تحدثت عنها، إن كان في بدر أو إن كان في عزيز، وبالتالي فتح المجال وتحضير الأرضية هندسيا بالمعنى الهندسي للذهاب، وهذا الأمر
4: نعم
6: بالذهاب إلى النقطة الأخرى. وإذا فعلا اضطر جيش الاحتلال لعبور الشمال الليطاني والذهاب إلى الزوطرة الشرقية والسيطرة على هذه المنطقة، تكون الأرضية محضرة. هو بقي في تلك المنطقة، قوات من الجولاني بقيت في تلك المنطقة.
4: وربما هذه الصور لتلك العملية أثناء عبور نهر الليطاني من قبل هذه الوحدة التابعة للواء جولاني. عميد إلياس،
6: هناك شك مريم، هناك نعم. شك أنه بالعام 2024 وصل جيش الاحتلال إلى الليطاني. هل هي هذه الصور الأساسية؟ لأن نتحدث عن دبابات ثقيلة بينما تحدث جيش الاحتلال اليوم عن عربات النمر، فإذا يعني أو إيتان، فإذا نحن أمام يعني خلل بالعرض.
4: هي هذه الصور يبثها الجيش الإسرائيلي لتلك العملية، وتحدثت عن تثبيت لهذه القوات مواقعها في هذه الأماكن، بقيت هناك. يعني هنا نتحدث عن مرحلة مقبلة لعملية أبعد من هذه المواقع المشمولة داخل الخط الأصفر.
6: يقول إيال زمير رئيس الأركان، وهنا مريم هذه المنطقة هي وضعتها بالأصفر شمال الليطاني وليست موجودة فيها في هذه العملية، إنما تحضر فعلا للانطلاق من خلة الراج إلى زوطر الشرقية، وبالتالي محاولة السيطرة على هذه المنطقة. لماذا؟ هذه المنطقة تطل بالارتفاعات التوبوغرافية على دير سريان وعلى الطيبة، يستهدف منها حزب الله قوات جيش الاحتلال بالمسيرات وحتى بالهواوين وحتى بالصواريخ.
4: لكن تثبيت هذه القوات في هذه المواقع من خلة الراج إلى ما هو في شمال الليطاني، هل يعني أن ربما قوات حزب الله ابتعدت من هنا، أم أنها لم تكن أصلاً متمركزة في هذه المواقع؟
6: هي متمركزة، وحسب جيش الاحتلال تم الاشتباك وتم كشف الأسلحة وحتى أنفاق، وبالتالي الاشتباك معها. وكان يعتبر جيش الاحتلال أن حزب الله في هذه المنطقة إنما كانت نقطة انطلاق للهجوم على أي منطقة مسيرة، خاصة بالمسيرات الحديثة مريم.
4: هذه المسيرات في هذه المرحلة هل يمكن أن تبقى تحدياً بالنسبة للقوات الإسرائيلية بعد الوصول إلى هذه المواقع؟
6: المسيرة هي تحدي تكتيكي حتى الآن. إذا تراكمت نجاحات حزب الله فتذهب إلى النجاح الاستراتيجي. اليوم جيش الاحتلال ليس مجهزاً ومعداً وحاضراً للتعامل معها، إنما يبحث عن عدة أشياء، منها هذه العملية العسكرية للذهاب شمال الليطاني وبالتالي حماية الداخل الإسرائيلي أو الداخل المنطقة.
4: تحدث عن محاكاة للتجربة الأوكرانية أيضاً في هذه المرحلة.
6: الFPV مريم بأوكرانيا هي القمة، كانت في إقليم كيرسك، وهي فعلاً غيرت ديناميكية الحرب، ولكن يستلزم الأمر التجربة، التخطيط، تجربة هذه الأسلحة وبالتالي انخراطها في العقيدة العسكرية، وهذا الأمر ليس متوفراً حتى الآن لدى جيش الاحتلال.
4: طبعاً ربما التحضير لهذه العملية، عملية نهر الليطاني، سبقتها القوات الإسرائيلية باستهداف الجسور التي تربط ضفتي النهر. هنا نريد أن نعرف إلى أي درجة ساعدها ذلك على هذا التقدم.
6: هو ساعدها على التقدم، ولكن هي لم تتقدم على الجسور، هي ضربت الجسور في لبنان من ضمن ما يسمى تدمير الإيكو سيستم اللبناني. حزب الله بطريقة قتاله لا يستعمل الجسور مريم.
4: العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة. شكرا لعبد القادر عراضة كان معنا على الشاشة التفاعلية. وبهذا تنتهي هذه الفقرة العسكرية، نعود إلى غرفة الأخبار ومتابعة التغطية.
7: السلام عليكم ورحمة الله، مستمرون معكم مشاهدين في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. في أحداثها، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يبرم مع إيران إلا اتفاقا جيدا، وإنه سيجري حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن إيران. أضاف أنه لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وأن طهران تعلم ذلك، وأن واشنطن لا تمارس الألاعيب. إيرانيا، قال نائب وزير الخارجية أن ما طرحته طهران من مبادئ هو الحد الأدنى لأي ترتيب جاد لإنهاء أزمة بدأت بلجوء غير قانوني للقوة، واصفا الموقف الأمريكي بأنه متناقض، وقال إنه لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق النار مع الحصار ولا عن الدبلوماسية مع العقوبات بشكل متزامن. في الدوحة، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن ما يجري في مضيق هرمز لا يساعد في خفض التصعيد، ودعا إيران لعدم استخدامه كسلاح. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي أن البلدين ينسقان الجهود ويدعمان دبلوماسية باكستان للتوصل إلى تسوية في أسرع وقت. وأوضح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري